0: حياكم مستمعينا الكرام ويا هلا وسهلا فيكم من جديد في هوا بلادي. مشوارنا مكمل معاكم عبر مناطق مملكتنا المختلفة من أخبار وضيوف ورسائل الحياة من زملائنا في كل مناطق المملكة. كمان عندنا دائما مواضيع مرتبطة بالتراث، مرتبطة بالنجاحات، بالفعاليات، ولكن اليوم ايش اخترنا علي؟
1: اليوم عندنا موضوع مرتبط بثقافة الضيافة في الجزيرة العربية.
0: الله.
1: يعني من أبرز الرموز التراثية اللي مرتبطة بثقافة الضيافة في الجزيرة العربية اللي هو النجر. في مناطق يسمونه بأسماء مختلفة، ايش تسمونه في مكة؟
0: الهوند. في ساعات الهاون. لا احنا نقول هاون.
1: انا تدري ليش اعرف الهاون؟
0: ايوه،
1: لانه يقول لك يد الهاون،
0: يد الهاون، يد نقول الهوند في مكه.
1: فاليوم طبعا حنتكلم عن النجر. يجسد النجر احد ابرز الرموز التراثيه المرتبطه بثقافه الضيافه في الجزيره العربيه، اذ حافظ على حضوره في المجالس السعوديه بوصفه اداه تقليديه لطحن القهوه وعلامه اجتماعيه تعبر عن الكرم وحسن الاستقبال رغم التطورات الحديثه التي شهدتها ادوات اعداد القهوه.
0: يستخدم النجر في دق القهوه بعد تحميصها، توضع حبوب البن ثم الهيل ومكونات القهوه الاخرى داخله، تطحن بواسطه اداه غليظه تعرف بيد النجر ليصدر أثناء ذلك رنينا مميزا ارتبط في الوجدان الشعبي بمعاني الألفة والترحيب بالضيوف، فيما يعد طولا رنين ونقاؤه مؤشرا على جودة النجر وقوة صناعته.
1: سلام يا سلام.
0: صوته حلو،
1: ترى هي مهارة يعني، عرفتي، فتتميز من شخص إلى آخر.
0: صح.
1: طبعا يصنع النجر غالبا من النحاس الصلب اللامع ويأتي بهيئة مخروطية مرتكزة على قاعدة سميكة تتحمل كثرة الطرق والدق المتكرر، فيما يعرف أجود أنواعه بنجر الماو البغدادي الذي اشتهر بقوة صوته وعذوبة رنينه.
0: يحمل صوت النجر مكانة وجدانية خاصة لدى أبناء البادية، إذ ارتبط بمشاهد الضيافة وإعداد القهوة العربية، أصبح جزء من الموروث الاجتماعي الذي يعكس قيم الكرم والتواصل، فيما يتفنن مستخدموه في تنويع طرق الدق وإيقاعاته اللي تنقسم إلى عدة أنماط، أبرزها
1: التثليثة والتربيعة والتخميسة.
0: الله.
1: طبعا هذه حركات صانع القهوة يسويها لليوم نسميه الباريستا.
0: باريستا بس يظل يعني، شوف، مع اختلاف النغمات بين القوة والهدوء في هذه الأنماط يطفي طابع فني شعور مميز، يعني تشعر انه موسيقى تطرب الآذان.
1: لذلك كانوا زمان يعرفون انه في ضيف في هذا البيت من
0: النجر، دق النجر.
1: النجر هذا، فمثل ما قلنا له انماط التثليثه، تربيعه، التخميسه. انا ما اعرفها،
0: نبغى نبحث عنها في الانترنت.
1: ربما انها تعني شيء، ممكن يكون الضيف هذا عزيز، فممكن تكون الدق عليه بالتخميسه مثلا، يعني
0: او بخمس طرقات مثلا متتاليه.
1: احيانا يتفاخرون فيه، واحيانا يكون يعني فخر لهم. ولا تنسين أنه أنواع النجر يعني في ناس يحتفظون في أنواع قديمة وأصبحت أسعارها غالية.
0: خليني أقول لك الفرق بين التثليثة والتربيعة والتخميسة. كما توقعنا، التثليثة ثلاث دقات، ضربتان ثقيلتان في وسط النجر تليها ضربة خفيفة على الطرف. التربيعة ثلاث ضربات وسط النجر ثقيلة وتليها ضربة خفيفة على الطرف. التخميسة نفس الشيء، أربع ضربات ثقيلة في الوسط تليها ضربة خفيفة على الطرف. جميلة. اليوم أروح أجربها في البيت.
1: ما حتزعج الجيران.
0: كيف أعمل؟ المهم إني أنطر. بس تظل يعني.
1: تعطي القهوة طعم.
0: صوته. ارتباطه بينا.
1: أكيد.
0: بموروثنا.
1: جميل جدا. لذلك حنا نقول هذا شبيه الباريستا حاليا، اللي قاعد يسوي القهوة تقطير وحركات. هذا بالنجر.
0: كنا بالنجر وأصوات
1: تكون حاليا يعني
0: لا جاهزة. شعوريا لما تروح فعاليات تراثية وتلاقي النجر وصوته صحيح. تقف عنده علي لا شعوريا تستمتع بصوت النجر.
1: صحيح. وهذا دليل على كرم الضيافة وعلى الترحيب وعلى الأجواء الجميلة والذكريات الحلوة والجميلة في مملكتنا العربية السعودية. ما زلنا متواصلين معكم وعندنا العديد والعديد من الفقرات في هذه الحلقة. أيضا جولات لمراسلينا، وجولتنا القادمة وين يا؟
0: جولتنا القادمة إلى مكة مسقط رأسي. أعتز طبعا وكل التحية لمكة وأهل مكة وكل مناطق المملكة، لكن الآن ننطلق إلى سامية الشريف. يا هلا يا سامية.
1: مساء الخير.
2: أهلا أهلا، مساء الخير سكر علي وإيمان. فعلا إيمان، أنا بصراحة جدا سعيدة بهذا الاتصال الروحي والقوي اللي بينك وبين مكة المكرمة.
0: طبعاً. يعني شوفي أنا تركت العيشة فيها من زمان، لكن اليوم يسألوني أنت أقول أنا مكاوية.
1: الحنين الحنين.
2: مكية الحسن.
0: طيب أنت فين اليوم سامية؟ كيف أجواءكم الروحانية في مكة؟
2: ما شاء الله تبارك الله، أعمال الحج والاستعداد لخدمات ضيوف الرحمن على قدم وساق من جميع القطاعات اليوم ضمن هذه التغطيات التي نرصدها على أثير إذاعة الرياض. نتواجد في ملتقى إعلام الحج، هذه النسخة الجديدة في والتي تنطلق أعمالها لهذا اليوم ليؤكد هذا الملتقى للعالم ريادة المملكة العربية السعودية، ليست فقط في تنظيم وإدارة الحشود المليونية، بل نحن قياديين في الفضاء الإعلامي الرقمي، والذي يؤكد زملائي ومستمعينا أو يواكب في هذه الأيام أهم حدث ديني وهو الحج.
0: نعم.
2: الملتقى ينظم طبعا مثل ما نعرف جميعا من وزارة الإعلام، ويهدف إلى الكثير من الأهداف التي من ضمنها توفير بيئة تفاعلية مهمة، ويعني تبرز القيمة الروحانية وتوحيد الخطاب الإعلامي للإعلام على يعني على مستوى دولي ومختلف الدول الذين تواجدوا هنا. وأنا أتجول في ملتقى إعلام الحج، يعني التقيت بصراحة وهذا من حسن حظي بالصحفي والباحث والمختص في خدمات الحج والعمرة الأستاذ أحمد صالح حلبي. يعني أنا أعتبر نفسي تلميذة عند الأستاذ أحمد حلبي، وهو ما شاء الله تبارك الله ريادة في العمل الإعلامي والمتخصص في خدمات الحج والعمرة. بداية دعوني من بعد إذنكم أرحب بالأستاذ أحمد على أثير إذاعة الرياض، وسعد الله مساك أستاذ أحمد.
3: ومسائك، وأنا من يتشرف بأن يكون ضيفا في هذه الإذاعة السعودية الرائدة.
0: أنا بس حابة سامية قبل لا تبدأ مع ضيفك الكريم أتوجه أيضا بتحية للأستاذ أحمد الحلبي، كثير أنا شرفت بحواراته سابقا في الثقافية، وأجمل تحية طبعا لهذا الإنسان الجميل وهذه القامة.
2: شكرا لك.
3: الله يسلمك يا أستاذ إيمان، أنا من تشرفت بالالتقاء بك والتعلم منك. الله يسلمك.
0: العفو منك. العفو منك. لكم الوقت سامية وضيفك الكريم.
2: بارك الله فيك أستاذ أحمد، ونحن أخذنا هذه الجولة في النسخة الجديدة لملتقى إعلام الحج، هذه المساحة التي توفر للإعلاميين على مستوى الإعلام السعودي والإعلام الدولي لينقلوا قصة الحج الحقيقية. يشهد الملتقى اليوم قفزة نقدر نقول نوعية في دمج التقنية بالإعلام، برأيك كيف يسهم ذلك في طبعا تقديم قصة للحاج وقصة حقيقية للعالم؟
3: أولا، ماذا قدم الملتقى أو ماذا يقدم الملتقى للزوار؟ هذا هو السؤال الذي طرح. الزائر للملتقى خاصة، يعني أنا دوما أقول يعني هو موسم الحج فرصة لوسائل الإعلام الأجنبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام للاطلاع على الجهود والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. وجود الإعلاميين الأجانب في الملتقى ينقل الصورة الحقيقية عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين أيضا. ماذا قدمت الحكومة السعودية للحجاج؟ لو تحدثنا مثلا على سبيل المثال، أتينا إلى جناح برنامج خدمة ضيوف الرحمن. في برنامج خدمة ضيوف الرحمن هناك قفزات كبرى في هذا الجناح يطلع عليها الزائر، يتعرف من خلالها عن المبادرات والأفكار التي طرحت والمشاريع التي نفذت. كذلك جناح الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هناك

0: هناك العديد من المشاريع التي نفذت والخدمات المقدمة والتطوير. يعني نتحدث مثلا عن وسائل النقل، حينما نقف يعني أنا والله حينما وقفت أمام جناح النقل تمام ادمعت عيني، يعني بكيت. لماذا؟ لأنني تذكرت الماضي، كيف كانت الحافلات في الماضي، كانت حافلات غير مكيفة تمام، ويعني موديلات قديمة. الآن لدينا حافلات مكيفة ومقاعد مريحة، إضافة إلى قطار الحرمين وقطار المشاعر. هذه القفزات التطويرية العملية هي التي ينبغي أن تظهر بهذا الشكل. يعني أنا بصراحة أنا أشكر وزارة الإعلام على إقامة هذا الملتقى الذي نقل الصورة الحقيقية عن الأعمال المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وإن كنت أرى أن ما قدم هو جزء من كل.
1: أستاذ أحمد، ما أدري هل توافقني الرأي، أنا لاحظت أنه إحنا وصلنا لمراحل متقدمة من تقديم الخدمة. يعني إحنا وصلنا في المملكة العربية السعودية للخدمات التي تقدم للحاج، هذه أصبحت دورية وعائية بالنسبة لنا. الآن أصبح هدف المملكة العربية السعودية هو تقديم الرفاهية للحاج. ما أدري هل توافقني.
0: أنا أقول سعادة الحاج، كيف تتحقق سعادة الحاج؟ يعني من خلال اطلاعي ومشاهداتي وحضوري لبعض الفعاليات التي تقيمها شركات مقدمي خدمات الحجاج لحجاج بيت الله الحرام، وجدت أن فرق السعادة تنشر السعادة لدى الحجاج والحاجيات. والله أجمل اللحظات تلك حينما أرى فتاة سعودية تسعى، امرأة حاجة كبيرة في السن لاحتضانها، تذكرها بابنتها أو حفيدتها. هذه هي السعادة التي يبحث عنها الحاج. نحن وفرنا له الخدمات من وسائل نقل وإعاشة وسكن، لكن ماذا وفرنا له من احتياجات نفسية تشبع حاجته النفسية؟ هذه هي إشباع حاجة الحاج النفسية من خلال هذه الفرق التي أتمنى لهم التوفيق دوما.
1: نعم، نعود لملتقى إعلام الحج. أستاذ أحمد، أنا لاحظت تواجد وتكامل للجهات الحكومية والخدمية داخل الملتقى هنا في هذه الأجنحة التي تجولنا فيها قبل قليل. برأيك كيف يعني يسهم هذا التواجد في إيصال المعلومة الصحيحة لوسيلة الإعلام سواء المحلية أو الدولية؟
0: أنا دوما أقول إذا أردت الحصول على معلومة صحيحة ومؤكدة عليك استقاءها من جهتها المسؤولة. تمام، فهنا حينما يأتي أي مثلا إعلامي أجنبي ويقف أمام جناح لمثلا أنا بقول برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأنا معجب به جيد كثيرا، أول هي الملكية، فإنه يحصل على معلومات كاملة ودقيقة عما يريد عنهم. يعني على سبيل المثال حينما تتحدث مثلا هي الملكية عن زراعة نحو 60,000 شتلة في المشاعر المقدسة هذا العام، فإن السائل هنا يعرف تحديدا أين غرست هذه 60,000 وماذا ستجنيه للحاج، ونسبة الغطاء النباتي والوقاية من حرارة الجو.
1: صحيح، بارك الله فيكم الأستاذ أحمد صالح حلبي، وأنت الصحفي والباحث والمتخصص في خدمات الحج والعمرة، شاركتني هذه الدقائق في جولتنا في ملتقى إعلام الحج في النسخة الجديدة لهذا العام. هذه الريادة للمملكة العربية السعودية في الإعلام الرقمي والذي يواكب طبعا حج هذا العام وكل ما يخدم الإعلام المحلي والدولي. شكرا لك.
0: شكرا لك وبارك الله فيكم ووفقكم الله دوما.
1: إيمان وعلي، يعني هذا جانب بسيط شاركني فيه الأستاذ أحمد فيما يخص الجولة في ملتقى إعلام الحج، النسخة الجميلة التي فعلا تظهر هذا الحراك والريادة للمملكة العربية السعودية في مجال الإعلام.
2: شكرا أكيد لك يا سامي أنك وضعتينا في هذه الأجواء الجميلة. طبعا الشكر موصول لضيفك الكريم،
3: يعطيك العافية سامي. بارك الله فيك. شكرا لزميلتنا سامي الشريف من مكة المكرمة على هذه الجولة الجميلة والرائعة، ما زلنا متواصلين معكم فيها وبلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في مجموعة من الفقرات والأخبار والمواضيع في هذه الحلقة. عندنا إيمان خبر عن العناية بشؤون الحرمين، تقدم خدمات الإرشاد المكاني بعشرين لغة في المسجد النبوي. طبعا تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي بعشرين لغة عالمية وبمشاركة 60 مترجما ومترجمة على مدار الساعة ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي خلال موسم الحج.
1: توزعت مواقع تقديم الخدمة في عدد من المواقع الرئيسية بالمسجد النبوي، واستفادت الهيئة من التقنيات الحديثة في تقديم الخدمة عبر أجهزة مخصصة للترجمة، إضافة إلى البرامج المتاحة على الهواتف الذكية.
0: وطبعا بهدف تسهيل التواصل مع الزوار والمصلين بمختلف لغاتهم، وتندرج ضمن خدمات الإرشاد باللغات خدمات الإرشاد الزماني التي تعنى بإثراء ضيوف الرحمن بمواعيد الصلوات والدروس والمحاضرات وزيارة المتاحف والمعارض.
1: إلى جانب الإرشاد الثقافي الذي يقدم المعلومات الثقافية والتاريخية المتعلقة بالمسجد النبوي والخدمات المقدمة فيها، أوضحت الهيئة أنها قدمت خدمات الإرشاد المكاني باللغات إلى 344 ألف وأكثر مستفيد خلال الفترة من أول ذي القعدة وحتى 3 من ذي الحجة الجاري.
0: ما شاء الله، أرقام مبهرة بصراحة. وبمتوسط يومي بلغ 10443 مستفيد، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير منظومة الخدمات الإرشادية واللغوية داخل المسجد النبوي،
1: مما يسهم أكيد في تسهيل تنقل الزوار والمصلين وإثراء تجربتهم الإيمانية والثقافية خلال وجودهم في المسجد النبوي.

0: مات يا إيمان بصراحة
1: جهود مباركة صراحة يعني
0: وتقديرا
1: يعني كل لغات الحجاج بيلاقوا من إرشاد يرشدهم
0: إرشاد
1: الترجمة الفورية شيء جميل
0: حتى بمواعيد الصلوات نعم. والإقامة
1: ما يحس نفسه غريب الغير متحدث باللغة العربية
0: لذلك النقطة اللي ذكرتها أنا للأستاذ محمد العيسى المرشد السياحي الله يمسيه بالخير اللي بالمدينة المنورة كان معنا في الفقرة الماضية
1: نعم
0: ذكرت انه احنا نشوف اللقاءات للحجاج بعد نهايه الحج تلقينهم يبكون حزينين عاشوا ايام جميله
1: ارتبطوا وجدانهم بالمكان
0: يعني لذلك بعضهم يذرف الدمع شوقا لهذه المنطقة.
1: وكمان انا يستوقفني علي من يشكر كل القطاعات والجهود المقدمه ويرجعوا بهذه الرسائل الجميله وهذه النظره الى دولهم وبلدانهم سواء كانوا عرب غير ناطقين بالعربيه يقولوا لك الجندي الفلاني ساعدنا
0: صحيح.
1: المسؤول الفلاني ساعدنا أهل البلد نفسهم السعوديين لقيناهم مضيافين كريمين
0: نعم.
1: بالفعل وهذا مو مستغرب على المملكة العربية السعودية قادتها وعلى سكانها
0: صحيح الله يديم علينا العز والأمن
1: اللهم آمين
0: ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا اللي سهلون دائما الخدمات للحجاج وضيوف الرحمن أينما كانوا ويجعلونهم يخوضون هذه التجربة بمتعة وروحانية تجعلهم يؤدون مناسك الحج وهم مرتاحين. طيب عندنا تقرير آخر من
1: نعم.
0: القصيم زميلنا سامي الشبرمي عدلنا موضوع عن الكفاح شاب نعم. سعودي حول هوايته لصنعة واستثمار
1: جميل.
0: للمستقبل وأنا أهني هذه النوعيات علي تخيل شكرا لك يا علي تخيل على هذه المهنة أو الهواية الجميلة اللي أنت طورتها حتى أصبحت صنعة
1: حمستني
0: أسمع شكرا لسامي الشبرمي أيضا
1: طبعا يعني كل التحية لزميلي سامي
0: مثل هذه التقارير
1: حمستني أسمع يا علي
0: يلا نسمع لسامي الشبرمي ونرجع
2: لم يكن يشعر علي تخيل أنه سيصبح يوما ما أحد من يشار إليهم بالبنان في مجال كهرباء السيارات وفنونها والتي كان يمارسها في البداية بدافع الهواية علي يحدثنا أكثر وأكثر عن هوايته وحرفته
3: بدأت علاقتي مع المهنة من عام 2005 تقريبا مع الأصحاب والزملاء وكذا سبب محبتي للمهنة مزاولة المهنة يعني تعطيك إبداعات وتوسع أكثر بالعمل والشغل والترتيب فيكون يعني عندك إصدار جديد مثلاً للتركيبات تقنية جديدة حديثة يعني الآن توصلنا إلى أن التشغيل الإضاءة عن طريق التطبيق الجوال ما يحتاج تقوم وتشغل يعني اللمبة بالسيارة
2: التطوير أهم سمات النجاح وهو النهج الذي سار به علي لينتقل بالهواية إلى مهنة وحرفة صنع منها مشروع عمره
3: بدأت مشروعي أنه شفت فيه إقبال من الجمهور وتجهيزات السيارات وخاصة على البر يعني يحتاجون إضاءات يحتاجون كهرب زي كهرب المنازل للقهوة والشاي أحيانا يكون في طريق محتاج قهوة وشاي عنده كهرب نفس كهرب البيت يعني 220 يعني قبالهم على المترزهات فيحتاج برضه شواحن جوالات يحتاج إضاءات يحتاج مطور هواء بالنسبة للي عنده مهنة ما استفاد منها أنا أقول والله خسارة يعني يمشي عليك الوقت ما نفعت الناس ولا نفعت نفسك بهذه المهنة يعني في ناس عنده مهن لكن ما عنده استعداد أنه يخدم نفسه ويخدم الناس وبحقه برضه يعني يعني ترزق الله ودير دورة عيشة يعني اللهم لك الحمد ما في عيب يعني
2: يقدم علي تخيل نفسه من خلال حرفته كأنموذج لشاب سعودي ناجح وهو امتداد لسلسلة من النجاحات المتواصلة لشباب الوطن كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي
1: شكر للزميل سامي الشبرمي على هذا التقرير وربي يبارك لهذه الكوادر السعودية كل هذه النجاحات
0: سعودي متطلع ومتفائل يعطيهم الف عافية

0: زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي فيما تبقى لدينا من وقت في هذا البرنامج. نروح إلى خبر عن هيئة الطرق تطلق مبادرة الكرفانات المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447.
1: أطلقت الهيئة العامة للطرق مبادرة الكرفانات المتنقلة تعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة خلال موسم حج 1447، وذلك دعماً لضيوف الرحمن وتلبية لاحتياجات المسافرين على الطرق.
0: وأوضحت هيئة الطرق أن المبادرة تستهدف تقديم الإسناد والدعم الميداني للمركبات والحافلات المتعطلة على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة،
1: إلى جانب المساعدة في معالجة الأعطال الطارئة وتقديم الخدمات اللوجستية الشاملة اللي تتضمن توفير الوجبات الخفيفة والمشروبات وأماكن مخصصة للوضوء واستراحات مكيفة لضيوف الرحمن،
0: حرصا على سلامتهم وراحتهم وتعزيزا للسلامة المرورية على هذا المحور الحيوي. وأكدت الهيئة أن قطاع

0: طرق يعد من القطاعات الحيوية الممكنة لقطاع الحج والعمرة،
1: حيث تشرف على تنظيمه من خلال وضع سياسات والتشريعات اللازمة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
0: يا ربي لك الحمد، هذه
1: والله
0: خدمات
1: في كل مرة بنشوف هذا التطور في الخدمات، تحسين جودة هذه الخدمات، وصراحة دائما فعلا يعني
0: يستحقون والله الشكر على هذه الخدمات. يعني كرفانات متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن ومساعدة لراحة الحجيج وايضا قاصد الحج، سياراتهم تتعطل
1: ودائما نشوف
0: وجبات.
1: يعني في خلال برنامج هوا بلادي بنستعرض العديد من صحيح. الامور اللي صحيح. في كل مرة بنشوف هذه تضافر الجهود من اجل خدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: طبعا احنا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى ان شاء الله انه تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا في خلال الساعتين. شكرا لك ايمان بحيدرة، يعطيك الف عافية.
1: شكرا يا علي الشهري، وطبعا الشكر اكيد للمستمعين الكرام ولمحمد الحماضي مايسترو الحلقة.
0: محمد يعني الحماضي شكرا،
1: ابغاك تروح تنطلق ان شاء الله في اجازة هنيئة. انا مكملة لليوم الاحد، يعني برنامجنا هوا بلادي مكمل الى يوم الاحد السابع من شهر ذو الحجة، ولكن اتمنى لك كل التوفيق ونلقاك على خير
0: بإذن الله. وطبعا كل الشكر للزميلة عائشة الزير في الإعداد ولجميع
1: مجهود مبارك. عائشة تحية كبيرة لك وعلى يعني روعة جهودك. أكيد أكيد
0: جميل. شكرا لكم، ونلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد مع الزميلة إيمان بحيدة
1: على خير إن شاء الله،
0: وأنتم بصحة وعافية، كل عام وأنتم بخير.
1: إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حيث يمتد النخيل كأنه سطور خضراء في كتاب الزمن، لا كلباس عابر بل كقيمة ترتدى وهيبة تحاك وتاريخ يروى على الأكتاف، إنه البشت الحساوي. كانت البداية من بسطة صغيرة، حائك يجلس في دكان صغير تتناثر حوله الخيوط ويصنع من الصبر فناً. لم تكن هناك تقنيات، بل خبرة تورث وذائقة تسقل، وكل غرزة تحمل جزءاً من روح صاحبها.
2: طبعاً اشتهرت مدينة الأحساء في صناعة البشوت منذ القدم لوجود الأيدي المهرة في الخياطة اليدوية. طبعاً البشت هذا يعتبر هو النموذج الحديث من العباءة الرجالية، ولو طلعنا على المعجم العربي لوجدنا أن البشت كلمة حديثة، وسابقاً كان يطلق عليه عباءة أو بردة. فالبشت هو النموذج الحديث من العباءة أو البردة، وكذلك أهالي الأحساء مشهورين منذ القدم على بنو قيس أنهم أهدوا النبي عباءة، أو كان تطلق عليها في بعض الروايات البردة. فطبعا النموذج الحديث من البشوت تفاصيله كلها ترمز إلى مدينة الأحساء، من حيث النقوش الموجودة فيها تم استلهامها من مدينة الأحساء، لذلك يتم انتساب البشت إلى أهالي الأحساء. ومعروف ولله الحمد منذ القدم أن أهل الأحساء مشهورين بالصناعات اليدوية ومن ضمنها الخياطة، لذلك الله شرفهم كذلك بخياطة كسوة الكعبة أكثر من مرة في مدينة الأحساء. أول مرة يتم صناعة كسوة الكعبة كانت في مدينة الأحساء قبل انتقالها إلى مكة المكرمة.
1: تنوعت البشوت الحساوية لتخدم الإنسان ومكانته، فهناك العديد من الأصناف للبشوت الحساوية، وكان هذا التنوع بداية في فهم السوق والاحتياج في زمن ماضي.
2: طبعا بخصوص البشوت القديمة، في عدة بشوت قديمة، من ضمن البشوت القديمة اللي هي بشت البرقة. كان البشت حتى لو المستمعين زاروا الدرعية من الأماكن الجميلة في وطننا الغالي، راح يشاهدون بشت الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو بشت لونين، اللي هو يطلق عليه بشت البرقة. هذا يعتبر من البشوت القديمة جدا. وطبعا بعض الأشخاص يتساءل ليش لونين، لأن سابقا طبعا مثل هذه الألواع من البشوت تصنع من الوبر، فيكون من وبر الإبل، فالبدو عندهم عيب يتم صبغ وبر الإبل. ولا الآن إحنا البشوت اللي تم خياطتها عندنا في مدينة الأحساء بنسبة كبيرة تكون بنفس لون الناقة، ما يتم صبغها إلا بناء على طلب العميل بلون معين إلى آخره. فيعتبر في طبعا نماذج كثيرة من البشوت القديمة، من ضمنها اللي هو بشت البرقة، كذلك بشت المعلمة اللي هو بشت الملك فيصل رحمه الله. هذا البشت لقصة، طلب الملك عبد العزيز والدنا المؤسس رحمه الله من أهل الحسا يصنعون بشت مميز للملك فيصل أثناء ما كان عمره 13 سنة بعد انتهاء الحرب العالمية، لإلقاء كلمته في مؤتمر السلام في بريطانيا. فأهل الحسا ابتكروا هذه القطعة المميزة، موجودة حاليا في النت تقدرون تطلعون عليها. تتميز هذه القطعة بوجود كمية كبيرة من الخيوط الزري المنسوجة مع خيوط الوبر، فيعتبر هذا كذلك من أقوى البشوت، وأقدمها كذلك تجاوز عمره الطراز أكثر من 60 سنة، وأول من ارتداه هو الملك فيصل رحمه الله وهو عمره 13 سنة. فهذه مثل هذه نماذج من البشوت القديمة اللي يرتدونها الرجال، وكذلك عندنا نماذج من البشوت النسائية اللي يتم ارتداها على الرأس كذلك. كذلك حتى النساء أثناء الزواجات لهم لبس خاص يتم صناعته يدويا.

0: تحولت الحرفة إلى فن، وتحول الحائك إلى فنان. ظهرت مدارس متعددة في الحياكة، وبدأ التنافس في الجودة، وتوارث الأبناء المهنة حتى أصبح للبشت الحساوي هوية واضحة تعرف من أول نظرة.
1: طبعا أهالي الأحساء صحيح حافظوا على هذه الحرفة، ولكن احنا ما ننسى جهود حكومتنا الرشيدة حفظها الله بالاهتمام بهذا الموروث، وأول من اهتم بالموروث الثقافي هذا العريق للمملكة هو الملك عبد العزيز رحمه الله باهتمامه بالرداء التقليدي ولبسه، فتشاهدونه في الصور جميعها وهو مرتدي الرداء التقليدي، فهذا الشيء ساهم وقوى جدا وعزز صناعة البشوت لدى أهالي الأحساء. فبنسبة كبيرة احنا لنا عندنا في الحسا البشت لا معزة خاصة جدا ولا اعتزاز قوي جدا، يعني انا لو اشوف شخص مثلا يرمي البشت يمكن اتهاوش وياه اقول البشت لحشمة، فلنا يعتبر عزيز جدا ولا يقل اهمية عن شيء يوضع على الرأس مثل العقال او القطرة.
0: بين اليد والتقنية تبقى المقارنة قائمة، فاليد تبدع وهناك تفرد عظيم، والتقنية تسرع وتوحد، لكن البشت الحساوي الذي يحاك يدويا يحمل روحا لا يمكن تكرارها، بينما التقنية الحديثة تسهم في تلبية الطلب المتزايد دون أن تصل إلى عمق الإبداع اليدوي.
1: الماكينة دخلت في شتى المجالات وليس فقط في البشوت على جميع الصناعات، ولكن ولله الحمد البشوت اليدوية تتميز بالدقة العالية وكذلك المرونة وكذلك العمر الافتراضي الأعلى، وكذلك الصيانة. مثلا أنت لو عندك لو أحد المستمعين عنده بشت يدوي يقدر يسوي له صيانة من خلال تغيير لون القماش، فالقيمة الحقيقية في الشغل اليدوي وكذلك عمل تلميع وكذلك إرجاعه كما كان جديد. أما في الجهة المقابلة الكمبيوتر نوعا ما يكون أقل جودة، الخيوط اللي يتم استخدامها في الصناعة اليدوية ما تدخل على الماكينة نهائيا، لأن الخيوط اللي تستخدم في الصناعة اليدوية جدا رقيقة وهي تعتبر أعلى جودة، فما تدخل في الصناعة الكمبيوتر أو المصنعية، فالجودة تكون أقل. فما يميز البشوت اليدوية هي عمرها الافتراضي الطويل، الخامات اللي تستخدم في صناعة البشوت اليدوية عمرها الافتراضي أطول وأعلى جودة، وثالثا كذلك كجمالية في اللبس وكأرسم على الجسم. بنضرب مثال مثل الثوب الجاهز مختلف عن الثوب الترسال، راح يكون أرسم على الجسم مراعاة المقاسات اللي يأخذها الحرفي من ناحية الظهر المتن وكذلك الطول، لذلك تشاهدون أن البشوت مثل الأمراء حفظهم الله بشوتها جميلة ومرسومة على أجسامهم.
0: الخامة في عالم البشت الحساوي ليست مجرد اختيار، بل هي قرار يحدد قيمة القطعة ومكانتها، فالوبر الطبيعي يعد تاج الخامات لما يتميز به من خفة وأناقة وانسيابية، بينما يأتي الصوف الناعم ليمنح البشت الحساوي توازنا بين الدفء والراحة. أما خيوط الزري فهي ليست فقط للزينة، بل هي لغات فنية تكتب معها الفخامة.
1: طبعا اللي يميز الخامة يرجع إلى مثلا أجواءنا، مثل احنا الاجواء الشتويه يتم استخدام انواع افخر انواع الخامات اللي هي من وبر الابل او وبر اللاما اللي يتم استيراد الصوف من امريكا الشماليه ويتم نسجها في مدينه الاحساء بالتحديد وكذلك صبغها. اما في الصيف فالتفضيل في اللي هو الصوف ويكون جدا خفيف، يعني فهذه التفضيلات. فالتفضيلات فصل الشتاء هي اللي من وبر الإبل يعتبر أكثر دفئاً وأكثر فخامة إن كان، وعلى فكرة الوبر الإبل في بعض يندرج إلى نوعين، في النوع اللي يكون من بطن البعير اللي فيكون أخف يعني خفيف جداً وأكثر دفئاً وفي النوع الآخر اللي يؤخذ من السنام الظهر فيكون ثقيل جدا يناسب المناطق الباردة جدا جدا، أو في النوع الصيفي نفس ما تفضلنا اللي هو يكون خفيف مناسب للأجواء الصيفية وكذلك الربيع. فطبعا الخامات اللي للبشت في خامات كثيرة جدا تناسب جميع الفصول، كانت الصيفية أو الربيعية أو كذلك الشتوية، ولله الحمد.
0: لم يعد البشت الحسوي مجرد منتج تراثي، بل أصبح جزءا من سوق متكامل له عدد من الاستراتيجيات والتصنيفات الدقيقة. فمن حيث التسويق يمكن تقسيمه إلى عدد من المستويات، فهناك الفئة الفاخرة والفئة الراقية والفئة المتوسطة والفئة الاقتصادية والتفصيل الخاص، وهو أعلى درجات التميز، حيث يصنع البشت وفق طلب العميل من حيث المقاس والنقشة ونوع الزري وحتى التفاصيل البسيطة.
1: البشوت متفاوتة الأسعار تختلف باختلاف أنواع الخامات المستخدمة، كذلك أنواع الخيوط المستخدمة في صناعة البشت، وكذلك الأيدي العاملة اللي عملت على خياطة هذا البشت تختلف الأيدي العاملة. بعض الحرفيين متخصصين في جزئية معينة، طبعا البشت يمر في عدة مراحل 7 خطوات لكل حرفي متخصص في جزء معين حتى يطلع البشت متكامل بدون أي شوائب أو بدون أي تعرجات. فسبب تفاوت أسعار في البشوت اليدوية هي الأنواع الخيوط المستخدمة، كذلك القماش، وكذلك جودة العمل اليدوي. في بشوت يدوية تباع بسعر رخيص صحيح، ولكن يكون جودة العمل أقل بقليل. طبعا هذا الشيء ما يقدر يفرق إلا المتخصصين طبعا، وكذلك الأشخاص ذوي الخبرة أو اللي يرتدون بشوت بشكل كبير يقدرون يفرقونه بالنظر إذا في أي تعرجات أو لا. ولكن ولله الحمد إحنا نتميز في البشوت اللي تم صناعتها في مدينة الأحساء ويضرب فيها المثل بالجودة العالية، وإن شاء الله ما راح تشاهدون هذه الأمور، ولكن أنا ذكرتها عشان تتضح حق المستمع الكريم. فالمهم أثناء توجهه لشراء منتج البشت هو الاستفسار عن نوع القماش المستخدم ومصدره، كذلك نوع الخيوط المستخدمة، وثالثا هل العمل يدوي أو لا. طبعا العمل اليدوي يتميز بالمرونة، ثانيا وجود تفاصيل الخياطة عند قلبه للخلف، وثالثا وجود المصدر أثناء اللي يطلق عليه الدريس اللي من الخلف يطلق عليه المصدر وإنشاء هذا البشت.
0: عند الحديث عن انتشار البشت الحسوي في الخليج لا يمكن إغفال أن هذه الحرفة كانت موجودة في أكثر من موطن، لكنها اختلفت في الأسلوب والجودة. ففي العراق ظهر البشت النجفي كأحد أقدم الأنماط وتميز بنقوشه الخاصة، وفي الكويت تطورت صناعة البشوت بأسلوب قريب من المدرسة الحسوية مع لمسات محلية، كما برزت محاولات مختلفة في قطر والبحرين، لكن التفوق الحسوي جاء من عدة عوامل متعددة: الاستمرارية عبر الأجيال والحفاظ على جودة عالية وثابتة وتطوير النقوش والتطريز دون فقدان الهوية واكتساب ثقة السوق الخليجي والعربي.
1: البشت الحساوي انتقل مو فقط من مدينة الأحساء، بل انتقل إلى جميع الوطن العربي. في حرفيين من مدينة الأحساء خيطوا في السودان، وفي حرفيين خيطوا في سوريا، وحرفيين خيطوا في قطر والبحرين والكويت. فانتقلت هذه الحرفة الجميلة إلى جميع الوطن العربي. فأنتوا لو تشاهدون الأخوان المستمعين توجهتوا إلى أحد الدول الخليجية المجاورة وشاهدتوا محل بشوت، راح تشاهدون يقول لك أنا ترى حساوي، ولكن خلاص سكنت هنا وحصلت على الجنسية، ولكن إحنا أصلنا حساوي، وإحنا إلى الآن لازلنا نمتهن حرفة البشوت، لأن بعضهم خلاص توجهوا ويمارسون حرفة الخياطة واستقروا في مناطق دول الخليج، واستمرت هذه الحرفة وانتشرت على الوطن العربي بشكل كامل. كذلك سابقا كان بنسبة كبيرة توجهه والأخوان الحرفيين في الحسا إلى سوريا ولبنان للاستهداف الطبقات العالية، لأن كانوا يصيفون سابقا في سوريا ولبنان. ف فكانت وجهة اقتصادية كبيرة في هذه المناطق. كمية كبيرة من الحرفيين الأحسائيين انتقلوا إلى سوريا، ولذلك احنا نشاهد ان كذلك الان في نوعين من البشوت، اكثر شيء اللي هي البشوت الحسوية وكذلك البشوت السورية.
0: لم يتوقف طموح البشت الحسوية عند حدود الخليج، بل تجاوزها ليصل الى العالمية ويقدم نفسه كرمز للأناقة العربية السعودية، فأصبح يرتدى في المناسبات الرسمية والدبلوماسية وفي المحافل الدولية والاحتفالات الوطنية الكبرى، كما ساهمت عوامل عدة في انتشار

0: اني انا من عملت على خياطته اللي هو بشت المعلمة، يعتبر من نوادر البشوت. هذا الحدث ساهم بشكل كبير لتعريف كمية كبيرة من الجماهير على مستوى المحلي أو العالمي عن هذه القطع الفنية اللي تتميز فيها المملكة العربية السعودية ويتميزون في صناعتها، وتعتبر من الأعمال الموزونة اللي ما تروح جمالها مع مرور الوقت. طبعا من ناحية التسويقية ولله الحمد جهود المملكة العربية السعودية في المحافظة على هذا الإرث والتعريف على مستوى العالم جهود جدا عظيمة. كذلك أنا أتكلم عن نفسي من خلال تجاربي، أني تشرفت بتمثيل المملكة في إكسبو 2025 في اليابان وكذلك ألمانيا وإيطاليا. فتجارب الزائرين واهتمامهم بالاقتناء هذه القطع الفنية، فأنا أقول لكم يعني من واقع تجربة أن الآن أثناء ما المشاركات الدولية الأجانب صار عندهم الرغبة أنهم يشترون البشت وارتدائه.
1: من دكان صغير في الأحساء إلى منصات العالم، ظل البشت الحسوي يحاك بالصبر ويصقل بالشغف حتى أصبح أكثر من مجرد لباس، أصبح تاريخ يرتدى وفنا لا يزول. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، ومن المشاركة في الإعداد والتنسيق عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله. من العالم.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: الحج منهج وسلوك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. ما زلنا في هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة المباركة، وما زلنا في موسم الحج الرائع الجميل. حديثنا اليوم عن سلوك الحج، وكيف ممكن يكون في الحج ذلك السلوك المنضبط الجميل الرائع الذي يتعلم فيه الحاج أشياء كثيرة. حقيقة كي أتكلم عن ذلك السلوك لابد أن أتكلم وأشير إلى علم المقاصد الجميل اللي تكلم عنه العلماء، كالإمام الشاطبي الذي يعد إماما ومرجعا في علم المقاصد. أيضا عندما نتكلم عن المقاصد لابد أن نتذكر العالم الجليل عبد الله بن سعد ابن أبي جمرة، العالم الأندلسي الشهير المالكي في ذلك المذهب، عندما تكلم في كتابه مقاصد المكلفين فيما يتعبد به إلى رب العالمين، وغيرهم من الكتب الجميلة لذلك العالم المميز الجميل. وعندما تكلم عن المقاصد العامة والخاصة الكلية والجزئية وغيرها من الأمور، احنا اليوم وحنا نتكلم في الحلقة نشير انه الحج منهج وسلوك صحيح، لكن هذا العبادة اللي نتكلم عنها ما نحصرها على الهيئة والحركات اللي ممكن تكون هي للحاج فقط، إنها هي العبادة، إنها الحركة اللي يعملها ذلك الحاج من طواف وسعي وقوف بعرفة مزدلفة اللي يتكلمون عنها العلماء، علماء الشريعة وأركان الحاج وما يقوله الحاج. لا، أنا أتكلم عن المقصد من ذلك الحاج. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ ما هي الجوهر؟ الحج لابد أن يحدث تغييرا لك في حياتك، لابد أن يحدث تأثيرا لك في سلوكك. احنا اليوم احنا نشوف بعض الحجاج ممكن يرتكبون بعض الأخطاء سواء على أنفسهم أو على غيرهم، من كسر للأنظمة اللي موجودة، عدم الالتزام في الأدوار، عدم الالتزام في الإشارات اللي تتضعها الدولة للحجيج وغيرها من الأشياء اللي المفترض أن يظهر ذلك المقصد في الحج.

0: تعلم الإنسان كيف ينضبط، تعلم الإنسان تكون عنده الرقابة والصبر، تعلم الإنسان أنه الحج ما يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، تعلمه على التسامح، تعلمه كيف يكون مع أخوه وكيف ممكن يساعد الآخرين. الحج حقيقة لما نتكلم عنها اليوم نقول عليها مدرسة، هي مدرسة. اليوم يوم حنا نشوف بعض الحجاج اللي ممكن ابتلاه الله عز وجل ولنفرض في الدخان، يوم هو ما يقدر يصبر ولا يتحمل ممكن يخرج السيجار، ممكن يدخن ويؤذي بعض الحجاج، ناهيك عن نفسه أساسا وهو في هذا اليوم الفضيل الرائع وفي هذه الأيام الفضيلة، هو ممكن يؤذي غيره بهذا السلوك. إذن أين حجك؟ الحج لابد أن يحدث تغييرا لك، لابد أن يكون في تغيير من نفسك، همة وإرادة للتغيير أصلا. عندما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، أو في رواية خبيثة لكن ريحا منتنة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. إذا نحن نتكلم عن هذا الحديث نبين كيف السلوك بيكون في الحج، كيف تكون أنت فعلا تتقيد بمثل هذه الأشياء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أنا أتكلم قبل شوي عن المقاصد وأنها عندنا عامة وخاصة، من الخاصة تحقيق الأخوة، تحقيق التكافل، التعاون وغيرها من المعاني الجميلة اللي المفترض تظهر في سلوك الحاج. لذلك مهم اليوم وإحنا نتكلم عن المقاصد إن نذكر كلام ذلك العالم الجميل أبي جمرة، يوم تكلم قال: وددت أن هناك يعني نوعين من العلماء، علماء يتكلمون عن مثلا وحنا في الحج يتكلمون عن أركان الحج، عن شروط الحج، واجبات الحج وغيرها، محاذر الحج كما يتكلمون عن الصلاة وأركانها، سننها، الصوم ومبطلاته وغيره من الأشياء. يقول: نحتاج طلبة علم وعلماء يتكلمون عن مقاصد تلك العبادات. لماذا شرع الحج؟ لماذا شرع الصيام؟ الحج له مقصد، المقصد الفكرة فيه هي الغاية وهي الجوهر وهي الشيء اللي أساسا شرع فيه الحج. الحج شرع كي يحدث تغييرا في سلوك الإنسان، وهي فرصة صراحة ومدرسة للتغيير. الإنسان اللي ابتلاه الله عز وجل في التدخين اليوم يقول: إن شاء الله أنا في موسم الحج في هذه الأيام الفاضلة اللي هي أفضل أيام السنة اللي هو نهارها تعتبر هي الأفضل على الإطلاق، إذا معناته أنا إن شاء الله أبقلع وبأسأل الله عز وجل العون والسداد في هذا الموضوع في الإقلاع عن التدخين. مهم جدا سلوك الحج، نظافة الحج، أسلوبه كيف يكون متسامحا، أن يظهر في هذه المدرسة مدرسة الحج. لا شك أن الموضوع له بقية لكن وقت البرنامج انتهى. في نهاية البرنامج لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. ميزاب الكعبة.
3: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية.

صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

0: فرصة.
1: في حياتنا كل شيء تقريباً له نهاية، علاقة، صداقة، مرحلة، وظيفة، حتى بعض الأحلام. لكن السؤال الحقيقي مو ليش طبعاً انتهت الأشياء، لكن السؤال كيف انتهت؟ لأن كثير علاقات ما قتلها الخلاف، قتلها الأسلوب الأخير، آخر رسالة، آخر كلمة، آخر تصرف. عشان كذا الناس تقول دايماً النهايات أخلاق. علم النفس عنده تفسير جميل جداً. في دراسة عن الذاكرة والتجارب الإنسانية، الباحثين اكتشفوا شيء يسمونه Big End Rule، معناها الإنسان غالباً يقيم التجربة بناءً على أقوى لحظة فيها وآخر لحظة انتهت فيها، وليس كامل التجربة نفسها. يعني ممكن شخص يعاملك سنوات باحترام لكن ينهي العلاقة بإهانة أو حتى قسوة، فتصير النهاية هي الصورة اللي علقت بذاكرتك. وهذا يفسر إنه بعض الناس ما ينسون آخر موقف أو ليه كانت آخر رسالة مؤلمة أكثر من أشهر كاملة. بالبدايات الكل يقدر يكون لطيف، الكل يقدر يمثل الصبر، الاهتمام والاحتواء، لكن وقت الخلاف، وقت الانفصال، وقت الزعل، هنا يظهر معدن الإنسان الحقيقي. الراقي يختلف بدون إساءة، ينسحب بدون تشويه، يحافظ على العشرة ويعرف أن الاحترام ما ينتهي بنهاية العلاقة. أما الشخص المؤذي فغالباً يحاول يحرك كل شيء، أسرار، تجريح، تقليل، انتقام، تشويه صورة الطرف الآخر، مع أن النهاية أحياناً مجرد اختلاف ما هي حرب. في دراسة نفسية أجريت على طلاب التخرج وجدت أن النهايات المهمة تجعل الإنسان يعيش مشاعر مختلطة من فرح وحنين وحزن وامتنان في نفس الوقت. ليش؟ لأن العقل يبدأ يسترجع الذكريات الجميلة، اللحظات القديمة والأشياء اللي لن تتكرر. والغريب أن الألم مو دائماً بسبب النهايات نفسها، أحياناً بسبب إدراكنا أن مرحلة كاملة انتهت للأبد. في دراسة عن العلاقات المتقطعة، مرة انفصال ومرة رجوع، الباحثين لاحظوا أن كثير من النهايات بحسب آراء الناس ما كانوا متعلقين بالشخص فقط، بل متعلقين بفكرة الذكرى نفسها. يعني أحياناً الإنسان ما يرجع لأنه مرتاح، يرجع لأنه خايف من الفراغ أو لأن النهاية كانت غير واضحة. وهنا نفهم نقطة مهمة، النهايات النظيفة والواضحة أرحم أحياناً من الأبواب نصف المفتوحة. زمان النهايات كانت أهدى، اليوم النهايات تتحول أحياناً

0: إلى ستوري، اقتباسات، تلميحات، حذف إضافة، مراقبة وحتى مقارنة. وفي نقاشات كثيرة على الإنترنت، الناس تتكلم عن كيف السوشيال ميديا خلت العلاقات أصعب، لأن كل شخص صار مكشوف ومقارن بالآخرين. صار بعض الناس ما يعرف يتجاوز لأنه ما زال يشاهد حياة الطرف الآخر بشكل يومي. إذن هل ممكن تنتهي العلاقة ويبقى الاحترام؟ نعم، أحياناً هذه أعلى درجات النضج. مو كل علاقة مكتوب لها الاستقرار أو الاستمرار، لكن ممكن تنتهي بأدب، بدعاء طيب، بصمت محترم، بدون تشويه أو انتقام. وفي ناس مهما انتهت علاقتهم معك تظل تتذكرهم بخير فقط لأن نهايتهم كانت نهاية جميلة. أحياناً آخر تصرف منك يعيش بذاكرة الشخص أكثر من 1000 موقف قبله، لذلك لا تجعل لحظة غضب تهدم تاريخ كامل، وإذا اضطررت للرحيل فارحل بلطف، لأن الناس قد تنسى التفاصيل لكنها لا تنسى أبداً كيف جعلتها تشعر في النهاية. النهايات أخلاق، مو لأن كل النهايات سعيدة، بل لأن الإنسان الحقيقي يظهر حين لا يعود مضطراً للمجاملة، حين تنتهي المصلحة وينتهي الحب وينتهي القرب ويبقى فقط الأصل. هنا تكون النهايات أخلاق. فرصة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض.
2: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: حياكم الله.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج حياكم الله، الذي يأتيكم طوال هذه الأيام الثمانية من شهر ذي الحجة، من الأول من ذي الحجة حتى الثامن من ذي الحجة، ومعكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي وعلي الحصيني.

مستمعينا، لدينا الكثير من الأخبار المتعلقة بالحج وموسم الحج لهذا العام، كذلك اللقاءات والجولات والتقارير التي تتمحور جميعا حول موسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة. دعونا نبدأ بهذا الخبر. شددت وزارة الداخلية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير منظومة سقيا زمزم في المسجد الحرام عبر تعزيز كفاءة مشربيات زمزم وتوسيع نقاط الخدمة بما يواكب الكثافة المتزايدة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ويرفع مستوى الجاهزية التشغيلية في مواقع الحركة العالية. ويأتي المشروع ضمن توجه تشغيلي يركز على تحسين كفاءة توزيع مياه زمزم وتقليل الهدر وتحقيق سرعة الاستجابة خلال أوقات الذروة، مع المحافظة على وفرة الخدمة وجودتها داخل المسجد الحرام وساحاته. يشهد مسجد قباء بالمدينة المنورة توافد أعداد كبيرة من الحجاج والزائرين من مختلف الجنسيات للصلاة فيه قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، لما يحمله المسجد من مكانة دينية وتاريخية بصفته أول مسجد أسس في الإسلام بعد الهجرة النبوية وسط أجواء إيمانية وروحانية وجهود إرشادية وتنظيمية لتمكين الزائرين من أداء الصلوات بيسر وأمان.

0: حياكم الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج حياكم الله حتى 5:55.

مستمعينا ما زلنا أيضا نواصل هذه الأخبار عن الحج في هذا العام. نظمت معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام اليوم ورشة عمل استهدفت قادة المجموعات ومساعديهم بهدف رفع كفاءة استخدام الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع، بما يسهم في تعزيز جودة التخطيط والمتابعة ودعم الأعمال التشغيلية خلال موسم الحج. وتضمنت الورشة تدريباً عملياً على عدد من الأدوات الرقمية الحديثة، من أبرزها لوحة كامبان لتنظيم سير المهام ومتابعتها، ومخطط جانت لإدارة الجداول الزمنية وتتبع مراحل التنفيذ، إضافة إلى استعراض آليات إعداد التقارير ولوحات المعلومات لقياس مؤشرات الأداء ومراقبة تقدم الأعمال بشكل لحظي.

0: مستمعينا، يواصل مركز إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج مسيرته التطويرية في عامه 23 للارتقاء بمستوى الخدمات عاما بعد عام. ويعمل المركز تحت مظلة وزارة الحج والعمرة، ويشرف على تشغيله المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف بمشاركة النقابة العامة للسيارات. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ياسر كردي، نائب مدير عام مركز إرشاد الحافلات. حياكم الله أستاذ ياسر.
1: الله يحييكم، الله يعطيكم العافية والصحة، وشكرا على هذه المداخلة.
0: الله يحييك. العفو. ما المهام أستاذ ياسر والأعمال التي يقوم بها مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج خلال موسم الحج؟
1: بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنا لإعطائكم نبذة تعريفية عن أعمال مركز إرشاد الحافلات الناقل الحجاج ودورها الحيوي في استقبال ضيوف الرحمن

0: وإيصالها من مواقع سكنهم. الهدف الرئيسي حقيقة للمركز هو توفير مرشد مدرب ومؤهل تم تدريبه وتم توفير كل الإمكانيات والوسائل اللي يحتاجها لإيصال الحافلات القادمة من مكة من جدة ومن المدينة المنورة وقادمة إلى مكة المكرمة. أول ما طبعا بتوصل لنا في مركز استقبال الحجاج بالنورية بيتم مرافقة المرشد للحافلة، بدء الرحلة، الانطلاق إلى موقع السكن باستخدام التقنيات الحديثة، مزود بجهاز لوحي يتم متابعته جغرافيا عن طريق وحدة المتابعة والتحكم لضمان سرعة إيصال الحجاج إلى موقع سكنهم بطمأنينة ويسر لله الحمد.
1: المملكة أستاذ ياسر كما تعلم ويعلم الكثيرون تصنف طبعا من أكثر الدول استخداما للتقنية من خلال حوكمة وأتمتت أنظمتها الخدمية المقدمة للمستفيدين عبر البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بها. كيف تعامل المركز مع هذا التقدم التقني في تقديم الخدمة لضيوف الرحمة؟
0: صحيح، الحقيقة وزارة الحج والعمرة بحكم أنه نتعامل مع نظام نسك مسار بيكون في الاستعداد المسبق. الاستعداد المسبق هذا بيمكن مركز إجادة الحافلات من متابعة الحجاج القادمين من منافذ الدخول. طبعا نتكلم احنا من جدة، من المدينة، منافذ برية أو بحرية إلى آخره، تمام؟ يتم التأكد من أنه الحافلات بعد تصعيد الحجاج غادرت المطارات أو بين المدن من المدينة إلى مكة أو العكس عن طريق نظام نسك مسار. نتأكد أنه الحمد لله الحافلات في طريقها إلى المركز، وهذا طبعا كله باستخدام التقنيات الحديثة باستخدام منصة اسمها نسك مسار. طبعا أول ما توصل الحافلة الحجاج إلى مركز استقبال النورية بمكة المكرمة مركز الحافلات بيواكب هذا التطور والتحول الرقمي باستخدام منصة اسمها منصة أرشدني. منصة أرشدني بدورها يبدأ بعد وصول الحجاج إلى مركز الاستقبال النورية في مكة المكرمة، ويتم إسناد المرشد إلى الحافلة، يتم يظهر كل حركات الحافلة، تظهر يتم متابعة المرشد جغرافيا زي ما تفضلت عن طريق منصة اسمها منصة ترشدني، يظهر له المسار حق السكن، يتم متابعة الحافلة مباشرة بمجرد انطلاقها من المركز إلى وصولها موقع سكنها داخل مكة المكرمة، بالإضافة إلى حقيقة التكامل والترابط مع جميع الجهات المعنية سواء كان معلومات وزارة الحج والعمرة أو سواء كان شركات مقدمي الخدمة، بنزودهم بنعطيهم أكسس وصلاحيات للدخول على المنصة يتابعوا الحافلات اللي تخصهم والحجاج التابعين لشركتهم حتى وصولهم إلى مقر السكن. وهذا التحول الرقمي صراحة يعني نتيجة الجهور والدعم اللي بيحظى به مركز إرشاد الحافلات، والله الحمد يتم عام بعد عام تطوير هذه المنصة وهذا التحول الرقمي اللي نواكب رؤية المملكة 2030، والله الحمد.
1: والله الحمد. يعني ما دمت يعني ختمت إجابتك بالرؤية، رؤية 2030 أيضا من بنودها تمكين المرأة. تمكين المرأة له دور كبير لا شك في سير عجلة العمل، في تقديم الخدمات. لو شرحتم لنا أستاذ ياسر الدور الذي تقوم به المرأة في المركز.
0: نعم، المركز حقيقة يعني بيتم استقطاب جميع الموارد البشرية عن طريق الموارد البشرية عندنا في مركز إدارة الحافلات، جميع العاملين من الموارد البشرية سواء كانوا إداريين أو ميدانيين أو مرشدين. فطبعا كان العنصر النسائي له دور الفعال حقيقة في جميع الخدمات اللي بيقدمها المركز، ساهمت في المرأة في حقيقة استقبال الطلبات وتهيئة العاملين للمركز، إنهاء إجراءاتهم في الموارد البشرية، ساهمت المرأة في تقديم الخدمات وخدمة الحافلات داخل مركز استقبال الحجاج في النورية، ساهمت المرأة حقيقة في عملية أنه يتم تزويد المرشدين بجميع احتياجاتهم.

0: والعهد اللي يحتاجها من قومة، سواء كان أجهزة لوحية، شرائح إنترنت. دور المرأة كان حقيقة بارز جدا وفعال في مركز إسادة الحافلات، ساهمت في جميع الخدمات اللي نحن ممكن نقدمها للحجاج بيت الله الحرام، وهذا الحمد لله ما تم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
1: الأستاذ ياسر كردي، نائب مدير عام مركز إرشاد الحافلات، شكرا جزيلا لكم.
0: الله يعطيك العافية، شكرا.

0: يشرفني دائما، ومن كان من قبلي من إخوتي من ولدنا عبد العزيز أن نكون خدام الحرمين الشريفين.
1: حياكم الله.
2: واصلت مؤسسة البريد السعودي سبل عبر منظومة الحلول الصحية منذ منتصف شهر ذي القعدة نقل أكثر من 12 ألف شحنة طبية وحيوية شملت وحدات ومشتقاتها عينات بيولوجية وعينات للطب الشرعي والسموم عبر أسطول متخصص للحلول الصحية يعمل وفق أعلى المعايير التشغيلية واللوجستية وعلى مدار الساعة، ويأتي ذلك لضمان سرعة نقل الإمدادات الطبية والعينات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية لدعم المنظومة الصحية خلال موسم حج 1447 للهجرة، بما يضمن جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويعزز سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، بما يرفع من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم الحج ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة، بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وتغطي أعمال المركز نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبد العزيز الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولاً إلى حمى المشاعر المقدسة عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم.

0: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع هذه الجولة المسجلة مع الزميل محمد العلوني من المدينة المنورة.
1: مرحبا بكل الإخوة والأخوات وكل من يستمع إلينا عبر موجات إذاعة الرياض. أتواجد في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زد هذا المكان المبارك تعظيما ومهابة وبرا وإجلالا، وزد من زار هذا المكان مكانة وبرا وعظمة وإجلالا. ما أروع هذا المكان المبارك الذي يستقبل لهذه الأعداد الكبيرة التي قدمت من كل حدب وصوب لأداء فريضة الحج لهذا العام. يقضون أياما هنا وبعد ذلك توجهون إلى مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة. وما أروع هذه الأجواء، فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام. ندعو الله من هذا المكان المبارك أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يعينهم على أداء فريضة الحج لهذا العام. معي عدد من ضيوف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتواجدون في هذا المكان المبارك وسط هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات المقدمة لهم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين. أخي الكريم مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: أعرف عليك
2: محمد بكر من مصر.
1: أهلا وسهلا بكم يا أهل مصر، وأنتم هنا في المدينة المنورة وأيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف لي هذه المشاعر وهذه الأشواق وأنت قادم في هذه الأيام المباركة من أجل خدمة ضيوف حجاج بيت الله الحرام.
2: والله شعور جميل يعني، ويا رب يكتب لكل الناس، ويا رب يكتب لنا كل سنة يا رب. المكان هنا جمال روعة وجميل جدا، و والمقابلة الحق الشعب السعودي هنا والله شعب كريم ومقابلته كريمة زيه. والله يعطيهم العافية ويقويهم. وهنا المكان بصراحة ربنا الواحد مهما يزوره ما بيشبعش منه.
1: أخي الكريم، مشاعر زملائك الذين قدموا معك من جمهورية مصر العربية وهم ينعمون في هذه الأجواء الإيمانية في هذا المكان؟
2: والله كلهم مبسوطين، والله كلهم حتى من أكبرنا لأصغرنا، كله ما شاء الله الله أكبر، وكله يتمنى كل عام.
1: هنيئا لكم التواجد في هذا المكان، ونحن حقيقة نتشرف بخدمتكم. أخي الكريم مرحبا بك، نتعرف عليك.
3: رجب أيوب من مصر.
1: أهلا أخي الكريم، وأنت قادم من مصر إلى المدينة المنورة في هذه الأيام الفضيلة، وحقيقة تواجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى بيت الله الحرام. صف لي هذه المشاعر، هذه الأشواق، وأنت في هذا المكان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. هذا شعور لا يوصف. ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرف جميعا بوجودنا في هذا البلد الطيب الأمين التي شرفها الله وكرمها بهذه البقعتين المباركتين، الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف. ونحن نسعد ونتبارك ونشرف في هذا البلد، ويعني يغمرنا الشوق إلى هذا البلد مهما قدمنا وذهبنا. دائما وأبدا يحضرنا الشوق إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أخي الكريم، وأنت تستعد إلى مغادرة المدينة المنورة متوجها إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة، إلى المشاعر المقدسة، هذه الرحلة كيف تصفها لي وشوقك إلى مكة المكرمة؟
3: والله هذا شعور لا يوصف. يعني فراقنا أو بعدنا عن مسجد رسول الله دائما يعني يشتد الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني نترك هذا ونذهب إلى البقعة الثانية وهي مكة المكرمة لقضاء المناسك الحج والعمرة التي فرضه الله تبارك وتعالى على المستطيع، كما يشرفنا ونتشرف به أن نخدم ضيوف الرحمن، فهذا شرف لنا وهذه

0: إضافة لنا، ويعني ونشكر القائمين على هذه الأمور.
1: حقيقة أخي الكريم، نحن سعدنا بلقائكم، وندعو الله عز وجل بأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن تعودوا إلى مصر، وقد قبل الله حجكم إن شاء الله. إذاعة الرياض تتمنى لكم القبول، فحياكم الله.
0: حياكم الله حبيبي، أدام الله الأمن والأمانة لهذا البلد الطيب المبارك والقائمين عليها.
1: ومن هذا المكان المبارك وصلت إلى نهاية رسالتي، قدمتها لكم من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راصدا لكم انطباعات ومشاعر حجاج بيت الله الحرام، وهم ينعمون في هذه الأجواء في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويستعدون أيضا لمغادرة هذه المدينة المباركة إلى مكة المكرمة. وقلوبنا وألسنتنا تلهج بالدعاء بأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. من هنا أنتقل إلى الزملاء في الاستديو مع الشكر والتقدير لكل المستمعين والمستمعات. كنت أنا معكم محمد العلوني.
2: شكرا لك زميلنا محمد العلوني ولضيوفك الكرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، نعود إلى أخبارنا المتفرقة حول موسم الحج لهذا العام. يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم الحج، ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة، بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وتغطي أعمال المركز نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبد العزيز الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولاً إلى حمى المشاعر المقدسة عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم. فعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة شاشات عرض رقمية تعريفية بالخدمات المقدمة في مسلخ جنوبي مكة ألف باء، ضمن المبادرات التوعوية التي تشرف عليها إدارة المستفيدين بالفرع، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المستفيدين إليها خلال موسم الحج. وتهدف المبادرة إلى تعريف ضيوف الرحمن والمواطنين بالخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستفيد عبر توفير معلومات وخدمات رقمية بصورة مباشرة وسريعة داخل مواقع الخدمات.

أعلنت بلدي بلس تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج، شملت تحديث أكثر من 11800 معلم وموقع بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال الموسم بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتضمنت الأعمال تدقيق البيانات المكانية وتحديثها للمواقع والمعالم الحيوية داخل مكة والمشاعر، بما يدعم تحسين تجربة الوصول والتنقل ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تكثيف جهودها خلال موسم الحج عبر منظومة رقابية متقدمة تعمل على مدار الثانية في الإشراف الميداني المكثف والتحليل اللحظي للبيانات لضمان تقديم خدمات إسعافية دقيقة وسريعة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إدارة الحشود والطوارئ. كما تولي الهيئة جانب التكامل أهمية خاصة حيث تعمل

منظومة الرقابة بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات المشاركة في الحج، بما يعزز من توحيد الجهود وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة، ويحقق أعلى درجات الانسيابية في تقديم الخدمة.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تكثيف جهودها خلال موسم الحج عبر منظومة رقابية متقدمة تعمل على مدار الثانية في الإشراف الميداني المكثف والتحليل اللحظي. مستمعينا، سجلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 70,000 مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال اليوم الثالث من ذي الحجة ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة. وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا التوعوية الخاصة ضمن تغطية إذاعة الرياض لموسم الحج، حيث نواصل تسليط الضوء على الجوانب الصحية التي تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بطمأنينة وسلامة. وتبرز صحة الأم والطفل بوصفها من الموضوعات المهمة خلال رحلة الحج، خاصة مع ما يصاحبها من تنقلات وجهد بدني وتغيرات مناخية قد تتطلب عناية صحية مضاعفة، سواء للمرأة الحامل أو المرضعة أو للعائلات المصطحبة لأطفالها في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. وللحديث عن أهم النصائح الطبية والإرشادات الوقائية المتعلقة بصحة الأم والطفل خلال الحج، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة حواء العبد العزيز، استشارية وأستاذ مشارك بقسم الأمومة والطفولة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. مرحبا دكتورة.
1: هلا حياك الله أستاذ خالد.
0: الله يحييك، عشر مبارك علينا وعليكم.
1: الله يسعدك.
0: دكتورة، كيف تنظرين إلى أهمية الاستعداد الصحي تحديدا للمرأة وللأطفال قبل الشروع في رحلة الحج؟
1: أول شيء أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين بكل خير، وشكرا لاستضافتي الكريمة في هذا البرنامج أستاذ خالد. طبعا الحج رحلة إيمانية عظيمة، وفي ناس يعتبروها هذه رحلة العمر، وبيأتوا إلى السعودية من مختلف دول العالم من بيئات مناخية مختلفة. في رحلة الحج جهد بدني كبير، وأصبح الوعي الصحي جزء أساسي من الاستعداد للحج، خاصة للمرأة والطفل. ولله الحمد المملكة العربية السعودية تبذل جهود كبيرة ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتطوير الخدمات الصحية والتنظيمية المقدمة لضيوف الرحمن خلال المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات الإسعافية، وكلها تهدف إلى تمكين الحاج من أداء المناسك بأمان وطمأنينة. والاستعداد الصحي قبل الحج مهم جدا للحاج، لأن بيئة الحج تختلف عن البيئات اليومية، يعني جايين الحاجين مختلفة يعني مناطق، فجايين على منطقة فيها ازدحام كبير، فيها مجهود بدني وارتفاع درجات حرارة، عشان كده مهم جدا قبل جيتهم للحج الفحص الطبي، خصوصا للمرأة الحامل أو من لديها أمراض مزمنة، الضغط، السكر، الربو، والتأكد من أخذ التطعيمات المطلوبة زي الإنفلونزا، تطعيمة الحمى الشوكية، وتجهيز الأدوية الشخصية بكميات كافية جدا. أما الأطفال أهم حاجة نتأكد إنهم أخذوا تطعيماتهم الأساسية قبل ما يجوا في رحلة الحج مع والديهم.
0: جميل. بالنسبة للمرأة الحامل، هل يمكنها أداء الحج؟
1: الحامل بإذن الله يمكنها أداء الحج إذا كانت حالتها مستقرة بعد استشارة الطبيب المشرف على حالتها، لكن لازم تنتبه أن المشي الطويل، طبعا الحج فيه مشي مجهود جسدي كبير جدا، المشي الطويل والزحام والحر ممكن يسبب ضغط إضافي على جسمها. أهم النصائح أن هي تأخذ فترات راحة متكررة، لا تجهد نفسها، تلتزم بالغذاء الصحي، يكون معها تشرب كميات كافية من السوائل خاصة الماء، تتجنب التعرض لأشعة الشمس، إحنا درجات الحرارة عندنا واصلة فوق 40، فهذا يعني في خطورة على جسمها، فتنتبه وتتجنب أماكن الزحام الشديدة. في حالات لا، يعني يكون تأجيل الحج أكثر أمان للمرأة إذا كان حملها عالي الخطورة أو حمل منذر، إذا كان عندها ارتفاع ضغط الدم والسكر، إذا عندها نزيف لا قدر الله، ولادة مهددة، أمراض قلب، إرهاق شديد، وإذا كانت في الشهور الأخيرة من الحمل. فهذه الأحوال غالبا الدكتور بينصح إنها هي لا تسافر ولا يعني تعمل أي مجهود. وطبعا من الإسلام، من رحمة الإسلام، حفظ النفس مقدم على أي حاجة، فهي تقدر تأجل الحج في السنة الثانية.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الأمهات أيضا المرضعات، كيف يمكن التوفيق بين متطلبات الرضاعة الطبيعية وبين الجهد البدني اللي تفضلت بالحديث عنه اللي يرافق أداء المناسك؟
1: والله أول شيء إذا كانت الأم مرضعة ما شاء الله وفي الحج وتبغى تستمر على الرضاعة، نقول لها جزاك الله خير وكتب أجرك، لأن الرضاعة بحد ذاتها مجهود جسدي على الأم، فلكن الأم تحتاج إنها هي تهتم بنفسها اهتمام مضاعف بتغذيتها وبالسوائل، لأن الحرارة والجهد اللي هي بتتعرض له في أيام الحج بيزيد من خطر إن هي تتعرض للجفاف والإرهاق. لازم تنتبه على إكثار من السوائل وتنظم أوقات الراحة والنوم، تحاول قد ما تقدر إنها تخفف من عبء حمل الطفل، يعني ممكن يكون عندها حاملة أو يكون عندها عربية أو أحد يساعدها. وإذا حست بأي وقت دوخة، تعب شديد، قلة إدرار للحليب، هذه الأمور تنتبه على طول وتزود من السوائل وتستشير أي فريق طبي تلقاه. والحمد لله الخدمات الصحية ومناطق الراحة في المشاعر أصبحت موجودة بشكل كبير وتقدم خدمات على مدى الساعة.
0: جميل. نعود أيضا إلى الأطفال بشكل موسع أكثر. اصطحاب الأطفال إلى الحج أكيد يفرض الكثير من التحديات الصحية، ما الاحتياطات التي ينبغي أن ينتبه لها الوالدان لحماية أطفالهم من الإجهاد الحراري، الجفاف، العدوى وغيره؟
1: والله الأطفال أكثر ناس تأثر بالحر، الزحام، مناعتهم تكون أقل للعدوى المنتشرة خاصة في التجمعات الكبيرة، العدوى التنفسية، العدوى المعوية، هم أكثر ناس يلقطوا هذه الأشياء. فإذا والله الوالدين اضطروا أن يحضروا أطفال معاهم، يصير الاحتياطات أنهم يتجنبوا يخرجوهم في أوقات الذروة، الحر الشديد، يعود الطفل أنه لازم يغسل يده باستمرار، يستخدم المعقمات، يتجنب الأكلات المكشوفة، ما يخرجوه في الأوقات اللي ما يحتاج أنه يكون معاهم، ويراقب الطفل باستمرار. طيب يتجنبوا أوقات الذروة والحر الشديد، يلبس الطفل قبعة، يلبس يدوه مظلة، يحاول يبرد عليه قد ما يقدروا.
0: جميل. هل هناك علامات تستوجب تدخل طبي سريع نراها مثلا على الأطفال أو حتى على الأمهات؟
1: على الأطفال يعني لازم ننتبه إذا كان لا قدر الله الطفل بدأ يحس بخمول، فقدان للوعي، صعوبة تنفس، تشنجات، ارتفاع شديد في درجة الحرارة اللي ما تستجيب للخوافض زي البنادول والباراسيتامول. إذا حسينا ظهر على الطفل بعد أعراض الجفاف اللي هو قلة التبول، الله يكرمك، جفاف الفم، الدوخة، إسهال، استفراغ، هذه الأشياء طبعا علامات خطيرة لازم نستعين فيها بالطب على طول. إذا كانت الحامل لا قدر الله شافت نزيف أو بدأ يكون لديها قلة حركة الجنين أو آلام في البطن، على طول تتوجه لأقرب مركز صحي ولا تنتظر.
0: جميل. محتويات الحقيبة الطبية الأساسية التي تنصحين بها دكتورة بأن ترافق الأم وأسرتها خلال الحج؟
1: أي حاج أيا كان، كبير، صغير، طفل، لازم إذا عنده أدوية شخصية يأخذها بكمية كافية، وأعني بكمية كافية إنها تكون مو بس فقط الخمس الأيام أو الثمانية الأيام للحج، لا، يأخذ كمية شهر مع كمية، لأنه ما يعرف لما يجي للحج إيش بيكون. طيب فالأدوية الشخصية اللي هو بياخذها يأخذ كمية كافية جدا. خافض الحرارة شيء أساسي في شنطة لأي أحد عنده طفل، سواء للكبار أو للصغار. معقمات الأيدي، لصقات الجروح، واقي الشمس، ميزان الحرارة، كمامات، إذا كان في أي تقارير طبية، أي وصفات طبية لازم تكون موجودة مع الحاج.
0: طيب رسالتك التي تودين توجيهها للأمهات والعائلات المقبلة على الحج هذا العام، رسائلك الصحية ونصائحك؟
1: والله الحج رحلة إيمانية عظيمة، فاللي ربي رزقه يبغى يؤدي الحج هذه بطمأنينة، براحة، بسكينة، ويتجنب أي تبعات صحية أو أمور قد تعيقه من أداء حجه. وعشان يؤدي الحج براحة وطمأنينة لازم ينتبه ويهتم بالصحة مثل ما هو يهتم بالجانب الروحي. والحمد لله وفرت الحكومة حفظها الله خدمات صحية تنظيمية مقدمة لضيوف الرحمن، فيبقى الدور الأساسي للحاج مهم في الالتزام بالوقاية والاهتمام بالتغذية والسوائل والراحة. ودائما نقول الحاج القوي الصحي يقدر يؤدي مناسكه بخشوع وطمأنينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع حج مبرور وسعي مشكور وعودا سليما غانمين لأهاليهم بإذن الله.
0: اللهم آمين. الاستشارية والأستاذ المشارك بقسم الأمومة والطفولة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة حواء العبد العزيز، شكرا لك.
1: يعطيك العافية. العافية.

مستمعينا الكرام، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نتائج حملتها الاستباقية لموسم حج هذا العام على المنشآت الخاضعة لرقابتها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أظهرت مستوى متقدم من الجاهزية الرقابية وكفاءة الأداء التشغيلي، بما يعكس ارتفاع مستوى امتثال المنشآت الخاضعة لإشرافها ويعزز سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

استقبل مطار الطائف الدولي اليوم عددا من رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من سلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية تركمانستان والجمهورية التركية، وذلك ضمن منظومة التشغيل الخاصة بموسم حج هذا العام. وشهد المطار تنفيذ الإجراءات التنظيمية والخدمية لاستقبال الحجاج وسط تكامل الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار لتسهيل حركة الوصول وإنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، بما يعكس مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي وعلي الحصيني. في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم، كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: خطوة خطوة خطوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها إن شاء الله عن المرونة الأسرية.

0: بمحبتي ضيفنا وضيفكم ضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن هندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا. أسأل الله عز وجل أن تكون حلقة يعني سهلة وخفيفة وماتعة لكل من يسمعها، ويجري على لساني ولسانك التوفيق والسداد
0: بإذن الله. دكتور، خلنا نتحدث في البداية عن مفهوم المرونة الأسرية. ما هو مفهوم المرونة الأسرية؟
1: على بركة الله، إحنا لما نتكلم عن كلمة مرونة، المرونة عكسها يعني الشخص الصلب أو الصلابة، والمرونة بشكل عام هو ذلك الشخص اللي يستطيع أن يتقبل ويتكيف مع ضغوطات الحياة، وعنده فن في إدارة المشاعر والأحاسيس في حالة الضغط، مو شخص متصلب أو شخص مثل ما نقول متخشب. وبالمناسبة كلمة متخشب تراها جاية من القرآن الكريم عندما وصف الله المنافقين وقال كأنهم خشب مسندة. فالفكرة في أنه الإنسان لا يتحرك، هو جامد. لما نتكلم اليوم عن قوالب الثلج، اليوم كل الناس عندهم بالفريزر عندهم قوالب يحطوا فيها ماء سائل ويدخلونه الثلاجة، بعد ما يطلعونه يتجمد، يكون بسبب عامل البرودة بالفريزر يتجمد. هذا القالب إذا خرجت الثلجة ما تستطيع أنت تخليها تروح في أي كاس أو أي مكان، أو لابد إناء يسمح بدخول ذلك الثلج سواء كان كبيرا أو صغيرا، فتحة الإناء على حسب ذلك الثلج. بينما السائل الماء قبل أن يتجمد هو يتحرك في أي اتجاه، من السهولة أنه يدخل إلى أي مكان وأي ثقب الماء يتسرب، بعكس المتصلب من الماء عندما يكون ثلجا. كذلك البشر فيهم من الأشخاص من هم سهلين، عندما تتحدث معهم الموضوع هو ما يأخذ الموضوع يعني أنه لا مستحيل أنه يكون، اللي يستطيع أنه يقدم. ودائما هناك جملة عند بعض الناس في أعمالهم يتكلمون مع الآخرين يقولون هل هذا هو القرآن؟ يعني هل ما يذكره البشر أو العملية دي ذكرت في القرآن لابد أني ألتزم به الأشياء بحذافيرها أم لا؟ حقيقة مثل ذلك الاستشهاد يشهد أني أتكلم فيه في أمورنا في الحياة العامة. في حياتنا العامة المفترض أن نأخذ صفة المرونة، وبالمناسبة ترى المرونة المقصود فيها ليست المرونة بالتنازل عن المبادئ والقيم والدين أبدا. أنا ما أطالبك أنك تكون مرن مثل ما يقول البعض في دينك، تكون هناك مرونة أبدا. ديننا أساسا قابل في كل زمان ومكان. الفكرة أنه البعض يعتقد يقول أنا لما أسافر ويقدم لي لحم الخنزير قطع بسيطة تحط بالسلطة ما أكون يعني متجمد ومتصلب وتمسك بالرأي، لا شو المشكلة يعني؟ ولا مثلا أشياء قدمت في مشروب نسبته بسيطة وكذا، أقول لهم لا بالعكس، من المرونة أنت أنك تحافظ على مبادئ دينك، وهذا ما له علاقة في المرونة. التزامك في مبادئ دينك مثل التزامك في الوقت، مثل التزامك في شؤون الحياة المختلفة. يعني تخيل الآن لما نقول عندك محاضرة أو عندك مدرسة أو تلتزم في أوقاتك، كذلك الدين أنت تلتزم في صلاتك، تلتزم في تعاليم دينك في الحرام والحلال، والمرونة بعيدة كل البعد عن هذا الجانب. فأتمنى أنه ما يكون عندنا خلط عندما نتكلم في المرونة، أن البعض يفهم أي المرونة، إذن أنا أكون مرن حتى في شؤون الدين ممكن أني أكون مرن. لا، شؤون الدين اللي تكون فيها مرن أنك ممكن تصلي داخل المسجد أو خارج المسجد صلاتك تقبل، ممكن تصلي على سفح جبل، وممكن تصلي في أي مكان، يعني مو بالضرورة أنه لازم تصلي في مسجد. هذه من مرونة الدين، مرونة الإسلام. كذلك يعني أمور ثانية أخرى لما نتكلم عنها في موضوع ديننا، عندما ترد عند الإنسان مجموعة من الاختلافات في المذاهب، أني ما أعيب على الآخرين وأقول لهم لا أنتم كذا شكلكم أخذتوا الدين بطريق غلط، لا هم اجتهدوا وعندهم عالم جليل وعندهم مذهب كاختلاف الأئمة الأربعة الآن.

0: لما واحد يتبع لمذهب معين من عامة الناس هو يتبع ذلك المذهب، وأنا أرى أنه لا، مذهبي هو الصح، أنا ما أجي وأعيب عليه وأقول له لا أنت خطأ وأنا اللي صح. لا، من المرونة أنك تترك الناس على مذاهبهم اللي هم عليها أصلا، إذا خصوصا أنت ما أنت بعالم علشان تبين وتوضح وتبين، أنت نتكلم من عامة الناس. ومع ذلك أولئك الفقهاء الذين عقلوا وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذا المصطلح الحديث، حقيقة هو مصطلح ترى جديد، مصطلح المرونة، ولما ندخلها في المرونة الأسرية أساسا، عندما دق باب ذلك الرجل باب الإمام أحمد بن حنبل وفتح له، قال يعني أبشرك أني اليوم خلصت كتابي وجمعت كل الآراء المختلفة في هذه المسألة وتطلع عليه وتبارك لي فيه. قال ما شاء الله. بعدما اطلع اطلاع سريع قال ما أسميت كتابك؟ قال أسميته الاختلاف. قال لا، أنا أرى أن تسميه الرحمة أو السعة. شوف كيف نظر إلى هذه حقيقة، حقيقة المرونة. لذلك خليني أجسدها بطريقة مختلفة جسدها النبي صلى الله عليه وسلم. كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقال لهم ألا أخبركم على من تحرم النار؟ قالوا الصحابة بلى يا رسول الله، يعني هذا خبر سعيد جدا، تعلمنا النار تتحرم أن تحرق جسد من أو اللي بيدخلها من يكون. قالوا بلى يا رسول الله. قال كل هين سهل لين قريب إلى الناس. شوف الأوصاف الثلاثة اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال سهل لين هين، هذه الأوصاف كلها عن حلقة اليوم المرونة الأسرية.
1: جميل. التغيير واضح دكتور، يمكن في أمور الحياة وارد جدا. التكيف دكتور مع التغيير هل هو من المرونة؟
0: يوم نتكلم عن التكيف كمصطلح يجب أن نجرد التكيف عن المرونة، هو حقيقة رديف لكن يجب أن يفصل فيه، لأن الناس تفهم اليوم أنك تتكيف مهما كانت المشكلة اللي عندك أو مهما كان الموضوع يجب أن تتكيف معه. هنا خطأ، أحيانا نطالب أشخاص بالتكيف ونفهم بالتكيف أنه يجب أن يتحملون الوضع ويتحملون المشكلة ويتحملون هذا الضغط، وبالتالي إحنا ندخل في مسألة الطاقات والأجساد والأرواح نحملها ما لا تحتمل أحيانا. لذلك الله عز وجل عذر الإنسان في حال العبادة فقال في سورة البقرة ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن هذه الطاقة اللي موجودة في الأجساد أحيانا ما طالب الشخص أنه يتكيف بشيء صعب عليه. زوجة متزوجة وزوجها يتعاطى المخدرات وكل يوم جايب لها مشكلة وكل يوم يهزئها ويتكلم عنها، الناس يقول له عندك أطفال لازم تتكيفين وتعيشين مع هذا الزوج، مو بصحيح. تكيفها معناته أنها هي تتصاب في مشكلة نفسية في المستقبل وهي تتنهار وتتعب. التكيف الحقيقي أنه هذا الرجل يذهب ليعالج نفسه، إذا ما ذهب للعلاج هي هنا يجب عليها ونحترم رأيها وتنفصل، لأنها ما تستطيع تتكيف مع شخص غير سوي. التكيف عندما يكون مع امرأة مصابة في اضطراب ذهاني وبعدين نقول لزوجها لا لازم تتحملها مش الأمور، الاضطراب الذهاني إذا ما عولج سبب مشكلة لشريك الحياة وغيرها من الأشياء التي يجب أن يعني تعالج قبل أن نطالب الطرف الآخر في التكيف. لكن المرونة موضوع مختلف، المرونة إحنا نقصد فيها لا تكون شخص عنادي، لا تتمسك برأيك، لا تتنفر من حولك بسبب شخصيتك وبسبب عدم مرونتك. المرونة المقصود فيها القدرة على الانحناء، إنك ما تنكسر. إحنا ما قلنا نبي نكسرك، إحنا قلنا في ميلان خفيف بيصير ويتعدل فيما بعد، هذا المقصود في المرونة. المايكات اللي الحين نتكلم فيها والناس تسمعنا هذه لها طريقة نرفعها وننزلها بطريقة معينة، مثل ما نقول سيستم، مثل ما نقول عليها أشياء تضغط وترجع من جديد، هذا المقصود في المرونة. كلما استطاع الإنسان يتعايش في المرونة اللي ما تخل في مبادئه ولا قيمه ولا دينه كل ما كان أكثر سعادة. وللأمانة هي أجرت دراسة على مجموعة من الناس وجدوا أنهم الأكثر سعادة هم الأكثر مرنين في حياتهم. لذلك من خلال الأسئلة أو من خلال المواقف أحيانا تكتشف الناس في بداية في أول يوم تعارف لهم تكتشف مدى المرونة اللي عند أولئك الأشخاص. على سبيل المثال لما أقول لك ترى الساعة 9 موعدنا، وأنا أجلس الساعة 9 وأنت تجي مثل حضرتك الساعة 9:30 أو 9:15 أو 9:10، من المرونة إني أسألك أول ما تجي وتحضر عندي، أقول لك سلامات عسى ما شر، فأنت تقول لي والله حصل عندي زحمة في الطريق، أقول لا الأمر سهل ترى ما حصل شيء. بينما الشخص الغير مرن يقول يا أخي إحنا قلنا لك 9، المفترض إنك التزمت، طيب زحمة في الطريق ليش ما طلعت قبل، ليش ما أدري إيش. هذا الشخص اللي ما يتصف في المرونة. المرونة إني أفتح مجال للناس، مو بعادة أنا أجي متأخر، لكن جيت مرة متأخر أقبل، هذا هو المرن.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن المرونة الأسرية. دكتور، بالنسبة للمرونة الأسرية وغياب المرونة الأسرية يجعل الحياة الأسرية أكثر تعقيدا؟
1: هو حقيقة يعني ببساطة بقول لك أكيد بيكون أكثر تعقيدا، لكن أنا خلوني أوضح شوي هذا المصطلح. الآن عندنا جسمين، عندنا شخصين، واحد جسمه رياضي يمشي ويمارس الرياضة وعضلاته ما شاء الله تتحرك بطريقة جدا سهلة وجميلة، بينما شخص آخر والطالب الاثنين، الشخص الآخر ما عنده هذا الموضوع ولا يمشي ولا شيء وقليل يعني إنه يمارس الرياضة، وعندنا الآن تمرين نبغى الاثنين يعملون هذا التمرين. الجسم المرن الأول اللي يمارس الرياضة يوميا ومعتني بجسده، لا شك عند ممارسة هذا التمرين بيكون بسيط وسهل عليه، بينما الشخص الآخر اللي ما يمارس الرياضة بيكون صعب عليه، لأن عضلاته جاسية ولا تعودت على التمرين ولا شيء، هذا أصلا إذا كان في عنده عضلات. فبالتالي ترى الشخص المرن هو ذلك الشخص الذي يمارس الرياضة، أنا تشبيه فقط في هذا الموضوع. كيف التعقيد للشخص اللي غير مرن داخل البيت؟ تحصل كثير من المشاكل. إذا جينا الموضوع الأكل، الشخص الغير مرن لما يقولوا له اليوم نسوي الطبخة الفلانية، لا لا لا أنا ما أحب الأكل الفلاني، لا تسوونه لي. طيب نسوي الشيء الفلاني، لا لا تسوون. طيب المدري، ولما نتكلم عن المرونة هؤلاء الأشخاص يقول إحنا مرنين، وين المرونة في حياتكم؟ لما زوجته تسأله وش تبي أطبخ لك اليوم، والله ما جاء على بالي، زي اللي تبين، خلاص بسوي لك مكرونة على سبيل المثال. لا لا لا مكرونة، مجنون تسوي المكرونة، مكرونة تسوي غدا، أنا مستحيل أكل غدا مكرونة، لا لا لا تسوي لي مكرونة. طيب أسوي صينية خضار، أقول لك الحين مكرونة تسوي صينية خضار، لا لا الغدا لازم يصير له كبسة، لازم يصير مدري إيش و إلى آخره. وين المرونة اللي عندك وانت زعم انك انت مرن
0: وما لا يجي سيدة؟
1: بالضبط،
0: حرفتي
1: هذه مشكلة. المشكلة الثانية لو هي عملت من دون ما تشاوره وجاء ودخل وشاف الأكل، وهذا موقف يعني حصل مشكلة بين زوجين جت عندي في المركز، انه بسبب انه سوت مكرونة الظهر بالبشاميل وما ادري وش اللي معها،
0: يا ساتر،
1: وهو لا حضرته يقول انا ما اكل الا كبسة، يا دجاج يا لحم يا سمك مثلا على سبيل المثال،
0: وسببت مشكلة أسرية.
1: وجو عندي وتفاقمت المشكلة، يقول في أحد يعقل أنه يسوي غداء يقبل أنه يسوي مثل هالأشياء دي؟ الغداء مستحيل، لابد أنه تكون كبسة. فتفاقمت المشكلة حتى وصلت إلى، لكن أنا يوم رجعت الأصل المشكلة وجدت أنها بسبب المكرونة اللي سويت الظهر، وهذا الرجل اللي يعتقد أنه مرن عمل منها مشكلة وتفاقمت وتصاعدت.
0: هم صايمين ولا؟
1: والله ممكن تكون أفضل. زي ما ذكرت لك قبل شوي في عملية المرونة، إن الإنسان يكون يعني الأكل قدم فرضا، يعني بما أننا نتكلم الأكل، سلطة قدمت ونسوا يحطون عليها ليمون، الغير مرن يقوم الدنيا ويقعدها عليهم يعافون. بعض الناس سبحان الله طريقة الأطباق لما تحط بطريقة معينة لا يرفض ويعني يسوي منها مشكلة كبيرة جدا. قس على ذلك اللباس، قس على ذلك الأوقات،
0: خروج
1: على
0: ذلك المناسبات،
1: الطلعة والدخلة وكل أمور الحياة.

0: المرن لا قال لي يمشي، خلي الحياة تمشي، ما يوقف، ما يتصلب، لأني إذا تصلبت أنا بنكسر. وزي ما ضربنا قبل شوي في الميلان الشخص، اللي أحيانا الرياح لما تجي تميل بعض الأشجار ما نرجع نعدلها مرة ثانية. فكل ما كان جسم الإنسان مرن، إحنا نقصد فيه أفكاره، نقصد فيه الأشياء اللي يتعامل معها مع الآخرين، إنه ما في مشكلة نمشيها. تذكر أول ما بدينا الحلقة وقلنا هو قرآن، هذه الكلمة اللي يقولها البعض، هذا اللي تذكره هو قرآن، مذكور في القرآن، إذا إحنا نمشي فيه، ما نميل لا يمين ولا يسار. لكن سالفة نبي نقعد بهالمكان ولا نقعد بهالمكان، هذه عملية سهلة. الشخص المرن اللي يقول أنا ما عندي مشكلة، بس ترى المكان ذات مرتفع ومزياته الشيء الفلاني وهذاك ميزاته الشيء الفلاني، واللي تبون أنا معكم، يوم يتخذون القرار هو يكون سعيد. ما يجي يقول لا أنا قيل لكم اللي ذاك كان أفضل، لا لا، الشخص المرن يترك الخيار ويقبل بالأشياء اللي تأتي بعد هذا الخيار.
1: جميل. طيب دكتور، بالنسبة للمرونة المطلقة، ما هي خطأ؟ مرن في كل حاجة، ما هي مشكلة؟ أحيانا البعض يفسرها دكتور يقول لا، المرونة المطلقة أحيانا عدم احترام مثلا وقت، عدم احترام شخص، ومن هالقبيل.
0: المرونة المطلقة مطلوبة بالعكس، وأنا شايف أنها إيجابية، لكنها ما هي مطلوبة في كل الأحيان. لا، هي مطلب المرونة أن تكون مرن في حياتك، لكن في فرق بين الشخص اللي هذا طبعه الدائم بيكون ويطالبا بالمرونة، وبين لا اللي مرة صارت له. يعني ولنفرض أنك أنت موظف وكل يوم تروح بالتوقيت، في يوم تأخرت، فمديرك بالعمل بسبب أنه متصلب ومتخشب ولا عنده ذيك المرونة، أول ما جيت قال لك وقع بالشيء الفلاني، حتى ما قال لك سلامات عسى ما شر، أنت منضبط لك 6 شهور ما تأخرت ولا شيء، في يوم تأخرت أعطيك الدفتر ولا حتى قال عسى ما شر، هذا مو بخلق لك، إن شاء الله أنك طيب، وحتى ترى في الوصف بشكل عام أنا أتكلم. في صلح الحديبية عندما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منها أن تتحرك، تحرك الناس، قاموا كلهم يريدون الحركة، لم تتحرك القصواء، فماذا قالوا الصحابة؟ قالوا خلأت القصواء، يعني صار له خلق سيء الآن. قال النبي ما خلت القصواء وما ذلك لها بخلق. النبي يوجه الآن الصحابة أنه هذا الخلق ليس للقصواء، وإنما قال أصابها ما أصاب الفيل عندما جاء أبرهة بالفيل، قال يعني أنه هذا من الله عز وجل في القصوى وليس منها. أحيانا إحنا لازم نجد أعذارا لبعض الناس، لا سيما داخل الأسرة، أبنائك وزوجتك أهم من الناس، أنك تجد لهم أعذارا في كثير من أمور الحياة، أنك تعذر لهم، أنك تقدم لهم، إن لما يطلبون شيء أنك تكون فعلا تفكها شوي عليهم، بشرط أنك أنت ما تعديت أمور دينك ولا مبادئ ولا قيم. وإذا كانت المبادئ والقيم أصلا سليمة، لما تكون عندك قيم لكنها قيم مستوردة أو قيم معارضة للدين، هنا لا، إحنا نوقفها حتى وإن كانت معارضة للدين. مثلا إحنا لما نتكلم اليوم عن الكرم كصفة جميلة عندنا، ونقول الكريم هو اللي إذا جاء له ضيف إنه لازم يذبح لضيفه. طيب أنا ما عندي لا أنا وياه، أذبح له ليش؟ هذا أنا دخلت في مبدأ الإسراف. البعض يقول لا، الذبيحة دي تروح الفقراء، أنا وديها الفائض ولا وديها الحيد أي مؤسسة خيرية تجي وتأخذ كمية الطعام. بإمكان أنك تنفق من هذا المال أفضل من أنك تنفق هذا الطعام اللي بات الآن ولا يعرف يؤكل ولا لا، أحسن لك، وتبلغ ضيفك أني أنا أستطيع. ممكن تذبح وتحط الرأس وتحط بعض قطع اللحم، ما تحط الضبيحة كلها كاملة، هناك أفضل، يعني هناك مجموعة من الطرق. إذن هذه قيمة موجودة في المجتمع قد تعارض ديني، إذن أنا أستبدلها. جميل. وأكرمه بطريقة سليمة ورائعة.
1: جميل دكتور، يعني أفهم دكتور من كلامك بأن المرونة يجب أن تكون في أوجه معينة، في صور معينة، في مظاهر معينة دائما، مثل ما ذكرنا قبل شوي. صح. يعني مثلا المرونة تكون في حل المشاكل الأسرية، التقارب في الخلافات الأسرية، أيضا في الأحداث، يعني في أحداث خاصة، يعني ما هو دائم، مع تأخر بسيط يوم معين،

0: ما هو على إطلاقه.
1: بالضبط صحيح اللي ذكرته، هذا كله صحيح، إنه الإنسان الزوج أو الزوجة داخل الأسرة يكونون مرنين في التعامل مع بعضهم البعض، مع أبنائهم، مع العلاقات الخارجية، مع الأصدقاء، مع الإخوان والأخوات، مع بعضهم البعض، الأقارب، واستمر في شبكة العلاقات كلها حتى داخل المهن. المهن يجب أن من يعمل في المهن وخصوصا رؤساء الدوائر أن يكون عندهم شيء من المرونة عشان يستوعبون الموظفين اللي يعملون لديهم. ما يقول لهم لا أنا عندي، أنت موقع يوم توظفت عندي هذه الشروط، طيب هذه الشروط بس أنا ما لم أكن، أنا ممكن يجيني يوم أتعب، أمرض، يجي أي حاجة لي، لابد من عملية يعني عملية هذا الشيء اللي هو عملية المرونة.
0: شامل.
1: الآن وحنا قاعدين نتكلم أحيانا ممكن تصير فيه حاجة نستطيع إنه إن الواحد يتمسك فيها ويقول لا أنا لن أكمل هذا الحديث، أنا لا أكمل هذه الفقرة، بينما إذا شافها من جانب آخر وزاوية أخرى قال لا هذه ممكن أنا أستغلها في هذا الجانب، ممكن أتكلم فيها في هذا الجانب. هذا المقصود في المرونة، وأفضل وصف من وصف المرونة هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سهل لين قريب من الناس. هذه كلها أوصاف للمرونة اللي نتطلب أن توجد في الأشخاص اليوم.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دكتور نستاذك فاصل، بنطلع ناخذ فاصل المستمعين الكرام ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض، من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نتحدث فيه عن المرونة الأسرية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، بالنسبة للمرونة الأسرية، وش ممكن تعود فيه على الأبناء؟
1: شيء كبير جدا تعود على الأبناء إذا كان الأب مرن. شيء فظيع اللي قاعد يحصل في الحياة من السعادة لأبنائه ولنفسه أولا. ترى المرن، احنا قلنا الدراسة أشارت أنهم أكثر الناس سعداء لأنفسهم وسعداء للي حولهم أصلا، ويكون الأبناء محظوظين لما يكون أبوهم ولا أمهم فيهم صفة المرونة. حضرني مثال الآن. الآن احنا في الاستوديو قاعدين نصور، والناس ما تعرف اللبس اللي احنا لابسينه. كلكم مهندس الصوت والمخرج وحضرتك المعد والمذيع، كلكم لابسين ثياب صيفية. أنا الوحيد اللي لابس يعني ثوب شتوي. ليش؟ لأني أنا فكرت، أنا جان دور برد وتوني طالع منه، قلت إذا رحت أخاف أني أشعر بالبرودة، إذا لازم ألبس شتوي علشان أحافظ على صحتي. اليوم في المساجد، لما ندخل المساجد ونسمع إمام المسجد وللمؤذن ولحت من الجماعة، يقول يا أخي الدولي يسكوا المكيف، أطفال المكيف، واحد يدخل وين المرونة اللي موجودة؟ إذا أنت متأدي البس، ثقل من ملابسك، ابتعد عن جهاز التكييف. يعني في ألف طريقة وطريقة لحل المشاكل بالمرونة اللي قاعدين نتكلم فيها اليوم. هذول الأشخاص، أنا أقصد أنهم أشخاص غير مرنين، المرونة أني أتقبل الاختلاف اللي موجود، ما ألزم الناس بنظريتي، ما أكون دكتاتوري، ما أكون متصلب. لا، بما أن الموضوع ما يخالف في الدين ولا يخالف قيم ومبادئ المجتمع اللي إحنا ماشيين عليها الصالحة، إذن أنا لازم أني أكون مرن في بقية جوانب الحياة. لذلك ينجح الآباء والأمهات اللي تصفون بصفة المرونة، وكلما زادت هذه المرونة مع المحافظة على القيم والمبادئ والدين، كلما كانوا أكثر سعادة في ذلك البيت. كلما كانت القيود أو الأنظمة المعمول بها داخل البيت والتمسك بها وعدم الحياد عليها، وإني أكبر كل نقطة تخالف هذه القوانين الموجودة إذا خالفها أحد بدون وجود قاعدة المرونة الأسرية داخل البيت، تزداد تلك المشاكل. فرضا عندي أب أصدر قانونا أنه الساعة 10 الجميع يكون بالبيت، أنا لن أقبل أحد يأتي بعد الساعة 10 ليلا. فنفرض أنه ولده جاء الساعة 10:10، تأخر 10:15. القانون اللي انت حاطه هذا مرن، يعني ترى ما هو يعني لما يجي عسى ما شر ولدي إن شاء الله خير، فالولد بيقول له أبد والله تأخرت وصديقي ومدري إيش وحصل، الحمد لله حاول ولدي قدر المستطاع إنه ما تتأخر. ترى أنا أقول لكم مثال، يعني مو بحقيقة، يعني بالقصد هو ممكن يكون حقيقة في الواقع، لكن ممكن الساعة يحطها الأب ب12 مثلا، أو أي وقت هو يضعه في الوقت اللي يراه مناسب، يراعي السن، يراعي الجنس، يراعي أمور كثيرة جدا يوم يضع قواعد وأنظمة داخل بيته. مثلا عنده شبكة واي فاي وهو يغلقها في وقت معين، ابنه يشاهد شيء معين أو يقوله ممكن تمده لي نص ساعة، بس نص ساعة لو سمحت. قانون مرن، ولدك أول مرة يطلبك، بالأسبوع مرة مرتين يطلبك، إيش المشكلة؟ بعدين أنت قاعد، الولد قاعد عندك وقاعد تدري وش اللي يشاهد وش اللي يتابع. فالفكرة في أنك ما تكون متصلب في الأشياء اللي أنت تضعها، لا، لابد من المرونة وفهم المرونة، أني أستبق الأعذار للآخرين، ما نبقى واجههم ولا أقول لهم لا. ليش؟ مثلا لما يكون يوم الجمعة غالب الناس يجتمعون عند والديهم، الأب والأم إذا كانوا موجودين يجتمعون عندهم، واحد من الدولة تأخر، ويوم أول ما جاء تأخرتنا ومدري إيش وسويت لنا، أنتم ما تعرفون شو اللي صار عنده، ممكن يكون حادث، ممكن أمر معين، تليفون أزعجه، ممكن حاجة، فأنتم تجون تبادرون وتزعجون ببعض الأسئلة ولا شيء، ممكن تحدث مشكلة، ممكن يقول خلاص عمري ما تغديت، ما أنا متغدي، سديت نفسي، تغدوا أنتم أنا بطلع، ما أنتم بعارفين وش اللي حصل له قبل ما يجي لأمكم، فبالتالي ما تلومونه، وهو بس يدخل عليكم تقعدون تصرخون عليه ولا تتكلمون عليه، تزيدون المشكلة اللي عنده تتفاقم زيادة. فالمرونة هنا تتضح أكثر. الشخص المرن أول ما يجي الشخص المتأخر، عسى ما شار سلامات وش اللي فيك، عسى الأمور إن شاء الله زينة. هنا نتقبل الشخص الثاني حتى يتقبل، يجد شخص طبطب عليه وناظره. هنا تكمن أهمية المرونة الأسرية بين أفراد الأسرة.
0: جميل دكتور. طيب كيف لنا أن نعزز المرونة الأسرية داخل الأسرة؟
1: هو المفروض أن الشخص قائد الأسرة دائما الأب والأم هم اللي يتصفون في المرونة بالدرجة الأولى. إذا أنت رزقك الله أب وأم ما توجد عندهم هذه الصفة، وأنت الآن قاعد تسمعني وتقول طيب أنا وش دوري إذا أنا ما لب أب ولا أم وأنا اللي قاعد أسمع، أنت لك دور كابن وكبنت، لكم دور أنكم تورون من أخلاقكم لأبائكم وأمهاتكم من الهدوء والمرونة في عملية القرارات وغيرها. طيب وش المشكلة صار هذا الشيء؟ يعني بصير فيه بينتهي الكون، يبي يخلص مدري إيش، خلاص يعني. ولما نروي لهم بعض القصص وبعض النماذج يقتنعون الأباء والأمهات. أما إذا كان السادة الفضلاء اللي يسمعوني هو أب ولا أم، من الآن يجب أن تتحلى بهذه الصفة وتقول فعلا أنا وشو له أتمسك، وشو له أقول إلا مدري إيش إلا. يعني ممكن أباء أو أمهات ندموا على قرارات إنهم يدقون على أولادهم يقول يلا استعجلوا وينك يلا تعال، ويستعجل الابن ويحصل على حادث وممكن يتوفى بسبب ذلك الاتصال اللي طالبوا بقوة أنه يحضر الآن، وين موقعك وارسل لي. هو ارسل لك موقع، قل له خلاص أهم شيء أنك تحضر وأنك سليم. قمة المرونة المفترض اللي نطبقها علشان تنجح حياتنا الأسرية أن نتصف بهذه الصفة.
0: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك.
0: إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة خطوة خطوة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: سعادة جارية

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية، معي أنا مريم القحطان من إعداد التقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. طبعا تحية كبيرة من مخرجنا عبد المحسن آل سران مخرج هذا البرنامج، ويا هلا وسهلا فيكم. ونبدأ بأول يعني موضوعنا، أو نبدأ بموضوع حلقة هذا اليوم صراحة، وش يعني ذكريات قصصكم مع الذكريات، وأثر هذه الذكريات، وكيف تكون الذكريات إما أن تكون انطلاقة أو تعطينا دعم يعني دافع في الحياة، أو ممكن تأسرنا هالذكريات. فالذكريات لها تأثير كبير في حياتنا. تغريد حياك الله.
1: هلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
0: يا مرحبا. الذكريات، وش قصة الذكريات؟ الذكريات هذه يعني أنا لما حكيتي لي قبل الهوى إنه الذكريات يا تكون
1: الذكريات
0: تساعدنا في الحياة،
1: الذكريات
0: أو تكون سجن.
1: أي الذكريات مثل الجناحين، إما حنا نطير ونحلق من خلال هالذكريات هذه، وتكون هي جناحنا أننا ننطلق للحياة.
0: نعم.
1: نتعلم، نطور من أنفسنا، نكون نسخ أفضل منا على مدى السنين، أو أنها تكون سجن يمنعنا أننا ننطلق من نفق الذكريات هذه بكل تجاربها إلى الحياة. إما تكون هي جناحين نطير ونحلق، أو سجن يمنعنا من العبور. أي وش الذكريات؟
0: هذا المهم.
1: أي وش نقصد؟
0: لأنه فعلًا شلون أنا أصنف ذكرياتي، إذا كانت هي تعيقني ولا كانت تخليني أحلق في هالحياة؟
1: وش الذكريات؟ الذكريات هل هي أحداث مرت في حياتنا وخلاص وانتهت وراحت؟ لا، الذكريات هذه دائمًا تختزل. ذكريات تحفظ، نسوي لها سيف بعقلنا، يسوي لها سيف من غير ما نحس. هذه الذكريات هي اللي تكون مشاعرنا، تجاربنا، خبراتنا في الحياة، تساهم في تكوين شخصياتنا، هي اللي تعيد تشكيل نظرتنا للأمور في الحياة، لأنفسنا حنا، لمواقف مختلفة، ظروف مختلفة بالحياة. هالذكريات هذه على مدى السنين اللي تكونت فيه، إما إنها تكون مصدر قوة لنا، هوية، انتماء، خبرات في الحياة، ولا أنها تكون جروح، تكون غائرة مفتوحة، كل ما ضغطت عليها جت أو جت على بالك هالذكريات كل ما نزفت
0: عادت
1: أكثر.
0: لك الشعور المؤلم والمزعج.
1: نعم. الإنسان دايم ما يعيش بس بالأحداث، الذكريات
0: ما يعيش
1: بالأحداث الحاضرة،
0: بالأحداث
1: الأحداث اللي هي الذكريات، الأحداث الماضية بكل ما سبق من ماضينا، بكل ما مر في حياتنا وكون ذكرياتنا، هي الطريقة اللي نفسر فيها اللي نعيشه الآن، المواقف اللي قد تكون مشابهة متشابهة. نعم. تخلينا كيف نتصرف معاها. مثلا خلينا نقول لك شخصين مروا بنفس التجربة بنفس. نعم. الظروف كونت عندهم ذكريات متشابهة، واحد منهم تعامل مع هالذكريات بنضج، بإيجابية، بكيف أنه يطلع منها وياخذ منها دروس مما سبق، بحيث أنه يمارس حياته الجاية بخبرات أكثر، وواحد لا، هل يشتر هالذكريات ويقعد يعيد ويزيد فيها وخلاص مكان أكثر. هذه
0: لأن الذكريات، وأنت تتكلمي عن الذكريات وقاعدة أحاول أفسر شلون إحنا ممكن نستوعب مصطلح الذكريات، لأنه في شيء يقولك في علم النفس جروح الطفولة، أو مثلا نسميها إحنا الخلفية.
1: أي.
0: الخلفية اللي الإنسان
1: خط الزمن،
0: خط الزمن وخلفيته اللي عاش فيها، يعني. أي. في الأخير أنت شخص تركيبة معينة تشكلت من بيئة من الطفولة، هالبيئة إن كانت تلقي بظلالها عليك في كل الأحوال، هي ممكن تكون جزء من الذكريات، هي فعلا ذكريات
1: طبعا،
0: لا وتتشكل على شكل عقد يسمونها عقد الطفولة. فعقد، فإذا الذكريات ممكن تكون عقد تنشأ مع الإنسان.
1: صحيح.
0: حسب موقفه اللي مر فيه. طيب نقول الآن إحنا عندنا فصلين.

0: أو عندنا فاصل بين الموضوع، لأن الذكريات دائما نسمعها ذكريات دائما فيها حنين،
1: صحيح.
0: فيها شوق، فيها أنه ممكن أتذكرها. أيضا ممكن يمر عليك موقف سلبي مثل ما ذكرتي سابقا، ممكن أنزعج منه، سبحان الله نفسها مثل اللي أنا معليش مثلا من الأشياء اللي مريت فيها أنه تعرضت لحادث مثلا، بصير عندي فوبيا
1: بالضبط
0: مستقبلا منه.
1: هنا الكلام اللي تقولين هذا، احنا وشلون اذا وشلون تتحول الذكريات؟ طبعا ترى الذكريات ما كلها ذكريات سيئه، في ذكريات جميله. كيف الذكريات هذه ان تكون سجن نفسي، وكيف ان ممكن تكون مثل ما قلنا تحليق وانطلاق نحو الحياه؟
0: متى تكون تحليق؟
1: اول شيء خلينا نقول متى تكون سجن، وبعدين نقول طيب متى تكون
0: يلا
1: تحليق.
0: نبدا بالسلبي.
1: طبعا حتى الذكريات السعيده ترى حتى الذكريات السعيدة اللي تكون مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بنجاحات معينة، قد تتحول تكون في لحظتها إنها شيء جميل، لكن لما تتحول إلى ذكريات يعني يتذكرها الإنسان عقب 10 سنين، 15 سنة، متى يعني إلى ما شاء الله من الزمن، ممكن هل ذكريات السعيدة تكون هي الجرح؟ ذكرياتنا مع أشخاص فقدناهم وعايشين في نفس الدائرة، ذكرياتنا مع نجاحات خلاص راحت
0: انتهت.
1: فالذكريات ترى مو بكل الذكريات يعني إن شرط أنها تكون ذكريات مؤلمة عشان تكون هي السجن، حتى الذكريات السعيدة. طيب وشو الذكريات أو متى تتحول الذكريات إلى سجن نفسي؟ الذكريات تتحول إلى سجن نفسي وتكون عائق لنا في الحياة لما حنا نعيش في الماضي أكثر من الحاضر، نعيش مع ذكرياتنا، حنا عايشين مع ذكرياتنا. أول ما نطلع من
0: بالضبط.
1: منها أو يجي شيء يشتت فكرنا عن هالذكريات اللي حنا حابسين نفسنا وسطها، وسط الحقبة الزمنية اللي عشناها فيها، هذا ما نعرف نتصرف، ما نفرح، ما نحس بالفرحة، ما نحس باليوم. احنا عايشين في الأمس بس اليوم ما نحس فيه ولا نشوف حلاوة اليوم، احنا قاعدين الناظر قدامنا بس أو ورانا الناظر ذكرياتنا اللي راحت، لكن ما نلتفت يمين، ما نلتفت يسار، ما نشوف قدامنا وش فيه حاجات حلوة.
0: نعم، أصنع منها ذكريات أيضا جديدة يعني.
1: إيه إحنا مكتفين بالذكريات الماضية وما نطور من ذكرياتنا ونصنع ذكريات جديدة.
0: نعم.
1: ممكن تكون الذكريات سجن لما ترتبط بخسارة أو فقد، خسرت شيء.
0: نعم.
1: فشل، أشخاص فقدناهم، ممكن ممكن إن برضو لما يكون الشخص غلط في حياته، ممكن الذكريات بعد لما تكون مرتبطة بأي إنسان في الدنيا يغلط مهما كبر الغلط أو صغر، لكن فيه
0: يجتره مثل تأنيب الضمير،
1: أي أنه
0: يكسر
1: يستمر
0: دايماً.
1: في جلد الذات، الندم.
0: نعم.
1: طب خلاص أنت غلط، استغفر عن ذنبك، ابدأ حياة جديدة.
0: نعم، تجاوز.
1: خلاص يعني تجاوز. لا، في ناس لا، تستمر في جلد الذات، تستمر في الأشياء هذه إلين تخلي هالذكريات هذه تخرب عليها. برضو ممكن تكون سجن نفسي لما حنا بناء على تجربة مؤلمة أو فاشلة سابقة في الماضي، حنا نخليها حواجز.
0: نعم، عقدة، خلاص حواجز، خلاص أسوي.
1: هالذكريات تكون حواجز صد إني أنا ما أعيد، أخاف إني أبدأ من جديد، أخاف إني تكون عائق من عوائق الحياة. فهذه هي السجن النفسي. طيب في أشخاص حياتهم يحصرون حياتهم أو السجن النفسي، تتحول الذكريات عندهم برضو إلى سجن نفسي بناء على خيانات قديمة من أزواج، بين الأزواج، بين الأصدقاء ونفسهم، بين يعني كثير ما نتعرض لإحباطات، خيبات أمل من أشخاص.
0: نعم.
1: فأنا ما أتجاوز، أنا خلاص انتهت حياتي عند هالخذلان، هالخيانة، هالفقد، فهذه تكون سجن نفسي. المتعلق

0: غضب،
1: غضب
0: وحكم جمعي خلاص.
1: بس انت
0: علمي الناس ما عاد فيهم خير، مثلا على مستوى الرجال الرجال ما عاد فيهم خير، ونبدا نعمم.
1: بينما ربي خلقنا مختلفين،
0: اي والزمن هذا ما في خير على حسب.
1: تجاوز. نعم. يعني الى متى؟ نعم. طيب وبعدين انت قعدت في هالسجن هذا وهالذكريات المؤلمه اللي اثرت عليك،
0: وبعدين
1: صح
0: صح
1: هم عايشين حياتهم
0: بالضبط
1: صح.
0: اي تحسين كانك انت قاعد تمتص هذه الاخطاء. نعم الاخطاء، معليش تغريد، ترى مثل ترى الاخطاء والمشاكل اللي تعرض لها من خيانات كما ذكرتي، من خذلان، وقيسي عليها هذا الشعور، هو تراه مؤلم مو بسهل،
1: مؤلم
0: خاصة لما تكون انت ثقتك كبيرة، رؤيتك او النظرة اللي شفت فيها هذا الشخص،
1: امالك من
0: هذا وامالك أي. سواء من هذا الشخص او في اي طموح او في عمل، لكن خلينا نقول يعني بدرجة اولى اشخاص
1: صح.
0: ترى مي بسهلة أني أنا أرجع للنقطة صفر. يعني أنا ما أقدر، يا ليت يعني كثيرين من مروا تعرضوا للخيانات أو تعرضوا للخذلان وتعرضوا إلى ما إلى ذلك من مشاعر سلبية، يقول يا ليت في مساحة أمسحها.
1: إحنا ما نقدر ما مستحيل نقدر.
0: الشعور صعب تخلص منه في يوم وليلة،
1: نتعايش مع الشيء، بس أنه نمسح مستحيل. الشيء اللي صار ما ممكن تغييره.
0: طيب.
1: إلا بتغيير النسخة الجاية منه.
0: الجديدة.
1: إيه؟ إذا قلنا أنه ممكن يتحول من السجن الذكريات إلى سجن نفسي.
0: نعم.
1: نتيجة خيانات أو خذلان قديم، فشل سابق، فشل في تجارة، فشل في دراسة، فشل في علاقة، في أي شيء، ممكن من خلال أنه نسخة قديمة منا. أنا هكا الأيام كنت شيء، اليوم شيء، لا أخلي شخصيتي في الأمس تأثر على شخصيتي اليوم.
0: نعم. إذا نقول إنه الذكريات إحنا تكلمنا أنها متى تكون عائق أو مثل اللي تسجننا.
1: صحيح.
0: طيب الآن قبل نروح الفاصل القصير، متى نوصفها أنها ممكن تكون أيضا دافع لنا؟
1: متى تكون دافع لنا أننا نتقدم للأمام؟ ورما نروح للفاصل أول، لأن هذه يطول شرحها.
0: أعطينا جزئية منها دقيقة وننتقل للفاصل.
1: لما أنا أول شيء ونكمل بعد الفاصل، لما أنا أخذ من ذكرياتي السابقة،
0: نعم،
1: يعني مثل ما تقولين دليل إني كيف أحسن من حياتي القادمة أو حياتي اليوم،
0: خاصة لما تكون مشاعرها حلوة
1: بالضبط. أو من الفشل السابق أو الخذلان السابق، كيف إني أتجنب إني أخذل أو أفشل اليوم.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟ فإنه ذكرياتي السابقة سواء حلوها أو مرها، كيف تكون هي اللي تمهد لي طريق اليوم وبكرة.
0: يا سلام، كأنه إعادة تموضع كذا، أنه أنت تعيدين تفكيرك وتركزينه شوية وترجعين تقولين أنا عندي هذا الرصيد من الذكريات.
1: صحيح.
0: الذكريات شكلت أكيد شخصيتي أو شكلت أو لها ارتباط بمشاعري. شلون أنا أحول هالمشاعر من سلبي إلى إيجابي إن كانت سلبية؟
1: أتحرر وأكون حرة من الذكريات هذه، إني أنا أتعلم منها، إني أنا كيف أقيم ذاتي الآن بشكل إيجابي.
0: يا سلام.
1: كيف إني أخذ الذكريات الماضية دروس لحياة قادمة، لحياة حالية أعيش فيها وحياة مستقبلية. كيف أشعر بالأمان وبالامتنان من خلال الذكريات؟ يعني شوفي، حتى أنا بقول لك شيء، تجربة شخصية.
0: نعم.
1: حلو. لما فقدت أغلى إنسان عندي في الحياة، أبوي
0: الله يغفر له ويرحمه،
1: ما عشت يعني في البداية كذا قاعدة مع نفسي، طيب أنا فقدت أغلى إنسان عندي اللي كانت الحياة كلها هذا الأب.
0: نعم. إيه؟
1: فقدت كل شيء بوفاة والدي الله يغفر له ويرحمه. لكن لما قعدت مع نفسي، تجاوزت مرحلة الصدمة وقعدت إني طب بقعد أنا طول عمري كذا، أنا ما أدري قديش ربي كاتب لي إني أعيش، صرت أحس بالامتنان. الذكريات صارت الحمد لله اللي ربي وهبني هالأب هذا ومن علي إنه عاش هذا العمر إلين وصل إلى سن خلاص الإنسان غير مخلد.
0: يا سلام، إعادة تفسير.
1: نعم. الحمد لله أنه رباني بشخصية أنا بتوفيق رب العالمين وبعون. نعم. رب العالمين. نعم. أنا أحبها الآن، الحمد لله اللي شفت حلو الحياة معه، الحمد لله أنه الله ما أخذه أنا طفلة.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: رباني، شاف نجاحاتي، شاف عيالي، شاف كذا. فهنا هذا فقد

0: الدنيا، لكن أنا على أمل إني بعيش حياة خلود مع أبوي في الجنة.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: عرفتي كيف إحنا
1: رب.
0: ممكن
1: يا رب الله يكتب لنا ولكل المستمعين الجنة. آمين. يا رب يا كريم. آمين. وفاصل صغير مستمعين، يعني الحديث ذو شجون، بس فاصل يعني هو مو فاصل بس كذا نقطة نظام وراجعين لكم.
2: سعادة جارية.
1: حياكم من جديد. تغريد، تكلمنا عن سجن الذكريات ومتى تكون هي دافع لنا أنه إحنا نكون محلقين من خلالها. في سؤال مهم جدا أنه سجن الذكريات ولا لا؟
0: صحيح.
1: هو السؤال.
0: صحيح.
1: اللي تكلمنا عنه قبل يعني في أثناء الفاصل، سجن الذكريات،
0: وليش الناس بعض الناس
1: يقعدون في هالسجن ما يطلعون،
0: ما يبون يتحررون من هالذكريات ويتمسكون فيها. هذه لها أسباب، قد تكون أسباب نفسية هو نفسه ما يدركها. بعض الناس
1: خاصة مع الفقد،
0: مع الفقد، مع يعني ظروف مختلفة. ليش بعض الناس ترى التمسك بهالذكريات هو ياخذه كنوع من الحماية، الحماية من الخوف أنه يتحرر منه، فبالتالي هو يعيش حياته على هالذكريات بنفس التجارب السابقة، فيحس أنه هو في الزاويات الأمان، بينما هي مبزلة.
1: يا سجن يعني في الأصل.
0: هذا بعض الناس كذا، عشان كذا من غير ما يدركون العقل الباطن يخليهم يحسون أنه هذا حماية، فأنا بالتالي أقعد أكرر هالذكريات ولا أطلع من
1: مهما
0: هالذكريات،
1: مهما كانت هالذكريات سلبية وإيجابية.
0: عشان شفتي مثلا الطفل لما تجين مثلا يلسع شيء أو كبريت أو كذا، يصير خلاص ما عاد يخاف،
1: ما عاد يلمس.
0: فهو بعقله الباطن أنه لا ترى أنت كذا أخذت تصرف غير اللي أخذته أول، ترى أنت ما أنت في الأمان، فهو أمان كاذب يعيشه بعقله اللاواعي. في شيء ثاني، بعض الناس مثلا لما نجي عند ناس اللي عاشت ذكريات مؤلمة.

0: هي والمؤلمة. ليش؟ حتى تنزف ألم. لما الناس يشوفون ألمه يتعاطفون معه. كيف أنا أكسب تعاطف الناس؟ بإني أنا أغذي هالذكريات لين تنفجر وتنزف ألم ومعاناة، والناس تشوفني وتتعاطف معي، وبالتالي أنا أقدر أحصل على مكاسب هو يحس أنها عظيمة، بينما هي مكاسب جدا لا تقارن بالحرية. لو أنت تحررت من هالذكريات وعشت حياتك ممكن تحقق مكاسب أكثر،
1: مع أنه في المقابل في شخصيات ممكن يكونون فعلا يعيشون هذا الألم وينزفون، لكنه ما يبغى أحد يشوف هذا الوجع وهذا الألم فيعتزل الناس، فيصير عنده عزلة اجتماعية أصلا.
0: لا هذا صح ولا هذا
1: اكتئاب يعني حتى.
0: يعني عشان كذا نقول الذكريات التعامل معها لازم يكون بحد. احنا نستهون بالذكريات، لكن الذكريات ترى لا ممكن تكون هي اللي تحدد بعد رب العالمين أنا كيف أعيش حياتي اليوم وحياتي بكرة.
1: أيضا أعتقد إذا حنا يعني وعينا لشيء اسمه ذكريات، خلينا نقول ذكريات وشي تراها حتى أمس ذكريات.
0: صحيح،
1: مو بحنا أمس، مو بحنا الآن يوم جديد،
0: حنا همانا الحين نسجل الحين، بكرة هذه تصير ذكريات.
1: أي
0: إلا طلعنا من الباب صارت ذكريات.
1: أي إذا نقول الماضي حتى وإن كان قبل أمس واللمس هو سيكون راح يكون ذكريات. شلون أنا أتعامل مع هالذكريات تكون رصيد فعلا إيجابي، شلون أحولها إلى لحظات أنه أنا في حينها أشعر أنه هذه الذكرى يجب أن تكون ذكرى، يعني وإن كانت مؤلمة أتعامل معها بطريقة مغذية
0: في البداية، أنه لما أنا تكون أتعلم. لكن في سؤال مهم جاء على بالي أو نقطة مهمة ودي نشير لها قبل ما يداهمنا الوقت.
1: زين،
0: هل الحل في النسيان؟ أنت تعتقدين مريم من الحل بالنسيان؟
1: أصلاً ما أنا يمكن أوهم نفسي بالنسيان، بس ما أدري وده هو حل بالنسيان ولا
0: لا؟ طبعاً الحل النسيان لا يمكن يكون الحل.
1: طيب وشلون؟
0: لأنك أصلاً حتى لو بغيتي تنسين ما تقدرين تجبرين نفسك على النسيان.
1: نعم يعلق.
0: الذكريات عقلنا، الله سبحانه وتعالى خلق العقل هذا بطريقة معقدة جداً. ما في ذكرى تنسى، ما في شيء مر علينا في حياتنا من يوم ولدنا إلى اليوم وراح ونمحى من مخنا. لكن هو يخزن في مكان يطلع. إذا أنا أجبرت نفسي على النسيان فهذا في يوم من الأيام بيطلع بشكل
1: يقفز
0: بشكل مو بزين.
1: صحيح،
0: وله في صالحي. النسيان أبدا ما هو بالحل. الحل وشو؟ الحل إني أنا أتعامل مع هالذكريات هذه بوعي.
1: نعم.
0: أمشي طريقي من غير يعني ما أجلد ذاتي. الذكريات تكون أنا غلط في السابق، لكن الله غفور رحيم. غلط في شغلي، غلط في حياتي، في مشروع التجاري مع أولادي، غلط مع نفسي بحق نفسي.
1: نعم.
0: أوكي أنا غلط، اللهم اغفر لي، عفى الله عما سلف.
1: نعم.
0: أنا أعيش اليوم
1: التصالح
0: مع روحي، أتصالح مع الناس الآخرين، أتصالح وقبل أهم من هذا كله أتصالح مع علاقتي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم يا أخي، قديش التصالح جميل تدرين.
0: جميل.
1: التصالح شفاء شفاء شفاء, شفاء.
0: يا الله قلتيها، شفاء
1: شفاء, شفاء. والله أتمنى أن كل أحد يسمعنا الآن عنده مشكلة أو عنده وجع أو انكسار أو خسارة أو شيء يلاحقه وينكد عليه حياته، ارجع واجهه وتصالح معه. لا تهرب.
0: لا تهرب
1: ولا تنسى مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح،
1: لا تهرب ولا تنسى.
0: بالضبط، لا تهرب ولا
1: صالح
0: تنسى،
1: صالح معه واخلص
0: وواجه ذكرياتك بشجاعة.
1: نعم.
0: افرح بالذكرى الزينة، تعلم من الذكرى اللي مهب زينة والمؤلمة.
1: وإذا صارت يعني بآخر الدنيا
0: امتن لله سبحانه وتعالى. إذا كانت لك ذكريات سعيدة نمتن لله سبحانه وتعالى أنه خلانا نذوق حلاوة المواقف اللي أصبحت ذكريات. ليش أنا أقعد أتألم أني فقدته؟ طب ليش ما أنا أقول الحمد لله اللي ربي خلاني أعيش ذكرى حلوة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: وبالتالي ترى شوفي، الفرح يولد فرح والحزن يولد حزن.
1: عز الله.
0: وحنا يعني العاقل والحكيم اللي يتعلم من ذكرياته من غير ما يتألم، اللي يتذكر من غير ما ينهار، واللي يتحكم توفيق رب العالمين وإرادة.

0: إرادة ومشيئة رب العالمين بالجاي من غير ما يرتبك من ذكرياته السابقة.
1: شلون يتحكم بالجاي هنا؟
0: يتحكم بالجاي زي ما قلنا، أننا نتعلم من ذكرياتنا، أننا نمشي على أرض صلبة. أنا طيب ترى الحياة
1: دروس
0: والحياة دائرة. اليوم يجيك نفس الموقف
1: تكرر نفسها
0: صحيح. يجيك صحيح. نفس الموقف السابق لكن بطريقة أخرى، أكون واعي حتى لو جاني تنكر الموقف وتنكرت الظروف وجتني بأشكال ثانية أو بصورة ثانية، أكون أنا لا خلنا نتعلم، ترى أنا سبق وكذا وكذا وكذا.
1: نعم.
0: أذكر وش صار. نعم. وأعيش حياتي بناء عليه، بناء قصدي على النسخة المحسنة مني ومن ظروفي ومن تعاملي مع المواقف.
1: نعم، النسخة المحسنة دائما. سبحان الله، تدرين مسألة صعبة للإنسان، لكن مع الدربة الإنسان يستطيع أنه أنا اليوم فعلا أهم نقطة يمكن لازم ننتبه لها أني أكون واعي. وشلون؟ أني أنا منتبه فاهم، يعني أشوف جاني نفس الخسارة، جاني نفس الألم، جاني نفس الموقف مثلا، أو الشعور ممكن يكون موقف مختلف بس الشعور قاعد يكرر نفسه.
0: صحيح.
1: طيب شلون أنا أكون مستوعب هالشعور؟ استوعبه، أقول نعم، أتشربه يعني. فلذلك الوعي جدا مهم تجاه المشاعر والذكريات وكيف نتعامل معها. طيب كيف أنه أنا نتعامل مع هالذكريات؟ تغريد يعني اليوم نقول خلاص نكون واعين، ماذا بعد؟
0: يعني أنت قصدك أنه كيف نخلي هالذكريات ما تسرق يومنا.
1: نعم.
0: ما تسرق،
1: خلاص ما تسيطر علينا وتحكم فينا.
0: أي حياتنا المستقبلية. أول شيء أننا نعترف بمشاعرنا، نعيش الألم كما يجب أن يعاش الألم أو الحزن. لا نستهون ولا نقول شفتي الطريقة اللي حين اللي جتك فترة حقين تطوير الذات وما تطوير الذات وانت اكتم مشاعرك وأنا سعيد لا أنا حزين، أعيش الحزن إلى أعمق نقطة فيه، أعيش الألم إلى أعمق نقطة فيه، لكن بيكون في وقت محدد بعدين أنتشل نفسي. ودائما أقوله، بدأ ملوا الناس من كثر ما أقولها دائما الواحد أتخيل نفسي أنا في هذه المواقف أني ماشية في بحر.
1: زين.
0: البحر تعرفين أول ما تبدي إن شاطئ ما يغطيك، يا الله يغطي أقدامك.
1: نعم.
0: عرفتك تمشين شوي، يبدأ الواحد يزداد عمقا البحر.
1: نعم.

0: خوف وخلينا نقول الذكريات تاخذه الى الاعمق يبي يموت. وهذه هي ببساطه لازم نقتنع انه الحياه متغيره، حنا انفسنا متغيرين، لازم نواجه ذكرياتنا ظروفنا بشجاعه، لازم نشتغل على انفسنا اننا نصنع ذكريات جديده.
1: نعم، ونخلدها ايضا
0: ونرجع يا مريم الف مره نقول الامتنان لما سبق من ذكريات سيئة علمتنا، ولما سبق من ذكريات حلوة الله من علينا فيها وعشناها.
1: ويجب أن يعني سبحان الله كأنك تخليني أرجع بشريط ونرجع نقول ما في أحد ما عنده ذاكرة، التاريخ ذاكرة.
0: صحيح،
1: وإحنا ندرس التاريخ.
0: صحيح،
1: عشان نعرف بلدنا ونعرف وش حنا واصلين له لازم نروح للتاريخ.
0: بالضبط،
1: والتاريخ ذاكرة.
0: بالضبط، والذاكرة هذه من غير قطع كلامك ماذا صنعت لنا بعد الله سبحانه وتعالى لما كانوا أجدادنا وعلى أيام الملك عبد العزيز غفر الله له. طيب ترى قاسوا عاشوا المعاناة، بس الذكريات هذه ماذا صنعت منا بتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ صنعت منا حاضر مجيد. لو حنا قاعدين نقول الملك عبد العزيز وأجدادنا ومدروش وتتغربوا وراحوا بصحراء وبحروب ومدر، كان حنا نشتر الألم
1: وفقر ومجاعة. أيوة،
0: فقر وما...
1: أي،
0: لكن ماذا صنعت منا؟ اعتزاز بالماضي، اعتزاز بالأمجاد.
2: 7 في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد الضيبري، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يهني رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده. سمو ولي العهد يهني رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده. المملكة تستنكر الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق. الداخلية تنظم اليوم مؤتمرا صحفيا لبحث الخطط الأمنية والتنظيمية للحج. الجهات الحكومية تعلن اكتمال الجاهزية على كافة المنافذ والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة. وقاية تؤكد خلو الحجاج الواصلين من أي حالات مؤكدة من فيروسي إيبولا وهانتا. خبرنا الأخير في هذا الموجز رياضي، النصر بطلا لدوري المحترفين السعودي 2026، تتويج بعد موسم استثنائي ومنافسة امتدت حتى الختام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مستدام.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعين، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. حلقة اليوم مستمعينا عن سؤال بسيط ومهم: هل كل من في مجتمعنا داخل الدائرة؟ الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة يقول: لا أحد يستثنى، بمن فيهم من تجاوز 60، ومع ذلك تظل فئة كبار السن من أكثر الفئات عرضة للتهميش الاجتماعي الصامت. ضيفتنا اليوم تعمل كل يوم على ردم هذه الفجوة، الأستاذة موزة بنت محمد الجبير، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية في الرياض. أهلا وسهلا بك يا أستاذة موزة.
3: أهلا وسهلا، حياك الله أخي الكريم.
2: الله يحييك أستاذة موزة. يعني عدد كبار السن فوق 60 في المملكة يتجاوز 1,000,000 نسمة. من تجربتكم الميدانية، ما أبرز أشكال عدم المساواة التي تواجهها هذه الفئة اليوم؟
3: الحمد لله رب العالمين، فئة كبار السن يعني يعيش بعضهم في صحة جيدة.

0: جيدة ويحافظ على جودة حياته وهم المقتدرين على ذلك، بينما يوجد قلة يعانون بسبب ضعف الوصول للخدمة، يدخلون في دائرة احتياج واعتماد على الآخرين. بعضهم يعيش في وحدة شبه كاملة، وهذا من أخطر الفجوات لأنها غير مرئية. كبار السن بعضهم لا يستطيع استخدام التقنية، لا يستطيع حجز موعد، لا يستطيع يعني دائما يعتمد على الآخرين. هنا يجب أن نوفر، يعني تكون نبحث عن جودة حياة وفرص اندماج لكبير السن. كذلك نلاحظ أن المرأة أقل وصول للخدمات وأكثر عزلة، يعني عرضة للعزلة.
1: يعني الأبحاث الدولية أستاذة موزة تقول العزلة الاجتماعية تضاعف من خطر التدهور الصحي لدى كبار السن، يعني بنسبة تصل إلى 26%. وزارة الموارد البشرية تعمل على إنشاء 5 واحات يعني نموذجية وأكثر من 13 جمعية أهلية. كيف تختلف حاجة المسن للاندماج عن الفئات الأخرى وأيضا من الرجل إلى المرأة؟
0: شوف يا أخي الكريم، الاندماج بالنسبة لكبير السن يعوض ما فقده، يعني هو ليس مجرد ترف. الكبير يبحث عن أنا من كان لي دور وقيمة، الآن أصبح في عزلة صعب علاجها. تتحول هالعزلة بعد التقاعد وبعد فقدان عمله إلى تدهور صحي، لأنه من الصعب تكوين علاقات جديدة. الكبير أقل مبادرة وأكثر حذر، يحتاجون إلى بيئة مهيئة آمنة اجتماعياً. لذلك الاندماج قائم على أساس العلاقات، يجب أن يكون نبحث عن إدماج الكبير في علاقات، يحتاج إلى مرونة، يحتاج إلى العمل الأهلي أكثر، يعني على التكيف من الأنظمة الرسمية. يعني لا يطلبون المساعدة، يعني بعضهم لا يطلب المساعدة ولا يراجعون الجهات الصحية ويعيشون في عزلة صامتة. هؤلاء مين نصلهم؟ إحنا نصلهم بالجمعيات، المتطوعين، المجتمع. الثقة هي المصدر الحقيقي للاندماج. يعني نحول الكبير من رعاية إلى تمكين، يعني نحاول نشرك الكبير في المبادرات، نستثمر خبراته، نعطيه دور حتى يصبح جزء من يعني الاندماج.
1: نعم أستاذة موزة، يعني هناك عمل كبير تقوم به الجهات الحكومية وأيضا يعني عمل تكاملي تقوم به الجمعيات الأهلية. يعني أنا بودي تشرحين إذا سمحتي ما الذي تستطيع الجمعيات الأهلية أن تقدمه حيث لا تصل الخدمة الحكومية لكبار السن؟
0: اسم أخي الكريم، الجمعيات تستطيع إشراك كبير السن في المبادرات الاجتماعية، ديوانيات المنظمة والأنشطة الاجتماعية والرحلات وتطوع الكبار وربطهم بالشباب. الجمعية يجب أن تكون منصة لبناء العلاقات ويعني إحياء الدور الاجتماعي لكبير السن. يا أخي الكريم، مسؤولية كبار السن منظومة متكاملة.
1: صحيح.
0: حتى لا تظهر الفجوات يجب علينا كسر العزلة وبناء وإدماج الكبير في واستثمار خبراتهم، والقطاع الخاص هو اللي يساعد في ذلك. يعني مثلا فرص عمل مرنة، محاولة أنه للكبير خصومات مخصصة، تطبيقات سهلة الاستخدام، بحيث أن يخلي الكبير شريك وليس متلقي. يعني أنا في الجمعية عندي ديوانية كبار اللي يعني حاول إنه اللي يعمل فيها كبار من نفس سن المستفيدات، هم أقرب وصول للمستفيدة من يعني من الصغار اللي لسه يعني في بداية حياتهم. يسند يعني للكبير يعني دور كبير، نقل خبرته للأجيال، يعني مساعدته على أنه يصبح عضو نافع وشريك وليس متلقي.
1: يعني التعامل مع كبير السن أستاذة موزة، يعني البعض يقول بأنه مثل التعامل يعني مع الأطفال أيضا صغار السن، ومبادئ الأمم المتحدة لكبار السن والتي صدرت عام 1991 يعني وضعت المشاركة ركيزة أساسية والمعنى أن المسن ليس هدف للرعاية فحسب، بل مصدر خبرة ينبغي أن يفعل بطريقة أو بأخرى. وكما تفضلتي قبل قليل يعني في جانب مهم، يعني كبير السن ليس فقط هو متلقي للخدمة بل هو شريك فاعل.
0: أيوة.
1: كيف تفعلون أن يكون كبير السن مشارك معكم وليس متلقي للخدمة ولا يشعر هو بنقص تقبل الخدمة من الآخرين؟
0: إشراك في القرارات والمناسبات، الاستماع لرأيه، عدم التقليل من خبراته، مساعدته على تنظيم حياته يعني بحيث أنه يكون يعني صحيا مندمج، لا يشتكي يعني من الأمراض، مساعدته، مشاركته في الأنشطة واستغلال والاستفادة من خبراته، يعني نشر ثقافة أن الكبير لديه خبرة ولديه يجب أن يكون له محل التقدير والاحترام، ومساعد يعني تقديرهم في كل المناسبات، في كل فرص، في الحي، في المساجد، في الأماكن، يعني بحيث أن نعيد دورهم في المجتمع، يكون لهم دور يعني في مجتمعهم.
1: طيب أستاذة موزة، يعني في فبراير 2025 أطلقتم مشروع واحات العطاء، وهو مشروع يستهدف كبار السن من مستفيدي الضمان الاجتماعي فوق 60 عبر توفير وحدات سكنية. إذا ممكن تشرحي لنا يعني هذه المبادرة وأهدافها، وأيضا أشكال التفاوت الذي يعاني كبار السن يعني بصمت أحيانا ولا يطلبون مثل هذه المبادرات أو الخدمات.
0: طبعا الجمعية من خلال البحث وبحثها لاحظت أن يوجد عدد كبير منقطعين، ليس لهم أبناء ولا لهم أخوان، ويعيشون ياما تروح عند قريب لها، تروح يعني تبحث عن مكان يعني ما عاد تجد لها، يكون فقدت زوجها يعني فقدت رب الأسرة، ما عاد لها أحد. فهنا فكرت الجمعية في بناء مكان يعني يحتوي هذه المستفيدين، ينقلهم من العزلة إلى الأمان. فبحثت عن أن يكون مشروع جبار، وضعت في عين الاعتبار التكافل الاجتماعي بين كبار السن، بحيث تأمن لهم بيئة داعمة، تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة من المجتمع، يعني تساعد في تأمين وجودة حياة كبير السن بمساعدة المجتمع. طبعا احنا ما يعني لا نستطيع إلا بالمجتمع إحنا،
1: صحيح،
0: واللي رفع جودة حياة كبير السن. هذا المشروع يتكون من يعني عدد كبير من الوحدات، تقريبا 104، يعني ممكن يسكن فيه لا يقل عن 100 مثلا مستفيد أو أكثر. يكون فيه لجنة داخلية نضعها من كبار السن بحيث هم يديرون نفس يعني المكان، بحيث يشعرون بالانتماء لمكانهم.
1: جميل.
0: ويحافظون عليه، وندخل المجتمع يكون زي واحات يعني تدخل فيها مراكز مثلا فيها رياضة، فيها علاج طبيعي، فيها ديوانيات، يدخل المجتمع عليه، ما تكون خاصة بالكبار انهم يكونون في يعني لحالهم في هذا المكان، لا.
1: جميل.
0: يكون المجتمع داخل معهم. اي، وان شاء الله احنا ما حنستطيع نكمل الا بتعاون المجتمع اللي يسعون جاهدين للبحث عن المبادرات وعن المشاريع الناجحه، وهذا ان شاء الله.
1: صحيح.
0: ونتوقع أن يكون مشروع ناجح بإذن الله تعالى.
1: من يدعم هذا المشروع؟ يعني بكل تأكيد مثل هذه المشاريع تحتاج إلى ميزانية كبيرة للإنشاء وأيضا للصيانة فيما بعد. هل هناك يعني رجال أعمال أو شركات؟
0: والله الآن تقريبا يعني ثلث المبلغ الآن تم تأمينه ولله الحمد، وإحنا طبعا كلنا ثقة في أبناء المجتمع. أبناء المجتمع بس يبحثون عن الشيء اللي يتأكدون من جودته ومن فائدته. لا أعتقد أننا سوف نعاني من عدم وجود يعني دعم، لا، المجتمع كله داعم لنا، وعلى يعني رأسهم حكومتنا تدعم المشاريع وتدعم الأشياء اللي في صالح المواطن، وهذا أتوقع أنه يعني يبحث عن جودة حياة لكبير السن.
1: جميل.
0: وإن شاء الله هو فيه استدامة، احنا وضعنا شريط استثماري فيه يساعد على استدامة المكان بتعاون المجتمع. أعتقد أنا وأنا يعني متأكدة أنه ما حنلاقي صعوبة أبدا، احنا في مجتمع خير وكلهم الحمد لله عندنا حب الانتماء وحب أعمال الخير، فلن نجد صعوبة في مثل هذه المشاريع.
1: صحيح أستاذة موزة، يعني المسؤولية لا تقع على جهة الجمعية الأهلية مثلا أو جهة حكومية.

0: هي مثلا تقدم الرعاية لكبار السن. أنا أعتقد مثل ما تفضلتي في بداية حديثك أنه هو يعني الجميع ينبغي أن يكون مشارك في دمج كبار السن، يعني من الأسرة نفسها، من الأهالي، من الجهات الحكومية والخدمية والأهلية، كل المجتمع لابد أن يعني يكون له بصمة في هذا الدور.
1: أحسنت. فعلا المسؤولية الأسرة تبدأ من الأساس، يعني الأسرة يجب عليها أول شيء تقدير الكبير وإشراكه، زي ما قلنا في أنه يكون له رأي، ما ينحى جانبا وأنه يقول هذا كبير لا ما عاد له دور، لا، يؤخذ رأيه، يعطى عياله يعني الأبناء، لا يلهون عنه في التواصل الاجتماعي وفي الجوالات، يعطى وقت أنه يعني يكون يشاركون في الرأي، يتأكدون أنه أدى يعني نظم حياته، يتأكدون من أنه أكل الصحي، ما يعتمد أنه يتركونه هو يعني مثلا أنا كبير، أنه لا، يجب أن الأسرة وأبناء يكون مشاركين لأباهم. تقدير الكبير واجب، يجب أن نحافظ على مكانته ونقدره ونعتني فيه، وهي ليست يعني مسؤولية، منظومة متكاملة يعني يجب أن نحن نحس بأهمية الكبير وإعطائه دوره الذي يستحقه.
0: إذا سمحت لي أخيرا يعني قبل أن يأخذنا الوقت، أنا بدي أن أركز على جانب مهم غير الجانب المادي. يعني كبار السن غالبا يعني من وصل إلى هذا السن هو إما متقاعد أو ربما أمور المادية نوعا ما جيدة، لكنه يحتاج أحيانا إلى أشياء أخرى غير المادة، القرب، الاحتواء، الكلمة الطيبة، الاعتناء، التقدير وغيرها.
1: أيوة، يجب، أنا عندي أنه يجب أن يكون كبير السن شريك وليس متلقي.
0: صحيح.
1: ويجب أن يسند له دور وخبرة يعني يستفيد منها الأجيال القادمة. فإحنا كبار السن ليسوا مرحلة انتهت، بل خبرة تمشي بيننا وتاريخ حي وقيمة لا تعوض، وجودهم بيننا فرصة. يعني هل كبير السن بيستمر كبير؟ حياته وتنتهي، فهم فرصة لنتعلم ولنبقى صادقين في هويتنا. مجتمع يحتضن كبار سننا هو مجتمع يحافظ على مستقبله، ولنكن لهم سندا ويعني ذراعا ليحيوا حياة جميلة تمشي على الأرض.
0: ونقول في الختام مستمعينا، المساواة لا تكتمل حين نعتني بالجميع ماديا فحسب، بل حين يشعر كل إنسان مهما بلغ عمره بأنه داخل الدائرة لا خارجها. شكرا لكم أستاذة موزة بنت محمد الجبير، رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية، على هذا الحوار الثري والجميل. شكرا جزيلا أستاذة موزة.
1: الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا، نتشرف فيكم، والجمعية ترحب بالمستفيدين، ولديها جمعية الآن مفتوحة، ديوانيات متخصصة لكبار السن ترحب بمن يرتادها، وأهلا وسهلا.
0: شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان. في أمان الله. مستدام.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. زمزم.
3: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة، والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية

وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج حمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. كثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة، ضيفة مسار لليوم، الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذ إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
1: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ أعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
2: بإذن الله هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي، ويمس معظم الأشخاص أكيد، الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لنا لتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
1: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو النسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟

0: بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الواعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
1: دكتورة
0: هذا
1: وجنات. هو نعم. دكتورة وجنات، ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضا بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
0: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مر بي أو الصدمة أو الحدث وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغييره، هذا رقم واحد. تمام، ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليت ما صار، هذه أيضا معناته تقبل. أيضا أنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما أخليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الألم يكون خفيف. هذا معناته التقبل، إنه يكون كندبة بسيطة مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
1: نعم. دائما نسمع مقولة الوقت كفيل بأن ننسى، هل هي مرتبطة بمرور الأيام؟ يعني هل نقول والله الحكاية تأخذ سنة اثنين ثلاثة شهور؟
0: جميل، إحنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، لكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. إيه الوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج. حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوالينا، وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم، غياب الدعم سبب فيني أنا نعم يؤخر. نعم يؤخر الوقت، هذا اللي احنا بنقوله، تأخير الوقت لأسباب معينة لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في إننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
1: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
0: نعم، في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب أني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات، ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة، تخطي الأزمة أو تخطي الحدث، أما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطينا معنى غير حقيقي. أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل فيه الحدث إنه مصيبة أو كارثة لكن ما نعطيه تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم، تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه.
1: والرضا بالقدر. الرضا بالقدر دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه كلم ذاته أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
0: صحيح صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوب من وحي أفكارنا. أتحدث هذه الأزمات من إحنا ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
1: رفعنا سقف التوقعات.
0: رفع سقف التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن ومو كل فقد ومو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة. نعم.
1: طيب كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه؟ حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحبين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بينه؟
0: جميل. إذا إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده، بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا. يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة، أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر، الذكرى دي علمتني، ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه أنا ذكرت سابقا
1: أنه هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعليا نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أنه هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
0: طبعا في علامات كثيرة، لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها. تذكر الحدث نعم أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. إحنا عندنا فيما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات علاج يسمى بالتعريض أو الغمر، إني أنا أتعرض للموقف مرة ثانية. إحنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطة إحنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم أو المؤلم، لكن إذا حدث إني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الأشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمة، لا مانع إني أنا أكون صاحبة كنترول أو إدارة مشاعر قوية، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف، كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه. طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة، ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم.
1: صحيح.
0: أو ألم.
1: صحيح.
0: خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك الحدث.
1: هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة وجنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرتي إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
0: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو

0: بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا فيه نقول خمس مراحل للصدمة، خمس مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، إنه كيف حدث هذا الحدث، ما صار، وهذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة. مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يفرق بين الحق والباطل، إن محمد ما مات.
1: من يعني هول هو من هول نعم الموقف، من هول الصدمة، من هول الصدمة.
0: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد ستة أشهر. هنا نقول لا، في خطر. بدأ يدق جرس الإنذار. أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل؟ متى هتروح للتكيف؟ متى هتبدأ حياة جديدة؟ أنت لابد أن تمر على هذه المراحل، بس بالوقت اللي يناسبك. عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة. لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة. يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله. نقول
0: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا.
1: ما يلاموا صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر إنه طبيعي، لكن طبيعي. من نعم. وجهة نظر شخصية أقول لك إنه كانت الأيام هي كفيلة بأن نعم. تمحو نعم. هذه الندبات، هي لا تذهب، ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز.
0: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بين أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى. صحيح. هذه كلمة لازم لا، هي في مستحيلة، ولكن نعطيه وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
1: يرضى بما قسم الله،
0: ويرضى بما قسم
1: أول
0: الله. نعم.
1: أول قاعدة دكتورة وجنات، من أجل أنه تهدأ أنفسنا، أنه هذا قضاء الله يجب أن أرضى به وأسلم.
0: نعم بالله ونعم بالله. من منا ما مر بأزمة صحيح. أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاواعي للوعي ويبدأ يضع يعني النقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وإنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض. الله سبحانه وتعالى ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه.
1: اللهم لك الحمد. طيب، هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجنن بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنق بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة. شوفي نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي،
0: في اللاواعي
1: تؤثر. نعم. على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة، فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرج من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما استطاعوا العلاج في فترة مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، لأنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5. إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
0: صحيح، قوة الإيمان أستاذ إيمان، البرسوناليتي حق الشخص، شخصيته، مقاومته، شوفي حتى مهاراته، السكيلز حقته، الانفورميشن، معلوماته، الاتيتيود، سلوكه، هذا سلوكه. يتحكم، ترى يختلف من شخص لآخر. ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض 2، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما أتخطط أزمتها 5 سنوات هنا ما كانت.
1: أنا أعرف نفسها. أعرف بعض الأشخاص اليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
0: صحيح صحيح، لأنها ما بادرت، ما سعت وراء شخص يعني ما
1: كمان تفرق
0: متخصص.
1: دكتورة وجنات، تفرق أنماط الشخصيات والأجيال. يعني أنا أحدثك عن جيل، ليس بالجيل الشاب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية. اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
0: صحيح، وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص أيضا، أدوار الشخص، البيئة اللي بيعيش فيها، دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي الدائرة رقم 1، إذا تذكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا، دائرة الوسط، أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة، ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية، الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها، قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية، يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
1: لا، وممكن هي مشاعره. هي تكون شخصية ضعيفة والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل. خليني أسأل حضرتك عن
0: حضرتك أكمل الدائرة رقم 3 اللي لها تأثير جدا كبير، أحيانا العادات والتقاليد. نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله أكبر. فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه، لأنه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي. نعم. أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي. نعم. أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج السلبية أقوى مما نتخيل. لا، أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
1: حضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأن في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
0: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة الصبر. طيب، يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء، قد الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذا منهج رباني. فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة، هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها. تشوفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر.
1: ونعمة من الله، نعمة من الله دكتورة وجنات، إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. إحنا بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله الإنسان، الله جبر قلبه الله، ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك، لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر أو يقول دوي، القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم اثنين إني أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي عفوا من أجل يسرق طاقتي أو يسرقوا صبري.
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة أحب أن أخذ رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني، ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا أقيم قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وأنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو لأني أعيش متألمة حزينة. طيب هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا، شخص ما أقدر أتخلص منه، شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه، ماذا أفعل؟ ولد عمي طلقني، انفصال العائلة، الأسرة هذه وذنبها، أولادي ذنبهم. أنا أعمل هدف تجنب، هدف تجنب، هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة، وذلك من خلال إني أكون معهم لكن منشغلة بأهدافي. نعم هذه أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال. على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل. مشغولة بصناعة. نعم هذا
1: يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة. وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذ إيمان ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم. قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت ثقة فيه، تنزل قيمة التسامح في السلم هذا لقيمة أقل وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة
0: لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: أشكرك على التوضيح، لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع، طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ده الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: طيب
1: خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة. أخذنا قرار في حياتنا، فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم، مستمرة بداخلي. كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل. أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصيا. خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من 3 خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف إنه أنا ندمان على قرار. أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين، بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي ولا إمكاناتي، إذا أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا أغير سلوكي ولا ما أقدر؟ فأنتقل للخطوة رقم 3 اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى. ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر، أو ما بلاش لو، لأن تفتح عمل الشيطان. خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن هندم، ما حيكون عندي وقود. فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: لتصحيح أخطاء.
1: نعم طبيعي. لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطأي.
0: عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ. إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم، ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكر، نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل. هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا يا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم هذه تقنية مثبتة معروفة في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله. نعم.
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: إيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة الصياغة صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الالتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان أرتقي وظيفيا، لا، نقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم.
1: بإذن الله. طيب الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: طيب يمكن ذكرت في اللقاء
1: بصورة سريعة. نعم.
0: طيب القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي، هو ينسينا فقط بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع بشكل أقوى في الصدمة.
1: نعم.
0: أنا أقمع وأكبت لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال أحيانا نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دغنا خرجي من الصدمة. ترى ما هو صحيح. أستنتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بشكل صحيح. مارسوا وعيشوا، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب. طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره، لا. الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق. تصالحي مع نفسي، هو متعلق بطرف آخر، أستناه بالأيام والليالي شوي عشان
1: يجي خطأ بالسالة. طبعا صحيح،
0: يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان،
0: أو أربط حياتي بفلان، فالشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في التشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذ إيمان. أيوة أنا أنسى وحتشافى، هو النسيان شفاء، لا، ننسى الحدث غير والتشافي منه
1: صحيح.
0: غير
1: صحيح.
0: نعم، والتفاعل معاه بشكل مختلف غير. فلذلك لابد أننا إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة، النسيان والتنافي نعمة، وإنما العلم العلم بالتعلم.
1: وطبعاً أكيد تأثير تعلقنا بالماضي حيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين. هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي وللأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا. ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير، انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا بأكل، يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله. في هذه مشكلة جسديا، يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة. صحيح. الجسد يبدأ إيش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح. ونهائيا الاجتماعيا،
1: نعم.
0: طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها، نحاول نكرر النمط، تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم، أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم ويعيد التجربة بنفس الشيء،
1: جلد الذات،
0: جلد الذات. وهذه المشكلة وتأثر بالضرورة على العلاقات، وصير فيها برود عاطفي، تجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغى يرتبط، ما يبغى، وهذه إشكالية كبيرة فعلا نجد فيه تأثير للماضي على
1: والله
0: الصحة
1: إحنا النفسية يعني والعلاقات. نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أن الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك
0: اللهم
1: دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم، شوفي حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن، بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل. صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم، حتى الله سبحانه وتعالى قال يعوض
1: قصرا بالأجر. أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
0: اللهم، الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها، تطيب. أنا بقول لك بس طب بس كيف يكون التعامل؟
1: كيف
0: يكون التعايش مع الألم؟ تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا، تقبل الألم إنه جزء من قصتي، أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي.
1: جميل.
0: أنا أقول وقت يضيع عشان أمسح هذا الماضي، الماضي لن يمسح، الماضي محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
1: وأخذها الماضي ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح، وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد.
1: نعم،
0: ما أنا أقول، بدل ما أقول أنا ما عاد خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم، أنا أدعو لي أن الحمد لله الله مصبرني وموقفني على رجلي، الحمد لله، وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول أنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معها؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات خطي. هي الأهم: تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار في المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء، يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب.
1: جميل.
0: نعم، توقف عن التفسير والتبرير. في أسئلة ما تلاقي لها جواب. طيب. ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت مع

0: رقم ثلاثة اللي هي نحن نقول كمؤشر إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون الماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخطتك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد تعرف أنك أنت تجاوزت الماضي، لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحاضرك وبتشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون نقلة إلى
1: طيب. نعم. محوري الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصحي بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب، 5 دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا إنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أخرج بدرس. تمرين التنفس، يمكن كثير ما أنا أقف عند هذا بأمان الطريقة أو الخطوة هذه اللي تساعدني على التصالح. التنفس بطريقة صحيحة، ممكن يدخلوا على اليوتيوب مستمعيني الكرام يسألوا عن الطريقة الصحيحة للتنفس، واللي هو من 4 إلى 8 عدات في أي وقت تهجم عليك الذكرى، جاتك الذكرى قم من مكانك، غير مكانك وابدأ الآن بالتنفس الصحيح من منطقة الحجاب الحاجز وليس من الصدر. 8 عدات، احبس التنفس وخذه بطريقة صحيحة ويخرج ببطء شديد كأنك تطفي شمعة، كرره 7 مرات صباحا مساء، سيفيدك مرة كثير، وخاصة عندما تهجم الذكرى اللي لها دور كبير هذا التنفس في تهدئة الجهاز العصبي. عفوا.
1: طيب،
0: نحدد الذكرى. عفوا، هذا مرة وقت مهم. حدد الذكرى واستخدمته شخصيا وفادني بإذن الله يفيد كثير من المستمعين.
1: الله ينفع بك يا دكتورة.
0: آمين. خصص وقت للألم، للقلق، 10 دقائق في اليوم أتألم، قول أنا بتذكر فيها، لا مانع، يومين فقط للتذكر الماضي وباقي اليوم ممنوع. مارس فيه أدوارك، عش فيه عجلة حياتك، قم بعباداتك، قم باتجاهك نحو الأسرة، نحو صحتك، نحو عملك، نحو مالك، نحو رفاهيتك، وحتشعر أنه أنت اديت وقت للألم وحددته بالمقياس، حددته. كل شيء خلقناه بقدر مقدار. نعم. الحركة بركة، قوم اتحرك،
1: انجز، اشغل نفسك، اشغل راسك، لانه دائما الفراغ قاتل.
0: والصدمة تسكن الجسم والحركة تفكها. الصدمة تسكن داخل الجسم ولا الحركة تخرجها والتنفس تخرجها. واخر شيء جملة حمد وشكر لله.
1: اللهم لك الحمد.
0: هذه يعني ما أقول آخر شيء، هي الأول والآخر.
1: بالفعل.
0: إن نحمد نحمد الله ونشكره على أقداره، والتذكير إنه هذا الحدث صار والحمد لله، واليوم هو يوم جديد.
1: الحمد لله على أقدار الله. صراحة يا دكتورة وجنات الحديث كان رائع، وبإذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم. قسم طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف. الكل عنده جروح وألم. النضج يساوي تعلم وتعافي. افصل بين الحدث وهويتك. أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد. اختر شخص متخصص، مستشار، مرشد، صديق حكيم تتحدث معه، فالكلام يفك شفرة العقد. وقف تكرار الحدث في ذاكرتك، أكرره لكن بمعنى مختلف، لأن التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ. ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن، أكلك، شربك، نومك، خططك، إدراكك، قراراتك. اصنع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي. أبغى أستفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا من حدث.
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم، أقول لك 3 جمل كل جملة فيها تحتمل أن تكون صح أم خطأ، حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ، وين حبيتي تعللي أكيد لك الوقت.
0: تفضل.
1: الجملة الأولى تقول: التصالح مع الماضي يعني نسيان كل الأحداث المؤلمة تماما دون التفكير فيها مجددا.
0: كل خطأ.
1: خطأ.
0: خطأ، لأنه التصالح لا يساوي نسيان، أتحدثنا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: النسيان التام مستحيل وغير صحي.

0: التصالح، يعني أتقبل الحدث اللي صار وأفك الارتباط العاطفي كما ذكرت. نعم
1: واضح. الجملة الثانية، مراجعة التجارب السابقة بشكل متكرر يمكن أن يساعد في فهم الذات، النمو الشخصي حتى وإن كانت مؤلمة.
0: صحيح، وخاصة إذا كان الغرض التعلم وليس التألم، ولكن في شرطين يا أستاذة. أولا أن تكون المراجعة تحليلية، يعني نخرج بدرس نتعرف على نمط جديد نخطط، لكن ما تكون اشترارية، أشتر الماضي عشان أعيد الألم 100 مرة بدون نتائج. فالأولى حتبنينا، التحليل حيبنينا، الثانية حتحبسنا مكانك سير.
1: الجملة الثالثة، الشخص المتصالح مع ماضيه لا يشعر أبدا بالحزن أو الندم أو الألم تجاه تجاربه السابقة.
0: خطأ، لأن احنا قلنا التصالح لا يلغي المشاعر، قد نحزن وندم لكن الفرق تصبح المشاعر خفيفة عابرة ولا يمكن أن تتحكم بينا، نحزن نكمل يومنا عادي، وليس كالشخص الغير متصالح اللي يعيش الموقف بكل تفاصيله، كل الديتيلز، كل الألوان، كل الأشخاص، كل الأحداث، كل الأماكن. فلذلك لا، الماضي جزء من الحاضر، ونندم ونحزن ولكن باتزان ووعي، وأن لا يجعله يتحكم فينا.
1: وصلنا لنهاية حوارنا الماتع معك دكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. صراحة أعتبرها دورة تدريبية مكثفة، أتمنى من الله أنه كل من سمعنا اليوم يستفيد وربي يجعلها في ميزان حسناتك.
0: اللهم أمين. شكرا لكم، شكرا لإذاعة الرياض، شكرا لحوارك الماتع أستاذة إيمان، وأسئلتك اللي سلسة ومرنة، وحوارك اللي استمتعت فيه وكأنني أتحدث بأمانة مع مدربة فعلا. كنا دورة تدريبية لكن فعليا أسئلتك، طريقة طرحك رائعة، حسيت بمتعة ما شعرت بالوقت
1: كثير
0: أبدا.
1: كثير استفدت من أمور كثير تهمني شخصيا في هذا الموضوع، وانت مريتي أيضا على أمور كثير، أتوقع أيضا حتى المستمع بيسعد أنه الحمد لله وصل لمرحلة من التشافي بحكم ما أشرت إليه، أنه الحمد لله إحنا ماشيين بإذن الله في الطريق السليم.
0: شكرا إذاعة الرياض، وأشكركم فعلا إذاعة الرياض، لأنه أنا كذلك وأنا أحضر هذا اللقاء شعرت أنني وصلت إلى التشافي. ما في أحد مننا ما مر بصدمة أو فقد أو ألم، فأسأل الله للجميع حياة سعيدة ومديدة، وإن شاء الله بإذن الله خير وبركة تزيل الألم والأحزان، وتكون حياة جديدة وصناعة جديدة لأهداف قد تكون روحية دينية نفسية اجتماعية كذا. هذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.

وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، كيف نبدأ حياة أخف وأكثر سلاماً؟ يمر الإنسان في حياته بتجارب مختلفة، بعضها جميل يترك أثراً طيباً، وبعضها مؤلم يترك ندوباً داخلية. ومع مرور الوقت قد يصبح الماضي عبئاً يرافقنا في الحاضر، فيؤثر على قراراتنا، على مشاعرنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. هنا تظهر أهمية التصالح مع الماضي، ليس بمعنى نسيانه، بل بمعنى فهمه وتحرير أنفسنا من أثره السلبي. أهم ثلاث خطوات بسيطة للتصالح مع الماضي. أولاً، الاعتراف بالماضي ومشاعره. تبدأ عملية التصالح بالاعتراف بما حدث دون إنكار، مع تقبل المشاعر المرتبطة به، لأن فهمها يساعد على التعامل معها بوعي. ثانياً، استخلاص الدروس من التجربة. بدلاً من التركيز على الألم أو الخطأ، يتم توجيه التفكير نحو ما يمكن تعلمه من هذه التجربة، كيف يمكن أن تسهم في النضج الشخصي وتطوير السلوك في المستقبل. ثالثاً، التوجه نحو الحاضر والمستقبل، اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أفضل دون السماح للتجارب السابقة بالتحكم في الحاضر. في النهاية، الهدف ليس النسيان الكامل، بل أن يصبح الماضي

0: عندما نتصالح معه يتحول من مصدر ألم إلى مصدر فهم ونضج. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسار. كل الشكر لكم لحسن الاستماع. نأمل أن نلقاكم بخير الأسبوع المقبل. كونوا بخير وتقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإعداد رغد الحارثي، الإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا، إلى اللقاء.
1: مسار.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: 47
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد إلى جانب

0: بوجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي، لتصل إلى 5800 رحلة وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670 ألف مسافر عبر 2900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
1: حج 47. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم وأهلا بكم. حلقة جديدة ولقاء جديد في الإذاعة تقرأ، وبين يدينا هذه المرة كتاب بعنوان لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: كالعادة نأخذ فكرة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب مكون من 4 أجزاء، والجزء الواحد مكون من 10 فصول، وينصرف الجزء الأول إلى إزاحة الستار عن النوم، ما هو النوم وما ليس ما هو النوم، ومن ينام وكيف ينام وكيف يجب أن ينام البشر، ولكن معظمهم لا يفعل ذلك كما يقول المؤلف، ويقول كيف يتغير نومك على مدى امتداد مسار حياتك أو حتى على امتداد مسار حياة طفلك، سواء كان ذلك في اتجاه حسن أم في اتجاه سيء. أما الجزء الثاني فهو يتحدث في تفاصيل النوم الجيد والنوم السيء والآثار القاتلة للنوم السيء كما أسماها المؤلف وقلة النوم، ويستكشف هذا الجزء كل ما في النوم من منافع مدهشة فيما يخص الدماغ والجسد، وذلك على نحو يؤكد الأهمية العظمى للنوم فيما يتعلق بصحة الإنسان وجودة حياته. وفي الجزء ذاته يناقش يعني كيف ولماذا تؤدي قلة النوم إلى اعتلال الصحة والمرض والموت في آخر المطاف. أما الجزء الثالث فيعرض فيه يعني جسرا آمنا من النوم إلى عالم الأحلام الرائع الذي يشرحه العلم ويوضحه كما يقال المؤلف، وهنا ينتقل إلى إلقاء نظرة داخل أدمغة الأفراد الذين يحلمون، يعني لنرى كيف تكون الأحلام مصدرا للإلهام والأفكار التي تفوز بجائزة نوبل ويقود وتغير العالم، إلى مناقشة مسألة ما إذا كان التحكم بالأحلام أمرا ممكنا أم لا، وإذا كان القيام بهذا الشيء أي التحكم بالأحلام أمرا جيدا أو حكيما. أما في الجزء الثالث يعني فبالإضافة إلى ما يتحدث عنه النوم فهو يشرح عن اضطرابات النوم الكثيرة بما فيها الأرق، ويعرض هذا الجزء يعني الأسباب الواضحة وغير الواضحة التي تجعل الأشخاص يعني لا يجدون كفايتهم أو لا يحصلون على نوم ليلي جيد ليلة بعد ليلة. ويناقش حتى في هذا الجزء يعني مناقشة صريحة للأدوية المنومة وفق بيانات علمية واسترشادية وسريرية، وبدلا من القيل والقال والرسائل الترويجية كما يقول المؤلف

0: ألف. وكذلك يقدم معالجات جديدة آمنة في هذا الجزء، يعني غير دوائية، من أجل التوصل إلى نوم أفضل. وأما في الجزء الأخير أو الجزء الخامس، فهو يذهب إلى مناقشة النوم في المجتمع، فيتعلم الأشياء الواضحة عن قلة النوم وأثرها على التعليم والطب والرعاية الصحية، وكذلك على الأعمال الخاصة. وثمة استعراض الأدلة القادرة على تحطيم المعتقدات السائدة الخاصة بفائدة يعني ساعات اليقظة الطويلة وقلة النوم. ويختم الكتاب يعني كما قال بأمل حقيقي ومتفائل برسم خارطة طريق لأفكار قادرة على إعادة من قطع بين البشرية والنوم، وما أسماه برؤية جديدة إلى النوم في القرن 21. ويقول يعني يفضل أن يقرأ هذا الكتاب كل فصل بمفرده بصرف النظر عن ترتيبه الذي أسلفناه قبل قليل، لأن ذلك لا يضيع كثيرا من معناه. هذا باختصار ما يتحدث عنه هذا الكتاب القيم، وهو سفر ضخم يتكون من أكثر من 500 صفحة مترجمة إلى العربية، ترجمها الحارث النبهان عن مؤلف الكتاب ماثيو ووركر، أستاذ طب الأعصاب والنوم في جامعة كاليفورنيا بيركلي.
1: نعم، سنأتي على الحديث على بعض الأفكار التي الشائعة التي يرى الناس أنها صحيحة، مثل كثرة اليقظة أو قلة النوم وأن تساعد على الذكاء أو الإنجاز. لكن نبدأ بالسؤال الذي وضعه المؤلف عنوانا لهذا الكتاب، وهو لماذا ننام؟
0: هذا السؤال يعني نظن أننا ننام لأجل أن نحصل على شيء واحد، يعني يظن الإنسان أن هناك وظيفة واحدة للنوم، ولكن يقول النوم وقت من أجل حفظ الطاقة. وكذلك وصلت حتى إلى نظريات غريبة جدا، وهو إغناء العين بالأكسجين، ومن ثم إلى نظريات التحليل النفسي عن النوم، وهو حالة لا وعي تسمح لنا بتحقيق رغبات مكبوتة. ولكن هذا الكتاب يقول أنه النوم شيء أكثر تعقيدا وعمقا واهتماما، وهو مهم للصحة إلى حد يستوجب انتباها شديدا. ويقول ننام باختصار من أجل خدمة مجموعة كبيرة وواسعة من الوظائف، من أجل عدد من كما أسماها من المنافع الليلية لأدمغتنا وأجسادنا. ويقول ما من عضو رئيسي في الجسد وما من عملية رئيسية من عمليات الدماغ لا تتعزز على النحو الأمثل بفعل النوم. فيقول تصاب الوظائف الجسدية والعقلية بضرر شديد عندما نحصل على القسط الكافي من النوم. ويقول لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن هناك وفرة من المكاسب الصحية التي نحصل عليها كل ليلة، لأننا نظل مستيقظين ثلثي فترة حياتنا. فباختصار شديد يعني من أهم منافع النوم هو إغناء مجموعة كبيرة من الوظائف داخل الدماغ، بما في ذلك القدرة على التعلم وعلى التذكر واتخاذ القرارات والخيارات المنطقية. ويقول أن النوم يعنى بالصحة النفسية أيضا، ويصحح حتى يعني الأدمغة الانفعالية. فيقول يمكننا بعد ذلك من المضي بخطوات ثابتة وعقل هادئ بين التحديات الاجتماعية والنفسية التي نواجهها في اليوم التالي. ويقول الآن أصبحنا يعني نفهم عمليات أكثر وعيا وتعقيدا واستغلالا وإثارة للجدل الأحلام. فيقول أن الأحلام توفر مجموعة فريدة من الفوائد للكائنات الحية القادرة على الحلم، ومن ضمنها البشر. ويقول من ضمن هذه الفوائد هي أن عملية كيميائية عصبية تساهم في مواساة المرء وتخفيف أثر الذكريات المؤلمة. فيقول هي مساحة من الواقع الافتراضي يخلط فيها الدماغ بخبرات الماضي ومعارف المستقبل على نحو يحفز الإبداع. وإذا نزلنا من الدماغ إلى مثلا الجهاز المناعي، فيقول يعني النوم المبكر يساعد في مكافحة كثير من الأذيات كما قال، والوقاية من العدوى ودرء أنواع كثيرة من الأمراض. كما أن النوم يقوم بإصلاح الحالة الاستقلابية للجسم من خلال توازن دقيق بين الأنسولين ودوران الجلوكوز. ويقول يعني النوم يساهم حتى في تنظيم الشهية إلى الطعام،

0: ويساعدنا في المحافظة على وزن مثالي من خلال اختيار أنواع الطعام الجيدة أو أنواع الطعام الصحية بدلا من الاندفاع إلى أكل كل شيء بلا تمييز. ويقول أن النوم الوافر الصحي الليلي يحافظ على الكائنات الدقيقة التي تعيش في الأمعاء، وهذه الكائنات كما نعلم يعني تتولى قسما كبيرا من صحتنا الغذائية، تكون المناعة معتمدة عليها. ويقول ثمة حتى ارتباط وثيق بين النوم الصحي وحسن أداء القلب والأوعية الدموية. لماذا؟ لأن النوم يخفض ضغط الدم ويحافظ على القلب في صحة جيدة. وكذلك يقول أن الجانب الغذائي المتوازن وممارسة التمرين الرياضي، نعم، هما ركنان من ركنان الصحة بشكل عام، ولكن الركن الثالث الآن الأهم بروزا هو النوم. ويقول أن الأضرار الجسدية والعقلية الناتجة عن نوم ليلة سيئة أكبر بكثير من الأضرار الناجمة عن فترة مماثلة من الانقطاع عن الأكل مثلا أو عن النشاط الجسدي. فيقول من الصعب تصور أي حالة أخرى سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تدخل طبي يمكن أن توفر تعويضا أكثر أهمية فيما يتعلق بالصحة الجسدية والصحة النفسية من النوم. فلذلك الآن يقول لم يعد هناك يعني مفهوم علمي ما الفائدة التي نجنيها من النوم، بل مرغمين على التساؤل عما إذا كانت هناك أي وظائف بيولوجية لا تستفيد من النوم الليلي الجيد. فيقول هناك الآن آلاف الدراسات تقول أنه لا توجد وظيفة مثل الجسم إلا وتستفيد من النوم.
1: ويعني مهما حتى الإنسان حاول يعوض مثلا في روتينه الرياضي أو في وجباته، لكن النوم لا يعوض، ويعني يجب أن يأخذ الإنسان قسطه منه كاملا. نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة حديثنا، فابقوا معنا.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر والترجمة للحارث النبهان. أستاذ طارق، الوقت الطبيعي للنوم عند معظم البشر هو الفترة المسائية، لكن هناك ما يسمى بالقيلولة، هل لها بالذات في النهار طبعا، هل لها أي أثر على صحة الإنسان عموما وعلى الذاكرة بشكل خاص؟
1: في هذا الجزء تطرق إلى علاقة النوم بالتعلم أو بالذاكرة، وتحدث حتى عن القيلولة، وتحدث عن النوم الليلي الجيد المؤلف، وذكر دراسة يقول في هذه الدراسة يعني أتينا بمجموعة من البالغين الشباب الأصحاء وقسمناهم إلى مجموعتين، مجموعة القيلولة ومجموعة من غير القيلولة. ويقول عند الظهر خضع هؤلاء المشاركين كلهم في المجموعتين إلى جلسة تعلم مكثفة، التعرف على 100 زوج وجه واسم، بحيث تمتلئ الذاكرة، أي موقع الذاكرة قصيرة المدى. ويقول كما كان متوقعا كان أداء المجموعتين متعادلا. يقول بعد ذلك بقليل ذهبت مجموعة القيلولة فنامت مدة 90 دقيقة في مختبر اسمه مختبر النوم، بعدما وضع أجهزة على رؤوسهم لقياس نومهم. وأما المجموعة الأخرى فظلت مستيقظة في المختبر وأمضت الوقت نفسه 90 دقيقة في نشاطات بسيطة، مثلا تصفح الانترنت أو ممارسة بعض الألعاب. ويقول في 6 مساء من مساء ذلك اليوم، بعد ما انتهاء فترة القيلولة لمجموعة القيلولة وكذلك الفترة ذاتها لمجموعة غير القيلولة، يقول في 6 خضع المشاركون جميعا إلى جولة من التعلم المكثف، فقد حاولوا التعرف على مجموعة أخرى من الحقائق الجديدة باستخدام الذاكرة قصيرة المدى كما قلنا، 100 أخرى من الأزواج وجه واسم. فيقول كان السؤال بسيط، يعني هل تتراجع قدرة دماغ الإنسان على التعلم مع استمرار استيقاظه طيلة النهار؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يستطيع النوم تجاوز تأثير إغراق الذاكرة قصيرة المدى بالمعلومات بحيث يستطيع القدرة على التعلم؟ ماذا كانت النتيجة؟ يقول صار من ظل مستيقظين طيلة النهار أقل قدرة على التعلم، مع الرغم أن قدرتهم على التركيز ظلت مستقرة. وأما من ناموا خلال فترة القيلولة فقد كان أداؤهم أفضل بشكل واضح، ويقول ظهرت لديهم قدرة أكبر على تذكر الحقائق. ويقول حتى لم يكن الاختلاف في القياس بين المجموعتين عند 6 اختلافا قليلا، يقول زادت قدرة الذين أخذوا القيلولة على التعلم بنسبة 20%. ويقول بعد معرفة أن النوم يستعيد قدرة الدماغ للتعلم ويترك متسع لذكريات جديدة، واصلوا البحث عما يفعله النوم بالضبط لتحقيق هذه القدرة واستعادة القدرة على التعلم، فحللوا الموجات الدماغية الكهربائية لدى مجموعة القيلولة فتوصلوا إلى إجابة. يقول لأن عملية تنشيط الذاكرة مرتبطة بالمرحلة الثانية الخفيفة، يعني اللي هي مرحلة القيلولة، وهذه كانت تساعد كثيرا على إنشاء ما أسماه بمغازل النوم في الدماغ من خلال القيلولة، وهذا ما جعله أكبر قدرة على التعلم بعد الاستيقاظ. ومن ثم يقول من المهم أن مغازل النوم التي أسماها لا تنبئ باستعداد الشخص الداخلي للتعلم، لأن القدرة يعني التغير في التعلم مرتبطة بالنوم. ويقول أن هذه القيلولة القصيرة جددت القدرة على التعلم لدى هذه المجموعة. ثم بحث يعني في أسباب علمية أو في تفاصيل علمية في هذه الدراسة عن ضرورة القيلولة تصل إلى 90 دقيقة نهارا، وورد فيها حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بأهمية القيلولة نهارا.
0: نعم، هناك أستاذ طارق من ينام بشكل كافي ولكن يتأخر في بدايات النوم، فينام متأخرا وإن يعني أخذ ساعات طوال في النوم. هل أتى الكاتب أو الدراسات التي أوردها على أي فوائد أو أثر للنوم المبكر على الذاكرة؟
1: والله هو ذكر مهم جدا، يعني في نهاية الكتاب 12 نصيحة من أجل نوم صحي وما من فائدته على الدماغ والذاكرة والصحة جميعا. يعني النصيحة الأولى يقول يجب الالتزام ببرنامج نوم ثابت، أن تنام في الوقت ذاته وتستيقظ في الوقت ذاته كل يوم. فقد يجد البشر صعوبة في التكيف في بداية هذه، ولكن يقول أن النوم الصباحي حتى ساعة متأخرة في عطلة نهاية الأسبوع غير كافي على الإطلاق لنقص تعويض النوم الذي قد يحدث في الليل. الأمر الثاني يقول ممارسة التمارين الرياضية يعني أمر عظيم للغاية، ولكن يجب ألا تمارسها في وقت متأخر من الليل يعني. وكذلك حاول أن تكون ممارسة التمرينات مدة لا تقل عن 30 دقيقة، ولكن يكون قبل نومك بثلاث ساعات على الأقل. النصيحة الثالثة يعني يتجنب الإنسان الكافيين والنيكوتين، ويقول أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين وهي مادة منبهة، يعني قد يستمر تأثيرها إلى ثمان ساعات قبل أن يزول تماما. فيقول أن فنجان قهوة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يجعل نومك صعبا. الرابعة أو النصيحة الرابعة يقول تجنب المشروبات الكحولية قبل النوم، ويقول أن تناول كأس في ساعة متأخرة من الليل أو حتى تناول مشروب كحولي قبل النوم يعني لن يؤدي إلى الاسترخاء، وإنما يسلب أن العين حركة النوم السريعة ويجعلك في مراحل النوم الخفيفة كما أسمها المؤلف. وحتى أن استهلاك الكحول ليلا قد يؤدي إلى صعوبة التنفس يعني. وكذلك النصيحة الخامسة يقول ينبغي التقليل من الطعام والشراب في وقت متأخر من الليل. لا مشكلة في تناول عشاء خفيف، ولكن وجبة ثقيلة يمكن أن تصيب يعني بسوء الهضم الذي يؤثر على النوم. وكذلك في النصيحة السادسة يعني يتجنب الإنسان الأدوية التي تؤخر النوم أو تشوشه وإذا كان ذلك ممكنا، ويقول أن هناك أدوية معروفة تشيع يعني تسبب اضطرابات في النوم مثل أدوية القلب وضغط الدم وحتى الربو. السابعة أو النصيحة السابعة يقول لا تأخذ قيلولة بعد الساعة الثالثة من الظهر. يقول من الممكن أن تكون القيلولة تعويضا يعني عن النوم في الليلة السابقة، ولكن القيلولة المتأخرة بعد الظهر يعني قد تجعل نومك في الليل صعبا. أما النصيحة الثامنة والمهمة فهو يقول استرخاء قبل النوم، ويقول لا تثقل البرنامج اليومي بأمور كثيرة بحيث لا يبقى لديك وقت للاسترخاء أو للقراءة مثلا. النصيحة التاسعة يقول استحم بماء حار قبل الذهاب إلى الفراش، يقول لأن من الممكن أن تنخفض درجة حرارة جسمك بعد خروجك من دورة المياه، هذا أمر مفيد لمساعدتك على الشعور بالنعاس، كما أن الاستحمام يساعد في الاسترخاء وفي إبطاء الإيقاع الجسدي يعني بحيث تكون أفضل استعدادا للنوم. النصيحة العاشرة يقول يجب أن تكون غرفة النوم مظلمة وباردة وخالية من الأجهزة الإلكترونية.
0: نعم، كان هذا المستمعين الكرام حديثنا في كتاب لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر. والحقيقة مجموعة يعني من المعلومات أتينا عليها في هذه العجالة، ولكن الكتاب يحوي مجموعة هامة من المباحث والدراسات حول هذا السلوك الذي يتفق عليه كل البشر. شكرا لضيفنا ولكم ولزميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة، تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5,800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. فعلا إحنا لما نتكلم اليوم عن إن الحج منهج حياة، إحنا نتكلم عن منهج الحياة، كيف الإنسان يعيش في منهج مرتب لحياته. المنهج هذا لابد يكون في نظرية وفي تطبيق. النظرية هو الكلام النظري اللي ممكن الحاج وين يروح وين يجي ماذا يقول، والتطبيق هو الفكرة في سلوك ذلك الحاج، يعني الأفعال اللي المفترض تظهر من ذلك الشخص الحاج اللي التزم بالحركات والأقوال اللي يقولها. تبقى عملية الأفعال والسلوكيات اللي تكون تظهر من ذلك الحاج، وإحنا نقول إن نستطيع أن نحكم على الأشخاص أيضا من سلوكياتهم. يوم نتكلم اليوم عن حب الوطن، إن الإنسان نتكلم عن الوطنية والمواطنة، كيف الإنسان يكون مواطن صالح؟ لابد أن نركز على برامج وطنية لهذا المواطن، نعلمه كيف يحب هذا الوطن. أنا ما أبغى تقول لي كم حجم الحب في وطنك، أنا أعرف أنه كل إنسان يحب وطنه، وكل إنسان حب وطنه يتصرف بطريقة جدا جميلة وسلوك جدا رائع. ولما أنا أخرج مواطن صالح، هذا المواطن سوف يكون صالحا في وطنه وصالحا في كل الأوطان اللي هو يسافر لها ويروح لها. السلوكيات راح تكون واحدة، ليش؟ اللي حافظ داخل بيته راح يحافظ خارج البيت. يوم نتكلم اليوم عن بعض السلوكيات اللي ممكن تكون من بعض الحجاج بطريقة خاطئة، وذلك عن طريق أنه تعبير عن الحب. أنت ما تعبر لي عن حبك لوطنك، الحب للوطن ما يدرس، هذا أنت رضعته أساسا أنك كيف تحب وطنك، لكن أنا أحتاج أني أسوي لك برامج سلوكك كيف يكون في أنك تبين لي هذا الحب الرائع والجميل. اليوم حنا يوم نشوف لنا شخص مثلا عنده أطفال، ويوم طلعوا، هذا مثال حقيقي، كنت في إحدى المستشفيات الحكومية وكان بجواري جالس شخص ننتظر الأدوار وجايب معه طفلين، وهذول الأطفال صغار في السن إلا أنهم قاموا يلعبون، وهذه طبيعة الأطفال، عادي أنه يلعب الطفل الطبيعي أنه يقوم ويلعب ويروح ويكثر من الحركة، وهذا شيء ما في إشكالية، إلا إذا كانت تلك الحركة يعني فعلا يلاحظ بأنها سلوك زائد، هنا ممكن الواحد يروح المختص، لكن الحركة الطبيعية والصوت الطبيعي بالنسبة للطفل هذا شيء طبيعي. الطفل يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى أن نرسم له، أن نعلمه الخطأ والصواب. فمعهم قلم وراحوا يكتبون على جدار من الجدران، يعني مثل ما نقول لخبطة ولا شيء في ذلك القلم. فالتفت على ذلك الأب وقلت ذولي أولادك؟ قال نعم. قلت طيب هم شوف قاعد يكتبون على الجدار. قال إيش أسوي لهم؟ طبيعة الأطفال. قلت صح، طبيعة الأطفال، لكن لو كان هذا السلوك في بيتك، أسألك بالله حتقبل في مجلس الرجال ولا الصالة ولا أي مكان في بيتك، حتى الجدار الخارجي تقبل؟ قال لا والله ما أقبل. قلت إذن بيتك هو موطنك الصغير وموطنك الكبير، الآن وطنك اللي أنت عايش فيه، فبما أنك تحافظ على بيتك حافظ على وطنك، ويجب أن نحافظ على أوطاننا بشكل عام. يعني حتى لو سافرنا ما نسمح لأبنائنا لو خارج الوطن أنهم ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة. لذلك إحنا كل ما ربينا الأطفال من الصغار على سلوكيات صحيحة وبلغناهم بأن هذه السلوكيات خاطئة، بالعكس رايح يلتزمون في أي مكان من الأماكن. لذلك قام ذلك الشخص وبالفعل، يعني بعد ما قلت له يعني بيتك تقبل؟ قال لا ما أقبل. قلت إيش ممكن تسوي؟ قال يعني ممكن يعني أن أزجرهم، ممكن أنهاهم بأدب، ممكن يعني إصبعه أضربه ضربة خفيفة بيّن له أنه هذا السلوك خاطئ وأخذ القلم. قلت طيب تمام، هذا السلوك أنت ممكن تقوم الآن وتتصرف مع أبنائك وتبلغهم إنه هذه الممتلكات لابد المحافظة عليها. كذلك لما نتكلم اليوم عن الحدائق العامة، أحيانا يدمي الإنسان حقيقة لما يشوف شباب أو مراهقين أو صغار سن ممكن يرمون بالحجر إلى بعض الأعمدة الإنارة، أو ممكن يقطع غصن من الأغصان، أو يسيء إلى نباتات، أو يترك شيء من المشروبات الموجودة الحارة على تلك النباتات ويسيء إليها. أنت طالع تبغى تستمتع في تلك الحديقة وذلك المرفق، لابد أنه يعلمك السلوك، كيف يكون سلوكك، وهذا دور الأب والأم اليوم. كذلك في الحج، إحنا قاعدين نشوف أحيانا في الحج بعض الحجاج ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة، سواء كانت هذا التصرف في عند الأبواب، تدافع، ازدحام شديد جدا، أو ممكن يتلفظون بألفاظ نابية غير مقبولة، أو رفع الأصوات والصراخ اللي ممكن يعني يسيء إلى حجهم. مهم جدا أن نراقب أفعالنا وتصرفاتنا. حقيقة البرنامج وقته انتهى، لكن أفكار البرنامج لم تنتهي بعد. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: حج 47.
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
5: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري، فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5 آلاف سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وصيانة 178 ألف عمود إنارة، وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
3: اللهم لبيك.
4: 47.
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في باكورة حلقات برنامجكم أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة أيام الحج. أشرف في مستهل هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: ما نستفتح به أو موضوع حلقتنا لهذا اليوم رحلة الحج، هذه الرحلة العظيمة، ولعل يعني البداية مع النداء العظيم الذي يعني قاله الله تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يحسن أن تكون بدايتنا مع هذه الآية حول هذه الرحلة العظيمة. لك الكلمة دكتور حمد.
2: الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابا للزائرين وأمنا للخائفين ومنارا للعالمين وقياما للناس أجمعين. أحمده حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج رحلة أهل الإيمان إلى بيت الله الحرام، والحج حقيقة

0: دعوته استزارة المعبود جل وعلا عبيده ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ليحظوا بالوصول إليه ويتمتعوا بالتذلل والانكسار بين يديه في مواضع النسك، ويسألوه جل وعلا جميع حاجاتهم فيفيض عليهم من كراه ويجزي لهم من عطاياه فوق ما يصفه الواصفون. الحج مبني على هذا المعنى العظيم، وهو قصد بيت الله الحرام لأداء هذا المنسك استجابة لنداء الله جل وعلا على لسان الخليل عليه السلام في قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قيل إن الله جل وعلا ما أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، قال إبراهيم عليه السلام: يا رب كيف أنادي وهذا مدى صوتي؟ قال الله تعالى: نادي وعلينا البلاغ. فنادى عليه السلام فقال: إن الله قد بنى بيتا فحجوه. فقيل إن الله تعالى أوحى للجبال أن تواضعي فأسمع صوته من في الأصلاب والأرحام. الحاج يستشعر عندما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنه يجيب نداء الله جل وعلا على لسان الخليل عليه السلام، لأن معنى قول الملبي لبيك أي إجابة بعد إجابة، أنا مجيب لدائك يا رب إجابة بعد إجابة. هذا معنى هذه التلبية التي سماها جابر بن عبد الله لما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فلما استوت بالنبي صلى الله عليه وسلم راحلته أهل بالتوحيد. لك أن تقف أخي المستمع الكريم وأختي المستمعة الكريمة مع كلام ابن القيم يصف فيه هذا الحج وهذه الفريضة. قال: وأما الحج شأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، أي حجاجا. وقف معي أيضا مع تلك الأبيات الجميلة التي سطرها ونظمها ابن القيم في الميمية حين قال: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. نسأل الله جل وعلا أن ييسر الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.
1: نحن نتكلم عن هذه الرحلة العظيمة فضيلة الشيخ، يعني من الأمور اللي يحسن أن ننبه لها قضية الاستعداد لهذه الرحلة. كيف يستعد من يقصد هذا البيت العظيم وهذه المشاعر المقدسة حتى يخرج بحج لا رفث ولا فسوق فيه ويعود كيوم ولدته أمه كما ورد في الحديث النبوي الصحيح؟
0: لا شك أن هذه الفريضة العظيمة ينبغي للمؤمن والمؤمنة الذين أراد الحج أن يعد العدة لهذا المنسك العظيم، وهي فريضة عظيمة وتجب في العمر مرة واحدة، وفي الغالب أن الذي يحج حجة الإسلام حجة الفريضة، وربما جاء الحاج من مكان بعيد وبذل الغالي والنفيس وأتعب بدنه وأنفق ماله. لذلك أول ما يكون في الحج أن تكون النفقة حلالا، لأنه إذا حج بمال كله سحت فما حجت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، لا بد أن تكون نفقة الحج نفقة طيبة. كذلك يتحلل من المظالم ويتوب إلى الله عز وجل، يستقبل هذه الفريضة بتوبة صادقة، ثم كذلك يؤمن طريقه ويؤمن لأهله في بلده نفقتهم، ويختار الرفقة الطيبة ويصاحب أهل العلم الذين يبصرونه بهذا المنسك العظيم، ويكون على فقه وعلى دراية وعلى بصيرة من تفاصيل أحكام الحج، حتى

0: تسهيل مهمتهم ومنسكهم.
1: أيضا من الأمور يعني يمكن لي يحسن الإشارة إليها أن الحج وجب علينا مرة في العمر دكتور. السؤال يعني كيف فعلا يستعد الإنسان لهذه الفريضة العظيمة ويستشعر أنها مرة في العمر، وأيضا أهمية التزود بالعلم الشرعي فضيلة الشيخ لهذه الفريضة العظيمة، حقيقة من الأمور التي يعني تخفف على الحاج من كثرة السؤال عن كثير من المناسك أو الوقوع في بعض يعني المحظورات التي قد تفسد عليه حجه.
0: أحسنتم. نعم شك أن الحاج لابد أن يستشعر ويستحضر أنه يؤدي هذا المنسك العظيم وأنها فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام العظام، وإذا كان قد فرضه الله تعالى في العمر مرة ربما لا يصل الحاج إلى هذه المناسك في عمره مرة أخرى أو لا يتيسر له الحج مع هذه التنظيمات، فلذلك عليه أن يعتني بهذه الفريضة ويؤديها كما أراده الله جل وعلا، كما جاء في الحديث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيكون راجعا من ذنوبه نقيا من الذنوب. فإذا كان كذلك فإنه يحرص أشد الحرص على التزود بالعلم الشرعي، يصاحب طلاب العلم، والغالب أن الحملات يكون فيها طلبة علم، وإذا كان كذلك فإنه يصاحب هؤلاء حتى يكون على بصيرة من الحج وحتى يؤدي هذا المنسك ولا يخطئ في مناسك الحج، لأن المقصود هو أن يأتي بالحج على وفق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله تعالى على بصيرة. فطلب العلم وكذلك تحصيل الفقه في هذه الشعيرة في غاية الأهمية، من حيث أن الحاج يأتي بالحج وبالمنسك ويرتب أمور الحج ولا يخطئ فيها، فيكون بإذن الله تعالى حجه صحيحا موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه. أيضا مما يحسن يعني الإشارة إليه أنه قضية تعظيم الشعيرة، يعني استشعار أنك تمر بأماكن عظيمة مثل عرفات، مثل رمي الجمرات، أيضا الطواف اللي يكون بالبيت وكذلك السعي. أريد أن يعني من خلالك دكتور يعني أوصل للمستمع الكريم أن مروره بهذه الأماكن العظيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يقال عبثا أو ضياع وقت أو كما يقال أسفار على الفاضي إذا صح التعبير، وإنما يعني يأخذ ويقف مع ما قاله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
0: أحسنتم. من هذا ملحظ جدا مهم، والمتأمل في آيات الحج في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الحج كذلك يجد أنها تؤكد على هذا المقصد وهذا المعنى السامي الذي تفضلت بالإشارة إليه، وهو أن هذه عبادة والمقصود منها ليس إتعاب النفس ولا إنفاق المال ولا ترك الأوطان والأهل، وإنما المقصود منها تحقيق التقوى لله عز وجل. فيتردد في الآيات التي ساقها الله جل وعلا في بيان هذه الفريضة وأحكامها تردد والتأكيد على قضية التقوى. في أول آية في سورة البقرة عن هذه الفريضة بدأها الله تعالى بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، ختمها بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعدها مباشرة قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لاحظ التأكيد على التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والحاج يجتنب المحظورات التسع، فيجتنب الرجل تغطية الرأس، يجتنب لبس المخيط، يجتنب الحاج بالعموم التطيب، يجتنب كذلك أخذ الشعر وقص الأظفار، وهكذا في المحظورات هذه محرمة عليه حال إحرامه.

0: وهذا هو التقوى في أيام الحج حين تلبسي بالإحرام. أيضا قف معي مع سياق هذه الآيات في ختم آيات الحج في هذه السورة البقرة، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لاحظ إشارة إلى التقوى، سواء كان تعجل في يومين أو تأخر في يومين، المقصود أن المتعجل والمتأخر إذا اتقي الله فهذا هو المقصود. ثم قال بعد ذلك واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه كلها تدل على هذا المعنى العظيم في هذه العبادة. انتقل معي أيها المبارك إلى آيات الحج في سورة الحج. قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله، تعظيم البيت الحرام، تعظيم تلك المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة، تعظيم رمي الجمار، تعظيم الطواف بالبيت، تعظيم السعي بين الصفا والمروة، هذه الأماكن التي تفضلتم بأن جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قد أتوا هذا البيت وقد حجوا، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم الحاج أن هؤلاء الأنبياء قد حجوا البيت الحرام وقد طافوا بالبيت الحرام. فأنت لست بدعا من الناس، وإنما أنت سائر على ما سار عليه أولئك الأنبياء وأدوا هذا المنسك العظيم. ثم أنت تسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عندما جاء عند الحجر الأسود ليقبله قال هنا تسكى بالعبرات. ما أجمل أن يظهر ذلك التضرع إلى الله جل وعلا والتعظيم لهذه المناسك، وأن يكثر الحاج من ذكر الله، فإن ذكر الله تعالى مقصد عظيم من مقاصد الحج. وذلك في آيات الحج يكثر جل وعلا من التأكيد على ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات، قال واذكروه كما هداكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. تحفظ التأكيد على الذكر. إذا هجيرة الحاج وحذاؤه هو ذكر الله جل وعلا. هذه التلبية أفضل العج، العج والسج. ما هو العج؟ ورفع الصوت بالتلبية، والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. هذا كله يعني يدل على أن هذا هو المقصد. يرجع الحاج بقلب مخبت، بقلب تائب، بقلب قد تخلص من رق الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما أراد أن يسلم وبد يده ليبايعه، فقبض عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص قبض يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الله أكبر. فهنيئا لكم إخواني الحجاج وأخواتي الذين قصدوا هذا البيت، هنيئا لكم هذا المقدم وهذا الفيض الرباني متى ما أتيتم بهذا المنسك على الوجه الذي أراده الله تعالى. وأؤكد أيها الكرام على قضية الإخلاص. إياك أن يكون حجك رياء وسمعة. الله تعالى قل وأتم الحج والعمرة لله، في الحديث الصحيح من حج لله، لا يكون حجك ليقال الحاج فلان. وإياك أخي الحاج من المبالغة والاشتغال بالتصوير، فكثير من الحجاج يشتغلون بالتصوير عند المناسك وعند الطواف. صور نفسه ويدعو وهو يرمي وهو يطوف. وهذا يخشى أن يخدش حجه. فعليك أن يكون حجك لله خالصا موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم أمين. أنا وصلت وإياك إلى الختام دكتور حمد، أشكرك على ما تفضلت به، كان حديثنا عن هذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج.
0: وأنا أشكرك وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى أن ييسر الحجاج حجهم ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين.
1: اللهم أمين. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح ثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين

0: أحكام المناسك.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: جاهزية مستمرة وخدمات مبهرة تقدمها الجهات في موسم الحج، فها هي وزارة الشؤون الإسلامية تزيد نسبة جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة، وتحديدا داخل مكة المكرمة، إذ أطلقت الوزارة خدمة الهاتف المجاني للرد على الاستفسارات الواردة من الحجاج، وذلك ب14 لغة، حيث يشرف عليها أكثر من 200 داعية و120 مترجما. وجهزت الوزارة 2300 جامع ومسجد في مكة المكرمة، و1650 جامعا ومسجدا داخل حدود الحرم، إلى جانب وجود فرق ميدانية تقدم أكثر من 20,000 جولة رقابية، إضافة إلى 20 فرقة أعمال للصيانة الشاملة.
1: اللهم لبيك.
0: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: الركن الخامس.

0: التوفيق.
1: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض خلال أيام شهر ذي الحجة المبارك. ضيفنا الكريم في حلقات هذا البرنامج الضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم شيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: الله يحييك. نتحدث في هذه الحلقة عن أمر مهم للغاية وهو تزكية النفوس. في القرآن العظيم وأيضا في السنة النبوية ما يدل على عظم هذا الأمر ويعني ترتيبه العالي في أخلاق الإنسان. الحديث لكم.
2: أحسنتم، هذا موضوع جدير بالطرح فعلا، وخاصة بين يدي هذه الفريضة العظيمة وهي حج بيت الله الحرام. من تأمل كتاب الله جل وعلا وجد آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تؤكد على هذه القضية المهمة. نقف وإياك والمستمع الكريم مع سورة الشمس، وهي أكثر السور إقساما. أقسم الله تعالى بإحدى عشر قسما، وكل هذا القسم يصب في جواب في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد للتحقيق، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالله تعالى يؤكد على هذه القضية بهذه المقسمات الحدى عشر، وكذلك بإن المؤكدة بقوله قد أفلح، بقد التحقيق عفوا، قد أفلح من زكاها، أي زكى هذه النفس وطهرها وأبعدها عن

0: المعاصي وعن الشرك وعن كل ما يشوب النفس من مساوئ ومن معاص، وقد خاب من دساها. فهذا يدل على عظم تزكية النفوس، بل إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أشار إلى هذا المعنى في آيات متعددة. في قول الله جل وعلا في سورة النجم قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قد يقول قائل هناك تعارض بين الآيات، في الشمس نسب تزكية للإنسان، وفي سورة النجم وفي غيرها موضع آخر ينسب التزكية له جل وعلا. فنقول لا تعارض بين هذا وهذا، فالله تعالى هو الذي يزكي العبد، بمعنى هو الذي يخلصه، وهو الذي يوفقه، وهو الذي يعينه، وهو الذي يهديه، وهو الذي يلهمه جل وعلا. لكن العبد له إرادة وله مشيئة وله قدرة، يبذل العبد وسعه في تزكية هذه النفس حتى يصل بها إلى بر الأمان، كما قال الله جل وعلا في سورة النور قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن هذه التزكية ينشدها العبد، فإذا بذل العبد من نفسه الجهد في تزكية النفس فإن الله تعالى يوفقه. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ما يتعلق بالآيات التي جاءت في ذكر التزكية. التزكية هي تطهير النفس وإبعادها عن كل ما يؤثر فيها من ما حرم الله جل وعلا أو ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي الكريم يكثر من قوله: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. لأن التزكية لها شأنها ولها أهميتها، فسأل الله جل وعلا ودعاه أن يؤتي نفسه زكاتها وطهرها. لذلك أيضا شرع جل وعلا أعمالا تزكو بها النفس، وهي منها من فرائض الإسلام هذه الصلاة، فيها زكاة وفيها تطهير الإنسان. إذا صلى الإنسان قبل ذلك توضأ للصلاة تطهر من الأدران ومن الذنوب، لأن الله تعالى يكفر بهذه الصلوات الخمس الصغائر، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. كذلك الصيام هو يطهر الإنسان من أدران المعاصي والذنوب. الزكاة قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. الحج الذي الآن المسلمون متجهون إليه ويمنون الأنفس بأداء هذا المنسك العظيم، هو أيضا تزكية، يحج الحاج ويعود بإذن الله تعالى إذا كان حجه مبرورا كما ولدته أمه نقيا من الذنوب، هذه تزكية. إذن شأن التزكية شأن عظيم، وهذا الذي يسعى إليه المرء، لأن الجنة إنما هي للطيبين، جعلني الله وإياكم والمستمعين منهم. فلا بد أن يطيب الإنسان نفسه، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لذلك جعل الله تعالى الدور ثلاثة: دار الدنيا مشوبة بالطيب والخبيث، ودار الآخرة فيها النار هي للخبيثين والخبيثات، والجنة للطيبين والطيبات. فمن طابت نفسه وطاب قلبه، زكت نفسه وزكى قلبه، جعله الله تعالى في جنات النعيم، جعلني الله وإياكم والدين ومن نحب والمستمع الكريم منهم. فإذا الأمر في غاية الأهمية، لا شك أن هناك أسبابا تعين العبد على تحصيل هذه الزكاة، لعل هذا يأتي في ثنايا حديثنا بإذن الله جل وعلا
1: تعالى. هنالك طبعا تحدثت دكتور عن تعريف تزكية النفس وكذلك أيضا أهميتها، ولكن هنالك فضل عظيم في تزكية النفس، بدنا حقيقة نتعرف على هذا الفضل.
0: نعم، شك أن من زكى نفسه فقد حاز بالفلاح. قد قلنا قبل قليل بقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب وهي الجنة، وأن ينجو من المرغوب وهي النار. فمن حقق التزكية وأتى بها على وجهها، زكت نفسه وزكى قلبه وزكت أعماله، أصبح من المتقين المؤمنين المحسنين، فإنه بإذن الله تعالى من أهل الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. وهذا يكفي في بيان

0: فضل التزكية للنفس. أيضا من الأشياء التي يعني تثمرها التزكية هو الراحة التي يجدها العبد، لأن العبد كلما بعد عن المعاصي وعن الموبقات وعن السيئات كلما أحس بالراحة والطمأنينة، لأن المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته. فإذا كان زكي النفس طيب القلب فإنه يفرح بالطاعة التي يوفق إليها، وهذه الطاعة والحسنة تقول أختي أختي يتبعها كذلك حسنات أخرى، فيزداد زكاء ويزداد إيمانا، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذه أيضا ثمار يانعة يجنيها المزكي نفسه بإذن الله تعالى. هناك أيضا من الأشياء التي يجنيها من سعى لزكاة نفسه أنه يكون بإذن الله تعالى مع أهل الزكاة، مع أهل الزكاة وأهل الفضل من الأنبياء والصديقين والشهداء، كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله جل وعلا يمتن على هذا العبد الذي اجتهد وزكى نفسه بأن يكون مع هؤلاء الثلة المباركة والصفوة الطيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة يشيد بهؤلاء المتقين وهؤلاء المصطفين، كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله يمن قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه هي المنة من الله، ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة جعل الله وإياكم منهم والدين ومن نحب والمستمع الكريم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا من الفضائل التي يجنيها العبد من تزكية النفس أنه يبتعد بها عن أهل السوء وأهل الضلال، فهو يعيش مع المتقين ويعيش مع المؤمنين وتأنف نفسه من المعاصي وما يؤول إليها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال في الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن المزكي نفسه لا شيء أبغض إليه مما حرم الله عليه، لأنه ألف الطاعة وأحبها فأصبحت نفسه زاكية. أيضا يعتني المزكي نفس بنفسه يعتني عناية كبيرة بقلبه بإصلاح القلب واستقامته، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا زكى القلب وصلح زكت الأعضاء. وكم في القلب من أمراض من غل وحسد وسوء ظن وغيرها من الأمور التي تؤثر على العبد في منطقه في سلوكه في تعامله، يجدر بالحاج على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم أن يعتني بقلبه وأن يزكيه، لأن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن القيم فسر القلب السليم بقوله القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله. هذا هو القلب السليم الذي يرجو العبد أن يلقى الله جل وعلا به. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة.
1: اللهم آمين. دعنا نتعرف الآن دكتور على وسائل تزكية النفوس.
0: الوسائل كثيرة شك، من أهمها توحيد الله تعالى. التوحيد هو الزكاة، فكيف لقلب أن يزكو وهو يعتقد أن مع الله شريكا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاعتقاد هو المحك، هو الأصل الأصيل. فمن أعظم الأسباب المعينة على زكاة النفس هو أن يخلص العبد التوحيد لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو المحط وهو الأهم في تزكية النفس. بعد ذلك أيضا هناك من أسباب جدا كفيلة بزكاة النفس الأعمال الصالحة عموما، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما يزال هنا الفعل دال على الاستمرار حتى أحبه، فإذا أحببته

0: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذا أيضا من الوسائل المعينة بإذن الله تعالى على التزكية. أيضا من الوسائل المهمة التلاوة لكتاب الله جل وعلا. القرآن كفيل بتطهير القلب وتصفيته وتزكيته، لأن الله جل وعلا قال عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاء الله تعالى بهذا النبي وأوحى إليه بهذا الكتاب الكريم. فالله جل وعلا أنزل كتابه العظيم القرآن الكريم، الذي من قرأه بتدبر وتفهم لا يملك إلا أن ينقاد إليه لما فيه من الإعجاز والتأثير القوي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب الكريم جاء وصفه في آيات متعددة بأنه كتاب كريم، وأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأنه شفاء كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فشك أن تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتأمل كفيلة بإذن الله تعالى في تزكية النفس. أيضا من الوسائل سؤال الله الزكاة، أن يدعو العبد ربه ويسأله دائما وأبدا أن يجعل قلبه زكيا. اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. أيضا أن يصاحب أهل الزكاء وأهل الصلاح والاستقامة، فإنه مصاحبتهم عون له بإذن الله تعالى على الاستقامة وعلى التزكية وعلى البعد عن كل ما يدنس القلب ويشوبه من المعاصي والموبقات.
1: نعم. أيضا إذا تعرفنا على وسائل تزكية النفس، هناك ضوابط لتزكية النفوس دكتور، بدنا حقيقة نتعرف عليها أيضا فيما يلي من الوقت.
0: أحسنتم. أيضا من الضوابط المهمة تزكية النفس أن الزكاة لا تكون إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يخترع أمورا مبتدعة ويظنها أنها من أسباب التزكية، كما يفعله أرباب التصوف وأرباب البدع وغيرهم مما ينتحلونه من أمور سلوكيات وأخلاقيات يزعمون أنها تؤدي بالقلب إلى الزكاة، وهي تبعدهم عن الزكاة حقيقة، لأن الزكاة والتطهير والصلاح إنما منبعه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن دينا يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام فلا يكون اليوم دينا. فجاءت الشريعة الإسلامية بالتأكيد على أمرين مهمين في الأعمال الصالحة عموما، والأعمال الصالحة هي أسباب الزكاة. فمن الضوابط المهمة أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، فلا تأتي بعمل تتقرب به الله جل وعلا وتشرك به مع الله غيره، ترائي به الناس أو تريد به التسميع أو تريد به الثناء أو تريد به أمرا من أمور الدنيا، فهذا لا يزيدك من الله إلا بعدا، ولن تحصل به زكاة النفس. أيضا أن يكون العمل موافقا لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا أمر آخر لا بد منه في ضبط تزكية النفس، وهو أننا نبتعد كل البعد عن الغلو وعن الجفاء، فديننا وسط لا غلو ولا جفاء. فمن غلا في دين الله تعالى قصده التزكية فهو أبعد الناس عن التزكية. والخوارج كانوا على أعمال يحقر الصحابة أعمالهم عند أعمالهم، يحقر الصحابة قراءتهم عند قراءتهم وصلاتهم عند صلاتهم، ومع ذلك قال عنهم النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذلك أن عملهم وإن كانت فيها جد واجتهاد إلا أنه مخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم راموا التزكية من غير طريقها الصحيح فلم يفلح.

0: فإذا من الضوابط أيضا أن نلتزم المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإذا لزم العبد هذا الطريق فإنه بإذن الله تعالى سيصل كما قال الله تعالى لما ذكر جملة من أنبيائه ورسله عليهم السلام في سورة الأنعام، قال أولئك، يشير إلى هؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله، ويخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال فبهداه مقتده، ولم يقل بأشخاصهم، وإنما قال بهداهم اقتده، أي تأسى يا محمد وسر على طريقة هؤلاء الأنبياء الذين زكاهم الله تعالى واصطفاهم وجعلهم حملة لرسالته سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه الضوابط التي تضبط طريق السالك والسائر إلى الله سبحانه وتعالى.
1: دكتور، هل من الضوابط أن يكون الإنسان يعني كثير السؤال، يعني إذا كان هنالك إشكالا عليه في أمر معين لا يجتهد من نفسه في بعض، خاصة المسائل التي تكون قد تصل إلى مثلا يعني عقدية أو حتى فقهية لكنها على مستوى عالي؟
0: أحسنت، هذا ملحظ مهم جدا، أنها من أسباب ووسائل معينة العلم النافع. يعني لا يمكن الإنسان أن يكون زكي النفس طاهر القلب وهو لا يعرف وسائل وسبل الزكاة، فبالتالي إذا خفي عليه بعض الوسائل رجع إلى أهل العلم وسألهم عن ذلك. فسؤال أهل العلم سؤال مستفهم وطالب للعلم لا متعنت، هذا قال الله تعالى فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن خفي عليه أمر من أمور الدين رجع إلى أهل العلم سألهم، فإن الله تعالى عناهم بذلك وجعل المرجع إليهم عند من لا يعلم، إن كنتم لا تعلمون. فمن أشكل عليه أمر في أمر دينه يرجع إلى أرباب الاختصاص ويسألهم حتى يبين له الطريق الصحيح، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمور رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، أو رجعوا إلى كبار الصحابة وسألهم، وهكذا في الأمة بعدهم في التابعين وإلى يومنا هذا يرجع الناس إلى العلماء حتى يبصروهم وحتى يبينوا لهم هذا الدين، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، قل يا محمد لهؤلاء هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله لا إلى غيره، أنا ومن اتبعني، يعني محمد وأتباعه يدعون إلى الله جل وعلا، لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى أشخاصهم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنا نفي الشرك عن هؤلاء الذين راموا تزكية أنفسهم. إذن شك أن الإشكال الذي يقع عند المؤمن ينبغي أن يجليه ويكشفه بالرجوع إلى أهل العلم المعتبرين حتى يزيح عنه هذا الإشكال وحتى يجل له المسائل، سواء ما يتعلق بالأمور الاعتقادية أو الخطرات التي تقع في قلبه. مثال ذلك رجل عنده شاب في عهد الصحابة وكان عنده إشكال في القدر، وشك أن الإشكال في القدر والشبهات هذه تحدث في القلب خللا وشكوكا وأوهاما يستغلها الشيطان. فجاء إلى ابن عباس يشكو إليه ولده، فابن عباس رضي الله عنه هو الحبر العالم الفذ قال لهذا الشاب أترى ذاك الرجل، وكان رجلا قريبا، قال نعم فلان، ثم أشار إلى رجل أبعد منه لا يمكن أن يعرف ملامح وجهه، قال أترى ذاك الرجل، قال لا، قال يا بني إن الله قد جعل للبصر حدا ينتهي إليه وجعل للعقل حدا ينتهي إليه، فقف عند هذا الحد. فلاحظ العالم لما رجع إليه الشاب جلى له الأمر وأزاح عنه هذه الشبهة، فالله تعالى قد أعطى العلماء قدرة بإذنه تعالى على إزاحة الأمور وإزالة الشكوك والشبهات، فيرجع الإنسان لأهل العلم حتى يجل عنه هذه المشكلات وحتى يسلم قلبه من هذه الغوائل وهذه المداخل الشيطانية الخطيرة.
1: نعم، هنالك أيضا دكتور يعني بالمثال يتضح المقال، وبالتالي نحن نحتاج إلى نماذج من تزكية النفوس عند بعض السلف.
0: شك أن أزكى الناس نفسا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر محمد فلا مجال لذكر أحد بعده، والله جل وعلا قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. وأنا أؤكد على قضية جدا مهمة يغفل عنها بعض إخواني الدعاة فيما يتعلق بالقدوة والأسوة. فإذا أردت بيان القدوة والأسوة فعليك أن تنقل للناس ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان عمله وسطا، وكان عمله ديمة، وكان أحسن الناس هديا وعبادة لله رب العالمين. يعني هذا يقودنا إلى ما وقع من نفر ثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواجه عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر في بيته عن عبادته، فذكرنا لهم أعماله، فكأن هؤلاء الثلاثة تقالوا أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراموا لأنفسهم أعمالا أكثر مما يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مع قائلهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. والثاني قال: أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أقوم ولا أرقد. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنه نساؤه بما حصل، قام خطيبا في الناس وحمد الله وأثنى عليه، قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنا أدعو من هذا المنبر إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات أن نجعل القدوة لنا في تزكية النفوس محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. هؤلاء يتبعون لرسوله، قد يأتي نموذج من التابعين أو تابع التابعين أو من العلماء المعاصرين عنده بعض الجد والاجتهاد، لكنه لا ينبغي أن يكون هو القدوة في هذا إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة وهو المعصوم، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نأتي إلى شخص غير معصوم ونبرزه للناس نموذجا وقدوة وأسوة، وعندنا المزكى المطهر الذي زكى الله قلبه وزكى بصره وزكى سمعه وزكى خلقه صلى الله عليه وسلم. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما زاغ البصر وما طغى. فكل هذا وإنك لعلى خلق عظيم. جاء عروة بن الزبير إلى خالته عائشة رضي الله عنها، سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا ابن أختي ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن.
1: الله أكبر.
0: فالزكاة التي نريدها هي فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن تزكو نفسه ويصلح قلبه ويستقيم أمره فعليه بكتاب الله تعالى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الشمائل المحمدية التي ألفها العلماء كشمائل المحمدية للترمذي، كذلك زاد المعاد في هدي خير عباد لابن القيم الجوزية الذي يعني ضرب أروع الأمثلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في نومه، في أكله، في سفره، في تعامله، في حياته كلها. فهذا فعلا يعني يوقفك على حياة يعني كلها زكاة وكلها طهارة وكلها صلاح وكلها استقامة. فهذا شك أنه هو النموذج الذي يحتذى مع ما يحصل من النظر إلى من سار على هذا النهج القويم، كما قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي اتبعوا الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان ساروا على نهجهم. فهؤلاء الأمثلة التي تحتذى ويسير المرء على طريقتهم وعلى منهجهم حتى تزكو نفسه وتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بدقيقة واحدة يا دكتور، دقيقة ونصف إن شئت. هنالك ميزان مهم جدا بين تزكية النفس وبين الغلو وبين أيضا التفريط. بدي حقيقة نتعرف على هذا الميزان.
0: هي شعرة فعلا، ولا بد الإنسان ينتبه، يعني بين هذا وهذا. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فدين الله تعالى وسط، والوسط ليس مرده إلي ولا إليك ولا إلى المستمع الكريم ولا فلان، الميزان الذي توزن

0: به الوسطية ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كلا يدعي أصلا بليلة، وكل يقول أنا ديني وسط راض بما يعمله، يزين له الشيطان ويزعم أنه الوسط، فالغلو مذموم، وكذلك التساهل والحلال مذموم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والميزان والمحك هو في كتاب الله تعالى، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فلا غلو ولا جفاء، وإنما الحق بين ضالتين والهدى بين باطلين. سأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل.
1: اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم وقلتم، وأن يبارك لكم في علمكم وعملكم وقولكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا وافرا لضيفنا الكريم الدائم لحلقات هذا البرنامج الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج، والشكر موصول لكل من استمع إلينا في حلقة هذا اليوم من برنامج الركن الخامس، من الإعداد علي آل سلطان، من التنفيذ والإخراج محمد أرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. إلى حلقة قادمة نلتقيكم إن شاء الله تعالى بخير وعافية في أمان الله. الركن الخامس.

0: الركن الخامس.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: مناسك على إذاعة الرياض.
3: يوم النحر.
4: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي: أنه خير الأيام عند الله، فقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وأنه كما ورد يوم الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى، وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة

0: مؤكده. فعن انس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: استحضار عظمة النسك. إن النداء الرباني في قوله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لا يلبى بالجوارح فقط بل بالقلب والروح ثم الجوارح. فحين يختار الله عبدا من عباده ليكون من وفده فذلك اصطفاء ورحمة لا ينبغي أن يستقبل كأمر عادي. الاستعداد النفسي للحج يبدأ من اللحظة التي تحضر فيها نية السفر، حين يدرك العبد أنه متجه إلى بيت عظمه الله وأقامه على التوحيد، وجعل من طوافه وسعيه ورميه مناسكا تحيي القلب بالتوحيد وتقربه لخالقه. عظمة هذا النسك تقاس بما يحمله القلب من خشوع واستسلام، وبما ينويه الحاج من توبة وتجديد عهد مع الله بغض النظر عن طول المسير ومشقته. الحج عادة سنوية للغافلين، وفرصة نادرة لبدء حياة جديدة عند أصحاب القلوب الحية، تغفر فيها الذنوب وتعاد فيها صحف الأعمال بيضاء نقية. من يريد أن يحج بحق فليبدأ بالتهيؤ القلبي والاستعداد النفسي ليستقبل شعيرة كان الأنبياء أنفسهم يتشوقون إليها ويقفون على أعتابها بخشوع تام.
1: لبيك

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة من برنامج من نسائم الحج. بالطبع حديثنا كان عن الإخلاص وتوحيد الله سبحانه وتعالى، والحج كله لله، ولذلك الحج لله يقتضي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتسليم النفس له عبودية ورقا ووحدانية في شعائر الحج كله. ولذلك تشرف الحاج بأنه منذ أن يحرم وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أعظم هذا الشعار للحج المبني على توحيد الله سبحانه وتعالى، والذي تمثله المسلمون منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر. وليس لأحد أن يقول أو يزعم أنه سيعلن البراءة من المشركين في الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم، ونحن تبرأنا منهم، والأمة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ملبية تتبرأ من الشرك، وليست الأمة بحاجة إلى من يزعم أنه يريد تعليمهم، لأنها تعلمت وعرفت. والفوضى التي يحدثها البعض باسم البراءة من الشرك لا مكان لها بين المسلمين وبين الحجاج، ولذلك فإن هذا الأمر واضح، والتلبية كلها توحيد وبراءة من الشرك منذ أن يخرج الحاج وهو محرم، فهو موحد لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من التأكيد على ألفاظ التلبية التي رددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إعلان واضح ابتداء بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحيده لا شريك له. هذه التلبية واضحة وإعلان واضح وقوي بالبراءة وإرجاع النعمة لله سبحانه وتعالى، البراءة من الشرك وإعلاء إرجاع النعمة والملك أيضا مهما تغيرت الأزمان لله وحده لا شريك له. لا شك أن الحاج ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حجه. التقوى تعني البعد عن المعاصي والبعد عن الجدال. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سبحان الله، خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ربط بآية تتحدث عن الحج. التقوى في حياة المسلم مطلوبة منذ أن يعي إلى أن يدفن في قبره، لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد عليها في الحج. ولذلك عند الذبائح والهدي في الحج قد يظن البعض أن الهدي فقط هو يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد اللحم يريد كذا، وهذا حاشا لله، فهو الغني، ولذلك قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللحوم التي تنتج عن الهدي، وهناك مشاريع مشكورة مأجورة لتنظيم الاستفادة منها وترتيبها، هذه يستفيد منها يعني فقراء الحرام، بل وصلت إلى فقراء العالم الإسلامي، وليست لله إلا تقوى من الإنسان لله سبحانه وتعالى الذي لن يناله لحومها ولا دماؤها، لكن التقوى تكون أو يكون مرجعها لصاحبها المتقي. التقوى طبعا هو العمل بطاعة الله على نور من الله ووحيه، رجاء ثوابه، والحذر من معصية الله على نور من الله ووحيه، خشية عقابه، كما عرف ذلك العلماء. الأخلاق الحاج والترتبط بالتقوى التوبة الصادقة، وهي الرجوع عما يكرهه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. سبحان الله إخوتي الكرام، كلما تمعنا في شرع الله ما يحبه الله هو لمصلحتك أنت أيها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث وأمر بحسن الخلق، وأمر صلى الله عليه وسلم بكل ما ينفع المخلوق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ونهى عن كل ما يضر المخلوق. ولذلك طاعة الله مصالحك الدينية والدنيوية، واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر عباده بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك قال بعض العلماء من علامة الحج المبرور أن يكون الحاج في حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، يعني أن تحدث الحج، أن يحدث الحج تغيرا سلوكيا لدى الإنسان، طاعة وتقوى. ولذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لكن أن يرجع كما كيوم ولدته أمه ثم يعود ليدنس نفسه وعمله بأعمال مختلفة تغضب الله سبحانه وتعالى عليه، ليس هذا هو موضعها. فينبغي أن يكون الحاج دافعا له للتوبة والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى، والتعلق المستمر بالله سبحانه وتعالى. فليست الحجة فرضا وانتهى، بل الحج بذاته مقوم للسلوك. ولذلك سبحان الله، كثيرا ممن دخل الإسلام من غير المسلمين حينما يحج ويرى، يتحرك قلبه حينما يرى المشاعر ويرى الوقوف بعرفات ويرى هيبة الحج، يتحرك بقلبه شيء عظيم من التوبة والإخلاص لله، ويكون حاله قبل الحج مختلفا عن حاله بعد الحج. ولذلك إن لم تكن الحجة دافعا لك أخي وأختي الحاجة إلى سلوك حسن وتقوى من الله سبحانه وتعالى، فراجع نفسك. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. غار حراء،
3: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم. وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين. مستمعينا، في كل موسم حج تتكامل الجهود وتتسابق القطاعات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن في مشهد يعكس عناية المملكة وحرصها الكبير على أن يؤدي الحاج نسكه بكل يسر وطمأنينة. ومن بين هذه الجهود المباركة تبرز أعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تعمل ميدانيا وتنظيميا ودعويا لتجهيز المساجد والمواقيت ومواقع استقبال الحجاج، إلى جانب تقديم الرسائل الإرشادية والتوعوية بعدة لغات، بما يسهم في صناعة تجربة إيمانية مريحة وآمنة للحاج منذ لحظة وصوله وحتى أداء مناسكه. وفي منطقة مكة المكرمة تحديدا تتضاعف المسؤولية بحكم المكانة العظيمة للمشاعر المقدسة وكثافة الحشود، ما يتطلب جاهزية عالية ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، سواء في المنافذ أو المساجد أو مواقع الخدمات المساندة. وللحديث مستمعين أكثر عن استعدادات الوزارة هذا العام والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن في منطقة مكة المكرمة، نسعد أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور سالم الخامري، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. مرحبا دكتور سالم، حياك الله.
1: الله يحييك ويسلمك، وفرصة طيبة للمشاركة معكم في هذا اللقاء المبارك، وأيضا تسليط الضوء على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن جهود الدولة المباركة في خدمة الحجاج والزوار لحج هذا العام.
0: نعم دكتور، يعني قبل أن نبدأ في محاورنا بشكل أكبر وكمدخل الحديث، يعني نتحدث عن الاستعدادات التشغيلية وجاهزية المواقع، مواقع استقبال الحجاج، وأبرز الخطط التي عملتم عليها خلال الأيام الماضية.
1: نعم، حقيقة ما نلمسه اليوم من منظومة خدمات متكاملة في المشاعر المقدسة وأيضا جوامع ومساجد العاصمة المقدسة هو لا شك نتاج ثمرة العناية البالغة والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة يدها الله لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم حتى يؤدوا هذا النسك بكل يسر وطمأنينة. نحن في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبمتابعة وتوجيهات مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، نترجم هذه الرعاية الملكية الكريمة إلى واقع ميداني ملموس عبر منظومة متكاملة من التجهيزات ومن أيضا المشروعات النوعية والخدمات التوعوية التي تواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله تعالى، حتى يؤدي الحجاج نسكهم إن شاء الله تعالى بكل يسر وأمان واطمئنان. بحمد الله عز وجل وزارة الشؤون الإسلامية عملت على تجهيز جميع المساجد المشاعر المقدسة، فمساجد المشاعر المقدسة مسجد نمرة، مسجد الخيف، مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، مسجد حجاج البر بمنى، تعتبر هذه المساجد مجهزة جاهزية كاملة من حيث أعمال الصيانة والتشغيل، من حيث النظافة، من حيث تجهيز أنظمة التكييف الصوتيات وأيضا الإنارة ووسائل السلامة. كذلك عملت الوزارة على تهيئة مساجد العاصمة المقدسة. لدينا في مكة المكرمة أكثر من 2300 جامع ومسجد، منها 1650 جامع ومسجد في داخل حد الحرم. كل هذه المساجد تخدم الزوار وتخدم الحجاج والمعتمرين، وتم الحمد لله تكليف عدد كبير من فرق الصيانة الميدانية، ونفذ الحمد لله إلى تاريخ اليوم أكثر من 20,000 زيارة ميدانية من قبل المراقبين، من قبل أيضا فرق الصيانة، رصد أيضا احتياجات المساجد والجوامع ومصليات النساء، التأكد من سلامة الأنظمة التشغيلية، جاهزية أيضا مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة. كل هذه الحمد لله تم الانتهاء منها.

0: تم تكليف الفرق الميدانية والنزول الميداني للتحقق من الجاهزية الكاملة للمساجد. فرق الصيانة مع المقاولين كذلك نفذت تقريبا 5000 جولة رقابية ميدانية للتأكد من أعمال الصيانة والنظافة، شملت كما ذكرت لك أعمال الصيانة الوقائية وفحص الأنظمة، أنظمة التكييف، أنظمة الإنارة، أنظمة الصوتيات، أعمال النظافة، التعقيم، كل ما يعني يتطلب في ذلك. تكليف 20 فرقة ميدانية متخصصة في أعمال التكييف، في أعمال الصيانة، في أعمال الصوتيات، للحمد لله معالجة البلاغات وأيضا التحقق من الجاهزية الكاملة.
1: نعم جميل، يعني كل هذه الأعمال الميدانية فعلا يعني جهود تشكرون عليها. لكن يعني إذا سمحت لي دكتور أتحدث عن جانب آخر، وهو جانب البرنامج أو الخطة فيما يتعلق بجهود الوزارة في استقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبحرية والخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لهم منذ لحظة الوصول عبر هذه المنافذ وحتى يصلون إلى المشاعر المقدسة.
0: الوزارة تبدأ أعمالها في وقت مبكر وبخطط أيضا معتمدة ومحكمة لاستقبال الحجاج من حين وصولهم من عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. يتم الحمد لله تكليف العدد من الموظفين والموظفات لاستقبال الحجاج، وأيضا في ميناء جدة الإسلامي، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، في مطار الطائف الدولي أيضا، إلى جانب مساجد المواقيت يتواجد فيها عدد كبير من الدعاة ومن المترجمين ومن أيضا الموظفين. شملت الجهود تجهيز المواقع، تكثيف الفرق الميدانية، توفير أيضا المواد التوعوية والإرشادية، بما يضمن إن شاء الله تعالى انسيابية الخدمات منذ لحظة وصولهم إلى مكة إلى مغادرتهم بمشيئة الله عز وجل. فالوزارة تبذل جهود نوعية في استقبال الحجاج القادمين عبر هذه المنافذ، وتم تزويد المواقع هذه بالشاشات والأجهزة الإلكترونية هو كل ما يحتاجون إليه، وأيضا خدمة الواي فاي التي يستطيع من خلالها الحجاج تحميل الكتب والمواد التوعوية عن طريق هذه الخدمات المقدمة لهم.
1: جميل دكتور، يعني كل موسم حج نسمع ما شاء الله يعني بمبادرات جديدة أو خطط خدمية جديدة لضيوف الرحمن. هذا العام سمعنا بمبادرة بشائر الوصول، إذا يعني تعرفنا وتعرف المستمع الكريم بهذه المبادرة، مبادرة بشائر الوصول وأهدافها وآلية تنفيذها على أرض الواقع.
0: نعم، هذه ضمن المبادرات التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة. هذه المبادرة تم تنفيذها عبر المنافذ الجوية في مطار الطائف وفي مطار الملك عبد العزيز، وأيضا في محطة القطار في مكة المكرمة، وبحمد الله وفي ميناء جدة الإسلامي. هذه المبادرة تعكس حقيقة يعني جهود الوزارة في استقبال الحجاج والترحيب بهم وتقديم الهدايا النوعية لهم من إصدارات الوزارة والورود كذلك. يقوم على هذه المبادرة عدد من الموظفين والموظفات، وكذلك تم فتح فرص التطوع لاستقبال الحجاج واستقبالهم بالورد واستقبالهم أيضا بما يحتاجون إليه من هدايا مطبوعات الوزارة. بحمد الله كان لها صدى كبير، وأيضا انشراح وابتهاج من قبل الحجاج عندما كان استقبالهم في هذه المواقع.
1: نعم دكتور، المتابعة الميدانية، الجولات التفقدية للمشاعر المقدسة، أعتقد بأنها من الأعمال المهمة جدا خصوصا في موسم الحج. كيف تعملون مع زملائكم في الوزارة الذين يعملون في منطقة مكة المكرمة بشكل عام، وهم يستقبلون الحجاج ويعملون ليل نهار على تقديم الخدمات الميدانية لهم من خلال أيضا توزيع العمل وتكليف المسؤولين بجولات تفقدية في المشاعر المقدسة في منطقة مكة المكرمة بشكل عام حتى يتم ضمان تقديم الخدمة والتسهيل وتجربة الحاج تكون يعني على أعلى مستوى؟
0: بحمد الله عز وجل خطة فرع الوزارة، خطة

0: خطه معتمده من معالي الوزير حفظه الله تعالى، وقسمت الخطه على عدد من اللجان العامله سواء في فرع الوزاره او في المواقع المختلفه في مكه المكرمه او في المشاعر المقدسه او في محافظه جده ومحافظه الطائف وفي ايضا المحافظات التي يكون فيها المواقيت مثل محافظة الليث وأيضا محافظة الرابغ ميقات الجحفة. هناك يتم الحمد لله تكليف اللجان بالعمل من حين ابتداء الخطة والموافقة عليها في تاريخ 1/11، يتم الحمد لله مباشرة جميع اللجان لأعمالها، تكليف عدد من الدعاة في مساجد المواقيت لإلقاء الكلمات، إلقاء الدروس، إلقاء المحاضرات، إجابة السائل. يتم أيضا تكليف الأئمة ومتابعتهم للقيام بإلقاء الدروس وأداء الصلوات في هذه المساجد. في مساجد الحجوزات كذلك تم تكليف فرق فنية وفرق ميدانية استقبال الحجاج في مساجد حجوزات السيارات على مداخل مكة المكرمة، والمساجد مفتوحة على مدار الساعة. كذلك فرق ميدانية للمساجد الكبرى ومساجد المنطقة المركزية للوقوف على الجاهزية واستقبال أيضا البلاغات ومعالجة أي معوقات قد يواجهونها في الميدان. يتم الحمد لله التعامل معها بشكل عاجل وسريع. فرق أيضا ولجان في مساجد المشاعر المقدسة في مسجد نمرة، عدد من الموظفين والموظفات من المهندسين والفنيين ومن أيضا المراقبين والمراقبات يعملون للجاهزية التامة من خلال مهام مسندة لهم في كذلك مساجد المشاعر المقدسة. يساندهم أيضا فرق تقنية تعمل على متابعة الشاشات الإلكترونية، متابعة البث، خدمة الواي فاي، التحقق منها. والحمد لله دلالة الحجاج على كيفية استخدام هذه البرامج وهذه التقنيات حتى يستفيدوا من هذه الخدمات التي تقدم لهم. الفرع الوزارة يعمل جنبا إلى جنب مع زملائنا المكلفين أيضا من خارج فرع مكة، يقومون الحمد لله بأدوار ومتابعات مكثفة جدا لاستقبال الحجاج والعمل إن شاء الله تعالى على أكمل وجه.
1: على جانب التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية دكتور سالم، يعني كما تحدثتم شاهدنا الوزارة فعلت هذه الخدمات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي واستفادت منها الوزارة وغيرها من الوزارات الحكومية حقيقة في مواسم الحج الماضية. يعني إلى أي مدى سيتم تفعيل هذه الوسائل الحديثة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مساعدة الكوادر البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟
0: نعم، أولا في هذا العام الحمد لله وامتداد أيضا للأعوام الماضية كان للوزارة عدد كبير من المبادرات النوعية والمبادرات المهمة التي تخدم الحجاج. من أهم هذه المبادرات حقيقة مبادرات تطويرية لمشاريع قائمة أو امتداد لها نفذت هذا العام. من أهم هذه المشاريع استكمال مشاريع خفض الحمل الحراري مثل الساحات الخلفية لمسجد نمرة، استكمال مشاريع المظلات، تلطيف الهواء بساحات المساجد. السنة هذه تم إطلاق مشاريع وهي امتداد أيضا لمشاريع في العام الماضي، إطلاق مشروع سقيا الحجاج بمسجد الخيف وحجاج البر بمشعر منى بالشراكة مع القطاع غير الربحي. هذا المشروع في 3 مساجد بطاقة استيعابية تتجاوز 123,000 حاج في الساعة الواحدة، واللي هو مشروع سقيا الماء. في أيضا من المبادرات النوعية والمشاركات تكليف أكثر من 1822 داعية و220 مترجم لخدمة الحجاج. الوزارة رصدت وعدد من المطبوعات النوعية والتي تخدم الحجاج، مطبوعات تتعلق بأحكام الحج والمناسك، أكثر من 1,400,000 مادة توعوية ب27 لغة عالمية، الشاشات والإلكترونية وال

0: التحول الرقمي، الاتصال الحمد لله كما ذكرت، توفير خدمة الواي فاي المجانية في جميع مواقع، وجود الحجاج في مساجد المواقيت، مساجد الحل، مسجد أم المؤمنين عائشة في التنعيم، مسجد الجعرانة، أيضا توفير أجهزة الاتصال المرئي للفتاوى الشرعية بكافة المنافذ الحدودية وصالات استقبال الحجاج ومساجد المواقيت ومناطق منطقة المشاعر المقدسة. الوزارة كذلك لديها من المبادرات توظيف الشاشات والمنصات الذكية، الشاشات التفاعلية بتطبيق رشد الذي يحوي العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها المكتبة الإلكترونية كبائن توعوية إسلامية لاستقبال الحجاج والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، تقنية التعليم ثلاثي الأبعاد، والمصحف كذلك الذي يعني في هذه التطبيقات يستطيع الحاج أن يقرأ من المصحف عبر هذه التطبيقات وغيرها من وسائل التواصل التعليمية. أيضا من التطبيقات الذكية كما ذكرت تطبيق رشد لتقديم خدمات إرشادية وخدمات توعوية متكاملة
1: بأكثر من لغة
0: ومتعددة.
1: دكتور؟
0: نعم صحيح، بأكثر من لغة، أكثر من 27 لغة.
1: نعم.
0: من الأعمال والمبادرات أيضا بث أكثر من 120 مليون رسالة نصية بلغات عالمية على هواتف الحجاج عبر شبكات الاتصالات، ولتوعيتهم وتبصيرهم بأحكام المناسك والتعليمات الخاصة بالحج. الجهود كبيرة جدا الحمد لله، وعند مغادرتهم إن شاء الله تنتظرهم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكثر من 2 مليون نسخة من المصحف الشريف وترجمات معانيه بأكثر من 80 لغة عالمية، سوف إن شاء الله تقدم كهدية من خادم الحرمين حفظه الله تعالى
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، جهود موفقة تشكرون عليها لخدمة ضيوف الرحمن. الدكتور سالم الخامري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، ومن التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم عرفة. هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاة

0: باتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفث. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف، وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة مستمعي الكرام من برنامج الحج الذكي. وزارة الحج والعمرة بطاقة نسك، في ظل تسارع التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن، طبعا ظهرت حلول مبتكرة تسهل تجربة الحج والعمرة بشكل غير مسبوق. من بين هذه المبادرات برزت بطاقة نسك كأداة تجمع خدمات متعددة في بطاقة واحدة، مما يجعل رحلة الحاج والمعتمر أكثر سلاسة وأمان. فما هي هذه البطاقة؟ كيف تغير تفاصيل التجربة؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات نرحب ضيفنا المختص سعادة المهندس حامد المالكي، مدير برنامج بطاقة نسك. حياكم الله سعادة المهندس حامد.
3: حياك الله وأهلا وسهلا فيك.
2: بداية، احنا دائما يعني كثيرين يسمعون عن بطاقة نسك، وهي من الحلول صراحة الجميلة والذكية، والتي يعني تهدف أكيد لتحسين تجربة وحج أكيد ضيوف الرحمن. بداية نبي نتعرف إيش البطاقة وعلى ماذا وإيش الهدف أيضا من إطلاقها.
3: الله يعطيك العافية وحياكم الله جميعا وجميع المستمعين. اليوم احنا في وزارة الحج والعمرة نعمل على بطاقة نسك، اللي هي بطاقة تعريفية للحاج تحتوي على المعلومات الأساسية للحاج والكثير من الخدمات الإسرائيلية. اليوم يمكن احنا ركزنا على هذه البطاقة حتى تكون هي الأداة والوسيلة اللي يستخدمها الحجاج في تحسين تجربتهم في خلال موسم الحج. فالبطاقة تحتوي على معلومات الحاج الأساسية مثل صورة الحاج وبيانات واسمه وكذلك شركة تقديم الخدمة، بالإضافة إلى معلومات إضافية أخرى مثل آلية التواصل مع شركة تقديم الخدمة، مواقع السكن. اليوم زي ما تعرف في موضوع الإرشاد الحجاج ووصولهم، والحاج كل أول مرة يأتي الموسم الحج يحتاج إلى الإرشاد فيعرف موقع سكنه في مكة أو المدينة، كذلك في ميناء وعرفات. جميل. بعض الخدمات يعني بشكل عام عن البطاقة.
2: نعم، وش الهدف اليوم؟ لماذا تم الذهاب لتوحيد هذه البطاقة، وجود هذه البطاقة لكل حاج؟
3: اليوم لما نتعامل مع عدد كبير من الحشود، يعني اليوم في موسم الحج نوصل لملايين في كل موسم، هذه الأشخاص مختلفين الثقافة، مختلفين اللغات، من بلدان متنوعة، فنحتاج إلى أداة تعريفية لهذا الأشخاص حتى يسهل التعرف عليهم وتقديم الخدمات لهم. فاليوم البطاقة تقدم زي ما ذكرت سابقا موضوع خدمات الإرشاد، أيضا موضوع خدمات التواصل، بحيث أنه تسوي على أرقام التواصل رقم الشركة تقديم الخدمة، كيف يتواصل معها، كذلك زي ما قلت لك موقع السكن. اليوم البطاقة مزودة بشريحة NFC موجود فيها QR كود، فيها باركود، تسهل لعمليات التشغيل الميدانية مثل الصعود للحافلات. اليوم الحاج عند الصعود للحافلة كيف نتعرف أن الحاج هذا مصرح لأنه يصعد على هذه الحافلة اليوم وينتقل إلى المشاعر المقدسة أو يقدم لهذه الخدمات؟ باستخدام هذه البطاقة يتم التحقق من نظامية الحاج، سواء من الزملاء في الجهات الأمنية وكذلك من شركات تقديم الخدمة، حتى تتأكد أنها قدمت هذه الخدمة للشخص المعني.
2: نعم، هي البطاقة هي تسهل سواء على الحاج نفسه اللي يحمل هذه البطاقة، أيضا للشركة التي يتبع لها المنظمة له في حجة، أيضا هي مرتبطة بمقدمي الخدمات بجميع القطاعات اللي يعني يرعون سلامة الحجاج وكيف كفاءة أيضا يعني إتمام هذا الموسم بنجاح، إنه يقدر يتعرف عليه مباشرة من خلال هذه البطاقة، فتسهل عدم إعاقة سير الحج.
3: نعم، كذلك فيما يخص الجهات الأمنية، اليوم البطاقة بطاقة نسك تحتوي على سمات أمنية. البطاقة فريدة في تصميمها، في حجمها، في شكلها، سمات أمنية فوق 12 تقريبا سمة أمنية، ما بين سمات ظاهرة ممكن يعني رؤيتها بالعين المجردة، سمات تقنية للتحقق التقني، وكذلك في سمات مخفية للمختصين حتى يتأكدوا أن هذه البطاقة هي البطاقة أصلية أو غير ذلك، للحد من الحج غير النظامي. فاليوم في إدارة الحشود لما يكون عندنا عدد كبير من الصعب التحقق من الشخص يعني فرادة، نقول نعمل إسكان لكل

0: شخص أو نقرأ بطاقة كل واحد في لحظتها، فتكون البطاقة مساعد للزملاء سواء في الجهات الأمنية وغيرها في الفرض البصري. فبالنظر من مسافة يعني بعيدة للحاج نعرف أنه والله هذا هو الحاج النظامي ومصرح له أن يدخل في هذا المكان.
1: نعم، عبر القراءة الرقمية ليس كذلك؟
0: القراءة الرقمية متوفرة نعم، ولكن نقول لك أحد النقاط اليوم الفرض البصري عن بعد، اليوم نتكلم عن عدد حشود كبير فأنا بتعرف على البطاقة من بعيد الآن، وأنت بتشوفي أي حاج موجود في في الحرم أو سواء في مدينة مكة المكرمة اليوم أو المدينة المنورة في المشاعر، فالبطاقة بارزة واضح شكلها وتحتوي على سمات سهلة الرؤية.
1: نعم.
0: إضافة للخدمات الرقمية اليوم بطاقة تمسك هي ليست فقط لدى وزارة الحج والعمرة أو مرتبطة بأنظمة وزارة الحج، لا، البطاقة اليوم هي مرتبطة بكافة الأنظمة العربية السعودية مع الجهات ذات العلاقة، يتم قراءتها من خلال الوحدات الطرفية في الأجهزة الميدانية مع الزملاء رجال الأمن وكذلك الجهات الأخرى، فالبطاقة متكاملة مع كافة الجهات في المملكة العربية السعودية.
1: نعم، وتختصر حتى على الحاج نفسه، يعني الحاج نفسه بدل ما يقعد يعرف بنفسه أو يثبت للجهة الفلانية أو يثبت لمقدم الخدمة الفلانية، أنت موحد الجهود وأنت معروف لدينا، فلا لا تعيق حركته وهو يمشي وتضمن له سلاسة الانسيابية أنه يبي يروح للمكان اللي بيروح يتوجه لحافلته ولا مكان إقامته، ولا فتكون هذه الجهة البطاقة هي تسهل على الحاج نفسه أنه ما يقعد يعرف أو يثبت من وين جاي ولا وش الشركة.
0: يمكن في نقاط إضافية. نعم. إذا ممكن أشير لها اليوم البطاقة نعم هي بطاقة تعريفية للحاج بتقدم للخدمات الميدانية في وزارة الحج، رحنا النقطة أبعد من كذا، اليوم البطاقة تحتوي على شهادة إتمام الحج، نحاول نربط هذه البطاقة بالحاج بحيث أن تكون ذكرى يحتفظ فيها الحاج عند عودته لبلده، ففي الوجه الأمامي للبطاقة تكون نعم. هناك اللي هي معلومات الحاج، في ظهر البطاقة شهادة لإتمام الحج الحاج يعني يمكن يحتفظ فيها لي يعني للمستقبل، تكون كذكرى له على هذا الحج.
1: جميل.
0: أيضا من خلال البطاقة تقدم عدد من الخصومات والتخفيضات من بعض الشركاء معنا في هذه المنظومة، فهذه إضافة جديدة هذا الموسم إن شاء الله راح تكون متواجدة لضيوف الرحمة.
1: جميل. سؤال كذا قبل يداهمنا الوقت، كيف يتم الحصول على البطاقة لدى الحاج وهل في خطوات كذا معينة عشان يفعل هذه البطاقة؟
0: نعم، البطاقة اليوم يتم تسليمها من قبل شركة تقديم الخدمة، فالحاج بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية واستقباله من شركة تقديم الخدمة تكون هذه أحد الخدمات اللي توزعها شركة تقديم الخدمة على الحاج عند الوصول، فتكون بطاقة نسك فيستلمها الحاج بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية، وفي مبادرات للتوزيع في بلد الحاج لبعض الدول تكون يعني مع الحاج مجرد وصول المملكة العربية السعودية، كذلك يتم توزيع هذه البطاقة في مكة وفي المدينة، الوزارة وفرت عدد مراكز التوزيع الخاصة للبطاقة بحيث شركة تقديم الخدمة تستلم البطاقة وتقوم بتوزيعها للحجاج مجرد وصولهم، ويتم تفعيلها في ذات الوقت عن طريق التطبيق المخصص التشغيلي اللي تستخدم الشركات تقديم الخدمة.
1: جميل، دهمنا الوقت سعادة المهندس في دقيقة ونصف وأقل، هل هناك تطويرات أو توسعات مستقبلية لبطاقة نسك تشمل خدمات أو شرائح أخرى إضافية غير اللي أنت ذكرتها؟
0: نعم، إحنا في وزارة الحج والعمرة دائما نسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستخدام التحول الرقمي في تطوير التجربة وخلق رحلة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن، فهذا الموسم أضفنا عدد من خدمات البطاقة ومستهدف إن شاء الله في الموسم القادم أن يكون في خدمات إضافية للبطاقة حتى نسهل العمليات التشغيلية الميدانية لضيوف الرحمن.
1: جميل، شكرا لكم سعادة المهندس حامد المالكي مدير برنامج بطاقة نسك على وقتكم الثمين اللي قضينا فيه بالتعريف عن هذه البطاقة المهمة واللي تكفل سلامة وسلاسة أداء الحجاج إن شاء الله لمناسكهم لحج هذا العام، والشكر موصول لكم قبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم محادثتكم على التقديم مريم القحطاني فملا.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرم.

0: العالمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: الكعبة المشرفة.

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعا وقال لابنه إسماعيل أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل قال نعم أنا يعني أشاركك البناء، وبدأوا يبنون حتى إذا جاء عند مقام عند الحجر الأسود قال يا ابني يا إسماعيل أعطيني حجرا مختلفا عن الحجارة اللي أبني بها حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال لي يا أبتا يعني أنا بأثري بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني من وحي من السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
0: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش، وبالرغم من ذلك قريش يعني

0: لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنة عندهم المبالغ التي تجعلهم يبنونها على أساس إبراهيم، لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
1: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش. أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها رممها المسلمون، وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناءً محكماً وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
0: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث، حسب يعني المستجدات الحديثة في مواد البناء من ناحية المقاسات هي تختلف. يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه، أقل من متر، لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
1: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة وهو مصنوع من الذهب الخالص،
0: صنع من الخشب، بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني الحديد وطعم بالذهب والفضة بشيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية. يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم، لكن فوق 50 كيلو. يعني
1: وهناك أيضا حجر إسماعيل الذي يعد جزءا من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضا ومطل على حجر إسماعيل. لاحقا شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
0: بل إن في العهد السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم من منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنوياً.

0: كان يجدد، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عدون سابقة كانت تغير مرة مرتين لحتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس أنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة. يعني مثلا يعني يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من من من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني الحزام عرضه 95 يعني أقل من من من متر يطوف حوالين الكعبة، وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب زخارف إسلامية مختلفة.
1: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
2: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. غار حراء،
3: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب.

0: عود إليه ليس سهلاً، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهداً. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم، وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لك قصة حاج.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في برنامج قصة حاج، هذا البرنامج الذي يلتقي بطلائع الحجاج القادمين لمكة المكرمة ليرصد لكم مشاعرهم الجميلة وقت وصولهم لمقر سكنهم في ظل هذه الخدمات الجليلة التي سخرت من أجلهم. معي الآن مجموعة من الحجاج من سوريا الشقيقة، نتعرف عليهم ونتعرف على انطباعاتهم ومشاعرهم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حجة نتعرف عليك.
2: تعرف علي أماني قويدة.
1: حياكي حجة أماني، ممكن ندردش معك شوي؟
2: تفضلي.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك.
1: نورتوا مكة.
2: تسلمي يا رب.
1: شو شعورك وانت قادمة للحج لهذا العام؟
2: والله شعور مبين وصف، الحمد لله الله هيك يتعامل كل مشتهي يا رب.
1: آمين.
2: الله يسعدك يا رب.
1: طيب حجة، لكل قادم لمكة المكرمة لأداء الحج أكيد هناك قصة حتى وصل إلى الأراضي المقدسة، فلو تعطينا ملامح عن هذه القصة اللي تخصك.
2: أنا طلعت عمره من تقريبا 20 سنة، وهلا أنا أول حجة طلعت أنا وزوجي. الحمد لله يعني الله كرمنا قدمنا ودغري الحمد لله الله استجاب دعوتنا واجينا لهون.
1: الحمد لله. ان شاء الله ما تعبتوا بالرحله.
2: لا الحمد لله، والله ما شاء الله، وكان كثير كثير الحمد لله تيسرت معنا امورنا بالرحله.
1: الحمد لله والله
2: يا الله هلا استقبال بياخذ العقل، كثير يعني كثير انبسطنا الحمد لله.
1: ان شاء الله ما في شيء ناقصكم.
2: لا الحمد لله.
1: الحمد لله. الله ان شاء الله تستمتعوا بالاقامه وكذلك تؤدوا الحج ويكون بإذن الله حج مبرور، سعي مشكور.
2: آمين يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الله يكرم كل عباد المؤمنين بهالزيارة.
1: إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
2: بقول لك بتمنى لكل إنسان الله يحقق له الأمنية، أحلى أمنية الواحد بيتمناها.
1: صحيح.
2: أي والله.
1: صحيح. الحمد لله.
2: أي والله الحمد. أنا هاي أول سنة يعني هو دائما بيطلبوا من رب العالمين، وكان وضعنا نحن بسوريا يعني وضع يعني هاي السنة طلبتها من رب العالمين الحمد لله، بفضل الله دغري الله استجاب لي الحمد لله.
1: والله استجاب. أي
2: والله الحمد لله.
1: حجي بعد إذنك ممكن هنا شو؟ مرحبا بكم ألف.
3: أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم.
3: الله يسلمك يا رب. الله يجبر بخاطر.
1: بدنا نتعرف عليك.
3: أنا اسمي محمد ملي من سوريا من دمشق.
1: أهلا وسهلا.
3: الله يخليك.
1: أول حجة حاجة محمد؟
3: إيه والله أول مرة بجي السعودية، ماني عامل لا حج ولا عمرة.
1: الله
3: يخليك.
1: شو شعورك؟ والله احكي لنا على هذا الشعور الجميل.
3: والله يعني شعور يعني أول ما فتت مكة حسيت هيك بهدوء مو طبيعي وسلام وأمان ما شعرت فيه، مع أني زائر يمكن شي 30-40 بلد، أول مرة بحس بهالشعور.
1: شعور جميل.
3: إيه شعور جميل جدا.
1: كيف وجدت مشاعر الإخوان والأخوات الحجاج اللي معك بالرحلة؟
3: والله التنظيم كتير جيد وفي محبة يعني وتفاني بالعمل بصراحة، يعني عم بيحاولوا قد ما كان يساعدونا وما يخلونا محتاجين شيء أبدا.
1: إن شاء الله ما تعبتوا بالرحلة.
3: لا أبدا، والله الأمور كلها منظمة وما شاء الله
1: مرتاحين. الحمد لله.
3: الله يديم الأمن والأمان على المملكة يا رب.
1: آمين يا رب. سوريا كذلك
3: ما شاء الله التنظيم مو طبيعي.
1: الحمد لله.
3: إن شاء الله.
1: حاج محمد، لكل حاج قادم لبيت الله الحرام هناك قصة خاصة فيه يحب أن يحكيها لكل شخص يقابله، فما هي قصة الحاج محمد حتى يعني حصلت له هذه الفرصة الجليلة في حصوله على موافقة للحج لهذا العام؟
3: والله هي سبحان الله اجت هيك يعني مو على البال، سبحان الله يعني هيك قدمنا وما لي كنت متوقع انه ينال القبول وسبحان الله تيسرت.
1: فضلنا. في ناس حاج محمد ما شاء الله تبارك الله سنين بيقدموا كل
3: انا
1: عام.
3: اول مره بقدم ومولدي انا يعني مولدي 85، ماني كثير كبير بس سبحان الله انا وزوجتي فضل من الله.
1: تبارك الله. اي والله اكيد يعني هذا له شعور جميل لديكم عندما تقدمون ويتم قبولكم من اول
3: طبعا دي. طبعا شعور يعني فضل من رب العالمين طبعا.
1: ايش حاب تعرف بمكه وحاب تتجول بمكه المكرمه وتتعرف على معالمها وهذه المواقع التي لها علاقه قويه بالسيره النبويه؟
3: اكيد اكيد، يعني اكثر شيء شدني هو منظر الجبال سبحان الله.
1: سبحان
3: يعني
1: ايه
3: صح، يعني انا وماشي عم طلع على جبال اكيد كانت الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، بجوز هالاراني مرق منا كلياتها سبحان الله، يعني لها هيك وهره وعظمه.
1: اكيد اكيد حتقفوا ان شاء الله على بعض المواقع التي لها علاقه قويه بالسيره النبويه مثل جبل النور، جبل ثور، هذه المواقع التي جهزت من قبل الجهات بالمملكة العربية السعودية لكل الزائرين لمكة للتعرف على هذا الأثر النبوي هنا في مكة المكرمة.
3: إن شاء الله إن شاء الله أكيد، يعني
1: إن شاء الله يتم الترتيب.
3: الله يسلمك يا رب، تسلم.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا. السلام عليكم.
4: وعليك السلام،
1: كيف حالك يا حجة؟
4: والله الحمد لله.
1: كيف تعرف عليك؟
4: يا الله يسلمك فادي حلاوي بنت أحمد، يا أهلا فيك.
1: نتمنى يعني أنه تكون الرحلة بسيطة وخفيفة بإذن الله.
4: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بإذن الله.
1: ما
4: إن شاء الله.
1: الحمد لله.
4: الحمد لله، مفضل الله، مفضل الله. الله يا رب، الله هيك يقوينا على طاعته يا رب.
1: أمين يا رب. حاجة إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
4: يا رب يا رب يا رب بتقوينا يا رب على طاعة الله، وهيك يا رب هيك يا ربي هيك ما يعذبنا ويقوينا على طاعته، وهيك ينشرح قلبنا ويعافينا ربي ويقوينا بجاه حبيبي محمد، ويجعلها يا رب علينا يا رب خير على جميع أمة محمد يا رب، وفرج على جميع أمة محمد يا رب، تفرج على أمتك يا رب.
1: طيب حاجة، إحنا برنامج قصة حاج، كل حاج يحكي قصته التي جعلته يأتي للحج لهذا العام، أكيد عندك قصة جميلة تحكي لنا.
4: يا رب شو بدي لك، كلها ان شاء الله كلياتنا اياماتنا حلوه يا رب ان شاء الله، وجميع امه محمد يا رب. اول شيء ما وافقوا لي، لبعدين حتى وافقوا لي، اول شيء وافقوا لبنتي اللي ما وافقوا لي لجوزي، بعدين الحمد لله من فضل الله اجت موافقه، رد استنينا الحمد لله وافقونا الحمد لله.
1: ردت الفعل اول ما
4: اي والله طار عقلي، متمنيت اصلي 60 سنه، انا مو كل سنه هالسنه، كل سنه هالسنه ان شاء الله يا رب. الحمد لله الله كريم، والله متى ما ربك نادى لك الله بيهيئ لك وبيسر لك امورك، بس ربك يريد كله بيصير باذن الله، لحتى الله يريد بس. والله كله شيء حلو، كله ان شاء الله ما شاء الله بسم الله، والله كله بياخذ العقل. اي والله عفوا، الله يسلمك يا رب.
1: بهذا مستمعينا شكرا،
4: سلموا هالايدين يا رب. شكرا شكرا، الله يسلمك يا رب للجميع يا رب.
1: بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج قصة حاج، التي نرصد فيها هذه الانطباعات، هذه المشاعر من هنا من مكة المكرمة لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. إلى أن ألقاكم في قصة جديدة وحلقة جديدة من برنامج قصة حاج، لكم أطيب التحايا مني أنا سامية الشريف، والإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. موجز إخباري، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يهني رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده.

سمو ولي العهد يهني رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده. المملكة تدين وتستنكر الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق.

0: ميزاب الكعبة.
1: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا الطيبة اليوم بنوجهها لأنفسنا، كيف نرتقي بأحوالنا القلبية حتى ننزع منها كل ما لا يليق بها. القلب هذا محل نظر الرب، ينبغي أن يكون القلب صافي، ينبغي أن يكون القلب نقي، ينبغي أن يكون القلب مهيئ للعطاءات وللرحمات وللتنزلات، حتى يتذوق الإنسان طعم الإيمان، حتى يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان، حتى يتذوق الإنسان معنى القرب من الرحيم الرحمن، حتى يدرك الإنسان معنى الأنس بالصلة بالرب سبحانه وتعالى. لما يقوم الليل، الله، يستشعر حلاوة قيام الليل. لما يصلي الفرائض يستشعر أنه سوف يقف بين يدي مولاه. عندما يقرأ القرآن، في ناس عندما تقرأ القرآن تذوق فيه مذاقات أطيب من طعم العسل، وفينا من يقرأ القرآن ويهذ هذا الشعر، ما كأنه مستشعر أنه يقرأ كلام المولى سبحانه وتعالى. ما الذي يتفاوت بين هذا وذاك؟ الحالة القلبية. هذا حالة القلبية، جهاز الاستقبال عنده صافي، وهذا عنده جهاز الاستقبال مشوش. فلما يقرأ القرآن الذبذبات التشفيرات ما تجي صافية، فالبيت ما يكون صافي. لكن صاحب القلب الصافي تجي له الذبذبات، تجي له الشفرات، تجي له الإشارات، الإمدادات، الرحمات صافية، فتنعكس عليه مذاقا وسعادة وفرحا وسرورا وطمأنينة وقربا من المولى سبحانه وتعالى. فأمر جدا مهم أن نستوعب ما نريد أن نقول في هذه الحلقة. عشان بس تستوعب معايا، أبغى بس أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي الآية الأخرى يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. كيف نخرج من الصدور الغل هذا؟ إيش الغل؟ الحقد، الحقد الكامن في القلب، الحسد اللي يكون موجود عند الإنسان في استكثاره على الآخرين. فهذا الحقد، الحسد، التعالي على الآخرين، هذه كلها يعني مصادر للغل، يتغذى بها الغل في القلب. من أحيانا من الغل إنك تفرح إذا أصابت غيرك مصيبة. من الغل أحيانا التاجر اللي نافسك تفرح لما يخسر أو تجيله نكبة، هذا من الغل اللي في القلب، نسأل الله السلام والعافية. من الغل أن تتمنى المكروه لغيرك، تتمنى السوء لغيرك أيا كان السبب، هذا من الغل اللي في القلب. وغاية من الأهمية أنه خذها مني، لن يدخل الإنسان الجنة وفي قلبي غل. ما يليق بأهل الجنة أن يكونوا من أصحاب الغل. فالموفقين في الدنيا هم الذين يحاربوا هذا الغل بسلامة الصدر، بسلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرجل اللي قال فيه النبي: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، بما ميز؟ ميز بأمر واحد. لما سألوا عبد الله بن عمر وقالوا أن والدي يعني خرجني وبات عنده 3 أيام، جلس يراقبه وما شاف عنده شيء مميز، قال له: ما السر؟ لأن النبي كان يقول عليك: تدخل علي، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ودخلت أنت في اليوم الأول، ودخلت أنت في اليوم الثاني، ودخلت أنت في اليوم الثالث، ما الميزة؟ قال: ما في ميزة. قال له: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. يعني أنا مسامح الناس كلهم وما أحسد أحد إذا ربي أعطاه. قال له: بهذه بلغت. لأنه الغل يا جماعة لما يكون في القلوب يفرق حتى بين الأخوين،

كم من عوائل لطيفة اسمها في المجتمع مرموق تخالفوا وذهبوا إلى المحاكم وتزاعلوا بسبب الغل الذي في القلوب. كم من شريكين تخاصموا ووصلوا إلى مفترقات الطرق بسبب غل القلوب. كم من عبادة فسدت بسبب أن القلب مليء بالغل. فالإنسان يحتاج أن يدرك خطورة هذا الغل. الأمر ليس بالسهل. بعضنا يعني يشوف الأمر عادي، بل يرى أنه هذا فلان يستحق الحقد، هذا فلان يستحق. لا، وبعضهم يدعي على فلان ويدعي على علان ويتمنى لهم السوء ويتمنى لهم الشر ويتمنى لهم الوقيعة ويتمنى لهم الأذية. ليه؟ لأنه هو فعل، هو عمل، هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا الحقوق تجري مجراها، نتكلم على القلوب وغل القلوب وحسد القلوب. أنا واحد والله أخذ مني أو سرق مني 1,000,000 وأنا قادر أني أجيبها، لا، روح واتخذ السبل والطرق لاسترجاعها. فلان أذاني في أذية ظاهرة وينبغي أن يتأدب حتى لا يكررها مع غيري، لا، في بالطرق النظامية أنا ممكن أأدبه، لكن ما أحول الأعمال هذه الظاهرة ولا استرداد الحقوق إلى حقد في القلب، إلى غل. مو عشان هو، مش عشان هو ما يستاهل، بس أنت كإنسان جميل ما يعني لا تخلي في قلبك سواد. الله ربان على الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا الأمر يعني يحتاج أن نستوعبه، أن ندرك خطورة أن يكون في القلب سواد، أن يكون في القلب مو عشان فلان قد هو أصلا أسود الطرف المقابل، بس أنا قلبي هذا جعلته لصلتي بربي، أبغى أصلي أتذوق حلاوة الصلاة، أبغى أصوم أستشعر جمال الصيام، أبغى أقرأ القرآن وأتذوق طعم العسل، أبغى أقوم الليل وأطير في عالم آخر وفي أكوان أخرى ترفرف الروح إلى معارجها. طب هذا ما يكون إذا القلب مثقل بالأحقاد والأحساد والتعالي والكبر والأمراض هذه. وحتى يا سادتي الغل غالبا لا يكون إلا من شحنة، شحنة في النفوس تولد الغل هذا. ولما تكون في شحنة في القلوب تمر أيام وليالي المغفرة ولا يغفر للمشاحن. جاء في الحديث أنه تفتح باب الجنة كل يوم 2 وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقال أنظر هذين حتى يتصالحا أو حتى يصطلحا، فيغفر للناس ويغفر للخلق إلا المتشاحنين. في ليلة النصف من شعبان ورد في الحديث بسند صحيح وأقل ما يقال فيه أنه حسن، أنه يطلع الله على قلوب العباد فيغفر فيها لجميع الخلق إلا مشرك ومشاحن. عشان إيه أخلي في قلبي غل والناس كله يغفر له وأنا ما يغفر لي؟ طب يعني هذا آذاني في الدنيا أخلي كمان يأذيني في الآخرة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصينا وينبهنا، يقول لنا لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. لذلك يحتاج الإنسان يأخذ نصيبه من سلامة القلب، لأنه كل ما كان عندي اهتمام بسلامة القلب كل ما نزع الغل من صدري. طيب كيف ألتفت إلى خطورة ما أنا فيه، إلى خطورة الأمر؟ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب، وما من ذنب أعظم من الحقد، أي أن الذنوب تحرم الأرزاق ومن أعظمها هذا الغل والحسد والحقد الذي يكون في القلب. كل ما قدر الإنسان يصفي قلبه كل ما توالت عليه الخيرات، كل ما الإنسان جعل قلبه مليء بالضغينة والحقد والحسد والبغضاء كلما انصرفت عنه الخيرات. ذلك كان يقول ابن تيمية: سلامة الصدر نعيم عاجر في الدنيا وجنة قبل الجنة.
اللي يبغى يدخل الجنة قبل الجنة يتعود ويتعلم سلامة الصدر، سلامة القلب. إذن إحنا محتاجين إنه نتجاوز هذا الغل. طيب من إيش أسباب الغل؟ أحيانا يكون جرح من ظلم قديم لم يعالج، أحيانا يكون بسبب مقارنات بين فلان وعلان، هذا أحسن، هذا أفضل، هذا عمل، هذا ما عمل. أحيانا بسبب حب الدنيا، ليه هذول تجار وأنا فقير؟ ليه هذا عنده فلوس وأنا؟ خصوصا مثلا جارك أو قريبك فتحقد عليه. ليه؟ لأن عودت نفسك أن الدنيا تكون كبيرة في قلبك. أنت بعدين لو شفت كيف الحال الذي يكرم به الله سبحانه وتعالى أصحاب القلوب السليمة في الجنة، لما عرفت أن كل ما أنت فيه هذا يعني هراء وإضاعة أوقات وحسرات في غير محلها. الأصل الإنسان يحسر إذا ضاعت صلاة الفجر، الأصل الإنسان يحسر إذا عدى يوم وقرأ في قرآن، الأصل الإنسان يحسر إذا فاتته كثير من الطاعات، الأصل الإنسان يحسر إذا وقع في المخالفات والخطايا والرزيات هنا والمعاصي. لكن صرنا في زمان الواحد يحسر إذا شاف غيره يكسب هو ما كسب، إذا شاف غيره غني وهو فقير، إذا شاف فلان لابس راكب سيارة فاخرة وهو راكب سيارة عادية، إذا شايف فلان يشتري من الماركات المعينة وهو من الأماكن الشعبية. صارت الناس تحسد على هذه الأمور، وهذا من قمة التفاهات، لكن ابتلاء يقع على الإنسان من حيث لا يشعر. طيب يبقى السؤال المهم، تكلمنا عن الغل وخطورته وكيف أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه شيء من الغل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ينزع من صدور المؤمنين الغل، وقد إيش يحرم الإنسان كثير من خيرات الدنيا بسبب الغل. وكما ذكر سيدنا عبد الله ابن سعود، إن الإنسان ليحرم الرزق بالذنب، وأعظم الذنب قال الحقد، يعني الغل. طيب يجي سؤال مهم، كيف نتخلص من الغل هذا؟ كيف نبعد عما يحيط بنا؟ يا أخي أنا إنسان بشر أعيش في الدنيا وتعطريني ظروف ومصايب ومواقف، فطبيعة تأثر. صح أنك طبيعة تتأثر، لا وللأسف أقول لك الشيطان حاضر في الأمور هذه، يعني هذه عنده من أهم المهمات، كيف أن يثير الخلافات، كيف أن يشعل فتيل الفتنة والأحقاد والإثارة الحسد وغيرها من هذه الأمراض التي تعتري القلب. فلذلك يا سادتي، بإذن الله سبحانه وتعالى حنواصل في الحلقة القادمة الكلام عن كيفية التخلص وكيف نحرص على سلامة الصدر وسلامة القلب. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم، كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: أنتم لا تعلمون.
1: العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان محمد سبيعي، في استقبال اتصالات الزميل عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، في التنسيق عبدالله الدوسري، في تقديم محدثكم سبيعة إبراهيم سبيعة، وهذه تحية من المخرج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الفريق العامل معكم، وحيا المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله أيضا مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من إحدى الأخوات. تقول: والدي توفي منذ أيام في بلدنا، وقد كان غائبا عنا مدة طويلة. والدي تقول كما تقول هي أنه كان تارك للصلاة والصيام عندما كان معنا، ولا أعلم إن كان تاب ولا لا. سؤالي: هل على والدتي عدة بعد وفاته؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نعم، عليها العدة. الأصل أنه مسلم، والأصل أنه يصوم ويصلي، فعليها أن تعتد، والعدة تبتدئ من حين وفاته لا من حين علمه، لأنها ربما لم تعلم إلا بعد أيام كثيرة، فالعدة محتسبة من يوم الوفاة.
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا الأخت فاطمة العزام تقول: أنا كنت في سفر ودخل وقت العشاء وأنا مسافرة وفي الطريق، ووصلت إلى منزلي عند الساعة العاشرة، هل يجوز لي قصر الصلاة وصليها تامة؟
3: ما دام أنها قد وصلت إلى منزلها فقد صارت مقيمة، ومن ثم تؤدي الصلاة تامة، صلاة مقيم، وليس لها أن تقصر.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا إحدى الأخوات تقول: أريد الطلاق من زوجي لسوء أخلاقه وارتكابه المحرمات، هل يكون تنازلي لزوجي سيارة اشتريتها له بطيب نفس صدقة أو إثم إذا علمت أنه قد يستعملها في معصية؟
3: عليها أولا أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تتعجل في طلب الطلاق، وبخاصة إن كان بينهما أولاد، وتحاول قدر ما تستطيع أن تناصحه وتدعوه إلى الاستقامة، وتدعو الله عز وجل أن يرده إلى الصواب، وعليها أن لا تستعجل.
2: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. معنا أبو فهد.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟

0: الله يحفظك.
1: خير الله يرضى عليك
0: حبيبي. الله يجزاك خير. انا عندي طول عمر عمرك ولد معاق
1: شفاه الله واعظم اجرك.
0: امين الله يجزاك. ويصرف له من الضمان من جزمه من التاهيل 833، ولكن الله يهدينا وياه مدخن. فهل سؤالي، هل يحق لي ان اشتري من هذا المبلغ اللي هو 833 دخان له؟ وهل انا محاسب عليه؟ لاني انا عندي صك ولايه عليه.
1: الدخان محرم، واذا اشتريته له فانت تعينه على اثم، والله عز وجل امر بالتعاون على البر والتقوى وليس على الاثم والعدوان، فلا تشتري له الدخان وناصحه وتلطف معه واذهب به الى عيادات مكافحة التدخين، فلديهم وسائل طبية تعينه على ترك التدخين.
0: المشكلة انه يا شيخ ما يبي نهائي، يقول مالكم شغل فيني، انا ابي ادخن وبس.
1: اقنعوه باسلوب اللين اللبق، لكن لا تشترون له، لا تعينون ظالما على ظلمه.
2: بارك الله فيكم شيخنا.
1: واخبروا قلوا نشتري هذا الشيء لانه حرام، ولا يجوز لنا ان نعين على الحرام.
2: نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. الأسئلة كذلك، هذا سؤال من احدى الاخوات تقول ذهبت لاخذ العمرة في رمضان من 22 سنة وكنت حاملا في الشهر التاسع، وعند وصولي الكعبة لم أستطيع أخذ العمرة فرجعت بعد المغرب جدة، وعند وصولي الجدة قمت بذبح أضحية وتوزيعها على الفقراء، واليوم الثاني كانت ولادتي، هل عملي هذا كان صحيحا؟ ما يلزمني شيء من تخلفي من أداء العمرة لأني لم أذبح في مكة؟
1: أولا قضية أنها ذبحت هذا ليس بصحيح، اللهم إلا إن كانت قد اشتلطت. إن كانت قد اشتلطت فإنها تفك إحرامة، وإن كانت تشترط فإن كانت قد عجزت عن الإكمال فإنها تصبح محصرة، ولكن المحصر يذبح في مكان الإحصار، وهي الآن إذا افترضنا أنها محصرة أحصرت في مكة فتذبح في مكة.
2: نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا أبو محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يبارك الله أجركم يا شيخ وحفظكم الله.
1: وإياكم.
3: الله يسلمكم. سؤالي شيخنا، نحن نعمل في شركة أرامكو، شركة أرامكو لها عدة مواقع، في مواقع في المناطق النائية الربع الخالي، فمع بداية الأسبوع يوم الأحد نسافر إلى هذه المنطقة النائية في الربع الخالي ونستقر هنالك حتى نهاية الأسبوع إلى يوم الخميس، ثم نعود إلى أماكن يعني التي نقيم فيها. فأثناء إقامتنا من بداية الأسبوع إلى نهايته، هل نجمع ونقصر؟ هل يجوز أن نجمع ونقصر؟ لأنه موفرين لنا سكن وموفرين لنا طعام وكل شيء متوفر لنا هنالك.
1: لكن هذا مكان دوامكم.
3: نعم مكان دوام. نعم
1: مدام مكان دوام فأنتم أصحاب إقامتين، لا تترخصون برخص السفر في مكان عملكم ولا في مكان سكنكم، وإنما تترخصون برخص السفر في الطريق ذهابا وإيابا.
3: كتب الله أجركم يا شيخ.
1: الله
2: يحفظك. شكرا لك يا أبو محمد، الله يعطيك العافية. شيخ، هذا أحد الإخوة يقول السلام عليكم، لهنت أنا مسافر لدولة غير مسلمة سأقيم فيها 14 يوما، وحيث لا يسمع فيها الأذان هناك، هل أجمع وأقصر وأنا في الفندق؟
1: ما دام أنه سيقيم 14 يوما فالأحوط له ألا يجمع ولا يقصر، لأن جمع من العلماء يرون أن من سيقيم فوق 4 أيام لا يترخص برخص السفر، وإن كان هناك من يرى خلاف ذلك ويجعل المدة حدها الأعلى 19 يوما، فلو أنه جمع وقصر لا يعترض عليه، لكن الأحوط أن يتم خروجا من خلاف من لا يرى صحة ذلك.
2: بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم. معنا عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالنسبة بارك الله فيك للامرأة عمرها تقريبا 60 سنة أو تقريب من 60، وهي امرأة أجنبية طبعا لا تقرب لي طبعا، وكذلك نصرانية عندنا بالعمل يشتغلون بعض الجنسيات الأخرى. فجت على بعضنا والبعض سلم، وأنا كنت أدعي ربي أقول يا رب ما تمر علي ما تمر علي، لأنها مديرة يمكن أضعف، استغفر الله يثبتنا وإياكم. الحمد لله ما مرت علي، وسألت بعض الشباب ليش سلمت، المفروض ما سلمت من هالكلام كما وصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لها هي كبيرة في السن، كبيرة في السن، وبعد ما نبي نكسر بخاطره. طبعا هي أولا ليست جميلة بالاتفاق يعني، ثاني شيء بارك الله كبيرة بالسن واضح، ولكن الحكم في هذا الشيء بارك الله فيك، إنسانة طيبة وعليها عباءة لابسة وهذه، وجت طبعا من فرع آخر إلى الرياض. فإذا تكرر الوضع، هي اليوم كانت عندنا أيضا بالشركة من غير يا دكتور يا عفوا يا شيخ أتلافاها بصراحة، أخاف تيجي وأكسر بخاطرها، ولا عادي أبين لها بارك الله فيكم.
2: طيب تسمع جوابك تفضل شيخ.
1: ينبغي على الإنسان أن يحسن التعامل مع الجميع وبخاصة مع المسلمين وحتى مع غير المسلمين، لأنه بتعامله يكون داعية لهذا الدين، ولكن لا يصافح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح أحدا من النساء مع أنهن مسلمات وصحابيات، لم يصافحهن، وكما قالت عائشة رضي الله عنها لم تمس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن بالكلام. فأنتم تحسنون الكلام معها وتبينون أن الدين يمنع الرجل من مصافحة غير محارمه، ولا تقولون يعني مصافحة غير المسلمين أو غير المسلمات، لأن الحكم عام في الجميع.
2: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك التي وصلت للبرنامج، هذا سائل يقول ما حكم زرع أشجار حول المقبرة مع العلم أن المقبرة سور يحيط بها؟ سؤال أخينا أبي أحمد.
1: إذا كان خارج المقبرة ولا يؤثر على المقبرة بوجه من الوجوه فليس في ذلك بأس. أحيانا ربما تكون لصيقة بالمقبرة، وإسقاء هذه الأشجار قد يمتد إلى داخل المقبرة ويؤثر على تسرب المياه للموتى، فهذا يمنع منه. أما إذا كان هذا الأمر غير محتمل فلا مانع من أن تحاط المقابر بمثل هذا، ما دام أنه خارج عن المقبرة ولا يلحق الضرر بمن فيها من المدفونين.
2: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذه أم محمد تقول سأل الشيخ حفظه الله عن صلاة الحاجة.
1: صلاة الحاجة هذه محل خلاف في هل هي مشروعة أو غير مشروعة، والبعد عنها أو لا.
2: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. معنا سارة.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام والرحمة.
5: أنا أدرس في الرياض ومقر إقامتي خارج الرياض 180 كيلو، وكل خميس وتقريبا وسبت أرجع لأهلي، يعني الخميس أرجع لأهلي وسبت أرجع للرياض مقر الرياض عشان دراسة، تقريبا دراستي سنتين قدام، فهل يحق لي أني أقصر أجمع ولا لا؟ يكون أصلي هناك جمع قصي كامل وأصلي هناك كامل.
1: أنت صاحبة إقامتين، فأنت يعني في إجازة الأسبوع عند أهلك، فمعناه صاحبة إقامة، فإذا لا تجمعين لا في الرياض ولا في مكان إقامتك، وإنما لك الجمع والقصر في الطريق.
5: يعني بالنسبة لي أنا مو ساكنة هناك، يعني بالرياض بس 4 أيام يعني حرفيا.
1: ولو كان أنت صاحبة إقامة.
5: تمام يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. شكرا لك يا سارة، الله يعطيك العافية. أم محمد شيخ تقول إني ألبس مشد على يدي اليمنى وبعض الأحيان أستخدم اليد اليسرى في الأكل، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
1: ما دام أنها محتاجة إلى ذلك، الإنسان منهي أن يأكل بيده اليسرى إذا كانت يده اليمنى سليمة، أما إذا كان فيها ما يمنع فلا مانع أن يأكل باليد اليسرى.
2: بارك الله فيكم شيخنا وحسن لكم. أنا عبد الله.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.

0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: عندي سؤال فضيلة الشيخ، أنا أحيانا دوامي يصادف وقت صلاة المغرب وأكون في المكتب يعني في مقر شغلي، أنا أقدر أطلع من المكتب يعني ما عندي إشكالية، لكن بعض الزملاء اللي في المكتب يعني شغلهم يتطلب منهم وجودة فيصلوا جماعة في نفس المكتب، فما في حرج لو صليت معاهم في المكتب نحتسب أجر جماعة ولا أفضل أروح المسجد؟
0: أما من عمله يتطلب البقاء في المكتب فإنه يصلي في المكتب، إن حصل جماعة فذلك خير على خير، وإلا حتى يصلي وحده. وأما من لا يتطلب عمله البقاء فيذهب إلى المسجد ويصلي فيه ما دام أنه يسمع النداء.
2: الحمد لله، شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية، بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا أيضا أحد الإخوة راكان يقول يكون الإمام مقيم والمأموم مسافر ويظل جالس المأموم بعد الركعة الثانية ينتظر الإمام حتى يكمل أربع ركعات ثم يسلم معه، ما حكم هذا الفعل؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا تم المسافر بالمقيم وجب عليه أن يتم وليس له أن يقصر. وما ذكر في سؤاله من أنه يصلي ركعتين ويجلس ينتظر الإمام حتى يسلم هذا غير صحيح، عليه أن يصلي أربعا لأنه يأتم بمن يصلي أربعا، يأتم بمتم.
2: أيضا يسأل أخونا كذلك شيخنا حفظكم الله يقول لحق جماعة في السجود واكتشفت أنها آخر ركعة ثم سمعت خلفي جماعة أخرى بدأت في الصلاة فسلمت مباشرة وانضممت إليهم، هل فعلي هذا صحيح؟
0: لو أكملها نافلة، لو أنها نافلة وأكملها ركعتين ثم بعد سلامه ذهب إلى هذه الجماعة لكان أولى.
2: أحسن الله إليكم. أيضا يقول أحيانا أصلي في المصليات داخل المحطات خلف أشخاص يصلون بسرعة لدرجة لا ألحق أكمل قراءة الفاتحة، هل أعيد صلاتي وأم لا شيء علي؟
0: هذه ظاهرة وهي ظاهرة مؤلمة، أن كثيرا من الذين يصلون في مصليات المحطات يسرعون سرعة لا يتمكن الإنسان من أن يأتي بالأمر الواجب، ولا شك أن هذا خطأ، على الإنسان أن يطمئن وأن يؤدي على الأقل يؤدي الواجب حتى لو لم يؤدي ما قد على الواجب. والبعض يتقدم ويصلي بالناس وهو لا يحسن القراءة حتى لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذا خطأ كبير، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويتقدم للإمامة إلا إذا كان يعلم من نفسه أنه أهل لذلك.
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من الرياض سلطان.
3: السلام
0: عليكم. السلام والرحمة.
3: الله يمسك بالخير، محبك لله يا شيخ.
0: أهلا وسهلا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
3: شيخ، بالنسبة الطلاق اللي معمولاً الآن حسب النظام اللي هو لازم يطلق طلقة واحدة يعني ما يقبل الطلقة الثانية أو الثالثة، فأنا قد طلقت طلقتين زوجتي، فهل تصير ثنتين ولا تصير واحدة؟ هذا السؤال الأول.
0: بعد صدور النظام أو قبله؟
3: الله ما أدري، لي سنة كذا، سنة أقل من سنة، ما أدري النظام متى.
0: لا، النظام قبله، كان قبل سنتين. لا بد أن يعلم عن حالتك بالتفصيل وعن حالة زوجتك، فلو اتصلت على نحو يعني مباشر لذا يمكن نفيدك أكثر.
2: طيب، سؤالك ثاني.
3: أنا شيخ قلت لهم أنا طلقت طلقتين، بس قالوا لا، ما النظام ما يقبل إلا طلقة واحدة، يعني تسوي في النظام طلقة واحدة، طلقة الأولى ومشت يعني، فما أعتبرها ثنتين ولا واحدة؟
0: لا تعتبر واحدة، لأن النظام نص ولي الأمر اختار القول بأن الطلاق إذا تكرر يعد واحدة، وهو قول لبعض العلماء، وإذا اختار ولي الأمر رأيا في مسائل خلاف

0: الحنفية فإن اختياره يرفع الخلاف.
1: الله يجزاك خير. هو ما هو وراء بعض الطلاق يعني يمكن بين سنتين أو ثلاثة أو خمس بين الطلقة الأولى والثانية.
0: سنتين؟
1: سنتين أو ثلاثة أو خمس.
0: هذا يحتاج تراجع لفتة فيه لأن مسألتك يبدو أنها غير منضبطة على كلامك. مرة قلت بوقت واحد ومرة قلت بينهما وقت طويل، فلا بد أن تراجع الإفتاء ويستفصلون منك في هذا.
2: سؤالك الثاني يا سلطان.
1: السؤال الثاني يا شيخ، عندي بنت اللي هي بنت زوجتي ويتيمة، أخذتها وهي عمرها يمكن 4 شهور أو 9 شهور، تمام، وربيتها معي حتى الحين تدرس ثالث متوسط، وقبل سنتين أو ثلاث جاء لها راتب لأبوها المتوفي.
0: ما هو سؤالك الآن؟
1: سؤالي طال عمرك، أن أنا ربيتها المدة هذه، في خلال الثلاث السنوات دي جاء لها راتب لأبوها المتوفي، فصرت أستخدمها أحيانا، أخذ منها وشيء أصرف عليها وشيء أخذ لي.
0: لا، ليس لك أن تأخذ إلا مقابل ما تصرفه عليها من النفقة، وإلا ليس لك أن تأخذ شيئا لنفسك.
1: طيب يا شيخ، أنا في المدة دي حوالي 12 سنة 13 سنة صرفتها يعني من كيس، يعني كأنها يعني بنتي مع أولادي يعني.
0: جزاك الله خير، ذاك كنت به متبرعا فلا تأخذ عوضا عنه، وإنما أجرك على الله.
2: شكرا لك يا سلطان، الله يعطيك العافية وأحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا اتصال. طيب، من الأسئلة شيخ أحد الإخوة يقول: في بلادي تم فتح مركز ومسجد كبير وتم تسميته مسجد شيبة الحمد، ما فما قولكم في ذلك؟ وهل يجوز الصلاة في المسجد والدراسة في المركز؟ وما قولكم بتسمية المساجد بأسماء أشخاص معاصرين؟
0: ليس في ذلك بأس، أدام أنه سمي باسم شخص له دور في الجوانب العلمية، لعلهم أرادوا بذلك الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وهو رجل فاضل له جهوده التي تذكر فيشكر عليها، ونرجو الله عز وجل أن يأجره عليها، فلا مانع أن يسمى المسجد باسم شخص بعينه.
2: بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم. معنا عبد اللطيف.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما طلب الخير شيخنا.
0: أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
3: يا شيخ، سؤالي: بعض الناس إذا أراد وأنت بكرامة يقضي حاجته يقول أن سيذهب لتلبية نداء الطبيعة، فما حكم هذا القول يا شيخ؟
0: على حال هذه العبارات الأولى تجنبها، وليس معنى ذلك أنه ينسب هذا الأمر إلى الطبيعة، لكن يعني قصد طبيعة الإنسان ما طبعه الله عليه، وتجنب هذه العبارات أولى.
3: جزاك الله خير.
2: وياك، شكرا لك يا أخي، الله يعطيك العافية. من الأسئلة التي وصلت شيخنا حفظكم الله يقول: هل يجوز الدعاء بعد صلاة النافلة، وهل يجوز أن أصلي 5 ركعات أو 7 ركعات في سلام واحد؟ هذا سؤال أبي محمد بن حائل.
0: يصلي يدعو الإنسان بعد النوافل ولا مانع من ذلك، وقت الدعاء غير مخصص، وللإنسان أن يصلي في التهجد 5 بسلام واحد أو 7 بسلام واحد.
2: معنا الأخت صالحة.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة
4: الله. يعافيك يا شيخ من كل شر أنت ومن تحب وكل المستمعين يا رب.
0: وإياك.
2: اللهم آمين.
4: يا شيخ، أنا بسألك سؤالين. دحين أقول إني أتوضى للمغرب وصلي الحمد لله وأجلس أنتظر صلاة العشاء، بعدين يا هل يا شيخ إني أزيد عيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هذه حقة بعد الوضوء زيدها ولا لا؟
0: لا، اللي بعد الوضوء لا، لأن اللي بعد الوضوء تقال بعد الوضوء، لكن تدعين وتستغفرين وتسبحين وتهللين بالأمور المطلقة.
4: أيوة. والثاني السؤال يا شيخ الله يرحم والديك، عندي ولد الله يشفي يشفي يا ربي ويعافيه ويرد له صحته. أقوم أنا في الليل وأدعي له وتنزه من نومي وأدعي له، بس يا شيخ إني ما أطلع صوتي يعني دوي عشان إن ولدي تعبان عند 11 سنة يا شيخ. دعواتكم عند غيبوبة بس إني يروح ويمشي معي يروح ويجي ودي ويجي، بس إني ما أكر الأشياء وخاف عليه وأقوم أتنزه في ليلي وأدعي له وأنا وأصلي الحمد لله وأدعي له يرد لي ربي.
2: الله يشفيك،
0: شفاه الله وأعظم أجرك، ونسأل الله لكل مريض الشفاء، وليس عليك في هذا بأس، والدعاء مطلوب على الإنسان أن يلح وألا ييأس، والله عز وجل وعد الداعين بالإجابة، ولعل هذا خير لك وله.
4: الحمد لله، بس اني ادعي بصوت منخفض يعني عشان انه عندي في نفس الغرفه ما يعني ما
0: الله يسمع كل شيء، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور.
2: نعم، احسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم، شكرا شكرا لك يا صالح، وشفى الله ابنك وعافاه. أحسن الله لكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان حفظه الله. شكرا لكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم وفي علمكم.
0: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الفريق العامل معكم وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع ويحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
2: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا، حتى نلتقى بكم في لقاء وحلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

يعقلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.
1: الآن أشاهد فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي يصعد إلى المنبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله، الحمد لله رب البريات، منَّ على عباده بمواسم الخيرات، وخصَّ بالفضيلة الأيام المعلومات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فبالتقوى تصلح الأعمال والقلوب، وتغفر الخطايا والذنوب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، ننعم هذه الأيام بعشر مباركات وأيام معلومات أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها، فالسعيد من اغتنمها وتعرض لنفحاتها. ففي سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وقد اجتمع فيها من شعائر الإسلام ما لا يجتمع في غيرها، ففيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. وكذلك فيها يوم عرفة، وفيه ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا،

نزولاً يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، فيباهي بأهل الموقف ملائكته، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه خلقاً من النار، سواء ممن وقف بعرفة أو لم يقف بها من المسلمين في سائر الأمصار. وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عرفة لغير الحاج يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يكون الحج متقبلا مبرورا إلا إذا كان صاحبه لله موحدا ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا. فتوحيد الله تعالى من أعظم مقاصد الحج وأجلها، فالحج كله توحيد لله بزمانه ومكانه وشعائره وأعماله وأذكاره، من بداية الدخول في الإحرام إلى توديع المسجد الحرام. فلا شيء في الحج ولا في غيره يعلو على توحيد الله وتعظيمه وذكره. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فحري بكل مسلم أن يظهر العبودية لله وحده والافتقار والخضوع إليه، ولا يعكر صفو هذه الأيام المباركة بما يفرق جمع المسلمين. فربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد. فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. معاشر الإخوة، وكما أمر سبحانه بتوحيده وإخلاص العبادة له ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حذر من الشرك به كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. فالشرك بالله جل جلاله هو أعظم الذنوب وأخطرها، وأكبر الكبائر وأعظمها جرما، وهو الذنب الذي لا يغفره الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، وبسببه تحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ أي ما الصفات التي توجب لصاحبها الجنة أو توجب له النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله.

بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، وإن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام التي اجتمع فيها فضل الزمان والمكان خدمة ضيوف الرحمن، ولقد تفضل الله تعالى على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بعمارة بيته وإكرام وفده ورعاية الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين وتيسير العبادة لهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل ذلك كله في موازين حسناتهم وحسنات كل من خدم حجاج بيته. إخوة الإيمان، حري بمن قصد المشاعر المقدسة تعظيم شعيرة الحج والعمرة واستشعار هيبة المشاعر ومراعاة المقاصد الشرعية والالتزام بالتعليمات والأنظمة التي جعلت للسلامة والمصلحة العامة. فالحج بلا تصريح، فيه جناية على ترتيبات متسامية وضعت بدقة متناهية، وفيه تعدٍّ على حقوق الآخرين وإيذاءٌ للمسلمين، فلا يقتصر ضرره على المخالف وحده بل يتعداه إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمرٍ كريم ابتدأ فيه بنفسه، فقال العزيز الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده الأمين إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، وتقبل حجهم وسائر أعمالهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق كل من خدم حجاج بيتك وقام على رعاية ضيوفك، اللهم بارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وذرياتهم وأهليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان، قضيت شعائر صلاة الجمعة من هنا من جنبات بيت الله الحرام في مكة المكرمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.
1: هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري، فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5000 سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وصيانة 178 ألف عمود إنارة، وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: مناسك على إذاعة الرياض.
4: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال:

هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات، منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في باقي

0: كرة حلقاتي برنامجكم أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة أيام الحج. أشرف في مستهل هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
1: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: ما نستفتح بأو موضوع حلقتنا لهذا اليوم رحلة الحج، هذه الرحلة العظيمة، ولعل يعني البداية مع النداء العظيم الذي يعني قاله الله تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يحسن أن تكون بدايتنا مع هذه الآية حول هذه الرحلة العظيمة. لك الكلمة دكتور حمد.
1: الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابا للزائرين وأمنا للخائفين ومنارا للعالمين وقياما للناس أجمعين، أحمده حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج رحلة أهل الإيمان إلى بيت الله الحرام، والحج حقيقته استزارة المعبود جل وعلا عبيده ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ليحظوا بالوصول إليه ويتمتعوا بالتذلل والانكسار بين يديه في مواضع النسك ويسألوه جل وعلا جميع حاجاتهم فيفيض عليهم من كراه ويجزي لهم من عطاياه فوق ما يصفه الواصفون. الحج مبني على هذا المعنى العظيم، وهو قصد بيت الله الحرام لأداء هذا المنسك استجابة لنداء الله جل وعلا على لسان الخليل عليه السلام في قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قيل إن الله جل وعلا ما أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، قال إبراهيم عليه السلام: يا رب كيف أنادي وهذا مدى صوتي؟ قال الله تعالى: نادي وعلينا البلاغ. فنادى عليه السلام فقال: إن الله قد بنى بيتا فحجوه. فقيل: إن الله تعالى أوحى للجبال أن تواضعي فأسمع صوته من في الأصلاب والأرحام. الحاج يستشعر عندما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنه يجيب نداء الله جل وعلا على لسان الخليل عليه السلام، لأن معنى قول الملبي لبيك أي إجابة بعد إجابة، أنا مجيب لدائك يا رب إجابة بعد إجابة. هذا معنى هذه التلبية التي سماها جابر بن عبد الله لما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فلما استوت بالنبي صلى الله عليه وسلم راحلته أهل بالتوحيد. لك أن تقف أخي المستمع الكريم وأختي المستمعة الكريمة مع كلام ابن القيم يصف فيه هذا الحج وهذه الفريضة. قال: وأما الحج شأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، أي حجاجا. وقف معي أيضا مع تلك الأبيات الجميلة التي سطرها ونظمها ابن القيم في الميمية حين قال: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرمه، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. نسأل الله جل وعلا أن ييسر الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.
0: نحن نتكلم عن هذه الرحلة العظيمة فضيلة الشيخ، يعني من الأمور اللي يحسن أن ننبه لها قضية الاستعداد لهذه الرحلة. كيف يستعد من يقصد هذا البيت العظيم وهذه المشاعر المقدسة حتى يخرج بحج لا رفث ولا فسوق فيه ويعود كيوم ولدته أمه كما ورد في الحديث النبوي الصحيح؟
1: لا شك أن هذه الفريضة العظيمة ينبغي للمؤمن والمؤمنة الذين أراد الحج أن يعد العدة لهذا المنسك العظيم، وهي فريضة عظيمة

0: في العمر مرة واحدة، وفي الغالب أن الذي يحج حجة الإسلام، حجة الفريضة، وربما جاء الحاج من مكان بعيد وبذل الغالي والنفيس وأتعب بدنه وأنفق ماله. لذلك أول ما يكون في الحج أن تكون النفقة حلالا، لأنه إذا حج بمال كله سحته فما حجت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة. لا بد أن تكون النفقة في الحج نفقة طيبة. كذلك يتحلل من المظالم ويتوب إلى الله عز وجل، يستقبل هذه الفريضة بتوبة صادقة، ثم كذلك يؤمن طريقه ويؤمن لأهله في بلده نفقتهم، ويختار الرفقة الطيبة ويصاحب أهل العلم الذين يبصرونه بهذا المنسك العظيم، ويكون على فقه وعلى دراية وعلى بصيرة من تفاصيل أحكام الحج حتى يؤدي هذا المنسك على ما أراده الله جل وعلا وعلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج وقال خذوا عني مناسككم. هذه بعض الوصايا التي ينبغي الحجاج أن يأخذوا بها. كذلك لا يخفى أن يعنى هؤلاء الحجاج بالتنظيمات والتعليمات التي سنتها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية من تصريح الحج والتطعيمات واللقاحات المهمة، وكذلك الأخذ بما سنه ولاة الأمر في كل ما من شأنه خدمة الحجاج وتسهيل مهمتهم ومنسكهم.
1: أيضا من الأمور يعني يمكن لي يحسن الإشارة إليها أن الحج وجب علينا مرة في العمر دكتور. السؤال يعني كيف فعلا يستعد الإنسان لهذه الفريضة العظيمة ويستشعر أنها مرة في العمر، وأيضا أهمية التزود بالعلم الشرعي فضيلة الشيخ لهذه الفريضة العظيمة حقيقة من الأمور التي يعني تخفف على الحاج من كثرة السؤال عن كثير من المناسك أو الوقوع في بعض يعني المحظورات التي قد تفسد عليه حجه.
0: أحسنت. نعم، شك أن الحاج لابد أن يستشعر ويستحضر أنه يؤدي هذا المنسك العظيم وأنها فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام العظام، وإذا كان قد فرضه الله تعالى في العمر مرة ربما لا يصل الحاج إلى هذه المناسك في عمره مرة أخرى، أو لا يتيسر له الحج مع هذه التنظيمات، فلذلك عليه أن يعتني بهذه الفريضة ويؤديها كما أراده الله جل وعلا، كما جاء في الحديث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيكون راجعا من ذنوبه نقيا من الذنوب. فإذا كان كذلك فإنه يحرص أشد الحرص على التزود بالعلم الشرعي، يصاحب طلاب العلم، في الغالب أن الحملات يكون فيها طلبة علم، وإذا كان كذلك فإنه يصاحب هؤلاء حتى يكون على بصيرة من الحج وحتى يؤدي هذا المنسك ولا يخطئ في مناسك الحج، لأن المقصود هو أن يأتي بالحج على وفق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله تعالى على بصيرة. فطلب العلم وكذلك تحصيل الفقه في هذه الشعيرة في غاية الأهمية، من حيث أن الحاج يأتي بالحج وبالمنسك ويرتب أمور الحج ولا يخطئ فيها، فيكون بإذن الله تعالى حجه صحيحا موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه. أيضا من مما يحسن يعني الإشارة إليه أنه قضية تعظيم الشعيرة، يعني استشعار أنك تمر بأماكن عظيمة مثل عرفات، مثل رمي الجمرات، أيضا الطواف اللي يكون بالبيت، وكذلك السعي. أريد أن يعني من خلالك دكتور يعني أوصل للمستمع الكريم أن مروره بهذه الأماكن العظيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يقال عبثا أو ضياع وقت أو كما يقال أسفار على الفاضي إذا صح التعبير، وإنما يعني يأخذ ويقف مع ما

0: قاله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
1: أحسنتم. من هذا ملحظ جدا مهم، والمتأمل في آيات الحج في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الحج كذلك، يجد أنها تؤكد على هذا المقصد وهذا المعنى السامي الذي تفضلت بالإشارة إليه، وهو أن هذه عبادة، والمقصود منها ليس إتعاب النفس ولا إنفاق المال ولا ترك الأوطان والأهل، وإنما المقصود منها تحقيق التقوى لله عز وجل. فيتردد في الآيات التي ساقها الله جل وعلا في بيان هذه الفريضة وأحكامها، تردد والتأكيد على قضية التقوى. في أول آية في سورة البقرة عن هذه الفريضة بدأها الله تعالى بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، ختمها بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعدها مباشرة قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لاحظ التأكيد على التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والحاج يجتنب المحظورات التسع، فيجتنب الرجل تغطية الرأس، يجتنب لبس المخيط، يجتنب الحاج بالعموم التطيب، يجتنب كذلك أخذ الشعر وقص الأظفار، وهكذا في المحظورات. هذه محرمة عليه حال إحرامه، وهذا هو التقوى في أيام الحج حين تلبسي بالإحرام. أيضا قف معي مع سياق هذه الآيات في ختم آيات الحج في هذه السورة البقرة، قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لاحظ إشارة إلى التقوى، سواء كان تعجل في يومين أو تأخر في يومين، المقصود أن المتعجل والمتأخر إذا اتقي الله فهذا هو المقصود. ثم قال بعد ذلك: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه كلها تدل على هذا المعنى العظيم في هذه العبادة. انتقل معي أيها المبارك إلى آيات الحج في سورة الحج. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله، تعظيم البيت الحرام، تعظيم تلك المشاعر المقدسة، عرفات ومنى ومزدلفة، تعظيم رمي الجمار، تعظيم الطواف بالبيت، تعظيم السعي بين الصفا والمروة. هذه الأماكن التي تفضلتم بأن جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قد أتوا هذا البيت وقد حجوا، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يعلم الحاج أن هؤلاء الأنبياء قد حجوا البيت الحرام وقد طافوا بالبيت الحرام، فأنت لست بدعا من الناس، وإنما أنت سائر على ما سار عليه أولئك الأنبياء وأدوا هذا المنسك العظيم. ثم أنت تسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عندما جاء عند الحجر الأسود ليقبله قال: هنا تسكى بالعبرات. ما أجمل أن يظهر ذلك التضرع إلى الله جل وعلا والتعظيم بهذه المناسك، وأن يكثر الحاج من ذكر الله، فإن ذكر الله تعالى مقصد عظيم من مقاصد الحج. وذلك في آيات الحج يكثر جل وعلا من التأكيد على ذكر الله: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: واذكروه كما هداكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. تحفظ التأكيد على الذكر. إذن هجيرة الحاج وحذاؤه هو ذكر الله جل وعلا. هذه التلبية أفضل العج، العج والسج. ما هو العج؟ ورفع الصوت بالتلبية، والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. هذا كله يدل على أن هذا هو المقصد. يرجع الحاج بقلب مخبت، بقلب تائب، بقلب قد تخلص من رق الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما أراد أن يسلم وبد يده ليبايعه، فقبض عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص قبض يده، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي فقال النبي

0: أن يكون حجك رياء وسمعة. الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. في الحديث الصحيح من حج لله لا يكون حجك ليقال الحاج فلان.
1: نعم.
0: وإياك أخي الحاج من المبالغة والاشتغال بالتصوير، فكثير من الحجاج يشتغلون بالتصوير عند المناسك وعند الطواف.
1: نعم.
0: صور نفسه وهو يدعو وهو يرمي وهو يطوف. وهذا يخشى أن يخلش حجه.
1: نعم.
0: فعليك أن يكون حجك لله خالصا موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم أمين. أنا وصلت وإياك إلى الختام دكتور حمد، أشكرك على ما تفضلت به، كان حديثنا عن هذه الرحلة العظيمة رحلة الحج.
0: وأنا أشكرك وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى أن ييسر الحجاج حجهم ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين.
1: اللهم أمين. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح ثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك. أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. صحن المطاف،
2: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع، صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصل، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

استحضار عظمة النسك. إن النداء الرباني في قوله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لا يلبى بالجوارح فقط بل بالقلب والروح ثم الجوارح.

فحين يختار الله عبدا من عباده ليكون من وفده فذلك اصطفاء ورحمة لا ينبغي أن يستقبل كأمر عادي. الاستعداد النفسي للحج يبدأ من اللحظة التي تحضر فيها نية السفر، حين يدرك العبد أنه متجه إلى بيت عظمه الله وأقامه على التوحيد، وجعل من طوافه وسعيه ورميه مناسكا تحيي القلب بالتوحيد وتقربه لخالقه. عظمة هذا النسك تقاس بما يحمله القلب من خشوع واستسلام، وبما ينويه الحاج من توبة وتجديد عهد مع الله بغض النظر عن طول المسير ومشقته. الحج عادة سنوية للغافلين، وفرصة نادرة لبدء حياة جديدة عند أصحاب القلوب الحية، تغفر فيها الذنوب وتعاد فيها صحف الأعمال بيضاء نقية. من يريد أن يحج بحق فليبدأ بالتهيؤ القلبي والاستعداد النفسي ليستقبل شعيرة كان الأنبياء أنفسهم يتشوقون إليها ويقفون على أعتابها بخشوع تام.

0: الحج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
1: لبيك
0: 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: الحج منهج وسلوك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. فعلا إحنا لما نتكلم اليوم عن أن الحج منهج حياة، احنا نتكلم عن منهج الحياة، كيف الإنسان يعيش في منهج مرتب لحياته. المنهج هذا لابد يكون في نظرية وفي تطبيق. النظرية هو الكلام النظري اللي ممكن الحاج وين يروح وين يجي ماذا يقول، والتطبيق هو الفكرة في سلوك ذلك الحاج، يعني الأفعال اللي المفترض تظهر من ذلك الشخص الحاج اللي التزم بالحركات والأقوال اللي يقولها. تبقى عملية الأفعال والسلوكيات اللي تكون تظهر من ذلك الحاج، وإحنا نقول إن نستطيع أن نحكم على الأشخاص أيضا من سلوكياتهم. يوم نتكلم اليوم عن حب الوطن، إن الإنسان نتكلم عن الوطنية والمواطنة، كيف الإنسان يكون مواطن صالح، لابد أن نركز على برامج وطنية لهذا المواطن، نعلمه كيف يحب هذا الوطن. أنا ما أبغى تقول لي كم حجم الحب في وطنك، أنا أعرف أنه كل إنسان يحب وطنه، وكل إنسان حب وطنه يتصرف بطريقة جدا جميلة وسلوك جدا رائع. ولما أنا أخرج مواطن صالح، هذا المواطن سوف يكون صالحا في وطنه وصالحا في كل الأوطان اللي هو يسافر لها ويروح لها. السلوكيات راح تكون واحدة، ليش؟ اللي حافظ داخل بيته راح يحافظ خارج البيت. يوم نتكلم اليوم عن بعض السلوكيات اللي ممكن تكون من بعض الحجاج بطريقة خاطئة، وذلك عن طريق أنه تعبير عن الحب. أنت ما تعبر لي عن حبك لوطنك، الحب للوطن ما يدرس، هذا أنت رضعته أساسا أنك كيف تحب وطنك، لكن أنا أحتاج أني أسوي لك برامج سلوكك كيف يكون في أنك تبين لي هذا الحب الرائع والجميل. اليوم حنا يوم نشوف لنا شخص مثلا عنده أطفال ويوم طلعوا هذا مثال حقيقي، كنت في إحدى المستشفيات الحكومية وكان بجواري جالس شخص ننتظر الأدوار وجايب معه طفلين، وهذول الأطفال صغار في السن إلا أنهم قاموا يلعبون، وهذه طبيعة الأطفال عادي أنه يلعب، الطفل الطبيعي أنه يقوم ويلعب ويروح ويكثر من الحركة، وهذا شيء ما في إشكالية، إلا إذا كانت تلك الحركة يعني فعلا يلاحظ بأنها سلوك زائد، هنا ممكن الواحد يروح المختص، لكن الحركة الطبيعية والصوت الطبيعي بالنسبة للطفل هذا شيء طبيعي. الطفل يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى أن نرسم له، أن نعلمه الخطأ والصواب. فمعهم قلم وراحوا يكتبون على جدار من الجدران، يعني مثل ما نقول لخبطة ولا شيء في ذلك القلم. فالتفت على ذلك الأب وقلت ذولي أولادك؟ قال نعم. قلت طيب هم شوف قاعد يكتبون على الجدار. قال إيش أسوي لهم؟ طبيعة الأطفال. قلت صح طبيعة الأطفال، لكن لو كان هذا السلوك في بيتك أسألك بالله حتقبل في مجلس الرجال ولا الصالة ولا أي مكان في بيتك حتى الجدار الخارجي تقبل؟ قال لا والله ما أقبل. قلت إذا بيتك هو موطنك الصغير وموطنك الكبير الآن، وطنك اللي أنت عايش فيه، فبما أنك تحافظ على بيتك حافظ على وطنك، ويجب أن نحافظ على أوطاننا بشكل عام. يعني حتى لو سافرنا ما نسمح لأبنائنا لو خارج الوطن أنهم ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة. لذلك إحنا كل ما ربينا الأطفال من الصغار على سلوكيات صحيحة وبلغناهم بأن هذه السلوكيات خاطئة، بالعكس رايح يلتزمون في أي مكان من الأماكن. لذلك قام ذلك الشخص وبالفعل يعني بعد ما قلت له يعني بيتك تقبل؟ قال لا ما أقبل. قلت إيش ممكن تسوي؟ قال يعني ممكن يعني أن أزجرهم، ممكن أنهاهم بأدب، ممكن يعني إصبعه أضربه ضربة خفيفة بيّن له أنه هذا السلوك خاطئ وأخذ القلم. قلت طيب تمام، هذا السلوك أنت ممكن تقوم الآن وتتصرف مع أبنائك وتبلغهم أنه هذه الممتلكات لابد المحافظة عليها. كذلك لما نتكلم اليوم عن الحدائق العامة، أحيانا يدمي الإنسان حقيقة لما يشوف شباب أو مراهقين أو صغار سن ممكن يرمون بالحجر إلى بعض الأعمدة الإنارة، أو ممكن يقطع غصن من الأغصان أو يسيء إلى نباتات أو يترك شيء من المشروبات الموجودة الحارة على تلك النباتات ويسيء إليها. أنت طالع تبغى تستمتع في تلك الحديقة وذلك المرفق، لابد أنه يعلمك السلوك كيف يكون سلوكك، وهذا دور الأب والأم اليوم. كذلك في الحج إحنا قاعدين نشوف أحيانا في الحج بعض الحجاج ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة، سواء كانت هذا التصرف في عند الأبواب تدافع ازدحام شديد جدا، أو ممكن يتلفظون بألفاظ نابية غير مقبولة أو رفع الأصوات والصراخ اللي ممكن يعني يسيء إلى حجهم. مهم جدا أن نراقب أفعالنا وتصرفاتنا حقيقة.

0: البرنامج وقته انتهى، لكن أفكار البرنامج لم تنتهي بعد. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس. هذا البرنامج والذي من خلال دقائقه نلتقي بالعلماء والمشايخ والمفكرين الذين قدموا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، تكون هذه الفرصة للالتقاء بهم والحديث حول هذا الركن العظيم. معي في هذه الحلقة ضيف كريم، الشيخ عز الدين محمد بوغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالمدينة المنورة، مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، والذي أرحب به في مستهل هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم شيخ عز الدين.
6: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين، وأنا جد مسرور كلما التقينا بإخواننا السعوديين في هذا البلد المضياف.
5: حياكم الله الشيخ عز الدين في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، ونحن نتحدث معك الآن من جوار مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وقد وصل عدد كبير من حجاج الجمهورية الجزائرية. أود أن تحدثنا بداية يعني كيف هي المشاعر وأنتم في هذه المدينة الطيبة المباركة.
6: حمدا لله تعالى وصلاة وسلام على رسول الله، أما بعد، يا أخي العزيز، أولا كلما نزلنا ضيوفا على هذا البلد الكريم والذي نسمي في بلادنا المملكة العربية السعودية بالأخي الأكبر، ونحن سعداء بتواجدنا في هذه المدينة المنورة، والذي كما لا يخفى عشق الجزائريين وهواهم وشوقهم إلى هذه الأماكن الشريفة والبقاع المقدسة، خاصة في المدينة المنورة، لا يوصف، بحيث إن الحاج الجزائري لا يعد نفسه حاجا إذا لم يمر بالمدينة المنورة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، لما يحظى به أولا من الضيافة ومن الترحاب المنقطع النظير بمجرد وصوله في مطار الأمير محمد ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الفندق، إلى أن ينتقل إلى المسجد النبوي، وخصوصا عند التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فإن أول ما يشغل الحاج الجزائري وهو يحط رحاله في هذه في مدينة الأنوار كما يسميها بعض إخواننا الجزائريين المقيمين هنا في المدينة المنورة، إلا وقلبه يهفو ويتلهف للذهاب للسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أول شيء يفعله. ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى السؤال عن الروضة الشريفة ومتى تكون المزارات وشهداء

0: التوحد والتنقل، ويشعر علم الله أنه يشعر من السكينة والطمأنينة والهدوء والراحة النفسية في هذا المكان ما لا يشعره في مكان آخر. وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من جملة ما نؤطر به حجاجنا الميامين، يعني محاضرة حول آداب زيارة المدينة المنورة حتى ما يتعلق بالسلوك الشخصي للحاج، بحيث نحدثهم حتى عن رفع الصوت في المسجد النبوي وفي شوارع المدينة المنورة، وتأدبا مع صاحب الدار نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: جميل شيخ عز الدين، ولا شك أن هذه المشاعر الجياشة تجاه مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تستغرب من أي مسلم، وكيف يعني لا يحب المسلم هذه المدينة الطيبة المباركة مهاجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخ عز الدين، ونحن نتحدث في هذا البرنامج وأذن في الناس عن هذا الركن العظيم الحج، هذه الرحلة الإيمانية الكبرى حيث تتوجه قلوب المسلمين قبل أجسادهم نحو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجسدة حقيقة وحدة الأمة الإسلامية وتلاحم هذه الأمة. كما نقول دائما الحج مدرسة تربوية متكاملة. كيف تقرأ أنت هذه الأهمية العظيمة لهذا الركن في حياة الأمة؟
0: هذا السؤال في الحقيقة يختصر لنا مقصد الحج الأكبر والأعظم. أولا أخي العزيز، ولا أكون متطفلا عليكم وعلى علماء هذا البلد، فأنتم الخبراء والمهارة والعارفون، ولكن كما يقال نحن يعني التشبه بالكرام فلاح ونجاح. لا يخفى أن هذه الفريضة أو هذا الركن متميز ومختلف عن باقي الأركان الإسلامية الأخرى، مع أن الصلاة هو أعظم الأركان، إلا أن الحج تميز عنها بأن جميع العبادات تجتمع فيه أولا، وأن الله تبارك وتعالى جعل فيه من الثواب، يعني جمع فيه من الثواب ما لم يجمعه في عبادة أخرى، فإن فيه الصلاة والصيام والنفقة والمناسك، وقبل ذلك التوحيد. التوحيد هو تاج هذه العبادات، وليس يصح شيء منها إذا خلا من توحيد الله تبارك وتعالى. لكني أقول أن الحج بالإضافة إلى المناسك، المناسك هذا جزء، أما الجزء الآخر والذي نغفل عنه كثيرا وهو سلوك الحاج، أخلاق الحاج، وهذا الذي يبرز في الحج، بحيث أن كل المجتمعات الإسلامية تجتمع هنا وتنصهر في بوتقة واحدة، بحيث يا أخي الكريم وأن تدخل إلى المسجد النبوي، يعني أنا أعبر أقول أحسن وأكمل وأجمل لوحة تشاهد هي هذه اللوحة وفي المشاعر.
1: تقصد هذا التجمع يعني من جميع الأجناس والألوان،
0: من جميع الأجناس، بحيث لا تشعر أنك مختلف عنهم.
1: هذا لا شك من مقاصد الحج العظيمة،
0: من مقاصد الحج العظيمة، ليس فقط التعارف، لكن هذا انتقال هذا الشعور إلى باقي الأجناس الأخرى، بحيث أنا لا أشعر وأنا أقف في الصف بأنني مختلف عن أخي من المملكة العربية السعودية، وأبدأ بها لأنها هي صاحبة الدار وصاحبة الضيافة، إلى كل الأجناس الأخرى. لا يراك أحد إلا ابتسامة، ولا ترى أحدا إلا وتبش إليه وتبتسم له. هذه دروس الحج، دروس الحج، حيث إذا رجع الحاج إلى بلاده فإنه يستطيع

0: يصحب هذه المعاني. لبيك
1: الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
3: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. ضيفنا في هذه الحلقة من جمهورية الجزائر العربية الشيخ عز الدين محمد بغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالمدينة المنورة، مستشار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية. أرحب بكم مجددا الشيخ عز الدين.
0: أهلا وسهلا وبالسامعين.
3: كنا قبل الفاصل نتحدث الحقيقة عن الحج وأهميته ومقاصده العظيمة، وكنت أتحدث في ختام حديثكم شيخ عز الدين عن أن الإنسان يستحضر هذه المعاني الجليلة للحج عندما يمن الله عليه ويأتي إلى هذه الديار المقدسة ويكون أحد حجاج بيت الله الحرام، وتستكمل ما تفضلتم به.
0: أقول يقول الله عز وجل وهو يؤسس لهذه الفريضة: الحج أشهر معلومات، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، ثم قال وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزوده، الزاد هو ما يتزود به المسافر من الآن. كل الحمد لله يوجد في المملكة يعني كل ما يحتاج إليه الحجاج، يعني في هذا الأمر، هذا الجانب نشيد بجهود المملكة، واللي في الحقيقة تقدمه ما تقدمه المملكة للحجيج ولتحقيق هذه المقاصد حقيقة فوق الحصر وفوق العد وبدون مقابل. أنا أعلم هذا، أنها ما تقدمه الحكومة هذا من عملها الذي يعني دأبت عليه منذ تأسيس هذه الدولة المباركة. إذن أقول أنه وتزودوا، الزاد هو هذا والسكن وإلى آخره، لكن ينتقل الله عز وجل بسرعة. وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ثم بعد آية ثم يبدأ الحديث عن المناسك، وهذا الأمر يؤكده النبي عليه الصلاة والسلام، قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
3: يعني جائزة عظيمة يا شيخ للحاج أن يرجع صفحة بيضاء بدون.
0: أقول للحجاج الجائزة مضمونة، لأن الله عز وجل كما قال بعض العلماء قال ما وفقك للدعاء إلا لأنه يريد أن يغفر لك. ما دام أنك جئت في وفد الله إليه فهو يريد أن يغفر لك. الجائزة ليست متوهمة بل متحققة، ثم يرجع وتحققها موجود الآن، لكن يرجع الأمر إليك أيها الحاج، فلم يرفث ولم يفسق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المناسك نادر، أقول نادر، ألا يقف الحاج في عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، والرسول في الحديث المشهور والذي يحبه الحجاج كثيرا ويحفظونه عن ظهر قلب لأنه يمثل لهم هذا الجائزة في أبهى صورها، قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور لا ليس له جزاء إلا الجنة. لكن الحديث لا يقف عند هذا الحد. الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي قالوا له يا رسول الله وما الحج المبرور؟ وأنا دائما أخاطب الحجاج عن ماذا تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوب أصحابه، فكثير من الحجاج يتحدثون عن المناسك، أقول لهم كلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور طيب الكلام وبذل السلام، وفي رواية طيب الكلام وإطعام الطعام، كناية عن الإنفاق وعمل الخير في كل وجوهه. إذن الحج هو مدرسة لجعل النفس أو لجعل الإنسان يتحول، يدع كما تفضلتم في بداية

0: حديثكم أو في الحديث الجانبي أنه يدع كل ما من شأنه أن يفسد عليه ليس الحج لكن يفسد عليه ثواب الحج. لذلك هذا من مقاصد الحج العظيمة أن يتحول المسلم إلى الحاج الرسالي، إلى الحاج المثالي في قوله، في بذله، في عطائه، في تعاونه، في اجتماعه، في وحدته، في عدم اختلافه، لأنه قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا من أعظم ما يمكن أن يقال حول هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن الأساس الذي هو الحج إلى بيت الله الحرام.
1: الحقيقة الحديث شيخ عز الدين عن الحج يطول، وعندما نتحدث عن هذا الركن العظيم نحتاج لوقت أطول وأطول حتى نأتي على بعض هذه المقاصد وبعض هذه الدروس للحج، ولكن الحقيقة من خلال حديثكم وما طرحتم في هذه الحلقة عن هذا الركن العظيم وأهمية الحج للأمة وأيضا للفرد كحاج عندما يمن الله عليه ويكون من ضمن هؤلاء الذين اختارهم الله ليؤدوا هذا الركن العظيم في هذه الأراضي المقدسة، فهذا لا شك فضل عظيم يقابله أن يشكر العبد هذه النعمة العظيمة وأن يؤديها على وجهها الصحيح. أنا شاكر لكم في ختام هذه الحلقة، وإذا كان من كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء وهذا الحديث.
0: إذا كان من كلمة أخيرة أوجهها فهو الشكر لقيادة لهذه البلاد قيادة وشعبا على ما يبذلونه من يعني لا يتأخرون عن أي شيء، يعني يمكن أن يساهم في نجاح الحج، ونجاح الحج هو نجاح الحجاج. ولذلك الشكر موصول لهذه البلاد قيادة وشعبا كما ذكرت، وعلى ما يبذلونه وعلى أنهم لا يقصرون في أي وما طلبناه وما توجهنا به إلى كل الوزارات، فالحمد لله الأبواب مفتوحة والتعاون يعني وثيق ومفتوح. ولذلك نشكر هذا البلد على هذا الأمر، والذي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
1: وأنا أشكركم شيخ عز الدين في ختام هذه الحلقة. الضيف الكريم الشيخ عز الدين محمد بوغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني، مستشار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري. شكرا له، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن بن عبد الله الرئيس في ختام هذه الحلقة. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. مقام إبراهيم.
1: حجر أثري بقي شاهدا خالدا على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام، التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف، داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان.

تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

قصة مشروع. في عيون الرعاية، الخدمات الصحية للحجاج. سبعة وعشرون ألف كادر طبي، 250 عيادة متنقلة، 15 مستشفى ميدانيا، أكثر من 15 مستشفى دائما في دائرة خدمة المشاعر. هذا ليس جيشا طبيا في زمن حرب، هذا ما نشرته المملكة في موسم حج 1446 للهجرة لخدمة ضيوف الرحمن. الحج تحد طبي فريد لا مثيل له في العالم. ملايين البشر من أكثر من 160 دولة، من مناخات متباينة وأعمار مختلفة، كثير منهم في مراحل متقدمة من العمر، يحملون أمراضا مزمنة، يصلون إلى منطقة تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة، ويمشون مسافات طويلة ويجهدون أنفسهم في مناسك متلاحقة. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة المنظومة الصحية الاستثنائية التي بنتها المملكة لحماية حياة ضيوف الرحمن. من الأوبئة التاريخية إلى الوقاية الشاملة، في القرن التاسع عشر الميلادي كان موسم الحج يرتبط ارتباطا مأساويا بتفشي الأوبئة. الكوليرا ضربت موسم الحج مرات عديدة، وتقدر الوفيات في بعض المواسم بعشرات الآلاف. الطاعون وصل عبر الحج إلى أرجاء العالم الإسلامي، وكانت منظمة الصحة العالمية في اجتماعاتها التأسيسية في منتصف القرن العشرين تتناول إجراءات الحج كبند محوري لمنع انتشار الأمراض. اليوم ومنذ عقود يعلن عن موسم الحج خاليا من تفشي الأوبئة، وهذا إنجاز حضاري وصحي بكل المقاييس. الاشتراطات الصحية التي تفرضها المملكة من التطعيمات الإلزامية إلى التوثيق الصحي قبل منح التأشيرة، حولت موسم الحج من خطر وبائي تاريخي إلى نموذج عالمي يستشهد به في الصحة العامة. المنظومة الصحية في أرقام.

الرعاية الصحية في موسم الحج تبدأ من المطارات. فرق طبية في مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ترصد الحالات الصحية فور وصول الحجاج وتحجب من يحمل أعراضاً مقلقة قبل دخوله منظومة المشاعر. مستشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تجاوزت 2500 سرير في أوقات الذروة، يعمل طوال الساعة، ومستشفى مينا التخصصي ومستشفى عرفات الميداني يوفران خدمات جراحية وعنايات مركزة داخل قلب المشاعر ذاتها، بحيث لا يضطر الحاج في حالة طارئة إلى الخروج من نطاق المناسك. 550 عيادة ثابتة ومتنقلة موزعة في أرجاء المشاعر والمخيمات تعني أن الحاج لا يحتاج إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى رعاية أولية، وخطوط طوارئ تعمل ب14 لغة تتيح للحاج الأجنبي وصف حالته دون حاجز لغوي. طيران الأمل والإخلاء الطبي الجوي ينقل الحالات الحرجة من قلب المشاعر إلى مستشفيات مكة والمدينة وحتى الرياض في أدنى وقت ممكن، حتى في أيام الذروة حين تكون الطرق في أشد حالات الازدحام. الخطر الأول، الإجهاد الحراري. ضربة الشمس والإجهاد الحراري كانا تاريخيا من أكثر أسباب الوفاة شيوعا في موسم الحج، حين يصل الحاج الإندلسي أو الإفريقي قادما من مناخ معتدل ليجد نفسه في حرارة تتجاوز 45 درجة وهو يمشي مسافات طويلة وسط كثافة بشرية هائلة. الجسم يكون أمام اختبار حقيقي. المملكة واجهت هذا الخطر من زوايا متعددة: شبكات تضليل وضخ ماء مبرد في الفضاءات المفتوحة على طول مسارات الحجاج، محطات مياه في كل موقع رئيسي بمعدل وصفه المختصون بالأعلى في أي فعالية جماهيرية في العالم، وبروكولات تنبيه مبكر تصدرها وزارة الصحة حين ترتفع درجات الحرارة. لجنة الصحة المركزية للحج تصدر يوميا خلال الموسم نشرة صحية تتضمن توصيات للحجاج بناء على توقعات الطقس والكثافة المتوقعة في المشاعر، وهي نشرة توزع عبر تطبيق نسك وتبث في المخيمات.

التقنية في خدمة الحاج ومبادرة طريق مكة. التحول الرقمي وصل إلى المنظومة الصحية بقوة. روبوتات طبية مساعدة تنقل الأدوية والمستلزمات إلى مواقع يصعب الوصول إليها بالسيارات وسط الحشود، ومنصات رقمية تتابع أعداد الحالات في كل منشأة وتوجه المسعفين نحو مناطق الطلب العالي قبل تفاقم الحاجة. سلامة الغذاء ملف صحي بالغ الأهمية، في موسم يقدم فيه الطعام لملايين الحجاج في مخيمات ميناء ومطاعم المشاعر. المملكة تشغل مطابخ مركزية خاضعة لرقابة صارمة من الجهات الصحية وسلسلة تبريد متكاملة لضمان وصول الطعام آمناً، وفرق التفتيش الصحي تعمل بشكل مكثف خلال موسم الحج للحد من أي خطر وبائي غذائي. مبادرة طريق مكة التي تقدمها المملكة لحجاج 8 دول من بينها إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، ونيجيريا، تبدأ الرعاية الصحية فيها قبل المغادرة. تسجيل البيانات الصحية للحاج في بلده وربطها بالمنظومة الطبية السعودية. يصل الحاج ومعلوماته الصحية قد سبقته. منظمة الصحة العالمية أشادت بتقييمها لموسم حج 2025 بكفاءة القطاع الصحي السعودي، مؤكدة أن الحج بات نموذجا قابلا للتطبيق في إدارة الفعاليات الضخمة صحيا على المستوى الدولي. حين يقف الحاج في عرفة أو يرمي الجمرات، ثمة الآلاف خلف الستارة يعملون بلا توقف كي يعود سالما إلى بيته. هذا هو الحج الحقيقي الذي لا تراه الكاميرات. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة القادمة من قصة مشروع.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: عيش الطموح.
1: اهلا، انا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. من المتداول بين الناس إذا تأخر أحد في أداء مهمة معينة يقولوا له إيش بتسوي؟ تخترع ذرة؟ لأنه شائع إن الذرة من أصعب الاختراعات. لكن الأمر اختلف مع تطور الحياة حولنا، حيث لقي تخصص الهندسة النووية إقبال من الدارسين في هذا العلم. يعد هذا التخصص أحد أحدث التخصصات الهندسية والمهمة، حيث أن الطاقة النووية السلمية تضمن لنا عالماً أخضر وأكثر سلاماً.
2: أنا طالب ماهر فؤاد مصردين، طالب في جامعة الملك عبد العزيز، تخصص هندسة نووية. الطاقة النووية هي الطاقة الناتجة عن انشطار أو اندماج المواد في المفاعلات النووية المعروفة، وليس كل مادة يمكن أن نشطرها أو ندمجها، فكل مادة بحسب خصائصها يمكن أننا نستخرج الطاقة منها بطريقة معينة. تخصص الهندسة النووية بشكل عام هو تخصص يهتم بدراسة النواة وحركتها وعمرها وتصرفاتها وجميع الخصائص الممكنة تكون في النواة، ونتعلم كيف ممكن نتعامل معها طبيا أو بقاية من الإشعاع اللي الصادر منها، أو أن نستخرج الطاقة منها. تندرج تحتها ثلاث تخصصات هذا في جامعة الملك عبد العزيز، وهي هندسة نووية طبية وهندسة نووية وقائية والهندسة النووية العامة اللي تهتم بالمفاعلات النووية واستخراج الطاقة من النواة. من أهم المهارات اللي يجب توفرها في طالب الهندسة النووية هي أن يكون الطالب واسع الخيال شوية، كله بيتكلم عن أشياء متناهية الصغر، وعشان نعرف نتعامل معها لازم نتخيل جزء بسيط منها. غير كذا لازم يكون في حب عظيم للفيزياء، ممكن يكون هذا شيء غريب للبعض، لأنه إذا ذكرت الهندسة النووية البعض يذكر أن الكيمياء هي جزء كبير منها، ولكن الفيزياء هي الجزء الأهم والأكبر في هذا التخصص. التخصصات والمواد اللي لازم يتعلمها الطالب ويكون على دراية واسعة منها

0: مثل المواد وهي خارج من التخصص هندسة النووية وهي مادة الثيرمو أو الميكانيك الحرارية. هذه مادة جدا مهمة نتعلمها طالب الهندسة النووية. ليش؟ لأن المفاعل النووي يصدر حرارة عالية جدا، فلازم نتعلم كيف نتعامل مع الحرارة. وأيضا مادة الفلويد ميكانيكس أو حركة الموائع الميكانيكية مادة جدا مهمة برضو نتعلمها كطلاب هندسة نووية، وأيضا مواد أخرى كعلم المواد وإلى آخر طبعا الرياضيات بجميع فروعها المتخصصة في الهندسة. والله يختلف التدريب حسب التخصص طبعا. فإذا كان الطالب تخصصه زي ما ذكرنا هندسة نووية عامة أو الطاقة، يكون المكان الأنسب له للتدريب المفاعلات النووية، أو إذا كان هناك محاكي للمفاعل يقدر منه الطالب أن يتخيل بشكل ممتاز جدا وكبير جدا مفاعل وطريقة عمله وتشغيله وإجراءات السلامة فيه. وإذا كان الطالب بتخصص هندسة نووية طبية بالتأكيد سيكون التدريب في المستشفى. من الوظائف والمسمات الوظيفية التي يمكن الطالب الهندسة النووية التحق بها بعد التخرج، ممكن في البداية أنه يعمل في عدة أماكن منها المفاعلات النووية والمستشفيات، ويكون ممكن يستقل في معامل مهندس معامل، أو أنه يكون وظيفة كاشف مناطق طبيعية. الهندسة النووية في جامعة الملك عبد العزيز معتمدة من هيئة المهندسين السعودية، يعني من أهم الجهات اللي الآن تطرأ على البال بصراحة هي جهة هيئة المهندسين السعودية. من بعد تخرجه هي في نوع من الشهادات تعتبر كدورة، وهي دورة RSO جدا مهمة لكل مهندس نووي مستقبل إن شاء الله.
1: ركزت المملكة العربية السعودية على تنمية قطاع الطاقة، حيث بدأت العديد من الاستثمارات الضخمة تؤتي ثمارها. وتعتبر مبادرات المملكة في مجال الطاقة المتجددة استثماراً مهماً لأنجز التطورات في قطاع الطاقة وفقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
2: معكم المهندس ريان الأهدل، خريج بكالوريوس تخصص هندسة وتحليل المفاعلات النووية في تخصص الطاقة. الطاقة النووية أو الهندسة النووية أو التطبيقات أو هذا العلم متواجد في حياتنا بشكل يومي. عندنا مثلا الأشعة في المستشفيات زي الأشعة السينية والإكسراي، الطب النووي والرنين المغناطيسي، هذه تطبيقات هذه موجودة بشكل يومي موجودة في حياتنا. المهارات الواجب توفرها في شخص حاب يدخل مجال الهندسة النووية سواء كباحث أو كمهندس في جهة معينة أو أكاديمي. طيب، التخصص بشكل عام هو يحتاج مهارات زي التخصصات الهندسية المعتادة زي التفكير التحليلي أو الاستنتاجي أو التفكير الناقد. أيضا لابد يكون الشخص عنده مهارات أو رغبة في تطوير مهارات مثلا زي الرياضيات أو الفيزياء. نجي عند نقاط مهمة بحين تكون تحتاج أنك تركز عليها كمهندس نووي. مثلا أولا لابد أنك تطور وتركز على مهارات بحثية، لأنه التخصص بيعتمد بشكل كبير على تكوين المفاهيم عندك بشكل أساسي. عندنا مفاهيم نظرية وعندنا مهارات مثلا تحتاج أنك تكتسبها، ولكن لابد يكون عندك فهم كويس إحنا نسميه الكونسبت أو المبادئ العلمية، أنك تعرف مثلا كيف بتحدث هذه العمليات بشكل رياضي، هذا شيء أكيد، ولكن أيضا تقدر تتخيل وتتصور كيف هذه الأحداث والمفاهيم بتتكون، فلابد يكون في زي ما نقول مخيلة شوية في الموضوع. وأيضا لابد تركز على أنه يكون عندك مهارة البحث عن المعلومة، لأنه أغلب المصادر في التخصص مثلا أغلبها باللغة الإنجليزية. الشهادات اللي لابد تكون عند المهندس النووي، أغلب الملتحقين بسوق العمل بيبدأوا بدرجة البكالوريوس سواء في الهندسة النووية أو حتى البعض مثلا في هندسة ميكانيكية، لأن الهندسة النووية أساساً فرع من الهندسة الميكانيكية وتركزت في مفاهيم الطاقة ومبادئ الطاقة. لكن بشكل عام درجة البكالوريوس هي البداية الأولية للدخول في سوق العمل، ويقدر يتنقل في المجال ويرتقي في السلم الوظيفي فيها. ولكن الشيء الرئيسي اللي أنت تحتاجه لابد يكون عندك رغبة في التعلم والتطوير المستمر، لأنه في تحديثات وأشياء يومية بتحدث في المجال حول العالم، أو أبديت مفاهيم علمية أو اكتشافات جديدة. الدورات موجودة متاحة.

0: كبير مثلاً على موقع الوكالة الدولية للطاقة البرية اللي هي مرجع أغلب المهتمين في هذا المجال الـ IAEA، فيها دورات كثيرة في تخصصات الطاقة النووية أو الطب النووي أو الفيزياء الطبية أو إلى آخره، كثير من المجالات هذه. ما في كثير متخصصين في المجال، فأي شخص بيطور نفسه أو بيحصل على درجات علمية عالية فبالتالي بيزيد الطلب عليه، فبالتالي تمكن أنه يوصل لأماكن أعلى أو يشارك في مشاريع أكثر وأكثر ويساهم أكثر بشكل أكبر في المجال ويبرز فيه بشكل جيد. مو شرط أنه مثلا توصل والله للدكتوراه أو إلى آخره، ولكن الدورات الشهادات في كثير من المعاهد أو حتى نسميها المدارس الصيفية حول العالم بيقدموا دورات في فترات الصيف، وبعضها حتى بشكل مجاني تحضر 10 أيام أو 15 يوم، وأحيانا حتى بيدخلك بعض المفاعلات التدريبية بحيث أنك تشوف بعض الدراسات والتجارب اللي تحصل، كلها تنمي المهارات اللي عندك وتساعدك أكثر أنك تتميز في المجال. المجالات اللي موجودة الأغلب من الزملاء يعني اشتغلوا في عدة جهات، سواء إما هيئات حكومية أو شركات استشارية أو شركات كبرى يعني موجودة، سواء هل هم بيطبقوا المفاهيم اللي هي في الهندسة النووية بشكل مباشر أو بيطبقوا المهارات الهندسية اللي عندهم. يعني في مجالات مثلا بعض الشركات بيحتاجوا تطبيقات الهندسة النووية في البيئة، مثلا في شيء احنا بنسميه NDT او النون ديستركتيف تيستينج اللي هي الاختبارات الغير اتلافيه، مثلا انابيب البترول كيف مثلا هي تحت الارض احنا نشيك هل فيها كسور، هل فيها تسريب، هل فيها امتدادات بدون ما نحفر او نضطر نفك الانابيب او نكسرها، فبالتالي تقلل التكلفه. بتحتاج شخص يكون مثلا موجود في هذا المجال او يفهم في الهندسه النووية بحيث انه يطبق هذه المفاهيم ويستخدم العناصر المشعه بشكل سليم وامن ويدرب ويعلم الناس اللي حواليه. إذا أنت مهتم في المجال الصحي عندك الطب النووي أو العلاج النووي أو العلاج الأشعاعي نسميه الأشعاعات التشخيصية، هذا مجال صحي للي حابين مثلا المجال الصحي أو الطبي أيضا يستخدم فيها. أيضا أخصائي الحماية من الأشعاع بعض المنشآت أو المصانع، مثلا مصانع الزيوت، مصانع الأوراق، مصانع البلاستيك، بيستخدموا عناصر مشعة بحيث أنهم يقيسوا مثلا سمك البلاستيك أو الورق اللي بنتجوها، يحتاجوا شخص يتعامل مع المواد المشعة ويستخدم العناصر بشكل الآمن. وأيضا الشركات الاستشارية من ناحية الطاقة يحتاج شخص يكون فاهم في مجال الطاقة النووية.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. عيادة الحاج،
2: حياكم الله مستمعي إذاعة الرياض في برنامج عيادة الحاج الذي يأتيكم من اليوم الخامس حتى الثامن من ذي الحجة من الساعة الثانية حتى الثانية والنصف ظهرا. يصحبكم فيه من الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السبيعي، ويخرج حلقة اليوم عبد العزيز الجبر. للتواصل مع ضيف الحلقة عبر هاتف البرنامج 011-40-53. الكلى من الأعضاء اللي تتأثر بسرعة مع الجفاف والحرارة والإجهاد، كيف نحافظ عليها خلال الحج خصوصاً إن في حجاج من كبار السن أو عندهم أمراض أخرى مزمنة فيكون التأثير عليهم بشكل أكبر؟ اليوم في برنامج عيادة الحاج بنتكلم عن سلامة كلى الحاج وكيف تحمي كليتك وتكمل حجك وأنت معافى بإذن الله مع الدكتور محمد الشهري استشاري أمراض الباطنة والكلى. حياك الله دكتور.
3: الله يسلمكم وتشرف بوجودي معكم اليوم.
2: الله يحييك. بداية دكتور، لما يتكلم عن الكلى خاصة في الحج، لماذا الكلى أكثر عرضة أو معرضة للخطر في الحج؟
3: أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، سعيد جدا بوجودي معكم هذا اليوم وشاكر لكم الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل الحج ميسورا سهلا بإذن الله على الجميع.
2: اللهم أمين.
3: طبعا نحن أطباء الكلى نعتبر الكلى هي الخط الدفاع الأول دائما عند حصول الجفاف. فلما يحصل جفاف عند مريض الكلى أو عند أي إنسان بشكل عام، تحاول الكلى أن تحافظ على الأعضاء الرئيسية مثل القلب الدماغ، ولذلك تأثير الجفاف على الكلى يكون أول أو من أول ما يحصل المريض في حالة الجفاف.

0: الكلى القصور الكلوي المتقدم احيانا ننصح انه ما يكثر من السوائل، بينما مريض الكلى اللي عنده قصور بسيط ننصحه بالاكثار من السوائل. لكن بشكل عام انا قد اقول ان الانسان الذي لا يعاني من اي امراض، نقول الانسان لا يعاني من اي امراض، انه لابد ان يشرب عند شعوره بالعطش على الا تقل كميه الماء في اليوم عن لترين تقريبا. بعض الحالات مثلا مثل حالات امراض الكلى وحصوات الكلى المتكرره نوصي بكميات اكبر، يعني الى 3 أو 3.5 لتر في اليوم. وحتى اختصر اجابه على هذا السؤال اقول انه يجب الا تقل كميه السوائل عن لترين في اليوم لغالب الناس. تزيد الكمية بشكل كبير في حالات الإجهاد مثل الحج، مثل تعرض الشمس بشكل دائم قد تزيد إلى 3 لتر 4 لتر. إذا شعر الإنسان بعطش شديد لابد أن يستمر في شرب السوائل. المرضى الذين يعانون من أمراض قصور الكلى متقدمة جدا قد يحتاج إلى وصية خاصة ويحتاج إلى زيارة في العيادة حتى نعرف كيف نوزن له السوائل بشكل يومي.
1: نعم. طيب دكتور، كثير من الحجاج مع الزحام قد يتجنبون الشرب أو شرب المياه لتجنب الذهاب عزكم الله لدورة المياه. صحيح. مخاطر صحيح. ذلك عليهم كيف ممكن أنهم يتجنبون؟ يعني ممكن يقعدون بساعتين وهذا طبعا تأثيره أنت عارف بشكل كبير.
0: أنا صحيح، وهذه نراها غالبا في كبار السن ممن يكون عندهم، خاصة الرجال، أحيانا كبار السن الرجال يكون عندهم مثلا مشاكل في البروستاتا، في البروستاتا تؤثر على قدرة المتانة على الاحتفاظ بكمية كبيرة من البول. فأحيانا بعض المرضى يقول أنا ما بشرب مويه بالمرة علشان ما أحتاج يعني أتجه لدورة المياه. نصيحتي بشكل عام أن لابد لابد لابد المحافظة على السوائل، حتى لو اضطر الإنسان يعني لا قدر الله ليوقف بعض الأدوية المهمة مثل المدرات، وقد نتحدث عنها في ما تبقى من الحلقة، لكن أحيانا نحتاج إلى إيقاف بعض المدرات والمحافظة على السوائل في اليومين الحرجين، يعني الأيام الحرجة في الحج. الأيام الثانية قد يكون سهل الذهاب لدورة المياه في المخيم، بينما الأيام الحرجة اللي هي ذروة الحج قد يحتاج الإنسان إلى ضبط السوائل بحيث أنه يشرب كمية كافية. والأمر الثاني لا يعرض نفسه للإجهاد الشديد ولا يعرض نفسه للشمس، يحاول قدر إمكانه يكون في مناطق مظللة. وما شاء الله الآن المشاعر مهيئة بكل ما يمكن أن يحتاجه الحاج.
1: صحيح. طيب دكتور، الفرق بين الجفاف والإنهاك الحراري وضربة الشمس من ناحية تأثيرها على الكلى؟
0: هو الجفاف قد يحصل أي شخص، يعني مثلا الجفاف قد يحصل حتى لشخص في غير الحج، يعني مثلا شخص أصيب بنزلة معوية، إنفلونزا شديدة قد سبب لها فقدان كثير للسوائل فيحصل الجفاف. وعادة الجفاف يمكن معالجته وعلاجه سريعا، يعني إما بأخذ السوائل الكافية عن طريق الفم، أو إن كان المريض لا يتحمل أخذه عن طريق الفم أن يأخذ عن طريق الوريد. الانهاك الحراري حالة مختلفة، ان المريض تعرض للشمس لفترة طويلة، ارتفعت حرارة الجسم، قد يؤدي في حالات متأخرة الى تكسر خلايا العضلات وترسب النواتج خلايا العضلات اللي هي تصبغات تتجمع في الكلى وتؤدي الى قدرة الفشل الكلوي. ونحن نعرف من ما يحصل في الحالات التي تحصل في الحج، من اكثر الحالات التي تحصل في الحج مع الانهاك الحراري هو موضوع تكسر العضلات، نسميه نحن رابدوماياليسيس، لتكسر العضلات فيحصل تجمع لهذه التصبغات في الكلى ويتوقف البول تماما ويدخل المريض في حاله من الفشل الكلوي. هذه الحالات غالبا تحتاج غسيل كلوي اذا لم يتحسن المريض، وقد تكون الغسيل لا يكون يعني مستمر، لكنها يعني حاله تعتبر متقدمه جدا مقارنه بالجفاف العارض. يعني الجفاف العارض قد يعالج بالسوائل سواء عن طريق الفم او عن طريق الوريد. ولذلك النصيحه اللي ننصحها ان الانسان لا يحاول قدر الامكان لا يصل لهذه المرحله من الانهاك الحراري وحتى الجفاف اللي هو مقدمة لما بعد ذلك.
1: نعم. طيب دكتور، وش الفرق بين الإجهاد الكلوي المؤقت والفشل الكلوي المؤقت؟ هل كلهم ممكن يتحسنون بشرب السوائل أو قد يحتاجون إلى تدخل طبي أو جراحي؟
0: هو يعني نقول لو مريض مثلا مريض عنده قصور كلوي بسيط أو مريض صحيح معافى ليس عنده أي مشاكل في الكلى من قبل وحصل عنده جفاف أو حصل عنده إنهاك حراري شديد وصل لحالة أنها لا قدر الله الغسيل الكلوي، في معظم الحالات أن الغسيل الكلوي يكون مؤقت حتى تستعيد الجسم عافيته، ثم إن شاء الله يتوقف الغسيل ويعود الإنسان إلى وضعه الطبيعي. في الحالات المتقدمة مثلا مريض عنده قصور كلوي شديد، أحيانا تعرض للجفاف وتعرض للإنهاك الحراري قد يكون هو القشة الأخيرة التي تؤدي إلى أنه يستمر على الغسيل بشكل نهائي. لكن إجابة بشكل عام أنه الفشل الكلوي الحاد اللي يحصل خلال أيام إلى أسابيع غالبا بإذن الله، خاصة في يعني حالات مثل الحج والإنهاك والجفاف.

0: إن أمر عارض وما يستمر، لكن طبعا أحيانا قد يكون مميت لا قدر الله إلا لم يتم دركه بشكل سريع. بينما القصور الكلوي المزمن، مريض عنده قصور كلوي مزمن واتجه للحج ثم حصل فشل كلوي، هذا أحيانا قد يضطر للغسيل بشكل دائم، يعني ما لم يتجه للزراعة بعد ذلك.
1: نعم. طيب دكتور محمد، هل هناك أطعمة معينة يجب أن يتجنبها الحاج اللي عنده مشاكل في الكلى، وخاصة نتكلم عن البروتينات، هل ممكن أنه يقطعها تماما أثناء الحج؟
0: والله هذا سؤال جدا جدا مهم، وهذه من الأسئلة التي صراحة أحيانا المرضى ما يكون عندهم الوعي التام حولها، بسبب أنه كثير من الأحيان المرضى ما يمر على اللي نسميهم أخصائي التغذية. أخصائي التغذية هذا يعني حلقة مهمة جدا جدا في في علاج المرضى القصور الكلوي. فأحيانا المريض ما يعلم أنه في غذاء معين قد يضره، وأحيانا بالعكس يكثر منه ظنا منه أن هذا والله مفيد للكلى. يعني من الأغذية اللي نحن دائما نحذر فيها في فترة، أو نحذر من الإكثار منها في فترات مثل الحج أو مثل رمضان، أو اللي مثلا الأغذية الغنية بالبوتاسيوم. مرضى القصور الكلوي الشديد عندهم صعوبة في إخراج البوتاسيوم من الجسم، وتراكم البوتاسيوم في الجسم يؤدي لا قدر الله إلى اضطراب في عضلات القلب، وقد يؤدي إلى توقف لعضلات القلب، وقد يؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. فمن الأغذية اللي تستخدم بكثرة لسهولتها في الحج التمر، وسهولتها وتوفرها، والواحد ممكن يشيل كمية معاه في جيبه ولا في الشنطة ولا، فغذاء سهل. فننصح دائما بعدم الإكثار منه، خاصة المرضى القصور الكلوي المتقدم، لا يكثر من التمر أبدا أبدا أبدا. حتى أنا أقول المرضى لا تأكل تمر في الحج أبدا قدر الإمكان، وخصوصا أنه كثير من مرضى الكلى هم على أدوية أصلا ترفع البوتاسيوم، فبالتالي نحن نضيف يعني غذاء أصلا نحاول أحيانا نمنع أن يكون أصلا حتى في الحالة الطبيعية، كيف في حالة قد تكون الوصول للطبيب المتخصص أحيانا لا يكون يسير. فمنها مثل ما ذكرنا التمر يحاول تجنبه، الفواكه الحمضية بشكل عام يعني الإنسان يحاول أن يتجنبها، مثل البرتقال الليمون إنها غنية كذلك بالبوتاسيوم يحاول يتجنبها المريض في فترات الصيام. الطماطم كذلك يحاول يتجنبه. يعني أنا أنصح يعني في حال في رمضان في حال الحج مثل هذا الوضع، إذا أراد المريض أن يأخذ من السوائل فيأخذ السوائل الماء، ويتجنب العصيرات هذه قدر الإمكان، الماء ثم الأكل طبعا الصحي، لكن يتجنب العصيرات ما فيها، لأن كذلك العصيرات غنية بالسكر، وغالب مرضى القصور الكلوي عندهم مشكلة مع السكر، فندخل في دوامة ليس لها نهاية. فهذه من الأغذية المهمة. وكما ذكرتي كذلك البروتينات، يعني مرضى القصور الكلوي البسيط قد يعني نتسامح في مسألة البروتينات خاصة فترة بسيطة فترة الحج، لكن في الناس لديهم قصور كلوي متقدم جدا وهم يعرفون ذلك، المريض يعرف ذلك غالبا يعني، أو مرضى الغسيل الكلوي ننصحهم قدر الإمكان بالإقلال قدر الإمكان من البروتينات في هذه الفترة، والأخذ الحد الأدنى من الحاجة اليومية من البروتين. يعني أحيانا نقول 0.8 لكل كيلوغرام من وزن الإنسان، لكن صعب ضبطها أحيانا في الحج، فنقول بشكل عام قلل من البروتينات في هذه الفترة.
1: نعم. طيب دكتور محمد، الجسم يحتاج بالعموم يحتاج الصوديوم، وقد يحتاجه أكثر أثناء الحج، كيف يعرف الحاج أن زيادة الصوديوم عنده، سواء الله يعزك من لون البول أو الأعراض؟
0: أي هو صحيح، هذا السؤال صراحة جميل جدا ومهم، لأنه دائما الماء والصوديوم هما قرينان، يعني يأتيان معا دائما الماء والصوديوم. فنحن نقول المريض أنه الإكثار من الماء فقط دون تناول وجبات صحية هذا خطأ كذلك، لأنه الماء وحده دون موازنة بالأملاح، أن يكون في ملح قدر كافي من الملح يوميا هو مشكلة، قد يدخل المريض في انخفاض للصوديوم. لكن الأشهر عادة حقيقة في وضع مثل الحج هو انخفاض الصوديوم بسبب الجفاف. فيعني من أبرز العلامات اللي ذكرتها يعني مثلا أن لون البول يصير جدا غامق، ثم كذلك أنه يكون كمية البول قليلة جدا، أحيانا بعض المرضى يشعر في حرارة في البول، أنه صعوبة في البول بسبب تركيز البول، صار البول متركز جدا بسبب قلة شرب الماء. فهنا المريض هذه من العلامات المهمة اللي المريض يعرفها، أنه يشعر أن الجسم بحاجة إلى تروية، بحاجة إلى ماء، فيحتاج المريض أن يشرب الماء. ما فيه يعني بالنسبة للصوديوم، الصوديوم موجود في غالب الأكل، موجود في الخبز، موجود في الملح الطعام.

0: اليوم اللي يؤكل مع الوجبات اللي تقدم، موجود في الكيك، موجود في كل، فغالبا الناس ليس عندهم نقص من الصوديوم في حالة الأكل المتوازن الطبيعي. الإشكال خاصة في الحد مع الجفاف وكثرة التعرق هو العكس من ذلك، هو ارتفاع الصوديوم وعلاماته مثل ما ذكرت لك، اللي هي حرارة البول أحيانا لا قدر الله في حالات متقدمة قد يحصل المريض أن يشعر بدوخة دوار، هذه علامات أن الصوديوم قد يكون مرتفع جدا ويحتاج إلى رؤية الطبيب أو مركز التخصص.
1: نعم دكتور، نأخذ معك فاصل قصير. الدكتور محمد الشهري استشاري أمراض الباطنة والكلى، ولمن يحب أن يسأل الضيف تواصل على هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. عيادة الحاج.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم برنامج عيادة الحاج، اللي نستضيف فيه اليوم استشاري أمراض الباطنة والكلى الدكتور محمد الشهري. واللي حاب يتواصل مع الضيف على هاتف البرنامج 011-40-53. حياك الله دكتور مرة أخرى.
2: الله يسلمك.
1: الله يعطيك العافية دكتور. احنا بنتكلم الحين عن المشي للحاج، يعني لو تتكلمنا عن هالموضوع.
2: طيب المشي للحال، المشي بشكل عام، نحن نصيحتنا بشكل عام للمرضى، المرضى الأمراض سواء أمراض الكلى ولا أمراض أي مرض في العالم.
1: نعم.
2: المشي مفيد جدا، هذا بشكل عام. طيب فدائما ننصح أنه لا، المريض لابد أنه يأخذ أقل 10,000 خطوة في اليوم، مشي سريع نسبيا، تزيد معنا نبضات القلب، يعني بقدر ما يقارب 150 دقيقة في الأسبوع. وكذلك نقول للمرضى دائما يكون فيه قدر من تمارين المقاومة الأسبوعية. الفرق هنا في الحج أن المشي قد يكون في ظروف مختلفة، قد يكون في حر شديد، قد يكون في شمس مباشرة. هنا ننصح المريض قدر الإمكان يتجنب الأوقات يعني خلينا نقول أوقات الشمس الشديدة، يعني ذروة الظهر مثلا، نحاول المريض قصور الكلى خاصة أن يتجنب هذا الوقت، لأنه يعني كثير من الأحيان في الخاصة في الحالات مرضى القصور كذا متقدم، قدرة الجسم على المحافظة على السوائل والأملاح قد تكون قليلة جدا مقارنة بالمرضى الآخرين، بالتالي يفقد كمية عالية من السوائل بدون شعور، يعني بدون ما يشعر الإنسان. نحن الإنسان الطبيعي يخسر تقريبا في اليوم ما يقارب 500 ملي من السوائل، نسميها السوائل غير محسوسة، اللي تذهب مع البشرة مع النفس مع الهواء إلى آخره. فإذا كان المريض في أو الحاج في هذا الوضع قد تزيد إلى لتر ونصف، قد يكون أكثر من ذلك. فننصح المريض أنه قدر الإمكان أنك تجنب الأوقات الحرجة، الأوقات اللي هي الشمس المباشرة والمناطق المظللة قدر الإمكان. إذا شعرت بالإنهاك والتعب أن تستريح، يكون معك قدر كافي من الأكل، قدر كافي من المياه. لو شعرت بأي أعراض قد تدل على أنك والله أنك يعني لا تشعر بالشعور الطبيعي، أن تتجه المراكز الصحية المتوفرة حول الحج. هذه تقريبا النصيحة العامة للمرضى، المرضى بشكل عام والمرضى كذا بشكل عام.
1: نعم. طيب دكتور محمد، قد يلجأ بعض الحجاج لاستخدام المسكنات دون استشارة، خطورة الإفراط في هذه المسكنات مثل البروفين والبولتارين على صحة الكلى في ظروف الحج؟
2: طبعا نحن اطباء الكلى بشكل عام بيننا وبين البولتارين والبروفين والعائله هذه موقف
1: مشاكل
2: موقف شخصي، يعني نعم. يعني اذا جاني المريض مع قائمه احد الادويه منها فولتارين ولا بروفين اشعر كذا بحساسيه، فعندنا موقف حاد منها جدا. نحن نحذر منها حتى الشخص الطبيعي اللي ليس عنده اي امراض ان لا يستخدمها الا عند الحاجه الشديده، وتحت يعني توصيه الطبيب، وان يكون يعني اخذ الادويه هذه وهو يعني جسمه في حالة ارتواء كامل، ويكون يعني شبعان وما يأخذ على معدة فارغة إلى آخره. مرضى الكلى الأمر أشد يعني حساسية، لأنه يعني مرضى الكلى على أدوية تتعارض دائما مع هذه الأدوية، وقد تؤدي اجتماع هذه الأدوية أدوية مرضى الكلى والمسكنات خصوصا البروفين والفولتارين وهذه العائلة إلى فشل كلوي حاد، وهذه أمر نراه بشكل أسبوعي في عياداتنا وفي المستشفيات. يعني أن المريض يأخذ هذا بشكل مزمن وعنده أدوية تضاعف أصلا الأذى على الكلى، فنحذر منها دائما. مرضى الكلى هذه خط أحمر، الفولتارين البروفين لا يأخذها أبدا، المرضى الآخرين أو الناس الآخرين ليس لديهم أي أمراض يأخذها يعني بحكمة وبحذر شديد. أضيف كذلك أن مرضى الكلى غالبا هم مرضى قلب ومرضى سكر، بالتالي أخذ هذه الأدوية مع يعني أخذ هذه الأدوية والمريض يأخذ كذلك أدوية ضغط وأدوية سكري إضافة المسيلات، كل هذه الأدوية تضاعف اجتماعها، يضاعف المضاعفات التي قد تحدث من هذه المسكنات. أنا أنصح إذا عند الاضطرار ان المريض ياخذ عائله البرستمول اللي هي العائله البرستمول المشهوره ال 500 ملي جرام، ياخذها عند الحاجه مره الى مرتين في اليوم عند احساس بالالم. فيه اللي هو الفولتارين الجل، هذا ممكن اخذه وليس له اي اثر حتى مرضى الكلى، ما في اي مشكله ان شاء الله. غالبا منه الفولتارين الجل، قد اذا كان مريض مع المشي قد يكون عنده شد في العضلات او الام عامه في الجسم قد يستخدم الجل. الجل يعني ليس له اثار على الكلى مثل الادويه اللي تؤخذ عن طريق الفم.
1: نعم دكتور محمد، هل يحتاج الحاج لأنه يعدل جرعات بعض الأدوية مثل مدرات البول أو أدوية الضغط أثناء أيام الحج بسبب المجهود البدني والتعرق؟
2: ما شاء الله، هذا سؤال رائع جدا جدا جدا. ولذلك أنا أي مريض أسمع من مرضاي أو يعني أسمع أنه قد يتجه للحج أنصحه أن يقول له تعالي أقرب وقت العيادة نجلس نتابع الأدوية سويا، نرى إن كان هناك أدوية يستحق أن نوقفها ولو بشكل بسيط، أدوية ممكن ننبه المريض نقول له اسمع يعني أنت تأخذ الأدوية هذه، لكن لو شعرت بجفاف بتعب شديد، لو شعرت في يوم من الأيام أنك مرهق أكثر من اللازم هذه توقفها. في أدوية معروفة نوصفها لمرضى الكلى من عوائل مدرة، يعرفها المتخصص وحتى يعرفها المريض، بعض الأدوية مدرات وبعض أدوية الضغط. لدينا قانون معروف نسميه قانون الأيام المرضية، قد يكون هذه الترجمة صحيحة، بمعنى أنه لو المريض شعر بمثلا إسهال شديد أو تعب أو إرهاق عام أو شعر أنه والله بجفاف شديد أو انخفاض في الضغط، أنه يوقفها تماما بدون استشارة الطبيب، يوقفها عدة أيام ثم يعود إليها. بالتالي من أهم خطوة قد يتخذها المريض هذه الفترة قبل أن يتجه للحج أن يجلس مع الطبيب المتخصص، يعني يحضر كل أدويته، يناقش أدويته دواء واحدا واحدا مع الطبيب المتخصص ويرى ما يمكن إيقافه من عدمه. الأمر كذلك مهم جدا، أتوقع أنه الآن الأنظمة أصلا يعني واضحة جدا في هذا الموضوع، أنه يلزم بالتطعيمات، وقد يكون هناك تطعيمات خاصة لمرضى الكلى يعني أكثر من غيرهم، قد تكون موجودة في الشروط للحج، لكنها قد يحتاج أن يجلس مع طبيب متخصص ويعرف ما هي الأدوية، ما هي التطعيمات التي يحتاج أن يأخذها قبل أن يتجه للحج.
1: نعم، طيب دكتور، الحجاج اللي يعانون من مرض مزمن في الكلى قبل الحج، وش أهم الخطوات اللي يجب عليهم اتباعها لضمان أداء المناسك بسلام؟
2: والله مثل ما ذكرت أنا، أنه أولا استشارة الطبيب المشرف على الحالة، لا أحد يعرف خاصة مرضى القصور الكلوي المتقدم، لا أحد يعرف الحالة مثل الطبيب الذي يتابع المريض اللي ممكن أشهر وسنوات. دائما علاقتنا نحن أطباء الكلى بالمرضى هي علاقات طويلة جدا، يعني على مدى سنوات، بالتالي لا أحد يعرفك أنت المريض مثل طبيبك اللي تتابع معه، فتذهب للطبيب قبل تتجه أو حتى التواصل معه. والآن أصلا كثير من مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات الأخرى عندها العيادات الافتراضية، احجز موعد مع دكتورك إذا ما استطعت أنك تذهب إليه مباشرة، ثم ناقش معه الأدوية دواء دواء. هذا واحد جدا جدا مهم، مراجعة الأدوية وأخذ كافة التعليمات ما فيها، يعني الأدوية التي ممكن أن يوقفها، الأدوية التي ممكن أن يحتاج إلى ضبطها، الأدوية التي تحتاج أن توقف لا قدر الله حصل لها أي أعراض. هذا مهم مهم جدا، مهم جدا ذكرها.
1: نعم،
2: يعني أحيانا من الأخطاء اللي تحصل، ولا
1: تفضل دكتور،
2: من الأخطاء اللي تحصل دائما أنه المريض أحيانا في السفر يقول ما بأخذ الأدوية أصلا ما أحتاج. لابد تأخذ أدويتك كاملة معك، لابد لابد لابد. طيب، وحتى تسهل عليك أحيانا التصنيف، ضعها في صندوق للتصنيف هذا اليوم الأول الثاني الثالث، نحن مع الحج ومع الزحام قد يفوت على الإنسان أن أخذ الأدوية بشكل منتظم.
1: نعم، طيب دكتور، في حال تعرض أحد الحجاج لإنهاك حراري، وش الإسعافات الأولية اللي يمكن لرفاقه في الحملة أو من حوله تقديمها له حتى وصول الإسعاف؟ ونحن نعرف يعني ما شاء الله الإسعاف يصل في أقل من

0: دقيقة، بس أقرب شيء له من رفاقة في الحملة ممكن أنهم يساعدونه وقتها؟
1: والله هذا سؤال جدا مهم، لأنه حقيقة مرضى الكلى هم أكثر الناس عرضة مثل هذا، بسبب أنه عدم قدرة الجسم أحيانا على استيعاب مثل هذه الصدمات الحرارية. وزارة الصحة مشكورة، عندها دليل ممتاز جدا وأنصح الجميع بالعودة إليه، يعني موجود حتى على الـ على الـ على الإنترنت. من الأشياء البسيطة اللي ممكن يعني عملها، أولا أن تنقل المريض إلى مكان بارد، مكان بارد، مكان ظليل، خيمة، يكون يوجه على المريض هواء بارد قدر الإمكان، وضع كمادات باردة على مثلا على الرقبة وعلى الصدر وعلى منطقة الإبط. يعني إذا كان المريض واعي ويدرك ويسمعك ويفهمك، أنت يشرب ماء بارد بشكل تدريجي حتى يصل إسعاف. لو كان المريض، وهذا من الأخطاء للأسف تحصل أحيانا حتى يعني من عامة الناس، يعني متخصص ما تفوت عليه مثل هذه، لأن المريض إذا كان في حالة إغماء لا تحاول أن ترويه ولا تشربه مويه، هذا خطأ كبير جدا. الماء في هذه الحالة قد يتجه إلى مسار آخر، يتجه إلى الرئة لا قدر الله، ويحصل المريض مضاعفات من هذا الموضوع. فإذا كان المريض واعي يشرب الماء بشكل متدرج، ماء بارد بشكل متدرج. إذا كان المريض غير واعي تكتفي بالتعليمات الأولى، اللي هو مكان بارد، ظل، يرش بالماء البارد، يوضع كمادات باردة على بعض المناطق في جسمه حتى يصل الإسعاف، وإن شاء الله غالبا بإذن الله الإسعاف لا يعني لا يستغرق وقتا طويلا حتى يصل.
0: نعم، شكرا دكتور محمد الشهري، استشاري أمراض الباطنة والكلى.
1: حياكم الله، شرفت بوجودي معكم.
0: الله يحييك، شرف لنا. الشكر طبعا موصول لكم مستمعي عيادة الحاج ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السبيعي، عيادة الحاج، من إخراج عبد العزيز الجبر. حج مبرور وسعي مشكور وشفاء وعافية لكل مريض، في أمان الله.

0: الحج منهج وسلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. فعلا إحنا لما نتكلم اليوم عن إن الحج منهج حياة، إحنا نتكلم عن منهج الحياة، كيف الإنسان يعيش في منهج مرتب لحياته. المنهج هذا لابد يكون في نظرية وفي تطبيق. النظرية هو الكلام النظري اللي ممكن الحاج وين يروح وين يجي ماذا يقول، والتطبيق هو الفكرة في سلوك ذلك الحاج، يعني الأفعال اللي المفترض تظهر من ذلك الشخص الحاج اللي التزم بالحركات والأقوال اللي يقولها. تبقى عملية الأفعال والسلوكيات اللي تكون تظهر من ذلك الحاج، وإحنا نقول إن نستطيع أن نحكم على الأشخاص أيضا من سلوكياتهم. يوم نتكلم اليوم عن حب الوطن، إن الإنسان نتكلم عن الوطنية والمواطنة، كيف الإنسان يكون مواطن صالح؟ لابد أن نركز على برامج وطنية لهذا المواطن، نعلمه كيف يحب هذا الوطن. أنا ما أبغى تقول لي كم حجم الحب في وطنك، أنا أعرف أنه كل إنسان يحب وطنه، وكل إنسان حب وطنه يتصرف بطريقة جدا جميلة وسلوك جدا رائع. ولما أنا أخرج مواطن صالح، هذا المواطن سوف يكون صالحا في وطنه وصالحا في كل الأوطان اللي هو يسافر لها ويروح لها. السلوكيات راح تكون واحدة، ليش؟ اللي حافظ داخل بيته راح يحافظ خارج البيت. يوم نتكلم اليوم عن بعض السلوكيات اللي ممكن تكون من بعض الحجاج بطريقة خاطئة، وذلك عن طريق أنه تعبير عن الحب. أنت ما تعبر لي عن حبك لوطنك، الحب للوطن ما يدرس، هذا أنت رضعته أساسا أنك كيف تحب وطنك، لكن أنا أحتاج أني أسوي لك برامج سلوكك كيف يكون في أنك تبين لي هذا الحب الرائع والجميل. اليوم حنا يوم نشوف لنا شخص مثلا عنده أطفال، ويوم طلعوا، هذا مثال حقيقي، كنت في إحدى المستشفيات الحكومية وكان بجواري جالس شخص ننتظر الأدوار وجايب معه طفلين، وهذول الأطفال صغار في السن، إلا أنهم قاموا يلعبون، وهذه طبيعة الأطفال، عادي أنه يلعب الطفل الطبيعي أنه يقوم ويلعب ويروح ويكثر من الحركة، وهذا شيء ما في إشكالية، إلا إذا كانت تلك الحركة يعني فعلا يلاحظ بأنها سلوك زائد، هنا ممكن الواحد يروح المختص. لكن الحركة الطبيعية والصوت الطبيعي بالنسبة

0: للطفل هذا شيء طبيعي. الطفل يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى أن نرسم له، نعلمه الخطأ والصواب. فمعهم قلم وراحوا يكتبون على جدار من الجدران، يعني مثل ما نقول لخبطة ولا شيء في ذلك القلم. فالتفت على ذلك الأب وقلت ذولي أولادك؟ قال نعم. قلت طيب هم شوف قاعد يكتبون على الجدار. قال إيش أسوي لهم؟ طبيعة الأطفال. قلت صح طبيعة الأطفال، لكن لو كان هذا السلوك في بيتك، أسألك بالله حتقبل في مجلس الرجال ولا الصالة ولا أي مكان في بيتك، حتى الجدار الخارجي تقبل؟ قال لا والله ما أقبل. قلت إذا بيتك هو موطنك الصغير وموطنك الكبير، الآن وطنك اللي أنت عايش فيه، فبما أنك تحافظ على بيتك حافظ على وطنك، ويجب أن نحافظ على أوطاننا بشكل عام. يعني حتى لو سافرنا ما نسمح لأبنائنا لو خارج الوطن أنهم ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة. لذلك احنا كل ما ربينا الأطفال من الصغر على سلوكيات صحيحة وبلغناهم بأن هذه السلوكيات خاطئة، بالعكس رايح يلتزمون في أي مكان من الأماكن. لذلك قام ذلك الشخص وبالفعل، يعني بعد ما قلت له يعني بيتك تقبل؟ قال لا ما أقبل. قلت إيش ممكن تسوي؟ قال يعني ممكن يعني أن أزجرهم، ممكن أنهاهم بأدب، ممكن يعني إصبعه أضربه ضربة خفيفة بيّن له أنه هذا السلوك خاطئ وأخذ القلم. قلت طيب تمام، هذا السلوك أنت ممكن تقوم الآن وتتصرف مع أبنائك وتبلغهم أنه هذه الممتلكات لابد المحافظة عليها. كذلك لما نتكلم اليوم عن الحدائق العامة، أحيانا يدمي الإنسان حقيقة لما يشوف شباب أو مراهقين أو صغار سن ممكن يرمون بالحجر إلى بعض الأعمدة الإنارة، أو ممكن يقطع غصن من الأغصان، أو يسيء إلى نباتات، أو يترك شيء من المشروبات الموجودة الحارة على تلك النباتات ويسيء إليها. أنت طالع تبغى تستمتع في تلك الحديقة وذلك المرفق، لابد أنه يعلمك السلوك كيف يكون سلوكك، وهذا دور الأب والأم اليوم. كذلك في الحج، إحنا قاعدين نشوف أحيانا في الحج بعض الحجاج ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة، سواء كانت هذا التصرف في عند الأبواب، تدافع، ازدحام شديد جدا، أو ممكن يتلفظون بألفاظ نابية غير مقبولة، أو رفع الأصوات والصراخ اللي ممكن يعني يسيء إلى حجهم. مهم جدا أن نراقب أفعالنا وتصرفاتنا. حقيقة البرنامج وقته انتهى، لكن أفكار البرنامج لم تنتهي بعد. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: الركن الخامس.

0: الطريق.
1: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض خلال أيام شهر ذي الحجة المبارك. ضيفنا الكريم في حلقات هذا البرنامج الضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: الله يحييك. نتحدث في هذه الحلقة عن أمر مهم للغاية وهو تزكية النفوس. في القرآن العظيم وأيضا في السنة النبوية ما يدل على عظم هذا الأمر ويعني ترتيبه العالي في أخلاق الإنسان. الحديث لكم.
2: أحسنتم، هذا موضوع جدير بالطرح فعلا، وخاصة بين يدي هذه الفريضة العظيمة وهي حج بيت الله الحرام. من تأب

0: أما كتاب الله جل وعلا وجد آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تؤكد على هذه القضية المهمة. نقف وإياك والمستمع الكريم مع سورة الشمس، وهي أكثر السور إقساما. أقسم الله تعالى بإحدى عشر قسما، وكل هذا القسم يصب في جواب في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، قد للتحقيق، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالله تعالى يؤكد على هذه القضية بهذه المقسمات الأحدى عشر، وكذلك بإن المؤكدة بقوله قد أفلح، بقد التحقيق عفوا، قد أفلح من زكاها، أي زكى هذه النفس وطهرها وأبعدها عن المعاصي وعن الشرك وعن كل ما يشوب النفس من مساوئ ومن معاص، وقد خاب من دساها. فهذا يدل على عظم تزكية النفوس، بل إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أشار إلى هذا المعنى في آيات متعددة. في قول الله جل وعلا في سورة النجم قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قد يقول قائل هناك تعارض بين الآيات، في الشمس نسب تزكية للإنسان، وفي سورة النجم وفي غيرها موضع آخر ينسب التزكية له جل وعلا. فنقول لا تعارض بين هذا وهذا، فالله تعالى هو الذي يزكي العبد، بمعنى هو الذي يخلصه، وهو الذي يوفقه، وهو الذي يعينه، وهو الذي يهديه، وهو الذي يلهمه جل وعلا. لكن العبد له إرادة وله مشيئة وله قدرة، يبذل العبد وسعه في تزكية هذه النفس حتى يصل بها إلى بر الأمان، كما قال الله جل وعلا في سورة النور قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن هذه التزكية ينشدها العبد، فإذا بذل العبد من نفسه الجهد في تزكية النفس فإن الله تعالى يوفقه. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ما يتعلق بالآيات التي جاءت في ذكر التزكية. التزكية هي تطهير النفس وإبعادها عن كل ما يؤثر فيها من ما حرم الله جل وعلا أو ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي الكريم يكثر من قوله: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. لأن التزكية لها شأنها ولها أهميتها، فسأل الله جل وعلا ودعاه أن يؤتي نفسه زكاتها وطهرها. لذلك أيضا شرع جل وعلا أعمالا تزكو بها النفس، وهي منها من فرائض الإسلام هذه الصلاة، فيها زكاة وفيها تطهير الإنسان. إذا صلى الإنسان قبل ذلك توضأ للصلاة تطهر من الأدران ومن الذنوب، لأن الله تعالى يكفر بهذه الصلوات الخمس الصغائر، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. كذلك الصيام هو يطهر الإنسان من أدران المعاصي والذنوب. الزكاة قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. الحج الذي الآن المسلمون متجهون إليه ويمنون الأنفس بأداء هذا المنسك العظيم، هو أيضا تزكية، يحج الحاج ويعود بإذن الله تعالى إذا كان حجه مبرورا كما ولدته أمه نقيا من الذنوب، هذه تزكية. إذن شأن التزكية شأن عظيم، وهذا الذي يسعى إليه المرء، لأن الجنة إنما هي للطيبين، جعلني الله وإياكم والمستمعين منهم. فلا بد أن يطيب الإنسان نفسه، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لذلك جعل الله تعالى الدور ثلاثة: دار الدنيا مشوبة بالطيب والخبيث، ودار بالآخرة فيها النار هي للخبيثين والخبيثات، والجنة للطيبين والطيبات. فمن طابت نفسه وطاب قلبه، زكت نفسه وزكى قلبه، جعله الله تعالى في جنات النعيم، جعلني الله وإياكم واردين ومن نحب، والمستمع الكريم منهم. فإذا الأمر في غاية الأهمية، لا شك أن هناك أسبابا تعين العبد على تحصيل هذه الزكاة، لعل هذا يأتي في ثنايا حديثنا بإذن الله جل وعلا
1: تعالى. هنالك طبعا تحدثت دكتور عن تعريف تزكية النفس وكذلك أيضا أهميتها، ولكن هنالك فضل عظيم في تزكية النفس، بدنا حقيقة نتعرف على هذا الفضل.
0: نعم، شك أن من زكى نفسه فقد حاز بالفلاح. قد قلنا قبل قليل بقول الله تعالى قد أفلح من زكاها، فالفلاح هو الفوز بالمطلوب وهي الجنة، وأن ينجو من المرهوب وهي النار. فمن حقق التزكية وأتى بها على وجهها، زكت نفسه وزكى قلبه وزكت أعماله، أصبح من المتقين المؤمنين المحسنين، فإنه بإذن الله تعالى من أهل الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. وهذا يكفي في بيان فضل التزكية للنفس. أيضا من الأشياء التي يعني يثمرها التزكية هو الراحة التي يجدها العبد، لأن العبد كلما بعد عن المعاصي وعن الموبقات وعن السيئات كلما أحس بالراحة والطمأنينة، لأن المؤمن هو الذي تسره حسنته تسوءه سيئته. فإذا كان زكي النفس طيب القلب، فإنه يفرح بالطاعة التي يوفق إليها، وهذه الطاعة والحسنة تقول أختي يتبعها كذلك حسنات أخرى، فيزداد زكاء ويزداد إيمانا، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذه أيضا ثمار يانعة يجنيها المزكي نفسه بإذن الله تعالى. هناك أيضا من الأشياء التي يجنيها من سعى لزكاة نفسه، أنه يكون بإذن الله تعالى مع أهل الزكاة، مع أهل الزكاة وأهل الفضل من الأنبياء والصديقين والشهداء، كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله جل وعلا يمتن على هذا العبد الذي اجتهد وزكى نفسه بأن يكون مع هؤلاء الثلة المباركة والصفوة الطيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة يشيد بهؤلاء المتقين وهؤلاء المصطفين، كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله يمن ولكن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه هي المنة من الله، ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة جعل الله وإياكم منهم والدين ومن نحب والمستمع الكريم، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا من الفضائل التي يجنيها العبد من تزكية النفس أنه يبتعد بها عن أهل السوء وأهل الضلال، فهو يعيش مع المتقين ويعيش مع المؤمنين، وتأنف نفسه من المعاصي وما يؤول إليها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال في الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن المزكي نفسه لا شيء أبغض إليه مما حرم الله عليه، لأنه ألف الطاعة وأحبها فأصبحت نفسه زاكية. أيضا يعتني المزكي بنفسه يعتني عناية كبيرة بقلبه، بإصلاح القلب واستقامته، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا زكى القلب وصلح زكت الأعضاء. وكم في القلب من أمراض، من غل وحسد وسوء ظن وغيرها من الأمور التي تؤثر على العبد في منطقه في سلوكه في تعامله، يجدر بالحاج على وجه الخصوص، والمسلم على وجه العموم أن يعتني بقلبه وأن يزكيه، لأن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن القيم فسر القلب السليم بقوله القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله، وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله. هذا هو القلب السليم الذي يرجو العبد أن يلقى الله جل وعلا به. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة.
1: اللهم آمين. دعنا

0: نتعرف الآن دكتور على وسائل تزكية النفوس.
1: الوسائل كثيرة شك، من أهمها توحيد الله تعالى. التوحيد هو الزكاة، فكيف لقلب أن يزكو وهو يعتقد أن مع الله شريكا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاعتقاد هو المحك، هو الأصل الأصيل. فمن أعظم الأسباب المعينة على زكاة النفس هو أن يخلص العبد التوحيد لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو المحط وهو الأهم في تزكية النفس. بعد ذلك أيضا هناك من أسباب جدا كفيلة بزكاة النفس الأعمال الصالحة عموما، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما يزال هنا الفعل دال على الاستمرار، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذا أيضا من الوسائل المعينة بإذن الله تعالى على التزكية. أيضا من الوسائل المهمة التلاوة لكتاب الله جل وعلا. القرآن كفيل بتطهير القلب وتصفيته وتزكيته، لأن الله جل وعلا قال عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاء الله تعالى بهذا النبي وأوحى إليه بهذا الكتاب الكريم. فالله جل وعلا أنزل كتابه العظيم القرآن الكريم، الذي من قرأه بتدبر وتفهم لا يملك إلا أن ينقاد إليه لما فيه من الإعجاز والتأثير القوي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب الكريم جاء وصفه في آيات متعددة بأنه كتاب كريم، وأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأنه شفاء، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فشك أن تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتأمل كفيلة بإذن الله تعالى في تزكية النفس. أيضا من الوسائل سؤال الله الزكاة، أن يدعو العبد ربه ويسأله دائما وأبدا أن يجعل قلبه زكيا. اللهم آت نفس تقواها، زكها أنت خير من زكاها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. أيضا أن يصاحب أهل الزكاة وأهل الصلاح والاستقامة، فإنه مصاحبتهم عون له بإذن الله تعالى على الاستقامة وعلى التزكية وعلى البعد عن كل ما يدنس القلب ويشوبه من المعاصي والموبقات.
0: نعم. أيضا إذا تعرفنا على وسائل تزكية النفس، هنالك ضوابط لتزكية النفوس دكتور، بدنا حقيقة نتعرف عليها أيضا فيما يلي من الوقت.
1: أحسنتم. أيضا من الضوابط المهمة تزكية النفس أن الزكاة لا تكون إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يخترع أمورا مبتدعة ويظنها أنها من أسباب التزكية، كما يفعله أرباب التصوف وأرباب البدع وغيرهم مما ينتحلونه من أمور سلوكيات وأخلاقيات يزعمون أنها تؤدي بالقلب للزكاة، وهي تبعدهم عن الزكاة حقيقة. لأن الزكاة والتطهير والصلاح إنما منبعه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن دينا يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام فلا يكون اليوم دينا. فجاءت الشريعة الإسلامية بالتأكيد على أمرين مهمين في الأعمال الصالحة عموما، والأعمال الصالحة هي أسباب الزكاة. فمن الضوابط المهمة أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، فلا تأتي بعمل تتقرب به الله جل وعلا وتشرك به مع الله غيره، ترائي به الناس أو تريد به التسميع أو تريد به الثناء أو تريد به أمرا من أمور الدنيا، فهذا لا يزيدك من الله إلا بعدا، ولن تحصل به زكاة النفس. أيضا أن يكون العمل موافقا لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا أمر آخر لا بد منه في ضبط تزكية النفس، وهو أننا نبتعد كل البعد عن الغلو وعن الجفاء، فديننا وسط لا غلو ولا جفاء. فمن غلا في دين الله تعالى قصده التزكية فهو أبعد الناس عن التزكية. والخوارج كانوا على أعمال يحقر الصحابة أعمالهم عند أعمالهم، يحقر الصحابة قراءتهم عند قراءتهم وصلاتهم عند صلاتهم، ومع ذلك قال عنهم النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذلك أن عملهم وإن كانت فيها جد واجتهاد إلا أنه مخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم راموا التزكية من غير طريقها الصحيح فلم يفلحوا. فإذا من الضوابط أيضا أن نلتزم المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإذا لزم العبد هذا الطريق فإنه بإذن الله تعالى سيصل كما قال الله تعالى لما ذكر جملة من أنبيائه ورسله عليهم السلام في سورة الأنعام، قال: أولئك، يشير إلى هؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله، ويخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: فبهداه مقتده، ولم يقل بأشخاصهم، وإنما قال بهداهم اقتده، أي تأس يا محمد وسر على طريقة هؤلاء الأنبياء الذين زكاهم الله تعالى واصطفاهم وجعلهم حملة لرسالته سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه الضوابط التي تضبط طريق السالك والسائر إلى الله سبحانه وتعالى.
0: دكتور، هل من الضوابط أن يكون الإنسان يعني كثير السؤال، يعني إذا كان هنالك إشكالا عليه في أمر معين لا يجتهد من نفسه في بعض، خاصة المسائل التي تكون قد تصل إلى مثلا يعني عقدية أو حتى فقهية لكنها على مستوى عالي؟
1: أحسنت، هذا ملحظ مهم جدا، أنها من أسباب ووسائل معينة العلم النافع. لا يمكن الإنسان أن يكون زكي النفس طاهر القلب وهو لا يعرف وسائل وسبل الزكاة. فبالتالي إذا خفي عليه بعض الوسائل رجع إلى أهل العلم وسألهم عن ذلك. فسؤال أهل العلم سؤال مستفهم وطالب للعلم لا متعنت، هذا قال الله تعالى فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن خفي عليه أمر من أمور الدين رجع إلى أهل العلم وسألهم، فإن الله تعالى عناهم بذلك وجعل المرجع إليهم عند من لا يعلم: إن كنتم لا تعلمون. فمن أشكل عليه أمر في أمر دينه يرجع إلى أرباب الاختصاص ويسألهم حتى يبين له الطريق الصحيح، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمور رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، أو رجعوا إلى كبار الصحابة وسألهم، هكذا في الأمة بعدهم في التابعين وإلى يومنا هذا يرجع الناس إلى العلماء حتى يبصروهم وحتى يبينوا لهم هذا الدين، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، قل يا محمد لهؤلاء هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله لا إلى غيره، أنا ومن اتبعني، يعني محمد وأتباعه يدعون إلى الله جل وعلا، لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى أشخاصهم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنا نفي الشرك عن هؤلاء الذين راموا تزكية أنفسهم. إذن شك أن الإشكال الذي يقع عند المؤمن ينبغي أن يجليه ويكشفه بالرجوع إلى أهل العلم المعتبرين حتى يزيحوا عنه هذا الإشكال وحتى يجلوا له المسائل، سواء ما يتعلق بالأمور الاعتقادية أو الخطرات التي تقع في قلبه. مثال ذلك: رجل عنده شاب في عهد الصحابة وكان عنده إشكال في القدر، وشك أن الإشكال في القدر والشبهات هذه تحدث في القلب خللا وشكوكا وأوهاما يستغلها الشيطان. فجاء إلى ابن عباس يشكو إليه ولده، فابن عباس رضي الله عنه هو الحبر العالم الفذ قال لهذا الشاب: أترى ذاك الرجل؟ وكان رجلا قريبا. قال: نعم فلان. ثم أشار إلى رجل أبعد منه لا يمكن أن يعلم.

0: ألف ملامح وجهي، قال أترى ذاك الرجل؟ قال لا. قال يا بني إن الله قد جعل للبصر حدا ينتهي إليه، وجعل للعقل حدا ينتهي إليه، فقف عند هذا الحد. فلاحظ العالم لما رجع إليه الشاب جل له الأمر وأزاح عنه هذه الشبهة. فالله تعالى قد أعطى العلماء قدرة بإذنه تعالى على إزاحة الأمور وإزالة الشكوك والشبهات، فيرجع الإنسان لأهل العلم حتى يجل عنه هذه المشكلات، وحتى يسلم قلبه من هذه الغوائل وهذه المداخل الشيطانية الخطيرة.
1: نعم، هنالك أيضا دكتور يعني بالمثال يتضح المقال، وبالتالي نحن نحتاج إلى نماذج من تزكية النفوس عند بعض السلف.
0: شك أن أزكى الناس نفسا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر محمد فلا مجال لذكر أحد بعده، والله جل وعلا قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. وأنا أؤكد على قضية جدا مهمة يغفل عنها بعض إخواني الدعاة فيما يتعلق بالقدوة والأسوة. فإذا أردت بيان القدوة والأسوة فعليك أن تنقل للناس ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان عمله وسطا، وكان عمله ديمة، وكان أحسن الناس هديا وعبادة لله رب العالمين. يعني هذا يقودنا إلى ما وقع من نفر ثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواجه عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر في بيته عن عبادته، فذكرنا لهم أعماله، فكأن هؤلاء الثلاثة تقالوا أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراموا لأنفسهم أعمالا أكثر مما يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مع قائلهم أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني قال أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أقوم ولا أرقد. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنه نساؤه بما حصل، قام خطيبا في الناس وحمد الله وأثنى عليه، قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنا أدعو من هذا المنبر إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات أن نجعل القدوة لنا في تزكية النفوس محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، هؤلاء يتبعون لرسوله. قد يأتي نموذج من التابعين أو تابع التابعين أو من العلماء المعاصرين عنده بعض الجد والاجتهاد، لكنه لا ينبغي أن يكون هو القدوة في هذا إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وهو المعصوم، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نأتي إلى شخص غير معصوم ونبرزه للناس نموذجا وقدوة وأسوة، وعندنا المزكى المطهر الذي زكى الله قلبه وزكى بصره وزكى سمعه وزكى خلقه صلى الله عليه وسلم. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما زاغ البصر وما طغى. فكل هذا وإنك لعلى خلق عظيم. جاء عروة بن الزبير إلى خالته عائشة رضي الله عنها سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا ابن أختي ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن.
1: الله أكبر.
0: فالزكاة التي نريدها هي فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن تزكو نفسه ويصلح قلبه ويستقيم أمره فعليه بكتاب الله تعالى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الشمائل المحمدية التي ألفها العلماء كشمائل المحمدية للترمذي، كذلك زاد المعاد في هدي خير عباد لابن القيم الجوزية الذي يعني ضرب أروع الأمثلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في نومه، في أكله، في سفره، في تعامله، في حياته كلها. فهذا فعلا يعني يوقفك على حياة يعني كلها زكاة وكلها طهارة وكلها

0: صلاح وكلها استقامة، فهذا شك أنه هو النموذج الذي يحتذى، مع ما يحصل من النظر إلى من سار على هذا النهج القويم كما قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي اتبعوا الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، ساروا على نهجهم. فهؤلاء الأمثلة التي تحتذى، ويسير المرء على طريقتهم وعلى منهجهم حتى تزكو نفسه وتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بدقيقة واحدة يا دكتور، دقيقة ونصف إن شئت. هنالك ميزان مهم جدا بين تزكية النفس وبين الغلو وبين أيضا التفريط، ودي حقيقة نتعرف على هذا الميزان.
0: هي شعرة فعلا، ولا بد الإنسان ينتبه، يعني بين هذا وهذا، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فدين الله تعالى وسط، والوسط ليس مرده إلي ولا إليك ولا إلى المستمع الكريم ولا فلان. الميزان الذي توزن به الوسطية ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلا يدعي أصلا بليلة، وكل يقول أنا ديني وسط، راض بما يعمله، يزين له الشيطان ويزعم أنه الوسط، فالغلو مذموم، وكذلك التساهل والحلال مذموم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والميزان والمحك هو في كتاب الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا غلو ولا جفا، وإنما الحق بين ضالتين والهدى بين باطلين. سأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل.
1: اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم وقلتم، وأن يبارك لكم في علمكم وعملكم وقولكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا وافرا لضيفنا الكريم الدائم لحلقات هذا البرنامج الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج، والشكر موصول لكل من استمع إلينا في حلقة هذا اليوم من برنامج الركن الخامس، من الإعداد علي آل سلطان، من التنفيذ والإخراج محمد أرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. إلى حلقة قادمة نلتقيكم إن شاء الله تعالى بخير وعافية في أمان الله. الركن الخامس.

0: الطريق.
1: الركن الخامس.
2: تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. أطيب التحايا مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده. اعتبارا من اليوم، قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة. الهيئة العامة للعناية بالحرمين تتيح خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي. مواقف الرياض توسع تفعيل المواقف المدارة المجانية لتشمل حيي التعاون والازدهار. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. أعلنت قوات أمن الحج لشؤون المرور بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة ابتداء من اليوم الجمعة الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم الثالث عشر من ذي الحجة لعام 1447

تقديم خدماتها الميدانية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الدينية المقدمة داخل المسجد النبوي وساحته، ورفع مستوى العناية بالزوار بما يواكب أعداد القادمين خلال موسم الحج. وتشمل الخدمات تقديم برامج إثرائية وتوعوية وإرشادية متنوعة تسهم في تعزيز الوعي الشرعي لدى الزوار وتقديم الإجابات على استفساراتهم الدينية من خلال كوادر مؤهلة علميا ودعويا تعمل على مدار الساعة داخل مواقع الخدمة الميدانية. أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خريطة تفاعلية بهدف تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى مواقع الخدمات والمرافق داخل المسجد النبوي وساحاته بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج. وتمكن الخريطة التفاعلية الحجاج والزوار من التعرف على مواقع الخدمات الرئيسة مثل دورات المياه ونقاط شرب مياه زمزم ومداخل الأبواب، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة داخل المسجد النبوي وساحاته والمرافق المحيطة به. وصلت اليوم من إندونيسيا آخر رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لأداء مناسك الحج وسط خدمات وتسهيلات متكاملة، حيث وصل عدد المستفيدين من المبادرة نحو 400 ألف حاج وحاجة. وتهدف المبادرة إلى تسهيل خدمات ضيوف الرحمن عبر استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدان بسهولة ويسر. أيد ديوان المظالم ممثلا في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حكما صادرا عن لجنة إدارية موسمية تضمن معاقبة شخص بالسجن والغرامة المالية ونشر العقوبة في صحيفة محلية، وذلك لثبوت قيامه بنقل مقيمين إلى المشاعر المقدسة دون حصولهم على تصاريح حج نظامية. وأكد الحكم أن الأصل في الإقرارات الصحة ولا يعتد بالادعاءات المجردة في مواجهة ما ثبت نظاما، مشددا على أن نقل المخالفين دون تصاريح حج يعد مخالفة موجبة للمساءلة والعقوبة، بما يعكس النهج القضائي في المملكة في ترسيخ هيبة الأنظمة وتعزيز الالتزام بالإجراءات المنظمة لموسم الحج. توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم أن تشهد الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أجواء مستقرة مع طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار. وأوضح المركز أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تصل إلى 42 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تقدر تقدر ب 29% ونشاط للرياح السطحية في بعض المواقع المفتوحة قد يثير الأتربة الخفيفة. أعلنت مواقف الرياض عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي التعاون والازدهار ابتداء من الأحد القادم في خطوة جديدة تسرع وتيرة خطتها التوسعية لعام 2026 الهادفة إلى تنظيم الوقوف داخل الأحياء السكنية والحد من تسرب المركبات إليها من الشوارع التجارية المجاورة لها. وبهذا التفعيل يرتفع عدد الأحياء المشمولة بالمواقف المدارة المجانية إلى 17 حياً. وبيّنت مواقف الرياض أنها رصدت في الأحياء السابقة تجاوباً إيجابياً من السكان مع تفعيل المواقف المدارة في أحيائهم تمثل في تعاونهم في إصدار التصاريح لهم ولزوارهم متجاوزاً أكثر من 90 ألف تصريح، وهو مؤشر يعكس وعي المجتمع بأهمية هذا التنظيم وأهمية هذه الخطوة للأحياء المتأثرة بضغط تسرب المركبات من الشوارع التجارية المجاورة.
وفي الشأن الدولي، التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مجددا وزير

الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجانبين بحثا سبل دراسة مقترحات لحل الخلافات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وكشفت مصادر مطلعة أن الخلافات بين الجانبين لا تزال تتركز على مسألة نقل اليورانيوم عالي التخصيب من الداخل الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز. وألمحت مصادر في وقت سابق إلى موافقة طهران على تفكيك اليورانيوم داخل البلاد وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحدثت عن إمكانية الموافقة على نقله إلى دولة ثالثة قد تكون الصين. استهدفت غارة إسرائيلية منشآت صحية تابعة لحزب الله في لبنان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. وإلى خبرنا الأخير، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن أبلغت وزارة الصحة عن 671 حالة مشتبه بها و160 وفاة مشتبه بها وتأكيد إصابة 64 حالة و6 وفيات من خلال الفحوصات المختبرية. من جهتها أفادت منظمة الصحة العالمية تسجيل ما يقرب من 600 حالة مشتبه بها وأكثر من 130 وفاة مشتبه بها. وفي أوغندا المجاورة، قالت وزارة الصحة إنها لم تكتشف أي إصابات جديدة تضاف إلى الحالتين المؤكدتين سابقا واللتين تعودان لمواطنين كونغوليين. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده. اعتبارا من اليوم، قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة. الهيئة العامة للعناية بالحرمين تتيح خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي. مواقف الرياض توسع تفعيل المواقف المدارة المجانية لتشمل حيي التعاون والازدهار. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض، حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: الكعبة المشرفة.

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعاً وقال لابنه إسماعيل أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل تقول نعم أنا يعني أشاركك البناء؟ وبدأوا يبنون حتى إذا جاء عند مقام عند الحجر الأسود قال يا ابني يا إسماعيل أعطيني حجرا مختلفا عن الحجارة اللي أبني بها حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال لي يا أبتا يعني أنا بأثري بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني من نوحي من السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
0: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش، وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ أن قريش لم تكن يعني قبيلة يعني قبيلة عادية، وإنما قبيلة تعمل بعلاقات خارجية عن رحلة الشتاء والصيف، تنطلق من مكة إلى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطة بالجزيرة العربية. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنة عندهم، المبالغ التي تجعلهم يبنونها على أساس إبراهيم لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
0: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش، أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها رممها المسلمون، وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناء محكما وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
1: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث، حسب يعني المسجدات الحديثة في مواد البناء من ناحية المقاسات هي تختلف، يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه أقل من متر لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
0: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة وهو مصنوع من الذهب الخالص،
1: صنع من الخشب بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني من الحديد وطعم بالذهب والفضة شيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية، يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم لكن فوق 50 كيلو. يعني
0: وهناك أيضاً حجر إسماعيل الذي يعد جزءاً من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضاً ومطل على حجر إسماعيل. لاحقاً شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
1: بل إن في العادة السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عهد سابقة كانت تغير مرة مرتين لحتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام، بالعكس إنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة، يعني مثلا يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني الحزام عرضه 95 أقل من متر

0: يطوف حوالين الكعبة، وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب الزخارف إسلامية مختلفة.
1: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
2: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.

يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك.

0: تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد، وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي، لتصل إلى 5,800 رحلة، وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جوارحه.

0: من أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: أبوء بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: لك
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في برنامج قصة حاج، هذا البرنامج الذي يلتقي بطلائع الحجاج القادمين لمكة المكرمة ليرصد لكم مشاعرهم الجميلة وقت وصولهم لمقر سكنهم في ظل هذه الخدمات الجليلة التي سخرت من أجلهم. معي الآن مجموعة من الحجاج من سوريا الشقيقة، نتعرف عليهم ونتعرف على انطباعاتهم ومشاعرهم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: حجة نتعرف عليك.
3: تعرف علي أماني قويدة.
2: حياك حجة أماني، ممكن ندردش معك شوي؟
3: تفضلي.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك.
2: نورتوا مكة.
3: تسلمي يا رب.
2: شو شعورك وانت قادمة للحج لهذا العام؟
3: والله شعور مبين وصف، الحمد لله. الله يكيت عمل كل مشتهي يا رب.
2: آمين.
3: الله يسلمك يا رب.
2: طيب حجة، لكل قادم لمكة المكرمة لأداء الحج أكيد هناك قصة حتى وصل إلى الأراضي المقدسة، فلو تعطينا ملامح عن هذه القصة اللي تخصك.
3: أنا طلعت عمرها من تقريبا 20 سنة، وهلأ أنا أول حجة طلعت أنا وزوجي. الحمد لله، يعني الله كرمنا قدمنا ودغري الحمد لله الله استجاب دعوتنا واجينا لهون.
2: اي والله الحمد لله. ان شاء الله ما تعبتوا بالرحله؟
3: لا الحمد لله، والله ما شاء الله، وكان كثير كثير الحمد لله تيسرت معنا امورنا بالرحله. الحمد لله والله يلا هلا استقبال بياخذ العقل، كثير يعني كثير انبسطنا الحمد لله.
2: ان شاء الله ما في شيء ناقصكم.
3: لا الحمد لله.
2: الحمد لله. ان شاء الله تستمتعوا بالاقامه وكذلك تؤدوا الحج وكون بإذن الله حج مبرور. آمين. سعي مشكور.
3: آمين يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الله يكرم كل عباد المؤمنين بهالزيارة.
2: إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
3: ما عملك لك بتمنى لكل إنسان الله يحقق له الأمنية، أحلى أمنية الواحد بيتمناها.
2: صحيح.
3: إيه والله.
2: صحيح. الحمد لله.
3: إيه والله الحمد. أنا هاي أول سنة يعني هو دائما بيطلب من رب العالمين، وكان وضعنا نحن بسوريا يعني وضع يعني هاي السنة طلبتها من رب العالمين الحمد لله، بفضل الله دغري الله استجاب لي الحمد لله.
2: والله استجاب.
3: إيه والله الحمد لله.
2: حاجي بعد إذنك ممكن هنا شو؟ مرحبا فيكم ألف.
4: اهلا وسهلا.
2: الله يحييكم.
4: الله يسلمك. الله يا رب. الله يجبر بخاطر.
2: بدنا نتعرف عليك.
4: انا اسمي محمد ملي من سوريا من دمشق.
2: اهلا وسهلا.
4: الله يخليك.
2: اول حجه حاجي محمد؟
4: اي والله اول مره بجي السعوديه، ماني عامل لا حج ولا عمره.
2: الله
4: يخليك.
2: شو شعورك؟ والله احكي لنا عن هذا الشعور الجميل.
4: والله يعني شعور يعني اول ما فتت مكه حسيت هيك بهدوء مو طبيعي وسلام وامان ما شعرت فيه، مع اني زائر يمكن شيء 30 40 بلد، اول مره بحس بهالشعور.
2: شعور جميل.
4: ايه شعور جميل جدا.
2: كيف وجدت مشاعر الاخوان والاخوات الحجاج اللي معك بالرحله؟
4: والله التنظيم كتير جيد وفي محبه يعني وتفاني بالعمل بصراحه، يعني عم يحاولوا قد ما كان يساعدونا وما يخلونا محتاجين شيء ابدا.
2: ان شاء الله ما تعبتوا بالرحله.
4: لا ابدا والله، الامور كلها منظمه وما شاء الله
2: مرتاحين. الحمد لله.
4: الله يديم الامن والامان على المملكه يا رب.
2: آمين. لانه يا رب سوريا كذلك
4: ما شاء الله التنظيم مو طبيعي.
2: الحمد لله.
4: ان شاء الله.
2: حاج محمد، لكل حاج قادم لبيت الله الحرام هناك قصه خاصه فيه يحب ان يحكيها لكل شخص يقابله، فما هي قصه الحاج محمد حتى يعني حصلت له هذه الفرصة الجليلة في حصوله على موافقة للحج لهذا العام؟
4: والله هي سبحان الله اجت هيك يعني مو على البال، سبحان الله يعني هيك قدمنا وما لي كنت متوقع انه ينال القبول وسبحان الله تيسرت.
2: لأنه في ناس حاج محمد ما شاء الله تبارك الله سنين بيقدموا كل
4: انا
2: العام.
4: اول مرة بقدم ومولدي انا يعني مواليدي 85، ماني كثير كبير بس سبحان الله انا وزوجتي فضل من الله.
2: اي أيوة والله اكيد يعني هذا له شعور جميل لديكم عندما تقدمون ويتم قبولكم من اول.
4: طبعا طبعا شعور يعني فضل من رب العالمين. طبعا.
2: ايش حاب تعرف بمكة وحاب تتجول بمكة المكرمة وتتعرف على معالمها وهذه المواقع التي لها علاقة قوية بالسيرة النبوية؟
4: اكيد اكيد، يعني اكثر شيء شدني هو منظر الجبال. سبحان الله،
2: يعني
4: ايه صح، يعني انا ماشي عم طلع جبال، اكيد كانت الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بجوز هالاراني مرق منا كلياتها. سبحان الله، يعني الى هيك وهرة وعظمة.
2: اكيد اكيد، حتى حتقفوا ان شاء الله على بعض المواقع التي لها علاقة قوية بالسيرة النبوية مثل جبل النور، جبل ثور، هذه المواقع التي جهزت من قبل الجهات بالمملكة العربية السعودية لكل الزائرين لمكة للتعرف على هذا الأثر النبوي هنا في مكة المكرمة.
4: إن شاء الله إن شاء الله، أكيد يعني
2: إن شاء الله
4: أكيد
2: يتم الترتيب.
4: الله يسلمك يا رب.
2: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا. السلام عليكم.
0: عليك السلام،
2: كيف حالك يا حجة؟
0: والله الحمد لله.
2: كيف تعرف عليك؟
0: يا الله يسلمك، فادي حلاوي بنت أحمد.
2: حياتي.
0: يا أهلين فيك.
2: نتمنى يعني أنه تكون الرحلة بسيطة وخفيفة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بإذن الله.
2: ما
0: إن شاء الله.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله، مفضل الله، مفضل الله. يا رب الله هيك يقوينا على طاعته يا رب.
2: أمين. حاجة إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
0: يا رب يا رب يا رب بتقوينا يا رب على طاعة الله، وهيك يا رب هيك يا ربي هيك ما يعذبنا ويقوينا على طاعته، وهيك ينشرح قلبنا ويعافينا ربي ويقوينا بجاه حبيبي محمد، ويجعلها يا رب علينا يا رب خير على جميع أمة محمد يا رب، وفرج على جميع أمة محمد يا رب، تفرج على أمتك يا رب.
2: طيب حاجة، إحنا برنامج قصة حاج، كل حاج يحكي قصته التي جعلته يأتي للحج لهذا العام، أكيد عندك قصة جميلة تحكي لنا.
0: يا رب شو بدي لك، كلها إن شاء الله كلياتنا أياماتنا حلوة يا رب إن شاء الله، وجميع أمة محمد يا رب. أول شيء ما وافقوا لي، لبعدين حتى وافقوا لي، أول شيء وافقوا لبنتي اللي ما وافقوا لي لجوزي، بعدين الحمد لله من فضل الله جت موافقة، رد استنينا الحمد لله وافقونا الحمد لله.
2: كيف ردت الفعل أول ما
0: يجي؟ إيه والله طار عقلي، متمنيت أصلي 60 سنة، أنا أقول كل سنة هالسنة، كل سنة هالسنة إن شاء الله يا رب. الحمد لله الله كريم، والله متى ما ربك نادالك الله بيهيئ لك وبيسر لك أمورك، بس ربك يريد كله بيصير بإذن الله، لحتى الله يريد بس. والله كله شيء حلو، كله إن شاء الله ما شاء الله بسم الله، والله كله بياخذ العقل. إيه والله عفواً، الله يسلمك يا رب.
2: بهذا مستمعينا شكرا،
0: سلموا هالإيدين يا رب. شكرا شكرا، الله يسلمك يا رب للجميع يا رب.
2: بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج قصة حاج، التي نرصد فيها هذه الانطباعات، هذه المشاعر من هنا من مكة المكرمة لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. إلى أن ألقاكم في قصة جديدة وحلقة جديدة من برنامج قصة حاج، لكم أطيب التحايا مني أنا سامي الشريف، والإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: زمزم.
1: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

استحضار عظمة النسك. إن النداء الرباني في قوله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لا يلبى بالجوارح فقط بل بالقلب والروح ثم الجوارح. فحين يختار الله عبدا من عباده ليكون من وفده فذلك اصطفاء ورحمة لا ينبغي أن يستقبل كأمر عادي. الاستعداد النفسي للحج يبدأ من اللحظة التي تحضر فيها نية السفر، حين يدرك العبد أنه متجه إلى بيت عظمه الله وأقامه على التوحيد، وجعل من طوافه وسعيه ورميه مناسكا تحيي القلب بالتوحيد وتقربه لخالقه. عظمة هذا النسك تقاس بما يحمله القلب من خشوع واستسلام، وبما ينويه الحاج من توبة وتجديد عهد مع الله بغض النظر عن طول المسير ومشقته. الحج عادة سنوية للغافلين، وفرصة نادرة لبدء حياة جديدة عند أصحاب القلوب الحية، تغفر فيها الذنوب وتعاد فيها صحف الأعمال بيضاء نقية. من يريد أن يحج بحق فليبدأ بالتهيؤ القلبي والاستعداد النفسي ليستقبل شعيرة كان الأنبياء أنفسهم يتشوقون إليها ويقفون على أعتابها بخشوع تام.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري، فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5 آلاف سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وصيانة 178 ألف عمود إنارة، وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
2: حج 47.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمجد.

0: أعظم رحلة إيمان
1: أيد تمتد بالخير
0: وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
1: أثر
2: داخل كل حملة حج في شخص يكون قريب من الحجاج طوال رحلتهم، يوضح لهم طريقة أداء المناسك ويجيب على استفساراتهم ويساعدهم في فهم كل ما يتعلق بالحج، خصوصا مع اختلاف معرفة الحجاج بتفاصيل النسك وكثرة الأسئلة اللي يحتاج الحاج يعرف إجابتها بشكل صحيح وواضح. وهنا يجي دور المختص بالتوعية والإرشاد داخل الحملات اللي يمتد دوره إلى الإجابة عن الأسئلة الشرعية بشكل عام وما يتعلق بالمناسك بشكل خاص، الأمر اللي يجعل رحلتهم أكثر سهولة وإطمئنان. فبنتعرف على طبيعة هذا العمل مع الدكتور أحمد البوعلي. يا هلا وسهلا فيك دكتور.
3: الله يحييكم ويا مرحبا بكم، حي الله من يسمعنا في هذه الحلقة المباركة.
2: دكتور، متى دوركم يبدأ في الإرشاد والمساعدة؟
3: البداية تكون قبل الحج بأيام، حيث بعد ما طبعا يصدر التصريح من وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة، يبدأ يتصلون من خلال الحجاج الذين التحقوا بالحملة، فيكون هناك في عدد من الأسئلة. وفي الحقيقة يعني هذه الأسئلة مهمة بالنسبة للحجاج، بحيث أننا يعني ننبه على أكثر الأمور الذي يخطئ فيها بعض الحجاج، خاصة حسب خبرتنا في الأعوام السابقة. إضافة أيضا لما يلتحق بالحملة ونكون في الطائرة، نبدأ في الطائرة أيضا، يكون هناك في شرح للمناسك وتوضيح للناس. أيضا الحملة تعمل لقاء عن طريق الزوم في الفترة الأخيرة، عبارة عن لقاء توعوي، وهذا اللقاء يكون فيه عدد من المحاضرات واللقاءات التي تبين للحجاج كل ما يتعلق بالنسك.
2: طب أنت دكتور تطرقت لموضوع الأسئلة اللي هي أسئلة الحجاج، وش أكثر الأسئلة اللي يسألونكم عنها؟
3: طبعا أكثر الأسئلة تختلف بين الرجال والنساء، لكن على سبيل المثال وبدأنا بموضوع النساء، موضوع يعني الحيض وكل ما يتعلق به، خاصة يتخوف الكثير أن يكون هناك فيه شيء يعني مع التعب والإرهاق، تتخوف المرأة أن يعني يصيبها العذر. أيضا بالنسبة إلى يعني الرجال يتكلمون مثلا عن يوم التروية، يوم التروية هم شباب ونشيطين ومعهم نساء، هل نلتحق بالنساء ولا نجلس ونستمر إلى ما بعد نصف الليل حتى طلوع الفجر؟ أيضا من الأمور اللي يتم السؤال عنها قضية الطواف، الجمع بين الطواف، طواف الوداع والطواف الحج، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أيضا من الأسئلة التي يعني تكثر حقيقة هو بعد التحلل وبعد طواف الوداع، هل يجوز لنا أن نشتري بعض الأغراض ولا ما يجوز أن نشتري؟ يعني تقريبا هذه هي التي تدار حولها.
2: طيب وكيف توضحون للحاج يعني أحكام المناسك بطريقة تكون بسيطة سهلة واضحة؟
3: الحقيقة يعني الذي نعمد إليه كدعاة في الحملة، يعني ثلاثة ولا أربعة من الدعاة، يكون بيننا اجتماع ونتفق على بعض المسائل حتى لا يكون هناك فيه إشكال بالنسبة للحجاج، ونحاول قدر الإمكان أننا نبسط لغتنا ونيسر يعني حديثنا، بحيث أن نوصل المعلومة إلى أصحابها وإلى أربابها بطريقة صحيحة وشكل سريع. يعني وجدت خلال السنوات يعني الماضية بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع مجلس اللي هو الحج لتنسيق الأعمال هذه، وجدنا حقيقة هناك فيه جوانب من التنسيقية التي تكون بيننا تحقق كثير من المصالح. فنحن نحاول قدر الإمكان أن نسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضح في كل منسك من مناسكه، نوصله للناس بطريقة صحيحة وبشكل سليم.
2: طيب دكتور، أنت كمتطوع في الإرشاد الديني، إيش الصفات اللي ينبغي أن تتحلى فيها؟
3: أول شيء

0: هذا عمل كلف به الإنسان، فيجب أن يكون عمله صالح ولوجهه خالص، وأن لا يبتغي به شيئا، لا يعني ما يبتغي شيء من هذا من حطام هذه الدنيا. كلما كانت الأعمال صالحة ولوجهه خالصة بارك الله في نفسك وفي ذاتك. وأنا أجد أن هذا العمل التطوعي هو من البركات التي يتحصل عليها الإنسان حقيقة، وهو سر من أسرار البركة يجدها في نفسه. نحن يعني نجد أنفسنا مع حجاج بيت الله، مع وفد الله، مع من ناداهم الله سبحانه وتعالى وأذن بالحج، يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ونحن نرافق هؤلاء الناس في حلهم وترحالهم في كل الأوقات التي يكونون فيها. الجانب الثاني العلم، ثم العلم ثم العلم. يعني أنا أوصي نفسي وغيري أن لا أتحدث إلا بما يعلمه الإنسان، وإذا ما عرفه يحيل إلى زميله أو يحيل إلى الجهات يعني المعنية. والحمد لله اليوم منهج هيئة كبار العلماء واضح، ومنهج علماءنا واضح والله الحمد، والكتب متوفرة والمسائل منتشرة في الانترنت، يستطيع الإنسان من خلالها أنه يعني يرجع إلى الشيء الذي لا يعرفه، وبالتالي يرجع إليه ثم يحقق بإذن الله عز وجل يعني النتيجة الحقيقية. لكن ما يجب على أي داعية أنه يعني يفتي إما أنه ظانا في الموضوع، لأن القضية قضية حج، ويعني هو توقيع عن الله سبحانه وتعالى وأنت تنقل هذه الفتوى. ينبغي أن تكون الفتوى واضحة وبينة وتكون مبنية على الدليل الصحيح. جانب آخر وهو أن في الحج يعني أن كثير من الحجاج يمكن يكون أول مرة يحج، يمر بمواقف، وهذه المواقف قد تكون أتعبته وأرهقته، ويحتاج من الداعي أن يخفف عنه وأن يصبره، يعني يتكلم معه بطريقة يعني بسيطة وبشكل بسيط على أساس يوصل له المعلومة أيضا، ويحاول أن يخفف من المعاناة التي يمر فيها.
1: في بعضهم نعم. دكتور أصلا يكون متردد أو خايف أنه يغلط في النسك.
0: هذا صحيح، ولذلك دائما نحاول قدر الإمكان أن ننبه الحجاج قبل كل منسك من المناسك يكون هناك في درس. يعني على سبيل المثال إذا وصلنا يوم 7 علمناهم كل ما ينبغي أن يتم في الطائرة، وكذلك من خلال المحاضرات السابقة والرد على إجاباتهم. يوم 8 نعلمهم ماذا يجب أن يتم في يوم 8. يوم 9 أيضا قبل ما نتجه إلى عرفة لابد أن نشرح لهم ماذا يجب علينا أن نعمله في عرفة، وكذلك المبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك التوجه إلى منى أو إلى الحرم على أساس موضوع الطواف ما الطواف، وكذلك السعي لمن لم يسع. فيعني إحنا نحاول قدر الإمكان أننا نبلغ للناس، والحمد لله مما أبشر به أن الناس بدأت تعي بشكل أفضل وتحرص على دينها والمحافظة على أمور الشرعية والعناية بها.
1: بارك الله في جهودكم دكتور أحمد، وشكرا لك، وشكر أكيد موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى

قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا، كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب، إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون، وكل دعاء يرجى له القبول.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت

0: ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات، منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: الصدارة. الصدارة.
2: في حقبة المحترفين، النصر يقتنص الدوري الرابع وريكورد لرونالدو يحتفل بال37 وجيسوس في نادي النصر في هذا العام. وتصريح للقنوات الرياضية: هذه آخر مباراة لي مع النصر، سأعود إلى البرتغال وأفكر العودة للبرازيل من أجل قضاء عطلة وليس للتدريب. ورسميا الأهلي يواجه أوكلاند في كأس القارات للأندية. انتصار لا يفيد، والهلال ثاني وصيف بدون هزيمة.
1: الصدارة. الصدارة.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا في طلاقة حلقة أخرى وجديدا برنامجكم الرسمي واليوم الصدارة اللي يأتيكم تمام الرابعة عصرا بتوقيت المملكة حفظها الله في كل يوم. أنا أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك ومن خلف الهندسة الصوتية والإخراج عبد العزيز الجبر. وللأمة النصراوية كافة ألف مبروك، ضيفنا وضيفكم اليوم كذلك العزيز القدير قائد المنتخب الوطني السابق وقائد وكابتن نادي النصر السابق الكابتن فؤاد أنور. أبو خالد مسيك بالخير، والعشر مباركة والبطولة مباركة كذلك، ألف مبروك.
3: مسي عليك ومسي على الأخوان المستمعين المستمعات،
2: أهلا وسهلا،
3: ومبارك لهم، مبارك للنصراويين البطولة اللي جت يعني بصعوبة، وأيضا غياب 7 سنوات. أنا أقول مبروك لكل النصراويين، وأيضا مبروك لكل اللي حقق أو كسب مشاركة في الآسيوية، والفرق اللي بقت والفرق اللي ما بقت نقول لهم هارد لك، وإن شاء الله تعودون أقوى لدوري روشن.
2: ليلة كبيرة أمس أبو خالد، ليلة كبيرة،
3: ليلة كبيرة والله. يشوف
2: جت بعد مجهود سنة كاملة يعني، وسبحان الله الدراما اللي مصاحبتها في آخر منعطف كذلك يعني كانت مهمة جدا.
3: والله يشوف النصر دائما البطولات وخاصة الدوري يصير فيه دراما يعني. هذا ذكرني بدوري 2019، ولكن الدوري هذا أنا في وجهة نظري ولعبت أنا في هذا الدوري يعني أتوقع أنه هناك 3 يعني بطولات كانت قوية، ولكن أنا أتوقع النصر حقق هذا الدوري وهو أصعب دوري مر على الكرة السعودية.
2: ما شاء الله عليك أبو خالد، أنت سحبت من لساني هالسؤال، أنا كنت حاطه لك بس بعد الأغنية اللي بنطلع لها للنصراويين، لكن أصعب من الدوري الاستثنائي حتى.
3: هي أصعب لأن السيناريو اللي موجود فيه أخوي معاذ فريقين ينافسون على البطولة، وأيضا فريقين ينافسون على الهبوط، وأيضا فريقين ينافسون على البطولة الآسيوية. فحقيقة يعني الدوري يعني وكان

0: نصر تصدر في بداية الدوري ثم خسر وصار الفارق 7 نقاط، ثم عاد النصر صار 5 نقاط، ثم النصر أيضا خسر وصار نقطتين. يعني في أحداث كبيرة حقيقة في هذا الدوري.
1: لا ودرامي الدوري درامي. أنا صراحة مباراة النصر أمس وضمك ذكرتني بالسيتي وكيو بي آر، لكن مباراة أصبحت يعني سهلة للنصراويين أنهم سجلوا بدري، ضمنوا تأكيد الفوز حتى فرقوا بأكثر من هدف، وهذا الشيء اللي ريح النصراويين بشكل كبير في المباراة، خلاهم يعني يفعلون وضعية الأوتو بايلوت.
0: ولا وفي شيء أخي معاذ أن كريستيانو
1: بنتكلم عن شعبية كريستيانو، بنتكلم عن هالأمور كلها، هل هو باقي، هل هو يفترض على الإدارة النصراوية تفاوضه في موسم ثاني، جيسوس، بنيجي لتفاصيل كثير. اي اسلم،
0: طالما احنا نتكلم عن صعوبة الدوري انا بتكلم على صعوبة الدوري وتحقيقه لكريستيانو. يعني 3 سنوات هو يحاول والله ما اراد الا السنة هذه
1: اللي ممكن تكون ختامية له، ويلعب بعدها كاس العالم وممكن بعدها الاعتزال.
0: ايه بعد هو عقده لين 2027 بس، ممكن يجي يقول لنا ذكر والله ما اقدر اكمل خلاص.
1: صح، وخصوصا للخروج والاحتفالية حقته وتقبيل شعار النصر في اكثر مرة، كلها مؤشرات وعلامات توحي لك انه والله قاعد يهوجس فيها هالفكرة. عموما
0: شفت الاحتفالية اللي ما حد كان يتوقعها، اللي وصلت ترند للعالم كله يوم كان ماسك الطبلة، شيء يعني صراحة الرجل هذا جالس يمتعنا في كل حاجة يسويها.
1: فعلا فعلا، فاز فريق النصر الأول لكرة القدم مستمعين بدوري روشن السعودي للمرة الرابعة، وكتب اسمه للمرة 11 في سجل أبطال بطولة الدوري السعودي، بعد ما كسب ضيفه ضمك 4-1 الخميس في الرياض أمام أكثر من 26,000 متفرج، ما أدري شلون جابوا تذاكرهم في مدرجات ملعب الأول بارك. طبعا التذاكر أصبح عليها ضجة وصجة ولجة، اللي حاضر هذا من النصراويين مش من النخبة، من المحظوظين نقول، لأنه في نصراويين أكثر نصراوية حتى حاولوا جلب التذاكر، لكن صراحة الليلة يعني ما يحسدون عليها النصراويين. عموما هذا اللقب الرابع في حقبة المحترفين، افتتح طبعا الجناح السنغالي ساديو ماني أهداف البطل في الدقيقة 33، أضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الهجوم هدفين في دقيقتين 62 و80 ومن ركلة جزاء وقع الغيني مورلاي سيلا لاعب الوسط على الهدف الوحيد لنادي ضمك اللي أدت خسارته للهبوط لدوري الدرجة الأولى. أنهى البطل الموسم برصيد 86 نقطة من 28 فوز وتعادلين مقابل 4 هزائم، وحسم فيها المنافسة اللي كانت محتدمة على اللقب مع غريم الهلال اللي حل وصيفا ب 84 نقطة، وتوج النصر بدوري المحترفين اللي انطلق 2008 توج في 2008 وفي 2014 عفوا في 2014 2015 و2019 وهذه 2026، اللقب الرابع في دوري المحترفين، وتاريخيا رفع الفريق عدد ألقابه في مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم منذ انطلاقها بمختلف المسميات إلى 11 بطولة صفراء. ألف مبروك لجماهير العالمين.

0: الصدارة.
1: يلا حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير.

0: اللي كنت متمنيها أمس؟ كيف عشت وقضيت لحظة التتويج ما قبل التتويج يا سيدي، قبل المباراة؟ النصراويين تحديدا ودي أعرف منكم الفترة ما بين مباراة جامبا أوساكا لحد مباراة ضمك، هالأسبوع كيف قضيته؟ هل كنت متفائل بتحقيق الدوري وكيف كانت صعوبة هذا اللقب؟ ألف ألف مبروك للأمة النصراوية ولجمهور الشمس، ضيفي وضيفكم عد على هواكم ومزاجكم اليوم أبو خالد كابتن المنتخب الوطني السابق ونادي النصر السابق العزيز فؤاد أنور. أبو خالد بسألك عن الدوري اللي حقق النصر في هالموسم، هل كان من أصعب خمس مواسم، وهل كان أصعب دوري على النصر؟
1: والله تقدر تقول اللي عاشرته واللي يعني ممكن يكون أصعب من خمس دوريات أو ثلاث دوريات اللي عاشرتها وأنا ألعب وعاشرتها وأنا أتفرج عليها. ولما نذكر الأسباب أيضا هنا صعبت قوته الفنية وأيضا قوته بالظروف اللي مر فيها النصر. يعني النصر بعد ما فرق
0: وقوة
1: يعني
0: المنافسين كذلك أبو خالد، أنت الآن حصلت على دوري منافسك فيه الهلال اللي كالعادة، والهلال يعني حقق ترتيب نقطي وعدد عفوا نقطي وترتيب خلف النصر يعني للمنعطف الأخير، دوري فيه بطل نخبتين متتاليتين اللي هو الأهلي نفسك فيه، دوري فيه القادسية متطور وكمية الضخ المالي اللي قاعدين نشاهده في القادسية، دوري فيه أوكي منافس مبتعد ولكنه هو بطل الدوري والكأس، نتكلم عن نادي الاتحاد.
1: صحيح أتفق معك تماما، يعني الأحداث اللي سايرة في الدوري من ثلاث سنوات، يعني الدوري تطور، الأسماء اللي موجودة فيها، اللاعبين اللي موجودين، التنافس الأزلي بين الهلال وبين النصر، الهلال يحقق كاس ملك ومنتعش، النصر يخسر بطولة آسيوية رغم أنه كان هدف الدوري، والدليل أنه أغلب المباريات اللي لعبها بلاعبين صف ثاني، وفي بعض المباريات لعبوا اللاعبين المحليين من 9 إلى 8 أساسيين، كان فيها 2 محترفين. الخسائر اللي جت للنصر، تعادلوا مع الاتفاق، وأيضا خسارته من الأهلي، خسارته من القادسية، خسارته من الهلال، الجميع توقع أنه ممكن الدوري هذا يروح على النصر، فقوته حقيقة يعني مستمدة من قوة المجموعة اللي كانوا يتنافسون على هذا الدوري، وخاصة اللي خذوا يعني مرحلة كبيرة من الدوري هم يتنافسون اللي هو الأهلي والهلال والقادسية والنصر. فعشان كذا نقول أنها أقوى دوري وأقوى أيضا أحداث يعني صارت فيه، وأيضا يعني حقيقة دورينا أصبح مشاهد، دورينا الآن تنقله تقريبا كانت 150 أو 140 قناة. نذكر مباراة النصر والهلال، جت 8 قنوات جديدة تبي تنقل على الأقل المباراة الديربي، يعني الأحداث اللي صارت فيها والتطور اللي صار فيها هذا الدوري. نشكر حقيقة حكومتنا الرشيدة وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا لا ننسى عراب الرؤية اللي أعطى جزء كبير حقيقة من رؤية المملكة 2030 للكرة السعودية. وحقيقة يعني مهما نقول عن سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ما نوفيه حقه حقيقة، اللي الدوري هذا يعني أصبح مشاهد وأصبح الأرقام يعني زي مباراة الهلال والنصر، وقبلها كانت مباراة برشلونة وريال مدريد، يعني 850 مشاهدة، 850 مليون مشاهدة بالنسبة لذيك المباراة. الهلال والنصر 1.2 مليار مشاهدة في هذا الدوري، وهذا الفضل يرجع حقيقة يعني أنا يقول لك إذا ما شكرت الناس لا تشكر الله عز وجل. فالأمير محمد يعني حقيقة يعني اهتمامه حقيقة في الرياضة واهتمامه في الدوري واهتمامه أيضا في أشياء ثانية يعني سياسية وأشياء أيضا بنية تحتية وأشياء كثيرة، ولكن حقيقة عملنا نكهة في هذا الدوري وأصبح المنتج

0: هذا حقيقة غالي جدا وأيضا الجميع يبحث عنه. فمن خلال برنامجكم نشكره ولا حبة على الرأس وعلى الخشن اللي خلانا حقيقة نشوف لاعبين كنا نشوفهم في بطولات سابقة في أوروبا يلعبون في المملكة العربية السعودية. فحقيقة لا ننسى أيضا دور كريستيانو وما عمله حقيقة في نقلة المشاهدات وأيضا استقطاب اللاعبين اللي صاروا يجون بدون تردد. الرجل هذا حقيقة يعني كنا نحبه أنه هو كان يلعب مع فرق ثانية في أوروبا، ولكن عندما جاء للنصر يعني حبه للنصر زاد حبه للنصراويين لبعض الشعب السعودي اللي دائما لما يجي في أي لقاء دائما يمدح المملكة العربية السعودية ويتكلم عن تطوير المملكة ويتكلم على سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وشلون جالس يدير هذا المشروع. فرجل حقيقة خلانا نحبه حبه للمملكة. ولما يطلع شخص زي رينالدو يقول لك أنا يعني أعتبر نفسي سعودي وأنا سأعيش حقيقة في المملكة العربية السعودية وخاصة في الرياض أنا وأبنائي وعائلتي، فالرجل هذا يعني له 3 سنوات أيضا يبحث على هذا الإنجاز. الأمس شفنا يعني
1: بكل صراحة أبو خالد تحب ينهي مسيرته في النصر؟
0: والله مش في النصر، أنا أبغى ينهي مسيرته في السعودية. وأنا متأكد أن هذا الرجل حتى لو أنهى مسيرته حيكون له دور كبير في شيء ثاني الله أعلم مش هو، ولكن الرجل يعني مرتاح وعائلته وكذا وكذا ويبغى يكمل. وأنا متوقع أنه حتى لو انتهى رياضيا أنا أتوقع أنه حيكون له يا مشاريع هنا في المملكة يا حيكون له دور في أشياء معينة، وهذا ما نتمناه حقيقة.
1: وأسرته مرتاحة وهذا اللي نشاهده يمكن الفترة اللي راحت وشاهدنا أمس وبالتصاريح اللي يذكرها هو يا أسرته. لا رونالدو صراحة يعني من العلامات الفارقة حقيقة في دورينا مؤخرا. ولا وشوف لو تلاحظ من باب الخيرة سبحان الله حتى لرونالدو للنصراويين أنه ما جاء بهذا السهولة تحقيق اللقب مع النصر مجرد حضور رونالدو، قاعد 3 سنين الرجال يطحن عشان يجيب الدوري. فهذا يعكس برضو تنافسية عالية لدورينا، يعكس قوة ويعكس كذلك استحقاق للنصر بعد 3 سنوات بعد عمل وجهد جهيد قام فيه رونالدو وكتيبة نادي النصر وإدارات وجهاز فني وإداري. أنا أشوف الأرقام، أنت تتحدث قبل شوي عن الأرقام كنسب مشاهدة في المباراة، الأرقام كذلك على السوشيال ميديا. أمس تغريدة كريستيانو رونالدو تشامبيونز اللي بارك فيها لنادي النصر 43 مليون حتى الآن، 43 مليون ما كملت التغريدة 17 ساعة عليها التفاعل أو النسب المشاهدة والنقر. فهذه الأرقام اللي تعكسها أفضلية رونالدو سواء في كتسويقيا لنادي النصر كتسويقيا لسمعة دورينا، هذه برضو شاهدة وعلامات فارقة كذلك يستفيد منها نادي النصر يستفيد منها الكرة السعودية. أمس الصحافة البرتغالية تغنت بالأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق نادي النصر ومدرب خورخي خيسوس بعد تتويج نادي النصر بلقب دوري روشن بعد فوزه على ضمك. عنونت صحيفة ريكورد كريستيانو رونالدو يفوز بلقبه 37 في مسيرته، وركزوا بشكل كبير على جميع إنجازاته خلال مشواره، وقالوا أنه فوز رونالدو بأول ألقابة مع سبورتينج قبل نحو 24 عام توجه بلقب جديد هو الثاني له مع الفريق النصراوي. ذكروا عن مسيرة رونالدو الحافلة بالأهداف والإنجازات، ويبدو لي أنه جميل لكريستيانو رونالدو أنه ختم برضو الموسم بهدفين كذلك، واحدها من كرة ثابتة زي ما يحبه يسجل عادة. إلى عدد ألقاب جيسوس بعد ما قاد النصر للتتويج باللقب، جيسوس يقود النصر إلى المجد ويهدد جوزيه مورينهو. حقق جيسوس لقب 24 في مسيرته التدريبية وبات على بعد لقبين فقط من جوزيه مورينهو صاحب الرقم القياسي بين المدربين البرتغاليين في عدد البطولات والمنجزات. أنا صراحة ودي أروح لجيسوس، ما أدري من أكيد من اللي حابين انه يبقى جيسوس كابتن في دورينا الموسم القادم، لكن هو له تصريح امس ذكر فيه انه ممكن تكون هل المحطه الاخيره مع نادي النصر. كره القدم هي شغفي، انا مدرب يخسر احيانا لكنني في اغلب الاحيان افوز. عندما تنتهي مشاريعي عاده ما امتلك عده خيارات كما يحدث الان. الان عنده تقريبا ثلاث خيارات جيسوس، وحيران بين ثلاث خيارات في مسألة التعاقد، أحدها أنه يكون مع البرتغال أو مع البرازيل، وهذه وجهته الأولى. أنا ودي صراحة أتحدث على حول تصريح جيسوس أمس، قال هذه آخر مباراة لي مع النصر، سأعود إلى البرتغال وأفكر في العودة برازيل من أجل قضاء عطلة وليس للتدريب. عندما قبلت تدريب النصر كنت أعلم أنه تحدي صعب، علمت مدى صعوبته لأنني ساعدت الهلال في تكوين فريق عظيم، وللفوز باللقب أمام الهلال كان علينا أن نكون أفضل بكثير، وفعلنا ذلك لأننا شكلنا فريق متماسك للغاية. هذا انتصار لنا جميعا بالأخص لكريستيانو، لأنه لم يفز بأي لقب في السعودية من قبل، ولم أقبل هذا التحدي إلا لأنني وعدته بأنني سأساعده على أن يصبح بطلا. جيسوس أبو خالد عندك.
0: حقيقة هذا الرجل يعني قدم للنصر في هذا الموسم يعني شيء كبير جدا، وبما يعني حتى الظروف اللي مرت عليه، الظروف اللي مرت عليه في الدوري، الظروف اللي مرت عليه من خلال الإدارة في الفترة الشتوية، يعني الرجل حقيقة جاب ثلاث لعيبة، وأنا أتوقع أن عصارة خبرته في اختيار مارتينيز، في اختيار جوا فليكس، في اختيار كومان، الثلاث صفقات هذه عملت نقلة حقيقة في النصر، والمدرب هو اللي كان مؤمن حقيقة في هذول اللاعبين اللي جابهم، وخاصة في جوا فليكس اللي مر على دوريات كبيرة ولم يحقق، وأيضا كل نادي يجلس معه سنة ويلغى عقده. أنا أتوقع أن المدرب أعطاه فرصة الكبيرة وأيضا أعطاه الدعم الكبير. يعني ترى اللي صار في الموسم خاصة في الفترة الشتوية، وكان مقبل على تعاقدات، وكان موعود أيضا كريستيانو والجهاز البرتغالي، ألغيت صلاحيات سيميدو والثاني اللي معه سيماو، والرجل يعني انصدم صدمة كبيرة، ما حصل الشيء اللي الخانات اللي كان هو راسمها في خياله، وانه محدد اللاعبين، ولكن قدر يصنع حقيقة فريق. يعني من ضمن اللاعبين هذولي احنا شفنا شو اسمه المدافع
1: مارتينيز ولا سيمكان؟
0: لا مو سيمكان، لعبنا
1: العمري. العمري هذا واحد يعني من أفضل سناترة الدوري، أنا كنت جايك في السؤال على العمري، واحد من العناصر اللي في بداية الدوري كان يعني إعارة اتحاد، بعدين عودة، بعدين حبيس دكة، بعدين مش محسوب في الحسبة، ثم تحول إلى نقطة حتى بنى عليها، يعني ودى مارتينيز شوي وخلى العمري هو القلب دفاع، صار من أفضل سناترة الدوري، وأعتقد أكيد أنه لبوابة المنتخب.
0: بوابة المنتخب أكيد، قدم موسم حقيقة كبير جدا، وآمن فيه المدرب، والمدرب في الأخير طلع وقال أن اللاعب ما راح ينتقل وحيكمل وحيجلس، وأنا من الناس اللي مؤمن في قدراته. وأيضا حقيقة قدم موسم كبير حقيقة العمري، وسواء بالتهديف، سواء حقيقة في داخل الملعب، الرجولة، التحمل على الإصابات واللعب، ويعني ولا يهونون لاعبين النصر اللي لعبوا الموسم هذا، من لاعبين احتياط، من لاعبين بدلة، من لاعبين اللي أصيبوا ورجعوا. يعني كان في هذا الدوري تضحيات كبيرة، ولكن التضحيات هذه ما تجي إذا ما وراك مدرب كبير وصارم وعارف إيش جالس يعمل، وايضا لا ننسى ايضا اداره الماجد اللي حقيقه يعني بادرت مبادرات جيده في خلال الموسم وقدمت حقيقه شيء كبير للنادي وللاعبين. ايضا لا ننسى ايضا الاصطف الفني اللي موجود حقيقه مع جيسوس، وايضا لا ننسى ايضا الجهاز الطبي. يعني انا في وجهه نظري يعني يمكن احد من الجمهور يعني ما يقدر يذكر موضوع الاشياء الدقيقه لعياده النادي والاشياء هذه مهمه جدا جدا. انت لما يجيك لاعب ويدخل العياده مصاب ويكون يحتاج علاج معين ويحتاج ايضا انك تدرس هذه الاصابه وعندك خبره مثلا في هذه الاصابات، بدال تاخذ لها 20 يوم تاخذ لها 15 يوم، ممكن اللاعب يجيك في اسبوع اذا كان هناك جهاز طبي على مستوى دكتور كبير. فاحنا لاعبين النصر شفنا يعني كثير اصابات، ولكن عودتهم كانت عودتهم سريعه، خاصه انك انت يعني في فتره من الفترات فقدت لاعبينك واوراقك اللي انت معتمد عليها. يعني زي مثلا مباراه الهلال يعني في اخر المباراه انك تلعب سنتر وتلعب ظهير محاوره. يعني شفت في الدرجه اللي وصل لها النصر، لاعبين عندك مصابين، لاعبين أصيبوا داخل المباراتين الأخيرة اللي كانت مهمة أيضا اللي تعور فيها بروزوفيتش كانت أيضا صعبة جدا، ولكن عودة الخيبري وعودة أنجلو وأيضا اخترع في هذه المباراة المهمة اخترع جيسوس أيمن يحيى أنه يقوم بهذا الدور. وحقيقة هذا المدرب ما وديت شفته في يوم طلع وقال أنا عندي مشكلة ولا
1: ما يتورط. ما شاء الله، أنا خيسوس الصراحة من الخبراء في دورينا الصراحة،
0: أي ما يتملص من يعني أدواره، ورغم إحنا نشوف أن الرجل مر عليه ظروف دائما يطلع بالأشياء الإيجابية.
1: كم تعطيه من 10 أبو خالد في مسألة المداورة؟ داور بين لعيبته بالشكل الأمثل
0: 10 من 10،
1: لأنه ترى ما كان هو مدرب يعني عنده حتة المداورة هذه 10 من 10. كنا نشوفها في الهلال يعني يستنفذ طاقات العناصر الحاد النهاية، ممكن لو تجي إصابات ترتد عليه عكسية، لكن هذا اللي ما حصل في هالموسم. حتى شفناه في مسألة العمري، في مسألة حتى بنته ترى جيزة من جيزة العمري، كان بنته ما كان مفترض أنه يكون في القائمة، قال أصر عليه وقال أنا أبغى اللاعب هذا وبحقق في الدوري. والغنام لما جاء الرباط، عموما من متى حسيت انه تكونت شخصية البطل لدى فريق جيسوس؟ من اي لحظة في الموسم متى شعرت انه شخصية البطل بدأت تتكون داخل النادي؟
0: والله شوف، هي من بداية الموسم وخاصة العشر مباريات اللي فاز فيها النصر الجميع تبشر بخير، ولكن كنت انا دائما اقول يا جماعة لا، باقي دور ثاني، والدور الثاني يعني فيه مباريات ايضا يعني قويه، وايضا ورا بعض، وايضا زحمه الجدول للمباريات كل 3 أيام مباراه. يعني انت كجيسوس ما عندك فرصه انك تشرح طريقه معينه او تلعب بطريقه معينه، لان بعد المباراه عندك اجازه، اليوم الثاني بتجي للنادي عندك استشفاء، اليوم الثالث حتسافر تلعب مباراه. ولكن انا في الدور الثاني يعني كان كلامي واضح.
1: هذا يعطيك يا ابو خالد انه شاطر برضو في الامور الذهنيه، لانه انت كذا على ال3 أيام هذه ما يمديني حتى ابتكر اسلوب جديد او ادخل اطعم الفريق بفكره جديده، ما في وقت اصلا انه يتشربونها، فلذلك هو يركز على الامور الذهنيه وصارم جدا فيها، صارم جدا جيسوس لو تشوفه على الخط.
0: صحيح، داخل الملعب صارم جدا، ولازم التعليمات تعطى بالشكل الصحيح، وانت لو شفت
1: كثير حتى في الاغلاط البسيطه، ظهرك على الباب مواجه المرمى، لعبتها من لمسه، ليش ما طلعت في الهجمه هذه؟ حتى لو ما رجعت تغطي مكانك، حتى وان لم تكن الهجمه خطره على الباب، ممكن تلقاه نرفزت كره جول.
0: هذا اللي كنت بذكره، كان دائما على الخط، لو تغلط على طول يحاسبك او ينبهك في نفس الوقت، يعني ما يحتري للشوط الثاني او يحتري لين تطلع الكورة، لا في نفس الوقت هو يحسس اللاعب اني انا عايش معك، انا عايش تفاصيلك داخل الملعب، فلازم تنتبه ولازم الذهنية عندك تكون حاضرة، ولازم فالمدرب حقيقة اللي يشوفه يقول له 10 سنوات في النصر، كيف عرف أفكار هذول اللاعبين وكيف درس أفكار هذه اللاعبين، وهذا ممكن أنا أستفيد منه هنا وهذا ممكن أستفيد منه هنا. فحقيقة جيسوس يعني كان
1: ترفع لي القبعة الصراحة. ماذا بعد جيسوس طيب أبو خالد؟
0: أنا أتمنى يعني تعرف ترى أي واحد يحب أنه يدرب منتخب بلده، هذه عند الأوروبيين شيء وعند أي أحد يعني كبلدك وتبي تخدمها وتبي، خاصة لما تكون عندك قدرات زي قدرات جيسوس. فأنا أتمنى أن الإدارة في الفترة الحالية أنها على الأقل تخلي 2-3 أيام يروح المدرب يروح منه بالضبط، يكون في حقيقة أسلوب معين كيف تقدر تخلي هذا المدرب يوافق. أنا في وجهة نظري جيسوس ليس فائدة للنصر، إنما هو فائدة للدوري السعودي أيضا. جيسوس حقيقة يعني بعده حتصعب عليك الأمور كثيرة. مدربين موجودين، مدربين
1: أسماء، في أسماء، لكن الفكر النهج وش اللي يصلح لك وش اللي ما يصلح لك هذه أمور كثيرة. ولا غوارديولا ترى ودع السيتي أمس بتغريدة،
0: وسمعنا ممكن أن النصر أو ممكن الهلال ممكن، وهو مدرب كبير ومدرب عنده فلسفة تحترمها جدا، ولكن لما يكون عندك مدرب 7 سنوات ما جبت دوري، أيضا وصلك لنهائي الآسيوي، خلق من شيء من اللاعبين حقيقة نسخة استثنائية بالنسبة للاعبين المحليين واللاعبين الأجانب، فزي هذا من الصعب أنك تجيب مدرب أنه عارف الخلفية هذه ودارس اللعيبة. يحتاج المدرب اللي بيجي يحتاج له وقت أيضا أنه يدرس هذه المجموعة ويدرس أيضا الفريق من جديد. وثاني شيء، ممكن يجيك مدرب يعني كبير وله اسم وذا، ممكن ما يبني على هذا الفريق، لا ممكن تتغير الفلسفة عنده، يقول لك أنا طريقتي كذا، أنا عشان كذا أحتاج كذا أحتاج كذا، قد تخسر لاعبين مهمين في الفريق.
1: صحيح، وكرة القدم مش علم ثابت. طيب 011-40-53 وين التليفون؟ بانتظار الأمة النصراوية. قبل شوي أنا برضو حطيت لكم الرقم في حسابي الشخصي، خلونا نسمع أصواتكم نشوف كيف قضيتوا هالليلة الكبيرة اللي ربح فيها الموسم دوري روشن بعد 3 سنوات حاول فيها كريستيانو بجهد جهيد، حاول بكثف الطرق بشتى المهارات بكل ما أعطى ربي من عصارة خبرته حطها في 3 سنوات هذه اللي راحت. شفنا خيبات الأمل اللي مر فيها في الموسمين اللي راحوا، وشفنا أكثر من يعني وصل الرجال إنه يكلم نفسه في بعض اللقطات، في بعض اللقطات بكى، في بعض اللقطات مل من كثر ما يبكي، جرب أشياء جديدة إلى أن توج كريستيانو رونالدو في لحظة كانت حديث الصحف الرياضية العالمية أمس، خصوصا مشهد الطار والطبل هذا اللي كان وسط المرمى والحركة الشهيرة اللي يحبه يفرح على هالطريقة، واعتقد هو اللي انقلها لجمهور النصر. لا هالمرة نزل الطبلة وضربها هو في داخل خط الستة في ملعب الأول بارك، في صراحة سهرة نصراوية، اعتقد النصراوي يدون هالتاريخ عنده 21 مايو 2026، ليلة حصول كريستيانو رونالدو على لقب الدوري السعودي دوري روشن قائدا لفريق نادي النصر اللي استحقها بكل جدارة بعد منافسة طويلة، حتى المنعطف الأخير مع النادي الهلالي اللي أمس فاز فوز، ولكن ما استفاد من هذا الفوز كون النصر مهمته كانت سهلة بعد تسجيل لفارق هدفين. ألف مبروك للهلاليين الانتصار وهارد لك لقب الدوري. الهلال اللي لم يخسر في ولا مواجهة خلال هذا الموسم، إنزاغي في آخر المطاف خالي الوفاض بلا بطولة دوري، لكنه حقق كأس الملك أكيد مستحقة للنادي الهلالي. خلونا نسمع أصواتكم على 011-40-53. من ويانا أبو عبد العزيز عبد الهادي. حياك الله يا عبد الهادي.
2: يا مرحبا، حياك الله يا
1: اهلا وسهلا، حياك.

0: الله يحييك.
1: نقول ألف مبروك ولا؟
0: الحمد لله.
1: تستاهلون.
0: مبروك لجمهور النصر والكابتن فؤاد.
1: تستاهلون.
0: أثبت النصر له الفريق الأفضل. ولو كان فيه، أنا أشوف لو كان فيه يعني في صفرة عادلة.
1: خلاص بنجي للصافرة العادلة، الحين راحت بخيرها وشرها الصافرة.
0: لا لا بس خلك ما يفهم هذا، صدقني لو كان فيه يعني صافرة عادلة وكذا ما كان النصر حسم الدوري من يمكن 6 جولات او 5 جولات من هذا الدوري، لكن حتى كيف
1: انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. هذه الاهلاويه يقولون برضو لو في صافره عادله كان ممكن عددنا النقاطي اعلى، الهلالي ممكن يقول لك كذا والاتحادي وغيرهم.
0: انا بسال الكابتن فؤاد الله يعطيك العافيه، يعني هو مؤيدين من استمرار جيسوس ولا
1: هو مؤيدين اكيد من الاستمرار جيسوس؟ ابو خالد شفت انت المديح اللي عطاء الجيسوس، لكن هل جيسوس اصلا بيجلس ولا لا؟ جيسوس خلاص صرح انه انتهينا، استبينا كذا، جاب الدوري قال لك خلاص.
0: والله
1: انا
0: اتمنى
1: ان بارك
0: الكابتن فؤاد، واتمنى اني اشوف من الفريق اللي اداري في النصر.
1: يستاهل.
0: يعجبني طرح الكابتن فؤاد.
1: نعم. طيب كل الشكر لك عبد الهادي. أكيد أبو خالد أنا جاوبت عنك، بس أكيد أنك بترغب باستمرار جيسوس، ما أدري صحح لي لو أنا أخطئ.
2: إي أكيد أكيد، أنا قلت لك حتى في مدربين كبار لو جبتهم للنصر، ولكن عامل أنك يعني مدرب بحجم جيسوس بالأشياء اللي سواها بالأدوات القليلة اللي عنده بقراءة أفكار اللاعبين هذولي
1: أدوات قليلة كيف أبو خالد؟ عشان ما يقول المشجع الثاني اللي ما هو بنصراوي أدوات قليلة. مين يا رجل يا كابتن فؤاد؟ النصر عناصريا كسكواد من أفضل الفرق، حتى ممكن ينافس فرق أوروبية.
2: شوف أنا قلت أدوات، ولكن ما قلت إنها أدوات كثيرة، بس أنت كنت تحتاج ظهير شمال ضروري في فريق يبغى يحقق بطولة دوري، وأيضا كنت محتاج محور مع بروزوفيتش، يعني شيء طبيعي إنك تحتاج، كنت تحتاج أيضا بديل رأس حربة لكريستيانو مش موجود عندك، يعني عندك الحمدان صح جالس ينزل وينزل آخر وقت وأحيانا يسجل، ولكن أنت تحتاج لاعب عنده خبرة كبيرة في هذا المركز.
1: ممتاز.
2: هذه
1: بنتكلم عن جواو فيليكس والقيمة المضافة اللي أنا أشوفها صراحة. لعب البرايم لجواو فيليكس، هذا أفضل مواسم اللي شاهدته يلعب فيها طوال مشاهدتي له في الأندية الأوروبية، يمكن هذا أفضل موسم أداه هاللاعب، هو الموسم اللي حقق فيه الدوري مع النصر هالسنة.
2: تدري ليش أخوي معاذ؟ الفرق اللي راح لها كانت ما تصبر عليه لين الاحتياط جاهز عندهم. عندما ما تقدم في مباريتين 3 مباريات فاحتياطك يحتري ذا الفرصة، وأيضا عنده مستوى وعنده ذا، فالمدربين ما يصبرون. لكن يوم جاء النصر هو جايب جيسوس، وأيضا جيسوس يؤمن في في في, في جوا فليكس، ففي بعض المباريات عندنا ما طلع فيها جوا فليكس كويس، ولكن ما غير ولا، وانت مقتنع ان اللاعب هذا حيجي منه شيء المباراه اللي بعدها المباراه اللي بعدها. ف
1: وعشان كذا نقول جيسوس داهيه، كيف تراهن لي على واحد اصلا انديته ما يخلونه يكمل لانه اوكي دكه في اقوى منه فما ياخذ فرصته كامله، كيف تراهن على انه ممكن يستمر معي طوال الموسم يحقق لي دوري احقق عليه دوري؟
2: هذه العقلية اللي أقول لك عنها، يعني أنا أتوقع لو في مدرب غير جيسوس كان شفت جوا فيليكس يعني كثير في الاحتياط كان أصلح ممكن ما تستقطبه، لأن المسيرة حقك هذه تخوف. كنت
1: صح ما تقدر تراهن عليه أبو خالد،
2: ما تقدر تراهن عليه
1: فعلا. طيب خلنا ناخذ ابو عبد الله على التليفون. ابو عبد الله حياك.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الف مبروك الف مبروك الامه النصراويه.
1: مبروكين.
3: وكان البطولات تجينا مبطي كانت تجينا لازم، لكن الله اخرها شويه عاد تعرف الظروف، والحمد لله وشكرا لو كبتلنا القدير عبد الله العمري والكابتن رونالدو الله يجزاهم بخير، ما شاء الله تبارك الله فريق متكامل، ونتمنى التوفيق للجميع، واللي يلعب صح يموت.
1: ألف ألف مبروك. شفت جاك اللي يقول لك الفريق متكامل يا أبو خالد. طيب كل الشكر لك أبو عبد الله. نعود لجواو فيليكس اللي رؤيتنا الفنية فيه صراحة ما كانت مكتملة. صعب الواحد يراهن فيه جواو فيليكس حتى مهما كان متشرب وفاهم كرة قدم ومتابع خاصة اللاعب. كيف أعاد النصر وجيسوس لجواو فيليكس؟ أعاد الوهج، أعاد الحياة بعد سنوات من الضياع. قبل سنوات كان جواو فيليكس يقدم مستويات من أعظم المواهب اللي خرجت من البرتغال بعد كريستيانو رونالدو، لاعب صغير في السن لكنه أبهر أوروبا بقميص بنفيكا بطريقة جعلت من أتلتيكو مدريد يدفع تقريبا ما يقارب 125 إلى 126 مليون يورو لضم اللاعب كأغلى صفقة بتاريخ النادي. الجميع كان مقتنع أنه المستقبل سيكون لهذا اللاعب مشرق، لكن كرة القدم مش دائما تسير زي ما نتوقع أو زي ما يتوقع حتى الفنيين المختصين. في أتلتيكو مدريد دخل جواو فيليكس في صراع طويل مع الضغوط والإصابات والأسلوب التكتيكي اللي ما ناسب اللاعب أبدا، اللاعب اللي يحتاج للحرية والإبداع بشكل أكثر. هذا اللي شفناه كجواو فيليكس في النصر يتنفس بشكل أكثر وأكبر من كونه مع الأندية الأوروبية. وجد نفسه داخل منظومة معقدة جعلت أفضل ما لديه يختفي تدريجيا، وبعد سنوات من التذبذب بدأت رحلته بين الأندية تشيلسي، برشلونة وميلان. في كل محطة كانت الجماهير تنتظر عودته لكن النسخة ما يوفق فيها. انتقادات زادت، الثقة تراجعت، وبدأ الكثير يعتقدون أنه هذا اللاعب لن يعود أبدا للمستوى اللي جعله أغلى صفقة بتاريخ أتلتيكو مدريد. لكن في صيف 2025 كان الحل الأقرب هو العودة لبنفيكا، العودة للنادي اللي صنع اسمه والمدينة اللي أحبت اللاعب. في اللحظات الأخيرة دخل النصر غير كل شيء بفلسفة جيسوس واختيار نصراوي بحت لهذا اللاعب. كيفية أنك تراهن عليه وتكسب الرهان هذه الحالة ينقال عليها تشابو.
2: لا ننسى أخوي معاد أيضا كريستيانو هو مؤمن باللاعب، مؤمن بقدراته. يعني هو جيسوس أعطوا هذا اللاعب الراحة النفسية، إحنا اللي جبناك وإحنا اللي معولين عليك وإحنا اللي نعرف قيمتك الفنية. فهذا يعطي أريحية للاعب ويعطيه أيضا أنه يبدع ويعطيه أيضا يعني أشياء كثيرة. لقى جمهور أيضا من خلال أول 10 مباريات تعلقوا في اللاعب وأيضا أعطوه حقه كلاعب، فرجعت المعنويات ورجعت الأشياء اللي كان فاقدها يعني جوا فيليكس في مدرجات كثيرة من الفرق اللي راح لها. أيضا لا ننسى القيمة السوقية اللي جاء فيها ما تقارن حقيقة بأي لاعب ثاني في نادي ثاني. ولما نتكلم على الإمكانيات ونتكلم على الأشياء المحدودة عند النصر، بس عشان أوضح للشارع الرياضي، أنت لما تيجي تناظر منافسينك عندهم 14 لاعب أجنبي، وتشوف منافسينك الثانيين عندهم 17 لاعب منهم 2 راحوا إعارة، وعنده 14 لاعب وعنده الخيار أنه يشيل هذا ويجيب هذا ويشيل هذا ويجيب هذا. أنت ما عندك هذا الخيار. أنت في الفترة الشتوية كان عندك 8 لاعبين، إن صلحوا لعبهم، إن ما صلحوا برضو لعبهم، ما عندك أحد. فلازم تعرف الشيء هذا، والخيارات اللي كانت موجودة عند منافسينك مش موجودة عندك.
1: نعم، خلينا ناخذ نظرة كذا على نتائج مباريات الأمس بشكل سريع، واختر اللي تبغى تعلق عليها أبو خالد مع ختام الحلقة. الهلال أمس انتصر على الفيحة في المجمع 1-0، وكان في مراسم تتويج ولكنها لم تقام في المجمع، لم تقام هذه المراسم. الخلود مع الفتح 0-0، الرياض انتصر على الأخدود 1-0، نيوم والاتفاق 1-1، الاتحاد خسر من القادسية في جدة 5-1. والاتحاد يعني بهالهزيمة يعني الاتحادي يعني أكيد حزين على وقع هذه الهزيمة، ولكن الحزم قدم معروف للاتحادين بفوزه على التعاون 2-0، هالفوز اللي منح الاتحاد فرصة لعب ملحق آسيوي.
2: الاتحاد حقيقة أنا في وجهة نظري لابد أنه يدرس الفريق ويدرس اللاعبين اللي موجودين عنده، يمكن تغيير المدربين 3 في في في في موسم ونص أثر يعني حقيقة على الفريق. المدرب يجي في نص البطولة ويبغى يبحث عن لعيبة ولازم يتعرف على لاعبين من خلال التمرين من خلال المباريات. ترى في لعيبة تتعرف عليهم في التمرين لكن لما تلعب مباراة تحس انك ملعب شخص اخر. فهذه تحتاج يعني الأمور هذا خاصة لو جبت أحد برضو أول مرة يجي يدرب مثلا في المملكة ما يعرف مستوى الفرق ما يعرف. ولكن أنا أقول يعني في الفترة هذه يعني الاتحاد المباريات اللي لعبها اللي أقل من القادسية يعني نشوفها يا الله يفوز 2-1 يفوز 1-0. فريق القادسية فريق متكامل فريق أيضا يطمح أنه يدور له مشاركة آسيوية مباشرة. فقابل فريق يعني متكامل فريق أيضا يملك مدرب. أنا أشكر حقيقة إداريين القادسية والمسؤولين عن القادسية أن جابوا وفكروا في هذا المدرب الإيرلندي. فالأمورهم كانت يعني ماشية وتختلف عن الاتحاد بشكل كبير. الاتحاد أيضا لا ننسى خروج بنزيمة وأيضا كانتي أثر على الفريق خاصة أن ما جاء لاعبين كبار في في في في محل هذول اللاعبين لم يوفقوا في نصيري. وأيضا دامبيا تعور برباط صليبي زادت على الفريق المعاناة. لكن أنا متأكد الاتحادية الموسم الجاي راح تشوف دوري قوي جدا جدا ممكن يكون أقوى من الدوري السنة هذه. الهلال حيتسلح، النصر حيتسلح، الأهلي حيتسلح، الاتحاد نفس الشيء، الشباب نفس الشيء، حتشوف القادسية، حتشوف الاتفاق. يعني في فرق أنا في وجهة نظري حيجيك نيوم يعني اللي الآن أصبح شركة تملك وتملك القرار فيه، حتشوف لاعبين على مستوى عالي. الدرعية أو العلا إذا طلعوا حتشوف برضو هم عندهم شركة خاصة فيهم. يعني الدوري كل ماله جالس يتعقد ويتطور أكثر من الموسم اللي قبله.
1: صحيح.
2: حقيقة لا يعني لا نشكر ما قدمه فريق الهلال وفي هذا الدوري ولم يخسر أي مباراة، ولكن التعادلات هي اللي أثرت على الفريق الهلال وخاصة المنافسين كانوا قريبين والمنافسين كانوا الموسم هذا يعني يعني شرسين جدا. فريق الهلال خذ بطولة كأس الملك وأنا أتوقع أن بطولة كأس الملك أيضا بطولة كبيرة، بطولة تحمل اسم غالي على قلوبنا إحنا كسعوديين. لكن مسألة الدوري أنا أشوف أن النصر تمسك حقيقة في هذا الدوري، والدليل أن 28 فوز، الدليل التصدر اللي استمر فترة طويلة مع مع مع مع فريق النصر.
1: يستاهلون أكيد. ألف ألف مبروك لجماهير النصر هالفوز المستحق بهذا الموسم وبطولته. على ناحية أخرى تأكد رسميا مواجهة الأهلي لنظيرة أوكلاند سيتي في افتتاح منافسات كأس القارات للأندية على ملعب الإنماء بمدينة جدة خلال شهر أغسطس القادم. على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي للمباراة في وقت لاحق. الأهلي اللي يخوض المواجهة بصفته بطلا لدوري آسيا للنخبة بعدما نجح في التتويج باللقب القاري للموسم الثاني على التوالي ليواصل حضوره القوي على الساحة الآسيوية ويضمن مشاركته في البطولة العالمية المرتقبة. خلنا ناخذ منصور نختم في آخر اتصالاتنا اليوم بعد ختام الموسم وفوز نادي النصر بالدوري. منصور، منصور حياك الله، أنت على الهواء، سمعنا؟ آخر نداء منصور. ممتاز، كل الشكر لكم، كل الشكر لجماهير النصر اللي شاركونا اليوم والجماهير الأخرى. ألف مبروك لجمهور الشمس، هارد لك لجماهير الهلال اللي كانت تمني النفس في يعني حركة تصير من هنا من هناك إنه يخطف اللقب فيها. لكن أكيد قلنا قبلها ألف مبروك لجمهور نادي الهلال لتحقيق كأس الملك، وأكيد باركنا قبلها للجماهير الأهلاوية بتحقيق بطولة كأس النخبة. إن شاء الله أنه في هالموسم كنا معكم من المحايدين، وأكيد ما في كمال لا في بشر ولا مخلوقات ولا عمل ولا أي شيء تشاهده في هذه الدنيا، إذا أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. وهذه أكيد يعني تمنياتنا، أنه حنا يعني قدمنا مجهود كان يعني نال على رضاكم واستحسانكم في هالفترة. بكرة لسه لازال عندنا حلقة بكرة أخيرة قبل الإجازة، قبل إجازة عيد الحج، اللي أكيد نقول لكم قبلها كل عام وانتم بخير. أبو خالد أترك الكلمة لك في آخر دقيقة عندك، وش حاب تقول مع ختام الموسم؟
2: والله نقول أول شيء شكر حقيقة لجمهور النصر اللي آمن حقيقة بجوسس، وآمن أيضا بكريستيانو رونالدو، وآمن أيضا باللاعبين اللي كانوا موجودين وآمنوا في فريقهم. لأول مرة أشوف النصر متمسك مع جمهور مع لاعبيه، وأيضا جمهور يحضر بكثافة في كل مباراة داخل الأرض أو خارج الأرض. ولكن أنا في وجهة نظري لو ملعب الأول بارك يشيل 40-50 ألف لا شفت جمهور النصر السنة هذه يملأ هذا المدرج. ترى لما تؤمن في فريق وتؤمن في لعيبة وتؤمن في مدرب لابد أنك حتحقق شيء. والشيء الأخير اللي أحب أقوله، أنا أشكر حقيقة القناة اللي أعطتني هذه الفرصة
1: وتحدث
2: مع الجمهور الرياضي،
1: ودائما ممتع، دائما سيدة ومباشر وممتع.
2: الله يسلمك. وأعتذر لجميع الجماهير إذا ما أعطيت ناديهم حقها، أو يوم من الأيام تجاوزت لا سمح الله، على أني أنا عارف لا يمكن أني أتجاوز.
1: الشهادة لله تعطي الجميع حقه، لكن ليالي النصر ها غير، يعني ليالي النصر معك تكون العاطفة شوي جياشة. عموما كل الشكر، أنا خلص وقت يا أبو خالد، ما قصرت، كنت من الضيوف الرائعين في هذا الموسم.
2: شكرا لأخوي علي، وأتوقع أن قدمنا موسم على الأقل إحنا نحس أن قدمنا شيء يليق بالجماهير.
1: ما في شك، بطل الغريمين ها جيسوس، بطل مع النصر، بطل مع الهلال، هذه ما حد حققها من المدربين في السابق. الشكر لكم موصول أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، أنا أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، عبد العزيز الجبر من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وعبد الملك القليب من التقارير. نشوفكم على خير، في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. حياكم الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج حياكم الله.

مستمعينا، نحن كالمعتاد معكم في هذا البرنامج الذي بدأ منذ الأول من ذي الحجة ويستمر حتى الثامن من ذي الحجة، وهو من إعداد نورة المطيري في هذه الحلقة وبندر الهاجري وتقديم خالد الغانم وإخراج عبد العزيز الجبر.

وكالمعتاد أيضا مستمعينا نحن معكم بالأخبار بالتقارير باللقاءات التي جميعها تتمحور حول موسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة، ونحن كالمعتاد معكم حتى 5:55 دقيقة.

فقرة الأخبار مستمعينا هي أول ما نبدأ به، وتتخلل أيضا البرنامج في أوقاته المتفرقة. زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اليوم ملتقى إعلام الحج في نسخته الثالثة ومركز العمليات الإعلامي الموحد للحج التابع لوزارة الإعلام ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الجهود الداعمة لتغطية موسم حج 1447 للهجرة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الملتقى معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، حيث اطلع سموه على التجهيزات والخدمات الإعلامية والفنية المقدمة للإعلاميين والوفود الصحفية المحلية والدولية وآليات دعم التغطيات الإعلامية لموسم الحج، بما يسهم في نقل الصورة المتكاملة للجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن. كما استمع سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا إلى شرح عن مناطق الملتقى والمنظومة التشغيلية للمركز والخدمات التقنية والرقمية المساندة لأعمال وسائل الإعلام والمبادرات الهادفة إلى تعزيز المحتوى الإعلامي الخاص بالحج وإبراز الخدمات المقدمة للحجاج. وفي ختام الزيارة أكد سموه أهمية الدور الإعلامي في نقل الرسالة الإنسانية والتنظيمية لموسم الحج وإبراز ما توليه المملكة من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن وتسخير الإمكانات كافة لراحتهم وسلامتهم. يذكر بأن الملتقى يعد مجتمعاً وبيئة إعلامية متكاملة تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم لموسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية داعمة تضم منصة الإيجاز الصحفي ومعرضاً إبداعياً يبرز التحول في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمشاركة

مستمعينا، أيضا من الأخبار المتعلقة بهذا الموسم، موسم الحج، اعتبارا من هذا اليوم يوم الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة، حيث أعلنت قوات أمن الحج لشؤون المرور بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة ابتداء من 12 صباحا من الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية في المشاعر المقدسة وتسهيل تنقل ضيوف الرحمن وإدارة وتنظيم الحشود خلال موسم الحج.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا الكرام، أكمل البريد السعودي سبل جاهزيته التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة عبر منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبريدية التي تهدف إلى تسهيل رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بتجربتهم منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تشارك السبل ضمن مبادرة طريق مكة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والمنفذة في 10 دول عبر 17 مطارا دوليا من خلال منظومة تشغيلية تشمل ترميز الأمتعة في مطارات المغادرة وتسلمها من مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ثم إيصالها مباشرة إلى مقر إقامة الحجاج. ينضم إلينا الأستاذ ربيع الخليل، رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في سبل. حياكم الله أستاذ ربيع.
2: أهلا وسهلا أخي خالد، شلونك؟
1: الله يحييك وعشر مباركة علينا وعليكم.
2: علينا وعليك إن شاء الله.
1: الله يحفظكم. حدثنا مشكورا عن مدى جاهزيتكم، جاهزية البريد السعودي سبل لهذا الموسم، موسم حج 1447 للهجرة.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بفضل الله ثم بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وبمتابعة حثيثة من معالي المهندس آنف أبانمي رئيس مؤسسة البريد السعودي، نؤكد في سبل جاهزيتنا للتيسير على حجاج بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال الخبرة الطويلة المتراكمة عبر عقود في خدمة ضيف الرحمن بهدف تقديم أفضل الحلول اللوجستية والجيومكانية تعبيرا عن التزامنا بدورنا كمشغل وطني. وفي هذا الإطار أخي خالد، سبل تسخر منظومة تشغيلية متقدمة تضم أكثر من 600 كادر ميداني وطني متخصص وأكثر من 100 شاحنة وكذلك 65 مركبة للميل الأخير، إلى جانب حزمة من الخدمات اللوجستية المتكاملة والتي تشمل خدمتي حج بلا حقيبة ومسافر بلا حقيبة، إضافة إلى سندات الهدي والأضاحي ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي وطرود ضيوف الرحمن، إضافة إلى خدمات البريد الرسمي الذي يسهم في تسريع التواصل بين الجهات الحكومية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. كما أخي خالد، توفر سبل أسطولا متخصصا للحلول الصحية وفق أعلى المعايير التشغيلية واللوجستية لضمان سرعة وكفاءة نقل الإمدادات الطبية والعينات الحيوية بموثوقية عالية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية خلال موسم الحج.
1: ما شاء الله. طيب، دور البريد السعودي سبل تحديدا في مبادرة طريق مكة، ويعني ما يعزز من تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.
2: طبعا أخي خالد، مبادرة طريق مكة هي أحد مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، طبعا تهدف إلى تقديم خدمات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة. دور البريد السعودي سبل يتمثل كممكن لوجستي في هذه المنظومة، حيث نشارك هذا العام في تنفيذ أعمال المبادرة في 10 دول عبر 17 منفذا دوليا في نموذج تشغيلي متكامل، تبدأ خدماته للحاج من خارج المملكة في تلك الدول والمنافذ ويستمر حتى مقر إقامة الحاج، حيث نتولى إدارة أمتعة الحجاج بدءا من ترميزها في مطارات المغادرة والمنافذ، ونقوم باستلام الأمتعة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وثم نقل

0: نقلها وتوجيهها مباشرة إلى مقر إقامة الحجاج.
1: ما شاء الله، يعني جهود لا شك تذكر فتشكر. إذا حاب تضيف كلمة في نهاية هذا اللقاء أستاذ ربيع.
0: طبعا البريد السعودي اليوم امتدادا لتطوير منظومته التشغيلية، حيث يجمع بين خبراته المتراكمة عبر عقود من الزمن وتوسيع في تقديم حلول لوجستية متكاملة تدعم سلاسل الإمداد الوطنية في مواسم الحج، وتربط بين الجهات الحكومية والخدمية ضمن منظومة واحدة، كما أن تنوع خدماتنا يؤكد دورنا كحلقة وصل لوجستية تسهم في استمرارية وكفاءة الخدمات خلال موسم الحج، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة لضيف الرحمن، ويؤكد جاهزيتنا لدعم سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
1: جميل، شكرا لكم. إذن الأستاذ ربيع الخليل رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في سبل، يعطيك العافية.
0: شكرا أستاذ خالد، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

مستمعينا، منظومة النقل في الحج تطبق تقنية تبريد الطرق في 3 مواقع جديدة. يقول الخبر: توسعت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية هذا العام في تطبيق تقنية تبريد الطرق في 3 مواقع جديدة بمحيط قطار المشاعر، الذي يتوقع أن ينقل أكثر من 2 مليون حاج خلال الموسم. تعتمد التقنية المطورة محليا على عكس أشعة الشمس وتقليل امتصاص الأسطح للحرارة، مما يسهم في خفض درجات الحرارة على الطرق بنحو 12 إلى 15 درجة مئوية، ويحد من آثار الإجهاد الحراري على الحجاج في أثناء تنقلهم. خطة هذا العام ترتكز بشكل أساسي على توظيف الابتكار المحلي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية لمواجهة التحديات التشغيلية والمناخية. المنظومة تعمل ككتلة واحدة متكاملة لتوفير أعلى معايير الجودة والكفاءة. وهذه المنظومة أيضا سخرت أحدث التقنيات والابتكارات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الحركة اللوجستية والنقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يسهم في تحسين تجربة الحجاج وتعزيز انسيابية التنقل. المساحة الجديدة المنفذة ضمن المشروع بلغت نحو 14,000 متر مربع، لترتفع بذلك المساحة الإجمالية المغطاة بتقنية تبريد الطرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى نحو 70,000 متر مربع، في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة التنقل ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وفي الجانب اللوجستي، دور المنظومة لا يقتصر على نقل الحجاج فحسب، بل يشمل كذلك دعم سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بموسم الحج، حيث تم شحن أكثر من 1,200,000 طن من البضائع والمواد المخصصة لخدمة الحجاج، إلى جانب توقعات بوصول أكثر من 2,600,000 رأس ماشية لتلبية احتياجات الموسم. الدور الذي تقوم به مؤسسة سبل أيضا في دعم الحركة اللوجستية المرتبطة بالحج، سواء من خلال إيصال بطاقات نسك للحجاج أو عبر المساهمة في تنفيذ مبادرة طريق مكة، من خلال الوجود في 10 دول، بما يعزز سرعة الإجراءات ويسهم في تسهيل رحلة الحجاج منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة. وخدمات إيصال المصاحف تشهد هذا العام نقل أكثر من 2 مليون مصحف إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، في صورة تعكس حجم التكامل بين قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ودورها في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم منذ الوصول حتى المغادرة.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد. دعونا الآن نذهب معا في جولة مباشرة للزميل محمد العلوني من المدينة المنورة ورصد لخدمات ميقات ذي الحليفة. حياك الله زميلي محمد.
2: يا هلا أهلا وسهلا أخوي خالد، وأسعد الله مساك بالبركات والخيرات من هذا المكان، من ميقات ذي الحليفة، هذا الميقات الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المغادرين من حجاج بيت الله الحرام إلى بيت الله الحرام.
1: حياك الله زميلي محمد، طبعا دائما ما شاء الله جعبتك مليئة بالأخبار، فأدعو لك الكلمة الآن.
2: شكرا أخي خالد. أتواجد في ميقات ذي الحليفة، هذا الميقات الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مدينة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. الميقات ميقات ذي الحليفة تتواجد به كافة الإدارات الحكومية وبإشراف تام وحقيقة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز وسمو نائب الأمير سعود بن نهار، اللذين يتابعان حقيقة حركة المغادرة من هذا المكان. اليوم الجمعة، ذروة المغادرة من هذا المكان، تقريبا فوق 70-80 ألف حاج سيغادر هذا المكان متوجه إلى مكة المكرمة وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين. معي هنا إحدى العاملات التي تشرف بخدمة ضيوف الرحمن في هذا الميقات، ميقات ذي الحليفة. أهلا وسهلا أختي الكريمة.
3: أهلا بكم.
2: أعرف عليك.
3: معاكم هناء جبلاوي، مقدمة خدمة تحت مظلة شركة مشارق الألماسية. التي هي تحت رعاية وزارة الحج.
2: أختي عزيزة، حقيقة نهنيكم بهذا العمل الجليل، وأن تقدمون هذا العمل في ميقات ذي الحليفة وتخدمون ضيوف الرحمن. ماذا تقدمون من خدمات في هذا المكان؟
3: جميعنا يعرف أن الميقات هو بداية الرحلة المباركة التي تبدأ في الحج. خدمتنا لضيوف الرحمن شرف نفخر فيه نحن أهل المدينة المنورة، أنا هنا وزملائي، حتى نسهل دخول الحجاج للميقات ونحرص على راحتهم ومساعدتهم لعقد نية الحج والتي هي أول أعمال الحج. فمنهم الكبير ومنهم المريض ومنهم من يحتاج أن يشعر بالإطمئنان والراحة والسكينة، ولا شك بأن خدمتنا لهم شرف كبير، فهم حجاج بيت الله وهم ضيوف الرحمن.
2: وهنيئا لمن يعمل على خدمة هؤلاء الضيوف الكرام، كيف لا وهم ضيوف الرحمن ويغادرون مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات إلى مكة المكرمة. أختي الكريمة، أدينا رصد لهذا اليوم، حركة المغادرة في هذا اليوم الجمعة منذ الصباح المبكر حتى هذه اللحظة.
3: الحركة جدا عالية، يعني تواجد كثير للحافلات في المواقف، وفود كبيرة للحجاج. نحن هنا شركة مشارق الماسية تقريبا 100 ألف حاج اليوم عندنا. طبعا كلنا حريصين إن نخدمهم على أكمل وجه ونعجل من دخولهم وخروجهم من الميقات حتى نسهل للحافلات التي تأتي بعدهم ونسهل حتى لذهابهم إلى مكة المكرمة.
2: كم حافلة غادرت هذا اليوم منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظات تقريبا، وعدد الحجاج؟ أعتقد جنسيات مختلفة.
3: اليوم عندنا تقريبا حتى الآن غادرت 104 حافلة. نعم. من مختلف الجنسيات، الجنسية نعم. الهندية والجنسية الغينية والأثيوبية. نعم. وتمام. نعم. طبعا ما زلنا ننتظر المزيد من الحافلات، تقريبا راح يكون عندنا في نهاية اليوم قريب 200 حافلة.
2: ما شاء الله
3: تبارك
2: الله. تمام. تقدم لهم من خدمات في هذا المكان، أعتقد هم حيدخلوا مسجد الميقات الذي نقف أمامه الآن، وبعد ذلك ينتظرون حتى يخرجوا من هذا المسجد ويتوجهون إلى الحافلات، صحيح؟
3: مجرد وصولهم للمواقف احنا ندلهم على اماكن، مثلا يدخلوا للميقات ندلهم على مثلا مكان دوره المياه، بعد كده المصلى حتى يعقدوا النيه، بعد كده نساعدهم طبعا لحظه وصولهم احنا نقدم المساعده اذا كانوا

0: من أصحاب مثلا الاحتياجات زي الكراسي أو سيارات الجولف، ممكن نقدم لهم وجبات بسيطة، المظلات، المياه. المهم إنه إحنا نكون حريصين جدا على دخولهم براحة وخروجهم براحة بدون ما يكون في أي مشاكل تواجههم، حتى يوصلوا إلى باصاتهم ويتجهوا إلى مكة المكرمة.
1: جميل جدا أخي خالد، حقيقة الآن أقف في ساحات مسجد ذو الحليفة، أرى أمامي أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة، الزي واحد الزي الأبيض، والكل هنا يكبر ويهلل، لا تسمع إلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، الله أكبر الله أكبر، والكل حقيقة هنا يتفانى من أجل خدمة هذا الضيف الكريم. أرى أمامي كافة الإدارات الحكومية تقف في مقاد الحليفة، أمامي الآن هلال أحمر يباشر إحدى الحالات، والحمد لله الحالة على مبدو الحمد لله إن شاء الله ممكن حرارة أو شيء. أيضا هناك الإدارات الأخرى بإشراف من إمارة منطقة المدينة. أختي الكريمة، تقدمون هذه الخدمات في هذا المكان المبارك، مشاعرك أنت وزميلاتك في هذا المكان.
0: والله أنا جدا سعيدة بخدمة ضيوف الرحمن، أنا يعني مجرد رؤية لهم هم داخلين عشان يلبوا وهم بيلبوا وهم داخلين متجهين لبيت الله الحرام، أنا جدا سعيدة إني أنا بس بأكون مساهمة بس في راحتهم، إن شاء الله ربنا يجعل لنا الأجر.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما زلنا أخي خالد نتجول في هذا المقاد، في مقاد الحليفة، الأعداد كبيرة تدخل إلى هذا المسجد المبارك، هذا المسجد الحليفة، وسط تنظيم رائع بالدخول والخروج. حقيقة أرى أيضا الشؤون الإسلامية والأوقاف ترتب الدخول لهؤلاء الحجاج إلى هذا المسجد، ومن هنا يعقدون النية، والكل هنا منهمك في خدمة الآخر، لا تسمع إلا الدعاء والذكر والتلبية، الأصوات ما شاء الله تبارك الله، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لا تسمع إلا الأدعية في هذا المكان المبارك. أختي الكريمة، رسالتك لمن يعمل على خدمة هؤلاء الضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام، وهم يغادرون في هذه اللحظات إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا.
0: أنا أشوف إنه كل إنسان يقدر بأي طريقة من الطرق إنه هو يساعد ضيوف الرحمن، سواء كان بشكل شخصي أو عن طريق مثلا تحت ظل أحد الشركات، هو مجرد إنه يشعر الحاج هذا بالترحيب، يبتسم في وجه الحاج، يساعده يرشده، مثلا يحن عليه، لأنه هو في النهاية كمان غريب وهذا محتاج لاحتواء. فكل شخص قادر إنه هو يساهم في مساعدة ضيوف الرحمن، هم ضيوف الرحمن، ما بالك لما يكون يعني معليش إحنا بنستضيفهم، شرف لنا أهل المدينة، فهذا شرف كبير جدا لي وأفخر جدا إني أنا أخدمهم.
1: جميل جدا أخي خالد، أرى الآن أمامي أيضا شباب سعودي، الماء الرذاذ، الماء يبخ على وجيه هؤلاء الضيوف الكرام، يبرد عليهم درجات الحرارة المرتفعة في هذا الوقت هنا في المدينة المنورة، وهناك من يقوم أيضا بتوزيع عبوات المياه إلى هؤلاء الضيوف الكرام، وهناك من يوزع أيضا العصيرات والأكلات الخفيفة والوجبات الخفيفة تأخذ معهم وهم يغادرون إلى الباص. لعلك تسمع هذه الأصوات في هذا المكان المبارك، وأنا وسط هذه الأصوات الجميلة، لعل نلتقي بأحد الضيوف. أهلا وسهلا معي أحد ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا أهلا،
1: مشاعرك وأنت في هذا المكان وتغادر إلى بيت الله الحرام لأداء الفريضة لحج هذا العام؟
2: والله مشاعر يعني شوق إلى هذا المكان، ورغبة في غفران الذنوب من الله. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، من جميع المسلمين.
1: من أي دولة؟
2: من البحرين.
1: من البحرين، أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسان الحال الجميع يدعو الله عز وجل يجعل حجكم مرورا وسعيكم مشكورا. الخدمات المقدمة لكم
2: خدمات جدا ممتازة، ما قصروا.
1: نعم
2: دائما أي حاجة حق الحجاج المصريين لنا، رحم الله والديهم وغفر الله لهم، الله يجزي كل عمل على هذا العمل بخير.
1: ندعو الله ان يكون حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. الكريم اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا.
3: اهلا بك.
1: من اين؟
3: بحرين.
1: اهلا وسهلا، مشاعركم انتم في هذا المكان، وانت الان تتدي زي الحرام الى مكه المكرمه.
3: احنا نتقدم بجزيل الشكر الى المملكه العربيه السعوديه وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين على كل الجهود المبذولة.

0: الخمسة من التسهيل إلى الحجاج في أداء مناسكهم في يسهل وعافية. ونشكركم جزيل الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
1: نتمنى لكم القبول إن شاء الله، وإذاعة الرياض تتمنى لكم القبول حجا مبرورا وسايا مشكورا، وقلوبنا ثلج بالأجي عليكم.
0: شكرا جزيلا.
1: وما زلت متجولا في هذا المكان ومعي أحد ضيوف حجاج بيت الأحرام. أهلا وسهلا بك
2: حبيبي،
1: مشاعرك أنت في هذا المكان.
2: والله احنا في الجنة.
1: الله.
2: وهي حكامنا ما قصروا يعني.
1: الحمد لله.
2: ذات الملك وولي العهد الأمين والحكومة الرشيدة دللوا الصعاب وسهلوها. الأول الحج دي شهر. الحين في أربعة أيام تخلص الحج.
1: الحمد لله.
2: أمور طيبة والحمد لله. نشكركم على الجهود هذه.
1: نتمنى لكم القبول إن شاء الله.
2: يلا وياك إن شاء الله.
1: ونتمنى الوصول إلى مكة المكرمة وقد قدر الله حجكم إن شاء الله. شكرا لك
2: الكريم. الحمد لله حبيبي يا مشكورين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا تسمع أخي خالد في هذا المكان إلا التلبية والدعاء من كل صوب في هذا المكان المبارك الذي بدأ بأعداد كبيرة توافد الآن إلى هذا المكان، حافلات كبيرة حقيقة، وبعد ذلك سيتوجهون مكة المكرمة وسط منظوم الخدمات المقدمة لهم. فشكرا لكل من يخدم ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وشكرا لهذه الدولة المباركة على هذه الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من هنا ومن هذا الميقات، ميقات ذو الحليفة. ووسط هذه التلبية والأدعية والتكبير والتهليل أنتقل إليك أخي خالد مع شكري وتقديري لك ولكل المستمعين والمستمعات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: شكرا جزيلا لك أيضا ولكل من كان معك، وإن شاء الله تعالى أن يتقبل حجهم. زميل محمد العلوني من المدينة المنورة من ميقات ذي الحليفة، جزاك الله خيرا وشكرا لك. مستمعينا، تتكامل الجهود الصحية والتوعوية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال هذه الرحلة الإيمانية العظيمة التي تشهد كثافة بشرية عالية وتستدعي وعيا صحيا مضاعفا، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية أو ضعف الجهاز المناعي. وفي ظل الازدحام والتغيرات البيئية والمناخية التي قد تزيد من فرص انتقال العدوى أو تحفيز بعض الأعراض التنفسية، تبرز أهمية الإرشادات الطبية الوقائية التي تساعد الحاج على أداء مناسكه بطمأنينة وأمان. وللحديث حول أبرز النصائح الصحية والإجراءات الوقائية المتعلقة بمرضى الحساسية وضعف المناعة خلال موسم الحج، يسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة الدكتورة سامية الشولي، استشارية أمراض الحساسية والمناعة. مرحبا يا دكتورة. يا مرحبا دكتورة. كيف، سؤالي الأول لكم، كيف يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف أو نقص في المناعة، كيف يستطيعون أن يحافظوا على صحتهم خلال فترات الازدحام تحديدا في موسم الحج؟
4: أولا أشكر لكم استضافتي لهذا البرنامج، وسعيد بتواجدي معكم، وأتمنى للجميع حج آمن وصحي في ظل حكومتنا الرشيدة. مثل ما نعرف موسم الحج طبعا هو يعتبر من أكبر التجمعات البشرية في العالم على أساس تأديات اللي هي فريضة الحج، ومع الزحام الشديد بيكون في فرصة كبيرة إنها تنتقل العدوى والأمراض الكبيرة بين الحجاج. لما نيجي نتكلم عن وظيفة الجهاز المناعي، هو جهاز مناعي وظيفته يكافح الجراثيم المسببة للأمراض، سواء كانت بكتيريا، فيروسات، طفيليات أو فطريات، وأيضا تعمل على إزالتها من الجسم. أي خلل في عمل الجهاز المناعي يؤدي لأمراض مناعية مختلفة، منها سواء كان نقص المناعة الأولي أو المكتسبة أو حتى اللي هي المناعة الذاتية. راح أقسمها الإجراءات عندنا في لثلاثة إجراءات. في عندنا إجراءات لابد أن يقوم بها المريض قبل الحج. طبعا أي مريض يعاني من أمراض المناعة، أول شيء لازم يعمله أنه يشعر الطبيب المناعة ويستشير الطبيب قبل السفر اللي يتابع معه، يعطيه خبر بأنه رح يروح الحج بفترة كافية حتى الطبيب يتأكد من القدرة الصحية لهذا المريض على أداء الحج واستقرار حالته الصحية، وإعلامه إذا ما كان هناك أي مخاطر صحية واردة الحدوث.

0: الفلوس أثناء الحج. طبعا في هذه الحالة يتم مراجعة الأدوية، التأكد بأن المريض لديه أدوية كافية من المضادات الحيوية للوقاية من العدوى أو لعلاج العدوى. وأيضا المرحلة اللي بعدها يقوم الطبيب بترتيب الخطة العلاجية والإجراءات واللقاحات والجرعات اللي يحتاجها المريض بوقت كافي حتى يضمن فعاليتها وتوفير المناعة الكافية والوقاية من الأمراض. طبعا المرضى اللي يكون عندهم ضعف في المناعة يحتاج بعض الأشخاص أنهم يأخذوا مضادات حيوية لمدة طويلة حتى نمنع العدوى الجهاز التنفسي أو حدوث أي ضرر بالرئة أو الأذن أو غيرها. وبعض الحالات أو تستدعي حالات العدوى اللي ما تستجيب للأدوية أنهم يدخلوا المستشفى ويأخذوا حقن للمضادات الحيوية الوريدية. وأيضا في معالجة بالجلوبين المناعي. طبعا الجلوبين المناعي هو عبارة عن بروتينات من الأجسام المضادة اللازمة للجهاز المناعي حتى يحارب أي حالات أدوية. وبعد ذلك يعطى المريض تقرير مفصل عن حالته مع الخطة العلاجية في حال احتاجها لأي مركز صحي في الحج. نيجي ننتقل للإجراءات أثناء الحج. طبعا من أهم الأشياء أنه يحرص المريض على النظافة الشخصية، يكون لديه الحقيبة الشخصية وفيها كل احتياجاته أثناء الرحلة بما في ذلك مثل أدوات النظافة الشخصية، المظلة، أدوات العبادة الخاصة به مثل سجادة الصلاة، المسبحة، المناشف، فرشاة المعجون الأسنان، كريم واقي الشمس، معقم اليدين. ويحاول أيضا إنها ما يشاركها مع أي أحد سواء كان من الأقارب أو الأصدقاء. ثانيا يستخدم الكمامة الخاصة في الأماكن المزدحمة، وإحنا ننصح إنه يستبدلها عدة مرات يوميا، يعني ما يجلس على كمامة واحدة طول اليوم. رقم ثلاثة إنه ينتبه للتغذية الصحية، يتأكد من تاريخ صلاحية المأكولات قبل تناولها، يقرأ الملصقات الموجودة على المنتجات حتى يعرف محتوياتها وقيمتها الغذائية. يجب الحرص أيضا إنه يغسل اليدين بالماء والصابون سواء قبل أو بعد تناول الطعام. يحرص على نظافة الغذاء، إنه يغسل الفواكه الخضروات جيدا، يمتنع عن تناول أي أطعمة مكشوفة أو معرضة للغبار، يحرص على استخدام أوعية نظيفة ويكون له أطباق أو أكواب خاصة فيه، وعادة يفضل أنها تكون ورقية. عادة الناس اللي دائما تروح مثلا في الحافلات أثناء التنقل يتجنب تخزين الطعام، لأنه في بعض الحجاج يعمل على تخزين الطعام لفترات طويلة، وطبعا هذا يعتبر من أحد العوامل المسببة للتسمم الغذائي بحيث أنه الميكروبات تتكاثر بها بسرعة. يحاول يتناول الطعام الصحي، يتجنب الأطعمة النيئة مثل السلمون أو بعض الأطعمة اللي بيدخل في تكوينها اللي هي زي المايونيز اللي هي البيض النيئ، خاصة لما يحفظ في درجة حرارة غير مناسبة. بالنسبة للشرب المياه، دائما احنا ننصح هذه النوعية من المرضى انها تكون محكمة الإغلاق، ابدا ما يشربوا اي ماء من الصنبور، يحاولوا يبتعدوا عن الماء المثلج او شديد البرودة، يتجنبوا ايضا شرب الحليب الغير المبستر او تناول اللحوم النيئة او المنتجات الحيوانية سواء كانت لحوم او دجاج غير مطهوة جيدا. مهم جدا أيضا تهوية مكان الإقامة باستمرار، الوقاية من الشمس بالمظلة، تغطية الأنف الفم أثناء السعال أو العطاس، يستخدم مناديل ورقية يتخلص منها فورا في سلة النفايات لما يخلص منها. آخر شيء يجينا اللي هي الإجراءات بعد الحج. هذول المرضى لابد أنهم يأخذوا قسط كافي من الراحة، يتناولوا كمية كافية من السوائل، وأيضا يكونوا حريصين إذا ظهرت عليهم أي علامات أو أعراض مرضية سواء كانت حمى، سعال، أو حتى شعر بتعب وخمول تمنعوا من ممارسة أي نشاط روتيني كان يعمل في حياته. خلال أول أسبوعين بعد عودته من السفر نوصيه أنه يروح يراجع طبيبه المناعة، ويكون يحرص على تغطية الفم الأنف عند السعال والعطاس حتى ويتجنب مخالطة الآخرين حتى ما ينشر العدوى.
1: جميل جدا، يعني إجابة كافية وشافية دكتورة على سؤالي الأول لك. سؤالي الثاني لك دكتورة هو عن أنه كيف أساسا الشخص يعرف مدى

0: درجة قوة مناعته قبل أن يذهب؟
1: اوكي طبعا هذول بيكونوا مشخصين اوريدي قبل الحج من المناعة، لذلك هم يكونوا متابعين مع استشاريين مناعة وحساسية خاصين فيهم، وبيكون في إجراءات خاصة في نوعية هذه المرضى.
0: جميل جدا. طيب ننتقل، يعني بحكم أنك استشارية أمراض أيضا حساسية، يعني أسألك أيضا عن من يعاني من الربو أو مشاكل تنفسية، هذا أيضا ما الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لضمان إن شاء الله حج آمن وصحي له؟
1: أوكي، سواء اللي عندهم ربو أو أيضا اللي هي أمراض مناعية، من أحد الإرشادات لهم إنهم يحاولوا يتجنبوا أوقات الازدحام ويحرصوا في الخروج على أوقات أقل ازدحام، يتجنبوا الاحتكاك المباشر بالأشخاص خاصة الناس اللي تظهر عليهم المرض، يتجنبوا أيضا مشاركة أدواتهم الشخصية، يتجنبوا لمس العينين، الأنف، الفم إلا بعد غسل الإيدين، يحاولوا يرتدوا الكمامة عند التواجد في أي مكان مزدحم أو تجمعات، وزي ما حرصنا إنه يغيرها كذا مرة في اليوم، يتأكد من نظافة وأمان الأطعمة اللي يتناولها، وغير كذا إنه دائما ينصح بحمل سوار حول المعصم يكون يوضح فيه اسم المريض، عمره، تشخيص حالته، نوع العلاج اللي يتناوله، ويحرص على تجنب الأماكن زي ما قلت المزدحمة، ويحمل البخاخ الإسعافي الخاص فيه دائما. وطبعا أوريدي هو بيكون قبل الحج مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة التعليمات قبل الحج إنه يكون هو عامل استشارة مع طبيبه ومع الأدوية الكافية.
0: استعمال الكمامة للأشخاص اللي عندهم مشاكل تنفسية أحيانا دكتورة ممكن يكون مثلا له أثر عكسي، لأنهم أساسا عندهم مشكلة في التنفس، فربما الكمامة قد تعوق التنفس أكثر.
1: هو ما راح يكون لابسها 24 ساعة، احنا زي ما تكلمنا في أوقات الازدحام الاختلاط مع البشر.
0: جميل. لكن في الأوقات الأخرى يعني لا داعي لذلك.
1: أكيد، صحيح.
0: جميل جدا. هناك نقطة تودين إضافتها في نهاية هذا اللقاء دكتورة؟
1: طبعا أهم شيء أحب أوضحه إنه الحجاج بيكونوا عادة معرضين لخطر التعرض لمشكلات صحية متعددة نتيجة تواجدهم في أماكن مزدحمة، لذلك من الضروري إنهم يتبعوا عادات صحية أثناء الحج حتى تكون هناك في وقاية من أي عدوى أو إصابة، وأيضا الحرص على اتباع التعليمات وزارة الصحة السعودية خاصة إنها متبعة لبروتوكولات الحج. في أيضا أحب أنوه على أنهم وأتمنى لهم حج آمن وسعيد
0: بإذن الله تعالى. دكتورة سامية الشولي، استشارية أمراض الحساسية والمناعة، يعطيك العافية. شكرا.
1: شكرا.

أيضا مستمعين، الصحة توضح مخاطر الإجهاد الحراري وتدعو الحجاج إلى الوقاية. دعت وزارة الصحة ضمن حملة حج بصحة، دعت ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر الإجهاد الحراري، مؤكدة أهمية رفع الوعي الصحي والتعامل السريع مع الأعراض المرتبطة بالتعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة خلال أداء المناسك. وأوضحت الوزارة أن الإجهاد الحراري يعد حالة تنتج عن التعرض للحرارة المرتفعة، ما يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم، وقد يتطور إلى ضربة شمس إذا لم يتم التعامل معه وعلاجه بشكل فوري.

0: حياكم الله.
1: سمعينا، دعونا نختم هذه الأخبار معكم في هذه الحلقة بهذا الخبر. يقول: ناقشت جلسة منتدى الصحة والأمن في الحج دور التحول الرقمي في إدارة الحشود وتعزيز سلامة الحجاج، واستعرضت الجلسة الحلول الذكية التي تحسن حركة الحشود وتدعم المراقبة والاستجابة السريعة وتضمن بيئة أكثر أماناً. واستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة للتحول الرقمي المهندس عبد العزيز المدحمي تطوير الأنظمة الرقمية المتقدمة لإدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج، مؤكدا أن التكامل بين الجهات الحكومية عنصر أساسي في نجاح خطط السلامة التشغيلية، وأن البيانات الذكية أصبحت ركيزة لتحسين جودة الخدمات. من جانبه، أوضح رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية الدكتور محمد الحامد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تلعب دورا مباشرا في تحليل حركة الحشود والتنبؤ بالكثافات البشرية، مما يعزز الأمن ويرفع سرعة الاستجابة الميدانية ويسهم في بناء منظومة استباقية تدعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله. كان معكم من الإعداد نورهم طيري وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج عبد العزيز الجبر. في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تمام السادسة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد الغانم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية

بذكرى يوم الوحدة لبلاده. قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي يؤكد أنه لن يتم السماح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرج عن المقاصد الشرعية. مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج: اكتمال استعدادات الدفاع المدني لموسم حج 1447 للهجرة. قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح المربع: وصول أكثر من 1,500,000 حاج من خارج المملكة لأداء شعائر الحج. قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق الركن محمد العمري يشدد على أن القوات الأمنية حاضرة في كل المواقع لمراعاة توفير الأمن وسلامة الحجاج. بدءا من اليوم، قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة. الهيئة العامة للعناية بالحرمين تتيح خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي. كيدانا تعلن جاهزية أكثر من 25 مشروعاً تطويرياً لموسم الحج، ومن أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ بمشعر منى بنسبة 100%. تشهد الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أجواء مستقرة مع طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس. هذا البرنامج والذي من خلال دقائقه نلتقي بالعلماء والمشايخ والمفكرين الذين قدموا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، تكون هذه الفرصة للالتقاء بهم والحديث حول هذا الركن العظيم. معي في هذه الحلقة ضيف كريم، الشيخ عز الدين محمد بوغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالمدينة المنورة، مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، والذي أرحب به في مستهل هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم شيخ عز الدين.
1: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين، وأنا جد مسرور كلما التقينا بإخواننا السعوديين في هذا البلد المضياف.
0: حياكم الله الشيخ عز الدين في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، ونحن نتحدث معك الآن من جوار مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وقد وصل عدد كبير من حجاج الجمهورية الجزائرية. أود أن تحدثنا بداية يعني كيف هي المشاعر وأنتم في هذه المدينة الطيبة المباركة.
1: حمدا لله تعالى وصلاة وسلام على رسول الله، أما بعد، يا أخي العزيز، أولا كلما نزلنا ضيوفا على هذا البلد الكريم والذي نسمي في بلادنا

0: الأماكن الشريفة والبقاع المقدسة خاصة في المدينة المنورة لا يوصف، بحيث إن الحاج الجزائري لا يعد نفسه حاجا إذا لم يمر بالمدينة المنورة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، لما يحظى به أولا من الضيافة ومن الترحاب المنقطع النظير بمجرد وصوله في مطار الأمير محمد ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الفندق، إلى أن ينتقل إلى المسجد النبوي، وخصوصا عند التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فإن أول ما يشغل الحاج الجزائري وهو يحط رحاله في هذه في مدينة الأنوار كما يسميها بعض إخواننا الجزائريين المقيمين هنا في المدينة المنورة، إلا وقلبه يهفو ويتلهف للذهاب للسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أول شيء يفعله. ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى السؤال عن الروضة الشريفة ومتى تكون المزارات وشهداء أحد والتنقل، ويشعر علم الله أنه يشعر من السكينة والطمأنينة والهدوء والراحة النفسية في هذا المكان ما لا يشعره في مكان آخر، وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من جملة ما نؤطر به حجاجنا الميامين، يعني محاضرة حول آداب زيارة المدينة المنورة حتى ما يتعلق بالسلوك الشخصي للحاج، بحيث نحدثهم حتى عن رفع الصوت في المسجد النبوي وفي شوارع المدينة المنورة، وتأدبا مع صاحب الدار نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: جميل شيخ عز الدين، ولا شك أن هذه المشاعر الجياشة تجاه مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تستغرب من أي مسلم، وكيف يعني لا يحب المسلم هذه المدينة الطيبة المباركة مهاجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخ عز الدين، ونحن نتحدث في هذا البرنامج وأذن في الناس عن هذا الركن العظيم الحج، هذه الرحلة الإيمانية الكبرى حيث تتوجه قلوب المسلمين قبل أجسادهم نحو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجسدة حقيقة وحدة الأمة الإسلامية وتلاحم هذه الأمة. كما نقول دائما الحج مدرسة تربوية متكاملة. كيف تقرأ أنت هذه الأهمية العظيمة لهذا الركن في حياة الأمة؟
0: هذا السؤال في الحقيقة يختصر لنا مقصد الحج الأكبر والأعظم. أولا أخي العزيز، ولا أكون متطفلا عليكم وعلى علماء هذا البلد، فأنتم الخبراء والمهارة والعارفون، ولكن كما يقال نحن يعني التشبه بالكرام فلاح ونجاح. لا يخفى أن هذه الفريضة أو هذا الركن متميز ومختلف عن باقي الأركان الإسلامية الأخرى، مع أن الصلاة هو أعظم الأركان، إلا أن الحج تميز عنها بأن جميع العبادات تجتمع فيه أولا، وأن الله تبارك وتعالى جعل فيه من الثواب، يعني جمع فيه من الثواب ما لم يجمعه في عبادة أخرى، فإن فيه الصلاة والصيام والنفقة والمناسك، وقبل ذلك التوحيد. التوحيد هو تاج هذه العبادات، وليس يصح شيء منها إذا خلا من توحيد الله تبارك وتعالى. لكني أقول أن الحج بالإضافة إلى المناسك، المناسك هذا جزء، أما الجزء الآخر والذي نغفل عنه كثيرا وهو سلوك الحاج

0: أخلاق الحاج، وهذا الذي يبرز في الحج، بحيث أن كل المجتمعات الإسلامية تجتمع هنا وتنصهر في بوتقة واحدة، بحيث يا أخي الكريم وأنت تدخل إلى المسجد النبوي، يعني أنا أعبر أقول أحسن وأكمل وأجمل لوحة تشاهد هي هذه اللوحة وفي المشاعر.
1: تقصد هذا التجمع يعني من جميع الأجناس والألوان،
0: من جميع الأجناس، بحيث لا تشعر أنك مختلف عنهم.
1: هذا لا شك من مقاصد الحج العظيمة،
0: من مقاصد الحج العظيمة، ليس فقط التعارف، لكن هذا انتقال هذا الشعور إلى باقي الأجناس الأخرى، بحيث أنا لا أشعر وأنا أقف في الصف بأنني مختلف عن أخي من المملكة العربية السعودية، وأبدأ بها لأنها هي صاحبة الدار وصاحبة الضيافة، إلى كل الأجناس الأخرى. لا يراك أحد إلا ابتسامة، ولا ترى أحدا إلا وتبش إليه وتبتسم له. هذه دروس الحج، دروس الحج، حيث إذا رجع الحاج إلى بلاده فإنه يستصحب هذه المعاني.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
1: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. ضيفنا في هذه الحلقة من جمهورية الجزائر العربية الشيخ عز الدين محمد بغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالمدينة المنورة، مستشار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية. أرحب بكم مجددا الشيخ عز الدين.
0: أهلا وسهلا وبالسامعين.
1: كنا قبل الفاصل نتحدث الحقيقة عن الحج وأهميته ومقاصده العظيمة، وكنت أتحدث في ختام حديثكم شيخ عز الدين عن أن الإنسان يستحضر هذه المعاني الجليلة للحج عندما يمن الله عليه ويأتي إلى هذه الديار المقدسة ويكون أحد حجاج بيت الله الحرام، وتستكمل ما تفضلتم به.
0: أقول يقول الله عز وجل وهو يؤسس لهذه الفريضة: الحج أشهر معلومات، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، ثم قال وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا، الزاد اللي هو ما يتزود به المسافر من الآن، كل الحمد لله يوجد في المملكة يعني كل ما يحتاج إليه الحجاج، يعني في هذا الأمر هذا الجانب نشيد بجهود المملكة، واللي في الحقيقة تقدمه ما تقدمه المملكة للحجيج ولتحقيق هذه المقاصد حقيقة فوق الحصر وفوق العد وبدون مقابل. أنا أعلم هذا، أنها ما تقدمه الحكومة هذا من عملها الذي يعني دأبت عليه منذ تأسيس هذه الدولة المباركة. إذن أقول أنه وتزودوا، الزاد هو هذا والسكن وإلى آخره، لكن ينتقل الله عز وجل بسرعة: وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ثم بعد آية ثم يبدأ الحديث عن المناسك، وهذا الأمر يؤكده النبي عليه الصلاة والسلام، قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: يعني جائزة عظيمة شيخ للحاج أن يرجع صفعة بيضاء بدون.
0: أقول للحجاج الجائزة مضمونة، مضمونة، لأن الله عز وجل كما قال بعض العلماء قال ما وفقك للدعاء إلا لأنه يريد أن يغفر لك، ما دام أنك جئت في وفد الله إليه فهو يريد أن يغفر لك. الجائزة ليست متوهمة بل متحققة، ثم يرجع وتحققها موجود. الآن لكن يرجع الأمر إليك أيها الحاج، فلم يرفث ولم يفسق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المناسك نادر، أقول نادر، ألا يقف الحاج في عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. والرسول في الحديث المشهور والذي يحبه الحجاج كثيرا ويحفظونه عن ظهر قلب، لأنه يمثل لهم هذا الجائزة في أبهى صورها، قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور لا ليس له جزاء إلا الجنة. لكن الحديث لا يقف عند هذا الحد. الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي قالوا له يا رسول الله وما الحج المبرور؟ وأنا دائما أخاطب الحجاج عن ماذا تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوب أصحابه. فكثير من الحجاج يتحدثون عن المناسك، أقول لهم كلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور طيب الكلام وبذل السلام، وفي رواية طيب الكلام وإطعام الطعام، كناية عن الإنفاق وعمل الخير في كل وجوهه. إذن الحج هو مدرسة لجعل النفس أو لجعل الإنسان يتحول، يدع كما تفضلتم في بداية حديثكم أو في الحديث الجانبي، أنه يدع كل ما من شأنه أن يفسد عليه ليس الحج لكن يفسد عليه ثواب الحج. لذلك هذا من مقاصد الحج العظيمة، أن يتحول المسلم إلى الحاج الرسالي، إلى الحاج المثالي في قوله، في بذله، في عطائه، في تعاونه، في اجتماعه، في وحدته، في عدم اختلافه، لأنه قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا من أعظم ما يمكن أن يقال حول هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن الأساس الذي هو الحج إلى بيت الله الحرام.
1: الحقيقة الحديث شيخ عز الدين عن الحج يطول، وعندما نتحدث عن هذا الركن العظيم نحتاج لوقت أطول وأطول حتى نأتي على بعض هذه المقاصد وبعض هذه الدروس للحج. ولكن الحقيقة من خلال حديثكم وما طرحتم في هذه الحلقة عن هذا الركن العظيم وأهمية الحج للأمة وأيضا للفرد كحاج عندما يمن الله عليه ويكون من ضمن هؤلاء الذين اختارهم الله ليؤدوا هذا الركن العظيم في هذه الأراضي المقدسة، فهذا لا شك فضل عظيم يقابله أن يشكر العبد هذه النعمة العظيمة وأن يؤديها على وجهها الصحيح. أنا شاكر لكم في ختام هذه الحلقة، وإذا كان من كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء وهذا الحديث.
0: إذا كان من كلمة أخيرة أوجهها فهو الشكر لقيادة لهذه البلاد قيادة وشعبا على ما يبذلونه من، يعني لا يتأخرون عن أي شيء، يعني يمكن أن يساهم في نجاح الحج، ونجاح الحج هو نجاح الحجاج. ولذلك الشكر موصول لهذه البلاد قيادة وشعبا كما ذكرت، وعلى ما يبذلونه، وعلى أنهم لا يقصرون في أي وما طلبناه وما توجهنا به إلى كل الوزارات، فالحمد لله الأبواب مفتوحة والتعاون يعني وثيق ومفتوح. ولذلك نشكر هذا البلد على هذا الأمر، والذي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
1: وأنا أشكركم شيخ عز الدين في ختام هذه الحلقة. الضيف الكريم الشيخ عز الدين محمد بوغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني، مستشار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري. شكرا له، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن بن عبد الله الرئيس في ختام هذه الحلقة. تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم

0: مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على طرف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 باباً رئيساً بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثا. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
3: لبيك اللهم لبيك،
4: حج 47.
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
5: جاهزية مستمرة وخدمات مبهرة تقدمها الجهات في موسم الحج، فها هي وزارة الشؤون الإسلامية تزيد نسبة جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة، وتحديدا داخل مكة المكرمة، إذ أطلقت الوزارة خدمة الهاتف المجاني للرد على الاستفسارات الواردة من الحجاج، وذلك ب14 لغة، حيث يشرف عليها أكثر من 200 داعية و120 مترجما. وجهزت الوزارة 2300 جامع ومسجد في مكة المكرمة، و1650 جامعا ومسجدا داخل حدود الحرم، إلى جانب وجود فرق ميدانية تقدم أكثر من 20,000 جولة رقابية، إضافة إلى 20 فرقة أعمال للصيانة الشاملة.
4: حج 47.
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة مستمعين الكرام من برنامج الحج الذكي. وزارة الحج والعمرة بطاقة نسك، في ظل تسارع التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن، طبعا ظهرت حلول مبتكرة تسهل تجربة الحج والعمرة بشكل غير مسبوق. من بين هذه المبادرات برزت بطاقة نسك كأداة تجمع خدمات متعددة في بطاقة واحدة، مما يجعل رحلة الحاج والمعتمر أكثر سلاسة وأمان. فما هي هذه البطاقة؟ كيف تغير تفاصيل التجربة؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات نرحب ضيفنا المختص سعادة المهندس حامد المالكي، مدير برنامج بطاقة نسك. حياكم الله سعادة المهندس حامد.
2: حياك الله وأهلا وسهلا فيك.
1: بداية، نحن دائما نتساءل، يعني كثيرين يسمعون عن بطاقة نسك، وهي من الحلول صراحة الجميلة والذكية، والتي يعني تهدف أكيد لتحسين تجربة وحج أكيد ضيوف الرحمن. بداية نبي نتعرف إيش البطاقة وعلى ماذا وإيش الهدف أيضا من إطلاقها.
2: الله يعطيك العافية وحياكم الله جميعا وجميع المستمعين. اليوم احنا في وزارة الحج والعمرة نعمل على بطاقة نسك، اللي هي بطاقة تعريفية للحاج تحتوي على المعلومات الأساسية للحاج والكثير من الخدمات الإسرائيلية. اليوم يمكن احنا ركزنا على هذه البطاقة حتى تكون هي الأداة والوسيلة اللي يستخدمها الحجاج في تحسين تجربتهم في خلال موسم الحج. فالبطاقة تحتوي على معلومات الحاج الأساسية مثل صورة الحاج وبياناته واسمه وكذلك شركة تقديم الخدمة، بالإضافة إلى معلومات إضافية أخرى مثل آلية التواصل مع شركة تقديم الخدمة، مواقع السكن. اليوم زي ما انت عارف في موضوع الإرشاد الحجاج ووصولهم، والحاج يكون أول مرة يأتي لموسم الحج فيحتاج إلى الإرشاد فيعرف موقع سكنه في مكة أو المدينة، كذلك في ميناء وعرفات.
1: جميل.
2: بعض الخدمات يعني بشكل عام عن البطاقة.
1: نعم، وش الهدف اليوم؟ لماذا تم الذهاب لتوحيد هذه البطاقة، وجود هذه البطاقة لكل حاج؟
2: اليوم لما نتعامل مع عدد كبير من الحشود، يعني اليوم في موسم الحج نوصل لملايين في كل موسم، هذه الأشخاص مختلفين الثقافة، مختلفين اللغات، من بلدان متنوعة، فنحتاج إلى أداة تعريفية لهذا الأشخاص حتى يسهل التعرف عليهم وتقديم الخدمات لهم. فاليوم البطاقة تقدم زي ما ذكرت سابقا موضوع خدمات الإرشاد، أيضا موضوع خدمات التواصل، بحيث أنه تسوي على أرقام التواصل رقم الشركة تقديم الخدمة، كيف يتواصل معها، كذلك زي ما ذكرت موقع السكن. اليوم البطاقة مزودة بشريحة NFC موجود فيها QR code، فيها باركود تسهل لعمليات التشغيل الميدانية مثل الصعود للحافلات. اليوم الحاج عند الصعود للحافلة كيف نتعرف أن الحاج هذا مصرح لأنه يصعد على هذه الحافلة اليوم وينتقل إلى المشاعر المقدسة أو يقدم لهذه الخدمات؟ باستخدام هذه البطاقة يتم التحقق من نظامية الحاج سواء من الزملاء في الجهات الأمنية وكذلك من شركات تقديم الخدمة حتى تتأكد أنها قدمت هذه الخدمة للشخص المعني.
1: نعم، هي البطاقة هي تسهل سواء على الحاج نفسه اللي يحمل هذه البطاقة، أيضا للشركة التي يتبع لها المنظمة له في حجة، أيضا هي مرتبطة بمقدمي الخدمات بجميع القطاعات اللي يعني يرعون سلامة الحجاج وكيف كفاءة أيضا يعني إتمام هذا الموسم بنجاح، أنه يقدر يتعرف عليه مباشرة من خلال هذه البطاقة، فتسهل عدم إعاقة سير الحج.
2: نعم، كذلك فيما يخص الجهات الأمنية، اليوم البطاقة بطاقة نسك تحتوي على سمات أمنية. البطاقة فريدة في تصميمها، في حجمها، في شكلها، سمات أمنية تفوق 12 تقريبا سمة أمنية، ما بين سمات ظاهرة ممكن يعني رؤيتها بالعين المجردة، سمات تقنية للتحقق التقني، وكذلك في سمات مخفية للمختصين حتى يتأكدوا أن هذه البطاقة هي البطاقة أصلية أو غير ذلك للحد من الحج غير النظامي. فاليوم في إدارة الحشود لما يكون عندنا عدد كبير من الصعب التحقق من الشخص يعني فرادة، نقول نعمل إسكان لكل شخص أو نقرأ بطاقة كل واحد في لحظتها، فتكون البطاقة مساعد للزملاء سواء في الجهات الأمنية وغيرها في الفرض البصري، فبالنظر من مسافة يعني بعيدة للحاج نعرف أنه والله هذا هو الحاج النظامي.

0: صرح له أن يدخل في هذا المكان.
1: نعم، عبر القراءة الرقمية ليس كذلك؟
0: القراءة الرقمية متوفرة نعم، ولكن نقول لك أحد النقاط اليوم الفرز البصري عن بعد. اليوم نتكلم عن عدد حشود كبير، فأنا بتعرف على البطاقة من بعيد الآن، وأنت بتشوفي أي حاج موجود في الحرم أو سواء في مدينة مكة المكرمة اليوم أو المدينة المنورة في المشاعر، فالبطاقة بارزة واضح شكلها وتحتوي على سمات سهلة الرؤية.
1: نعم.
0: إضافة للخدمات الرقمية، اليوم بطاقة تمسك هي ليست فقط لدى وزارة الحج والعمرة أو مرتبطة بأنظمة وزارة الحج، لا، البطاقة اليوم هي مرتبطة بكافة الأنظمة المملكة العربية السعودية مع الجهات ذات العلاقة، يتم قراءتها من خلال الوحدات الطرفية في الأجهزة الميدانية مع الزملاء رجال الأمن وكذلك الجهات الأخرى، فالبطاقة متكاملة مع كافة الجهات في المملكة العربية السعودية.
1: نعم، وتختصر حتى على الحاج نفسه، يعني الحاج نفسه بدل ما يقعد يعرف بنفسه أو يثبت للجهة الفلانية أو يثبت لمقدم الخدمة الفلانية، أنت موحد الجهود وأنت معروف لدينا، فلا لا تعيق حركته وهو يمشي وتضمن له سلاسة الانسيابية أنه يبي يروح للمكان اللي بيروح يتوجه لحافلته ولا مكان إقامته ولا، فتكون هذه الجهة البطاقة هي تسهل على الحاج نفسه أنه ما يقعد يعرف أو يثبت من وين جاي ولا وش الشركة.
0: يمكن في نقاط إضافية. نعم. إذا ممكن أشير لها اليوم البطاقة نعم هي بطاقة تعريفية للحاج بتقدم له الخدمات الميدانية في وزارة الحج. رحنا النقطة أبعد من كذا، اليوم البطاقة تحتوي على شهادة إتمام الحج، نحاول نربط هذه البطاقة بالحاج بحيث أن تكون ذكرى يحتفظ فيها الحاج عند عودته لبلده، ففي الوجه الأمامي للبطاقة تكون هناك اللي هي معلومات الحاج، في ظهر البطاقة شهادة لإتمام الحج الحاج يعني يمكن يحتفظ فيها يعني للمستقبل، تكون كذكرى له على هذا الحج.
1: جميل.
0: أيضا من خلال البطاقة تقدم عدد من الخصومات والتخفيضات من بعض الشركاء معنا في هذه المنظومة، فهذه إضافة جديدة هذا الموسم إن شاء الله راح تكون متواجدة لضيوف الرحمة.
1: جميل. سؤال كذا قبل لا يداهمنا الوقت، كيف يتم الحصول على البطاقة لدى الحاج، وهل في خطوات كذا معينة عشان يفعل هذه البطاقة؟
0: نعم، البطاقة اليوم يتم تسليمها من قبل شركة تقديم الخدمة، فالحاج بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية واستقباله من شركة تقديم الخدمة تكون هذه أحد الخدمات اللي توزعها شركة تقديم الخدمة على الحاج عند الوصول، فتكون بطاقة تمسك فيستلمها الحاج بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية، وفي مبادرات للتوزيع في بلد الحاج لبعض الدول تكون يعني مع الحاج مجرد وصول المملكة العربية السعودية، كذلك يتم توزيع هذه البطاقة في مكة وفي المدينة. الوزارة وفرت عدد مراكز التوزيع خاصة للبطاقة بحيث شركة تقديم الخدمة تستلم البطاقة وتقوم بتوزيعها للحجاج مجرد وصولهم، ويتم تفعيلها في ذات الوقت عن طريق التطبيق المخصص.
1: جميل.
0: التشغيلي اللي تستخدمه شركات تقديم الخدمة.
1: جميل، دهمنا الوقت سعادة المهندس في دقيقة ونصف وقل، هل هناك تطويرات أو توسعات مستقبلية لبطاقة نسك تشمل خدمات أو شرائح أخرى إضافية غير اللي أنت ذكرتها؟
0: نعم، إحنا في وزارة الحج والعمرة دائما نسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستخدام التحول الرقمي في تطوير التجربة وخلق رحلة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن. فهذا الموسم أضفنا عدد من خدمات البطاقة، ومستهدف إن شاء الله في الموسم القادم أن يكون في خدمات إضافية للبطاقة حتى نسهل العمليات التشغيلية الميدانية لضيوف الرحمن.
1: جميل، شكرا لكم سعادة المهندس حامد المالكي مدير برنامج بطاقة نسك على وقتكم الثمين اللي قضينا فيه بالتعريف عن هذه البطاقة المهمة واللي تكفل سلامة وسلاسة أداء الحجاج إن شاء الله لمناسكهم لحج هذا العام، والشكر موصول لكم. قبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم محادثتكم على التقديم مريم القحطاني فملا.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.

تطهير القلب والنوايا. النية هي أساس كل عبادة، وهي المفتاح الذي تفتح به أبواب القبول. والحج بما فيه من مشقة وفضل لا يكون مقبولا إلا إذا خرج العبد بنية صادقة لا يريد بها إلا وجه الله ورضاه. في زحام النيات قد يختلط القصد، فيسافر بعضهم طلبا للذكر أو الصور أو التقدير الاجتماعي، وهو لا يشعر غافلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك من أولى خطوات الاستعداد النفسي للحج أن يقف العبد مع نفسه وقفة صدق: لماذا أريد أن أحج؟ لمن ألبي؟ ومن أريد أن يراني؟ صفاء النية تعني أن يسافر القلب قبل الجسد، وأن يترك كل ما يلوث الإخلاص من رياء أو مجاراة أو تظاهر. والنفس بطبعها تحب المديح والثناء، لكن الحاج الصادق يجاهدها لتبقى نقية لا تريد إلا القبول. كما أن تصفية النية تشمل تطهير القلب من الحقد والبغضاء، فبيت الله لا يزار بقلوب مثقلة بالعداوات. ومن أراد أن يعود من الحج مغفورا له فليبدأ بالمغفرة للناس، وليقبل على الله بقلب سليم.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية، وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع. وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرام، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام.
2: الحج منهج وسلوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. فعلا إحنا لما نتكلم اليوم عن أن الحج منهج حياة، إحنا نتكلم عن منهج الحياة، كيف الإنسان يعيش في منهج مرتب

لحياته. المنهج هذا لابد يكون في نظرية وفي تطبيق. النظرية هو الكلام النظري اللي ممكن الحاج وين يروح وين يجي ماذا يقول، والتطبيق هو الفكرة في سلوك ذلك الحاج، يعني الأفعال اللي المفترض تظهر من ذلك الشخص الحاج اللي التزم بالحركات والأقوال اللي يقولها، تبقى عملية الأفعال والسلوكيات اللي تكون تظهر من ذلك الحاج. وإحنا نقول إن نستطيع أن نحكم على الأشخاص أيضا من سلوكياتهم. يوم نتكلم اليوم عن حب الوطن، إن الإنسان نتكلم عن الوطنية والمواطنة، كيف الإنسان يكون مواطن صالح؟ لابد أن نركز على برامج وطنية لهذا المواطن، نعلمه كيف يحب هذا الوطن. أنا ما أبغى تقول لي كم حجم الحب في وطنك، أنا أعرف أنه كل إنسان يحب وطنه، وكل إنسان حب وطنه يتصرف بطريقة جدا جميلة وسلوك جدا رائع. ولما أنا أخرج مواطن صالح، هذا المواطن سوف يكون صالحا في وطنه وصالحا في كل الأوطان اللي هو يسافر لها ويروح لها. السلوكيات راح تكون واحدة، ليش؟ اللي حافظ داخل بيته راح يحافظ خارج البيت. يوم نتكلم اليوم عن بعض السلوكيات اللي ممكن تكون من بعض الحجاج بطريقة خاطئة، وذلك عن طريق أنه تعبير عن الحب. أنت ما تعبر لي عن حبك لوطنك، الحب للوطن ما يدرس، هذا أنت رضعته أساسا أنك كيف تحب وطنك، لكن أنا أحتاج أني أسوي لك برامج سلوكك كيف يكون في أنك تبين لي هذا الحب الرائع والجميل. اليوم حنا يوم نشوف لنا شخص مثلا عنده أطفال، ويوم طلعوا، هذا مثال حقيقي، كنت في إحدى المستشفيات الحكومية وكان بجواري جالس شخص ننتظر الأدوار وجايب معه طفلين، وهذول الأطفال صغار في السن، إلا أنهم قاموا يلعبون، وهذه طبيعة الأطفال، عادي أنه يلعب الطفل الطبيعي أنه يقوم ويلعب ويروح ويكثر من الحركة، وهذا شيء ما في إشكالية، إلا إذا كانت تلك الحركة يعني فعلا يلاحظ بأنها سلوك زائد، هنا ممكن الواحد يروح المختص، لكن الحركة الطبيعية والصوت الطبيعي بالنسبة للطفل هذا شيء طبيعي. الطفل يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى أن نرسم له، نعلمه الخطأ والصواب. فمعهم قلم وراحوا يكتبون على جدار من الجدران، يعني مثل ما نقول لخبطة ولا شيء في ذلك القلم. فالتفت على ذلك الأب وقلت له ذولي أولادك؟ قال نعم. قلت طيب هم شوف قاعد يكتبون على الجدار. قال إيش أسوي لهم؟ طبيعة الأطفال. قلت صح، طبيعة الأطفال، لكن لو كان هذا السلوك في بيتك، أسألك بالله حتقبل في مجلس الرجال ولا الصالة ولا أي مكان في بيتك، حتى الجدار الخارجي تقبل؟ قال لا والله ما أقبل. قلت إذن بيتك هو موطنك الصغير وموطنك الكبير، الآن وطنك اللي أنت عايش فيه، فبما أنك تحافظ على بيتك حافظ على وطنك، ويجب أن نحافظ على أوطاننا بشكل عام. يعني حتى لو سافرنا ما نسمح لأبنائنا لو خارج الوطن أنهم ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة. لذلك إحنا كل ما ربينا الأطفال من الصغر على سلوكيات صحيحة وبلغناهم بأن هذه السلوكيات خاطئة، بالعكس رايح يلتزمون في أي مكان من الأماكن. لذلك قام ذلك الشخص وبالفعل يعني بعد ما قلت له يعني بيتك تقبل؟ قال لا ما أقبل. قلت إيش ممكن تسوي؟ قال يعني ممكن يعني أن أزجرهم، ممكن أنهاهم بأدب، ممكن يعني أصبعه أضربه ضربة خفيفة بيّن له أنه هذا السلوك خاطئ وأخذ القلم. قلت طيب تمام، هذا السلوك أنت ممكن تقوم الآن وتتصرف مع أبنائك وتبلغهم أنه هذه الممتلكات لابد المحافظة عليها. كذلك لما نتكلم اليوم عن الحدائق العامة، أحيانا يدمي الإنسان حقيقة لما يشوف شباب أو مراهقين أو صغار سن ممكن يرمون بالحجر إلى بعض الأعمدة الإنارة، أو ممكن يقطع غصن من الأغصان، أو يسيء إلى نباتات، أو يترك شيء من المشروبات الموجودة الحارة على تلك النباتات ويسيء إليها. أنت طالع تبغى تستمتع في تلك الحديقة وذلك المرفق، لابد أنه يعلمك السلوك كيف يكون سلوكك، وهذا دور الأب والأم اليوم. كذلك في الحج، إحنا قاعدين نشوف أحيانا في الحج بعض الحجاج ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة، سواء كانت هذا التصرف في عند

0: الأبواب، تدافع، ازدحام شديد جدا، أو ممكن يتلفظون بألفاظ نابية غير مقبولة، أو رفع الأصوات والصراخ اللي ممكن يعني يسيء إلى حجهم. مهم جدا أن نراقب أفعالنا وتصرفاتنا. حقيقة البرنامج وقته انتهى، لكن أفكار البرنامج لم تنتهي بعد. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: مناسك على إذاعة الرياض.
3: الطواف والسعي.
4: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعدل رقبة. وللطواف شروط، منها أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة. والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة. والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد. والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة. والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط، منها الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في برنامج قصة حاج، هذا البرنامج الذي يلتقي بطلائع الحجاج القادمين لمكة المكرمة ليرصد لكم مشاعرهم الجميلة وقت وصولهم لمقر سكنهم في ظل هذه الخدمات الجليلة التي سخرت من أجلهم. معي الآن مجموعة من الحجاج من سوريا الشقيقة، نتعرف عليهم ونتعرف على انطباعاتهم ومشاعرهم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حجة نتعرف عليك.
2: تعرف علي أماني قويدة.
1: حياكي حجة أماني، ممكن ندردش معك شوي؟
2: تفضلي.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك.
1: نورتوا مكة.
2: تسلمي يا رب.
1: شو شعورك وانت قادمة للحج لهذا العام؟
2: والله شعور مبين وصف، الحمد لله. الله يكيف عمل كل مشتهي يا رب.
1: آمين.
2: الله يسعدك يا رب.
1: طيب حجة، لكل قادم لمكة المكرمة لأداء الحج أكيد هناك قصة حتى وصل إلى الأراضي المقدسة، فلو تعطينا ملامح عن هذه القصة اللي تخصك.
2: أنا طلعت عمره من تقريباً 20 سنة، وهلا أنا أول حجة طلعت أنا وزوجي. الحمد لله، يعني الله كرمنا قدمنا ودغري الحمد لله الله استجاب دعوتنا واجينا لهون.
1: الحمد لله. ان شاء الله ما تعبتوا بالرحله.
2: لا الحمد لله، والله ما شاء الله، وكان كثير الحمد لله تيسرت معنا امورنا بالرحله. الحمد لله والله
1: كله.
2: والله يالله هلا استقبال بياخذ العقل كثير، يعني كثير انبسطنا الحمد لله.
1: ان شاء الله ما في شيء ناقصكم.
2: لا الحمد لله.
1: الله يسلمك. ان شاء الله تستمتعوا بالاقامه وكذلك تؤدوا الحج وكون بإذن الله حج مبرور. آمين. سعي مشكور.
2: آمين يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الله يكرم كل عباد المؤمنين بهالزيارة.
1: إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
2: بقول لك بتمنى لكل إنسان الله يحقق له الأمنية، أحلى أمنية الواحد بيتمناها.
1: صحيح.
2: أي والله.
1: الحمد لله.
2: أي والله. أنا هاي أول سنة، يعني هو دائما بيطلب من رب العالمين، وكان وضعنا نحن بسوريا يعني وضع، يعني هاي السنة طلبتها من رب العالمين الحمد لله بفضل الله، دغري الله استجاب لي الحمد لله.
1: والله استجاب.
2: أي والله الحمد لله.
1: حجي بعد إذنك ممكن هنا شو؟ مرحبا بكم ألف.
3: أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم.
3: الله يسلمك. الله يا رب. الله يجبر بخاطر.
1: بدنا نتعرف عليك.
3: أنا اسمي محمد ملي من سوريا من دمشق.
1: أهلا وسهلا.
3: الله يخليك.
1: أول حجة حجي محمد؟
3: إيه والله أول مرة بجي السعودية، ماني عامل لا حج ولا عمرة.
1: الله
3: يخليك.
1: شو شعورك؟ والله على هذا الشعور الجميل.
3: والله يعني شعور، يعني أول ما فتت مكة حسيت هيك بهدوء مو طبيعي وسلام وأمان ما شعرت فيه، مع أني زائر يمكن شيء 30-40 بلد، أول مرة بحس بهالشعور.
1: شعور جميل.
3: إيه شعور جميل جدا.
1: كيف وجدت مشاعر الإخوان والأخوات الحجاج اللي معك بالرحلة؟
3: والله التنظيم كتير جيد وفي محبة يعني وتفاني بالعمل بصراحة، يعني عم بيحاولوا قد ما كان يساعدونا وما يخلونا محتاجين شيء أبدا.
1: إن شاء الله ما تعبتوا بالرحلة.
3: لا أبدا، والله الأمور كلها منظمة وما شاء الله
1: مرتاحين. الحمد لله.
3: الله يديم الأمن والأمان على المملكة يا رب.
1: آمين يا رب. سوريا كذلك
3: ما شاء الله التنظيم مو طبيعي.
1: الحمد لله.
3: إن شاء الله.
1: حاج محمد، لكل حاج قادم لبيت الله الحرام هناك قصة خاصة فيه يحب أن يحكيها لكل شخص يقابله، فما هي قصة الحاج محمد حتى يعني حصلت له هذه الفرصة الجليلة في حصوله على موافقة للحج لهذا العام؟
3: والله هي سبحان الله اجت هيك، يعني مو على البال سبحان الله، يعني هيك قدمنا وما لي كنت متوقع انه ينال القبول وسبحان الله تيسرت.
1: فضل في ناس حاج محمد ما شاء الله تبارك الله سنين بيقدموا كل
3: انا
1: العام.
3: اول مرة

0: بقدم. ومواليدي انا يعني مواليدي 85، ماني كثير كبير، بس سبحان الله انا وزوجتي بفضل من الله.
1: تبارك الله. اي والله اكيد يعني هذا له شعور جميل لديكم عندما تقدمون ويتم قبولكم من اول.
0: طبعا طبعا شعور يعني فضل من رب العالمين طبعا.
1: ايش حاب تعرف بمكه وحاب تتجول بمكه المكرمه وتتعرف على معالمها وهذه المواقع التي لها علاقه قويه بالسيره النبويه؟
0: اكيد اكيد يعني اكثر شيء شدني هو منظر الجبال سبحان الله.
1: سبحان الله
0: يعني
1: جبال صحيح.
0: ايه صح يعني انا ماشي عم طلع على جبال اكيد كانت الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بجوز هالاراني مرق منها كلياتها سبحان الله يعني الى هيك وهره وعظمه.
1: اكيد اكيد حتى حتقفوا ان شاء الله على بعض المواقع التي لها علاقه قويه بالسيره النبويه مثل جبل

0: السلام عليكم.
1: عليك السلام،
0: كيف حالك يا حجة؟
1: والله الحمد لله.
0: كيف تعرف عليك؟
1: يا الله يسلمك فادي حلاوي بنت أحمد. يا أهلا فيك.
0: نتمنى يعني أنه تكون الرحلة بسيطة وخفيفة بإذن الله.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بإذن الله.
0: ما
1: إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، مفضل الله، مفضل الله. الله يا رب، الله هيك يقوينا على طاعته يا رب.
0: أمين يا رب. حاجة إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
1: يا رب يا رب يا رب بتقوينا يا رب على طاعة الله، وهيك يا رب هيك يا ربي هيك ما يعذبنا ويقوينا على طاعته، وهيك ينشرح قلبنا ويعافينا ربي ويقوينا بجاحبي محمد، ويجعلها يا رب علينا يا رب خير على جميع أمة محمد يا رب، وفرج على جميع أمة محمد يا رب، تفرج على أمتك يا رب.
0: طيب حاجة، إحنا برنامج قصة حاج، كل حاج يحكي قصته التي جعلته يأتي للحج لهذا العام، فأكيد عندك قصة جميلة تحكي لنا.
1: يا رب شو بدي لك، كلها ان شاء الله كلها اياماتنا حلوه يا رب ان شاء الله، وجميع امه محمد يا رب. اول شيء ما وافقوا لي، لبعدين حتى وافقوا لي، اول شيء وافقوا لبنتي اللي ما وافقوا لي لجوزي، بعدين الحمد لله من فضل الله جت موافقه، رد استنينا الحمد لله وافقونا الحمد لله.
0: ردت الفعل اول ما
1: اي والله طار عقلي، متمنيت اصلي 60 سنه، انا مقول كل سنه هالسنه، كل سنه هالسنه ان شاء الله يا رب. الحمد لله الله كريم، والله متى ما ربك نادى لك الله بيهيئ لك وبيسر لك امورك، بس ربك يريد كله بيصير باذن الله، لحتى الله يريد بس. والله كله شيء حلو، كله ان شاء الله ما شاء الله بسم الله، والله كله بياخذ العقل. اي والله عفوا، الله يسلمك يا رب.
0: بهذا مستمعينا شكرا،
1: سلموا الايدين يا رب. شكرا شكرا، الله يسلمك يا رب للجميع يا رب.
0: بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج قصة حاج، التي نرصد فيها هذه الانطباعات، هذه المشاعر من هنا من مكة المكرمة لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. إلى أن ألقاكم في قصة جديدة وحلقة جديدة من برنامج قصة حاج، لكم أطيب التحايا مني أنا سامي الشريف، والإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ.

0: يتكون المسجد من 6 مآذن يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً و3 قباب و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد واستبدال العزلين الحراري والمائي وتحديث الأرضيات والدهانات وتثبيت وحدات إنارة LED وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: ليلة مزدلفة.
3: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه، ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضا جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وسميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل. ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفة ودفعا لمشقة الزحام، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
2: لبيك اللهم لبيك.
4: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
5: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
4: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
6: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
7: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيدي ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة من برنامج من نسائم الحج. بالطبع حديثنا كان عن الإخلاص وتوحيد الله سبحانه وتعالى، والحج كله لله، ولذلك الحج لله يقتضي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتسليم النفس له عبودية ورقا ووحدانية في شعائر الحج كله. ولذلك تشرف الحاج بأنه منذ أن يحرم وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أعظم هذا الشعار للحج المبني على توحيد الله سبحانه وتعالى، والذي تمثله المسلمون منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر. وليس لأحد أن يقول أو يزعم أنه سيعلن البراءة من المشركين في الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم، ونحن تبرأنا منهم، والأمة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ملبية تتبرأ من الشرك، وليست الأمة بحاجة إلى من يزعم أنه يريد تعليمهم، لأنها تعلمت وعرفت. والفوضى التي يحدثها البعض باسم البراءة من الشرك لا مكان لها بين المسلمين وبين الحجاج، ولذلك فإن هذا الأمر واضح، والتلبية كلها توحيد وبراءة من الشرك منذ أن يخرج الحاج وهو محرم، فهو موحد لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من التأكيد على ألفاظ التلبية التي رددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إعلان واضح ابتداء بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحيده لا شريك له. هذه التلبية واضحة وإعلان واضح وقوي بالبراءة وإرجاع النعمة لله سبحانه وتعالى، البراءة من الشرك وإعلاء إرجاع النعمة والملك أيضا مهما تغيرت الأزمان لله وحده لا شريك له. لا شك أن الحاج ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حجه. التقوى تعني البعد عن المعاصي والبعد عن الجدال. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سبحان الله، خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ربط بآية تتحدث عن الحج. التقوى في حياة المسلم مطلوبة منذ أن يعي إلى أن يدفن في قبره، لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد عليها في الحج. ولذلك عند الذبائح والهدي في الحج قد يظن البعض أن الهدي فقط هو يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد اللحم يريد كذا، وهذا حاشا لله، فهو الغني. ولذلك قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللحوم التي تنتج عن الهدي، وهناك مشاريع مشكورة مأجورة لتنظيم الاستفادة منها وترتيبها، هذه يستفيد منها يعني فقراء الحرام، بل وصلت إلى فقراء العالم الإسلامي، وليست لله إلا تقوى من الإنسان لله سبحانه وتعالى الذي لن يناله لحومها ولا دماؤها، لكن التقوى تكون أو يكون مرجعها لصاحبها المتقي. التقوى طبعا هو العمل بطاعة الله على نور من الله ووحيه رجاء ثوابه، والحذر من معصية الله على نور من الله ووحيه خشية عقابه، كما عرف ذلك العلماء. الأخلاق الحاج والترتبط بالتقوى التوبة الصادقة، وهي الرجوع عما يكرهه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. سبحان الله إخوتي الكرام، كلما تمعنا في شرع الله ما يحبه الله هو لمصلحتك أنت أيها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث وأمر بحسن الخلق، وأمر صلى الله عليه وسلم بكل ما ينفع المخلوق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ونهى عن كل ما يضر المخلوق. ولذلك طاعة الله مصالحك الدينية والدنيوية واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر عباده بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك قال بعض العلماء من علامة الحج المبرور أن يكون الحاج في حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، يعني أن تحدث الحج، أن يحدث الحج تغيرا سلوكيا لدى الإنسان، طاعة وتقوى. ولذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لكن أن يرجع كما كيوم ولدته أمه ثم يعود ليدنس نفسه وعمله بأعمال مختلفة تغضب الله سبحانه وتعالى عليه، ليس هذا هو موضعها. فينبغي أن يكون الحج دافعا له للتوبة والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى، والتعلق المستمر بالله سبحانه وتعالى. فليست الحجة فرضا وانتهى، بل الحج بذاته مقوم للسلوك. ولذلك سبحان الله كثيرا ممن دخل الإسلام من غير المسلمين حينما يحج ويرى يتحرك قلبه، حينما يرى المشاعر ويرى الوقوف بعرفات ويرى هيبة الحج يتحرك بقلبه شيء عظيم من التوبة والإخلاص لله، ويكون حاله قبل الحج مختلفا عن حاله بعد الحج. ولذلك إن لم تكن الحجة دافعا لك أخي وأختي الحاجة إلى سلوك حسن وتقوى من الله سبحانه وتعالى، فراجع نفسك. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
0: أثر.
2: داخل كل حملة حج في شخص يكون قريب من الحجاج طوال رحلتهم، يوضح لهم طريقة أداء المناسك ويجيب على استفساراتهم ويساعدهم في فهم كل ما يتعلق بالحج، خصوصا مع اختلاف معرفة الحجاج بتفاصيل النسك وكثرة الأسئلة اللي يحتاج الحاج يعرف إجابتها بشكل صحيح وواضح. وهنا يجي دور المختص بالتوعية والإرشاد داخل الحملات، اللي يمتد دوره إلى الإجابة عن الأسئلة الشرعية بشكل عام وما يتعلق بالمناسك بشكل خاص، الأمر اللي يجعل رحلتهم أكثر سهولة وإطمئنان. فبنتعرف على طبيعة هذا العمل مع الدكتور أحمد البوعلي. يا هلا وسهلا فيك دكتور.
3: الله يحييكم ويا مرحبا بكم، حي الله من يسمعنا في هذه الحلقة المباركة.
2: دكتور، متى دوركم يبدأ في الإرشاد والمساعدة؟
3: البداية تكون قبل الحج بأيام، حيث بعد ما طبعا يصدر التصريح من وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة، يبدأ يتصلون من خلال الحجاج الذين التحقوا بالحملة، فيكون هناك في عدد من الأسئلة. وفي الحقيقة يعني هذه الأسئلة مهمة بالنسبة للحجاج، بحيث أننا يعني ننبه على أكثر الأمور الذي يخطئ فيها بعض الحجاج، خاصة حسب خبرتنا في الأعوام السابقة. إضافة أيضا لما يلتحق بالحملة ونكون في الطائرة، نبدأ في الطائرة أيضا، يكون هناك في شرح للمناسك وتوضيح للناس. أيضا الحملة تعمل لقاء عن طريق الزوم في الفترة الأخيرة، عبارة عن لقاء توعوي، وهذا اللقاء يكون فيه عدد من المحاضرات واللقاءات التي تبين للحجاج كل ما يتعلق بالنسك.
2: طب أنت دكتور تطرقت لموضوع الأسئلة اللي هي أسئلة الحجاج، وش أكثر الأسئلة اللي يسألونكم عنها؟
3: طبعا أكثر الأسئلة تختلف بين الرجال والنساء، لكن على سبيل المثال وبدأنا بموضوع النساء، موضوع يعني الحيض وكل ما يتعلق به، خاصة يتخوف الكثير أن يكون هناك فيه شيء يعني مع التعب والإرهاق، تتخوف المرأة أن يصيبها العذر. أيضا بالنسبة إلى يعني الرجال يتكلمون مثلا عن يوم التروية، يوم التروية هم شباب ونشيطين ومعهم نساء، هل نلتحق بالنساء ولا نجلس ونستمر إلى ما بعد نصف الليل حتى طلوع الفجر؟ أيضا من الأمور اللي يتم السؤال عنها قضية الطواف، الجمع بين الطواف، طواف الوداع وطواف الحج، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أيضا من الأسئلة التي يعني تكثر حقيقة هو بعد التحلل وبعد طواف الوداع، هل يجوز لنا أن نشتري بعض الأغراض ولا ما يجوز أن نشتري؟ يعني تقريبا هذه هي التي تدار حولها.
2: طيب وكيف توضحون للحاج يعني أحكام المناسك بطريقة تكون بسيطة سهلة واضحة؟
3: الحقيقة يعني الذي نعمد إليه كدعاة في الحملة، يعني ثلاثة ولا أربعة من الدعاة، يكون بيننا اجتماع ونتفق على بعض المسائل حتى لا يكون هناك في إشكال بالنسبة للحجاج، ونحاول قدر الإمكان أننا نبسط لغتنا ونيسر يعني حديثنا، بحيث أن نوصل المعلومة إلى أصحابها وإلى أربابها بطريقة صحيحة وشكل سليم. يعني وجدت خلال السنوات يعني الماضية بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع مجلس اللي هو الحج لتنسيق الأعمال هذه، وجدنا حقيقة هناك فيه جوانب من التنسيقية التي تكون بيننا تحقق كثير من المصالح. فنحن نحاول قدر الإمكان أن نسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضح في كل منسك من مناسكه، نوصله للناس بطريقة صحيحة وبشكل سليم.
2: طيب دكتور، أنت كمتطوع في الإرشاد الديني، إيش الصفات اللي ينبغي أن تتحلى فيها؟
3: أول شيء هذا عمل كلف به الإنسان، فيجب أن يكون عمله صالح ولوجهه خالص، ولا يبتغي به شيئا، لا يعني ما يبتغي شيء من هذا من حطام هذه الدنيا. كلما كانت الأعمال صالحة ولوجهه خالصة بارك الله في نفسك وفي ذاتك، وأنا أجد أن هذا العمل التطوعي هو من البركات التي يتحصل عليها الإنسان حقيقة، وهو سر من أسرار البركة يجدها في نفسه. نحن يعني نجد أنفسنا مع حجاج بيت الله، مع وفد الله، مع من ناداهم الله سبحانه وتعالى وأذن بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ونحن نرافق هؤلاء الناس في حلهم وترحالهم في كل الأوقات التي يكونون فيها. الجانب الثاني العلم، ثم العلم ثم العلم. يعني أنا أوصي نفسي وغيري أن لا نتحدث إلا بما يعلمه الإنسان، وإذا ما عرفه يحيل إلى زميله أو يحيل إلى الجهات يعني المعنية. والحمد لله اليوم منهج هيئة كبار العلماء واضح، ومنهج علماءنا واضح والله الحمد، والكتب متوفرة والمسائل منتشرة في الانترنت، يستطيع الإنسان من خلالها أنه يعني يرجع إلى الشيء الذي لا يعرفه، وبالتالي يرجع إليه ثم يحقق بإذن الله عز وجل يعني النتيجة الحقيقية. لكن ما يجب على أي داعية أنه يعني يفتي، إما أنه ظانا في الموضوع، لأن القضية قضية حج، ويعني هو توقيع عن الله سبحانه وتعالى وأنت تنقل هذه الفتوى، ينبغي أن تكون الفتوى واضحة وبينة وتكون مبنية على الدليل الصحيح. جانب آخر وهو أن في الحج يعني أن كثير من الحجاج يمكن يكون أول مرة يحج، يمر بمواقف، وهذه المواقف قد تكون أتعبته وأرهقته، ويحتاج من الداعي أن يعني يخفف عنه وأن يصبره، يعني يتكلم معه بطريقة يعني بسيطة وبشكل بسيط على أساس يوصل له المعلومة أيضا، ويحاول أن يخفف من المعاناة التي يمر فيها.
2: في بعضهم دكتور أصلا يكون متردد أو خايف أنه يغلط في النسك.
3: هذا صحيح، ولذلك دائما نحاول قدر الإمكان أن ننبه الحجاج قبل كل منسك من المناسك يكون هناك في درس. يعني على سبيل المثال إذا وصلنا يوم 7 علمناهم كل ما ينبغي أن يتم في الطائرة، وكذلك من خلال المحاضرات السابقة والرد على إجاباتهم. يوم 8 نعلمهم ماذا يجب أن يتم في يوم 8. يوم 9 أيضا قبل ما نتجه إلى عرفة لابد أن نشرح لهم ماذا يجب علينا أن نعمله في عرفة، وكذلك المبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك التوجه إلى منى أو إلى الحرم على أساس موضوع الطواف ما الطواف، وكذلك السعي لمن لم يسع. فيعني إحنا نحاول قدر الإمكان أننا نبلغ للناس، والحمد لله مما أبشر به أن الناس بدأت تعي بشكل أفضل وتحرص على دينها والمحافظة على أمور الشرعية والعناية بها.
2: بارك الله في جهودكم دكتور أحمد.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

قصة مشروع. في عيون الرعاية، الخدمات الصحية للحجاج. سبعة وعشرون ألف كادر طبي، 250 عيادة متنقلة، 15 مستشفى ميدانيا، أكثر من 15 مستشفى دائما في دائرة خدمة المشاعر. هذا ليس جيشا طبيا في زمن حرب، هذا ما نشرته المملكة في موسم حج 1446 للهجرة لخدمة ضيوف الرحمن. الحج تحد طبي فريد لا مثيل له في العالم. ملايين البشر من أكثر من 160 دولة، من مناخات متباينة وأعمار مختلفة، كثير منهم في مراحل متقدمة من العمر، يحملون أمراضا مزمنة، يصلون إلى منطقة تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة، ويمشون مسافات طويلة ويجهدون أنفسهم في مناسك متلاحقة. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة المنظومة الصحية الاستثنائية التي بنتها المملكة لحماية حياة ضيوف الرحمن. من الأوبئة التاريخية إلى الوقاية الشاملة، في القرن التاسع عشر الميلادي كان موسم الحج يرتبط ارتباطا مأساويا بتفشي الأوبئة. الكوليرا ضربت موسم الحج مرات عديدة، وتقدر الوفيات في بعض المواسم بعشرات الآلاف. الطاعون وصل عبر الحج إلى أرجاء العالم الإسلامي، وكانت منظمة الصحة العالمية في اجتماعاتها التأسيسية في منتصف القرن العشرين تتناول إجراءات الحج كبند محوري لمنع انتشار الأمراض. اليوم ومنذ عقود يعلن عن موسم الحج خالياً من تفشي الأوبئة، وهذا إنجاز حضاري وصحي بكل المقاييس. الاشتراطات الصحية التي تفرضها المملكة من التطعيمات الإلزامية إلى التوثيق الصحي قبل منح التأشيرة، حولت موسم الحج من خطر وبائي تاريخي إلى نموذج عالمي يستشهد به في الصحة العامة. المنظومة الصحية في أرقام. الرعاية الصحية في موسم الحج تبدأ من المطارات. فرق طبية في مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ترصد الحالات الصحية فور وصول الحجاج، وتحجب من يحمل أعراضا مقلقة قبل دخوله منظومة المشاعر. مستشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تجاوزت 2500 سرير في أوقات الذروة، يعمل طوال الساعة، ومستشفى ميناء التخصصي ومستشفى عرفات الميداني يوفران خدمات جراحية وعنايات مركزة داخل قلب المشاعر ذاتها، بحيث لا يضطر الحاج في حالة طارئة إلى الخروج من نطاق المناسك. 550 عيادة ثابتة ومتنقلة موزعة في أرجاء المشاعر والمخيمات، تعني أن الحاج لا يحتاج إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى رعاية أولية، وخطوط طوارئ تعمل ب14 لغة تتيح للحاج الأجنبي وصف حالته دون حاجز لغوي. طيران الأمل والإخلاء الطبي الجوي ينقل الحالات الحرجة من قلب المشاعر إلى مستشفيات مكة والمدينة وحتى الرياض في أدنى وقت ممكن، حتى في أيام الذروة حين تكون الطرق في أشد حالات الازدحام. الخطر الأول، الإجهاد الحراري.

ضربة الشمس والإجهاد الحراري كانا تاريخيا من أكثر أسباب الوفاة شيوعا في موسم الحج، حين يصل الحاج الإندلسي أو الإفريقي قادما من مناخ معتدل ليجد نفسه في حرارة تتجاوز 45 درجة، وهو يمشي مسافات طويلة وسط كثافة بشرية هائلة. الجسم يكون أمام اختبار حقيقي. المملكة واجهت هذا الخطر من زوايا متعددة: شبكات تضليل وضخ ماء مبرد في الفضاءات المفتوحة على طول مسارات الحجاج، محطات مياه في كل موقع رئيسي بمعدل وصفه المختصون بالأعلى في أي فعالية جماهيرية في العالم، وبروكولات تنبيه مبكر تصدرها وزارة الصحة حين ترتفع درجات الحرارة. لجنة الصحة المركزية للحج تصدر يوميا خلال الموسم نشرة صحية تتضمن توصيات للحجاج بناء على توقعات الطقس والكثافة المتوقعة في المشاعر، وهي نشرة توزع عبر تطبيق نسك وتبث في المخيمات.

التقنية في خدمة الحاج ومبادرة طريق مكة. التحول الرقمي وصل إلى المنظومة الصحية بقوة. روبوتات طبية مساعدة تنقل الأدوية والمستلزمات إلى مواقع يصعب الوصول إليها بالسيارات وسط الحشود. ومنصات رقمية تتابع أعداد الحالات في كل منشأة وتوجه المسعفين نحو مناطق الطلب العالي قبل تفاقم الحاجة. سلامة الغذاء ملف صحي بالغ الأهمية. سلامة الغذاء ملف صحي بالغ الأهمية في موسم يقدم فيه الطعام لملايين الحجاج في مخيمات ميناء ومطاعم المشاعر. المملكة تشغل مطابخ مركزية خاضعة لرقابة صارمة من الجهات الصحية وسلسلة تبريد متكاملة لضمان وصول الطعام آمناً، وفرق التفتيش الصحي تعمل بشكل مكثف خلال موسم الحج للحد من أي خطر وبائي غذائي. مبادرة طريق مكة التي تقدمها المملكة لحجاج 8 دول من بينها إندونيسيا، ماليزيا، باكستان ونيجيريا، تبدأ الرعاية الصحية فيها قبل المغادرة. تسجيل البيانات الصحية للحاج في بلده وربطها بالمنظومة الطبية السعودية. يصل الحاج ومعلوماته الصحية قد سبقته. منظمة الصحة العالمية أشادت بتقييمها لموسم حج 2025 بكفاءة القطاع الصحي السعودي، مؤكدة أن الحج بات نموذجا قابلا للتطبيق في إدارة الفعاليات الضخمة صحيا على المستوى الدولي. حين يقف الحاج في عرفة أو يرمي الجمرات، ثمة الآلاف خلف الستارة يعملون بلا توقف كي يعود سالما إلى بيته. هذا هو الحج الحقيقي الذي لا تراه الكاميرات. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قصة مشروع.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثا. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين. مستمعينا، في كل موسم حج تتكامل الجهود وتتسابق القطاعات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن في مشهد يعكس عناية المملكة وحرصها الكبير على أن يؤدي الحاج نسكه بكل يسر وطمأنينة. ومن بين هذه الجهود المباركة تبرز أعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تعمل ميدانيا وتنظيميا ودعويا لتجهيز المساجد والمواقيت ومواقع استقبال الحجاج، إلى جانب تقديم الرسائل الإرشادية والتوعوية بعدة لغات، بما يسهم في صناعة تجربة إيمانية مريحة وآمنة للحاج منذ لحظة وصوله وحتى أداء مناسكه. وفي منطقة مكة المكرمة تحديدا تتضاعف المسؤولية بحكم المكانة العظيمة للمشاعر المقدسة وكثافة الحشود، ما يتطلب جاهزية عالية ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، سواء في المنافذ أو المساجد أو مواقع الخدمات المساندة. وللحديث مستمعين أكثر عن استعدادات الوزارة هذا العام والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن في منطقة مكة المكرمة، نسعد أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور سالم الخامري، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. مرحبا دكتور سالم، حياك الله.
1: الله يحييك ويسلمك، وفرصة طيبة للمشاركة معكم في هذا اللقاء المبارك، وأيضا تسليط الضوء على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن جهود الدولة المباركة في خدمة الحجاج والزوار لحج هذا العام.
0: نعم دكتور، يعني قبل أن نبدأ في محاورنا بشكل أكبر وكمدخل الحديث، يعني نتحدث عن الاستعدادات التشغيلية وجاهزية المواقع، مواقع استقبال الحجاج، وأبرز الخطط التي عملتم عليها خلال الأيام الماضية.
1: نعم، حقيقة ما نلمسه اليوم من منظومة خدمات متكاملة في المشاعر المقدسة وأيضا جوامع ومساجد العاصمة المقدسة هو لا شك نتاج ثمرة العناية البالغة والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة يدها الله لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم حتى يؤدوا هذا النسك بكل يسر وطمأنينة. نحن في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبمتابعة وتوجيهات مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، نترجم هذه الرعاية الملكية الكريمة إلى واقع ميداني ملموس عبر منظومة متكاملة من التجهيزات ومن أيضا المشروعات النوعية والخدمات التوعوية التي تواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله تعالى، حتى يؤدي الحجاج نسكهم إن شاء الله تعالى بكل يسر وأمان واطمئنان. بالحمد لله عز وجل، وزارة الشؤون الإسلامية عملت على تجهيز جميع المساجد المشاعر المقدسة، فمساجد المشاعر المقدسة مسجد نمرة، مسجد الخيف، مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، مسجد حجاج البر بمنى، تعتبر هذه المساجد مجهزة جاهزية كاملة من حيث أعمال الصيانة والتشغيل، من حيث النظافة، من حيث تجهيز أنظمة التكييف الصوتيات وأيضا الإنارة ووسائل السلامة. كذلك عملت الوزارة على تهيئة مساجد العاصمة المقدسة. لدينا في مكة المكرمة أكثر من 2300 جامع ومسجد، منها 1650 جامع ومسجد في داخل حد الحرم. كل هذه المساجد تخدم الزوار وتخدم الحجاج والمعتمرين، وتم الحمد لله تكليف عدد كبير من فرق الصيانة الميدانية، ونفذ الحمد لله إلى تاريخ اليوم أكثر من 20,000 زيارة ميدانية من قبل المراقبين، من قبل أيضا فرق الصيانة، رصد أيضا احتياجات المساجد والجوامع ومصليات النساء، التأكد من سلامة الأنظمة التشغيلية، جاهزية أيضا مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة. كل هذه الحمد لله تم

0: جميل. يعني كل هذه الأعمال الميدانية فعلا يعني جهود تشكرون عليها، لكن يعني إذا سمحت لي دكتور أتحدث عن جانب آخر، وهو جانب البرنامج أو الخطة فيما يتعلق بجهود الوزارة في استقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبحرية، والخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لهم منذ لحظة الوصول عبر هذه المنافذ وحتى يصلون إلى المشاعر المقدسة.
1: الوزارة تبدأ أعمالها في وقت مبكر وبخطط أيضا معتمدة ومحكمة لاستقبال الحجاج من حين وصولهم من عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. يتم الحمد لله تكليف العدد من الموظفين والموظفات لاستقبال الحجاج، وأيضا في ميناء جدة الإسلامي، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، في مطار الطائف الدولي أيضا، إلى جانب مساجد المواقيت يتواجد فيها عدد كبير من الدعاة ومن المترجمين ومن أيضا الموظفين. شملت الجهود تجهيز المواقع، تكثيف الفرق الميدانية، توفير أيضا المواد التوعوية والإرشادية، بما يضمن إن شاء الله تعالى انسيابية الخدمات منذ لحظة وصولهم إلى مكة إلى مغادرتهم بمشيئة الله عز وجل. فالوزارة تبذل جهود نوعية في استقبال الحجاج القادمين عبر هذه المنافذ، وتم تزويد المواقع هذه بالشاشات والأجهزة الإلكترونية هو كل ما يحتاجون إليه، وأيضا خدمة الواي فاي التي يستطيع من خلالها الحجاج تحميل الكتب والمواد التوعوية عن طريق هذه الخدمات المقدمة لهم.
0: جميل دكتور، يعني كل موسم حج نسمع ما شاء الله يعني بمبادرات جديدة أو خطط خدمية جديدة لضيوف الرحمن. هذا العام سمعنا بمبادرة بشائر الوصول، إذا يعني تعرفنا وتعرف المستمع الكريم بهذه المبادرة، مبادرة بشائر الوصول وأهدافها وآلية تنفيذها على أرض الواقع.
1: نعم، هذه ضمن المبادرات التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة. هذه المبادرة تم تنفيذها عبر المنافذ الجوية في مطار الطائف وفي مطار الملك عبد العزيز، وأيضا في محطة القطار في مكة المكرمة، وبحمد الله عز وفي ميناء جدة الإسلامي. هذه المبادرة تعكس حقيقة يعني جهود الوزارة في استقبال الحجاج والترحيب بهم وتقديم الهدايا النوعية لهم من إصدارات الوزارة والورود كذلك. يقوم على هذه المبادرة عدد من الموظفين والموظفات، وكذلك تم فتح فرص التطوع لاستقبال الحجاج واستقبالهم بالورد واستقبالهم أيضا بما يحتاجون إليه من هدايا مطبوعات الوزارة. بحمد الله كان لها صدى كبير وأيضا انشراح وابتهاج من قبل الحجاج عندما كان استقبالهم في هذه المواقع.
0: نعم دكتور، المتابعة الميدانية، الجولات التفقدية للمشاعر المقدسة، أعتقد بأنها من الأعمال المهمة جدا خصوصا في موسم الحج. كيف تعملون مع زملائكم في الوزارة الذين يعملون في منطقة مكة المكرمة بشكل عام، وهم يستقبلون الحجاج ويعملون ليل نهار على تقديم الخدمات الميدانية لهم، من خلال أيضا توزيع العمل وتكليف المسؤولين بجولات تفقدية في المشاعر المقدسة في منطقة مكة المكرمة بشكل عام، حتى يتم ضمان تقديم الخدمة والتسهيل وتجربة الحاج تكون يعني على أعلى مستوى؟
1: بحمد الله عز وجل، خطة فرع الوزارة خطة معتمدة من معالي الوزير حفظه الله تعالى، وقسمت الخطة على عدد من اللجان العاملة سواء في فرع الوزارة أو في المواقع المختلفة في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة أو في محافظة جدة ومحافظة الطائف، وفي أيضا المحافظات التي يكون فيها المواقيت مثل محافظة الليث وأيضا محافظة الرابغ. ميقات الجحفة هناك، يتم الحمد لله تكليف اللجان بالعمل من حين ابتداء الخطة والموافقة عليها في تاريخ

0: واحد 11 يتم الحمد لله مباشرة جميع اللجان لأعمالها، تكليف عدد من الدعاه في مساجد المواقيت لإلقاء الكلمات، إلقاء الدروس، إلقاء المحاضرات، إجابة السائل. يتم أيضا تكليف الأئمة ومتابعتهم للقيام بإلقاء الدروس وأداء الصلوات في هذه المساجد. في مساجد الحجوزات كذلك تم تكليف فرق فنية وفرق ميدانية لاستقبال الحجاج في مساجد حجوزات السيارات على مداخل مكة المكرمة، والمساجد مفتوحة على مدار الساعة. كذلك فرق ميدانية للمساجد الكبرى ومساجد المنطقة المركزية للوقوف على الجاهزية واستقبال أيضا البلاغات ومعالجة أي معوقات قد يواجهونها في الميدان. يتم الحمد لله التعامل معها بشكل عاجل وسريع. فرق أيضا ولجان في مساجد المشاعر المقدسة، في مسجد نمرة عدد من الموظفين والموظفات من المهندسين والفنيين ومن أيضا المراقبين والمراقبات يعملون للجاهزية التامة من خلال مهام مسندة لهم في كذلك مساجد المشاعر المقدسة. يساندهم أيضا فرق تقنية تعمل على متابعة الشاشات الإلكترونية، متابعة البث، خدمة الواي فاي، التحقق منها. والحمد لله دلالة الحجاج على كيفية استخدام هذه البرامج وهذه التقنيات حتى يستفيدوا من هذه الخدمات التي تقدم لهم. الفرع الوزارة يعمل جنبا إلى جنب مع زملائنا المكلفين أيضا من خارج فرع مكة، يقومون الحمد لله بأدوار ومتابعات مكثفة جدا لاستقبال الحجاج والعمل إن شاء الله تعالى على أكمل وجه.
1: على جانب التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية دكتور سالم، يعني كما تحدثتم شاهدنا الوزارة فعلت هذه الخدمات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي واستفادت منها الوزارة وغيرها من الوزارات الحكومية حقيقة في مواسم الحج الماضية. يعني إلى أي مدى سيتم تفعيل هذه الوسائل الحديثة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مساعدة الكوادر البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟
0: نعم، أولا في هذا العام الحمد لله وامتداد أيضا للأعوام الماضية كان للوزارة عدد كبير من المبادرات النوعية والمبادرات المهمة التي تخدم الحجاج. من أهم هذه المبادرات حقيقة مبادرات تطويرية لمشاريع قائمة أو امتداد لها نفذت هذا العام. من أهم هذه المشاريع استكمال مشاريع خفض الحمل الحراري مثل الساحات الخلفية لمسجد نمرة، استكمال مشاريع المظلات، تلطيف الهواء بساحات المساجد. السنة هذه تم إطلاق مشاريع وهي امتداد أيضا لمشاريع في العام الماضي، إطلاق مشروع سقيا الحجاج بمسجد الخيف وحجاج البر بمشعر منى بالشراكة مع القطاع غير الربحي. هذا المشروع في 3 مساجد بطاقة استيعابية تتجاوز 123 ألف حاج في الساعة الواحدة، واللي هو مشروع سقي الماء. في أيضا من المبادرات النوعية والمشاركات تكليف أكثر من 1822 داعية و220 مترجم لخدمة الحجاج. الوزارة رصدت وعدد من المطبوعات النوعية والتي تخدم الحجاج، مطبوعات تتعلق بأحكام الحج والمناسك، أكثر من 1,400,000 مادة توعوية ب27 لغة عالمية. الشاشات والإلكترونية والتحول الرقمي، الاتصال الحمد لله كما ذكرت، توفير خدمة الواي فاي المجانية في جميع مواقع وجود الحجاج في مساجد المواقيت، مساجد الحل، مسجد أم المؤمنين عائشة في التنعيم، مسجد الجعرانة. أيضا توفير أجهزة اتصال المرئي للفتاوى الشرعية بكافة المنافذ الحدودية وصالات استقبال الحجاج ومساجد المواقيت ومناطق منطقة المشاعر المقدسة. الوزارة كذلك لديها من المبادرات توظيف الشاشات والمنصات الذكية، الشاشات التفاعلية بتطبيق رشد الذي يحوي العديد من الخدمات الإلكترونية.

0: ومنها المكتبة الإلكترونية كبائن توعوية إسلامية لاستقبال الحجاج والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، تقنية التعليم ثلاثي الأبعاد، والمصحف كذلك الذي يعني في هذه التطبيقات يستطيع الحاج أن يقرأ من المصحف عبر هذه التطبيقات وغيرها من وسائل التواصل التعليمية. أيضا من التطبيقات الذكية كما ذكرت تطبيق رشد لتقديم خدمات إرشادية وخدمات توعوية متكاملة
1: بأكثر من لغة
0: ومتعددة.
1: دكتور؟
0: نعم صحيح، بأكثر من لغة، أكثر من 27 لغة.
1: نعم.
0: من الأعمال والمبادرات أيضا بث أكثر من 120 مليون رسالة نصية بلغات عالمية على هواتف الحجاج عبر شبكات الاتصالات، ولتوعيتهم وتبصيرهم بأحكام المناسك والتعليمات الخاصة بالحج. الجهود كبيرة جدا الحمد لله، وعند مغادرتهم إن شاء الله تنتظرهم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكثر من 2 مليون نسخة من المصحف الشريف وترجمات معانيه بأكثر من 80 لغة عالمية، سوف إن شاء الله تقدم كهدية من خادم الحرمين حفظه الله تعالى
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، جهود موفقة تشكرون عليها لخدمة ضيوف الرحمن. الدكتور سالم الخامري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، ومن التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

0: ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور.
1: الله أكبر الله أكبر.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حياً على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. من المتداول بين الناس إذا تأخر أحد في أداء مهمة معينة يقولوا له إيش بتسوي؟ بتخترع ذرة؟ لأنه شائع إن الذرة من أصعب الاختراعات، لكن الأمر اختلف مع تطور الحياة حولنا، حيث لقي تخصص الهندسة النووية إقبال من الدارسين في هذا العلم. يعد هذا التخصص أحد أحدث التخصصات الهندسية والمهمة، حيث أن الطاقة النووية السلمية تضمن لنا عالماً أخضر وأكثر سلاماً.
2: أنا طالب ماهر فؤاد نصر الدين، طالب في جامعة الملك عبد العزيز، تخصص هندسة نووية. الطاقة النووية هي الطاقة الناتجة عن انشطار أو اندماج المواد في المفاعلات النووية المعروفة، وليس كل مادة يمكن أن نشطرها أو ندمجها، فكل مادة بحسب خصائصها يمكن أننا نستخرج الطاقة منها بطريقة معينة. تخصص الهندسة النووية بشكل عام هو تخصص يهتم دراسة النواة وحركتها وعمرها وتصرفاتها وجميع الخصائص الممكنة تكون في النواة، ونتعلم كيف ممكن نتعامل معها طبيا أو وقاية من الإشعاع اللي الصادر منها، أو أن نستخرج الطاقة منها. تندرج تحتها ثلاث تخصصات، هذا في جامعة الملك عبد العزيز، وهي هندسة نووية طبية وهندسة نووية وقائية والهندسة النووية العامة اللي تهتم بالمفاعلات النووية واستخراج الطاقة من النواة. من أهم المهارات اللي يجب توفرها في طالب الهندسة النووية هي أن يكون الطالب واسع الخيال شوية، كله بيتكلم عن أشياء متناهية الصغر، وعشان نعرف نتعامل معها لازم نتخيل جزء بسيط منها. غير كذا لازم يكون في حب عظيم للفيزياء، ممكن يكون هذا شيء غريب للبعض، لأنه إذا ذكرت الهندسة النووية البعض يذكر أن الكيمياء هي جزء كبير منها، ولكن الفيزياء هي الجزء الأهم والأكبر في هذا التخصص. التخصصات والمواد اللي لازم يتعلمها الطالب ويكون على دراية واسعة منها، مثل المواد وهي خارج عن التخصص هندسة النووية وهي مادة الثيرمو أو الميكانيكا الحرارية. هذه مادة جدا مهمة إن يتعلمها طالب الهندسة النووية. ليش؟ لأنه المفاعل النووي يصدر حرارة عالية جدا، فلازم نتعلم كيف نتعامل مع الحرارة. وأيضا مادة الفلويد ميكانيكس أو حركة الموائع الميكانيكية مادة جدا مهمة برضو نتعلمها كطلاب هندسة نووية، وأيضا مواد أخرى كعلم المواد وإلى آخر طبعا الرياضيات بجميع فروعها المتخصصة في الهندسة. والله يختلف التدريب حسب التخصص طبعا، فإذا كان الطالب تخصصه زي ما ذكرنا هندسة نووية عامة أو الطاقة، ويكون المكان الأنسب له للتدريب المفاعلات النووية، أو إذا كان هناك محاكي للمفاعل يقدر منه الطالب أن يتخيل بشكل ممتاز جدا وكبير جدا مفاعله وطريقة عمله وتشغيله وإجراءات السلامة فيه. وإذا كان الطالب بتخصص هندسة نووية طبية بالتأكيد سيكون التدريب في المستشفى. من الوظائف المسمات الوظيفية يمكن الطالب الهندسة النووية التحق بها بعد التخرج، ممكن في بداية أنه يعمل في عدة أماكن منها المفاعلات النووية والمستشفيات، ويكون ممكن يستقل في معامل مهندس معامل، أو أن يكون وظيفة كاشف مناطق طبيعية. الهندسة النووية في جامعة الملك عبد العزيز معتمدة من هيئة المهندسين السعودية، يعني من أهم الجهات اللي الآن تطرأ على البال بصراحة هي جهة هيئة المهندسين السعودية. من بعد تخرجه هي في نوع من الشهادات تعتبر كدورة، وهي دورة RSO جدا مهمة لكل مهندس نووي مستقبل إن شاء الله.
1: ركزت المملكة العربية السعودية على تنمية قطاع الطاقة، حيث بدأت العديد من الاستثمارات الضخمة تؤتي ثمارها، وتعتبر مبادرات المملكة في مجال الطاقة المتجددة استثماراً مهماً لأنجز التطورات في قطاع الطاقة وفقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
0: معكم المهندس ريان الأهدل، خريج بكالوريوس تخصص هندسة وتحليل المفاعلات النووية في تخصص الطاقة. الطاقة النووية أو الهندسة النووية أو التطبيقات أو هذا العلم متواجد في حياتنا بشكل يومي. عندنا مثلا الأشعة اللي في المستشفيات زي الأشعة السينية والإكس راي، الطب النووي والرنين المغناطيسي، هذه تطبيقات هذه موجودة بشكل يومي موجودة في حياتنا. المهارات الواجب توفرها في شخص حاب يدخل مجال الهندسة النووية سواء كباحث أو كمهندس في جهة معينة أو أكاديمي. طيب التخصص بشكل عام هو يحتاج مهارات زي التخصصات الهندسية المعتادة زي التفكير التحليلي أو الاستنتاجي أو التفكير الناقد. أيضا لابد يكون الشخص عنده مهارات أو الرغبة في تطوير مهارات مثلا زي الرياضيات أو الفيزياء. نجي عند نقاط مهمة بحين تكون تحتاج أنك تركز عليها كمهندس نووي. مثلا أولا لابد أنك تطور وتركز على مهارات بحثية، لأنه التخصص بيعتمد بشكل كبير على تكوين المفاهيم عندك بشكل أساسي. عندنا مفاهيم نظرية وعندنا مهارات مثلا تحتاج أنك تكتسبها، ولكن لابد يكون عندك فهم كويس إحنا نسميه الكونسبت أو المبادئ العلمية، أنك تعرف مثلا كيف بتحدث هذه العمليات بشكل رياضي، هذا شيء أكيد، ولكن أيضا تقدر تتخيل وتتصور كيف هذه الأحداث والمفاهيم بتتكون، فلابد يكون في نقول مخيلة شوية في الموضوع. وأيضا لابد تركز على أنه يكون عندك مهارة البحث عن المعلومة، لأنه أغلب المصادر في التخصص مثلا أغلبها باللغة الإنجليزية. الشهادات اللي لابد تكون عند المهندس النووي، أغلب الملتحقين بسوق العمل بيبدأوا بدرجة البكالوريوس سواء في الهندسة النووية أو حتى البعض مثلا في هندسة ميكانيكية، لأن الهندسة

0: هي أساس فرع من الهندسة الميكانيكية وتركزت في مفاهيم الطاقة ومبادئ الطاقة. لكن بشكل عام درجة البكالوريوس هي البداية الأولية للدخول في سوق العمل، ويقدر يتنقل في المجال ويرتقي في السلم الوظيفي فيها. ولكن الشيء الرئيسي اللي أنت تحتاجه لابد يكون عندك رغبة في التعلم والتطوير المستمر، لأنه في تحديثات وأشياء يومية بتحدث في المجال حول العالم، أو أبديتس مفاهيم علمية أو اكتشافات جديدة. الدورات موجودة متاحة بشكل كبير، مثلا على موقع الوكالة الدولية للطاقة البرية اللي هي مرجع أغلب المهتمين في هذا المجال الـ IAEA، فيها دورات كثيرة في تخصصات الطاقة النووية أو الطب النووي أو الفيزياء الطبية أو إلى آخره، كثير من المجالات هذه. ما في كثير متخصصين في المجال، فأي شخص بيطور نفسه أو بيحصل على درجات علمية عالية فبالتالي بيزيد الطلب عليه، فبالتالي تمكن أنه يوصل لأماكن أعلى أو يشارك في مشاريع أكثر وأكثر ويساهم أكثر بشكل أكبر في المجال ويبرز فيه بشكل جيد. مو شرط أنه مثلا توصل والله للدكتوراه إلى آخره، ولكن الدورات الشهادات في كثير من المعاهد أو حتى نسميها المدارس الصيفية حول العالم بيقدموا دورات في فترات الصيف، وبعضها حتى بشكل مجاني تحضر 10 أيام أو 15 يوم، وأحيانا حتى بيدخلك بعض المفاعلات التدريبية بحيث أنك تشوف بعض الدراسات والتجارب اللي تحصل، كلها تنمي المهارات اللي عندك وتساعدك أكثر أنك تتميز في المجال. المجالات اللي موجودة الأغلب من الزملاء يعني اشتغلوا في عدة جهات، سواء إما هيئات حكومية أو شركات استشارية أو شركات كبرى يعني موجودة، سواء هل هم بيطبقوا المفاهيم اللي هي في الهندسة النووية بشكل مباشر أو بيطبقوا المهارات الهندسية اللي عندهم. يعني في مجالات مثلا بعض الشركات بيحتاجوا تطبيقات الهندسة النووية في البيئة، مثلا في شيء احنا بنسميه الـ NDT او الـ Non-Destructive Testing اللي هي الاختبارات الغير إتلافية، مثلا انابيب البترول كيف مثلا هي تحت الارض احنا نشيك هل فيها كسور، هل فيها تسريب، هل فيها امتدادات بدون ما نحفر او نضطر نفك الانابيب او نكسرها، فبالتالي تقلل التكلفة. فتحتاج شخص يكون مثلا موجود في هذا المجال او يفهم في الهندسة النووية بحيث انه يطبق هذه المفاهيم ويستخدم العناصر المشعة بشكل سليم وآمن ويدرب ويعلم الناس اللي حوالينه. إذا أنت مهتم في المجال الصحي عندك الطب النووي أو العلاج النووي أو العلاج الإشعاعي نسميه الأشعاعات التشخيصية، هذا مجال صحي للي حابين مثلا المجال الصحي أو الطبي أيضا يستخدم فيها. أيضا أخصائي الحماية من الإشعاع بعض المنشآت أو المصانع، مثلا مصانع الزيوت، مصانع الأوراق، مصانع البلاستيك، بيستخدموا عناصر مشعة بحيث أنهم يقيسوا مثلا سمك البلاستيك أو الورق اللي بنتجوها، يحتاجوا شخص يتعامل مع المواد المشعة ويستخدم العناصر بشكل الآمن. وأيضا الشركات الاستشارية من ناحية الطاقة يحتاج شخص يكون فاهم في مجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة بشكل عام بحيث أنه يدي استشارات أو توصيات للسوق.
1: سعيا إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤية المملكة الطموحة 2030 ووفقاً للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية، مما يجعل الطاقة الذرية جزءاً من منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ويعزز دور المملكة بوصفها دولة رائدة وفعالة في مجال الطاقة. وقد تمثل صدور الأمر السامي القاضي بإنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة بهدف دخول المملكة العربية السعودية للمجال النووي السلمي، حيث ستوفر الطاقة النووية للمملكة فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة. تحرص المملكة على تحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارتها وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين وتوفير خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع والابتكار، وستساهم أيضاً في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الدولة، مما سيضمن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة. وبهذا لم تعد الذرة من الأمور التي يستصعبها الشعب السعودي. نلقاكم في لقاء آخر وتخصصات أخرى تخدم الرؤية. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد.

0: إخراج رهف المطيري.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. في مشهد تتسارع فيه الخطى نحو بناء اقتصاد متنوع، تبرز الصناعة كأحد أعمدة التحول في المملكة العربية السعودية، مدعومة برؤية طموحة واستثمارات نوعية ومبادرات تعزز الحضور السعودي في المحافل الدولية. وفي هذا السياق تستعد الرياض لاستضافة مؤتمرات عدة، من ضمنها مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي 2026 الذي يجمع نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لبحث مستقبل القطاع الصناعي وتبادل الخبرات والتجارب. من بين هذه المشاركات يبرز الحضور السعودي بتمثيل نوعي، حيث تم اختيار الأستاذة ندى العمودي متحدثة في هذا المؤتمر في خطوة تعكس الكفاءة الوطنية وتعزز حضور المرأة السعودية في المشهد الصناعي الدولي. في حلقة اليوم من أبعاد نسلط الضوء على هذا الحدث ونتعرف على تفاصيل المشاركة السعودية فيه. أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذة ندى العمودي المتحدثة السعودية في هذا المؤتمر، حياك الله.
4: أهلا فيكم، حياكم الله، شكرا على هذه الاستضافة.
0: حياك الله أستاذة ندى. بداية نبارك لك اختيارك كمتحدثة في مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي 2026، ودعيني أسألك ماذا يمثل لك هذا الاختيار على المستوى المهني؟
4: الله يبارك فيكم. بالصراحة هذا الاختيار يمثل لي فخر كبير، ليس فقط على المستوى الشخصي، لكن أيضا كوني أمثل المرأة السعودية في قطاع صناعي مهم، أشوفه بخطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية، ويحملني أكيد مسؤولية أني أقدم محتوى يليق بهذا الحدث. وأيضا هو امتداد للدعم الكبير اللي نشوفه اليوم في المملكة للكفاءات النسائية في مختلف القطاعات.
0: جميل، كيف تقرأين أهمية مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي وأيضا إقامته في المملكة العربية السعودية؟ له أهمية بالغة، وما الذي يميز نسخة هذا العام التي تقام في الرياض؟
4: مؤتمر أسبوع الصناعة يعتبر من أهم المنصات الصناعية في المنطقة، لأنه يجمع بين صناع القرار والخبراء والتقنيين في مكان واحد. صحيح أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي كانت حاضرة أيضا في النسخ السابقة، لكن اللي يميز نسخة هذا العام هو الطرح الأكثر تخصصاً وارتباطاً بالتطبيقات الصناعية المباشرة، خصوصاً في مجالات مثل اللوجستيات الذكية والتغليف المتقدم، وهذا يعكس نضج أكبر في النقاش وانتقاله من مستوى المفاهيم إلى مستوى التنفيذ.
0: جميل، هنا أيضاً سيكون هنالك أيضاً بصمة أكيد، يعني استضافة الرياض لهذا المؤتمر بلا شك أنه سيكون لها يعني أثر واضح.
4: أكيد.
0: جميل، المملكة حاضرة بقوة في هذا الحدث، كيف تصفين مستوى الحضور السعودي وأيضا ما هي الرسالة التي يحملها هذا التواجد؟
4: مثل ما تفضلت، كون المؤتمر يقام في الرياض وتنظمه جهات وطنية مثل شركة معارض الرياض، هذا بحد ذاته يعكس حضور سعودي محوري في الحدث، إضافة إلى أن كثير من محاور النقاش مرتبطة مباشرة بتطوير الصناعة داخل المملكة، وهذا أيضا يعزز من دور الجهات المحلية في قيادة هذا الحوار، ويعكس مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم في المنطقة.
0: بما أنك تتحدث عن قضية محاور يعني النقاش أو أبرز محاور النقاش، خلينا نتحدث عنها الآن. ما هي أبرز المحاور التي سيتم تناولها خلال مشاركتك أنت شخصيا كمتحدثة، والرسائل التي يعني تسعين لإيصالها؟
4: في الواقع مشاركتي تركز على جانب مهم في الصناعة، وهو كيف ممكن أن يكون التغليف عنصر استراتيجي في حماية المنتجات الصناعية خاصة من التلوث. في دراستي أنا ركزت على الشحوم الصناعية

0: وناقشت كيف أن اختيار مواد التغليف والتقنيات المستخدمة يساهم بشكل كبير جداً في تحسين الجودة وتقليل الأعطال. وذكرت أيضاً عن دور التقنيات الحديثة مثل الحساسات وإنترنت الأشياء في مراقبة ظروف النقل والتخزين بحيث ننتقل من الحلول التقليدية إلى حلول أكثر ذكاء وكفاءة. فالفكرة الأساسية اليوم هي أن التغليف لم يعد مجرد وعاء، بل أصبح جزء من منظومة الجودة والاعتمادية في الصناعة.
1: جميل. طيب أستاذ ندى، كيف ينسجم هذا المؤتمر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته عالميا؟
0: نعم، في الواقع هذا المؤتمر ميزة أنه ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية 2030، خاصة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي. فإحنا اليوم نشوف تركيز كبير على التوطين ونقل المعرفة ورفع التنافسية عالميا، وهذا بالضبط اللي ناقشه المؤتمر من خلال محاوره. المملكة اليوم ما تكتفي بالاستهلاك فقط، بل تتجه للإنتاج والتصدير، وهذا التحول واضح في مثل هذه الفعاليات.
1: جميل، اسمحي لي أطلع الفاصل قصير وبعدها أرجع أكمل معك الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، وهذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ندى العمودي المتحدثة السعودية في هذا المؤتمر. مرحبا بك من جديد أستاذة ندى.
0: أهلا، حياكم الله.
1: الله يحييك. خليني برجع يعني بشكل شخصي، أنت اختيارك كمتحدثة يعكس أكيد حضور المرأة السعودية في القطاع الصناعي، كيف يعني ترين هذا التحول وما الذي تغير في السنوات الأخيرة؟
0: بالفعل اختيار المرأة السعودية كمتحدثة في مؤتمر صناعي بهذا الحجم يعكس التحول الكبير اللي شاهدناه في السنوات الأخيرة. اليوم اللي تغير بشكل واضح هو حجم الفرص المتاحة للمرأة سواء في التخصصات الصناعية أو في المناصب القيادية، وهذا طبعا أتى نتيجة دعم كبير من القيادة ضمن رؤية 2030. كذلك تغير مستوى التمكين نفسه لم يعد يقتصر على المشاركة فقط، بل أصبح في ثقة حقيقية بكفاءة المرأة وإشرافها في اتخاذ القرار وفي تمثيل المملكة في محافل دولية. أيضا نشوف اليوم حضور المرأة في مجالات متنوعة مثل التصنيع وسلاسل الإمداد والتقنيات الصناعية، وهي مجالات كانت سابقا محدودة جدا. أنا اليوم أشوف نفسي جزء من هذا التحول، وهذا يعطيني دافع أكبر أني أقدم إضافة حقيقية وأمثل هذا التغيير بشكل مشرف.
1: نعم، من خلال خبرتك أستاذة ندى، ما هي أبرز الفرص التي يتيحها القطاع الصناعي اليوم في المملكة، وأيضا أبرز التحديات التي ما زالت قائمة؟
0: الفرص اليوم كبيرة جدا، خاصة مع الدعم الحكومي والاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. عندنا فرص في التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية وحتى في الابتكار الصناعي. أما التحديات فهي غالبا مرتبطة بتأهيل الكوادر وتسريع تبني هذه التقنيات، لكن هذه تحديات طبيعية في أي مرحلة تحول، وأكيد أن هي وقت معين ستزال بحول الله تعالى.
1: نعم. أيضا يعني كيف من الممكن الاستفادة من مثل هذه المؤتمرات في نقل المعرفة وتوطين الخبرات داخل السوق السعودي؟
0: صراحة هذا السؤال جدا مهم، وخليني أشارك معك تجربتي الشخصية في هذا التحول. ظهوري لمعرض التحول الصناعي الرقمي في عام 2025 كان نقطة تحول كبيرة جدا بالنسبة لي على أكثر من مستوى. أولا على المستوى الأكاديمي ساعدني أفهم توجهات الصناعة بشكل أوضح محليا وعالميا، وهذا الشيء خلاني أتجه لدراسة ماجستير التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. هذا على المستوى الأكاديمي. على المستوى التطبيقي استفدت من أفضل الممارسات اللي كانت معروضة ذاك الوقت، وقدرت أنقلها كأفكار واقتراحات داخل بيئة عملي. ثالثا على المستوى المعرفي تعلمت أشياء جديدة لم أكن على اطلاع عليها سابقا. وعلى مستوى العلاقات المهنية قدرت أبني شبكة علاقات مهنية دولية على مستوى أوسع. فبالتالي الاستفادة الحقيقية تكون لما نحول حضورنا في هذه المؤتمرات إلى تعلم وتطبيق وبناء علاقات مهنية، مو مجرد حضور فقط.
1: نعم، إيش الأثر اللي ممكن يعود للمملكة العربية السعودية في مثل هذا التمثيل في المؤتمرات الخارجية؟
0: صراحة السؤال هذا جدا عميق جدا مهم، وهذه واحدة من الأشياء اللي أنا حريصة إن الآن بجهز لها، مع إن المؤتمر يعني لسه قدامي وقت، وأنا حاليا بشتغل على هذه النقطة، إني أنا إيش أفضل الممارسات اللي موجودة هنا

0: لتجمع دولي أوروبي برعاية جهتين كبيرة، جهة الجمعية الأمريكية للجودة وأيضا المعهد التقني للإلكترونيات وجهتين جدا كبار. فكيف أنا ممكن أستفيد من أفضل الممارسات بوجود هذه النقطة وأقدر أطبقها في عملي في القطاع الصناعي، أقدر أنتج منها أبحاث، أقدر أفكر منها بابتكارات.
1: لكن يعني مثل هذا التمثيل أكيد أنه انسحاب من يعني تمثيل أو مثلا ممارسات داخل المملكة العربية السعودية، يعني حضورك للمؤتمرات في المملكة أثر بشكل مباشر على شخصيتك وعلى أيضا حضورك في كمتحدثة في المؤتمرات سواء كان داخليا وخارجيا، فالأساس يكون في الحضور والمتابعة وأيضا استقطاب المعلومات من شتى الطرق، صحيح؟
0: نعم صحيح. أنا كمان حابة أقول حاجة، مشاركتي والورقة العمل اللي قبلت ولله الحمد بمناسبة يعني احنا عارفين انه مجلس الوزراء سمى هذا العام عام الذكاء الاصطناعي،
1: صحيح؟
0: تمام. فولله الحمد الورقه اللي انا قدمتها كانت تتناول يعني موضوع استراتيجي وطني عن الذكاء الاصطناعي، وتحدثت ايضا فيها عن اشباه الموصلات، وهي ايضا اشباه الموصلات او صناعه اشباه الموصلات محور وطني ذا استراتيجي بعيد المدى. فالحمد لله انه تم قبول هذه الورقه من اول مره، وسعيدة جدا بتقييمات اللجنة اللي علقوا عليها، وإن شاء الله بإذن الله أقدر إن أنا أستفيد بكامل الاستفادة من حضوري هناك، وأقدر أنقل أفضل الممارسات الدولية اللي أنا أقدر أتعلمها من خلال الخبراء اللي موجودين هناك.
1: ما شاء الله، مبارك لك وتستاهلين وقدها وقدود إن شاء الله تعالى. بالمناسبة أنت ذكرتي قضية الذكاء الاصطناعي وهذا العام الذي أطلق عليه عام الذكاء الاصطناعي، كيف تقيمين مدى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة في المملكة العربية السعودية؟
0: سؤالك جدا رائع، لأنه اليوم مجال الصناعة مجال مفتوح جدا للابتكارات ولربط الذكاء الاصطناعي في أدوات كثير تحديدا تخص الجودة. لو أنا بتكلم على نطاقي بما أني مسؤولة عن الضمان الجودة والتميز التشغيلي، فاليوم في فرص كبيرة جدا إن إحنا نربط المهام اللي عندنا والتحديات الصناعية اللي إحنا نشوفها نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي فيها. وخليني أيضا أو يعني أزف لكم هذا الخبر، إني بفضل من الله سبحانه وتعالى قدرت أسجل أول ورقة بحث عملية لي في هذا المجال. كان عندي تحدي أنا أعاني منه، وقدرت أني أنا أربطه بالذكاء الاصطناعي ورفعت الورقة في إحدى المجلات المهتمة في هذا المجال، وفي انتظار يعني ردودهم بحول الله. فالفرص كثيرة جدا في هذا المجال، ولكن مثل ما ذكرت القطاع الصناعي يحتاج أحد متخصص جدا فيه بحكم أنه هو كبير والمجالات فيه متنوعة. فيفضل يكون شخص يعني فاهم احتياجاته عشان يقدر يطلع بالفرص ويستفيد.
1: لكن الذكاء الاصطناعي فيه يعني كثير من الناس قد يخشى ويخاف منه، يقول انه ممكن يحل محل الانسان في مجال الصناعه، هل هذا الامر صحيح ام هو عامل مساعد للانسان ولن يفقد الانسان وظيفته في المستقبل القريب على اقل تقدير؟
0: في القطاع الصناعي بالذات انت محتاج انك توجه هذا السلوك الذكي اللي هو يساعدك، لأنه اليوم القطاع الصناعي جالس ينمو والتحديات في المصانع كثيرة جدا ما تنتهي. بتواجه مثلا هتواجه مشاكل عملاء، هتواجه إنك لازم تحسن المنتج، هتواجه إنك لازم تواكب، لازم تضيف شيء مختلف. فاليوم أنت لو هتشتغل على هذا الشيء لحالك ما رح تخلص. فمن الذكاء إنك أنت أساسا لازم يكون عندك وعي إنك كيف أنت توظف هذه الآلة اللي هي تساعدك وتعطيك حلول إنك أنت كيف تقلل من مشاكل العملاء، كيف انك تحسن من جودة المنتج بانك توظفها بالشكل السليم.
1: لكنها ما هي خطر على الانسان على اقل تقدير في مجال الوظائف؟
0: في مجال الصناعة لا، انا اجزم ان هي ما هي خطر في مجال الصناعة،
1: هي عامل مساعد.
0: بالضبط.
1: بالمناسبة أيضا في حاجة خطرت في بالي وأنت قاعدة تتحدثين قبل شوي عن جودة الصناعة في المملكة العربية السعودية. إلى وقت قريب كان الاعتماد بشكل كبير جدا بالمنتجات بشكل عام على الاستيراد، خاصة في أمور يعني مثلا الصناعات الكبيرة والثقيلة، تكلمين عن مثلا السيارات أو قطاع الغيار أو ما إلى ذلك، أو حتى الموصلات الكهربائية وما إلى ذلك. اليوم أصبحنا نشوف مصانع سعودية وتحظى بثقة كبيرة جدا من المجتمع، من العملاء، وتخضع أيضا لمواصفات ومقاييس عالية الجودة، فبالتالي هذا يبعث اطمئنان. ماذا عن هذا المجال ومستقبله في المملكة العربية السعودية؟ هل هو فعلا له أثر اقتصادي؟
0: سؤال مرة مهم على فكرة، لأنه فعلا اليوم إحنا أصبحنا في مرحلة متقدمة جدا في الصناعة. هقول لك الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم بفضل وعي المجتمع. ليه؟ اليوم يجي العميل نفسه يسألك سؤال، يسأل المصنع، هل أنتم عندكم حاصلين على اعتماد الأيزو؟ هل أنتم عندكم شهادات؟ هل أنتم عندكم علامة ساسو للجودة؟ فأصبح في وعي عالي في المجتمع، إنه وهذا الوعي أصبح يلزم المصانع وأصحاب الصناعة إنهم يحصلوا على علامة الجودة ويحصلوا على شهادات الجودة، اللي بالتالي راح تنعكس على جودة المنتج والخدمة، وبالتالي حيكون عندك جودة سليمة الكل يقدر يستخدمها.
1: أستاذة ندى، طبعا قبل نختم البرنامج، ما هي الرسالة التي توجهينها للشباب السعودي الراغب في الدخول إلى المجال الصناعي؟
0: بداية رسالتي للشابات والشباب السعودي، أول خطوة مهمة هي أنك تعرف احتياجاتك وإيش توجهك داخل هذا القطاع، لأنه اليوم القطاع الصناعي واسع جدا ومليء بالفرص، لذلك مهم أنك تحدد مسارك وتبدأ تبني المهارات المناسبة لك. كذلك مهم جدا لما تحضر أي مؤتمر أو فعالية تسأل نفسك، هل أنا فعلا استفدت؟ هل خرجت بمعرفة أو فرص ممكن أطبقها؟ لأن القيمة الحقيقية ليست في الحضور، الجميع قادر اليوم أن يحضر ولكن ليس الجميع قادر على الاستفادة، ولن تأتي الاستفادة إلا عند فهم احتياجاتنا وتوجهاتنا. لذلك أنا أوصي بشدة بفهم الاحتياجات والتوجهات للتمكن من الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفرص المتاحة، وأيضا أنصح بحضور الفعاليات الصناعية مثل أسبوع الصناعة، أسبوع الجودة العالمي، لأنها تعطيك رؤية واضحة عن توجهات السوق وتساعدك تبني شبكة علاقات مهنية قوية. أنا شخصيا كنت في مرحلة أحضر مثل هذه الفعاليات، واليوم الحمد لله أشارك فيها كمتحدثة، وهذا يوضح قد إيش ممكن هذه التجارب تصنع فرق حقيقي في مسار الشخص.
1: يا سلام، حضورك في السابق كان له أثر بشكل مباشر على أنك أنت توصلين إلى هذا المستوى وتكون متحدثة؟
0: أكيد، وأنا يمكن حابة أبشر الناس من خلالكم ومن هذا المنبر، أنا أيضا ولله الحمد تم قبول أول ورقة عمل لي في مؤتمر أوروبي في دولة النرويج في قلب قارة أوروبا، وإن شاء الله حكون مباشرة هناك في نهاية شهر 6 بحول الله تعالى.
1: حقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير، وأرجو لك التوفيق والسداد بإذن الله تعالى في المستقبل القريب، وإن شاء الله تعالى ترتقين في يعني المراتب لتمثيل المملكة العربية السعودية أفضل وأحسن وخير تمثيل بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا للأستاذة ندى العمودي، المتحدثة السعودية في مؤتمر أسبوع الصناعة الدولية الذي ستستضيفه الرياض. شكرا لكم، مقدمة من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغمان.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: التاسعة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد الغانم، والبداية بعناوينها. مدير الأمن العام يؤكد أنه لن يتم السماح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرج عن المقاصد الشرعية. قائد قوات الجوازات بالحج يعلن وصول أكثر من 1,500,000 حاج من خارج المملكة. قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة تؤكد تسخير كافة إمكاناتها لتوفير الأمن وسلامة الحجاج. أكثر من 80,000 مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في اليوم الرابع من ذي الحجة. كيدانا تعلن جاهزية أكثر من 25 مشروعا تطويريا لموسم الحج. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه الوزارة، البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة يمثلون 104 دول من مختلف قارات العالم. ويضم المستضافون هذا العام 1300 حاج وحاجة من الشخصيات الإسلامية والعلماء والدعاة ومختلف شرائح المجتمع الإسلامي من 100 ودولتين حول العالم، إلى جانب 200 حاج وحاجة من جمهورية ليبيريا، إضافة إلى 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي الشهداء والمصابين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من جمهورية السودان الشقيقة. استعرضت قيادات أمن الحج خلال مؤتمرها الصحفي خطط موسم حج 1447 للهجرة والإجراءات الميدانية والتنظيمية الرامية إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج وانسيابية تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة. المؤتمر سلط الضوء على تكامل الجهات الأمنية والخدمية واستخدام أحدث التقنيات في إدارة الحشود، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتحقيق حج آمن ومستقر. وخلال المؤتمر أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أنه لن يتم السماح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرج عن المقاصد الشرعية.
4: وأكد أن قوات أمن الحج لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصد الشرعية، ولذلك نهيب بحجاج بيت الله الحرام بالتفرغ لأداء هذا النسك، ونتشرف بتقديم كافة الخدمات الأمنية والتنظيمية لتحسين تجربتهم وتمكينهم من أداء النسك بكل سهولة.
3: وأكد البسامي أنه لا يوجد تحديات تقف أمامنا ولدينا مسؤوليات يجب أن نؤديها بدقة عالية.
4: لا يوجد لدينا تحديات بمعنى التحديات، لدينا مسؤوليات علينا أن نؤديها بدقة عالية، ولذلك كل التحديات اليوم تذوب مع الاستعداد المبكر، مع التنبؤ أيضا بما يمكن أن يكون هناك تحديات. هناك لجان تدرس الفجوات، تضع الحلول، تضع أيضا الممكنات، وننطلق لخدمة بيت الحرام. لدينا أيضا تجارب تراكمية عالية جدا نضجت في السنوات الماضية، واليوم يمكن نلاحظها في أيضا العام الماضي، ونلاحظها أيضا في هذا العام، وأيضا حنطبقها في السنوات القادمة. لذلك دعم القيادة الرشيدة، متابعة السيد وزير الداخلية ورئيس الحج العليا، أذابت هذه التحديات، وليس لنا عذر إلا خدمة ضيوف الرحمة بكفاءة عالية.
3: من جانبه أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج اكتمال استعدادات الدفاع المدني لموسم حج 1447 للهجرة.
5: مديرية العامة للدفاع المدني قد أكملت استعداداتها وجاهزيتها لموسم حج هذا العام وفق الخطط المعتمدة، الخطة العامة للطوارئ المعتمدة بقرار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والتي انبثقت عنها الخطط التفصيلية للجهات المعنية في مواجهة حالات الطوارئ. تم في هذه الخطط تحديد المهام والمسؤوليات والافتراضات المتوقعة. تم ولله الحمد اختبارا لهذه الخطة واختبارا للاستعدادات والجاهزية الجهات وتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات، تنفيذ الفرضيات التي تعالج جميع الافتراضات المتوقعة. حقيقة في هذه الخطط كان هناك تدرج في الخطط التشغيلية للجهات، بداية في مهامها وأعمالها الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة تصعيد الموقف في حال أي وجود حالة طارئة لتحقيق هذه التكامل والتنسيق بين كافة الجهات. يقف هذه خلف هذه الخطة الجهات المعنية من خلال مركز تنسيق عمليات الطوارئ الذي يمثل هذا المركز ممثلين ومندوبين من كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه الخطط.
3: موضحا الفرج أن الخطط لموسم حج 1447 ترتكز على الوقاية.

0: المدينة المنورة أو العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، يتعلق كذلك فيما يتعلق في مساكنهم، فيما يتعلق في المواقع التي يرتادونها، يتأكد من جميع ما يتعلق في متطلبات الدفاع المدني في هذه المواقع، وكذلك تكاملا مع كافة الجهات المعنية وفق مهامها ومسؤولياتها فيما يتعلق في تأمين بيئة صالحة، بيئة العمل يرتادها الحجاج بيت الله الحرام في جميع ما يتعلق في متطلبات ومنظومة السلامة والوقاية مع كافة الجهات المعنية.
1: وخلال المؤتمر أكد قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح المربع وصول أكثر من 1,500,000 حاج من خارج المملكة.
2: أود الإعلان عن قرب انتهاء أيضا فترة قدوم الحجاج من خارج المملكة، وبلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة. كان نصيب المنافذ الجوية 1,457,514 حاج، ونصيب المنافذ البرية 45,141، ونصيب المنافذ البحرية 6,497.
1: وأهاب المربع بالجميع ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.
2: هناك خطة أيضا مساندة للقطاعات الأمنية، وهناك تطبيق للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج فيما يتعلق بالمخالفين من ناقلي الحجاج، حيث هناك تواجد للجان الإدارية شبه القضائية في 4 مواقع في مداخل مكة، سواء كان في مركز التنعيم أو مركز بهيتا أو مركز الشميسي أو مركز الكر، وتقوم هذه اللجان بإصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين فور ضبطهم واستلامهم من جهات الضبط. طبعا العقوبة المقررة قد تتراوح وتصل إلى 50,000 ريال عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح، وأيضا السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة عليه، ويمنع من دخول المملكة أيضا للفترة المقررة. أيضا مصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي وإضافة إلى عقوبة التشهير. ومن هنا أنا أهيب بالجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
1: وأوضح قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق الركن محمد العمري أن القوات الأمنية حاضرة في كل المواقع لمراعاة توفير الأمن وسلامة الحجاج.
3: جاهزية عالية واستجابة سريعة للتدخل متى دعت الحاجة لأي عمل أمني. والتنظيمية تعمل على تنظيم وإدارة الحشود، وسوف نشير إليها في نقاط وفي حدود مواقع المسؤوليات، فهي تتواجد في الحرم النبوي الشريف في عدد من المواقع والمحاور، وتتواجد في مكة المكرمة في الحرم المكي الشريف في الساحة الجنوبية للحرم لإدارة وتنظيم حركة الحشود، أيضا تتواجد في المشاعر المقدسة كناحية تنظيمية في الطوق الأمني لعدم تمكين أي من المخالفين الذين لا يحملون تصريح للحج من الدخول للمشاعر المقدسة، وتتواجد في مسجد نمرة في الحفاظ على الأمن داخل المسجد، وفي جبل الرحمة لمراقبة وإدارة تنظيم الحشود في الجبل وساحاته. تتواجد بوجه عام حول الحرم وفي المنطقة المركزية وفي عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء في مربعات بقوات أمنية تراعي توفير الأمن لسلامة الحجاج، وفي منشأة الجمرات قوة تشغيلية كاملة تعمل على تشغيل المنشأة وإدارة تدفق الحجاج من كافة المحاور منذ وصولهم لمداخل المنشأة حتى خروجهم بإذن الله من المنشأة.
1: وأكد العمري أن منظومة العمل الأمني في الحج تكاملية، وأن هدفها واحد وهو أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
3: الخطة التي تنفذها قوات الطوارئ الخاصة عبارة عن خطة أمنية وخطة تشغيلية أو تنظيمية، ولها سمات، من سماتها أنها تكاملية واستباقية ومرنة، فبالتالي تكاملها أنها منبثقة مع الخطة الأمنية العامة الصادر من وزارة الداخلية.

0: وأيضا متكاملة مع الجهات التي تعمل بالشراكة، لأن منظومة العمل الأمني في الحج هي منظومة واحدة، وأن اختلفت الجهات ولكن لهدف واحد، وهو تحقيق أمن وسلامة الحجاج وأدائهم للنسك في يسر وسهولة. لتكاملها نفذ عدد 8 فرضيات مشتركة مع كافة الجهات المشاركة في الحج، ونفذ فيما يخص مهام قوات الطوارئ الخاصة ذات طبيعية العمل الأصيلة عدد 48 فرضية في أرض الميدان حتى تاريخ هذا اليوم، وهي مرنة، فهي قابلة أن تتغير وتتحول دون أن يكون هناك أي مفاجآت في الحج. واستباقيتها لأنها خطة وقائية وليست ردة فعل لحدث ما، لها محدد زماني ومحدد مكاني. محددها الزماني منذ وصول الحجاج حتى مغادرتهم بإذن الله سالمين غانمين، ومحددها المكاني في كافة المواقع التي يتواجد فيها ضيوف الرحمن في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، أيضا بالخطتين الأمنية والتنظيمية.
1: مع بدء دخول منع دخول المركبات إلى المشاعر المقدسة، أكد متحدث المرور العقيد منصور الشكرة أن الهدف هو ضمان تنقل آمن لضيوف الرحمن.
2: بالتكامل مع قيادات قوات أمن الحج وكذلك كافة الشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاعات الخدمية، نعمل من أجل التيسير والتسهيل لحجاج بيت الله الحرام. هناك انتشار مروري كامل على كافة الطرق والمحاور في مكة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وذلك لضبط وإدارة حركة المركبات وحركة الحافلات بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام. الخطط المرورية بدأناها مبكرا ويتوالى إنفاذ هذه الخطط حسب الأزمنة المحددة لها. اليوم بدأنا بالمنع ونستمر في تنفيذ الخطط المرورية حتى يوم التروية والتصعيد إلى عرفة في صباح اليوم التاسع، والنفرة من عرفة في مساء اليوم التاسع إلى مزدلفة، وهكذا حتى أيام التشريق وانقضاء موسم الحج ومغادرة حجاج بيت الله الحرام بحفظ وسلام إلى أوطانهم سالمين. من الساعة 12 من صباح اليوم الخامس لذي الحجة بدأت قوات أمن الحج لشؤون المرور وعبر قيادة قوة المنع والدراجات والخطوط بوضع طوق أمني كامل على المشاعر المقدسة ومنع دخول المركبات والدراجات النارية الغير مصرح لها بالدخول. أيضا هناك أعمال ميدانية داخل المشاعر المقدسة للتأكد من خلوها من المركبات والدراجات المخالفة، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية ولضمان تنقل آمن لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلة حجهم.
1: في غضون ذلك يتواصل تدفق الوفود من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وسط أجواء إيمانية واستعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج. هذا وتتأهب المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والخطط التشغيلية التي سخرتها مختلف الجهات الحكومية والخدمية لضمان موسم حج آمن وميسر، وتشمل الجاهزية تجهيز المخيمات ورفع كفاءة شبكات النقل والخدمات الصحية والأمنية، إلى جانب تعزيز الحلول التقنية وإدارة الحشود، بما يوفر للحجاج بيئة متكاملة تعينهم على أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، في امتداد لجهود المملكة المتواصلة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي المسلمين في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، دعا الحجاج وقاصد المشاعر المقدسة إلى تعظيم شعيرة الحج والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي وضعت لتحقيق السلامة والمصلحة العامة، محذرا من الحج دون تصريح لما يترتب عليه من الإضرار بالآخرين والإخلال بالتنظيمات المعدة لخدمة ضيوف الرحمن. من جانبه أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الله البعيجان خلال خطبة الجمعة على الواجبات التي ينبغي على الحاج أداؤها والالتزام بها والبعد عن المحظورات التي تفسد الحج، موصيا الحجاج

بالتفرغ للعبادة وأداء المناسك في أيام الحج واجتناب ما يضيع أوقاتهم والالتزام بالتنظيمات والتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة عن الحج. شددت وزارة الداخلية على أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية مقدارها 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي جهودها في تقديم خدماتها الميدانية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الدينية المقدمة داخل المسجد النبوي وساحاته ورفع مستوى العناية بالزوار بما يواكب أعداد القادمين خلال موسم الحج. أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خريطة تفاعلية بهدف تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى مواقع الخدمات والمرافق داخل المسجد النبوي وساحاته بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج. وتمكن الخريطة التفاعلية الحجاج والزوار من التعرف على مواقع الخدمات الرئيسة مثل دورات المياه ونقاط شرب مياه زمزم ومداخل الأبواب، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة داخل المسجد النبوي وساحاته والمرافق المحيطة به. أعلنت شركة كيدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جاهزية أكثر من 25 مشروعا تطويريا لموسم الحج، ومن أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ بمشعر ميناء بنسبة 100% لتصل إلى 400 سرير، كما وفرت أكثر من 66,000 متر مربع لمناطق استراحات الحجاج على امتداد مسارات المشاة، كما شملت تنفيذ خيام كدانة الخيف في مشعر ميناء على مساحة تتجاوز 24,000 متر مربع، وتأتي هذه المشاريع امتداداً لجهود الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تطوير منظومة الخدمات بالمشاعر المقدسة. سجلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 80,000 مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم الرابع من ذي الحجة ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 للهجرة ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة. وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج. توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم أن تشهد الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أجواء مستقرة مع طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار. وأوضح المركز أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تصل إلى 42 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تقدر 29%، ونشاط للرياح السطحية في بعض المواقع المفتوحة قد يثير الأتربة الخفيفة. في ختام النشرة تذكير بعناوينها:

مدير الأمن العام يؤكد أنه لن يتم السماح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرج عن المقاصد الشرعية. قائد قوات الجوازات بالحج يعلن وصول أكثر من 1,500,000 حاج من خارج المملكة. قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة تؤكد تسخير كافة إمكاناتها لتوفير الأمن وسلامة الحجاج. أكثر من 80,000 مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في اليوم الرابع من ذي الحجة. كيدانا تعلن جاهزية أكثر من 25 مشروعا تطويريا لموسم الحج. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
1: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدمته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: لبيك اللهم لبيك،
1: سبع وأربعون.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم. كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
0: اللهم لبيك، 47. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: الركن الخامس.

0: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض خلال أيام شهر ذي الحجة المبارك. ضيفنا الكريم في حلقات هذا البرنامج الضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم شيخ.
1: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: الله يحييك. نتحدث في هذه الحلقة عن أمر مهم للغاية وهو تزكية النفوس. في القرآن العظيم وأيضا في السنة النبوية ما يدل على عظم هذا الأمر ويعني ترتيبه العالي في أخلاق الإنسان. الحديث لكم.
1: أحسنتم، هذا موضوع جدير بالطرح فعلا، وخاصة بين يدي هذه الفريضة العظيمة وهي حج بيت الله الحرام. من تأمل كتاب الله جل وعلا وجد آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تؤكد على هذه القضية المهمة. نقف وإياك والمستمع الكريم مع سورة الشمس، وهي أكثر السور إقساما. أقسم الله تعالى بإحدى عشر قسما، وكل هذا القسم يصب في جواب في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد للتحقيق، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالله تعالى يؤكد على هذه القضية بهذه المقسمات الحدى عشر، وكذلك بإن المؤكدة بقوله قد أفلح، بقد التحقيق عفوا، قد أفلح من زكاها، أي زكى هذه النفس وطهرها وأبعدها عن المعاصي وعن الشرك وعن كل ما يشوب النفس من مساوئ ومن معاصٍ، وقد خاب من دساها. فهذا يدل على عظم تزكية النفوس. بل إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أشار إلى هذا المعنى في آيات متعددة. في قول الله جل وعلا في سورة النجم قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قد يقول قائل هناك تعارض بين الآيات، في الشمس نسب تزكية إلى الإنسان، وفي سورة النجم وفي غيرها موضع آخر ينسب التزكية له جل وعلا. فنقول لا تعارض بين هذا وهذا، فالله تعالى هو الذي يزكي العبد، بمعنى هو الذي يخلصه، وهو الذي يوفقه، وهو الذي يعينه، وهو الذي يهديه، وهو الذي يلهمه جل وعلا. لكن العبد له إرادة وله مشيئة وله قدرة، يبذل العبد وسعه في تزكية هذه النفس حتى يصل بها إلى بر الأمان، كما قال الله جل وعلا في سورة النور قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي

0: يشاء. إذن هذه التزكية ينشدها العبد، فإذا بذل العبد من نفسه الجهد في تزكية النفس فإن الله تعالى يوفقه. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ما يتعلق بالآيات التي جاءت في ذكر التزكية. التزكية هي تطهير النفس وإبعادها عن كل ما يؤثر فيها من ما حرم الله جل وعلا أو ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي الكريم يكثر من قوله: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. لأن التزكية لها شأنها ولها أهميتها، فسأل الله جل وعلا ودعاه أن يؤتي نفسه زكاتها وطهرها. لذلك أيضا شرع جل وعلا أعمالا تزكو بها النفس، وهي منها من فرائض الإسلام هذه الصلاة، فيها زكاة وفيها تطهير الإنسان. إذا صلى الإنسان قبل ذلك توضأ للصلاة تطهر من الأدران ومن الذنوب، لأن الله تعالى يكفر بهذه الصلوات الخمس الصغائر، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. كذلك الصيام هو يطهر الإنسان من أدران المعاصي والذنوب. الزكاة قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. الحج الذي الآن المسلمون متجهون إليه ويمنون الأنفس بأداء هذا المنسك العظيم، هو أيضا تزكية. يحج الحاج ويعود بإذن الله تعالى إذا كان حجه مبرورا كما ولدته أمه نقيا من الذنوب، هذه تزكية. إذن شأن التزكية شأن عظيم، وهذا الذي يسعى إليه المرء، لأن الجنة إنما هي للطيبين، جعل الله وإياكم والمستمعين منهم. فلا بد أن يطيب الإنسان نفسه، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لذلك جعل الله تعالى الدور ثلاثة: دار الدنيا مشوبة بالطيب والخبيث، ودار الآخرة فيها النار هي للخبيثين والخبيثات، والجنة للطيبين والطيبات. فمن طابت نفسه وطاب قلبه، زكت نفسه وزكى قلبه، جعله الله تعالى في جنات النعيم، جعل الله وإياكم واردين ومن نحب والمستمع الكريم منهم. فإذا الأمر في غاية الأهمية، لا شك أن هناك أسبابا تعين العبد على تحصيل هذه الزكاة، لعل هذا يأتي في ثنايا حديثنا بإذن الله جل وعلا
1: تعالى. هنالك طبعا تحدثت دكتور عن تعريف تزكية النفس وكذلك أيضا أهميتها، ولكن هنالك فضل عظيم في تزكية النفس، بدنا حقيقة نتعرف على هذا الفضل.
0: نعم، شك أن من زكى نفسه فقد حاز بالفلاح. قد قلنا قبل قليل بقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب وهي الجنة، وأن ينجو من المرهوب وهي النار. فمن حقق التزكية وأتى بها على وجهها، زكت نفسه وزكى قلبه وزكت أعماله، أصبح من المتقين المؤمنين المحسنين، فإنه بإذن الله تعالى من أهل الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. وهذا يكفي في بيان فضل التزكية للنفس. أيضا من الأشياء التي يعني تثمرها التزكية هو الراحة التي يجدها العبد، لأن العبد كلما بعد عن المعاصي وعن الموبقات وعن السيئات كلما أحس بالراحة والطمأنينة، لأن المؤمن هو الذي تسره حسنته تسوءه سيئته. فإذا كان زكي النفس طيب القلب فإنه يفرح بالطاعة التي يوفق إليها، وهذه الطاعة والحسنة تقول أختي أختي يتبعها كذلك حسنات أخرى، فيزداد زكاء ويزداد إيمانا، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذه أيضا ثمار يانعة يجنيها المزكي نفسه بإذن الله تعالى. هناك أيضا من الأشياء التي يجنيها من سعى لزكاة نفسه، أنه يكون بإذن الله تعالى مع أهل الزكاة، مع أهل الزكاة وأهل الفضل من الأنبياء والصديقين والشهداء، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله جل وعلا يمتن على هذا العبد الذي اجتهد وزكى نفسه بأن يكون مع هؤلاء الثلة المباركة والصفوة الطيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة يشيد بهؤلاء المتقين وهؤلاء المصطفين، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله يمن ولكن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه هي المنة من الله، ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة جعل الله وإياكم منهم والدينا ومن نحب والمستمع الكريم، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا من الفضائل التي يجنيها العبد من تزكية النفس أنه يبتعد بها عن أهل السوء وأهل الضلال، فهو يعيش مع المتقين ويعيش مع المؤمنين، وتأنف نفسه من المعاصي وما يؤول إليها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال في الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن المزكي نفسه لا شيء أبغض إليه مما حرم الله عليه، لأنه ألف الطاعة وأحبها فأصبحت نفسه زاكية. أيضا يعتني المزكي نفس بنفسه، يعتني عناية كبيرة بقلبه، بإصلاح القلب واستقامته، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا زكى القلب وصلح زكت الأعضاء. وكم في القلب من أمراض، من غل وحسد وسوء ظن وغيرها من الأمور التي تؤثر على العبد في منطقه في سلوكه في تعامله، يجدر بالحاج على وجه الخصوص، والمسلم على وجه العموم أن يعتني بقلبه وأن يزكيه، لأن الله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن القيم فسر القلب السليم بقوله: القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله، وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله. هذا هو القلب السليم الذي يرجو العبد أن يلقى الله جل وعلا به. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة.
1: اللهم آمين. دعنا نتعرف الآن دكتور على وسائل تزكية النفوس.
0: الوسائل كثيرة شك، من أهمها توحيد الله تعالى. التوحيد هو الزكاة، فكيف لقلب أن يزكو وهو يعتقد أن مع الله شريكا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاعتقاد هو المحك، هو الأصل الأصيل. فمن أعظم الأسباب المعينة على زكاة النفس هو أن يخلص العبد التوحيد لله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو المحط وهو الأهم في تزكية النفس. بعد ذلك أيضا هناك من أسباب جدا كفيلة بزكاة النفس الأعمال الصالحة عموما، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما يزال هنا الفعل دال على الاستمرار، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذا أيضا من الوسائل المعينة بإذن الله تعالى على التزكية. أيضا من الوسائل المهمة التلاوة لكتاب الله جل وعلا. القرآن كفيل بتطهير القلب وتصفيته وتزكيته، لأن الله جل وعلا قال عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاء الله تعالى بهذا النبي وأوحى إليه بهذا الكتاب الكريم، فالله جل وعلا أنزل كتابه العظيم القرآن الكريم الذي من قرأه بتدبر وتفهم لا يملك إلا أن ينقاد إليه لما فيه من الإعجاز والتأثير القوي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب الكريم جاء وصفه في آيات متعددة بأنه كتاب كريم، وأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأنه شفاء كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

0: صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فشك أن تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتأمل كفيلة بإذن الله تعالى في تزكية النفس. أيضا من الوسائل سؤال الله الزكاة، أن يدعو العبد ربه ويسأله دائما وأبدا أن يجعل قلبه زكيا. اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. أيضا أن يصاحب أهل الزكاء وأهل الصلاح والاستقامة، فإنه مصاحبتهم عون له بإذن الله تعالى على الاستقامة وعلى التزكية وعلى البعد عن كل ما يدنس القلب ويشوبه من المعاصي والموبقات.
1: نعم. أيضا إذا تعرفنا على وسائل تزكية النفس، هنالك ضوابط لتزكية النفوس دكتور، بدنا حقيقة نتعرف عليها أيضا فيما يلي من الوقت.
0: أحسنتم. أيضا من الضوابط المهمة في تزكية النفس أن الزكاة لا تكون إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يخترع أمورا مبتدعة ويظنها أنها من أسباب التزكية، كما يفعله أرباب التصوف وأرباب البدع وغيرهم مما ينتحلونه من أمور سلوكيات وأخلاقيات يزعمون أنها تؤدي بالقلب إلى الزكاة، وهي تبعدهم عن الزكاة حقيقة، لأن الزكاة والتطهير والصلاح إنما منبعه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن دينا يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فلا يكون اليوم دينا. فجاءت الشريعة الإسلامية بالتأكيد على أمرين مهمين في الأعمال الصالحة عموما، والأعمال الصالحة هي أسباب الزكاة. فمن الضوابط المهمة أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، فلا تأتي بعمل تتقرب به الله جل وعلا وتشرك به مع الله غيره، ترائي به الناس أو تريد به التسميع أو تريد به الثناء أو تريد به أمرا من أمور الدنيا، فهذا لا يزيدك من الله إلا بعدا، ولن تحصل به زكاة النفس. أيضا أن يكون العمل موافقا لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا أمر آخر لا بد منه في ضبط تزكية النفس، وهو أننا نبتعد كل البعد عن الغلو وعن الجفاء، فديننا وسط لا غلو ولا جفاء. فمن غلا في دين الله تعالى قصده التزكية فهو أبعد الناس عن التزكية. والخوارج كانوا على أعمال يحقر الصحابة أعمالهم عند أعمالهم، يحقر الصحابة قراءتهم عند قراءتهم وصلاتهم عند صلاتهم، ومع ذلك قال عنهم النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذلك أن عملهم وإن كانت فيها جد واجتهاد إلا أنه مخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم راموا التزكية من غير طريقها الصحيح فلم يفلحوا. فإذا من الضوابط أيضا أن نلتزم المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإذا لزم العبد هذا الطريق فإنه بإذن الله تعالى سيصل، كما قال الله تعالى لما ذكر جملة من أنبيائه ورسله عليهم السلام في سورة الأنعام، قال: أولئك، يشير إلى هؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله، وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: فبهداه مقتده، ولم يقل بأشخاصهم، وإنما قال بهداهم اقتده، أي تأسى يا محمد وسر على طريقة هؤلاء الأنبياء الذين زكاهم الله تعالى واصطفاهم وجعلهم حملة لرسالته سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه الضوابط التي تضبط طريق السالك والسائر إلى الله سبحانه وتعالى.
1: دكتور، هل من الضوابط أن يكون الإنسان يعني كثير السؤال، يعني إذا كان هنالك إشكالا عليه في أمر معين لا يجتهد من نفسه في بعض، خاصة المسائل التي تكون قد تصل إلى مثلا يعني عقدية أو حتى فقهية لكنها على مستوى عالي؟
0: أحسنت. هذا ملحظ مهم جدا، أنها من أسباب وسائل معينة العلم النافع. لا يمكن الإنسان أن يكون زكي النفس طاهر القلب وهو لا يعني

0: تعرف وسائل وسبل الزكاة. فبالتالي إذا خفي عليه بعض الوسائل رجع إلى أهل العلم وسألهم عن ذلك. فسؤال أهل العلم سؤال مستفهم وطالب للعلم لا متعنت، هذا قال الله تعالى فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن خفي عليه أمر من أمور الدين رجع إلى أهل العلم سألهم، فإن الله تعالى عناهم بذلك وجعل المرجع إليهم عند من لا يعلم إن كنتم لا تعلمون. فمن أشكل عليه أمر في أمر دينه يرجع إلى أرباب الاختصاص ويسألهم حتى يبين له الطريق الصحيح، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمور رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، أو رجعوا إلى كبار الصحابة وسألهم، وهكذا في الأمة بعدهم في التابعين وإلى يومنا هذا يرجع الناس إلى العلماء حتى يبصروهم وحتى يبينوا لهم هذا الدين، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، قل يا محمد لهؤلاء هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله لا إلى غيره، أنا ومن اتبعني يعني محمد وأتباعه يدعون إلى الله جل وعلا لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى أشخاصهم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنا نفي الشرك عن هؤلاء الذين راموا تزكية أنفسهم. إذن شك أن الإشكال الذي يقع عند المؤمن ينبغي أن يجليه ويكشفه بالرجوع إلى أهل العلم المعتبرين حتى يزيحوا عنه هذا الإشكال وحتى يجلوا له المسائل، سواء ما يتعلق بالأمور الاعتقادية أو الخطرات التي تقع في قلبه. مثال ذلك رجل عنده شاب في عهد الصحابة وكان عنده إشكال في القدر، وشك أن الإشكال في القدر والشبهات هذه تحدث في القلب خللا وشكوكا وأوهاما يستغلها الشيطان. فجاء إلى ابن عباس يشكو إليه ولده، فابن عباس رضي الله عنه هو الحبر العالم الفذ قال لهذا الشاب أترى ذاك الرجل، وكان رجلا قريبا، قال نعم فلان، ثم أشار إلى رجل أبعد منه لا يمكن أن يعرف ملامح وجهه، قال أترى ذاك الرجل، قال لا، قال يا بني إن الله قد جعل للبصر حدا ينتهي إليه وجعل للعقل حدا ينتهي إليه، فقف عند هذا الحد. فلاحظ العالم لما رجع إليه الشاب جلى له الأمر وأزاح عنه هذه الشبهة. فالله تعالى قد أعطى العلماء قدرة بإذنه تعالى على إزاحة الأمور وإزالة الشكوك والشبهات، فيرجع الإنسان لأهل العلم حتى يجل عنه هذه المشكلات وحتى يسلم قلبه من هذه الغوائل وهذه المداخل الشيطانية الخطيرة.
1: نعم، هنالك أيضا دكتور يعني بالمثال يتضح المقال، وبالتالي نحن نحتاج إلى نماذج من تزكية النفوس عند بعض السلف.
0: شك أن أزكى الناس نفسا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر محمد فلا مجال لذكر أحد بعده، والله جل وعلا قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. وأنا أؤكد على قضية جدا مهمة يغفل عنها بعض إخواني الدعاة فيما يتعلق بالقدوة والأسوة. فإذا أردت بيان القدوة والأسوة فعليك أن تنقل للناس ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان عمله وسطا، وكان عمله ديمة، وكان أحسن الناس هديا وعبادة لله رب العالمين. يعني هذا يقودنا إلى ما وقع من نفر ثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواجه عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر في بيته عن عبادته، فذكرنا لهم أعماله، فكأن هؤلاء الثلاثة تقالوا أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراموا لأنفسهم أعمالا أكثر مما يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائلهم أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني قال أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أقوم ولا أرقد. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنه نساؤه بما حصل،

0: قام خطيبا في الناس وحمد الله وأثنى عليه، قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، لكني أصم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنا أدعو من هذا المنبر إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات أن نجعل القدوة لنا في تزكية النفوس محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، هؤلاء يتبعوا لرسول الله. قد يأتي نموذج من التابعين أو تابع التابعين أو من العلماء المعاصرين عنده بعض الجد والاجتهاد، لكنه لا ينبغي أن يكون هو القدوة في هذا إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة وهو المعصوم، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نأتي إلى شخص غير معصوم ونبرزه للناس نموذجا وقدوة وأسوة، وعندنا المزكى المطهر الذي زكى الله قلبه وزكى بصره وزكى سمعه وزكى خلقه صلى الله عليه وسلم. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما زاغ البصر وما طغى. فكل هذا وإنك لعلى خلق عظيم. جاء عروة بن الزبير إلى خالته عائشة رضي الله عنها، سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا ابن أختي ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن.
1: الله أكبر.
0: فالزكاة التي نريدها هي فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن تزكو نفسه ويصلح قلبه ويستقيم أمره فعليه بكتاب الله تعالى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الشمائل المحمدية التي ألفها العلماء كشمائل المحمدية للترمذي، كذلك زاد المعاد في هدي خير عباد لابن القيم الجوزية الذي يعني ضرب أروع الأمثلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في نومه، في أكله، في سفره، في تعامله، في حياته كلها. فهذا فعلا يعني يوقفك على حياة يعني كلها زكاة وكلها طهارة وكلها صلاح وكلها استقامة. فهذا شك أنه هو النموذج الذي يحتذى، مع ما يحصل من النظر إلى من سار على هذا النهج القويم كما قال الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي اتبعوا الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان ساروا على نهجهم. فهؤلاء الأمثلة التي تحتذى ويسير المرء على طريقتهم وعلى منهجهم حتى تزكو نفسه وتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بدقيقة واحدة يا دكتور، دقيقة ونصف إن شئت. هنالك ميزان مهم جدا بين تزكية النفس وبين الغلو وبين أيضا التفريط، ودي حقيقة نتعرف على هذا الميزان.
0: هي شعرة فعلا، ولا بد الإنسان ينتبه يعني بين هذا وهذا. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فدين الله تعالى وسط، والوسط ليس مرده إلي ولا إليك ولا إلى المستمع الكريم ولا فلان. الميزان الذي توزن به الوسطية ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلا يدعي أصلا بليلة وكل يقول أنا ديني وسط راض بما يعمله، يزين له الشيطان ويزعم أنه الوسط، فالغلو مذموم، وكذلك التساهل والحلال مذموم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والميزان والمحك هو في كتاب الله تعالى، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا غلو ولا جفا، وإنما الحق بين ضالتين والهدى بين باطلين. سأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل.
1: اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم وقلتم، وأن يبارك لكم في علمكم وعملكم وقولكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا وافرا لضيفنا الكريم الدائم لحلقات هذا البرنامج الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. والشكر موصول لكل من استمع إلينا في حلقة هذا اليوم من برنامج الركن الخامس، من الإعداد علي آل سلطان، من التنفيذ والإخراج محمد أرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. إلى حلقة قادمة نلتقيكم إن شاء الله تعالى بخير وعافية في أمان الله. الركن الخامس.

0: الركن الخامس.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. في أرض غار حراء،
2: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم، وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
5: على جوك
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي على جوك الذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض. معنا الرادي بشري من التقديم، ومن الاعداد نوفر الخيمه جمال العتيبي، ومخرجنا العزيز علي الحسين. احنا علي وحشتني مره، والله متحمس يعني، لان برنامجي اسبوعي ممتاز واخذ منكم 5 ايام، ففعليا اشتاق لفريق العمل واشتاق لكم، مع انه احنا على تواصل مستمر اكيد فيما يخص المحتوى من المحتوى والامور الفنيه وكذا، ولكن تعرف دائما وجه لوجه هي مختلفه تماما عن اللي قاعد يصير. حياكم الله، بكون معكم ان شاء الله على مدى ساعتين من الان باذن الله في مواضيعنا اللي دائما عودناكم عليها، ومواضيعنا المهمه جدا، ومواضيعنا اللي يعني خلني اقول هي قريبة منكم وهي تلامسكم، ولأنكم أنتم الركيزة الأساسية وضعنا هذه المواضيع لأجلكم أنتم، علشان اليوم لما أنت ترد علي فأنت المختص وأنت المسؤول وأنت الضيف. بالعادة دائما يكون في ضيوف لكل برنامج، ولكن حتى أنت تعمدنا أنه في برنامج على جوك، وحرصت أنه ضيفي هو أنتم وإعدادي هو أنتم، وتواجدي أو تواجدنا أساسا في إذاعة الرياض من أجلكم أنتم. خلينا ندخل معكم في الموضوع عشان ما أطول عليكم. طبعا بروح معاكم اليوم في جوك، لو لك حق مادي أو معنوي اليوم، لك شيء شغلة معينة عن شخص معين، وهالشخص يعني عزيز عليك وتحبه جدا جدا جدا وما رجعه، يعني أخذ منك شغلة وأنت تحب هذا الشخص ولكنه ما رجع لك هذه الشغلة. هتروح مثلا تطالب بحقك بكل وضوح وتشوف أن الحق اليوم ما تقدر تستحي فيه، ولا تتعفف مثلا وتتركها لله عشان اليوم ما تحرج نفسك وتخدش كرامتك حتى لو كنت محتاج لهذا الشيء. ممتاز، هذا السؤال اللي موجود في الجوال. أنا بروح لكم أنتم بشكل عامي كده مبسط أسولف معكم فيه اليوم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أشياء كثير ممتاز، أشياء كثير ممكن نعطيها، أشياء مادية معنوية، أمور كثير، أشياء حتى شخصية، يعني مثلا حتى سيارتك، قلمك، جوالك، أشياء بكل معانيها اليوم نعطيها، وأكيد إحنا نعطيها شخص نحبه ونعزه ونغليه. حلو، لكن عندنا غريزة بعض الأحيان إنه ما أرجع أطلبها منك، يعني ما أقول أعطني حقي أنا أخذته. حتى بعض الأحيان تطلب حقي أنا أقدر، ما أتكلم على الصعيد الشخصي، تطلب مني شغلة أنا أبيها وطلبها مني شخص، والله أقول له خذ ما أرجع له. فأنا سؤالي اليوم لكم كل هذه الأشياء وتحديدا الأمور المالية، اليوم لما تعطي شخص هل اليوم ترجع تطلبها منه؟ حلو، يعني تجيب دايرك تطلب حقك بشكل واضح، ولا اليوم تتعفف وتقول لا أنا ما لا أبي أجرح نفسي ولا أخدش كرامتي، يمكن أزعل منها ويمكن أخسرها فأخليها الوجه الله وأقول لا خلاص أنا ما عاد راح أعطيه المرة الجاية. كيف تتعامل مع هذا الموقف؟ إيش الطريقة المناسبة اللي اليوم تخليك تتعامل مع هذا الموقف؟ هل أنت من الإنسان من الناس اللي تقول لا معصي بقول لا أعطني حقي ولا لك لا فضل ولا منة، تزعل ما تزعل بكيفك بقريح، ولا تقول لي لا والله ماني برايح، أنا متكلم وخاف يفهمني خطأ، مع العلم أنه حقك وأنت في أمس الحاجة له، بس أنت طيب فتقول كذا. فإيش الطريقة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، قبل نطلع فاصلنا الغنائي، إيش الطريقة المناسبة اللي تراها اليوم أنه أنت تقدر تأخذ حقك فيها، ما هو على فلوس، على كل شيء في الحياة، على 011 40 5 3.

الحقوق مدركة ومستردة والحقوق مهمة، لكن كيف أخذ حقي المالي النفسي العاطفي؟ هل أروح أطلبه؟ هل أرسل أحد يطلبه من هذا الشخص؟ هل أنا أخاف أني أروح أطلب حقي فأخسر هذا الشخص ويجرحني ولا يعطيني إياه؟ إيش الطريقة المناسبة اليوم أني أنا أستعد حقي المادي والمعنوي والمالي والنفسي في كل شيء؟ عزيزي المستمع، أبي أسمع إجاباتكم، وأبي أسمع وجهات نظركم، وأبي أسمع يعني ردة فعلكم. وقبل أعطيكم رقم الاتصال، أنه ترى يمكنك اليوم استماع لنا عبر الأثير وموقع الخاص بهي إذاعة التلفزيون، تحديدا إذاعة الرياض، وموقع الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

ما اعرف ارجع حقي، ما اعرف اروح اطلبه، ما اعرف اقول له رجع لي فلوسي، اخاف يفهمني مثلا خطا، اخاف يقول هذا اعطاني ومن علي، يعني شوف التفكير وين يوديني. ايش الطريقه الامثله اليوم اني انا اطالب حقي المالي والنفسي والمعنوي من شخص انا احبه واغليه في نفس الوقت ما ابي اخسره؟ هل تاخذه؟ هل تطلبه بطريقه مباشره عزيزي المستمع؟ هل ممكن تدخل طرف ثالث في الموضوع، صديق مشترك بينكم يكلمه، علشان انت اليوم مثلا اذا ما عندك القدره انه انت تواجه تروح لهذا الجانب؟ لانه مو معقوله اليوم انه انا اعطي اعطي اعطي في النهايه انا ما اخذ، والشخص اللي امامي مثلا ممكن يستغل هذه النقطه فيني، وهذه مشكله كبيره جدا اليوم، انه ممكن يستغل هذا خلني اقول يستغل هذا الموقف، ويعرف اني انا انسان طيب فيبدي يضيع حقي. في ناس ممكن تاخذها بهذه النقطه. طيب فانا ابي اسمع منكم ايش الطريقه اللي انا ممكن اطالب فيها بحقي بدون ما يعني بدون ما اخسر نفسي ولا اخسر الشخص اللي قدامي، على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: على جوك
6: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم ومتواصلين معاكم في على جوك. راح نكون معاكم إن شاء الله على مدى ساعتين من الآن. طبعا بنستقبل اتصالاتكم على 011-40-53. موضوع حلقتنا اللي يقول اليوم كيف أرجع حقي في كل شيء في الحياة بدون ما أجرح الشخص اللي قدامي، سواء موضوع مادي، موضوع معنوي، موضوع نفسي. هل ممكن تتركه مثلا لوجه الله ويعني وتريح راسك، ولا تقول لا حقي والله ما يضيع، وبكيف الشخص اللي قدامي اليوم ما يهمني إيش تكون ردة فعله، وتصير مشاكل كثير على هذا الموضوع. وبعض الأحيان يصير الموضوع حتى على صعيد المادة، يعني لما أنا مثلا أسلف أحد، يعني هذا فور اكزامبل، نعطي احد فلوس ابتليش كيف ارجعها، لدرجه اني انا ممكن اخسر هذه العلاقه عشان موضوع مادي حتى لو اني احب هذا الشخص. بس ايش الطريقه اللي انا ممكن اخذ حقي عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعه، بدون ما اخسر علاقاتي؟ على 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم اكيد. وابدا اول متصلين. واضح حياك الله. هلا واضح، حياك الله.
7: يا مرحبا، هلا.
6: سمي واضح.
7: الله يطول عمرك، نشكركم على هالبرنامج.
6: الله يسلمك.
7: الله يرضى عليك، اللي يبين مشاعر الناس وأحاسيسهم وردود أفعالهم. بالنسبة للسؤال اللي انت سألته، والله وشوف، فيه ناس معاهم صعب انك تقدر ترجع حقك.
6: حلو.
7: ايه، وفيه ناس من أنفسهم مرنين، حتى لو مثلا يتأخرون بالحاجة ممكن أن تكون ظروفه ما تسمح له. لكن أنا عني شخصيا، إذا كنت مثلا شيء ضروري لي أكيد أني بطالب فيه. لكن تعرف وش المشكلة؟
6: وش المشكلة؟
7: المشكلة أنك تطيح لك

0: بناس يضيعون المعروف. فأنت مثلا لو تبغى تسويها مرة ثانية تتذكر الموقف اللي حصل لك من قبل.
1: صحيح.
0: إيه.
1: صحيح. يعني أتفق معك.
0: نعم، لكن إذا كان الإنسان مرن وعارف وأنا عارفة ظروفه وماني محتاجة لهالشيء هذا، أكيد إني ما راح أطالب فيه. أخليه للوقت، رجع ماني حاب حاجة له، خلاص عادي.
1: طيب كذا واضحة بيضيع حقي.
0: لا، إذا كنت أنا ماني محتاجة له، لكن إذا حقي وضروري. أكيد إني أنا بطالب فيه.
1: طيب أنا ممكن أخسر علاقتي إذا طلبت، إذا دريت إن الشخص اللي قدامي جلف، واضحة صح؟
0: وهو ليش ما فكر إنه يعني يخسر علاقته فيني؟ ليش ما قدر هالشيء هذا يعني؟ يعني أنا حشمته وكرمته وعطيته مجال وعطيته وقت، برضه هو يحس.
1: طيب ليش أوصل ليش أوصل واضحة لهذه المرحلة إني أنا أبدأ أعطي وقت وأبدأ أكلمه؟ في بعض الناس ممكن يدخل طرف ثالث في الموضوع، يعني ليش اللفة الطويلة العريضة هذه واضحة؟
0: لا، طرف ثالث ما له داعي.
1: أوكي حلو.
0: لأن هذه النقطة اللي أنا أقول إنها تضيع المعروف بين الناس.
1: أوكي.
0: تكبر القلوب على بعض.
1: حلو.
0: وتجافي الناس من بعض، لكن هو يعرف إني أنا أخذت منه موقف بيني وبينه. خلاص يعني أنت سويت الحركة هذه وأنا عارف ظروفك.
1: حلو.
0: وعارف إنك تقدر ترجع لي الشيء هذا وإنك قاعدة تماطل فيه. بعدين تعرف ان البنات، وانا ماني بنت، انا حرمه كبيره، احيانا تاخذ الساعه، احيانا تاخذ طقم، احيانا تاخذ فستان، احيانا يعني بعضهم حتى ترجع الطريقه ما هو نفس اللي اخذتها فيها.
1: وش تردين في هذه الحاله؟
0: والله اصير اتعذر احيانا اذا جت تطلب مني مره ثانيه. اعتذر منها، يعني مين معقوله هي ما شافت هالشيء هذا، ما حافظت عليه؟ يعني انا اخذ الشيء زي ما اخذته زي ما ارجعه. فالإنسان هذا معناته أنه مستعتر فيني أنا.
1: واضح. باقي في شيء بتضيفينه؟
0: سام؟
1: أقول باقي في شيء بتضيفينه؟
0: أضيف سلامة عمرك يا
1: الله.
0: عمرك
1: الله يطول عمرك.
0: الله يرضى عليك.
1: وياك عزيز. شكرا لك. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. كيف أرجع حقي بدون ما أخسر العلاقات وأخسر نفسي وأخسر الناس؟ مع يونس ولا يوسف؟ اهلا وسهلا،
2: حياك الله يونس.
1: يونس تفضل. يا يونس
2: لا تفضلك اخوي، انا عندي والله معليش اعترض مع الاخت واضحه في بعض النقاط.
1: قول.
2: اللي هي بعض احيان انت ممكن تسلف واحد مبلغ مادي، انا طبعا اتكلم على الاشياء الطبيعيه اللي تحصل في حياتنا اليوميه.
1: طيب
2: طبعا ما جاك الا محتاج او ممكن مكسوف انه يرجع او عدى الوقت على اللي انتم متفقين عليه انه يرجع فيه ايا كان ماديا شخصيا اللي يكون.
1: حلو.
2: فانا اشوف انه من باب الاحراج انك اذا الواحد اضطر انه يعني يرجع اليك تلزمه بوقت محدد، لانه هو ما جاك الا يعني مضطر.
1: يعني اعطيه فلوسي واقول له خذ راحتك؟
2: لا مو بكذا طال عمرك.
1: طيب.
2: لكن انت اللي بتعطيه تعرف ايش ظروفه، تعرف من يكون، مو ضمن الطبيعي انك تعطي واحد ما تعرف من هو.
1: طيب انا بعد ممكن اعطيه وانا محتاج بعد،
2: لأن زي في واحد مثلا أنا ما أقوله من باب الرياء بس يعني
1: إيه؟
2: له فترة ولا هو من مبلغ كبير اللي ماخذ مني. لكن أنا مقدر ظروف الشخص هذا وأعرف أن الإنسان صادق، فمستحيل أني في يوم من الأيام برفع عليه الجوال ترين ترين ترين الساعة 11 الليل رجع حقي.
1: طيب
2: أعرف الرجال ما
1: إذا هو يسمعك الآن
2: من حاجة مضطر.
1: إذا هو يسمعك الآن وش تقول له؟
2: والله أمسي عليه بالخير طال عمره، هو الآن يبني، عرفت؟
1: تبارك الرحمن.
2: شقة مسروقة في تندحة تفتح على باب شرقي، فالله يبارك له إن شاء الله وبإذن الله أنه تخلص على خير.
1: وبعد ما تخلص؟
2: بعد ما تخلص يسكنها إن شاء الله، هو أبد مع الوقت اللي يناسبه.
1: وبعد ما يسكنها؟
2: نجي نتعشى عنده بإذن الله ونعزمه.
1: وبعد ما تتعشى عنده وتعزمه؟
2: يعني ما أتوقع أن التفاصيل تهمك لهالدرجة.
1: لا بيعرف أنت بتطلب حقك ولا لا، بس هذا سؤالي.
2: لا انا يعني وش اسوي، انا اقول لك ما اتوقع اني بدق عليه في يوم من الايام.
1: حلو.
2: ولا انا ادري انها
1: يعني اذا المحتاج. يعني اذا ما رجعها فانت بتتركها لوجه الله.
2: اي والله لوجه الله.
1: ممتاز. هذا هو الهدف. اشوف انت تحسبني ابي ادخل في التفاصيل وانا اسف.
2: لا بس انا توقعت انك يعني في تفاصيل اخرى انا ما برضو ما تخصني.
1: لا انا مستحيل اعرف انا وش اسال يونس، بس اقصد انه انا اعرف، ابي اعرف انا في النهايه اذا ما جابها فانت مسامحه
2: بإذن الله.
1: طيب يا يونس يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
2: الله يعافيك يا حبيبي.
1: اختلفت الآراء واختلفت وجهات النظر مع وضحى، وجاء يونس وخالف وضحى وجهة النظر، أنه يونس يقول أنا إذا أعطيت ما راح أسأل، إذا أعطاني

0: ورجع حقي، فشكرا له لأنه في النهاية حقي، وإذا ما أعطاني حقي فهو على قولتهم أنا مسامح لوجه الله. ترى مو موضوعنا على موضوع يعني أقول أن أنت بترجع حقك ولا لا، أنه على موضوع الفلوس تحديدا، إحنا نتكلم بكل شيء، يعني ممكن أستعير منك أي شيء مؤقت وترجع لي وممكن تتأخر. فأنا أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3 منصور. أهلا وسهلا، هلا يا منصور.
1: مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية.
1: والله بس أنا عندي بس ملحوظة بسيطة يا أخوي.
0: سم الله يسلمك.
1: يعني أرجو تتقبل نقدي شوي بس.
0: حقك.
1: يعني أنت قلت في البداية مقدمة فور أكزامبل.
0: صحيح.
1: صحيح؟
0: صحيح.
1: يعني إذاعة سعودية عربية.
0: طيب.
1: ما كان يجب يعني.
0: أنا أعتذر يا منصور.
1: كلمات جرينزية يعني هذا هدف.
0: أعتذر يا منصور أنا آسف.
1: شكرا أخوي شكرا.
0: طيب تعال تعال قبل تروح يا منصور.
1: سم سم.
0: أنت داق عشان تنتقدني؟
1: لا ما ملاحظة، ما هي نقد، النقد غير والملاحظة غير.
0: أقول لك يا منصور، لأنكم سمين. أنتم الركيزة الأساسية وأنتم سمين. أنتم المستهدفين بالنسبة لنا وهذه إذاعتكم، فوالله نسمعها، نسمع كل كلمة اليوم سواء نقد لا أو ملاحظة بصدر رحب. لكن
1: أنا مدرسة عربية فحبيت
0: حقك. أنا أزعل في دوامي الثاني لما يتكلمون والله إنجليزي، وشوف هو هذا التأثير والله، لأني أنا اضطر أتكلم إنجليزي هناك فتطلع معاي، فأنا أعتذر منك وأعتذر من المستمعين. طيب خلني أسألك يا منصور، سمعت سؤالنا؟
1: إيه سمعت يا
0: طيب
1: أخوي.
0: طيب نبغى إجابتك. طيب
1: والله يا أخوي أنا سلفت شخص سيارة، شفت كيف؟
0: أعطيت شخص سيارة سلف؟
1: إيه وراح جابها علي.
0: كيف؟
1: يعني سيارته الوكالة طلبت فلوس.
0: إيه.
1: قالت سددوا نسحب السيارة. جابها علي أنا بقيمة وقدرها.
0: ممتاز.
1: فلما الله يسلمك مرت الأيام جاء طق الباب قال إن السيارة أبغاها.
0: أيوة.
1: قلت طيب خير إن شاء الله برجع لك بفائدة لي أنا بعد.
0: أنت دفعت للوكالة عشان ما يسحبوا سيارة.
1: هو دفع هذا باع السيارة. أنا هو دفع للوكالة.
0: حلو.
1: وشريتها أنا منه.
0: حلو.
1: بعدين جاني بعد فترة يقول أنا أبغى السيارة.
0: حلو.
1: وجاب ناس يشهد اثنين وشهد عليهم بورقة إني أنا إنه رجعني سددني المبلغ أقصى شهرية.
0: حلو.
1: مرت أيام خمسة شهور صدقني، بعدها ما شفت وجهه.
0: وهو كان شخص عزيز عليك؟
1: والله وسط.
0: طيب وكيف تعاملت معه؟
1: تعاملت معه إن الشهدين ذول جوني الشهدين. قالوا لي الرجال بيعطيك 5 و10,000 الله يستر عليها.
0: اوكي.
1: قلت الله يسامحه وش يسوي فيها هذا الرجال يعني وش يسوي.
0: طيب وش تعلمت من هذا الدرس؟
1: تعلمت من هذا الدرس اني ما اسلف احد والله.
0: نهائيا.
1: نهائيا الا اخوي. عزيز علي اخوي مني ولحمي ودمي، اما انسان غريب لا.
0: يعني موقف واحد خلاك خلص.
1: طبعا يا أخي أنا لما أكدح شهريا وأروح الصبح وأجي في الظهر وأشتغل وأتعب، يجي واحد يأكل لقمة عيشي، هذه صعبة.
0: وجهة نظر والله يا منصور، أتفق معك في وجهة
1: تعبي
0: نظر.
1: أنا تعبي شعوري ومكدتي، أنا مكدتي يجي واحد في لحظة يشيلها
0: ولا ويعطيك شعور أنك كان لعب عليك، فهمت؟
1: أين هي نعمة نصب؟ هي نصب، تعتبر نصب هذه. تروح تأخذ فلوسي تروح تسدد الوكالة.
0: طيب واضح يا منصور، باقي في شيء بتضيفه؟
1: الله يعطيك.
0: شكرا لك، شكرا لملاحظتك يا منصور.
1: لا ما اي ملاحظه، ما هنا قلت.
0: شكرا لك، تقبلها بصدر رحب يا حبيب قلبي.
1: الله يعطيك العافيه.
0: شكرا لك، يعطيك العافيه. يعني الاراء بدات تختلف وانا بيسمع زياده. وعزيزي المستمع، لما انا اقعد اسال اكثر من سؤال مو معناته اليوم انه هذه وجهة نظري، انا قاعد اسال عشان ممكن احد يستفيد من وجهات النظر، كيف ارجع حقي بدون ما اخسر الشخص اللي قدامي، ايش الطريقة المناسبة؟ واذا كان في مثال يعني اقول لك من الشاكرين كرما منك على 011-40-5-3. حاتم اهلا وسهلا.
2: اهلا حياك الله.
0: هلا يا بعد، من تكلمنا؟
2: من الرياض.
0: اول مرة تكلمنا حاتم؟
2: اي نعم.
0: طيب ليش كلمتنا يا حاتم؟
2: والله الموضوع أنا شدني، بس برضو بغيت استفسر في نفس الموضوع، هل هو حقوق بس تخص أشياء مالية؟
0: لا هذا ممتاز سؤالك، علشان أذكر بكل من انضم إلينا حديثا أنه الموضوع ما هو مادي، كل شيء في الحياة.
2: أيوه.
0: تفضل يا حاتم، خليك أنت باكورة البداية في تغيير وجهات النظر، لأني أحس دام أن شدك الموضوع في قلبك كلام واجد أحس. أنا
2: جعلك تسلم. أنا عندي في الفكرة أنه بس في الأمور المالية ما يعني ما راح اطلب الشيء اللي اخذه مني شخص انا ما اعطيته الشخص هذا الا هو بيكون قريب او في دائرتي.
0: ممتاز.
2: أبخلي هذا الشيء اللي معاه يعني حاجه انها اما هو يستد بها او بتكون حاجز له مستقبلا اذا كان شخص يعني ما بيقدر هذه القيمه اللي قدمتها له، فبيكون حاجز له انه يفهم انه باقي حاجه ماني مدور وراها. الشيء الثاني اللي اتكلم عنه غير الامور الماليه، الحقوق اللي هي الشخصيه مثلا كتقرير كوضع مكانه، لا هذه اطلبها ولا اتنازل عنها نهائيا.
0: كيف؟
2: لانه حلو انزال المكان انزال الناس من اماكنهم، اما الامور الماليه هذه طيب. حلو انك حلو ان يكون يدك العليا افضل ما تكون يدك السفلى مع الناس مع المجتمع ومع ويكون صيتك وسمعك طيب يعني بينهم.
0: طيب وضح لي الموضوع اللهم صلي على محمد، موضوع انزال المنازل، لاني انا اعتقد انك قلت هذه الكلمه لانه انت تعاني من هذا الموضوع.
2: اي نعم يعني قول. الواحد لابد ان يكون مثلا يعني مثلا شخص له مكانته له عمره له خبرته، هذا الشخص تخيل انه حقوقه تنتزع لا يعطى مكانه لا يعطى الا شيء خبره يعني عمره. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اكرام الشيبه هو صاحب القران، يعني اكرام الشيبه ليش؟ وصل لمرحله انه لابد انه يكرم، فتخيل انه تنتزع حقوقه من هذا الشيء، لا هذه مشكله. الامور في الجانب الثاني الامور الماليه، انا اقول انه الافضل انك انت ما بديت وسلفت شخص معين الا انه هو في دائرتك، والدائره هذه لها قدرها. ولكن لا اسال عن هذا الشيء او لا اطلبه، ليش؟ لانه يبقى حاجز لهذا الشخص، ان كان شخص ذو قيمه ويقدر اني اعطيته هذه الحاجه فانه سيبادر بردها، واذا كان لا يقدر هذه القيمه فيكون هذا حاجز له وعفى الله عما سلف و الامور الماليه تروح وتفنى وتزيد وتنقص، يعني ما يبقى منها غير السمع الطيب والعلم.
0: طيب صار لك موقف؟
2: والله في مواقف كثيره.
0: اعطني يعني واحد منها. انا يشدني هذا الموضوع، يعني انت كيف تطلب مكانتك الاجتماعيه؟
2: كيف معلش
0: انت كيف تطلبها؟ يعني ايش الشيء اللي انت تبيه في موضوع انزال الناس منازلها؟ عطني مثل وعطني شيء يوضح وجهة نظرك عشان اختم فيه. الله يسلمك.
2: طبعا في الامور الماليه طبعا مو انا اللي طلبت، انا في شخص من العائله سلف شخص معين. هذا الشخص اللي هو رقم اللي سلف الشخص راح طلب فلوسه فردها له بصيغه او بسالفه او مثلا برد جافي، امسك هذا لا يشتكر فضلك. كيف لا تشتكر فضله؟ هذا شخص يعني اعطاك ايش حاجه كانت يعني تمس يعني حاجه تحتاجها انت في ورقه الراهن،
0: ويمكن هو معطي وهو محتاج ايضا.
2: ايوه لا هو ينطلبها كان محتاج فوفاها له. الشخص اللي الاول اللي هو صاحب المال واعطاه طلب الفلوس منه، فينطلب الفلوس منه، المفروض انك تكون ردك جميل وجزاك الله خير وبيض الله وجهك، لا كان رده جافي يقول استعجلت علينا ومدري كيف، امسك فلوسك. كيف امسك فلوسك؟ يعني لو قدمت هذا الرجل وعطيته، طبعا انا ماني مع الرجل الاول في سؤال مبلغه، لكن هو سأل بس منه سأل فهذا سأل فلوسه او سأل حاجته وهو قدم له الخدمه قبل ذلك، المفروض يكون ردك جزاك الله خير من هالكلام يعطيك العافيه وبيضه، يعني تعطي مشاعر جميله وصادقه. فالان واضح. انت تاخذ وتقفل الباب على نفسك، هذه مشكله ومصيبه يعني.
0: واضح، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. 011-40-53 الرقم موحد لإذاعة الرياض. كيف أرجع حقي مادي نفسي معنوي أشياء موجودة قريبة من، يعني خليها بشكل عام وعطيني تفصيل أكثر على 011-40-53. حياك الله، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا،
0: الاسم الكريم الله يسلمك.
3: ماجد.
0: ماجد من تكلمنا؟
3: الرياض.
0: أول مرة تشاركنا يا ماجد؟
3: لا شاركت أكثر من مرة بس موضوعكم شدني صراحة.
0: طيب تفضل عطنا وجهة نظرك.
3: وجهة نظري أنا أتفق مع اللي يقول طالب حقك فيه، الأخ اللي اتصل يقول لا وأنت مشيت معه تحتريه متى يقول متى بيطالب حقي.
0: صحيح.
3: نعم، ولا تطلبه ولا تتردد في طلبه. أنا هذه وجهة نظري.
0: ليش؟
3: طبعا الأشياء اللي تتكلم عنها أنت قلت معنوي كل شيء، لكن الغالب هو مادي، الغالب اللي من الشر
0: يعني أنت تبتل وراه لين تأخذ فلوسك.
3: هو أساسا أنت تقول كيف الطالب، معناته هو إنه التزامه ما التزم فيه، لأن مجرد إنك طالبت معناته خلاص وصلت المرحلة اللي ما التزم على اتفاقكم، بديت أنت الطالب. كلامي أنا ما دام إنه ما بادر، لأن أي شيء أنت لك حد، يعني هذا يقول تو المتصل الله يوفقه يقول لا انا وشلون يا اخي، هذه مبدا، احنا نتكلم عن مبدا.

0: ترى مهي بالقل ولا يعني معك أو ما معك أو هذا يجي يقول يا أخي أنت عندك خلاص. لا.
1: وإذا ما أعطاني حقي
0: إيه، أنا أتكلم عن مبدأ يا أخي. الناس سهلت في الحقوق، وسبحان الله تلاحظ سلوككم واحد. كلهم نسخلص، كلهم سلوككم واحد سبحان الله.
1: واضح يا ماجد.
0: اللي أنا أبيه وأقوله، لا تتردد وطالب بحقك، وهذه أبسط حقوقك، حتى الحقوق المعنوية.
1: حتى لو ما عطاني؟
0: أنت أكيد إنك بتطلب عادي، إذا تشوف وين توصل معه. وأحيانًا طيب جميل. ما يعطيك، بس إنك يعني لا تترك حقك أنا قبل.
1: طيب واضح، يعطيك العافية. باقي في شيء بتضيفه؟
0: باقي شيء أضيفه، أقول أتمنى يعني من الناس إنها تحرص على المبادئ بينها وبين بعضها. يعني الناس تساهلت في الموضوع هذا مرة تساهلت، يعني فصارت تضيع الحقوق وصار يخرب الشين على الزين.
1: طيب
0: أنا ما ألوم اللي تو يقول قفلت الباب. نعم قفل الباب خلاص ما عدمت.
1: قلت قفلت الليلة ومشيت يا ماجد.
0: والله العظيم.
1: والله ترى شوف أقول لك شغلة ماجد، يعني فعليا ترى صدق الناس بدأت تتهاون في موضوع الحقوق، وهذا شيء إلزامي يا رجل.
0: نعم
1: يعني خلاص إلى متى يعني؟ حتى مو ما أرجع أقول لك على موضوعنا، والله ما هو موضوع مادي، على كل شيء. حتى حقي في الكلمة الطيبة يا رجل أعطني.
0: صح نعم.
1: حقي في مكانتي الاجتماعية أعطني إياها.
0: جدا.
1: حقي في تقديري يعني. هذا جزء من الحقوق ترى.
0: صح نعم. الله الله.
1: طيب شكرا يا ماجد، شكرا لوقتك.
0: يا هلا وسهلا حياك الله.
1: طيب أذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، الاتصال رقم 1 لإذاعة الرياض 011-40-53 على سؤال حلقتنا اللي يقول كيف أسترجع حقي في كل أمور الحياة، معنويا وماديا وتقديريا وكل شيء، بدون ما أخسر الشخص اللي قدامي أو أضطر أني أدخل طرف ثالث علشان أنهي هذه القضية.

الرفيع القدر يكرم من مشى على الأرض أو للعرش.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: على جوك.
6: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك. نروح اليوم مع زميلنا العزيز من حايل الكرم والشهامة والأصالة والديرة اللي نحبها ونحب أهلها، في رسالة معانا على الهواء مباشرة مع الزميل مرزوق العردان. مرزوق أهلا وسهلا.
7: مساء الخير أخوي رائد وحياك الله.
6: هلا ومسهلا.
7: وايضا حيا الله زملاء طاقم البرنامج وحيا الله المستمعين الكرام.
6: حياك الله راشد، كمل المساحه لك، تفضل.
7: الله يعطيك العافيه والف شكر، طال عمرك ومقدمتك طيبه وجميله، وبارك الله فيك على هذه المقدمه الطيبه، ويعطيكم العافيه. ونقول لكم وللمستمعين الكرام كل عام وانتم بخير، واجواء حائل مميزه هذه الايام، اجواء ربيعيه معتدله بالمساء، يعني شبه باردة والله شوية، يعني اللي بيجلس برا يعني لازم عنده شبة نار أو عنده ملابس يعني ما تكون صيفية كثيرة. فأجواءنا في حائل أخوي رائد، أجواء مميزة هذه الأيام.
6: جميل، تفضل.
7: نعم أرحب بضيفي، يمكن معروفين إعلاميا الأخوان ضيف الله إبراهيم وأيضا عبد المنعم إبراهيم، هم من نجوم السوشيال ميديا. وخلينا بالبداية نتحدث مع أبو رائد. أبو رائد نقول لك السلام عليكم. ضيف الله إبراهيم حياك الله معنا في برنامج على جوك.
8: يا هلا يا هلا والله يا هلا، وبرنامجكم يا هلا وسهلا.
7: الله يحييك. طبعا البرنامج مثل ما أنت سمعته، إحنا من بداية البرنامج كنا على الهواء نستمع للبرنامج.
8: نعم
7: بدايته.
8: نعم.
7: وإيش رأيك في البرنامج؟
8: والله البرنامج هذا حلو وفعلا ينفع وحلو، يعني ما
7: يقضي الوقت شوي.
8: يقضي الوقت وياخذ أخبار من هنا ومن هنا وتناقل الأخبار من يعني منطقة المنطقة.
7: زين. أيضا عبد المنعم، السلام عليكم عبد المنعم.
9: السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بك، أسلمك.
7: حياك الله.
9: الساعة المباركة. يا هلا بك أنت وفق وياك. يا هلا.
7: طبعا عبد المنعم ما شاء الله عليك، أنت من رجال الكرماء، يعني في السوشيال ميديا دائما نلاحظك في عديد من المقاطع، وأيضا مشاركة مميزة، وأيضا عرفت ببرك لوالدتك الله يعطيها طولة العمر إن شاء الله ويجزاه خير أنت، وهذا شيء مو غريب عليكم انه يكون بر الوالدين.
9: لا لا لا لا معروف ولا فضل بالوالدين.
7: نعم. يا هلا بك. طبعا وش وين، خلينا نبدا معك في الاجازه الجمعه والسبت، معروف يعني الجمعه والسبت الناس فرصه لهم، انت كيف تقضي هذه الجمعه والسبت؟
9: والله انا يا استاذ مرزوق معي

0: معدد. أجل ليش ما توهقني
1: أنا؟ معدد ولا جت السبت والجمعة يطلع بالنفود عندنا بالنفود بالحفير
0: ما شاء الله
1: أجمل ممتعة يطلع أول عوائل
0: أنت العائلة ما شاء الله تبارك الله أولادك وبناتك كل معك
1: 20
0: ما شاء الله
1: 10 بنات وعشر عيال
0: ما شاء الله الله يزيدك إن شاء الله يزيدك يا أبراهيم الله يزيدك.
1: والجو البرنامج هذا جوك على جو ندور الرجال اللي جونا على جو
0: ما شاء الله أيوة. إذن وافقة
1: أي وافقة
0: ما شاء الله
1: يا هلا
0: حتى في الإجازة مثلا إحنا الحين في إجازة عيد الأضحى المبارك
1: أينا.
0: يعني بدأت من مساء البارحة ما خلينا نقول يوم الخميس نهاية الدوامات
1: أينا.
0: إلى إن شاء الله ما بعد العيد بإذن الله تعالى
1: أينا.
0: مستمرين على هلا
1: مستمرين إحنا طال عمرك كل ليلة على زوجتين طلعت
0: اي ما تطلع مره واحده يعني كل سنتين في ليله
1: احنا معنا بس انه طلعت علينا يعني
0: قصدك الاكل وتحضير الطعام
1: سنتين
0: ما شاء الله
1: يا ما شاء الله السبت والجمعه كذلك والعطس بعد مثل
0: حجيت يا ابو ابراهيم
1: اي والله حجيت وبطي وحجيت تو
0: ما شاء الله كيف الحج الاول متى حجيت
1: والله حجيت طال عمرك عام 1400 يمكن 11
0: ما شاء الله اول حجه بالنسبه لك
1: اي والله
0: مع ايام الحملات
1: ايام الحملات والله ان
0: الجموس على قولتها
1: الجموس حجه الطيبين الاولي ولكن صعبه متعبه في ورهات وانت تخبر اول سبحان الله دائم منع سعاير احنا الحمد حجيت تو حجه ما شاء الله مرتبه ومضبوطه مع هالحملات وشغل النظيف ما شاء الله قطار الحرمين هذي يديك من مكان لمكان
0: ما شاء الله
1: اي والله الحمد لله ميسره
0: خدمات
1: يعني لله الحمد
0: لله الحمد لله يعني الخدمات الان فعلا في تطور كبير
1: ابدا يعني
0: خدميه ورقميه والكترونيه
1: ممتاز كل شيء ممتاز لله
0: ما شاء الله
1: عهد الزاهر الله حكومتنا الرشيده
0: شكرا
1: لهم كل شيء ان شاء الله
0: آمين إن شاء الله الله يحفظهم إن شاء الله والله يوفق حجاج بيت الله الحرام أيضا أرجع لضيف الله ضيف الله خلينا نشوف أنت أبو إبراهيم قال عنده ما شاء الله نسوان وكل ليلة من زوجاته يحضرون لهم الطلعة أنتم كيف بالنسبة لك أنت معدد ولا
2: أنا وحدي ما عندي يعني.
0: موحد على
2: الموحد شوف
0: أنا وياك في صف واحد
2: نعم شوف ولا وأحسن يكون الواحد متعدد لكن أنا يعني رغبة
0: ظروفك خل أجل وكيف تقضي الجمعة
2: والله أقضي نوبة أنا ولا الخميس والجمعة أطلع أنا وزوجتي
0: ما لكم أصدقاء ما لكم استراحة ما لكم شيء
2: والله لنا أصدقاء
0: أنا أشوف في تسجيلاتكم في السوشيال ميديا ما شاء الله يجونكم ضيوف
2: يجونا والله ضيوف ونحزمهم ويجونا ونجيهم لكن إحنا في وقت لازم للأهل لازم وقت للأهل
0: أكيد يا أكيد يا هذا الشيء طبيعي حتى أثناء الأسبوع
2: نعم ولا مع الضيوف هذا اللي يعزمونا ونعزمهم وأصدقاء ولين الله الحمد واجب أصدقانا ويجونا لكن إن الطلعة هذه يعني بالخميس والجمعة يودك إن تقضية مع عيالك ومع بيتك مع هالبيتك
0: قصدك إن تفرغ لأسرتك
2: لأسرتك إيه وهذا يكون أحسن
0: هذا واجب وحق صراحة فعلا الأهل لهم حق لابد انه ياخذون فرصتهم ايضا في الجمعه والسبت
2: يعني كلها ما ونس نفسي يا مرزوق وغيرك ما ونس نفسي انا واترك اهلي واترك بيتي واترك يعني مع عيالي لازم يونسون معي لازم لهم وناس هذا المفروض يعني اطلع المكان اللي جبال المكان وش يرغبون وش ما يرغبون
0: عاد ما شاء الله حنا بحائل لا بغيت الشعيب والضلع ما شاء الله أبدع ما يكون بعد الأمطار اللي هطلت بعد عيد الفطر كانت أمطار غزيرة على حائل وعلى الجبل وبالذات يعني العيون ما شاء الحين وما شاء الله تبارك الله جلسة على كيفك ولا بغيت النفود وربيع ما شاء الله وناس
2: والجو بارد ولا زال العيش بخضر هالحين يعني المفروض الوقت هذا يعني المفروض محمس يعني رايحنا الربيع الحين تو يزهر الربيع
0: ما شاء الله
2: يعني زين ومنطقه حائل الحمد لله
0: طيب ما صار بينك وبين ابو ابراهيم مواقف قبل شوي الاخوان في الاستديو كانوا في طرحين سؤال يمكن استمعت كله انت بجزء كبير ما صار بينك وبين ابو ابراهيم شيء يعني على السلفه شيء ها اعطيته حاجه اعطاك شيء رده ما رده
2: اخوي هذا يعني تعطيه تعطيه ما أعطيته خلاص واجع جليب ما أنت راجعني على رجوع
0: يعني ما من عودة ما من فايدة
2: بعض المرات هو يروح يملو ناس يأخذ له ذبيحة
1: ويقول يقول من انت انت يقول انا ضيف الله ياخذ اسمي
0: يتسمى بك
1: يتسمى بي وياخذ ذبايح يعني وانا جانا

0: متشدد يعني.
1: الله يعين، ما تلا على اجر اكرام الضيف واجب، ما تلا على اجر يا ابو رائد.
0: يعني دائما يسوي به مقالب هو، ويسوي به انا مقالب اكثر.
1: سمعت رائد السالفه؟
2: قاعد اسمع انا.
1: فيقول انه عبد المنعم يروح ياخذ له ذبيحه ويقول انا ضيف الله، على اساس انه يعرفوا انه ضيف الله يسدد، وهذا هو امور وسطى. الله يعينك. طيب ما قلت بقصيده شيء ولا كذا؟
0: هو هلا قلت بقصيده بس ما اطول عليكم قصيده.
1: لا اختصر لنا بيت بيتين بنشوف وش فحواها القصيده.
0: والله هي
1: مدح ولا مسب؟
0: لا لا مدح. يقول ساعد. يقول تركنا الزريب تركنا الزريب ولا لنا بزريب حسبه، هل هي المنطقه يعني إيه؟ تركنا الزريب ولا لنا بزريب حسبه، الا ثلاثه من كبار النوادر، الاوله ام الرضاع ناديتها وتسهر عيونها لي صرت سائر، والثانيه جارنا عزيزي بجيري تبو فاتم مكرمين القصائر، والثالثة شيخ من طوال نقرونا يما يقلط من كبار الفقاية
1: عبد المنعم. عبد المنعم يستاهل والله ونعم. كفو كفو كفو كفو. وانت يا ابو ابراهيم ايش قلت له؟ قلت شيء او ما تعرف؟
0: اجزاه هلو انا لما نجي بعض هالعجز اقول انا ضيف الله، كان عبد المنعم سبحان الله ما يوفي، كان عنده رسل وبديت انه ما يوفي الرجال،
1: عارفين
0: انا والله تبي الصراحه ما داني الوفاء. واخذ وقال انا اسمي ضيف الله ودايم يسدد عليه. هذا اللي اقول جزاه وانا ابوه.
1: جزاه والله خير. الا ما وش قالتك العجوز لما قلت انا ضيف الله؟ قالت قالت انه
0: انا اشواه انا جيت المغرب قال لي ضيف، قالت انت قلت انا والله من عيال ابراهيم تغليبون، قالت انت اي عيال ابراهيم؟ ابراهيم عرفت انا انها تبي فرق عبد المنعم.
1: سمعتك شوي وسط
0: والله انا ضيف الله. قالت هي اشواه أنا سألت من عبد المنعم، ترى أنا عبد المنعم ملعون ترى ما داني يروح، قال تيجي كل الرجال ما يوفي، كنت داعس تسمعين عليه، إيمان يبغى يجلس
1: معه وخذت الذبيحة،
0: إي قالت أنا ضيف الله خذ الغنم كله، قلت لا ما أبي الغنم كله، بس أبي لي خروفين طمعت أنا.
1: هو تبي واحد ولا صرت
0: اثنين؟ واحد انبعت وصلت فيه مت واحد انبعت.
1: لا أبو رائد ما يقصر إن شاء الله تسدد هنا أبو رائد. أبو رائد حجيت؟
0: اي والله حجيت انا والله.
1: كم مره؟
0: 37 على الحملات.
1: وش 37 القريبه هذه؟ اي والله 1437 ما شاء الله.
0: ما حجيت يعني
1: اي ما حصلت على الحج الاول قليل.
0: لا والله ما حصلت ما شاء الله. لكن انا اشوف انه الوقت الحاضر احسن.
1: ما شاء الله
0: احسن
1: إيه؟
0: بالحملاي والترتيبات وحتى
1: شاء الله.
0: ترتيب الناس اللي مع المشاعر من تجولهم الحجاج وتوجيههم للمكانات.
1: نعم.
0: ما في زحمة، أول ناس حصل بها الزحام حصل الصدام. نعم. نعم. ولكن هالوقت هذا حتى حتى طال عمرك مكان الحجاج راحوا هناك والجو مرتب.
1: نعم.
0: من شاهر ما يتصادموا يعني صارت الحين ارتحت احنا لا
1: اكيد حاجة. اكيد انه صار الترتيب ما شاء الله وخدمه الكترونيه.
0: اي نعم
1: ما شاء الله. الله حقيقه الله يعز هالقياده وايضا الشعب السعودي، والحمد لله وشكرا لله اكرمنا بضيوف الرحمن وخدمتهم. ابراهيم بدك تقول شيء ولا نختم؟
0: والله اقول شكرا لك اخويا
1: بالعافية إن شاء الله ما نصر. بس انتبه انتبه لأبو رائد يعني ترك كرر الذبايح.
2: لا حلو حلو حلو حلو تخطيطهم ذا، إذا جينا شكلنا بنطلب باسمه.
1: أكيد استغل استغل طيبة ضيف الله.
2: يعطيك العافية مرزوق، شكرا لك شكرا لضيوفك يا بعدي.
1: الله يبارك فيك شكرا يا أخوي.
2: موفق ومعان. طبعا قبل نطلع فاصل نذكر بسؤال الحلقة، كيف أستعيد حقي يا جماعة الخير ماليا نفسيا كل شيء في الحياة اليوم؟ كيف أنا أقدر أرجع حقي بدون ما أجرح الشخص اللي قدامي، بدون ما أخسره، بدون ما أدخل طرف ثالث، بدون ما يصير في أفلام علشان اليوم أنا أخذ حقي؟ على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: على جوك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، و لازلنا مستمرين معاكم في على جوك في سؤال حلقتنا اليوم اللي يقول كيف استرد حقي النفسي والمالي والمعنوي، كل شيء فيما يخص الحق بدون ما اخسر الشخص اللي قدامي. اغلب وجهات النظر كانت مختلفه الصدق للامانه ما بين وضحه ويونس ومنصور وحاتم وماجد. انتظر اتصالاتكم على 0-11-40-35، يمكن المتصل محمد يكون عنده وجهه نظر مختلفه. محمد حياك الله.
2: مساء الخير اخوي رائد.
1: مساء الورد يا حبيبي،
2: كيف حالك طال عمرك؟
1: حياك الله، تفضل.
2: الله يطول عمرك. والله شدني الموضوع جدا.
1: اول مره تشاركنا محمد؟
2: لا والله.
1: تفضل يا محمد.
2: والله انا اتكلم اذا عن الحاله الماديه، الوضع المادي طبيعي ما راح اسلف لشخص يعز علي او قريب علي.
1: حلو.
2: ايه، او محتاج والمبلغ بسيط تقريبا.
1: طيب،
2: وفي حالة انه ما سدد او ما رجع السلف القريب، مستحيل يعني، لاني لو طلبت راح اخسره، وانا صعب اني باخسر الشخص.
1: صار لك موقف؟
2: موقفين مو موقف.
1: ابيها كلها ولا عليك امر.
2: والله موقف سدد، سلف لي شخص وفعلا انا احتجت المبلغ.
1: طيب.
2: كلام هذا قديم شوي، احتجته فعلا، انا احتجته.
1: حلو.
2: اعطاني اياه على مراحل تقريبا، وبعدها قطع العلاقه.
1: اعطاك اياه على مراحل وقطع العلاقه؟ هو
2: وقطع العلاقه. نعم.
1: ليه؟
2: والله ما ادري، مع انه شخص كان جدا عزيز ومتواصل معه على طول.
1: طيب، ما حاولت تسال ليش قطع العلاقه؟
2: لا ابدا، خلاص.
1: يمكن انت ضغطت عليه باسلوب معين.
2: لا ابدا ابدا، حتى لو ضغطت عليه، حتى لو ضغطت عليه،
1: يعني في النهايه
2: علاقتك ما تصل لهالمرحله يعني. والثاني نفس الطريقه، كفاله.
1: كيف كفاله؟ اي حلو.
2: اي كفاله، ولا سدد الى حد ما وقف عند الخدمات.
1: ايوه،
2: صرت. اي والله وصلت عند مرحلة الخدمات توقفت.
1: كلمته؟
2: كلمته وأرسلت له، ولا يرد ولا يستقبل.
1: وكيف انهيت هذا الموضوع؟
2: والله تواصل مع شخص عزيز علي وقال أنا تعذر الأخ محمد وما قصر وما أدري إيش، وأنا راح أسدده شهريا تقريبا، ترى كبير، بسدده كل شهر تقريبا 500 وكذا.
1: حلو.
2: وانا عارف الشخص ما راح يسدد، وبتجمل عند ابن عمي اللي راح له فز عنده.
1: لا انا قصدي كيف انت يعني، انت محمد الشخص هذا انت ما تعرفه؟
2: لا اعرفه قريب.
1: طيب، كيف كيف كيف لما وقفت خدماتك سويت؟
2: صرت اسدد انا.
1: اضطريت انت تسدد؟
2: ابد، اسدد انا.
1: طيب،
2: ورد وقت راح الشخص اللي عز علي قال انا راح اسدده وما قصر معي وبعطيك كل شهر 500. المبلغ كبير يعني، ما توصل 500. على طول قلت له ما دام انك كلمتني يا ابو فلان فابد ما في ربيع حد.
1: سامحته
2: عشان الشخص اللي عز علي الكلمة.
1: كم كان
2: عارف بيتجمل عند ابن عمي وما راح يسدد، انا عارف بيتجمل عنده بس ما راح يسدد، تكسرها مني.
1: طيب، نقدر نعرف كم كان المبلغ؟
2: والله حتى تقريبا حول 50.
1: طيب، الله يعوض. نعم. عليك. سامحته؟
2: جدا سامحته.
1: لوجه الله.
2: والله لوجه الله.
1: وخسرت علاقتين عشان اليوم؟
2: والله خسرت.
1: عشان انت طالب

0: الأحد أو الأحد الثلاثاء جاء
1: ولا خلاص
0: ولا خلاص
1: ولا لا ولا لا تعطي من الأساس
0: أو لا تعطي عشان ما تخسر والله الخاص القريب والزميل ترى تخسرهم على طول.
1: طيب واضح.
0: أما بالنسبة للمشاعر والمشاعر صعب إني أطلبها من الشخص أو المشاعر.
1: واضح واضح يا محمد، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا يا محمد. 011-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. عزيزي المستمع، كيف أرجع حقي بدون ما أخسر علاقاتي، بدون ما أخسر ناس قريبين مني مثل ما خسر محمد شخصين عزيزين عليه، لدرجة أنه قال يا ما عاد راح أعطي أو إذا أعطيت أنا على الله خلاص ما عاد راح أسأل عنها. خلينا نشوف المتصل الآخر عبد العزيز، يمكن عنده وجهة نظر. حياك الله.
2: أهلا. السلام عليكم.
1: هلا عبد العزيز،
2: مساك الله بالخير،
1: النور والعافية.
2: أول شيء أحب أمسي عليك أستاذ رايد على وجه الخصوص.
1: هلا ومسهلا يا عبد العزيز.
2: ودائما أنت ما تبغرنا بالمواضيع الهادفة والمهمة جدا
1: يا بعد راسي،
2: وإذاعة الرياض كذلك أعتقد أنها دائما مواضيع هادفة، وأنت يا رايد معروف ولا تعر يعني ما يحتاج يعني
1: انتقامة
2: إعلامية كبيرة جدا.
1: شكرا لك يا عبد العزيز.
2: فأنا على المستوى الشخصي فخور أني أشارك معك.
1: يا حظي أنا يا حبيب قلبي يا بعد راسي، شكرا لكرمك.
2: والله العظيم أني أقول هالكلام بدون مجاملة وبدون نفاق وبدون رياء.
1: شكرا لكرمك يا عبد العزيز، شكرا لك يا عبد العزيز.
2: وموضوعك جدا هادف، والموضوع هذا قاعد يحصل لي منه أزمات وليس أزمات.
1: طيب خلنا نفند هالأزمات، شو رأيك عبد العزيز؟
2: شوف يا أستاذ رايد،
1: بدون شوف عشان تصير صديقي مرة زيادة، بدون أستاذ، خلنا على رايد، شو رأيك؟
2: شوف أنا بكون معك صادق. الناس لما تجيك وقت الحاجة أنت توقف معه، سواء صديق سواء ولد عم سواء أيا كان.
1: صحيح.
2: فيكون تشوف الود منه ويكون ودود معك وإلى آخره.
1: ممتاز.
2: لما أنت تعطيه الحاجة وتوقف معه أنت من داخل أنه مبسوط أنك أنت ساعدته وكنت عون له.
1: صحيح تمام؟ صحيح.
2: لكن في المقابل لما أنت تبي تسترجع حقك تنقلب كأنك إنسان كريه بالنسبة لك، كأنك أنت تطلب شيء ما هو ملكك أو شيء أنت ما كأنك ما وقفت معه نهائيا. الجحود، الموضوع ما وصل على فكرة أنه كيف أرجع مالي، وصل لمرحلة أنه يجحدك. يا أخي لا تشغلني، خلاص بعطيك بعدين مع الراتب الجاي مع الراتب اللي بعده. طيب أنا عندي، صار الموضوع ما في ود، فهم شو أقصد؟
1: عكس البداية، يعني
2: عكس البداية. وأنت أخو وأنت رفيق وأنت سند
1: واضح
2: وأنا وأنت لي بعد الله، وأنت يعني توقف معه بحكم أنه أخ أو صديق أيا كان يعني. حتى لو كنت أنت في وضع غير يعني في وضع غير جيد، أنك أنت تتعنى عشانه لما تشوف أحد قريب لك أو صديق أو شيء، ما تودك شوف حاله ما يسرك، أو أنه تشوف أنه عنده عائق مالي ولا شيء أنت ما تقدر توقف معه. لكن المشكلة اللي صارت معي أنا، جاني واحد قال لي أنا أبي فلوس منك وزي كذا، عندي ضائقة لأهلي وزي كذا، وإن شاء الله برجح لك. أقسم لك بالله العظيم لي 7 شهور أكلمه الآن، وأنا أكلمه وكأني شخص أتشحده وكأني شخص أطارد ورا شيء مجهول، فهمت؟
1: وش ردوده عبد العزيز؟
2: ردوده بتزين إن شاء الله قريب، ترى ما نسيتك يعني، حاولك ما تشغلني. وبعض الأحيان تدق عليه مكالمة مكالمتين ما يرد. صار الوضع بكل أمانة يعني، أنت لما توقف مع الناس أول ما يجونك تشوف الود منهم والمحبة والألفة، لكن بعد ما ياخذ حاجته وأنت تبغى حاجتك ينقلب إنسان إلى زومبي، كأنه ما يعرفك، كأنك أنت ولا شيء بالنسبة له، ولا كأنك وقفت له، ولا يدري أصلاً أنت كيف جبت هالفلوس عشان توقف معه. فبعضهم يقول مبلغ ثابت، ترى 500 ريال هي بتزيدك ولا بتفقرك. طيب هي كانت تفقرك أنت وأنا ساعدتك.
1: طيب
2: لكن الحين هي بتفيدني أنا.
1: طيب هل عبد العزيز، بس عشان أعطي فرصة للمتصلين الآخرين، هل خسرت علاقات عبد العزيز بعد هذا الموضوع؟
2: جدا.
1: طيب وش تعلمت من هذا الدرس؟
2: تعلمت أن أخاك دائما وأبدا مخباك.
1: أوكي.
2: أبدا. يعني أيا كان والله مع أخوي رايد والله أتكلم بكل أمانة يعني.
1: وجهة نظرك أكيد ما في شك.
2: أنا بالنسبة لي علمتني الحياة أن أخوك مخباك، متى ما كان مخباك مليان صدقني أنت راح تعيش السعادة، راح تعيش الراحة، راح تشوف الود من العالم كلهم. لكن لا تظن أي أحد قريب لك، لأن الناس صاروا الآن مغل يعني بكل أمان.
1: لا تعمم عبد العزيز، إن شاء الله الناس فيها خير.
2: لغة الجهلاء، ولكن الأغلبية يعني بكل أمان يعني أنا شفت بما يكفي أنهم عليهم حجاب، يعني شخص من خلف الحجاب هذا إنسان سيء، ومن البراء تشوف إنسان ودود وقريب لك، فالناس صارت تتودد لك وتتودد لمكانتك الاجتماعيه وتتودد لمكانتك الماليه.
1: واضح يا عبد العزيز، شكرا لك، سعداء بمشاركتك يا عبد العزيز.
2: شكرا لك.
1: موفق.

0: معانا يا عبد العزيز 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. يعني عبد العزيز فند الموضوع صدق يعني وأعطانا يعني خلني قسى نوعا ما شوي على بعض الناس، لكن هي في النهاية هو رايه ويمثله، ولكن أعتقد أنه عبد العزيز ما قسى هذه القسوة إلا أنه شايف شيء يعني متعبه في في في هذا الموضوع. كيف تاخذ حقك؟ كيف اليوم اقدر انا اخذ حقي بدون ما يعني خلني اقول اخسرك، بدون ما اوصل لمرحله عبد العزيز اللي يرى انه فعليا انا قاعد اخسر اشياء كثير والسبب هو حقي، كيف اخذها انا بدون ما اخسر؟ يا جماعه الخير على 011-40-53. ابو ريان حياك الله.
1: يا هلا، مساء الخير
0: أخوي. مساء الورد يا ابو ريان،
1: كيف الحال؟
0: خير الله يحييك ويسلمك.
1: الله يسعدكم على البرامج الناجحه.
0: الله يسلمك،
1: كل عام وانتم بخير.
0: انت بخير يا حبيبي،
1: ومبارك للنصراويين ولما النصراوي
0: يستاهلون
1: بطولة الدوري
0: يا حبيب قلبي. تفضل.
1: شوف، انا صار لي موقف يعني انا سلفت شخص
0: طيب
1: ما سددني، كلمته مره مرتين ثلاث

0: والله كلمني ابوه وسددوني وجو اخذوا سيارته.
1: بس هذه طريقه، بس هذه طريقه بريان خاطئه جدا
0: والله عد.
1: يعني ما ننصح، ما ننصح ابدا انه احد يسويها. لكن لكن ليش وصلت لهذه المرحله طيب ابو بريان؟
0: لاني عارف انه ما راح يسدد وانا ما عندي سند عليه.
1: والمبلغ كان يستحق انك تسوي هذا؟
0: يستحق المبلغ 35,000.
1: طيب وهل كان عنده قدره انه يسدد؟
0: كلمت قلت قصدني كل شهر عطني مبلغ عطني شيء. ارسلت له، ارسلت له وقال ان شاء الله خليه يصبر، ما هو بحاجتها وما هو بحاجتها.
1: وش دخله انت في حاجتها؟ ما انت في حاجتها في النهايه، هذا مالك.
0: هذا رد كل ما اكلمه واحد قال له يا رجال وش وش ناقصه شيء، هو وش يبي تنقصه يعني؟ ما ادري من الكلام اللي انت تعرف يعني، ما يحتاج اني اردده. فقلت طيب حلو يعني ما في حل، ما تشوف في حل. كلمت ابوه، كلمت خاله، كلمت عمه. اجي كذا فجاه والله القى السياره عند البقاله. قلت ولدي راح راح السياره خلاص، راح انا اعرف اتصرف عليه.
1: طيب سؤال،
0: وافتح القزاز قلت شوف ترى سيارتك، تشوفني تراني على سيارتك، ترى عندي في الاستراحه. قال طيب يا اغراضي؟ قلت تعال خذ اغراضك. اخذ اغراضه ورحت. والله ما اخذت لي اسبوع الا وجايب الفلوس ومسدد وكنت حي على الفلاح.
1: طيب وش تعلمت من هذا الدرس؟
0: اني ما عاد اسلف احد.
1: خلاص توبه.
0: مره توبه والله العظيم. يكلموني ناس حتى على اقل فلوس واخباي، عندي طريقه انزلها في فلاق والله ما في اخباي ريال، وهي في اخباي اطلعها حطها في الارض اقول والله ما في اخباي ريال.
1: اوف يعني لهالدرجه؟
0: طبعا ما له حقيه انه يسال عن البنك.
1: اي اكيد
0: اي اختصر عليها، انزلها في الارض واقول والله ما في اخباي ريال. وانا صادق والله.
1: يا اخي طرقك غريبه يا ابو ريان انت. طيب شكرا يا ابو ريان. يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. طبعا ما ننصح أبدا بالطريقة اللي استخدمها أبو ريان، أغرب طريقة استخدمها في استرداد حقه. ليش وصل لهذه المرحلة وأنا ليش أوصل لهذه المرحلة وأنت ليش توصل لهذه المرحلة؟ 011-40-53 أبي أسمعها منكم. أبو عبد الله حياك الله.
2: الله يحييك، مساكم الله بالخير.
1: نور العافية، شلونك ابو عبد الله؟
2: الله يعطيكم العافية. انا ماسك طريق سفر سبحان الله، وعلى إذاعة الرياض سبحان الله، وشدني اللي هو مساحة الحوار يعني ما شاء الله يعني لامستني يعني، والحمد لله يعني صارت لي مواقف كثيرة يعني.
1: انت اول مرة تشاركنا ابو عبد الله؟
2: اول مرة اي والله.
1: طيب ده اكيد الموضوع شدك لذلك شاركتنا.
2: اي والله اني حرصت انك تعيد الرقم، استانست يوم انك عدت مره ثانيه.
1: طيب
2: مره ثالثه.
1: طيب سم عطنا وجهه نظرك.
2: والله انا صارت لي اكثر مواقف، لكن اشهرها الواحد يحب يعمل الخير، لكن
1: ما في شك.
2: تعلمت من الوالد ان نساعد الناس ونقوم، والحمد لله الله فتح علينا والحمد لله راتب طيب والامور طيبه. لكن بعطيك انا مختصرات اللي صارت معي.
1: قول.
2: في مره من المرات الوالدة الله يرحمها، كنت أحب أنا أوقف مع الناس اللي يجون من طرف الوالدة يعني، فمن طرف بعيد يعني ما هو من قريب يعني شيء من بعيد فلامسني قال لي أنا أبي كفالة وكيت، فأنا قلبت الموضوع مع أن أبوي ما كان يدري على الموضوع.
1: أوكي.
2: أبوي ما يدري، فقلت أنا لأختي قلت أنا أبي أساعده، مع أني ما أدري أن أموره كانت طيبة يعني. أموره كانت طيبة وأموره أحسن مني وكفلته، ولكن ما سدد.
1: حلو.
2: وقعدت أقاصدها 3 سنين.
1: من جي هو ايش يقرب لك؟
2: يقرب لي من طرف الوالدة يعني، من طرفها من بعيد، ما هو من أقاربها الدرجة الثانية والثالثة.
1: بس انت أخذتك العاطفة شوي.
2: يعني قلت أنا بواصل أمي يعني الله يرحمها، قلت أبي أواصلها وطلبني الطلب. لكن شو اللي خلاني أستغرب بعدين إن في ناس أقل منه رواتب وأقل يعني وضعهم المادي أقل منه ما عمرهم افتحوا المواضيع هذه، وكفلته وشهرين وست شهور وتسع شهور، وكل ما شافني بمناسبة أنا ترى والله أني ما سد. وأنا أقول بعدين يلا ما عندي مشكلة. ليه ما سمعت في مرة من المرات يعني، هي أعطيك سالفة ثانية فيها، لكن ليه ما سمعت أنه مرة من المرات أنه تزوج؟ فقلت أنا ليش أصبر عليك يعني؟ وافتح الموضوع وياه، قابلته وقام يماطل عادهني، قام يماطل انا وعندي ظروف وانا ما نسيت. قلت يا رجل انت الحمد لله ما انت يعني معسر او راتبك ضعيف او شيء يعني، راتبك بالمبلغ الفلاني يعني، وجدالات بيني وبين حتى ما

0: بغيت احد يدخل بيننا يعني او اني اخلي ناس. لما الحمد لله اخر شيء يعني اصريت عليه مرتين وثلاثه يعني سنه ونص
1: جميل.
0: يا الله لما دفع لي المبلغ كامل يعني.
1: ليش وصلت لهذه المرحله؟
0: لما شفت انه قاعد يلعب بالفلوس وما فلوسي ما قاعد يعطيني اياها وانا متجمل فيك وانت مريت يعني لو تقول لي مثلا عندك ظروف اجتماعيه
1: ممكن
0: واضح. لكنك رحت تزوجت ورحت مدري شنو وشريت سيارة مدري شنو والخمسين ألف هذه المبلغ مالي ما رضيت تسدده لي.
1: طيب تعلمت درس من هذا أو شيء خسرت العلاقة هذه ولا لا؟
0: لا والله ما خسرت علاقي لكن خليتها من بعيد لبعيد.
1: طيب
0: سلام إذا شفته في مناسبة أو شيء وعلى فكرة جاني بعد سنوات قال لي أبي سلفة.
1: أيوة
0: أي والله قال لي أبي سلفة وكلمت خالي فيها حتى أذكر قال لي ما عليك إن لا ترد عليه قال لي أبي سلفة 5000 عندي مناسبة لولد أختي. قلت له لا أنا أعتذر منك
1: قلت
0: له اللي يكون عنده مناسبة قريب درجة أولى ما يروح يطلب من الناس فلوس ولا شيء وانت الحمد لله يعني فهمت عنه بعدين عرفت انه مقتدر
1: يمكن يعني عنده داء السلفة
0: ما, ما ما ما يعني ما اسمح لك اذا كان راتبك 25 ألف ريال انك تجي تطلب الخمسة حتى لو تكون انت مبهذل عمرك او انك مورط نفسك في امور.
1: طيب واضح يعطيك
0: وصارت لي والله مواقف كثيره لكن هذا اشهر موقف يعني.
1: اسعدني مشاركتك لاول مره معنا ابو عبد الله وتوصل بالسلامه ان شاء الله.
0: الله يسلمك ان شاء الله
1: وشكرا لك يعطيك العافيه.
0: الله يسلمك ان شاء الله
1: ويعافيك. 011-40-53 الرقم 1 لاذاعه الرياض. كيف ارجع حقي مع ابو محمد؟ حياك الله.
2: الله يحييك. السلام عليكم.
1: هلا ابو محمد شلونك؟
2: والله ابشر كيف حالكم طيبين؟
1: خير. وين تكلمنا ابو محمد؟
2: والله اكلمك من في الطريق رايح من الطائف الى ديارنا.
1: توصل دياركم وينها؟
2: ديارنا تربه.
1: انت بقمي يعني؟
2: الله الله
1: 70 نعم.
2: نعم حارك والله نعم حارك رايح.
1: طيب تفضل يا ابو محمد عطنا وجهه نظرك.
2: والله طال عمرك من ناحيه المساعدات ذي والاسلاف
1: يشوف الاسلاف بشكل عام يعني نبلش في حقنا يا ابو محمد ونخسر ناس واجد وذا صح ولا لا؟
2: صحيح.
1: أبي وجهه نظرك في الموضوع.
2: والله وجهه نظري انا اليوم انا قريت الكاريكاتير مبطي اظن في الجرايد الورقيه ايام الجرايد الورقيه.
1: ها وشو
2: يقول اللي يجيك يبقى سلف لا تعطيه ليه؟ قال لي انه زعلان عليك زعلان لذلك خلي اذا زعل حقك وراك ما بحقك وراه هو. صحيح اي نعم. فحنا حصلنا والله مواقف في حاجه دي نعم.
1: يعني اعطي فلوسي ويزعل علي؟
2: ايه هذه بحصل على هذه الوسيله. والله حصلت على انا شيء كثير ولا واحد انا اعطيته سلف ويعني حدود شهر بعد طالب يعني ما طالب كلمت وراسلت وكلمت المهم بعد يمكن سنه ثلاث سنوات اخر شيء ثلاث سنوات مكلمه واحد قال يا اخي هذا وش هذا عقله يدور الطفيسه. وين طفيسه؟ طفيسه هذا حلال هذا عشت عيالي ما خاجتني من
1: الشارع
2: هذا عرق جبيني وانا في حاجته.
1: طيب خسرت علاقات بسبب هذا الموضوع؟
2: والله شفت هي اكيد ان خسرنا علاقات اكيد حقوقنا يا اخي الناس دون حقوقها. كيف تدور طفيسه وهي لا الف ولا الفين الاف وتاخذها وتقول لي
1: هذه؟ ابو محمد لو كان ريال واحد
2: صح
1: ما يسمح لك انه انت ترد هذا الرد وقلتها انت شكرا لك انه هذا حقي يا اخي.
2: صحيح هذا حق. واحد يقول في برطه موقف حصل واحد علمني يقول قال سلفت لي واحد 50,000 وقال شهر قال والله تركته 6 شهور وانا صدقته وانا في حاجه حقي بعد انا فزع له ما اعطته من زود. فيقول بعد 6 شهور كلمته قال يا اخي انت ما كنت في حاجه فتدورها ذا الحين حي شيء يعني الناس تبي تحصل على اي حاجه يعني 97% من الناس اللي محتاجين انها يبغون يحصلون على فلوس باي وسيله مر.
1: طيب.
2: نسأل الله العافيه بس.
1: طيب يعطيك العافيه ابو محمد شكرا لك توصل بالسلامه. سلام لك واهل تربه يا حبيبي.
2: الله يسلمك يا
1: استاذ. 011-40-53 الرقم 1 اذاعه الرياض. كل المتصلين خسروا علاقات بسبب هذا الموضوع لكن السؤال هل المتصل الاخر خسر علاقاته بسبب هذا الموضوع؟ خلينا نسمع. اهلا وسهلا.
3: هلا والله يلا حيه.
1: شلونك ابو محمد؟
3: يلا احفظك ابو مشاري.
1: ابو مشاري شلونك؟
3: الله يطول عمرك عشر مبارك علينا
1: وعليك يا رب
3: العالمين. الله يحفظك
1: يا حبيبي. الله يسلمك. وين تكلمنا يا ابو مشاري؟
3: من القصيم بريد الله يطول.
1: طيب ابو مشاري سمعت موضوعنا؟

0: ايه موضوعكم واضح وشيق والله يا حبيبي.
1: تفضل يا حبيبي عطنا وجهة نظرك.
0: الله يطول عمرك. اول شيء انا اقول ان ما ودك تعمم على الجميع،
1: اكيد ما في شك
0: واحد.
1: صح
0: يعني في ناس بالعكس والله ملتزمين وتعطيها اليوم وما يمر عليك كم من يوم ولا شهر وشهرين حسب الموعد يعطيك ويرجع لك المبلغ هذا.
1: صحيح.
0: وفي ناس والله العظيم وجهه على ما قال مغسول المرق، والله لو تسوي اللي تسوي والله ما تشوف حقك ويروح عليك زي وشيبان طال عمرك ابخص بهالامور. يقول لا بغيت تعرف صديقك سلفه ويعلق ويتدري منه.
1: طيب انت صار لك مواقف ابو مشاري؟
0: والله صار مواقف لكن الحمد لله على كل حال منهم اللي سامحنا ومنهم اللي ردهن. لكن الموقف اللي أذكر بالضبط صار لزميل اللي انا مسلف واحد تقريبا 80,000. ممتاز
1: ممتاز.
0: ويوم انه اخذ له فتره يمكن حوالي 6-7 شهور ما يروح شهر اللي يكلمه ذاك والله ما عندي وانا اصبر وانا ومزنوق. سبحان الله العظيم بعد 7 شهور واللي متسلف من الدراهم يروح يبيع سيارته ويجي عند الرجال ذا يباهي بالدراهم اللي معه. قال وش عندك وش؟ قال والله بعت سيارتي وبسافر وبروح اطرب نفسي وبستانس. قال كم بعت سياره؟ قال بعتها 120. قال بالله ورني يا اخي انا عدها. قال يا رجال وش تبي؟ قال بعد جاء ذاك الموضوع كله ويوم اخذ يعد منها 80 طال عمرك ويجزع عليه الباقي. قال هذا اللي باقي لك وهذا حقي. قال يا ابن الحلال تكفى لا جيت بعطيك بسدد يا الحبيب. قال توكل على الله انا صبرت عليك 8 أشهر و7 أشهر ولا شفت منك ولا ريال وساقك الله لي من المعارض جاب دراهم تصبها لي جميع يا ولك.
1: هذا والله الموقف.
0: اي والله.
1: طيب ابو مشاري شكرا لك.
0: ما سافر الرجال حظهم يسافر.
1: شكرا لك يا ابو مشاري يعطيك العافيه. شكرا لك
0: اللي عمرك على موضوعك.
1: شكرا لك. 011-40-5-3 رقم 1 لاذاعه الرياض. للاسف اغلب متصليننا ما قدروا يرجعون حقوقكم يا جماعه، لكن خلينا نسمع عبد الله يمكن عبد الله يفصل شوي في الموضوع. حياك الله يا عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: هلا يا عبد الله.
2: الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
1: الله يعافيك. من تكلمنا يا عبد الله؟
2: اكلمك من جد. الله يحفظك.
1: تفضل. الله يسلمك.
2: يقول اضحك وحقي عندي ولا ابكي حقي عند الغير.
1: حلو.
2: يعني انا اذكر اول ما تعينت جاء واحد من الزملاء المعلمين قال انتبه من فلان.
1: حلو.
2: اي والله والله مرت اسبوعين استلمت اول راتب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وبقتك سلمي.
1: ايوه
2: قلت بشوف انتظر بعطيك خبر وكذا. جاء خوي هذا اللي قال انتبه منه قال اقول لك خله هو اللي يكفلك واكتب السياره باسمك انت. هذه زمان.
1: حلو.
2: قلت طيب يا فلان اكتب السيارة باسمي وانت اللي كفلني علشان اذا ما سددت انا انت اللي بيمسكونك.
1: حلو.
2: قال اصلا ما انت برجال ولا انت بعارف عوائد الرجال. قلت الله يحفظك ما دام هذا كلامك الله يحفظك.
1: والله انت عطيت حل يعني انت جملت.
2: انا عرفت الحل من خويي هذا اللي قال انتبه من الرجال واذا طلبك كفالة لان قد طلب كذا وقد اختبروه قال خل السيارة باسمك وخلها هو اللي يكفلك.
1: وقال لك الكلام هذا بشكل مباشر؟
2: اي قال عسات الغلطان اللي يجيك وما ادري ويش وكذا وانة الرجال ما بقى واحد.
1: طيب
2: الشيء الثاني قبل 3 سنوات جاء طالب يختبر عندنا في المدرسة في الرابع الابتدائي ايام الاختبارات اللي هو يبكي.
1: حلو.
2: ايش عندك؟ قال ابويا والله مسجون. سألنا ايش عندك؟ قالوا ابوك كفل واحد في شيول واللي كفله هذا توفى في حادث.
1: طيب
2: وجو هذا اللي بيكمل الدين هذا خلاص توفى.
1: حلو.
2: والله ويكلمون ابوه يكلمون ابو الولد ولدك انه هو اللي شاول عليه وعليك ان قيمه شاول 600,000 لازم ان يا انك تبيع شاول وتسدد الدين اللي هذا. قال له شاول باسم ولدي ولا انا بدفع اي شيء.
1: ايوه.
2: فالمفروض ان الواحد انه ينتبه للاشياء هذه ويترك من الكفاله. والله اني احمد الان نظام الكفاله هذا راح ماذا عندنا.
1: ايه
2: لكن دروس الحياه دروس
1: اكيد ما في شك.
2: الواحد يعني مثلا انا اخوي هذا اللي نصحني من الادمي الاول يعني اكن له الجميل, والمفروض ان الواحد انه ينتبه.
1: طيب.
2: والايام هذه والله ما عاد صار احد يرد بالليل.
1: واضح يا حبيب قلبي, شكرا جزيلا لك, يعطيك
2: العافيه.
1: شكرا لك, يعطيك الف عافيه, شكرا لك. 011 40 53 الرقم 1 إذاعة الرياض. خلونا نشوف فهد وش عنده. فهد حياك الله.
3: الله يحييك ويبكيك ويحيينا باك يا رب.
1: من أتكلم لي فهد؟
3: من مكة المكرمة, من النورية.
1: أنعم وأكرم.
3: عمري 67 عام الحمد لله.
1: العمر كله.
3: الله يسلمك. أنا سررت أنك حبيت أن أدوك برايد, ولو أضفت عليها أخ أو ابن إن شاء الله تكون مقبولة.
1: يا حبيب قلبي تفضل. فهد سمعت أبو فهد, سمعت موضوعنا أكيد.
3: أكيد سامعه.
1: عطنا.
3: الحمد لله كنت بسوق السيارة, وإن شاء الله في الأخيرة برضو فيها ابتسامة في الدين, ما فيها زعل.
1: أنت أول مرة تشاركنا أبو فهد؟
3: لا شاركت من زمان في موضوع غير هذا.
1: طيب.
3: حتى مسجله بالإذاعة السعودية. أغلب الناس اللي هي ما أخذت حقوقها هي ما تعاملت بالدين. أطول آية في كتاب الله عز وجل عن الدين. فالواحد اللي كاتبه وعليه شهود وهذا بياخذ حقه من زمان عن طريق الحقوق المدنية عن طريق ذا.
1: حلو.
3: ولكن أحيانا سبحان الله برضو الإنسان يراعي تكون مرأة وإذا تكون حاجة, ويريد كان في عندك ملاحظة, هل الإنسان يندم إذا خسر الشخص بعد ما هو دين, سواء كل شيء يتقيم ماديا.
1: صحيح.
3: سواء السيارة, سواء ذهب, حلي نسائية, فرش بيت, سيارة, أي حاجة كلها لا قيمة مادية.
1: ما في شك.
3: فالإنسان لا بد أنه يكتب الحاجة. الابتسامة اللي بغى سر بها المراجعين وهي صادقة والله, إنه واحد تلفته بابني وقال لي إن شاء الله بتنقص لي وهذا. قلت له سبحان الله الربا ترى أبواب أنا إن قصت لك ترى بتنقص هذا من الربا, لأنه أنت أخذت معناته الدين واخذت عليه زياده كمان الخصم هذا. لكن ابشر من بعد تكراره لي بعدين قال هو يمزح لما عرف الجد. قلت والله في اثنين عندي جت, قلت ده الادم مسلفه وطالبني هو بابني, اذا مات وما سكن في البيت يشهد علي الله من فوق سبع سماوات وانتوا الاخوان الاثنين الحاضرين مجلسي ترى مسامح ورثته ولا يسددون الريال. قال هب الله أكبر عليك. لا وسددني والله يا أخوي ريان الحمد لله عز وجل.
1: جميل جدا.
3: قد ما الإنسان يأخذ دروس وهذا ما في فائدة يعني سبحان الله. تيجي لحظة للإنسان سبحان الله يكون واحد مسوي حادثة وكذا, فعلى طول يتنازل ويتسامح.
1: طيب.
3: بس هو الإنسان إذا ما عنده وثيقة على الدين زي ما أمر الله, لا مكتوب ولا شهود ولا رهن مقبوضة, فأفضل شيء إنه ينسى لا يحاول.
1: طيب يا أبو فهد يعطيك العافية, شكرا جزيلا لك.
3: الله يعافيك.
1: شكرا لوقتك يا حبيب قلبي, شكرا لك.
3: الله يسلمك.
1: 011 40 53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. مين؟ أم صالح حياك الله.
4: أهلا, هلا وسهلا.
1: حياك الله أم صالح, من تكلمينا؟
4: من الرياض.
1: أول مرة تشاركينا؟
4: أول مرة أشارك في أي إذاعة أساسا.
1: وليش شاركت في الإذاعة؟
4: ولكن الموضوع استفزني كثير.
1: ليش؟
4: لأنه موضوع السلف صراحة السلف تلف, هذا اللي دائما نعرفه صراحة.
1: ليش ليش ليش الموضوع يعني هو دائما استفزك؟ فواضح إنه في مواقف كثير.
4: مواقف كثير, وأنا من الناس اللي دائما أقول مكتوب على وجهي تعال استلف مني وامشي. كذا يعني.
1: طيب أعطينا موقف, وليش ما تعلمتي من هذا من هذه الدروس؟
4: صراحة تعلمت خلاص مؤخرا يعني. حلو. تعلمت إنه خلاص ما أسلف ولا أحد, عشان كانت عندي صديقة قالت لي الناس اللي بتستلف منك فينهم أو إيش كانوا بيعملوا قبل ما يعرفوكي يعني من فين كانوا عايشين قبل ما يعرفوكي يعني
1: حلو
4: فرن

0: حطيت الكلمة في إذني وقلت فعلا يعني هو حق إيش أسلف؟ في ناس تستلف وهي يعني يدوبك عرفتك يوم يومين. المشكلة إنه الواحد يقول يلا إنه هذه أفرج عن مسلم عشان ربنا يفرج علي.
1: صحيح.
0: لكن تلاقي هذا المسلم أخذ الفلوس وقاعد يعمل أشياء هو مو مضطر عليها.
1: ويستغلونك يعني إنه أنت تستحي يطلبك وهو يعرفك خلال 3-4-5 أيام أسبوع شهر فتعطي أنت على طول.
0: فتصير أنت بتسحت حقك. يعني من كتر ما تصير تطالب بحقك يعني خلاص. فأنا كنت صراحة لما أسلف ما أسلف مبالغ كبيرة.
1: أوكي. يا دوب الشيء اللي
0: يعنيها
1: إذا جاء خير وبركة، ما جاء الله يسامحه.
0: بالضبط. إذا جاء خير وبركة، ولكن أكون عارفة فعليا أنه اللي بيستلف بدي الطريقة ما حيرجع.
1: طيب أم صالح، خسرتي علاقات بسبب هذا الموضوع؟
0: لا الحمد لله ما خسرت علاقات لأنه يمكن مكبر راسي من المواضيع دي، ولكن فعليا السلف تلف. أنا دائما أقول اللي ما معاه ما يلزمه.
1: طيب أجل كذا مستقبلا بنحاول نشوف بعد موضوع ثاني ممكن إن شاء الله يستفزك وتصيرين صديقة البرنامج.
0: الله يسعدك يا
1: شكرا يا أم صالح، يعطيك ألف عافية. 011-45-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض، وهذا السبب اللي أنا دائما أقوله اليوم أني أنا أحرص أنه مواضيع تكون قريبة منكم أنتم، حتى اليوم أنت تتجرأ تشاركنا وتعطينا وجهة نظرك على 011-45-53. مين سلمان؟ حياك الله.
2: الله يحييك أخوي.
1: هلا يا سلمان.
2: يا مرحبتين.
1: من وين تكلمنا يا بعدي؟
2: من الرياض يا حبيبي.
1: طيب يا سلمان عطنا وجهة نظرك في الموضوع.
2: وجهة نظري طال عمرك تقول ان يعني ما احترامي طبعا ان النساء افضل من الرجال حتى لو ما عندها راتب. انا صارت معي.
1: طيب عطنا يلا.
2: يعني انا ودي اعطي حرمة ولا رجع صراحة.
1: طيب عطنا الموقف اللي خلاك تبني هذا
2: اللي خلاني ابني طال عمرك. يعني حصلت معي انا وقالت عطني 10,000 ريال مدة 3 شهور بس، وإن شاء الله أنا أرجحها في خلال 3 شهور.
1: هذه واحدة قريبة منكم يعني؟
2: أي نعم.
1: طيب
2: وفعلا قبل ما تنتهي 3 شهور.
1: حلو.
2: بدون حتى والله ما أكلمه ولا أقول ولا حرف واحد. قبل ما تنتهي 3 شهور.
1: حلو.
2: وقص عليها بعد. يعني أنا صراحة هذا وجهة نظري يعني.
1: بس مثلا كيف تقيس وجهة نظرك وتسقط على الرجال كلهم على موقف واحد؟
2: لا ما أقول ما أسقط أنا. ما أسقط العمر بقدر ما أني خدت موقف. يعني أنا أقول لك حتى لو ما عندها راتب أنا عندي أفضل صراحة.
1: أوكي. يعني بناء على موقف واحد
2: يعني في مواقف بس عاد يعني هذا اللي شدي الموقف الأكثر يعني جاذبية.
1: طيب واضح.
2: فأنا يعني أقول لك يعني ولا في رجال فيهم خير وبركة وكذا، بس يعني صراحة يعني نسبة 60-70% صراحة يقول لك أنا عندي ظروف وأنا معليش وأنا ما أدري إيش.
1: طيب جميل.
2: لكن الله يزين الحال إن شاء الله.
1: شكرا لك يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك يعني.
1: 011-45-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أبو زايد حياك الله.
3: ألو السلام عليكم.
1: هلا أبو زايد.
3: الله يسلمك.
1: شلونك؟
3: الله يعافيك ويسلمك.
1: وجهة نظرك.
3: الموضوع شدني لكن أنا صار لي موقف. أنا واحد من خوياي كفني لمدة 5 سنوات.
1: ممتاز.
3: وتمت الأمور والحمد لله سددنا وانتهينا منه.
1: حلو.
3: عقبه هو جاني بعد سنة تقريبا وطلبني، بس كفالة مو بله هو لأخوه. عرفت كيف؟ ورعي الأول ما يلحق، عرفت كيف؟ فما قصر معي قلت أبشر، لكن فجهة حكومية كفالة، لكن قعد سنة ولا سدد.
1: وسويت؟
3: انحرجت أنا منه، قلت شو الحل الحين؟ الجهة هذه الحكومية أنا الحين أحتاجها بأخذ منها قرض.
1: طيب.
3: التنمية.
1: واضح حلو.
3: إي فما يمدي لازم أغفل القرض هذا عشان آخذ، قلت والله هذا وضع أخوك الآن وش الحل فيه؟ يعني لكن نشبت فيه وانا اخوك، فالحل اللي بيني وبيني قلت خلاص خلي نقفله كفال عليك انت.
1: ايوه.
3: دفعت انا نص وهو دفع نص.
1: انت وش دخلك تدفع؟
3: والله ايش اسوي عشان بتخارج؟ هو قال ما هو وضعه ما يسمح. قلت خلاص وعرفت انه خوي وراعي سابق معي فما طيب. حبيت اني
1: ودفعت انت النص وهو دفع النص
3: ونقل كفاله مني على اخوه.
1: اوكي حلو والله حل جميل.
3: وبعدها ايوه وبعدها هو جاني مره ثانيه طلب لي كفاله برضو الاخو الثاني في مكان ثاني. والله بعدين قلت لا والله خلاص انا كذا ما يمدي لانه خلاص انقرص من الكفالات.
1: خلاص عرفت انت الموضوع.
3: اي فبك الان بالحال الكفاله يعني حتى رجعت عزه تقدر يكون الطرف اللي صار اللي ضامنك ما هو كفو. وبرضه بالحال يكون الشخص نفسه يحصل له ظروف صحيه ظروف مثلا من الدوام وتنشف فيها انت بالحال يكون خويك ما في شيء يعني ما عليه كلام لكن يحصل له ظروف هو
1: طيب.
3: من دوام من صحيه وتنشف فيه.
1: طيب واضح يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا لك.
3: إن شاء الله يسلمك.
1: 011-4053 الرقم واحد لإذاعة الرياض. خلود حياك الله.
4: الله يحييك يا هلا ومرحبا.
1: هلا يا خلود من وين تكلمينا؟
4: من الرياض.
1: أول مرة تشاركينا؟
4: أول مرة أشارك معاكم.
1: طيب
4: بس إن الموضوع استفزنا شوي بحبيت أشارك.
1: إيش فيكم أنتم يا البنات كلك الموضوع استفزكم مرة؟
4: لأن مرينا فيه أكثر من مرة.
1: طيب سمي.
4: الأخت اللي أم صالح اللي كلمت من شوية تقول مكتوب على راسها كأنه تعرف سلف مني. أنا نفس الحكاية تقريبا معها.
1: طيب حلو.
4: فكنت أستغرب من هذا الشيء خصوصا الناس اللي حولي. أنا أشوف إن وضعهم المادي أفضل من وضع المادي على الكلام اللي هم يتكلموا ويقولوا.
1: حلو.
4: فمرة واحدة من الزملاء قالت لي خلود يمكن أنت الناس يظنوا فيك زي كذا عشان أنت ما تتكلم عن وضعك. وأنا فعلا أنا عندي وضعي وكل شخص بهذه الحياة أحس عنده ظروفه ووضعه.
1: ما في شك.
4: بس أنا من وجهة نظري هل أنا إذا تكلمت عن وضع المادي أو عن الأشياء اللي أنا أمر فيها بيتغير شيء؟ ما حيتغير شيء. وضع المادي بيبقى نفسه إن شاء الله إني أطور أفضل. بس لو أي ظرف اللي أنا مريت فيه بيبقى نفسه إذا ما تكلمت عنه.
1: أوكي.
4: بس وجهة اللي حولي لما أنا ما أتكلم وهم دائما يتكلم أنا مريت بكذا وفلي كذا وحاجة كذا وأحتاج كذا فهم يشوفوا إنه الأشياء السلبية لما نتكلم عنها كل من يقول أوه مسكين الشخص.
1: يعني يستعطف الناس قصدك.
4: يستعطف الناس. بس أنا بوجهة نظري إنه دائما الواحد ليش ما يتكلم بإيجابية؟ خلي يتكلم بإيجابية، يتكلم عن الأشياء الكويسة في حياته. يعني هذا بعكس حاجة كويس. حتى في الدين دائما يحطوا إنه يتكلم عن الأشياء الكويسة. أتمنى ما هو أفضل لكم.
1: صحيح. طب كيف؟
4: أنا آخر تفضلي.
1: كيف عالجتي الموضوع طيب؟
4: نفس وضعي الحين. ما زلت إنه أنا إنسانة إيجابية. أحب أتكلم بإيجابية.
1: طيب اللي يطلبونك فلوس الحين أنت خسرتي علاقاتي بسببهم؟
4: للأسف إيوة. للأسف
1: علشان ما
4: يعني أعطوني عشان ما أعطوني. أنا مشكلتي إيش شفت الأشخاص اللي أنا أسلفهم لو أحد فيهم جاء وقال لي أنا آسف يا فلانة ما أقدر أرجع المبلغ أو أصبري علي بحس أني بقول طيب بستنى ترى والله ما راح أقول لا. آخر موقف سلي شخص قريب مني قعد 3 شهور وهو كل ماله يقول لي سلفيني أنا أحتاج المبلغ الفلاني أحتاج عندي إيقاف خدمات ومن ذا الكلام. فأنا شو اضطريت إني أسلف من شخص ثاني عشان أعطيه هو عشان أساعده.
1: بس ما أنت مضطرة.
4: ما أقول شهيد. أنا قلت بساعد من حسن نية.
1: طيب
4: أنا هذه مشكلتي. ساعدت هذا الشخص. الموضوع الحين كمل 6 شهور وما شفت ولا شيء من المبلغ اللي أنا سلفته.
1: سويتي؟
4: شفت أدعي عليه كل يوم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: حرفيا أنت متخيل 6 شهور أنا أدعي على هذا الشخص كل يوم. طيب. وهذا الشخص المشكلة إنه أنا مضطرة إني أواجهه كل يوم. وكل يوم إن أنا أشوفه طيب المبلغ سدد وحاجة كلمة اللي تنقال هي ما تحتاج هذا الشيء. حتى هي ما تتكلم دائما تتكلم إنه هي مبسوطة هي تروح هي تجي. طب أنا شو استفيد إذا تكلمت عن أشياء عن حياتي أشياء سلبية اللي
1: دقيقة في يعني أنت مضطرة تشوفين هذا الشخص بشكل مستمر. طيب إيش رده لما تقول أعطيني حقي؟
4: ولا شيء حرفيا ولا شيء ما يرد. يقول إن شاء الله على خير. وفي البداية ترى كان يقول إن شاء الله بإذن الله بعطيكي. آخر شيء صار حتى اتصالاتي ما يرد. مسوي لي حظر طلع من كل مكان من سناب من واتس من اتصال أبداً حقياً. اكتشفت بعدين طبعاً الكلام اللي وصلني إنه هو سوى هذا الحظر خايف إنه أنت تمسك عليه شيء بعدين تشتكي ولا حاجة. طب حقي أنا قاعد أطالب بحقي أنا ما تخافوا من الدعوة المظلوم حقي.
1: واضطريتي تسددين المبلغ من عندك.
4: حرفيا اضطريت اني ابيع ذهبي عشان اسدد المبلغ 20,000 عشان اسدد المبلغ للشخص اللي انا استلفت منه. ترى كان كلمته كلها هذا الموضوع ترى صار متى شهر 7 السنه اللي فاتت 1446 يعني عد الحين على الموضوع كم
1: سنه
4: وستة شهور.
1: طيب لو كان
4: تقريبا سنه وستة شهور قال لي شهر واحد قال الم بحلف والله يا خلود شهر واحد انا ابغى اسدد اللي علي ايقاف الخدمات ابغى افك ايقاف خدماتي عشان اقدر اخذ قرض تكميلي واسدد لك مبلغك. انا صدقت قلت طيب شهر واحد ما عليه ان شاء الله باذن الله الشهر.
1: ليش ما اخذتي عليه سند مثلا او شيء زي كذا؟
4: احسنت الظن مشكلتي اني احسنت الظن طيب وهذا الشخص يعني يكون موجود حولي احسنت الظن فيه انه قريب المفروض انه انت ما تسوي كذا.
1: طيب خلود لو يسمعك الان ايش تقولين له؟
4: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: طيب شكرا يا خلود يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك.
4: العفو الله يحييك. يا هلا حياك
1: يا هلا. 011 40 53 الرقم الموحد لاذاعه الرياض. وين يا علي اذكر بالموضوع؟ انا رحت لجانب اخر يا جماعه الخير اتقوا الله في موضوع دعوه المظلوم. والله ترى الموضوع خطير جدا. مظلوم دعوته مستجابه. ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم لا يا شيخ لو تروح تسامحني لو تقول لي يا شيخ اصبر علي سوى اي شيء بس يدي عليك. موضوعنا كيف تجيب حقك. ممتاز. كيف اليوم انا اقدر اجيب حقي بدون ما اخسر الشخص اللي قدامي؟ تعبت وانا قاعد اطالب بحقي ولكن الشخص اللي قدامي ما هو راضي يسمعني. انا بيعرف كيف اجيب حقي. وهل انت في هذا الموضوع خسرت علاقات او لا؟ على 011 40 53. خالد حياك الله.
5: الله يبقيك. السلام عليكم.
1: هلا يا خالد شلونك؟
5: يعطيك العافية اخوي رايد.
1: تأخرنا عليك يا خالد معلش.
5: لا بالعكس. تفضل. الموضوع شيق ويحمس ان نشارك فيه.
1: تفضل يا خالد.
5: الله يزيد فضلك ان شاء الله. طبعا هم فئتين اللي هو حق السلف. فئة مجبور انك تسلفها.
1: واضح.
5: وفئة تتمنى انك تسلفها.
1: حلو. فصل لي هذا فصل لي هذا.
5: حلو. المجبور اللي هو قريب منك شخص عزيز عليك هذا مجبور انك اكيد تسلفه.
1: حلو.
5: الفئة اللي تتمنى تسلفها طبعا شرط انه يكون المبلغ بسيط.
1: حلو.
5: اللي هم اللي دابرين كبدك. الغثيثين اللي تتمنى يبعدون عنك. طبعا بمجرد انك تسلفه هذا حط رجله منك. انت كسبان دافع فلوس له علشان يروح عنك وترتاح مرة واحدة.
1: حلو.
5: هذا اللي حبيت اشارك فيه بس.
1: طيب يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
1: يعطيك الف عافية. شكرا لك. 011 40 53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض اللي حاب أكيد يتواصل معنا وإعطاء وجهة نظره في موضوعنا اليوم. أنا كيف أجيب حقي وبدون أنا ما أخسر ناس كثير بدون ما أسبب مشاكل بدون ما أوصل لأي مرحلة. أبو أمين ممكن عنده وجهة نظر. طبعا قبل نأخذ أبو أمين 011 40 53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. أبو أمين حياك الله.
6: الله يحييك ويبقيك. يلا انت حيا كل عام وانتم بخير.
1: انت بخير. من تكلمنا ابو امين؟
6: جدة. اهل الرخاء والشدة.
1: العمو اكرم تفضل.
6: الله يحفظك. والله عندي وجهة نظر الله يسلمك في اخ من مشارك صنف اشوف صنف الجماعة يعني حط 60% اختلف معه صحيح في وجهة النظر. 60% من البنات يردون و40% من الرجال لا ما يردون. ما فيها نسبة ما فيها نسبة وتناسب وانا اخوك. هذا يعود لعلاقتك بالله سبحانه وتعالى في المقام الأول وحفظك لحقوق الناس وخوفك من الله والتربية والمنشأ اللي انت نشأت منه.
1: حلو.
6: أنا أعطيك موقف الله يحفظك. هذا صار معي في شركة كنت أشتغل. واحدة بنت زين هذا يقول البنات لا والرجال لا. أنا أعطيك هذا موقف بنت ما ندري إن هي عندها استغناء عن خدمات وخلاص قدامها أسبوعين وبتخرج من الشركة. والله لمت من تقريبا 10 أنفار موجودين في الشركة من كل واحد 500 وندورها ما حصلناها. مبطن في اللي يستلف في اللي مبطن النية إن هو ما يرد وفي على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من يحفظ ما أحفظ النص من أراد أن يؤدي دينها أدى الله عنه عانه الله إن هو يؤدي إذا كان نيتك إن أنت تؤدي.
1: صحيح.
6: الله يعينك. لكن إذا كانت النية إن أنت ما تبغى تؤدي تبغى تأخذ فلوس الناس وتشرد وتغبها وتشرد إيش هذه علاقتك مع الله وإيمانك بالله سبحانه وتعالى وحفظ للحقوق والمنشأ والتربية والوازع الديني هذا اللي يحكم الموضوع. ما أعتقد أنه فيها نسب وتناسب لا جنسيات ولا
1: ذكر. زعلك ولا زعلك كلامه شكلك
6: يا رجل. أنا قمنا نصنف خلق الله.
1: وجهة نظر يا أبو أمين.
6: نعم تحترم. نعم طيب. تحترم جدا. نقبل جميع وجهات النظر لكن أنا حبيت أشارككم موقف صار لي.
1: شكرا لك. يعطيك العافية أبو.
6: الله يعطيكم العافية.
1: أنا موت في المواقف وأحب فعليا المواقف لأن هي تثبت الكلام دائما. 011 40 53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أماني أهلا وسهلا.
7: يا مرحبا. هلا وسهلا.
1: شلونك يا أماني؟
7: تمام بخير الحمد لله.
1: من وين تكلميني؟
7: شدني انا صراحه، انا لاول مره

0: مش عارف يشدني الموضوع.
1: وين تكلمينا؟
0: من الرياض.
1: في صوت صدى أسمعه، ليش؟
0: ما أدري، يمكن عشان مشغل الراديو.
1: تقصرين عليه ولا عليك أمر؟
0: قصرت. تمام كذا؟
1: إن شاء الله أنه تمام. قولي، دام أنه قدرنا نستفزك يا أماني خليناك تتصلين علينا، عطينا وجهة نظرك.
0: والله وجهة نظري أنا أحس أنه إذا أنت عندك استعداد تسلف أحد فأنت لازم تتوقع أنه ما يرجع الفلوس.
1: ليش يا أخي سوء النية دي؟ طيب دائما
0: لا، بالعكس أنا أحسن النية، لأنه ظرفة ممكن ما يساعده.
1: أوكي.
0: تسلف إلا وهو وصل لمرحلة أنه فعلا مو قادر يعني يغطي، أو حتى ما عنده إدارة مالية كويسة.
1: هذه بعد يبي لها حل، هذه يبي لها حلقة أصلا كاملة على موضوع الإدارة المالية.
0: علموني عشان أشارك.
1: والله أني مثلك، أنا أدور اللي ساعدني بعد يا ماني بموضوع الإدارة المالية. بس اسمعيني، ليش نروح اليوم لهذه المرحلة؟ ليش أوصل لمرحلة أني أنا أسلف وأخسر علاقات كثير يا ماني في هذا الموضوع؟
0: أي فلوس تدخل بينك وبين الناس جزء من علاقاتك بينتهي. حتى أخوانك إذا اشتغلت أنت وياهم، يعني دخلت أنت وياهم في فلوس وأنتم يعني فيه يعني علاقات فيها مشاكل، وارد أنها تزيد. يعني
1: طيب وش الحل؟
0: إذا تحب أحد لا تدخل الفلوس بينكم.
1: أوكي، يعني حل منطقي. صار لك موقف يا أماني؟
0: والله في كذا موقف صار،
1: ودي تعطيني أهمها.
0: واحدة من البنات قد تسلفت مني فلوس وما رجعتها لي.
1: أي
0: وزعت رقمها قبل رمضان وقلت عندها عاملات.
1: لا إله إلا الله،
0: على الأقل طاب خاطري شوي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. غلط يا أماني اللي سويتي، ما هو تصرف سليم أبدا.
0: إيه طبعا أكيد، بس إنه تصرف في وقته كان مناسب بالنسبة لي. بس
1: ندمتي عليه؟
0: إيه طبعا أكيد.
1: عرفت إنك سويتي هالحركة؟
0: لا أكيد لا، مستحيل تعرف.
1: لو تسمعك الحين شو تقولين لها؟
0: جاي
1: لك شو إلى الآن ما رجعت؟
0: لا ما رجعت.
1: طيب شكرا يا أماني، يعطيك العافية.
0: هاي.
1: طبعا أبدا ما ننصح بالطريقة اللي سوتها أماني أبدا، عشان بس يعني أن تصرف أكيد إنه خاطئ وغريب. إبراهيم حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: هلا يا إبراهيم.
2: الله يحييكم.
1: الله يسلمك، تفضل يا إبراهيم.
2: طيب الأمر، والله أنا شدني صراحة الموضوع، وكويس إني جاء على الوقفة على طول على وأنا واقف في السيارة.
1: حظنا الزين يا إبراهيم،
2: ومسك الخط مرة على طول أول ما وقفت، كأني انتظر يقول لك لا تتصل وأنت ماشي.
1: حظنا الزين يا إبراهيم، تفضل.
2: الله يكرمك يا طويل. والله لا كثير من المشاركين يعني شدني وجهات نظرهم واختلافهم في النسبة والتناسب على قولة.
1: ممتاز.
2: إلا أنه والله فعلا لما السلف هذا السلف تلف يا طويل العمر. أنا نفس الموضوع مر علي، موضوع زي كذا سلفت واحد مثلا بالله الـ50 راحت علي بـ100 عشان أسدد.
1: لا حول.
2: إي والله.
1: ليه؟
2: هذا بعد بإيقاف الخدمات، وفعلا يعني تهرب وتجي وطالع لك من الشباك ولا يستقبلك، ويعني اشياء مواقف شيء مر عجب يعني. وهذه وصيه الوالد كان يقول لي الله يرحمه، يقول لي لا تعطي شيء الا تقدر تسدده.
1: وش تعلمت من هذا الدرس؟
2: ايوه، اول ما انا خالفت المجال هذا اني ما اقدر اسدد انا، وقمت كفلت واحد اللي هو قال لك لا تكفل احد الا انت تقدر تسدد فعلا. وهذا كلام أثبت يعني وجوده فعلا. أني أول ما سلفت الآدمي هو سحب على كفلته وسحب على العمل أصلا، هو غلط، هو ناوي يفصل. و50 وراحت علي 100 وإيقاف خدمات لمدة 7 سنوات كلها بسبب هذا 100,000.
1: وسددتها أنت من عندك؟
2: سددتها طول عمر، ودحين اللي من عام 38 للآن ما جاني حتى حقي وهو المحكمة.
1: طيب لو يسمعك وش تقول له؟
2: أقول
1: له
2: على
1: طوال
2: عليه
1: أنه يوصل. لا خلها على حسبي الله ونعم الوكيل.
2: ولا
1: لا لا لا لا لا أرجوك. طيب يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لك يا أبو إبراهيم. شكرا لك شكرا لك شكرا لك. أرجوكم يا جماعة نعرف وش نقول. ماها حياك الله.
3: الله يحييك، أهلا وسهلا.
1: من وين تكلمين يا مها؟ مساء النور، من وين تكلمين يا مها؟
3: من الرياض.
1: أول مرة تشاركينا؟
3: أي أول مرة أشارك في الإذاعة، ولكن تذكرت.
1: ليه؟
3: ما أدري كذا أسمعكم دائما بس ما عمري فكرت.
1: طيب وش اللي خلاك تشاركينا؟
3: الموضوع ممكن
1: ايش يكون انتم يا البنات عندكم موضوع السلف هذا في مشكله

0: إيه نتسلف دائما بس نرد إن شاء الله.
1: طيب أعطينا وجهة نظرك في الموضوع.
0: أنا أشوف إن السلف صراحة والدين يعني شيء جميل ترى من باب التكافل الاجتماعي،
1: أوكي،
0: بس إنه يعني حلو إنه اللي يكون على أسس وشروط، يعني يكتب، يعني حتى اللي ما يحب يكتب ورق وكذا يكتب في الحوالة أثناء حوالة له، يكتب في الملاحظات إنه اقتراض أو دين لمدة كذا، يحدد المدة حتى لو كان أخوي أو أحد قريب. أنا أحس التعاملات المالية ما فيها شيء يعني إذا كانت واضحة.
1: يعني أخوك تكتبين في الحوالة كذا عادي؟
0: إيه أكتب في الحوالة ممكن إذا كان ممكن.
1: ليه؟
0: إلا إذا كنت أنا يعني في مجال إنه ما يردها، يعني عادي متقبل عدم رده.
1: لا، وإذا ما كان يعني إذا كان لا ما كان هذا المبدأ كيف تكتبين؟ وش تكتبين في الحوالة؟
0: الملاحظات تحت.
1: إيه أعرف يعني.
0: تكتبين إنه سلف.
1: بس أخوك.
0: إيه في كثير قضايا بين إخوان.
1: أنت صار لك موقف؟
0: لا لا والله، بس إني أعرف جماعات كذا ناس كثير. يعني عشان يضمن الواحد حقه.
1: خسرتي
0: مبالغ عالية.
1: طيب قد خسرت.
0: إذا كانت مبالغ عالية يعني لازم يكتبها.
1: طيب كم أعلى مبلغ سلفتي أحد؟
0: سلف؟
1: هي أعطيتي أحد.
0: سلف 2000. وما رجعتها وعادي يعني
1: شكرا الله شو سوي. مين اللي سلفتي؟
0: صديقتي.
1: ولا كتبتي عليها شيء؟
0: لا تخيل، لا ما كتبت. أنا أتكلم عن الأموال الكبيرة.
1: واضح يعني. طيب باقي متواصلة معها صديقتك؟
0: لا والله متواصلة وأحبها وشو سوي يعني أنا مقتدرة أن ترجعهم، بس في ناس كذا نوعيات الحمد لله أنها 2000 يعني مو شيء كثير.
1: طيب وش إذا تسمعك الحين شو تقولي لها؟
0: أقول لها الله يسلمك وربي يسعدك ويرزقك
1: ورجعي لي 2000.
0: لا هذه.
1: طيب شكرا يا ما، يعطيك العافية.
0: الله
1: وإن شاء الله تصير صديقة البرنامج بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: مع السلامة.
1: من اللي معانا يا علي؟ أهلا وسهلا عبد الرحمن، حياك الله.
2: كيف الحال؟ طيب
1: خير الله يسلمك.
2: الله يبارك فيك،
1: حياك الله. تفضل.
2: أنا عندي موضوع زي كده برضو دين.
1: قول.
2: أحد استلف مني طلعت له سيارة، هذا كلام قبل من عام 1412.
1: جميل.
2: فكتبت بسيارة عشان اسمه يسدد لك ساقي ويكملها يعني.
1: حلو.
2: اكتشفت ان الادمي تخلف علي وهذا وما يعني خذلني في الموضوع ده. ورجعت والله حكيت كعيت المبلغ كامل ادمي.
1: يعني دفعت من عندك.
2: ايوه دفعت من عندي للمعرض. وحاولت دورته ادور له اكتشفت انه هو خارج من عمله وما ادري السله ما نعرف ايه والكلام هذا، بس رفعت عليه دعوه وحضرنا كذا جلسه، فالشيخ حكم انه نحجز. ونحجز يمكن جلس شهرين وبعدين جاء امر وطلع جاء الامر وطلع من وخدمته موقفه.
1: اوكي.
2: والى الان شوف ما بس ما هو الوضع انه موقف خدماته الى الان ما اخذت منه ولا قرش.
1: وتوبه تسلف احد ثاني مره وتكفل احد.
2: خلاص عاد هذا كلام من اول، هو صديق صاحبنا يعني.
1: لازلت مستمر مع صداقتك؟
2: لا والله انقطع عني، وبعدين جت فتره ان انا توصلت لاولاد وكان اولاده صغار يمكن 5 فرق.
1: طيب.
2: عندي.
1: جميل. طيب يعطيك العافيه. طيب. يا عبد الرحمن شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طبعا وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا لكل من اتصل، نعتذر اكيد للي ما قدرنا ناخذ اتصالاته. اللي ابي اقوله انا، لا تعطي احد الا تعرفه، واعط بعض الاحيان اذا احد طلب منك السلف وانت طلب منك 5 وانت عارف انه هذا الشخص ما يعطيه فاعطيه الشيء اللي في مخباك 2000 1000 وودعها الله يعني، عشان تطلع انت بموقف جيد ولا تخسر الشخص اللي امامك. وصلنا نهايه حلقتنا، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل من اتصل، نعتذر مجددا اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاته، شكرا لمعدين هذه الحلقه نوفر خيم وجمال العتيبي، شكرا ايضا لمخرجنا العزيز علي، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك. طبعا تقبلوا تحياتي، انا رائد بن شري، على ان شاء الله باذن الله التقي بكم غدا في تمام الساعه 10 مساء الحين ذلك الوقت في امان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس. هذا البرنامج والذي من خلال دقائقه نلتقي بالعلماء والمشايخ والمفكرين الذين قدموا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، تكون هذه الفرصة للالتقاء بهم والحديث حول هذا الركن العظيم. معي في هذه الحلقة ضيف كريم، الشيخ عز الدين محمد بوغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالمدينة المنورة، مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، والذي أرحب به في مستهل هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم الشيخ عز الدين.
4: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين، وأنا جد مسرور كلما التقينا بإخواننا السعوديين في هذا البلد المضياف.
3: حياكم الله الشيخ عز الدين في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، ونحن نتحدث معك الآن من جوار مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وقد وصل عدد كبير من حجاج الجمهورية الجزائرية. أود أن تحدثنا بداية، يعني كيف هي المشاعر وأنتم في هذه المدينة الطيبة المباركة؟
4: حمدا لله تعالى وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، يا أخي العزيز، أولا كلما نزلنا ضيوفا على هذا البلد الكريم والذي نسمي في بلادنا المملكة العربية السعودية بالأخي الأكبر، ونحن سعداء بتواجدنا في هذه المدينة المنورة، والذي كما لا يخفى عشق الجزائريين وهواهم وشوقهم إلى هذه الأماكن الشريفة والبقاع المقدسة.

0: المقدسة خاصة في المدينة المنورة لا يوصف، بحيث إن الحاج الجزائرية لا يعد نفسه حاجا إذا لم يمر بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، لما يحظى به أولا من الضيافة ومن الترحاب المنقطع النظير بمجرد وصوله في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الفندق، إلى أن ينتقل إلى المسجد النبوي، وخصوصا عند التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فإن أول ما يشغل الحاج الجزائري وهو يحط رحاله في هذه في مدينة الأنوار كما يسميها بعض إخواننا الجزائريين المقيمين هنا في المدينة المنورة، إلا وقلبه يهفو ويتلهف للذهاب للسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أول شيء يفعله. ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى السؤال عن الروضة الشريفة ومتى تكون المزارات وشهداء أحد والتنقل، ويشعر علم الله أنه يشعر من السكينة والطمأنينة والهدوء والراحة النفسية في هذا المكان ما لا يشعره في مكان آخر، وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من جملة ما نؤطر به حجاجنا الميامين، يعني محاضرة حول آداب زيارة المدينة المنورة حتى ما يتعلق بالسلوك الشخصي للحاج، بحيث نحدثهم حتى عن رفع الصوت في المسجد النبوي وفي شوارع المدينة المنورة، وتأدبا مع صاحب الدار نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: جميل شيخ عز الدين، ولا شك أن هذه المشاعر الجياشة تجاه مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تستغرب من أي مسلم، وكيف يعني لا يحب المسلم هذه المدينة الطيبة المباركة مهاجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخ عز الدين، ونحن نتحدث في هذا البرنامج وأذن في الناس عن هذا الركن العظيم الحج، هذه الرحلة الإيمانية الكبرى حيث تتوجه قلوب المسلمين قبل أجسادهم نحو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجسدة حقيقة وحدة الأمة الإسلامية وتلاحم هذه الأمة. كما نقول دائما الحج مدرسة تربوية متكاملة. كيف تقرأ أنت هذه الأهمية العظيمة لهذا الركن في حياة الأمة؟
0: هذا السؤال في الحقيقة يختصر لنا مقصد الحج الأكبر والأعظم. أولا أخي العزيز، ولا أكون متطفلا عليكم وعلى علماء هذا البلد، فأنتم الخبراء والمهارة والعارفون، ولكن كما يقال نحن يعني التشبه بالكرام فلاح ونجاح. لا يخفى أن هذه الفريضة أو هذا الركن متميز ومختلف عن باقي الأركان الإسلامية الأخرى، مع أن الصلاة هو أعظم الأركان، إلا أن الحج تميز عنها بأن جميع العبادات تجتمع فيه أولا، وأن الله تبارك وتعالى جعل فيه من الثواب، يعني جمع فيه من الثواب ما لم يجمعه في عبادة أخرى، فإن فيه الصلاة والصيام والنفقة والمناسك، وقبل ذلك التوحيد. التوحيد هو تاج هذه العبادات، وليس يصح شيء منها إذا خلا من توحيد الله تبارك وتعالى. لكني أقول أن الحج بالإضافة إلى المناسك، المناسك هذا جزء، أما الجزء الآخر والذي نغفل عنه كثيرا وهو سلوك الحاج، أخلاق الحاج، وهذا الذي

0: المشاعر.
1: تقصد هذا التجمع يعني من جميع الأجناس والألوان؟
0: من جميع الأجناس بحيث لا تشعر أنك مختلف عنهم.
1: هذا لا شك من مقاصد الحج العظيمة.
0: من مقاصد الحج العظيمة ليس فقط التعارف، لكن هذا انتقال هذا الشعور إلى باقي الأجناس الأخرى، بحيث أنا لا أشعر وأنا أقف في الصف بأنني مختلف عن أخي من المملكة العربية السعودية وأبدأ بها لأنها هي صاحبة الدار وصاحبة الضيافة، إلى كل الأجناس الأخرى. لا يراك أحد إلا ابتسامة، ولا ترى أحدا إلا وتبش إليه وتبتسم له. هذه دروس الحج. دروس الحج حيث إذا رجع الحاج إلى بلاده فإنه يستصحب هذه المعاني.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة.
1: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. ضيفنا في هذه الحلقة من جمهورية الجزائر العربية الشيخ عز الدين محمد بغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني بالمدينة المنورة، مستشار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية. أرحب بكم مجددا الشيخ عز الدين.
0: أهلا وسهلا وبالسامعين.
1: كنا قبل الفاصل نتحدث الحقيقة عن الحج وأهميته ومقاصده العظيمة، وكنت أتحدث في ختام حديثكم شيخ عز الدين عن أن الإنسان يستحضر هذه المعاني الجليلة للحج عندما يمن الله عليه ويأتي إلى هذه الديار المقدسة ويكون أحد حجاج بيت الله الحرام، وتستكمل ما تفضلتم به.
0: أقول يقول الله عز وجل وهو يؤسس لهذه الفريضة: الحج أشهر معلومات، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، ثم قال وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزوده الزاد اللي هو ما يتزود به المسافر من الآن. كل الحمد لله يوجد في المملكة يعني كل ما يحتاج إليه الحجاج، يعني في هذا الأمر هذا الجانب نشيد بجهود المملكة، واللي في الحقيقة تقدمه ما تقدمه المملكة للحجيج ولتحقيق هذه المقاصد حقيقة فوق الحصر وفوق

0: ما تقدمه الحكومة هذا من عملها الذي يعني دأبت عليه منذ تأسيس هذه الدولة المباركة. إذن أقول أنه وتزودوا، الزاد هو هذا والسكن وإلى آخره، لكن ينتقل الله عز وجل بسرعة. وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم بعد آية ثم يبدأ الحديث عن المناسك، وهذا الأمر يؤكده النبي عليه الصلاة والسلام، قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: يعني جائزة عظيمة الشيخ للحاج أن يرجع صفحة بيضاء بدون
0: أقول للحجاج الجائزة مضمونة، لأن الله عز وجل كما قال بعض العلماء قال ما وفقك للدعاء إلا لأنه يريد أن يغفر لك. مدام أنك جئت في وفد الله إليه فهو يريد أن يغفر لك. الجائزة ليست متوهمة بل متحققة، ثم يرجع وتحققها موجود الآن، لكن يرجع الأمر إليك أيها الحاج، فلم يرفث ولم يفسق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المناسك نادر، أقول نادر، ألا يقف الحاج في عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. والرسول في الحديث المشهور والذي يحبه الحجاج كثيرا ويحفظونه عن ظهر قلب، لأنه يمثل لهم هذا الجائزة في أبهى صورها، قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور لا ليس له جزاء إلا الجنة. لكن الحديث لا يقف عند هذا الحد. الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي قالوا له يا رسول الله وما الحج المبرور؟ وأنا دائما أخاطب الحجاج عن ماذا تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوب أصحابه، فكثير من الحجاج يتحدثون عن المناسك، أقول لهم كلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور طيب الكلام وبذل السلام، وفي رواية طيب الكلام وإطعام الطعام، كناية عن الإنفاق وعمل الخير في كل وجوهه. إذن الحج هو مدرسة لجعل النفس أو لجعل الإنسان يتحول يدع، كما تفضلتم في بداية حديثكم أو في الحديث الجانبي، أنه يدع كل ما من شأنه أن يفسد عليه ليس الحج لكن يفسد عليه ثواب الحج. لذلك هذا من مقاصد الحج العظيمة، أن يتحول المسلم إلى الحاج الرسالي، إلى الحاج المثالي في قوله، في بذله، في عطائه، في تعاونه، في اجتماعه، في وحدته، في عدم اختلافه، لأنه قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا من أعظم ما يمكن أن يقال حول هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن الأساس الذي هو الحج إلى بيت الله الحرام.
1: الحقيقة الحديث شيخ عز الدين عن الحج يطول، وعندما نتحدث عن هذا الركن العظيم نحتاج لوقت أطول وأطول حتى نأتي على بعض هذه المقاصد وبعض هذه الدروس للحج، ولكن الحقيقة من خلال حديثكم وما طرحتم في هذه الحلقة عن هذا الركن العظيم وأهمية الحج للأمة وأيضا للفرد كحاج عندما يمن الله عليه ويكون من ضمن هؤلاء الذين اختارهم الله ليؤدوا هذا الركن العظيم في هذه الأراضي المقدسة، فهذا لا شك فضل عظيم يقابله أن يشكر العبد هذه النعمة العظيمة وأن يؤديها على وجهها الصحيح. أنا شاكر لكم في ختام هذه الحلقة، وإذا كان من كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء وهذا الحديث.
0: إذا كان من كلمة أخيرة أوجهها فهو الشكر لهذه البلاد قيادة وشعبا على ما يبذلونه من يعني لا يتأخرون عن أي شيء، يعني يمكن أن يساهم في نجاح

0: الحج، ونجاح الحج هو نجاح الحجاج، ولذلك الشكر موصول لهذه البلاد قيادة وشعبا كما ذكرت، وعلى ما يبذلونه وعلى أنهم لا يقصرون في أي وما طلبناه وما توجهنا به إلى كل الوزارات، فالحمد لله الأبواب مفتوحة والتعاون يعني وثيق ومفتوح، ولذلك نشكر هذا البلد على هذا الأمر، والذي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
1: وأنا أشكركم شيخ عز الدين في ختام هذه الحلقة. الضيف الكريم الشيخ عز الدين محمد بوغلم، رئيس فرع لجنة الفتوى والإرشاد الديني، مستشار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، شكرا له، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن بن عبد الله الرئيس في ختام هذه الحلقة، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة. مناسك.

0: إذاعة الرياض.
1: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها، وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: جاهزية مستمرة وخدمات مبهرة تقدمها الجهات في موسم الحج، فها هي وزارة الشؤون الإسلامية تزيد نسبة جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة، وتحديدا داخل مكة المكرمة، إذ أطلقت الوزارة خدمة الهاتف المجاني للرد على الاستفسارات الواردة من الحجاج، وذلك ب14 لغة، حيث يشرف عليها أكثر من 200 داعية و120 مترجما. وجهزت الوزارة 2300 جامع ومسجد في مكة المكرمة، و1650 جامعا ومسجدا داخل حدود الحرم، إلى جانب وجود فرق ميدانية تقدم أكثر من 20,000 جولة رقابية، إضافة إلى 20 فرقة أعمال للصيانة الشاملة.
2: اللهم لبيك.
3: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
5: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين. مستمعينا، في كل موسم حج تتكامل الجهود وتتسابق القطاعات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن في مشهد يعكس عناية المملكة وحرصها الكبير على أن يؤدي الحاج نسكه بكل يسر وطمأنينة. ومن بين هذه الجهود المباركة تبرز أعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تعمل ميدانيا وتنظيميا ودعويا لتجهيز المساجد والمواقيت ومواقع استقبال الحجاج، إلى جانب تقديم الرسائل الإرشادية والتوعوية بعدة لغات، بما يسهم في صناعة تجربة إيمانية مريحة وآمنة للحاج منذ لحظة وصوله وحتى أداء مناسكه. وفي منطقة مكة المكرمة تحديدا تتضاعف المسؤولية بحكم المكانة العظيمة للمشاعر المقدسة وكثافة الحشود، ما يتطلب جاهزية عالية ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، سواء في المنافذ أو المساجد أو مواقع الخدمات المساندة. وللحديث مستمعين أكثر عن استعدادات الوزارة هذا العام والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن في منطقة مكة المكرمة، نسعد أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور سالم الخامري، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. مرحبا دكتور سالم، حياك الله.
2: الله يحييك ويسلمك، وفرصة طيبة للمشاركة معكم في هذا اللقاء المبارك، وأيضا تسليط الضوء على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن جهود الدولة المباركة في خدمة الحجاج والزوار لحج هذا العام.
1: نعم دكتور، يعني قبل أن نبدأ في محاورنا بشكل أكبر وكمدخل الحديث، يعني نتحدث عن الاستعدادات التشغيلية وجاهزية المواقع، مواقع استقبال الحجاج، وأبرز الخطط التي عملتم عليها خلال الأيام الماضية.
2: نعم، حقيقة ما نلمسه اليوم من منظومة خدمات متكاملة في المشاعر المقدسة وأيضا جوامع ومساجد العاصمة المقدسة هو لا شك نتاج ثمرة العناية البالغة والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة يدها الله لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم حتى يؤدوا هذا النسك بكل يسر وطمأنينة. نحن في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبمتابعة وتوجيهات مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، نترجم هذه الرعاية الملكية الكريمة إلى واقع ميداني ملموس عبر منظومة متكاملة من التجهيزات ومن أيضا المشروعات النوعية والخدمات التوعوية التي تواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله تعالى، حتى يؤدي الحجاج نسكهم إن شاء الله تعالى بكل يسر وأمان واطمئنان. بحمد الله عز وجل وزارة الشؤون الإسلامية عملت على تجهيز جميع المساجد المشاعر المقدسة، فمساجد المشاعر المقدسة مسجد نمرة، مسجد الخيف، مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، مسجد حجاج البر بمنى، تعتبر هذه المساجد مجهزة جاهزية كاملة من حيث أعمال الصيانة والتشغيل، من حيث النظافة، من حيث تجهيز أنظمة التكييف الصوتيات وأيضا الإنارة ووسائل السلامة. كذلك عملت الوزارة على تهيئة مساجد العاصمة المقدسة. لدينا في مكة المكرمة أكثر من 2300 جامع ومسجد، منها 1650 جامع ومسجد في داخل حد الحرم. كل هذه المساجد تخدم الزوار وتخدم الحجاج والمعتمرين، وتم الحمد لله تكليف عدد كبير من فرق الصيانة الميدانية، ونفذ الحمد لله إلى تاريخ اليوم أكثر من 20,000 زيارة ميدانية من قبل المراقبين، من قبل أيضا فرق الصيانة، رصد أيضا احتياجات المساجد والجوامع ومصليات النساء، التأكد من سلامة الأنظمة التشغيلية، جاهزية أيضا مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه الحمد لله تم الانتهاء منها، وتم تكليف الفرق الميدانية والنزول الميداني للتحقق من الجاهزية الكاملة للمساجد. فرق الصيانة مع المقاولين كذلك نفذت تقريبا 5000 جولة رقابية ميدانية للتأكد من أعمال الصيانة والنظافة، شملت كما ذكرت لك أعمال الصيانة الوقائية وفحص الأنظمة، أنظمة التكييف، أنظمة الإنارة.

0: الصوتيات، أعمال النظافة، التعقيم، كل ما يعني يتطلب في ذلك، تكليف 20 فرقة ميدانية متخصصة في أعمال التكييف، في أعمال الصيانة، في أعمال الصوتيات، للحمد لله معالجة البلاغات وأيضا التحقق من الجاهزية الكاملة.
1: نعم جميل، يعني كل هذه الأعمال الميدانية فعلا يعني جهود تشكرون عليها. لكن يعني إذا سمحت لي دكتور أتحدث عن جانب آخر، وهو جانب البرنامج أو الخطة فيما يتعلق بجهود الوزارة في استقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبحرية، والخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لهم منذ لحظة الوصول عبر هذه المنافذ وحتى يصلون إلى المشاعر المقدسة.
0: الوزارة تبدأ أعمالها في وقت مبكر وبخطط أيضا معتمدة ومحكمة لاستقبال الحجاج من حين وصولهم من عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. يتم الحمد لله تكليف العدد من الموظفين والموظفات لاستقبال الحجاج، وأيضا في ميناء جدة الإسلامي، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، في مطار الطائف الدولي أيضا، إلى جانب مساجد المواقيت يتواجد فيها عدد كبير من الدعاة ومن المترجمين ومن أيضا الموظفين. شملت الجهود تجهيز المواقع، تكثيف الفرق الميدانية، توفير أيضا المواد التوعوية والإرشادية، بما يضمن إن شاء الله تعالى انسيابية الخدمات منذ لحظة وصولهم إلى مكة إلى مغادرة بمشيئة الله عز وجل. فالوزارة تبذل جهود نوعية في استقبال الحجاج القادمين عبر هذه المنافذ، وتم تزويد المواقع هذه بالشاشات والأجهزة الإلكترونية كل ما يحتاجون إليه، وأيضا خدمة الواي فاي التي يستطيع من خلالها الحجاج تحميل الكتب والمواد التوعوية عن طريق هذه الخدمات المقدمة لهم.
1: جميل دكتور، يعني كل موسم حج نسمع ما شاء الله يعني بمبادرات جديدة أو خطط خدمية جديدة لضيوف الرحمن. هذا العام سمعنا بمبادرة بشائر الوصول، إذا يعني تعرفنا وتعرف المستمع الكريم بهذه المبادرة، مبادرة بشائر الوصول وأهدافها وآلية تنفيذها على أرض الواقع.
0: نعم، هذه ضمن المبادرات التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة. هذه المبادرة تم تنفيذها عبر المنافذ الجوية في مطار الطائف وفي مطار الملك عبد العزيز، وأيضا في محطة القطار في مكة المكرمة، وبحمد الله وفي ميناء جدة الإسلامي. هذه المبادرة تعكس حقيقة يعني جهود الوزارة في استقبال الحجاج والترحيب بهم وتقديم الهدايا النوعية لهم من إصدارات الوزارة والورود كذلك. يقوم على هذه المبادرة عدد من الموظفين والموظفات، وكذلك تم فتح فرص التطوع لاستقبال الحجاج واستقبالهم بالورد واستقبالهم أيضا بما يحتاجون إليه من هدايا مطبوعات الوزارة. بحمد الله كان لها صدى كبير، وأيضا انشراح وابتهاج من قبل الحجاج عندما كان استقبالهم في هذه المواقع.
1: نعم دكتور، المتابعة الميدانية، الجولات التفقدية للمشاعر المقدسة، أعتقد بأنها من الأعمال المهمة جدا خصوصا في موسم الحج. كيف تعملون مع زملائكم في الوزارة الذين يعملون في منطقة مكة المكرمة بشكل عام، وهم يستقبلون الحجاج ويعملون ليل نهار على تقديم الخدمات الميدانية لهم، من خلال أيضا توزيع العمل وتكليف المسؤولين بجولات تفقدية في المشاعر المقدسة في منطقة مكة المكرمة بشكل عام، حتى يتم ضمان تقديم الخدمة والتسهيل وتجربة الحاج تكون يعني على أعلى مستوى؟
0: بحمد الله عز وجل، خطة فرع الوزارة خطة معتمدة من معالي الوزير حفظه الله تعالى، وقسمت الخطة على عدد من اللجان العاملة سواء في فرع الوزارة أو في المواقع المختلفة في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة أو في محافظة جدة ومحافظة الطائف وفي أيضا المحافظات التي يكون فيها المواقيت مثل محافظة الليث وأيضا محافظة الرابغ ميقات الجحفة. هناك يتم الحمد لله تكليف اللجان بالعمل من حين ابتداء الخطة والموافقة عليها في تاريخ 1/11، يتم الحمد لله مباشرة جميع اللجان لأعمالها، تكليف عدد من الدعاة في مساجد المواقيت لإلقاء الكلمات، إلقاء الدروس، إلقاء المحاضرات، إجابة السائل. يتم أيضا تكليف الأئمة ومتابعتهم للقيام بإلقاء الدروس وأداء الصلوات في هذه المساجد. في مساجد الحجوزات كذلك تم تكليف فرق فنية وفرق ميدانية لاستقبال الحجاج في مساجد حجوزات السيارات على مداخل مكة المكرمة، والمساجد مفتوحة على مدار الساعة. كذلك فرق ميدانية للمساجد الكبرى ومساجد المنطقة المركزية للوقوف على الجاهزية واستقبال أيضا البلاغات ومعالجة أي معوقات قد يواجهونها في الميدان. يتم الحمد لله التعامل معها بشكل عاجل وسريع. فرق أيضا ولجان في مساجد المشاعر المقدسة، في مسجد نمرة عدد من الموظفين والموظفات من المهندسين والفنيين ومن أيضا المراقبين والمراقبات يعملون للجاهزية التامة من خلال مهام مسندة لهم في كذلك مساجد المشاعر المقدسة. يساندهم أيضا فرق تقنية تعمل على متابعة الشاشات الإلكترونية، متابعة البث، خدمة الواي فاي، التحقق منها. والحمد لله دلالة الحجاج على كيفية استخدام هذه البرامج وهذه التقنيات حتى يستفيدوا من هذه الخدمات التي تقدم لهم. الفرع الوزارة يعمل جنبا إلى جنب مع زملائنا المكلفين أيضا من خارج فرع مكة، يقومون الحمد لله بأدوار ومتابعات مكثفة جدا لاستقبال الحجاج والعمل إن شاء الله تعالى على أكمل وجه.
1: على جانب التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية دكتور سالم، يعني كما تحدثتم شاهدنا الوزارة فعلت هذه الخدمات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي واستفادت منها الوزارة وغيرها من الوزارات الحكومية حقيقة في مواسم الحج الماضية. يعني إلى أي مدى سيتم تفعيل هذه الوسائل الحديثة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مساعدة الكوادر البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟
0: نعم، أولا في هذا العام الحمد لله وامتداد أيضا للأعوام الماضية كان للوزارة عدد كبير من المبادرات النوعية والمبادرات المهمة التي تخدم الحجاج. من أهم هذه المبادرات حقيقة مبادرات تطويرية لمشاريع قائمة أو امتداد لها نفذت هذا العام. من أهم هذه المشاريع استكمال مشاريع خفض الحمل الحراري مثل الساحات الخلفية لمسجد نمرة، استكمال مشاريع المظلات، تلطيف الهواء بساحات المساجد. السنة هذه تم إطلاق مشاريع وهي امتداد أيضا لمشاريع في العام الماضي، إطلاق مشروع سقيا الحجاج بمسجد الخيف وحجاج البر بمشعر منى بالشراكة مع القطاع غير الربحي. هذا المشروع في 3 مساجد بطاقة استيعابية تتجاوز 123,000 حاج في الساعة الواحدة، واللي هو مشروع سقيا الماء. في أيضا من المبادرات النوعية والمشاركات تكليف أكثر من 1822 داعية و220 مترجم لخدمة الحجاج. الوزارة رصدت وعدد من المطبوعات النوعية والتي تخدم الحجاج، مطبوعات تتعلق بأحكام الحج والمناسك، أكثر من 1,400,000 مادة توعوية ب27 لغة عالمية. الشاشات والإلكترونية والتحول الرقمي، الاتصال الحمد لله كما ذكرت، توفير خدمة الواي فاي المجانية في جميع مواقع وجود الحجاج في مساجد المواقيت، مساجد الحل، مسجد أم المؤمنين عائشة في التنعيم، مسجد الجعرانة. أيضا توفير أجهزة الاتصال المرئي للفتاوى الشرعية بكافة المنافذ الحدودية وصالات استقبال الحجاج.

0: مساجد المواقيت ومناطق منطقة المشاعر المقدسة. الوزارة كذلك لديها من المبادرات توظيف الشاشات والمنصات الذكية، الشاشات التفاعلية بتطبيق رشد الذي يحوي العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها المكتبة الإلكترونية كبائن توعوية إسلامية لاستقبال الحجاج والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، تقنية التعليم ثلاثي الأبعاد، والمصحف كذلك الذي يعني في هذه التطبيقات يستطيع الحاج أن يقرأ من المصحف عبر هذه التطبيقات وغيرها من وسائل التواصل التعليمية. أيضا من التطبيقات الذكية كما ذكرت تطبيق رشد لتقديم خدمات إرشادية وخدمات توعوية متكاملة
1: بأكثر من لغة
0: ومتعددة.
1: دكتور؟
0: نعم صحيح، بأكثر من لغة، أكثر من 27 لغة.
1: نعم.
0: من الأعمال والمبادرات أيضا بث أكثر من 120 مليون رسالة نصية بلغات عالمية على هواتف الحجاج عبر شبكات الاتصالات، ولتوعيتهم وتبصيرهم بأحكام المناسك والتعليمات الخاصة بالحج. الجهود كبيرة جدا الحمد لله، وعند مغادرتهم إن شاء الله تنتظرهم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكثر من 2 مليون نسخة من المصحف الشريف وترجمات معانيه بأكثر من 80 لغة عالمية، سوف إن شاء الله تقدم كهدية من خادم الحرمين حفظه الله تعالى
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، جهود موفقة تشكرون عليها لخدمة ضيوف الرحمن. الدكتور سالم الخامري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، ومن التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 1,200,000 مقعد وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي لتصل إلى 5,800 رحلة وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
2: حج 47.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في باكورة حلقات برنامجكم أحكام المناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة أيام الحج. أشرف في مستهل هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: ما نستفتح به أو موضوع حلقتنا لهذا اليوم رحلة الحج، هذه الرحلة العظيمة، ولعل يعني البداية مع النداء العظيم الذي يعني قاله الله تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يحسن أن تكون بدايتنا مع هذه الآية حول هذه الرحلة العظيمة. لك الكلمة دكتور حمد.
2: الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابا للزائرين وأمنا للخائفين ومنارا للعالمين وقياما للناس أجمعين. أحمده حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج رحلة أهل الإيمان إلى بيت الله الحرام، والحج حقيقته استزارة المعبود جل وعلا عبيده ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ليحظوا بالوصول إليه ويتمتعوا بالتذلل والانكسار بين يديه في مواضع النسك، ويسألوه جل وعلا جميع حاجاتهم فيفيض عليهم من كراه ويجزي لهم من عطاياه فوق ما يصفه الواصفون. الحج مبني على هذا المعنى العظيم، وهو قصد بيت الله الحرام لأداء هذا المنسك استجابة لنداء الله جل وعلا على لسان الخليل عليه السلام في قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قيل إن الله جل وعلا ما أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، قال إبراهيم عليه السلام: يا رب كيف أنادي وهذا مدى صوتي؟ قال الله تعالى: نادي وعلينا البلاغ. فنادى عليه السلام فقال: إن الله قد بنى بيتا فحجوه. فقيل: إن الله تعالى أوحى للجبال أن تواضعي، فأسمع صوته من في الأصلاب والأرحام. الحاج يستشعر عندما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنه يجيب نداء الله جل وعلا على لسان الخليل عليه السلام، لأن معنى قول الملبي لبيك أي إجابة بعد إجابة، أنا مجيب لدائك يا رب إجابة بعد إجابة. هذا معنى هذه التلبية التي سماها جابر بن عبد الله لما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فلما استوت بالنبي صلى الله عليه وسلم راحلته أهل بالتوحيد. لك أن تقف أخي المستمع الكريم وأختي المستمعة الكريمة مع كلام ابن القيم يصف فيه هذا الحج وهذه الفريضة. قال: وأما الحج شأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، أي حجاجا. وقف معي أيضا مع تلك الأبيات الجميلة التي سطرها ونظمها ابن القيم في الميمية حين قال: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرمه، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. نسأل الله جل وعلا أن ييسر الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.
1: نحن نتكلم عن هذه الرحلة العظيمة فضيلة الشيخ، يعني من الأمور اللي يحسن أن ننبه لها قضية الاستعداد لهذه الرحلة. كيف يستعد من يقصد هذا البيت العظيم وهذه المشاعر المقدسة حتى يخرج بحج لا رفث ولا فسوق فيه ويعود كيوم ولدته أمه كما ورد في الحديث النبوي الصحيح؟
2: لا شك أن هذه الفريضة العظيمة ينبغي للمؤمن والمؤمنة الذين أراد الحج أن يعد العدة لهذا المنسك العظيم، وهي فريضة عظيمة وتجب في العمر مرة واحدة، وفي الغالب أن الذي يحج حجة الإسلام حجة الفريضة، وربما جاء الحاج من مكان بعيد وبذل الغالي والنفيس وأتعب بدنه وأنفق ماله، لذلك أول ما يكون في الحج أن تكون النفقة حلالا، لأنه إذا حج بمال كله سحت فما حجت ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل طيبة، لابد أن تكون نفقة الحج نفقة طيبة، كذلك يتحلل من المظالم ويتوب إلى الله عز وجل، يستقبل هذه الفريضة بتوبة صادقة، ثم كذلك يؤمن طريقه ويؤمن لأهله في بلده نفقتهم، ويختار الرفقة الطيبة ويصاحب أهل العلم الذين يبصرونه بهذا المنسك العظيم، ويكون على فقه وعلى دراية وعلى بصيرة من تفاصيل أحكام الحج حتى يؤدي هذا المنسك على ما أراده الله جل وعلا وعلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج وقال خذوا عني مناسككم. هذه بعض الوصايا التي ينبغي الحجاج أن يأخذوا بها، كذلك لا يخفى أن يعنى هؤلاء الحجاج بالتنظيمات والتعليمات التي سنتها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية من تصريح الحج والتطعيمات واللقاحات المهمة، وكذلك الأخذ بما سنه ولاة الأمر في كل ما من شأنه خدمة الحجاج وتسهيل مهمتهم ومنسكهم.
1: أيضا من الأمور يعني يمكن لي يحسن الإشارة إليها أن الحج وجب علينا مرة في العمر دكتور. السؤال يعني كيف فعلا يستعد الإنسان لهذه الفريضة العظيمة ويستشعر أنها مرة في العمر، وأيضا أهمية التزود بالعلم الشرعي فضيلة الشيخ لهذه الفريضة العظيمة، حقيقة من الأمور التي يعني تخفف على الحاج من كثرة السؤال عن كثير من المناسك أو الوقوع في بعض يعني المحظورات التي قد تفسد عليه حجه.
2: أحسنتم. نعم شك أن الحاج لابد أن يستشعر ويستحضر أنه يؤدي هذا المنسك العظيم وأنها فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام العظام، وإذا كان قد فرضه الله تعالى في العمر مرة ربما لا يصل الحاج إلى هذه المناسك في عمره مرة أخرى، أو لا يتيسر له الحج مع هذه التنظيمات، فلذلك عليه أن يعتني بهذه الفريضة ويؤديها كما أراده الله جل وعلا، كما جاء في الحديث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيكون راجعا من ذنوبه نقيا من الذنوب، فإذا كان كذلك فإنه يحرص أشد الحرص على التزود بالعلم الشرعي، يصاحب طلاب العلم، في الغالب أن الحملات يكون فيها طلبة علم، وإذا كان كذلك فإنه يصاحب هؤلاء حتى يكون على بصيرة من الحج وحتى يؤدي هذا المنسك ولا يخطئ في مناسك الحج، لأن المقصود هو أن يأتي بالحج على وفق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله تعالى على بصيرة، فطلب العلم وكذلك تحصيل الفقه في هذه الشعيرة في غاية الأهمية، من حيث أن الحاج يأتي بالحج وبالمنسك ويرتب أمور الحج ولا يخطئ فيها، فيكون بإذن الله تعالى حجه صحيحا موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه. ايضا من مما يحسن يعني الاشاره اليه انه قضيه تعظيم الشعيره، يعني استشعار انك تمر باماكن عظيمه مثل عرفات، مثل رمي الجمرات، ايضا الطواف اللي يكون بالبيت، وكذلك السعي. اريد ان يعني من خلالك دكتور يعني أوصل للمستمع الكريم أن مروره بهذه الأماكن العظيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يقال عبثا أو ضياع وقت أو كما يقال أسفار على الفاضي إذا صح التعبير، وإنما يعني يأخذ ويقف مع ما قاله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
2: أحسنتم، من هذا ملحظ جدا مهم والمتأمل في آيات الحج في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الحج كذلك، يجد أنها تؤكد على هذا المقصد وهذا المعنى السامي الذي تفضلت بالإشارة إليه، وهو أن هذه عبادة والمقصود منها ليس إتعاب النفس ولا إنفاق المال ولا ترك الأوطان والأهل، وإنما المقصود منها تحقيق التقوى لله عز وجل. فيتردد في الآيات التي ساقها الله جل وعلا في بيان هذه الفريضة وأحكامها، تردد والتأكيد على قضية التقوى. في أول آية في سورة البقرة عن هذه الفريضة بدأها الله تعالى بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، ختمها بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعدها مباشرة قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لاحظ التأكيد على التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والحاج يجتنب المحظورات التسع، فيجتنب الرجل تغطية الرأس، يجتنب لبس المخيط، يجتنب الحاج بالعموم التطيب، يجتنب كذلك أخذ الشعر وقص الأظفار، وهكذا في المحظورات هذه محرمة عليه حال إحرامه. وهذا هو التقوى في أيام الحج حين تلبسي بالإحرام. أيضا قف معي مع سياق هذه الآيات في ختم آيات الحج في هذه السورة البقرة، قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لاحظ إشارة إلى التقوى، سواء كان تعجل في يومين أو تأخر في يومين، المقصود أن المتعجل والمتأخر إذا اتقي الله فهذا هو المقصود. ثم قال بعد ذلك: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه كلها تدل على هذا المعنى العظيم في هذه العبادة. انتقل معي أيها المبارك إلى آيات الحج في سورة الحج. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله، تعظيم البيت الحرام، تعظيم تلك المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة، تعظيم رمي الجمار، تعظيم الطواف بالبيت، تعظيم السعي بين الصفا والمروة، هذه الأماكن التي تفضلتم بأن جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قد أتوا هذا البيت وقد حجوا، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يعلم الحاج أن هؤلاء الأنبياء قد حجوا البيت الحرام وقد طافوا بالبيت الحرام، فأنت لست بدعا من الناس، وإنما أنت سائر على ما سار عليه أولئك الأنبياء وأدوا هذا المنسك العظيم. ثم أنت تسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عندما جاء عند الحجر الأسود ليقبله قال: هنا تسكى بالعبرات. ما أجمل أن يظهر ذلك التضرع إلى الله جل وعلا والتعظيم لهذه المناسك، وأن يكثر الحاج من ذكر الله، فإن ذكر الله تعالى مقصد عظيم من مقاصد الحج. وذلك في آيات الحج يكثر جل وعلا من التأكيد على ذكر الله: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: واذكروه كما هداكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. لاحظ التأكيد على الذكر. إذا هجيرة الحاج وإلهه هو ذكر الله جل وعلا. هذه التلبية أفضل العج. العج والسج، ما هو العج؟ ورفع الصوت بالتلبية، والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. هذا كله يعني يدل على أن هذا هو المقصد. يرجع الحاج بقلب مخبت، بقلب تائب، بقلب قد تخلص من رق الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما أراد أن يسلم وبد يده ليبايعه، فقبض عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص قبض يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الله أكبر. فهنيئا لكم إخواني الحجاج وأخواتي الذين قصدوا هذا البيت، هنيئا لكم هذا المقدم وهذا الفيض الرباني متى ما أتيتم بهذا المنسك على الوجه الذي أراده الله تعالى. وأؤكد أيها الكرام على قضية الإخلاص. إياك أن يكون حجك رياء وسمعة. الله تعالى قل وأتم الحج والعمرة لله. في الحديث الصحيح من حج لله، لا يكون حجك ليقال الحاج فلان. وإياك أخي الحاج من المبالغة والاشتغال بالتصوير. فكثير من الحجاج يشتغلون بالتصوير عند المناسك وعند الطواف. صور نفسه ويدعو وهو يرمي وهو يطوف. وهذا يخشى أن يخدش حجه. فعليك أن يكون حجك لله خالصا موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم أمين. أنا وصلت وإياك إلى الختام دكتور حمد، أشكرك على ما تفضلت به، كان حديثنا عن هذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج.
2: وأنا أشكرك وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله تعالى أن ييسر الحجاج حجهم ويردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين.
1: اللهم أمين. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح ثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. صحن المطاف.
2: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع، صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصلٍ.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة مستمعي الكرام من برنامج الحج الذكي. وزارة الحج والعمرة بطاقة نسك في ظل تسارع التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن، طبعا ظهرت حلول مبتكرة تسهل تجربة الحج والعمرة بشكل غير مسبوق. من بين هذه المبادرات برزت بطاقة نسك كأداة تجمع خدمات متعددة في بطاقة واحدة، مما يجعل رحلة الحاج والمعتمر أكثر سلاسة وأمان. فما هي هذه البطاقة؟ كيف تغير تفاصيل التجربة؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات نرحب ضيفنا المختص سعادة المهندس حامد المالكي، مدير برنامج بطاقة نسك. حياكم الله سعادة المهندس حامد.
3: حياك الله وأهلا وسهلا فيك.
2: بداية، احنا دائما يعني كثيرين يسمعون عن بطاقة نسك، وهي من الحلول صراحة الجميلة والذكية، والتي يعني تهدف أكيد لتحسين تجربة وحج أكيد ضيوف الرحمن. بداية نبي نتعرف إيش البطاقة وعلى ماذا وإيش الهدف أيضا من إطلاقها.
3: الله يعطيك العافية وحياكم الله جميعا وجميع المستمعين. اليوم احنا في وزارة الحج والعمرة نعمل على بطاقة نسك، اللي هي بطاقة تعريفية للحاج تحتوي على المعلومات الأساسية للحاج والكثير من

0: مرة يأتي الموسم الحج يحتاج إلى الإرشاد فيعرف موقع سكنه في مكة أو المدينة، كذلك في منى وعرفات.
1: جميل.
0: بعض الخدمات يعني بشكل عام عن البطاقة.
1: نعم، وش الهدف اليوم؟ لماذا تم الذهاب لتوحيد هذه البطاقة، وجود هذه البطاقة لكل حاج؟
0: اليوم لما نتعامل مع عدد كبير من الحشود، يعني اليوم في موسم الحج نوصل إلى ملايين في كل موسم، هذه الأشخاص مختلفين الثقافة، مختلفين اللغات، من بلدان متنوعة، فنحتاج إلى أداة تعريفية لهذا الأشخاص حتى يسهل التعرف عليهم وتقديم الخدمات لهم. فاليوم البطاقة تقدم زي ما ذكرت سابقا موضوع خدمات الإرشاد، أيضا موضوع خدمات التواصل، بحيث أنه تسوي على أرقام التواصل رقم الشركة تقديم الخدمة، كيف يتواصل معها، كذلك زي ما ذكرت موقع السكن. اليوم البطاقة مزودة بشريحة NFC موجود فيها QR كود، فيها باركود، تسهل لعمليات التشغيل الميدانية مثل الصعود للحافلات. اليوم الحاج عند الصعود للحافلة كيف نتعرف أن الحاج هذا مصرح لأنه يصعد على هذه الحافلة اليوم وينتقل إلى المشاعر المقدسة أو يقدم له هذه الخدمات؟ باستخدام هذه البطاقة يتم التحقق من نظامية الحاج، سواء من الزملاء في الجهات الأمنية وكذلك من شركات تقديم الخدمة حتى تتأكد أنها قدمت هذه الخدمة للشخص المعني.
1: نعم، هي البطاقة هي تسهل سواء على الحاج نفسه اللي يحمل هذه البطاقة، أيضا للشركة التي يتبع لها المنظمة له في حجة، أيضا هي مرتبطة بمقدمي الخدمات بجميع القطاعات اللي يعني يرعون سلامة الحجاج وكيف كفاءة أيضا يعني إتمام هذا الموسم بنجاح، أنه يقدر يتعرف عليه مباشرة من خلال هذه البطاقة، فتسهل عدم إعاقة سير الحج.
0: نعم، كذلك فيما يخص الجهات الأمنية، اليوم البطاقة بطاقة نسك تحتوي على سمات أمنية. البطاقة فريدة في تصميمها، في حجمها، في شكلها، سمات أمنية فوق 12 تقريبا سمة أمنية، ما بين سمات ظاهرة ممكن يعني رؤيتها بالعين المجردة، سمات تقنية للتحقق التقني، وكذلك في سمات مخفية للمختصين حتى يتأكدوا أن هذه البطاقة هي البطاقة أصلية أو غير ذلك للحد من الحج غير النظامي. فاليوم في إدارة الحشود لما يكون عندنا عدد كبير من الصعب التحقق من الشخص يعني فرادة، نقول نعمل إسكان لكل شخص أو نقرأ بطاقة كل واحد في لحظتها، فتكون البطاقة مساعد للزملاء سواء في الجهات الأمنية وغيرها في الفرض البصري، فبالنظر من مسافة يعني بعيدة للحاج نعرف أنه والله هذا هو الحاج النظامي ومصرح له أن يدخل في هذا المكان.
1: نعم، عبر القراءة الرقمية ليس كذلك؟
0: القراءة الرقمية متوفرة نعم، ولكن نقول لك أحد النقاط اليوم الفرض البصري عن بعد. اليوم نتكلم عن عدد حشود كبير، فأنا بتعرف على البطاقة من بعيد الآن، وأنت بتشوفي أي حاج موجود في الحرم أو سواء في مدينة مكة المكرمة اليوم أو المدينة المنورة في المشاعر، فالبطاقة بارزة واضح شكلها وتحتوي على السمات سهلة الرؤية.
1: نعم.
0: إضافة للخدمات الرقمية، اليوم بطاقة تمسك هي ليست فقط لدى وزارة الحج والعمرة أو مرتبطة بأنظمة وزارة الحج، لا، البطاقة اليوم هي مرتبطة بكافة الأنظمة المملكة العربية السعودية، مع الجهات ذات العلاقة يتم قراءتها من خلال الوحدات الطرفية في الأجهزة الميدانية مع الزملاء رجال الأمن وكذلك الجهات الأخرى، فالبطاقة متكاملة مع كافة الجهات في المملكة العربية السعودية.
1: نعم، وتختصر حتى على الحاج نفسه، يعني الحاج نفسه بدل ما يقعد يعرف بنفسه أو يثبت للجهة الفلانية أو يثبت لمقدم الخدمة الفلانية، أنت موحد الجهود وأنت معروف لدينا، فلا لا تعيق حركته وهو يمشي وتضمن له سلاسة الانسيابية أنه يبي يروح للمكان اللي بيروح يتوجه لحافلته ولا مكان إقامته ولا، فتكون هذه الجهة البطاقة هي تسهل على الحاج نفسه أنه ما يقعد يعرف أو يثبت من وين جاي ولا وش الشركة.
0: يمكن في نقاط إضافية. نعم. إذا ممكن أشير لها، اليوم البطاقة نعم هي بطاقة تعريفية للحاج بتقدم له الخدمات الميدانية. في وزارة الحج رحنا النقطة أبعد من كذا، اليوم البطاقة تحتوي على شهادة إتمام الحج، نحاول نربط هذه البطاقة بالحاج بحيث أن تكون ذكرى يحتفظ فيها الحاج عند عودته لبلده، ففي الوجه الأمامي للبطاقة تكون هناك اللي هي معلومات الحاج، في ظهر البطاقة شهادة لإتمام الحج الحاج يعني يمكن يحتفظ فيها يعني للمستقبل

0: ذكرى له على هذا الحج.
1: جميل.
0: أيضا من خلال البطاقة تقدم عدد من الخصومات والتخفيضات من بعض الشركاء معنا في هذه المنظومة، فهذه إضافة جديدة هذا الموسم إن شاء الله راح تكون متواجدة لضيوف الرحمة.
1: جميل. سؤال كده قبل يداهمنا الوقت، كيف يتم الحصول على البطاقة لدى الحاج، وهل في خطوات كده معينة عشان يفعل هذه البطاقة؟
0: نعم، البطاقة اليوم يتم تسليمها من قبل شركة تقديم الخدمة، فالحاج بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية واستقباله من شركة تقديم الخدمة تكون هذه أحد الخدمات اللي توزعها شركة تقديم الخدمة على الحاج عند الوصول، فتكون بطاقة نسك فيستلمها الحاج بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية. وفي مبادرات للتوزيع في بلد الحاج لبعض الدول تكون يعني مع الحاج مجرد وصول المملكة العربية السعودية، كذلك يتم توزيع هذه البطاقة في مكة وفي المدينة. الوزارة وفرت عدد مراكز التوزيع خاصة للبطاقة بحيث شركة تقديم الخدمة تستلم البطاقة وتقوم بتوزيعها للحجاج مجرد وصولهم، ويتم تفعيلها في ذات الوقت عن طريق التطبيق المخصص التشغيلي لتستخدم شركة تقديم الخدمة.
1: جميل. دهمنا الوقت سعادة المهندس في دقيقة ونصف وقل، هل هناك تطويرات أو توسعات مستقبلية لبطاقة نسك تشمل خدمات أو شرائح أخرى إضافية غير اللي أنت ذكرتها؟
0: نعم، احنا في وزارة الحج والعمرة دائما نسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستخدام التحول الرقمي في تطوير التجربة وخلق رحلة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن. فهذا الموسم أضفنا عدد من خدمات البطاقة، ومستهدف إن شاء الله في الموسم القادم أن يكون في خدمات إضافية للبطاقة حتى نسهل العمليات التشغيلية الميدانية لضيوف الرحمن.
1: جميل، شكرا لكم سعادة المهندس حامد المالكي مدير برنامج بطاقة نسك على وقتكم الثمين اللي قضينا فيه بالتعريف عن هذه البطاقة المهمة وللتكفل سلامة وسلاسة أداء الحجاج إن شاء الله لمناسكهم لحج هذا العام، والشكر موصول لكم. قبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم محادثتكم مع التقديم مريم القحطاني فملا.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
5: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
4: الكعبة المشرفة

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعا وقال لابنه إسماعيل أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل قال نعم أنا يعني أشاركك البناء، وبدأوا يبنون حتى إذا جاء عند مقام عند الحجر الأسود قال يا ابني يا إسماعيل أعطيني حجرا مختلفا عن الحجارة اللي أبني بها حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال يا أبتا يعني أنا بأثري بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني من وحي من السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
0: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش، وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنه عندهم المبالغ التي تجعلهم يبنونها على اساس ابراهيم، لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
0: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش. أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها رممها المسلمون، وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناءً محكماً وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
1: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث، حسب يعني المستجدات الحديثة في مواد البناء من ناحية المقاسات هي تختلف. يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه أو أقل من متر لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
0: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة، وهو مصنوع من الذهب الخالص،
1: صنع من الخشب، بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني الحديد وطعم بالذهب والفضة، شيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية. يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم، لكن فوق 50 كيلو. يعني
0: وهناك أيضاً حجر إسماعيل الذي يعد جزءاً من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب، وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضاً ومطل على حجر إسماعيل. لاحقاً شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
1: بل إن بالعادة السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم من منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عهد سابقة كانت تغير مرتين لحتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس إنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة، يعني مثلا يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من من من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني حزام عرضه 95 أقل من من من متر يطوف حوالين الكعبة. وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب الزخارف إسلامية مختلفة.
0: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
2: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثا. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لك
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في برنامج قصة حاج، هذا البرنامج الذي يلتقي بطلائع الحجاج القادمين لمكة المكرمة ليرصد لكم مشاعرهم الجميلة وقت وصولهم لمقر سكنهم في ظل هذه الخدمات الجليلة التي سخرت من أجلهم. معي الآن مجموعة من الحجاج من سوريا الشقيقة، نتعرف عليهم ونتعرف على انطباعاتهم ومشاعرهم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: حجة نتعرف عليك.
3: تعرف علي أماني قويدة.
2: حياكي حجة أماني، ممكن ندردش معك شوي؟
3: تفضلي.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك.
2: نورتوا مكة.
3: تسلمي يا رب.
2: شو شعورك وانت قادمة للحج لهذا العام؟
3: والله شعور مبين وصف، الحمد لله الله هيك يتعامل كل مشتهي يا رب.
2: آمين.
3: الله يسعدك يا رب.
2: طيب حجة، لكل قادم لمكة المكرمة لأداء الحج أكيد هناك قصة حتى وصل إلى الأراضي المقدسة، فلو تعطينا ملامح عن هذه القصة اللي تخصك.
3: أنا طلعت عمره من تقريباً 20 سنة، وهلأ أنا أول حجة طلعت أنا وزوجي. الحمد لله يعني الله كرمنا قدمنا ودغري الحمد لله الله استجاب دعوتنا واجينا لهون.
2: الحمد لله. ان شاء الله ما تعبتوا بالرحله.
3: لا الحمد لله، والله ما شاء الله، وكان كثير كثير الحمد لله تيسرت معنا امورنا بالرحله.
2: الحمد لله والله
3: يا الله، هلا استقبال بياخذ العقل كثير، يعني كثير انبسطنا الحمد لله.
2: ان شاء الله ما في شيء ناقصكم.
3: لا الحمد لله.
2: الله يسلمك. ان شاء الله تستمتعوا بالاقامه وكذلك تؤدوا الحج ويكون بإذن الله حج مبرور، سعي مشكور.
3: آمين يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الله يكرم كل عباد المؤمنين بهالزيارة.
2: إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
3: بقول لك بتمنى لكل إنسان الله يحقق له الأمنية، أحلى أمنية الواحد بيتمناها.
2: صحيح.
3: أي والله.
2: صحيح. الحمد لله.
3: أي والله. أنا هاي أول سنة يعني هو دائما بيطلب مرة بالعالم.

0: منكم وضعنا نحن بسوريا يعني وضع يعني هاي السنة طلبتها من رب العالمين الحمد لله بفضل الله دغري الله استجاب لي الحمد لله
1: والله استجاب
0: اي والله الحمد لله
1: حاجي بعد إذنك ممكن هنا شو مرحبا بكم ألف
2: أهلا وسهلا
1: الله يحييكم
2: الله يسلمك الله يا رب الله يجبر بخاطر
1: بدنا نتعرف عليك
2: أنا اسمي محمد ملي من سوريا من دمشق
1: أهلا وسهلا
2: الله يخليك
1: أول حجة حاجي محمد
2: إيه والله أول مرة بجي السعودية ماني عامل لا حج ولا عمرة
1: الله
2: يخليك
1: شو شعورك؟ والله احكينا على هذا الشعور الجميل
2: والله يعني شعور يعني أول ما فتت مكة حسيت هيك بهدوء مو طبيعي وسلام وأمان ما شعرت فيه مع أني زاير يمكن شي 30-40 بلد أول مرة بحس بهالشعور
1: شعور جميل
2: إيه شعور جميل جدا
1: كيف وجدت مشاعر الإخوان والأخوات الحجاج اللي معك بالرحلة؟
2: والله التنظيم كتير جيد وفي محبة يعني وتفاني بالعمل بصراحة يعني عم بيحاولوا قد ما كان يساعدونا وما يخلونا محتاجين شيء أبدا
1: إن شاء الله ما تعبتوا بالرحلة
2: لا أبدا والله الأمور كلها منظمة وما شاء الله
1: مرتاحين الحمد لله
2: الله يديم الأمن والأمان على المملكة يا رب
1: لأنه يا رب سوريا كذلك
2: ما شاء الله التنظيم مو طبيعي
1: الحمد لله
2: إن شاء الله
1: حاج محمد لكل حاج قادم لبيت الله الحرام هناك قصة خاصة فيه يحب أن يحكيها لكل شخص يقابله فما هي قصة الحاج محمد حتى يعني حصلت له هذه الفرصة الجليلة في حصوله على موافقة للحج لهذا العام؟
2: والله هي سبحان الله اجت هيك يعني مو على البال سبحان الله يعني هيك قدمنا وما لي كنت متوقع انه ينال قبول وسبحان الله تيسرت
1: فضل لأنه في ناس حاج محمد ما شاء الله تبارك الله سنين بيقدموا كل
2: انا
1: العام.
2: اول مرة بقدم ومواليدي أنا يعني مواليدي 85 ماني كتير كبير بس سبحان الله أنا وزوجتي فضل من الله
1: تبارك أي والله أكيد يعني هذا له شعور جميل لديكم عندما تقدمون ويتم قبولكم من أول
2: طبعاً طبعاً شعور يعني فضل من رب العالمين طبعاً
1: إيش حاب تعرف بمكة وحاب تتجول بمكة المكرمة وتتعرف على معالمها وهذه المواقع التي لها علاقة قوية بالسيرة النبوية
2: أكيد أكيد يعني أكثر شيء شدني هو منظر الجبال سبحان الله
1: يعني
2: إيه صح يعني أنا ماشي عم طلع جبال أكيد كانت الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بجوز هالأراني مرق منا كلياتها سبحان الله يعني إلى هيك وهرة وعظمة
1: أكيد أكيد حتقفوا إن شاء الله على بعض المواقع التي لها علاقة قوية بالسيرة النبوية مثل جبل النور جبل ثور هذه المواقع التي جهزت من قبل الجهات بالمملكة العربية السعودية لكل الزائرين لمكة للتعرف على هذا الأثر النبوي هنا في مكة المكرمة
2: إن شاء الله إن شاء الله أكيد يعني
1: إن شاء الله
2: أكيد.
1: يتم الترتيب
2: الله يسلمك يا رب تسلم
1: شكرا لك يعطيك ألف عافية شكرا السلام عليكم
3: وعليكم السلام
1: كيف حالك يا حجة
3: والله الحمد لله
1: كيف تعرف عليك
3: يا الله يسلمك فادي حلاوي بنت أحمد
1: حياتي.
3: يا أهلين فيك
1: نتمنى يعني أنه تكون الرحلة بسيطة وخفيفة بإذن الله
3: إن شاء الله يا رب إن شاء الله بإذن الله
1: ما
3: إن شاء الله
1: الحمد لله
3: الحمد لله مفضل الله مفضل الله يا رب الله هيك يقوينا على طاعته يا رب
1: آمين. حاجة إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
3: يا رب يا رب يا رب بتقوينا يا رب على طاعة الله وهيك يا رب هيك يا ربي هيك ما يعذبنا ويقوينا على طاعته وهيك ينشرح قلبنا ويعافينا ربي ويقوينا بجاه حبيبي محمد ويجعلها يا رب علينا يا رب خير على جميع أمة محمد يا رب وفرج على جميع أمة محمد يا رب تفرج على أمتك يا رب
1: طيب حاجة إحنا برنامج قصة حاج كل حاج يحكي قصته التي جعلته يأتي للحج لهذا العام أكيد عندك قصة جميلة تحكي لنا
3: يا رب شو بدي لك كلها إن شاء الله كلها أياماتنا حلوة يا رب إن شاء الله وجميع أمة محمد يا رب أول شيء ما وافقوا لي لبعدين حتى وافقوا لي أول شيء وافقوا لبنتي اللي ما وافقوا لي لجوزي بعدين الحمد لله من فضل الله جت موافقة رد استنينا الحمد لله وافقونا الحمد لله
1: كيف ردت الفعل أول ما
3: يجي والله طار عقلي متمنيت أصلي 60 سنة أنا مقول كل سنة هالسنة كل سنة هالسنة إن شاء الله يا رب الحمد لله الله كريم والله متى ما ربك نادى لك الله بيهيئ لك وبيسر لك أمورك بس ربك يريد كله بيصير بإذن الله لحتى الله يريد بس والله كله شيء حلو كله إن شاء الله ما شاء الله بسم الله والله كله بياخد العقل والله عفوا الله يسلمك يا رب
1: بهذا مستمعينا

0: شكرا.
1: تسلموا هالايدين يا رب. شكرا شكرا. الله يسلمك يا رب للجميع يا رب.
0: بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج قصة حاج التي نرصد فيها هذه الانطباعات هذه المشاعر من هنا من مكة المكرمة لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. إلى أن ألقاكم في قصة جديدة وحلقة جديدة من برنامج قصة حاج، لكم أطيب التحايا مني أنا سامية الشريف والإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري، فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5000 سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وصيانة 178 ألف عمود إنارة، وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
1: اللهم لبيك.
2: 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: الركن الخامس.

0: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض خلال أيام شهر ذي الحجة المبارك. ضيفنا الكريم في حلقات هذا البرنامج الضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم الشيخ.
1: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: الله يحييك. نتحدث في هذه الحلقة عن أمر مهم للغاية وهو تزكية النفوس. في القرآن العظيم وأيضا في السنة النبوية ما يدل على عظم هذا الأمر ويعني ترتيبه العالي في أخلاق الإنسان. الحديث لكم.
1: أحسنتم، هذا موضوع جدير بالطرح فعلا، وخاصة بين يدي هذه الفريضة العظيمة وهي حج بيت الله الحرام. من تأمل كتاب الله جل وعلا وجد آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تؤكد على هذه القضية المهمة. نقف وإياك والمستمع الكريم مع سورة الشمس، وهي أكثر السور إقساما. أقسم الله تعالى بإحدى عشر قسما، وكل هذا القسم يصب في جواب في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما مناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد للتحقيق، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالله تعالى يؤكد على هذه القضية بهذه المقسمات الأحد عشر، وكذلك بإن المؤكدة بقوله قد أفلح، بقد التحقيق عفوا، قد أفلح من زكاها، أي زكى هذه النفس وطهرها وأبعدها عن المعاصي وعن الشرك وعن كل ما يشوب النفس من مساوئ ومن معاصي، وقد خاب من دساها. فهذا يدل على عظم تزكية النفوس. بل إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أشار إلى هذا المعنى في آيات متعددة. في قول الله جل وعلا في سورة النجم قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قد يقول قائل هناك تعارض بين الآيات، في الشمس نسب تزكية للإنسان، وفي سورة النجم وفي غيرها موضع آخر ينسب التزكية له جل وعلا. فنقول لا تعارض بين هذا وهذا، فالله تعالى هو الذي يزكي العبد، بمعنى هو الذي يخلصه، وهو الذي يوفقه، وهو الذي يعينه، وهو الذي يهديه، وهو الذي يلهمه جل وعلا. لكن العبد له إرادة وله مشيئة وله قدرة، يبذل العبد وسعه في تزكية هذه النفس حتى يصل بها إلى بر الأمان، كما قال الله جل وعلا في سورة النور قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن هذه التزكية ينشدها العبد، فإذا بذل العبد من نفسه الجهد في تزكية النفس فإن الله تعالى يوفقه. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ما يتعلق بالآيات التي جاءت في ذكر التزكية. التزكية هي تطهير النفس وإبعادها عن كل ما يؤثر فيها من ما حرم الله جل وعلا أو ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي الكريم يكثر من قوله: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. لأن التزكية لها شأنها ولها أهميتها، فسأل الله جل وعلا ودعاه أن يؤتي نفسه زكاتها وطهرها. لذلك أيضا شرع جل وعلا أعمالا تزكو بها النفس، وهي منها من فرائض الإسلام هذه الصلاة، فيها زكاة وفيها تطهير الإنسان. إذا صلى الإنسان قبل ذلك توضأ للصلاة تطهر من الأدران ومن الذنوب، لأن الله تعالى يكفر بهذه الصلوات الخمس الصغائر، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. كذلك الصيام هو يطهر الإنسان من أدران المعاصي والذنوب. الزكاة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. الحج الذي الآن المسلمون متجهون إليه ويمنون الأنفس بأداء هذا المنسك العظيم هو أيضا تزكية، يحج الحاج ويعود بإذن الله تعالى إذا كان حجه مبرورا كما ولدته أمه نقيا من الذنوب، هذه تزكية. إذن شأن التزكية شأن عظيم، وهذا الذي يسعى إليه المرء، لأن الجنة إنما هي للطيبين، جعل الله وإياكم والمستمعين منهم. فلا بد أن يطيب الإنسان نفسه، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لذلك جعل الله تعالى الدور ثلاثة، دار الدنيا مشوبة بالطيب والخبيث، ودار الآخرة فيها النار هي للخبيثين والخبيثات، والجنة للطيبين والطيبات. فمن طابت نفسه وطاب قلبه، زكت نفسه وزكى قلبه، جعله الله تعالى في جنات النعيم، جعل الله وإياكم واردين ومن نحب والمستمع الكريم منهم. فإذا الأمر في غاية الأهمية، لا شك أن هناك أسبابا تعين العبد على تحصيل هذه الزكاة، لعل هذا يأتي في ثنايا حديثنا بإذن الله جل وعلا
0: تعالى. هنالك طبعا تحدثت دكتور عن تعريف تزكية النفس وكذلك أيضا أهميتها، ولكن هنالك فضل عظيم في تزكية النفس، بدنا حقيقة نتعرف على هذا الفضل.
1: نعم، شك أن من زكى نفسه فقد حاز بالفلاح، قد قلنا قبل قليل بقول الله تعالى قد أفلح من زكاها. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب وهي الجنة، وأن ينجو من المرغوب وهي النار. فمن حقق التزكية وأتى بها على وجهها، زكت نفسه وزكى قلبه وزكت أعماله، أصبح من المتقين المؤمنين المحسنين، فإنه بإذن الله تعالى من أهل الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. وهذا يكفي في بيان فضل التزكية للنفس. أيضا من الأشياء التي يعني تثمرها التزكية هو الراحة التي يجدها العبد، لأن العبد كلما بعد عن المعاصي وعن الموبقات وعن السيئات كلما أحس بالراحة والطمأنينة، لأن المؤمن هو الذي تسره حسنته تسوءه سيئته. فإذا كان زكي النفس طيب القلب فإنه يفرح بالطاعة التي يوفق إليها، وهذه الطاعة والحسنة تقول أختي يتبعها كذلك حسنات أخرى، فيزداد زكاء ويزداد إيمانا، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذه أيضا ثمار يانعة يجنيها المزكي نفسه بإذن الله تعالى. هناك أيضا من الأشياء التي يجنيها من سعى لزكاة نفسه، أنه يكون بإذن الله تعالى مع أهل الزكاة، مع أهل الزكاة وأهل الفضل من الأنبياء والصديقين والشهداء، كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله جل وعلا يمتن على هذا العبد الذي اجتهد وزكى نفسه بأن يكون مع هؤلاء الثلة المباركة والصفوة الطيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة يشيد بهؤلاء المتقين وهؤلاء المصطفين، كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله يمن قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه هي المنة من الله، ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة جعل الله وإياكم منهم والدينا ومن نحب والمستمع الكريم، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا من الفضائل التي يجنيها العبد من تزكية النفس أنه يبتعد بها عن أهل السوء وأهل الضلال، فهو يعيش مع المتقين ويعيش مع المؤمنين، وتأنف نفسه من المعاصي وما يؤول إليها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال في الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن المزكي نفسه لا شيء أبغض إليه مما حرم الله عليه، لأنه ألف الطاعة وأحبها فأصبحت نفسه زاكية. أيضا يعتني المزكي نفس بنفسه، يعتني عناية كبيرة بقلبه، بإصلاح القلب واستقامته، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا زكى القلب وصلح زكت الأعضاء. وكم في القلب من أمراض، من غل وحسد وسوء ظن وغيرها من الأمور التي تؤثر على العبد في منطقه، في سلوكه، في تعامله، يجدر بالحاج على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم أن يعتني بقلبه وأن يزكيه، لأن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن القيم فسر القلب السليم بقوله القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله، وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله. هذا هو القلب السليم الذي يرجو العبد أن يلقى الله جل وعلا به. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة.
0: اللهم آمين. دعنا نتعرف الآن دكتور على وسائل تزكية النفوس.
1: الوسائل كثيرة شك، من أهمها توحيد الله تعالى. التوحيد هو الزكاة، فكيف لقلب أن يزكو وهو يعتقد أن مع الله شريكا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاعتقاد هو

0: المحك هو الأصل الأصيل. فمن أعظم الأسباب المعينة على زكاة النفس هو أن يخلص العبد التوحيد لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو المحط وهو الأهم في تزكية النفس. بعد ذلك أيضا هناك من أسباب جدا كفيلة بزكاة النفس الأعمال الصالحة عموما، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما يزال هنا الفعل دال على الاستمرار، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذا أيضا من الوسائل المعينة بإذن الله تعالى على التزكية. أيضا من الوسائل المهمة التلاوة لكتاب الله جل وعلا. القرآن كفيل بتطهير القلب وتصفيته وتزكيته، لأن الله جل وعلا قال عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاء الله تعالى بهذا النبي وأوحى إليه بهذا الكتاب الكريم، فالله جل وعلا أنزل كتابه العظيم القرآن الكريم الذي من قرأه بتدبر وتفهم لا يملك إلا أن ينقاد إليه لما فيه من الإعجاز والتأثير القوي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب الكريم جاء وصفه في آيات متعددة بأنه كتاب كريم، وأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأنه شفاء كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فشك أن تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتأمل كفيلة بإذن الله تعالى في تزكية النفس. أيضا من الوسائل سؤال الله الزكاة، أن يدعو العبد ربه ويسأله دائما وأبدا أن يجعل قلبه زكيا. اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. أيضا أن يصاحب أهل الزكاء وأهل الصلاح والاستقامة، فإنه مصاحبتهم عون له بإذن الله تعالى على الاستقامة وعلى التزكية وعلى البعد عن كل ما يدنس القلب ويشوبه من المعاصي والموبقات.
1: نعم. أيضا إذا تعرفنا على وسائل تزكية النفس، هناك ضوابط لتزكية النفوس دكتور، بدنا حقيقة نتعرف عليها أيضا فيما يلي من الوقت.
0: أحسنتم. أيضا من الضوابط المهمة تزكية النفس أن الزكاة لا تكون إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يخترع أمورا مبتدعة ويظنها أنها من أسباب التزكية، كما يفعله أرباب التصوف وأرباب البدع وغيرهم مما ينتحلونه من أمور سلوكيات وأخلاقيات يزعمون أنها تؤدي بالقلب إلى الزكاة، وهي تبعدهم عن الزكاة حقيقة، لأن الزكاة والتطهير والصلاح إنما منبعه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن دينا يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام فلا يكون اليوم دينا. فجاءت الشريعة الإسلامية بالتأكيد على أمرين مهمين في الأعمال الصالحة عموما، والأعمال الصالحة هي أسباب الزكاة. فمن الضوابط المهمة أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، فلا تأتي بعمل تتقرب به الله جل وعلا وتشرك به مع الله غيره، ترائي به الناس أو تريد به التسميع أو تريد به الثناء أو تريد به أمرا من أمور الدنيا، فهذا لا يزيدك من الله إلا بعدا، ولن تحصل به زكاة النفس. أيضا أن يكون العمل موافقا لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا أمر آخر لا بد منه في ضبط تزكية النفس، وهو أننا نبتعد كل البعد عن الغلو وعن الجفاء، فديننا وسط لا غلو ولا جفاء. فمن غلا في دين الله تعالى قصده التزكية فهو أبعد الناس عن التزكية. والخوارج كانوا على أعمال يحقر الصحابة أعمالهم عند أعمالهم، يحقر الصحابة قراءتهم عند قراءتهم وصلاتهم عند صلاتهم، ومع ذلك قال عنهم النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذلك أن عملهم وإن كانت فيها جد واجتهاد إلا أنه مخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم راموا التزكية من غير طريقها الصحيح فلم يفلحوا. فإذا من الضوابط أيضا أن نلتزم المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإذا لزم العبد هذا الطريق فإنه بإذن الله تعالى سيصل كما قال الله تعالى لما ذكر جملة من أنبيائه ورسله عليهم السلام في سورة الأنعام، قال أولئك، يشير إلى هؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله، وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال فبهداه مقتده، ولم يقل بأشخاصهم، وإنما قال بهداهم اقتده، أي تأس يا محمد وسر على طريقة هؤلاء الأنبياء الذين زكاهم الله تعالى واصطفاهم وجعلهم حملة لرسالته سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه الضوابط التي تضبط طريق السالك والسائر إلى الله سبحانه وتعالى.
1: دكتور، هل من الضوابط أن يكون الإنسان يعني كثير السؤال، يعني إذا كان هنالك إشكالا عليه في أمر معين لا يجتهد من نفسه في بعض، خاصة المسائل التي تكون قد تصل إلى مثلا يعني عقدية أو حتى فقهية لكنها على مستوى عالي؟
0: أحسنت، هذا ملحظ مهم جدا، أنها من أسباب ووسائل معينة العلم النافع. يعني لا يمكن الإنسان أن يكون زكي النفس طاهر القلب وهو لا يعرف وسائل وسبل الزكاة. فبالتالي إذا خفي عليه بعض الوسائل رجع إلى أهل العلم وسألهم عن ذلك. فسؤال أهل العلم سؤال مستفهم وطالب للعلم لا متعنت، هذا قال الله تعالى فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن خفي عليه أمر من أمور الدين رجع إلى أهل العلم وسألهم، فإن الله تعالى عناهم بذلك وجعل المرجع إليهم عند من لا يعلم: إن كنتم لا تعلمون. فمن أشكل عليه أمر في أمر دينه يرجع إلى أرباب الاختصاص ويسألهم حتى يبين له الطريق الصحيح، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمور رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، أو رجعوا إلى كبار الصحابة وسألهم، هكذا في الأمة بعدهم في التابعين وإلى يومنا هذا يرجع الناس إلى العلماء حتى يبصروهم وحتى يبينوا لهم هذا الدين، كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، قل يا محمد لهؤلاء هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله لا إلى غيره، أنا ومن اتبعني، يعني محمد وأتباعه يدعون إلى الله جل وعلا، لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى أشخاصهم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنا نفي الشرك عن هؤلاء الذين راموا تزكية أنفسهم. إذن شك أن الإشكال الذي يقع عند المؤمن ينبغي أن يجليه ويكشفه بالرجوع إلى أهل العلم المعتبرين حتى يزيح عنه هذا الإشكال وحتى يجل له المسائل، سواء ما يتعلق بالأمور الاعتقادية أو الخطرات التي تقع في قلبه. مثال ذلك: رجل عنده شاب في عهد الصحابة وكان عنده إشكال في القدر، وشك أن الإشكال في القدر والشبهات هذه تحدث في القلب خللا وشكوكا وأوهاما يستغلها الشيطان. فجاء إلى ابن عباس يشكو إليه ولده، فابن عباس رضي الله عنه هو الحبر العالم الفذ، قال لهذا الشاب: أترى ذاك الرجل؟ وكان رجلا قريبا. قال: نعم فلان. ثم أشار إلى رجل أبعد منه لا يمكن أن يعرف ملامح وجهه، قال: أترى ذاك الرجل؟ قال: لا. قال: يا بني، إن الله قد جعل للبصر حدا ينتهي إليه، وجعل للعقل حدا ينتهي إليه، فقف عند هذا الحد. فلاحظ العالم لما رجع إليه الشاب جلى له الأمر وأزاح عنه هذه الشبهة.

0: دكتور يعني بالمثال يتضح المقال، وبالتالي نحن نحتاج إلى نماذج من تزكية النفوس عند بعض السلف.
1: شك أن أزكى الناس نفسا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر محمد فلا مجال لذكر أحد بعده، والله جل وعلا قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. وأنا أؤكد على قضية جدا مهمة يغفل عنها بعض إخواني الدعاة فيما يتعلق بالقدوة والأسوة. فإذا أردت بيان القدوة والأسوة فعليك أن تنقل للناس ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان عمله وسطا، وكان عمله ديمة، وكان أحسن الناس هديا وعبادة لله رب العالمين. يعني هذا يقودنا إلى ما وقع من نفر ثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواجه عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر في بيته عن عبادته، فذكرنا لهم أعماله، فكأن هؤلاء الثلاثة تقالوا أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراموا لأنفسهم أعمالا أكثر مما يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائلهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. والثاني قال: أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أقوم ولا أرقد. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنه نساؤه بما حصل، قام خطيبا في الناس وحمد الله وأثنى عليه، قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنا أدعو من هذا المنبر إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات أن نجعل القدوة لنا في تزكية النفوس محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، هؤلاء يتبعوا لرسول الله. قد يأتي نموذج من التابعين أو تابع التابعين أو من العلماء المعاصرين عنده بعض الجد والاجتهاد، لكنه لا ينبغي أن يكون هو القدوة في هذا إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وهو المعصوم، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نأتي إلى شخص غير معصوم ونبرزه للناس نموذجا وقدوة وأسوة، وعندنا المزكى المطهر الذي زكى الله قلبه وزكى بصره وزكى سمعه وزكى خلقه صلى الله عليه وسلم. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما زاغ البصر وما طغى. فكل هذا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء عروة بن الزبير إلى خالته عائشة رضي الله عنها، سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا ابن أختي، ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن.
0: الله أكبر.
1: فالزكاة التي نريدها هي فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن تزكو نفسه ويصلح قلبه ويستقيم أمره فعليه بكتاب الله تعالى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الشمائل المحمدية التي ألفها العلماء كشمائل المحمدية للترمذي، كذلك زاد المعاد في هدي خير عباد لابن القيم الجوزية الذي يعني ضرب أروع الأمثلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في نومه، في أكله، في سفره، في تعامله، في حياته كلها. فهذا فعلا يعني يوقفك على حياة يعني كلها زكاة وكلها طهارة وكلها صلاح وكلها استقامة. فهذا شك أنه هو النموذج الذي يحتذى، مع ما يحصل من النظر إلى من سار على هذا النهج القويم كما قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي اتبعوا الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان ساروا على نهجهم. فهؤلاء الأمثلة التي تحتذى، ويسير المرء على طريقتهم وعلى منهجهم حتى تزكو نفسه وتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، بدقيقة واحدة يا دكتور، دقيقة ونصف إن شئت. هنالك ميزان مهم جدا بين

0: تزكية النفس وبين الغلو وبين أيضا التفريط. ودي حقيقة نتعرف على هذا الميزان.
1: هي شعرة فعلا، ولا بد الإنسان ينتبه يعني بين هذا وهذا. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فدين الله تعالى وسط، والوسط ليس مرده إلي ولا إليك ولا إلى المستمع الكريم ولا فلان. الميزان الذي توزن به الوسطية ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل يدعي أصلا بليلة، وكل يقول أنا ديني وسط، راض بما يعمله يزين له الشيطان ويزعم أنه الوسط، فالغلو مذموم، وكذلك التساهل والحلال مذموم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والميزان والمحك هو في كتاب الله تعالى، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا غلو ولا جفاء، وإنما الحق بين ضالتين والهدى بين باطلين. سأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل.
0: اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم وقلتم، وأن يبارك لكم في علمكم وعملكم وقولكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا وافرا لضيفنا الكريم الدائم لحلقات هذا البرنامج الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. والشكر موصول لكل من استمع إلينا في حلقة هذا اليوم من برنامج الركن الخامس، من الإعداد علي آل سلطان، من التنفيذ والإخراج محمد أرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. إلى حلقة قادمة نلتقيكم إن شاء الله تعالى بخير وعافية في أمان الله. الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. غار حراء.
3: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم، وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
0: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة من برنامج من نسائم الحج. بالطبع حديثنا كان عن الإخلاص وتوحيد الله سبحانه وتعالى، والحج كله لله، ولذلك الحج لله يقتضي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتسليم النفس له عبودية ورقا ووحدانية في شعائر الحج كله. ولذلك تشرف الحاج بأنه منذ أن يحرم وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أعظم هذا الشعار للحج المبني على توحيد الله سبحانه وتعالى، والذي تمثله المسلمون منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر. وليس لأحد أن يقول أو يزعم أنه سيعلن البراءة من المشركين في الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم، ونحن تبرأنا منهم، والأمة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ملبية تتبرأ من الشرك، وليست الأمة بحاجة إلى من يزعم أنه يريد تعليمهم، لأنها تعلمت وعرفت. والفوضى التي يحدثها البعض باسم البراءة من الشرك لا مكان لها بين المسلمين وبين الحجاج، ولذلك فإن هذا الأمر واضح والتلبية كلها توحيد وبراءة من الشرك منذ أن يخرج الحاج وهو محرم، فهو موحد لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من التأكيد على ألفاظ التلبية التي رددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إعلان واضح ابتداء بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحيده لا شريك له. هذه التلبية واضحة وإعلان واضح وقوي بالبراءة وإرجاع النعمة لله سبحانه وتعالى، البراءة من الشرك وإعلاء إرجاع النعمة والملك أيضا مهما تغيرت الأزمان لله وحده لا شريك له. لا شك أن الحاج ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حجه. التقوى تعني البعد عن المعاصي والبعد عن الجدال. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سبحان الله، خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ربط بآية تتحدث عن الحج. التقوى في حياة المسلم مطلوبة منذ أن يعي إلى أن يدفن في قبره، لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد عليها في الحج. ولذلك عند الذبائح والهدي في الحج قد يظن البعض أن الهدي فقط هو يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد اللحم يريد كذا، وهذا حاشا لله، فهو الغني. ولذلك قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللحوم التي تنتج عن الهدي، وهناك مشاريع مشكورة مأجورة لتنظيم الاستفادة منها وترتيبها، هذه يستفيد منها يعني فقراء الحرام، بل وصلت إلى فقراء العالم الإسلامي، وليست لله إلا تقوى من الإنسان لله سبحانه وتعالى الذي لن يناله لحومها ولا دماؤها، لكن التقوى تكون أو يكون مرجعها لصاحبها المتقي. التقوى طبعا هو العمل بطاعة الله على نور من الله ووحيه، رجاء ثوابه، والحذر من معصية الله على نور من الله ووحيه، خشية عقابه، كما عرف ذلك العلماء. الإخلاق الحاج والترتبط بالتقوى التوبة الصادقة، وهي الرجوع عما يكرهه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. سبحان الله إخوتي الكرام، كلما تمعنا في شرع الله ما يحبه الله هو لمصلحتك أنت أيها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث وأمر بحسن الخلق، وأمر صلى الله عليه وسلم بكل ما ينفع المخلوق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ونهى عن كل ما يضر المخلوق. ولذلك طاعة الله مصالحك الدينية والدنيوية، واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر عباده بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك قال بعض العلماء: من علامة الحج المبرور أن يكون الحاج في حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، يعني أن تحدث الحج أن يحدث الحج تغيرا سلوكيا لدى الإنسان، طاعة وتقوى. ولذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لكن أن يرجع كما كيوم ولدته أمه، ثم يعود ليدنس نفسه وعمله بأعمال مختلفة تغضب الله سبحانه وتعالى عليه، ليس هذا هو موضعها. فينبغي أن يكون الحج دافعا له للتوبة والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى، والتعلق المستمر بالله سبحانه وتعالى. فليست الحجة فرضا وانتهى، بل الحج بذاته مقوم للسلوك. ولذلك سبحان الله، كثيرا ممن دخل الإسلام من غير المسلمين حينما يحج ويرى، يتحرك قلبه حينما يرى المشاعر ويرى الوقوف بعرفات ويرى هيبة الحج، يتحرك بقلبه شيء عظيم من التوبة والإخلاص لله، ويكون حاله قبل الحج مختلفا عن حاله بعد الحج. ولذلك إن لم تكن الحجة دافعا لك أخي وأختي الحاجة إلى سلوك حسن وتقوى من الله سبحانه وتعالى، فراجع نفسك. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
5: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة، والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم.

ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الطواف والسعي.
2: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعدل رقبة. وللطواف شروط منها: أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة. والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة. والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد. والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة. والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط منها: الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر معكم ونسهب في إرث وموروث على امتداد حقب زمنية مختلفة مع ضيوفنا اللي تواجدون معنا هنا في المقهى، المزارعة خالد العبيد والحرفي علي السعودي. مستمعينا الكرام، أكيد أسعد بكم ومعكم أنا سامي الشبرو من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: مستمعينا، في هذه الحلقة يشرفنا ويسعدنا نرحب بضيوفنا الموجودين معنا في هذه الحلقة ومن هذا المقهى، واللي نقول لهم يا هلا وسهلا. بداية الأستاذ خالد العبيد، حياك الله أستاذ خالد.
1: يا هلا ومرحبا، والساعة مباركة.
0: الأستاذ علي السعودي، حياك الله أستاذ علي، أهلا وسهلا بعادل.
2: حياك الله، يا هلا والله وغلا.
0: أبو سليمان، خلنا نبدأ معك في البداية وفي بداية هذه الحلقة. أبو سليمان، بالنسبة لمهنة الزراعة، مهنة الزراعة مهنة قديمة جدا ومن أحد المهن الرئيسية هنا في منطقة القصيم. خلنا نتكلم بالبداية عن خالد العبيد. علاقة خالد العبيد بهذه المهنة متى بدت؟
1: طبعا تعرف أبانا وأجدادنا كانوا كلهم أول الزراعة هي الثورة، يعني في أوقاتهم، ولا حتى الآن الزراعة روح وحياة ونبات واقتصاد في الدولة كاملة. يعني الحمد لله، يعني من يوم صغري ونشأت، الله يرحمه الوالد كان يقول لي خلينا تطلع عسكري تطلع، قلت فيه لهم الخير والبركة، أنا خلينا أطلع بالزراعة. والحمد لله تخصصت بالزراعة من يوم الصغر، وتركت الدراسة يمكن كثير، واشتغلت بالزراعة والحمد لله وصلت على مستوى عالي إن شاء الله.
0: جميل. كيف كانت الزراعة قديما أبو سليمان؟
1: أشياء تقليدية، يعني ما في التطورات الآن اللي موجودة الآن، وعملية الشبكة الري، عملية كانت زراعة تقليدية، وكانوا يزرعون أكثر ما يزرعون يعني يمكن القرعيات ومن القرعيات، وكانت فيه كثير من أنواع الخضار، لكن البرسيم هو القوت الأساسي، القمح هو القوت الأساسي عندهم. يعني كثير من المزارعين تحصلوا يزرعون أشياء هذه، لأن أساسي اللي يخبزون منها القمح والعيش، وذولي هم اللي كانت عيشتهم، والبرسيم والأعلاف هذه كانت تعلف الحيوانات، ومن الحيوانات تكرمون عندهم عشان إيش؟ تدر حليب وتدر لهم شيء. هذه من أساسيات الزراعة أول.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الري والأساليب الزراعية كانت بسيطة جدا أعتقد قديمة.
1: كانت أبسط من البسيطة، وكانت كلها ري عملية تقليد، ليس في هذا الوقت الآن في مملكتنا الغالية في التكنولوجيا والرؤية، رؤية المملكة 2030، التطورات الكبيرة اللي نراها في الأيام هذه. الله. يعني نرى على أيام هذه تطورات كبيرة، حتى الآن بدينا نحول كثير من المزارعين للطاقة النظيفة، للطاقة الشمسية، فالآن النهضة كبيرة عندنا في المملكة العربية السعودية. أما أول كانت عادات تقاليد، كانت المزارع محدودة، ما كانت في مساحات الكبيرة، كان وين يعني أشياء بسيطة، والحمد لله كانت ماشية وكانت مغنية المزارع. لكن الآن لاحظنا مشاريع كبيرة، لاحظنا مشاريع في الرمان، لاحظنا مشاريع في كثير، والمشاريع النخيل على مستوى يعني منطقة القصيم في ظل أميرنا الدكتور فيصل المشعل الآن مهرجانات كثيرة، ومهرجانات التمر الأول ذا.
0: صحيح.
1: فمنطقة القصيم يمكن الآن تعدت 11 مليون نخلة
0: ما شاء الله
1: في منطقة القصيم، فهذه تشجيع للمزارعين، وأمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل مشجع لجميع المهرجانات سواء ذي، ولو تلاحظ منطقة القصيم تلاحظ كثير من المهرجانات طول الموسم.
0: جميل. ويعني في السابق يمكن أبو سليمان وتأكيد عصرت تلك الحقبة، وما شاء الله الآن أنت من الرموز. يعني قبل في القصيم كانت بالنسبة للزراعة يمكن في أغلبها زراعة خاصة أو يعني تقول مزارع خاصة، الحين تغير الوضع أصبحت مشاريع عملاقة.
1: أكيد هذه نقطة مهمة جدا، يعني لو بتلاحظ منطقة القصيم في مشاريع كبيرة جدا، سواء لو تجي مزارع الحين الخوخ، مزارع العنب، مزارع النخيل، مزارع التين، مزارع كثيرة على مستوى. والشباب عندنا السعودية الحمد لله الآن لقينا شباب بدأ يرجع للزراعة، بدأ يطورون بالزراعة، بدأ يعملوا بالتكنولوجيا، بدأت عملية التايمر. يعني أنت الحين بإمكانك عندك 500 شجرة، بأول كنت تسقيها يمكن يوم كامل، الآن تسقيها بحوالي ساعة أو ساعتين ونص ساعة. عملية توفير، عملية كل ما تلاحظه، حتى عملية التوفير في العمالة، يعني كل تكنولوجيا الآن بدأنا بتطور لأفضل لأفضل.
0: جميل. الحين يمكن الاعتماد كبير على اليد العاملة، لكن قبل، خلنا برجع قبل أبو سليمان وأنا مغرم بالزمن الماضي قديم، يعني يمكن المزرعة، يمكن العائلة كلها تنزل المزرعة صح؟
1: الأهل كلهم، يعني أنا أعرف خواتي وإخواني وكلنا نزرع، إن كان في قطاف، إن كان وقت التمر، حتى الجيران، جيران المزارع لما يحصل يخلص محصوله تحصلهم يجتمعون يحصلون المحصول هذا كلهم. يعني كاننا متكاتفين يد واحدة. العمال يمكن في الأيام قبل، حنا نتكلم عن 50 سنة و40 سنة، ما كانت العمالة متوفرة زي الآن، نستقطب من دول، كنا المزارع هو عائلته.
0: وعائلته.
1: تحصل أخوات وخوات وتحصل خالاتهم وعماتهم أولادهم يجون يفرحون بإنتاج المحصول سواء كان قمح سواء أيا كان. فتحصلنا يد واحدة، الأهل البنات متعودة من الصغر للقطف الطماطم قطف أيا كان منه، كلها يعني كانت ميسرة بسيطة جدا، لكن وزي ما تفضلت أنها محصورة. حصل هذا المزارع زارع قمح يفرحون لما يجي إنتاجه وحصاده، كانت المزارعين كلهم فرحة عندهم.
0: يكون فيه استنفار في البيت إذا فيه قطف طماطم أو ما شابه.
1: من صلاة الفجر، شوف قبل ما يطلعوا كانوا يجتمعون من صلاة الفجر، كانوا يطلعون يحصدون القمح، كان إذا في موسم قمح أو أيا كان، كانت يد بسيطة وعملية بسيطة. وكان هذا الجيران حصل هذا مسوين فطور جايبه مع ذولا، يتعاونون على القعدة سوا على المحصول، يأخذونه سوا ويفرحون، وكانوا مبسوطين جدا.
0: تمام. أيضا موسم التمور كان أيضا الاستنفار كبير، ومراحل خراف التمر يمر بمراحل كبيرة، وكانت الأسرة كلها تشارك.
1: كل الأسرة تشارك. أنا الله يرحمها الوالدة كنت ورحم جميع المسلمين.
0: اللهم آمين.
1: كانوا بساطات وجميعا يجتمعون يخرفون، وبعدين اللي ما عنده شيء تلقى يروحون يساعدون ويعطونه، واللي ما عنده عمال مثلا أو ما عنده أحد تلقى واحد ومرته أو أولاده من هنا كانوا يروحون يتساعدون معه يحصلون المحصول سوا. فكانت يد واحدة، كلنا كنا متشاركين، فلان عائلة فلان جو يساعدون فلان، هم اللي خلصوا من عند فلان راحوا لفلان، وكلها كانت مشتهرة في هذه قديما كلها.
0: طيب وش برنامج المزارع قديما اليومي من صلاة الفجر لين على ما يقولون تغيب الشمس؟
1: شوف كنا من صلاة الفجر تلقى تحصل أم العيال وبالعيال، يعني اللي كانوا أولادهم بيروحون للمدارس أو يروحون للموظفين أو شيء، كانوا هذول الرسميين يروحون يسكون مثلا كان عندهم قامح سواء كان برسيم سواء نخيل، يحصدون تكرموا للبهايم سواء كانت أغنام أو بقار أو جمال، كانوا يحصدون لهم يعني أشياء بسيطة جدا لكن فيها متعة فيها انبساط. يرجعون الظهر يريحون، وبعد صلاة الظهر العصر كذا يطلعون للمحصول يحصدون للأغنام. كانت عادات بسيطة لكن فيها ما شاء الله خير وبركة، أنهم
0: صحيح
1: يبدون على الناس جميعا في المنطقة.
0: صحيح. يمكن الانتاج يمكن ما هو بالصورة اللي نشوفها الحين ومشاريع العملاقة، لكن فيه بركة،
1: فيها بركة. وبعدين البركة سبحان الله العظيم يعني كانت يوزعونها بين بعض
0: ما شاء الله،
1: كانت تكثر البركة. كان تلقى ناس عندهم عائلة ما عندهم مثلا تمر، تلقى يوزعون عليهم شيء بسيط، تلقاهم سوين أيا كان من العيش بأول موسم، يحصدون العيش ويسوون منه مطزيز أو مرقوق أو أيا كان، كانوا تلقاهم يطعمون الجيران، هذه بشارة خير من أول محصول عندنا. كانت العادات بسيطة ومتناولة الجميع يعني.
0: طيب لو قلنا وش أبرز المنتجات في المزارع قديما؟ يمكن التمر هو الأول وهو يمكن المتسيد والنخيل، لكن غيرها
1: والقمح المعية الزراعة العام، ولا كان عندنا القمح هذا من أساس المزارعين، تلقاهم أساس أنهم يأخذونه يطحنونه يسوون منه الخبز يسوون منه أيا كان، القرصان المطازيز المرقوق، كانت هذه مهمة جدا عند المزارعين.
0: هي اللي تسمى الذرة أبو سليمان،
1: وكانوا الذرة بس الذرة حنا في منطقة القصيم أقل شوي،
0: اللي تزرع بين النخل،
1: اللي تزرع بين النخل هذه ذرة تكرم للحيوانات والعلاف، يعلفون بها الحيوانات البهايم يعني مثلا كغنام أو جمال أو دي، هذه موجودة كانت كل ما يزرعوها في وقتها لازم يزرع. لكن الأساسيات أنك تأخذ منها كإنتاج للبيت أو ذا، يحرصون على القمح ذاك الأيام مركزين عليه مرة.
0: طيب
1: مع التمور
0: والورقيات والبطاطس
1: موجودة كلها،
0: والبطاطس
1: عندنا مزرعة في وسط البلد لحتى الآن كانت تزرع، على حتى اليومك يزرع الكرات ويزرع الورقيات كاملة.
0: وكان قبل كلنا مزرعته، وأعتقد أن الجميع ما في أحد ما عنده مزرعة، الجميع ثقافة هالمزارع
1: تقريبا كل

0: الناس، مزارع بس بسيطة صغيرة، كان يمكن ما بينهم ولا شارع بعض المزارع، يعني حدود، ويفطرون سوا، تلقى واحد لا جايب الفطور ذا جابته أم العيال له فطور الفلاح، تلقوه يصوت على صاحب جاره تعالوا افطر. يعني كانت بسيطة، العادات بسيطة جدا لكن فيها بركة وخير، وكانوا متعاضدين مع يد واحدة.
1: ويمر اليوم سريع وبسيط ومبروك،
0: أبسط من البسيط، وكانوا متوالفين جدا جدا جميع المزارعين لحتى الآن. لكن الآن بعد ما كبرت المشاريع وعلى مستوى الحمد لله كل واحد تفتح أكثر، العمالة بدأ يجيبون متوفرة والحمد لله.
1: جميل، نبي نكمل معك أكثر وأكثر أبو سليمان وفي المشاريع، لكن خلنا نستاذنك، ودي أنتقل لضيفي الآخر الأستاذ علي السعودي. أبو عادل، نبي ناخذ منك علوم الحرفية بالتحديد شغل الطين أول أو شيء. أنت أظن أبو عادل يمكن يعني من صغر سنك وأنت اشتغلت مع الحرفية.
2: إي والله من الصغر كنت أشتغل مع عمي، كان السابقين وأشتغل معهم وعاونهم أول. طبعا الطين نوعين، في نوع طين يجيبونه من الباطن يسمى ذكر، هذا لازم يحط معه شوي رمل عساس يتخف قوته، هذا أغلبهم يأخذونه يغربلونه يصير زي الفخار، مفخار قوي يصير حار. وفي الطين لا بارد، يصير فيه معه رمل زين. والطين لازم يخمر أول، إذا أنت بتبنيبه بيت أو تحط لبن يخمر أقل شيء شهر شهرين ثلاثة، ويحط عليه شوي تبن وشعير، حتى تبن الشعير، عرفنا الشعير ينبت بس الخلطة ويطلع سبل ويغين، يقعد شهرين ثلاثة لمن تكرمون يكرم السامعين يغرب، تطلع له ريحة من نربط على الموية اللي فيه، كل ما خفت الموية عبوه لمن يعدي يستقوي قوة عاد يبدأ خلطهم فيه. طيب ثم عاد اللبن، طبعا اللبن معروف زي الملكة الحين، طبعا خشب زي مربع أو مستطيل حسب طلب اللي هو صاحب البيت، يلبنونه يقعد بعد تقريبا له حول 20 يوم أو أكثر، وكل ما لبن أخذ له أسبوع كذا 4 أيام بدأ يجلب اللبن عشان ينشف، لأن أحيانا يصير بالصيف ما ينشف بصراحة اللبن، هذا يسمى لبن وسمى تجليب اللبن عشان ينشف.
1: طيب وشو له الطين يخلى مدة كبيرة ومثل ما تقول يخمر، وش الفائدة؟
2: لأنه فايدته يصير يتشرب كل الموية، ولما يجيه مطر ما ينزل من الجدار ولا يخرب اللبن يبتل. شوفوا أحيانا فيها الحين مباني طينية يمكن لها فوق 200 سنة وأكثر، ومع السيول وذا تقاوم قوة مرة، بينما لو ما خمرت ما تقاوم الأمطار ولا تقاوم، لأن سبحان الله العظيم تصير متشربة يعني خلاص، ما الموية ما يضرها أبدا.
1: جميل، الطين تقول تجيبونه من الباطن، الباطن اللي هو وادي الرمة أبو عادل؟
2: أيوه الباطن، وادي الرمة مو بنفس الوادي، فيه جزء منه يصير كله طين، ولا بعضها يصير باطن بطحة وبحص، بس في جزء منه يصير متواسي وطين. طيب الحين لما يجي الوادي الطين هذا فيه اللي تيجي الطبقة الفوقية تسمى غارين، تطلع زي الصفائح كده ومتكسرة، وفي ناس يستخدمونها الحين، تلقى كل العطارين موجودين عنده تقول أبي غارين أعطاك زي بعضهم، يصير سبحان الله العظيم عندهم زي الحمية أو شيء تلقاه يتلذذ لما كلمناها شوي.
1: جميل، طيب أبو عادل بالنسبة للمهنة هذه مهنة صعبة؟
2: إي والله صعبة، خاصة الساد لازم يصير متقن الشغل 100%.
1: الاستاد اللي هو الريس.
2: أيوة الاستاد هو يسمى الريس.
1: الاستاد اللي
2: هو اللي يبني، والحرفية مو الحرفية تحت اللي خلط، هذا واحد من الخلط بس تلقاه دائما
1: لبنه طينه لبنه طينه،
2: رجله بصه خلط بهالطين رجله يخلط، وواحد ينقص يقال له ينقص اللي يقطع زيكم كذا، واثنين يسقفون له سقف اللي هو يعني يمده له، يعني مثل قلت لبنه طينه يقال لبنه، ولا ذاك بيجه لبنه على طول ارفعه فوق له، وهو يستقبل ويحط، والطينه برضه ولو يستقبله ويحطه، وهذا يصير الساد 100%. بعد أن

0: أو المباني السودية أول يعني دقيقين مرة بدون حبل بدون متر بدون شيء، تحصل الجدار يعني كأنه مصموم صب، لا ميلان لا ارتفاع لا نزول، وهو ما معه لا متر ولا معه خيط عشان يمشي عليه،
1: ولبنه طينه لبنه طينه يعني أظن عملية سريعة وبه مهارة عالية،
0: به مهارة عالية وبه زي الهزيج زي اللي ما تعطيهم متعة شوي ما يتعبون، لبنه طينه لبنه ولا دائم يعني زي التحفيز لهم يشتغلون
1: التحفيز. طيب استاد هو بالبداية حرفي،
0: هو استاد بالبداية حرفي لما يشتغل 100% ومن عاد ايش اسمه يبدا هو يشتغل شوي شوي له، ولا يشتغل الحرفي عند اول ما يتعلم عند الناس، يشتغل تلقى له خاص ولا لحد قريب له او يصير شغله هوية مثل زي سور زي حوش، لمين شاف يشوف شغلته ويشوفونه شغلته 100% عاد يشتغل، قبل انه يستندوا أول يروحون زي الانتداب من القصيم من الرياض من المنة ومنة من أغلب القصور الله يطول بأعمارهم ويغفر لنا الحي والميت الملكي أغلبها قصمان اللي ترى بنينها
1: ما شاء الله. تمام
0: يعني اشتغلت مع عمي ويروح للرياض يشتغل عند ملك عبد العزيز يشتغل عند سعود يشتغلون يبنون هنا.
1: تمام يعني كانت يعني يمكن سمعنا من الله يغفر لهم يرحمهم أجدادنا فعلا أبو عادل سمعنا أنهم كانوا بالصيف يكونون بالرياض بشتى يرجعوا للقصيم.
0: إيه يشتغلون بالرياض هناك يشتغلون يبنون ويشتغلون وبعضهم وبعض القصمان السعودية القديمين استقروا وما زالوا هناك بالرياض هم عوائل معروفة.
1: تمام لكن أستاذ هو اللي يبني،
0: أستاذ هو اللي يبني، هو اللي يبني وهو اللي يجيب يصير عنده ناس معينين مخصصين مثل أي شركات يعني الناس معين هذا الرجال يشتغل 100% وذا شغال وهذا كسلان ما يأخذونه معهم.
1: تمام
0: طيب اللي شغالين 100%
1: متى يبيلوا علشان ينال استودية على ما يقولون على ما يقولون بلهجتهم، متى يبيلوا على ما يكون استاد
0: يبيلوا رقى شيء يمكن 4 سنين 5 سنين وهو يشتغل معهم، وهو بس اللي تلقى يما أول ما يبدأ يخلط بهالخلطة تلقى الجميع غاشني للركبة بهالطين وخلط ومعادي لا بدأ عاد يقطع من الطين سمى شو اسمه طين الصغير ومن عاد عاد يتقرب على شوي شوي لما عاد يصير بقى يا صار بدي يعرف صار معهم سلمين أخو بسلم والساد بسلم وصار حوله يا قلب هو يسلم اللبن وذا يسلم الطين زي الفرد الجدار ويخلي يصف هو الطين ويناظرون وبعدين من أول ترى السلم حقهم خشب بعد ما في سلالم الحين ولا شيء شبس أبدا تلقى قاعدته واحد وهي زي ساتن زي المثال التحتية خشبه واحد والبادي خشبتين طلعات مع بعض ومحطوهم خشب وبعد يربط مسيام وحبال أول يعني كل شيء
1: جميل
0: بسيط
1: جميل. أنا بكمل معك أبو عادل الأستاذ علي السعودي لكن خلنا بروح شوي للأستاذ خالد العبيد، أعود لك أبو سليمان. أبو سليمان ما شاء الله تبارك الله الآن أستاذ خالد العبيد أنت ما شاء الله تبارك الله يعني فترة بعد فترة وتطورتم في هذا المجال وأصبحتم الآن ما شاء الله تبارك الله يعني تبدون مشاريع عملاقة في الزراعة ومتخصصين في التين.
2: نعم الحمد لله أنا شاركت كثير ويمكن الوحيد على مستوى ليس نقول مستوى الخليج وبس يمكن الدول العربية أني صدرت عقل التين هذه اللي وصلنا حوالي 48 دولة حول العالم، فالحمد لله بدينا نطور وبدينا ننتج وبدينا نصدر يمكن التين لأهل التين من منطقة القصيم أو من معنى صح من المملكة العربية السعودية، فهذا فخر الجميع وأتمنى كل مزارعين من عنده شيء حاول قدر ما استطيع أنه يطور ويبهر العالم، إحنا شباب في مملكتنا الغالية أن ننجح ونعرف الزراعة معين وعرفنا كيف نبدأ بالزراعة صح ونجحنا الحمد لله. فهذه الحمد لله حتى بديت أعمل تقريبا تجيني

0: خطابات رسمية من جامعات خارج السعودية سواء بالخليج أو بدول عربية أن يلقوا محاضرات عن كيف نجحنا في الزراعة وكيف وصلنا بالزراعة كيف. وكانت قبل يمكن رمضان بشهر تقريبا في جامعة الوادي الجديد في القاهرة في مصر أن نسوي محاضرة عن النخيل وجودة النخيل لأني أنا أخذت المركز الأول على مستوى الخليج في جودة التمور السكري. فكانت المحاضرة قوية جدا, كان معانا يعني دكاترة ومعانا متخصصين في النخيل, فكنا نتبادل الخبرات. فتعرف شاب سعودي في مملكتنا أنه يشارك في مؤتمرات دولية, هذا فخر لنا الجميع.
1: أكيد.
0: والله يوفق الجميع.
1: اللهم أمين. جميل. طيب أبو سليمان أستاذ خالد العبيد, بالنسبة لزراعة التين أعتقد أنها اختلفت كثير عن البدايات, تقريبا التين كم له جاينا؟
0: من زمان التين موجود في السعودية, من زمان زمان كانوا أول آبائنا وأجدادنا لما يروحون لسوريا أو العراق يجذبون ويزرعون عندنا, لكن ليس بكمية تحصل المزرعة أو مزرعتين أو خمس مزارع, تحصل بهم شجر عادي. كانت في مزرعتنا يمكن قبل 50 سنة أو 45 سنة كان فيها شجرة تين واحدة وكان فيها شجرة عنب تنتين, ما فيك ذاك التطور أنه يزرع مشاريع مثلا بالآلاف ولا بالأعداد. كان موجود التين من سنوات, لكن ما في التطور أو جذب أصناف جديدة تتحمل درجة الحرارة, تتحمل درجة الجو. المنطقة القصيم أنت عارف منطقة جافة وحارة,
1: زراعتها متعبة أستاذ خالد, صعبة.
0: في نقطتين مهمات اللي هي الجو الغبار والتأل تربة, هذه تؤثر على التين. أما مربح, أنا سبق وأني تكلمت أنه شجرة مربحة تعطيك مثلا 8 إلى 9 شهور طول الموسم عندك إنتاج, يمكن 6 شهور تعطيك إنتاج جودة عالية. الشهرين اللي في الصيف هذه يمكن درجة الحرارة لما توصل 48-47 يقل شيء بسيط إنتاجه, لكن مربح يعطيك طوال الشهر يعني إنتاج. التين صعب أنك تخليه 3 أيام ما تقطفه, لازم تقطف اليوم يوم ويوقف اليوم الثاني تقطف.
1: جميل. طيب أعتقد بأنك ما شاء الله تبارك الله من خلال مشروعك اشتغلت على الطاقة النظيفة.
0: إن شاء الله احنا اشتغلنا نشوف على بعض المحلات, عندي بعض الآبار للموسم الجاي هذا إن شاء الله الفترة القادمة سوف تكون كلها طاقة شمسية, نقدر نوفر البترول ونوفر الديزل, نوفر أنواع كلها تكون طاقة نظيفة جدا. الطاقة الشمسية مهدرة عندنا كثير مع أن درجة الحرارة عندنا عالية, لا بد من أن نستفيد. هذه رؤية المملكة 2030 إن شاء الله في جميع مشاريع المملكة توقع في السنة القادمة هذه سوف تتحول كلها للطاقة النظيفة للطاقة الشمسية. وهذه جميل. أنا شفتها كثير, وإحنا بجروبات زراعية نشوف كل المزارعين بدأوا يريحون. قبل فترة أنا في واحد من المشاريع في منطقة القصيم حول كل مزرعته, يقول ارتحت, كنت أتكلف تكاليف عبو كبير جدا في البترول أن يجيب الديزل وشغل مكاين وزعاج ودوشة, الحين حطيتها على الطاقة الشمسية ارتحت يمكن تقول 5% 6% من تكاليف أول.
1: جميل. تطور كبير ما شاء الله تبارك الله في الزراعة منطقة القصيم. خالد العبيد فقط في التين الآن, ما عنده محاصيل أخرى؟
0: لا, بزرع القمح, أنا لسه قبل يومين حاصد القمح وبعدها بنزرع الذرة على في الذرة ذي.
1: ما شاء الله
0: ما خلي شيء أنا الحمد لله, بس إن احنا وقفنا درجة معينة مثل الخضار هي اللي وقفناها ونبي نرجع لها ثاني. تعرف الخضار تحتاج عمالة ذات خبرة شوي انك تدربهم صح للقطاف والشغل, لكن أنا لما أوقف موجود الأعلاف الذرة بنزرعها بالصيف, نزرع القمح في الشتاء, القمح المعية البلدي وناجح على مستوى عالي.
1: تمام. طيب نعود لك أبو عادل. أبو عادل خلنا نرجع للذكريات شوي, تذكر أول يوم لك مع الحرفية؟
2: والله أني أذكري أنا صغير كنت أول ما اشتغلت مع عمي شوي يعني, بس ما طولت, يمكن وديت أشتغل عند عمي بعد بالمزرعة. يا الله يرحمه ويغفره, تعال من أول أشاغنا نلعب, تعالوا يا عيال نبي نسوي لنا شوي البينات, ومن عندنا نبدأ نخلط بعض المرات نزعل ونبدأ يا لبناها نبعد وطيناها
1: ما تبونها.
2: ما شاء الله عليه الله يغفر له, دائما مفطين ودائما وعنفله, بنينا البيت حق المزرعة حنا اللي بنينا مفطين. وما عاد اشتغلت مع عمي, بديت أروح واجيها قريب أروح معهم والبعيد ما نبروح.
1: لكنك حبيت الشغلة بعدين؟
2: إيه والله زين هالشغلة زين, ولا إحنا أول ما هم زين الحين